0: اختياريه مكلفه دلوقتي في المتحده الامريكيه، كلفت حتى الان حوالي اكثر من 37 مليار دولار امريكي. وبالتالي هناك يعني ضغط على الرئيس الامريكي، هناك يعني حديث عن انه الرئيس الامريكي سوف يخسر الاغلبيه في الكونغرس، وبالتالي هناك ضغوط كبيره على الرئيس الامريكي، وبالتالي هو في عجله من امره ان يصل الى اتفاق، يقول ذلك من اجل ان يعني يظهر بمظهر القوة. بالتاكيد انه الحصار الامريكي على ايران يضعها تحت ضغوط اقتصاديه كبيره، هناك مشكله في مشكله تخزين النفط الذي لا يمكن تصديره نتيجه الحصار الامريكي، ولكن اعتقد الوضع او الضغط على امريكا اكثر بكثير، وبالتالي تصريحات الرئيس الامريكي هي للسلاك المحلي لابعاد الانتباه وتسليط الانتباه عن الضغوط الكبيره التي تواجهها فيما يتعلق بنقص الاسلحه، هناك عقود لانتاج الصواريخ، ولكن وفقا لخبراء عسكريين تحتاج الى سنوات لانتاج صواريخ وتعويض الترسانه الامريكيه التي فقدت خلال الحرب.
1: نعم، وما دلالات حديث واشنطن عن قنوات اتصال مع مسؤولين في الحرس الثوري الايراني في هذا التوقيت؟
0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس ترامب منذ بداية الحرب يقول هناك مفاوضات وإيران تنفي تلك المفاوضات. أعتقد في إطار التفاوض يعني لعبة التصريحات هي لخلق يعني انقسام داخل الجبهة الإيرانية، هناك خلافات بالتأكيد داخل إيران بين الجناح المتشدد المتمثل في الحرس الثوري، وبالتالي يصعب الحديث من الحرس الثوري يتفاوض مع الرئيس الامريكي لان هناك عدم ثقه كبيره، وان الحرس الثوري يرى ان الطريق الانجح هو الطريق العسكري وليس المفاوضات، ويجب يعني فرض او قبول الشروط الايرانيه. الجناح اللي هو السياسي المتعلق به وزير الخارجيه عباس عراقشي وبعض الشخصيات الايرانيه الاخرى التي كانت يعني منغمسه في التفاوض مع الولايات المتحده الامريكيه هي اكثر قربا للتوصل لاتفاق اكثر من الحرس الثوري، وبالتالي اعتقد يعني في ظل انكار ايران اعتقد هو يعني اعتقد الروايه الاكثر تصديقا لانه الحرس الثوري ابعد ما يكون عن التفاوض مع الرئيس الامريكي، لان هناك لكن هناك تفاوض كان يمكن التوصل لاتفاق قبل انتهاء مده 60 يوما، لانه مضت مده 60 يوما الاتفاق على الرئيس الامريكي قبل ذلك انه انهار، وبالتالي اذا كان هناك مفاوضات لكانت ظهرت نتائج هذه المفاوضات، وبالتالي يعني نفي ايران حول المفاوضات وعدم وجود يعني اي نتيجه يعكس انه هذا الحديث اعتقد عليه علامة استفهام ويصعب تصديقه في الوقت الراهن.
1: نعم، وماذا يعني انتقال الخطاب الإيراني إلى التهديد بعمل عسكري لكسر الحصار الأمريكي، وإلى أي مدى يرفع هذا التهديد احتمالات انهيار التهدئة والعودة إلى المواجهة المباشرة؟
0: أعتقد إيران غير قادرة على البدء بهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية. إيران يعني تعرضت لضربات شديدة وضعف قدرتها بصورة كبيرة. إيران كل ما تستطيع أن تقوم به هو يعني ضربات الصواريخ والمسيرات لبعض السفن لبعض المواقع وليس أكثر من ذلك، لأنه إذا ردت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة باستهداف منشآت الطاقة والنفط وغيرها أعتقد ستدمر إيران بصورة كبيرة، وكان الرئيس الأمريكي هدد قبل ذلك بهذا الأمر. وبالتالي إنه هذه التهديدات الإيرانية بنتيجة إنه هناك ضغوط كبيرة اقتصادية على إيران، يعني هناك مشكلة في موضوع تخزين النفط الذي لا يمكن تصديره، لأنه كانت في فترة بعد مذكرة التفاهم نجحت إيران لعدة أيام أن تصدر ملايين براميل النفط وتحصل على أموال تساعدها في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، ولكن منذ فرض الحصار مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تعاني إيران كثيرا، هناك تضخم كبير، هناك يعني العملة في أدنى حالاتها، وبالتالي إيران تحاول أن تشتت الانتباه عن الضغوط الداخلية بهذه التصريحات، لكن إيران عسكريا لا تستطيع أن تقوم بمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية وترفع الحصار، يعني كل ما تقوم به هو تهديد الملاحة، هذا يؤثر على أسعار النفط، هذا يؤثر على يعني الشركات التأمين التي ترفع التأمين على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، نقل السفن عن طرق أخرى، وبالتالي هذه الضغوط التي يمكن أن تمارسها إيران على السوق العالمي بما يجعل شعوب هذه الدول في أمريكا وأوروبا تضغط على حكامها من أجل أن تقضي هذه الحرب، ولكن القدرات العسكرية الإيرانية لا تستطيع أن تقوم بالهجوم، لكن يمكن أن تدافع ولكن لا يمكن أن تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: متابعات إخبارية. تتواصل جهود الجيش اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن،

0: مع تصعيد العمليات العسكرية ضد مواقع الميليشيات في عدد من الجبهات، حيث أعلن الجيش استهداف تجمعات وأوكار للحوثيين في محافظة الجوف في إطار عملياته الرامية إلى الحد من تحركات الميليشيا وتعزيز السيطرة على مواقعها. وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع الخبير في الشؤون الدولية الدكتور سعيد عكاشة. في البداية، كيف تقيم العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد مواقع الحوثيين في ظل استمرار الميليشيات في تهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة؟
1: يعني كان من الواضح منذ البداية أنه العمليات التي يقوم بها الجيش اليمني تستهدف بالدرجة الأولى إظهار الردع بالنسبة للحوثيين، وإفهمهم أنه لا يمكن أن تمر أي عمليات أو إطلاق للصواريخ والمسيرات في اتجاه المواني واتجاه المدن اليمنية بدون حساب، وبالتالي هي عملية ردع. القوات تتحول في مرحلة لاحقة إلى تصعيد خطير، وهو ما تحاول الأجهزة الأممية التدخل لمنع هذا التصعيد، لأن الوضع أصبح في غاية الخطورة في هذه المنطقة الحساسة من العالم.
0: نعم، ولماذا برأيك تواصل ميليشيا الحوثيين التصعيد العسكري ورفض العودة إلى مسار الدولة والحوار السياسي باعتبارهما الطريق نحو إنهاء الأزمة اليمنية؟
1: الحسابات الخاطئة للحوثيين دائما ما تقودهم إلى مزالق خطرة للغاية. هم يعتقدون أن الوضع يعني المتوتر والغير المحسوم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمكن أن يكون له فائدة في المساومات التي ستتلو هذه الحرب. هم يعتقدون ان هم الى حد ما انه يمكن البناء على فكره انه الحوثيين يمكن ان يمتلكوا هذه الورقه في حاله ما استمرت الوضع المتوتر ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، وتحول المساله الى هدنه غير معلنه ما بين الطرفين، وايضا هدوء على الجانب الاقليمي. هذه الرهانات اعتقد انها خاطئه، لانه الوضع ان ايران استغلت في حقيقه الامر يعني ومنذ سنوات استغلت ضعف البنية السياسية الموجودة وقامت بحروب بالوكالة، جعلت الحوثيين يقومون بحروب بالوكالة لا تستهدف أي مصالح لليمن ولا للمنطقة، ولكن تستهدف بالدرجة الأولى حماية مصالح إيران وحدها.
0: نعم، مع تأكيد القوات المسلحة اليمنية جاهزيتها لمواصلة العمليات العسكرية، هل نشهد تحولا في المعادلة الميدانية باتجاه تعزيز سلطة الدولة وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة؟
1: يعني حتى هذه اللحظة يبدو أن القيادة اليمنية تضع الأولوية لإحباط مخططات الحوثيين وردع محاولاتهم لإلحاق الأضرار بالمقدرات اليمنية، ولكن لا أحد يضمن أن ينزلق الأمر بكله إلى تصعيد كامل، لأن الحكومة اليمنية لن تسكت على ضربات تستهدف يعني مزيد من المعاناة للشعب اليمني من خلال المسيرات ومن خلال الصواريخ البالستية التي تقوم في واقع الأمر يعني الحق دمار كبير بالبنية الأساسية الاقتصادية، وأيضا تلقي خسائر بشرية كبيرة، وبالتالي لا يمكن للحكومة اليمنية أن تظل صامتة أو تكتفي فقط بالردع ومحاولة الرد فقط على العمليات التي يقوم بها الحوثيين، وبالتالي يمكن أن نشهد تصعيدا. ولكن التصعيد مشكلته الأكبر في أنه يعني يحتاج إلى أدوات أخرى ليكون حاسما ويجبر الحوثيين في النهاية على إما الدخول إلى عملية سياسية وإما الاستمرار في الحرب إلى ما لا نهاية.
0: نعم، وبرأيك ما أسباب التصعيد الأخير بين الحوثيين والقوات التابعة للحكومة اليمنية؟
1: التصعيد واضح من جانب الحوثيين أكثر، لأنه كان هناك تهديد بأنه خلق معادلة ما بين هرمز مضيق هرمز وبين باب المندب، بأنه إذا كان هناك إغلاق لمضيق هرمز واتهام الولايات المتحدة بهذا الإغلاق كما تقول إيران، فإنه إيران عن طريق وكلاءها يمكن أيضا أن تغلق يعني باب المندب، ولذلك ركزت ضرباتها على المخا والمناطق القريبة من باب المندب حتى يعني تلزم الطرف الآخر بأن يتبع أنه أي تصعيد في مضيق هرمز سيؤدي إلى تصعيد بالقرب من باب المندب. هذا هو الهدف الإيراني الواضح من الدفع الحوثيين إلى هذا التحرك.
0: نعم، وإلى أي مدى تتحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية إطالة أمد الصراع وتعطي

0: الوصول إلى تسوية سياسية تعيد لليمن مؤسسات الدولة وقرارها السيادي.
1: مسؤولية الحوثيين عن الأزمة اليمنية مسؤولية كاملة، لا كانت هناك فرص كبيرة لأن يدخلوا في حوار سياسي، أن يكون لهم بعض المطالب الاجتماعية والاقتصادية وأيضا السياسية. كان هناك انفتاح على الحوار وعلى إنهاء النزاع وعلى توحيد القوى العسكرية في داخل اليمن. لا يمكن لأي دولة أن تستقر إذا كان هناك ميليشيا تقوم ب أو تستأت على سلطة الدولة، وبالتالي هم كانوا ضيعوا فرص كثيرة منذ 2015، هم يضيعون الفرصة تلو الأخرى للدخول في حوار سياسي وإنهاء الأزمة اليمنية وأيضا الحصول على بعض الحقوق التي كانوا يطالبون بها في الماضي. المسؤولية الكاملة عن الأزمة اليمنية هي مسؤولية الجماعة الحوثي التي تعمل كوكيل لقوة إقليمية ولا تعمل لصالح الشعب اليمني.
0: نعم، وهل توجد الآن فرصة حقيقية لاستئناف المفاوضات السياسية أم أن الحل العسكري عاد إلى الواجهة؟ وماذا تبقى من جهود المبعوث الأممي ومسار التسوية السياسية؟
1: يعني أعتقد أن أفضل نتيجة يمكن أن نصل إليها هي وقف التصعيد والعودة إلى وضع يعني يقل فيه فرص تبادل الضربات الصاروخية من الجانبين، لكن البحث عن حل سياسي في هذا الوضع المتوتر داخل الإقليم بشكل عام يصعب القول أنه أي مباحثات سياسية تقود إلى حل. ما الحل المطلوب يمكن أن يحدث عندما تنتهي يعني الصراع الدائر الآن في المنطقة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحالة يمكن أن ينفتح المجال للمحور السياسي وأيضا إلى تدخلات دولية وإلى تدخل الأمم المتحدة للوصول بالمباحثات أو العلاقات ما بين الطرفين إلى بر يمكن أن يتفق فيها الطرفين على حل سياسي يضمن وحدة سلامة الأراضي اليمنية وأيضا يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في المنطقة.
0: قراءات وتحليل. يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا مع استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات التمشيط في عدد من المناطق بالتزامن مع تحذيرات من احتمال تكثيف العمليات العسكرية. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. في البداية، كيف تقرأ تأكيد الرئيس اللبناني أهمية استمرار قوات اليونيفيل في الجنوب؟
2: بطبيعة الحال لبنان بحاجة إلى مساعدة قوات دولية لتولي زمام الأمور في المنطقة الحدودية. هي اليوم منطقة محتلة، ولبنان بطبيعة الحال يريد انسحاب قوات الاحتلال، وهذا هو الهدف من المفاوضات التي أجراها وتوصل بنتيجتها إلى الاتفاق الإطار. يريد الانسحاب الإسرائيلي وأن ينتشر الجيش اللبناني في كامل المنطقة الحدودية، وهي منطقة شاسعة 600 كيلومتر مربع، وهو يحتاج إلى دعم كبير من قوة دولية موجودة. للأسف أن قوات اليونيفيل تنتهي ولايتها نهاية هذا عام بضعة أشهر، ويخشى لبنان أن يحصل فراغ على المستوى الدولي في هذه المنطقة، وهو بأمس الحاجة إليها. لذلك أكد رئيس الجمهورية مجددا حاجة لبنان إلى قوات اليونيفيل أو قوة بديلة، قوة دولية بديلة قد يجري تشكيلها لاحقا، وهذا ما يسعى إليه لبنان لا يحصل هناك أي فراغ. يريد قوة دولية تساند الجيش اللبناني، وأيضا قوة دولية تكون شاهد على السلوك العدواني الإسرائيلي المستمر، والذي يعني ترجم يعني في الآونة الأخيرة بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وممارسة الاعتداءات يوميا.
0: نعم، وكيف تنظر إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان؟
2: التصعيد الإسرائيلي يعني يخفت ويعلو، يعني هناك تصعيد مستمر ولكن بدرجات متفاوتة. ما يمكن قوله أن هناك لجم أمريكي للاحتلال من توسيع الحرب، دون ذلك ربما عدنا إلى الحرب الواسعة، حرب تشمل كل الأراضي اللبنانية. ولكن هذا الضغط ليس كافيا أو ليس ربما داعما لموضوع إنهاء الخروقات الإسرائيلية. هناك ضغط أمريكي وضبط أمريكي للعمليات بحيث لا تتوسع الحرب، ولكنه لا يوقف الخروقات. وبالأمس كان الجنرال الأمريكي بيرفيد وهو مسؤول عن هذا الموضوع

في لقاء مع قائد الجيش اللبناني وأشار التباحث، وتم التوافق على استمرار التنسيق. ولكن يعني سقف الموقف الأمريكي اليوم هو منع إسرائيل من توسيع عدوانها، ولكن لا لن تتوقف الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار. وهذا ليس يعني بالأمر المبشر، يعني قد تمثل

0: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن يصمد وقف إطلاق النار مع استمرار الضربات والردود المتبادلة؟
1: هو في الحقيقة لا يوجد ردود متبادلة حتى اليوم، لأن يعني إيران تدخل في هذا الأمر التي هي التي تمول وتسلح لحزب الله وزراع وفي لبنان. إيران لا تختار اليوم التصعيد في لبنان، لذلك حزب الله لا يرد إلا نادرا على هذه الخروقات، في حين أن الاحتلال يصعد دائما من عملياته ويستهدف يعني مجموعات وعناصر الحزب الله وبنى تحتية، ولكن تبقى المعركة يعني أو هذه الاستهدافات من جانب واحد، لأن إيران كما قلنا لا تريد إشعال جبهة لبنان، ولكن هذا الأمر ليس إيجابيا يعني بكامل، أن يبقى وجود هذا السلاح غير الشرعي والذي يمكن أن يعرض موضوع وقف النار للانهيار التام الكامل إذا ارتأت إيران ذلك. من هنا يعني يعول لبنان على الموقف الأمريكي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا للتفاهم مع الإيرانيين من خلال المفاوضات غير المباشرة أو الرسائل المباشرة بأن يكفوا عن استخدام لبنان يعني كساحة لتصفية الحسابات أو لتبادل الرسائل وإلى ما.
0: نعم، وهل المفاوضات الحالية يمكن أن تتطور من ترتيبات أمنية إلى اتفاق سياسي أوسع بين لبنان وإسرائيل؟
1: يعني من المبكر الحديث عن هذا الأمر، لأن الاتفاق الإطار الذي يعني ركز بشكل أساسي على موضوع الاحتلال والانسحاب وسحب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني لم يتحقق منه الكثير. من المبكر الحديث يعني عن إجراءات سياسية وغير سياسية. الهدف الأساسي للبنان ليس إقامة علاقات سياسية مع كيان الاحتلال، الهدف الأساسي للبنان والأولوية المطلقة هي لوقف العدوان يعني وقف الخروقات اليومية وشبه اليومية وأيضا الانسحاب الإسرائيلي، وهذا يحتاج إلى الكثير من الوقت، لا سيما أن جماعة الاحتلال كيان الاحتلال اليوم مشغول بموضوع الانتخابات الإسرائيلية، ومن المستبعد جدا أن يقدم نتنياهو أي تنازل في موضوع لبنان والانسحاب من مناطق محتلة كي لا يفسر ذلك، كي يستغله ذلك خصومه السياسيون في المعركة الانتخابية. لذلك الأمر مجمد على الأقل لشهرين، لن يحدث أي تطور على المستوى الميداني، وبالتالي أيضا من المقر الحديث عن أي تفاهمات لاحقة.
0: نعم، وما مستقبل برأيك سيد علي القرار رقم 1701 في ظل الواقع العسكري الجديد الذي تشهده الساحة اللبنانية الآن؟
1: يعني ما فعله الاحتلال الإسرائيلي من خلال اليوم احتلال هذه المنطقة الواسعة هو إسقاط اتفاق 1701، والاتفاق 1701 يتضمن وجود قوات اليونيفيل، قوات اليونيفيل ستنسحب بعد بضعة أشهر، هذا ما حققه الاحتلال الإسرائيلي للأسف، ومن هنا يجب إعادة إحياء هذا الاتفاق أو على الإيقاع، أو إن لم يكن بالإمكان إحياءه إيجاد اتفاق آخر، ولكنه بحكم الملغى اتفاق 1701 نظرا للواقع الجديد الواقع الميداني الجديد، وخصوصا احتلال إسرائيل لكامل منطقة الجنوب الليبراني وتجاوزها في بعض الأحيان. الاتفاق كان يتحدث عن جنوب الليطاني، جنوب الليطاني اليوم كله محتل، وإسرائيل ترفض العودة إلى منطقة 1701 وتريد فرض أشياء أخرى من خلال القوة العسكرية والاحتلال فرضه على لبنان. لذلك يبدو الحديث اليوم عن 1701 وكأنه سراب غير موجود.
0: نعم، وهل تشير الغارات وعمليات التمشيط إلى استعداد لعملية عسكرية أوسع، وما دلالات التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن تكثيف العمليات في لبنان؟
1: نعم، هناك عقد على الجيش الإسرائيلي اسمها علي الطاهر أو تلال علي الطاهر، فيعتقد أنه في هذه التلال هناك شبكة أنفاق ومراكز قيادية ومراكز صواريخ وكل ما هنالك من أسلحة لحزب الله، وجيش الاحتلال فشل في السيطرة على هذه المنطقة وهو يقصفها يوميا، هي يعني منطقة حساسة واستراتيجية يعتقد أن بداخلها كثير من الأمور، لذلك العملية العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف في تلال علي الطاهر، وهم يحاولون السيطرة على

0: بها أو تثميرها. لذلك نشهد يوميا عمليات إغارة بالجو أو بقصف مدفعي أو قنابل حارقة إلى ما هنالك. يخشى أن لأنه لو احتدمت هذه المعركة فعلا وزج الجيش الاحتلال بكل قوته للسيطرة على هذه المنطقة أن يلقى ردا من حزب الله، وربما يحصل تدخل إيراني كما يقولون ويهددون، وتكون يعني هذه المنطقة هي شرارة أو صاعق التبشير لحرب واسعة وشاملة.
1: نعم، في ظل هذه الظروف ما هو الدور الأمريكي المطلوب مع التصعيد الإسرائيلي الحالي؟
0: نعم، الدور الأمريكي حاسم جدا. كما قلت قبل قليل، هم ضغطوا على الاحتلال كي لا يتوسع في العدوان وأن لا يعود إلى قصف بيروت مثلا وضاحيتها الجنوبية والبقاع في شرق لبنان، ولكن لم يكن هذا الضغط كافيا أو لم يكن موجها لتوقف إسرائيل كل اعتداءاتها وكل خروقاتها. الأمريكيون أيضا يحاولون ضبط الإيقاع المعركة في لبنان على إيقاع المفاوضات مع إيران على المستوى الإقليمي على مستوى يعني منطقة الخليج، وبالتالي لا يريدون المخاطرة يعني بحرب كبيرة من جانب إسرائيل ترد عليها إيران أيضا بحرب كبيرة. يحاولون جوزنة الأمور وضبطها بانتظار جلاء الموقف على مستوى المفاوضات الجارية، المفاوضات غير المباشرة أو تبادل الرسائل حول مضيق هرمز وكل المواضيع الأخرى بينهم. هذا الدور الأمريكي اليوم هو دور ضابط وراعي لهذا التوازن الهش، ولكن يعني لا يقوم الأمريكيون بالدور الكافي للجم إسرائيل كليا، وإنما لدوزنة حركتها وضبطها في حدود معينة.
1: نعم، أمام هذه الظروف هل تعتقد بأن لبنان يقترب من مرحلة جديدة من التصعيد العسكري مع إسرائيل؟
0: التصعيد مستمر وكما قلنا يخفت ويرتفع. لا نعلم يعني بالضبط، لا نعلم النوايا. بالنسبة للاحتلال هو يعلن صراحة أنه لا يريد الانسحاب من هذه المنطقة المحتلة، يعتبرها منطقة آمنة تؤمن يعني أمانا للمستوطنات الشمالية في شمال فلسطين المحتلة. لا يعلن ذلك صراحة، ولكن اليوم نحن في مرحلة انتخابات إسرائيلية بانتظار هذه النتائج، وهل يبقى نتنياهو أو لا، وهل سيكون هناك حكومة أكثر تطرفا من هذه الحكومة ربما تذهب إلى تصعيد عسكري أوسع. لبنان ليس بمأمن من التصعيد الكبير وعودة الحرب، وهذا ما تبذله الدولة اللبنانية من خلال المفاوضات والرعاية الأمريكية أن لا تنزلق الأمور إلى حرب واسعة. قالها بالأمس رئيس الجمهورية صراحة، المفاوضات ربما لم تحقق النتائج المرجوة منها ولكنها البديل الوحيد المتاح للبنان، البديل عن الحرب.
1: نعم، برأيك هل العمليات الإسرائيلية الحالية لها أهداف أمنية فقط أم تحمل أهدافا سياسية بعيدة المدى؟
0: هي أهداف أمنية وسياسية، يعني أهداف أمنية هم يريدون استهداف كل ما يمت بصلة لحزب الله وموقعه وعناصره. أول أمس اغتالوا أحد القيادات ولكنهم قتلوا عائلته، زوجته وست أطفال أو خمس أطفال. يستهدفون كل ما له علاقة بحزب الله، هذه الأهداف الأمنية واضحة ومعلنة. أما بالنسبة للأهداف السياسية فهي أيضا معلنة من خلال القول للأمريكيين ولغيرهم أن المنطقة الحدودية الجنوبية اللبنانية المحتلة هي منطقة حيوية لأمن إسرائيل، هكذا يزعمون. لذلك الهدف السياسي الواضح والمعلن أنهم لا يريدون الانسحاب، يريدون البقاء في هذه المنطقة.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج علي صفر، إلى اللقاء.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

تخيل أن شخصا لم يرد على اتصالك. قد يقول لك عقلك هو يتعمد تجاهلي، وقد تبدأ القصة. لماذا تغير؟ ماذا فعلت له؟ من تكلم عني؟ وفي دقائق تكون قد بنيت قضية كاملة، بينما الحقيقة قد تكون أبسط من ذلك بكثير. ربما كان مشغولا، ربما كان نائما، ربما لم ير اتصالك، ربما يمر بظرف لا تعرفه. المشكلة ليست دائما فيما يفعله الآخر، أحيانا المشكلة في المعنى الذي أعطيناه لما فعله. من هنا يأتي أحد أهم قوانين القلوب الطاهرة: لا تحكم حتى تتيقن، وإذا دخل الشك إلى صدرك ولم تجد له تفسيرا

مقنعا فلا تطل إقامته في داخلك. اسأل، استوضح، وواجه بهدوء، فربما سقط كل ما بنيته من ظنون بكلمة واحدة من صاحبه. هنا لا يدعوك الكتاب إلى السذاجة، لا يقول لك صدق كل أحد، ولا أغلق عينيك عن الخطأ، بل يقول إذا رأيت الخطأ فعرفه خطأ، ولكن لا تزد عليه نية سيئة لا دليل عليها. ولا تنسى أن البشر يضعفون وينسون ويخطئون ويتصرفون أحيانا بجهل أو غفلة أو تقصير، وفهم هذه الطبيعة البشرية يساعدك على أن تعذر وألا تحمل كل تصرف على أسوأ وجه. من هنا يأخذنا المنيف إلى فكرة أعمق، فليست الأحداث وحدها هي التي تتعبنا، أحيانا طريقة تفسيرنا للأحداث هي التي تتعبنا. هنا ندخل إلى نظرية الذي يحدث داخل رأسك. يرى الكتاب مثلا عن شخصين يعيشان في مدينة واحدة متقاربان من العمر في المستوى التعليمي واحد، ويخرجان من شركة واحدة ثم يسلكان الطريق نفسه. الطريق مزدحم، السير متعطل، إذن الحدث واحد، الزحام نفسه، الطريق نفسه، والتأخر نفسه، لكن الأول يبحث عن مادة صوتية يستمع إليها ويهدأ ويمضي حتى يصل إلى بيته بسلام. أما الثاني فيستقبل الزحام بغضب شديد، يتوتر، يسخط على من حوله، يدخل في مشادة مع أحد السائقين. فما السر؟ إذا كان الحدث واحد فلماذا اختلفت النتيجة؟ هنا يستعين الكاتب بنظرية الـ ABC عند عالم النفس ألبرت لس. الفكرة باختصار: A هو الحدث، B هو المعتقد أو الفكرة التي تحمله عن الحدث، C هي نتيجة شعورك وسلوكك وردة فعلك. المهم هنا ليس A وحده هو الذي صنع C، بل دخل بينهما شيء خطير ومهم جدا، B التي هي طريقة تفكيرك. فالشخص الأول رأى الزحام شيئا طبيعيا يحدث لا يستطيع إزالته، لا فائدة من حرق أعصابه بسببه، فاختار ما ينفعه. أما الثاني فرأى الزحام كأنه اعتداء عليه، كأن الجميع يعرقلونه، وكأن من حقه أن يسير الطريق كما يريد هو، فاختلفت الفكرة، فاختلف الشعور، فاختلف السلوك. هنا تأمل هذه القاعدة: ليس كل ما يؤلمك سببه الحدث نفسه، قد يكون جزء كبير من ألمك ناتجا عن تفسيرك للحدث. شخص لم يحييك، الحدث لم يحييك، أما الفكرة فقد تكون هو يحتقرني، فتأتي النتيجة غضب، كراهية، ورد فعل. ربما الحقيقة أنه لم يرك أصلا. لهذا فإن من أكبر مفاتيح الراحة أن تسأل نفسك عند كل انفعال: هل المشكلة فيما حدث أم في الفكرة التي كونتها عما حدث؟ يبين الكتاب أن المعتقدات والأفكار التي يحملها الفرد هي التي تتدخل بين الحدث والنتيجة النفسية والسلوكية. ومن هنا يطرح المنيف مفهوما آخر: الأفكار اللاعقلانية، وهي أفكار قد تبدو في داخلنا حقائق، لكن إذا فحصناها جيدا اكتشفنا أنها مبالغات، مطالبات مستحيلة نرهق بها أنفسنا. المنيف في كتابه يعرض نماذج منها. الفكرة اللاعقلانية الأولى: يجب أن يحبني الجميع. هناك من يعيش وكأن سعادته معلقة على موافقة الناس عليه، يريد من الجميع أن يحبوه، أن يثنوا عليه، أن يشجعوه، أن يؤيدوا اختياراته. فإذا لم يحدث ذلك شعر أن في حياته خلل، وأن في شخصيته نقصا، وهذه الفكرة كما يوضح الكتاب غير واقعية من أصلها. فلم يتفق الناس على عظم البشر، ولم يجمعوا على شخص واحد، فكيف تطلب من العالم كله أن يحبك؟ الحل الذي يطرحه المنيف: افعل ما تستطيعه من الخير، وقدم أفضل ما عندك، ثم لا تجعل تصفيق الناس شرطا لاستمرارك، فمهما فعلت سيكون هناك من لا يعجبه ما تفعل، وهذا ليس دليلا على فشلك. ثم تأتي فكرة أخرى أشد خطرا من الأولى، الفكرة اللاعقلانية الثانية: لن تكون لي قيمة حتى أتفوق على من حولي. هنا تتحول الحياة إلى سباق لا ينتهي. ينظر الإنسان إلى زميله فإذا نجح زميله شعر بأنه تأخر، ينظر إلى منصب غيره فإذا ارتفع شعر أنه نقص، ينظر إلى إنجاز الناس

في قياس قيمته بمقدار ما يتفوق به عليهم. هنا يحذر الكتاب من هذه الفكرة، لأنها تضع الإنسان في حالة دائمة من الركض والتوتر، تجعله غير قادر على الاستمتاع بإنجازه، لأنه سيجد دائما من هو أفضل منه في شيء ما. الحل أن يكون معيارك هو: هل أنا أفضل من نفسي القديمة؟ هل تعلمت؟ هل تقدمت؟ هل أتقنت ما علي؟ هل استثمرت قدراتي؟ لا، هل سبقت فلان؟ لأن قيمتك الحقيقية لا تأتي من أنك تغلب الآخرين، بل من أن تعرف قدراتك وتبذل جهدك وتؤدي ما عليك بإخلاص. ويختم لمنيف هذا المعنى بتذكير مهم: كل إنسان جدير بالاحترام لكونه إنسان، لا لأنه يملك قائمة أطول من الإنجازات. من هنا يفتح الكتاب بابا جديدا من الأفكار اللاعقلانية، أفكار عن العقاب، عن الخوف من المستقبل، عن الماضي، وعن تضخيم المشكلات. الوراقون.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

قراءة كتاب كيف نتغير لروسين هورنا. يأتي كتاب كيف نتغير في سياق مختلف عن معظم هذه الكتب المعنية بتنمية الذات التي اعتادت أن تقدم التغيير بوصفة أو بقرار بسيط أو قفزة إرادية مفاجئة. على العكس من ذلك يذهب روس إيلين هورن إلى أن التغيير عملية معقدة نفسية وعاطفية واجتماعية، وأن عدم التغيير ليس دائما ضعفا في الإرادة، بل غالبا نتيجة أسباب عميقة لا ننتبه لها أو نتجاهلها. ينطلق المؤلف من خبرته الطويلة كطبيب نفسي ومعالج ليقدم رؤية واقعية أحيانا صادمة، مفادها أن الإنسان لا يقاوم التغيير لكنه كسول أو سلبي، بل لأنه مرتبط بما هو عليه أكثر مما يتصور. أولا، وهم الرغبة في التغيير. يبدأ الكتاب بتفكيك فكرة شائعة: إذا أردت التغيير فعلا فستتغير. يرى إيلين هورن أن هذه الفكرة مضللة وخطيرة، لأنها تلقي باللوم الكامل على الفرد وتتجاهل أن الرغبة نفسها قد تكون منقسمة. فالإنسان قد يقول إنه يريد التغيير، لكنه في العمق لا يريد خسارة ما يمنحه الوضع الحالي من أمان أو هوية أو معنى. التغيير هنا ليس صراعا بين إرادة وكسل، بل صراع بين جزء يريد التقدم وجزء آخر يريد البقاء.

ثانياً التغيير تهديد للهوية. من أهم أطروحات الكتاب أن التغيير لا يهدد العادات فقط، بل يهدد الهوية، فالإنسان لا يتشبث بسلوكياته لأنها مريحة دائماً، بل لأنها تقول له من أنا. الموظف البائس لا يتشبث بوظيفته بل إحساس الاستقرار. المدخن لا يتشبث بالتدخين فقط بل بصورة ذاته. الشخص الذي يعيش علاقة مؤذية لا يتشبث بالأذى بل بالخوف من الوحدة. التغيير هنا يعني من سأكون إذا تغيرت، وهذا السؤال في نظر المؤلف أكثر إخافة من الألم نفسه.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا، أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأول في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولول والنصار.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

0: موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. باكستان تقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وأنهاء الحرب. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معولا على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. حركة حماس وممثلو الفصائل الفلسطينية يحملون الاحتلال تعطيل اتفاق غزة بسبب عدم التزامه بالتفاهمات. إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة عجول شمال غربي رام الله. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها استهدفت سفينتي شحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. ارتفاع عدد قتلى زلزال شرق اندونيسيا إلى 68 قتيلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر نزل به أمر ماذا؟ فزع إلى الصلاة، لأنه يعلم صلوات ربي وسلامه عليه أن القلب لا يستعيد توازنه إلا بالقرب من الله، وهذا تعليم لنا، وإلا فهو لم يختار التوازن صلوات ربي وسلامه عليه. كل شيء في هذه الدنيا يتغير، وطن نفسك أن الأمور لا تدوم على أمر واحد. مالك سيتغير، صحبتك ستتغير، وعملك وغيره سيتغير، علاقاتك بالناس تتغير، الأشخاص يتغيرون. فإذا علقت قلبك بشيء سيتغير عليك. إذن علق قلبك بمن لا يتغير، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لا تحمل الدنيا فوق حجمها. الدنيا ليست دار كمال. آفتنا أننا نطلب الكمال في دار ليس فيها كمال، وأن الدنيا فيها فرحها وفيها حزنها، فيها نجاحها وفيها تعثرها، فيها نقاؤها وفيها لقاؤها، وفيها لوثها وتباعدها. من أرادها كاملة طلب شيئا لا يكون. أنت تطلب شيئا لا يكون ثم تغضب أن ذلك الأمر لم يكن. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن من أشد مصادر الطمأنينة أن نعرف حقيقة الدنيا، وأن تعرف أنه ليس هنالك شيء تعلق قلبك به إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله هانت عليه الدنيا وما فيها. ليس معنى هذا أن يترك الإنسان الدنيا والعمل لها أو يزهد فيها وفي نجاحها وما وراءها، لا، اعمل واجتهد واعمر الأرض، لكن قلبك لا تعلقه إلا بالله. إذا جاء الخير أشكر، وإذا فاتك شيء أصبر، لأنك تعلم أن الخزائن بيد الله سبحانه وتعالى. أعد ترتيب أولوياتك. كثير من الناس تعبوا لأنهم جعلوا الأمور الصغيرة كبيرة، وجعلوا الوسائل غايات، وأعطوا الدنيا أكثر مما تستحق. اسأل نفسك دائما، ما الذي يستحق أن تقلق عليه؟ لا تقلق على كل شيء، ولا تحمل هموم الناس أيضا زيادة على همك. ما الذي لا يستحق أن تهتم له فترك؟ كم من هم شغلنا وكم تعبنا منه سنين، وكان الأولى ألا نحمله. واجعل لك أمرا، واجعل لك عبادة تخبئها بينك وبين الله، خلوة بينك وبين الله. ليس المقصود أن تعتزل الناس، بل أن يكون لك وقت تغلق فيه أبواب الدنيا وتفتح فيها بابك مع الله سبحانه وتعالى، ولو كان أقل القليل، لحظة تخلو بها أنت مع ربك سبحانه وتعالى، بذكر، بقراءة قرآن، بمحاسبة نفس، بصلاة، بغيرها، تخلو أنت مع ربك، ترفع همومك لله، ستطيب حياتك ويخف العبء عنك. احفظ قلبك من الاستنزاف. آفتنا في الدنيا الاستنزاف الذي يأتينا. ليس كل خبر يجب أن تسمعه، ليس كل

نقاش يجب أن تدخله، ليس كل إساءة لا بد أن ترد عليها، ليس كل شخص يستحق أن تشغل قلبك به. القلب وعاء فلا تملأه بكل أحد، بل اجعله لله سبحانه وتعالى واملأه بما هو لك لا بما هو لغيرك. الدعاء من أعظم أسباب السكينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولم يكن يسأل كثرة الدنيا، بل كان يسأل ما يصلح القلب. فإن سألت الدنيا فاسأل ما فيه صلاحك لا ما فيه طغيانك وفسادك. مفاتيح الطمأنينة تكون بأشياء: أن تعرف ربك، إذا عرفت ربك اطمأن قلبك. أن تعرف نفسك فلا تظلمها ولا تحملها فوق طاقتها. أن تعرف الدنيا فلا تنخدع فيها ولا تطلب من الدنيا ما لا يكون فيها. وأن تعرف الناس فلا تتوقع من الناس أكثر مما ينبغي أن يتوقع منهم. وتعرف رسالتك فلا تضيع عمرك فيما لا يعنيك. اعمل لأمرك أنت ولهدفك أنت، لا تشغل نفسك بغيرك. هذه الخمس لو استقرت في قلبك، استقرت نفسك واطمأنت. وقفة عليك أن تقف وقفة مع هذه النفس، لا تجعل ما يأتيك من هموم ومن غموم لازم فيها، ولا تحملها أمرا يكون أقوى من طاقتها، بل عليك أن تراجع مبادئك الخمس، أن تعرف ربك وتقوي أمرك بينك وبين الله سبحانه وتعالى بعبادة بذكر بغيره، أن تعرف نفسك فلا تثقلها، لا تظلمها، لا تجعل عليها عبئا لا تستطيع هي أن تحمله. والدنيا لن تكون كما نشتهي، الدنيا وأهل الدنيا كما هم والدنيا كما هي لم تتبدل. لقد خلق الإنسان في كبد، والإنسان في دار بلاء ليس في دار نعيم. وعرف الناس ولا تطلب منهم شيئا فوق طاقتهم وفوق ما هم عليه، ولا تتوقع منهم أمرا فوق ما هم مستطيعينه، بل إن لم تتوقع منهم خيرا فذلك خير، فإن جاءك الخير كان غنيمة، وإن جاءك شر كان الأمر كما توقعت. وعرف أمرك وأشغل نفسك بأمر هو لك. رسالتك في هذه الدنيا من تعلم، من تعليم، من إرشاد، من تنوير، من كل شيء تستطيع أن تقومه. هنا تصفو أمورك وتصفو دنياك. وإلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: تعالوا ناخذكم معانا بعالم القصص والحكايات. تعالوا نغوص بأعماقها
1: ونستمتع بأجمل المغامرات.
0: كل يوم قصة
2: وكل يوم حكاية.
0: تعالوا ناخذكم معانا ونحلق في سماها وبحثوا عن أساميكم فيها.
3: قصة وحكمة تشوفونا في هذه الأوقات.

على الرغم من الشهرة الكبيرة التي تحظى بها الوثائق العدسانية، إلا أن مسمى عدسانيات لم يكن شائعاً في الحقبة التي تسبق منتصف القرن التاسع عشر. يقول حمد سعيدان في الموسوعة الكويتية المختصرة إن التسمية سادت خلال الفترة بين عامي 1853 إلى عام 1916 ميلادية، وبعد ذلك أصبحت تسمى بروة. ويؤكد أسعيدان أن البروة جمع بروات، وهي الاتفاقية أو ورقة التملك أو الوثيقة الرسمية، وتسمى أيضاً المخلاص، وفيها توضع الشروط بين الطرفين أو أكثر. ويذكر الدكتور خالد عبد القادر رشيد في موسوعة اللهجة الكويتية أن الكلمة تعني سند ملكية البيت أو غيرها مما يملكه المرء. ومن الملاحظ أن كلمة بروة لم تكن مستخدمة في الكويت فحسب، بل في أقطار خليجية أخرى. وأفاد الباحث القطري خليفة السيد محمد المالكي أن الكلمة كانت شائعة في دولة قطر في أزمان ماضية، وهي تعبر عن صك التملك، فيقال مثلا بروة البيت أي ورقة تملك البيت. إذن فإن لفظة بروة كانت شائعة في أزمان ماضية، أما مسمى عدسانيات فلم يتداوله الناس على نطاق واسع إلا بعد مرور قرابة 100 عام من تولي أول قاض من قضاة العداسنة منصب القضاء، وهو القاضي محمد بن عبد الرحمن العدساني، الذي تولى القضاء في عام 1756 ميلادية. وكلمة بروة لها استخدام آخر مشهور في مجال الغوص على اللؤلؤ. ويذكر أحمد البشر الرومي في كتابه معجم المصطلحات البحرية في الكويت أن البروة هي ورقة صغيرة تعطى للبحار الذي يريد الانفصال عن سفينته والانضمام إلى سفينة أخرى. وأصل اللفظة براءة، بمعنى براءة البحار من دين عليه لصاحب السفينة. ويؤكد أحمد البشر الرومي أن من ابتكر نظام البروة هو السيد عبد الجليل الطبطبائي، ولم تكن معروفة قبله، ولها نص لا يتغير، وهو إلى من يرى من كافة واخذة الغوص بأن لنا على فلان ابن فلان مبلغ كذا، من أراد أن يضمه يسلم المبلغ المذكور، وإذا لم يكن البحار مدينا يكتب ما لنا على فلان شيء، ومن ثم الإمضاء والختم.

وفضلاً عن اشتمالها على قضايا الميراث وتملك المنازل، تحوي العديد من الوثائق العدسانية إثباتات أخرى بشأن تملك أرض فضاء أو مزرعة أو حوضة. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1921 ميلادية نجد إثباتاً

لحالة مبايعة بين شخصين من عائلتي الصقر والمعوشرجي، الوثيقة بتوقيع القاضي عبد الله بن خالد العدساني، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد حضر لدي سعد المعوشرجي وأقر بأنه قد باع على حامل هذا الكتاب الحاج حمد بن المرحوم عبد الله بن يوسف الصقر، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه وفي حوزته وتحت تصرفه إلى حين صدور عقد هذا البيع منه، وهو الحوطة الواقعة في محلة القبلة. ثم تذكر الوثيقة حدود المبيع وثمنه، وهو 3250 ربية. ثم تستكمل الوثيقة العدسانية باقي صيغتها المعهودة لاستيفاء كافة نواحي البيع. وجاء في موسوعة اللهجة الكويتية: الحوطة هي الأرض المسورة من غير بنيان، أو أن يكون فيها غرفة وحمام تصلح للتخزين. وأما حمد سعيدان فيذكر في الموسوعة الكويتية المختصرة أن الحوطة قطعة أرض تسور وتترك عادة لأنها تكون بعيدة عن المناطق السكنية، ثم يأتي الوقت المناسب لبنائها. وفي الوقت الحاضر أطلق على الحوطة اسم مزرعة بعد أن أقيمت فيها غرفة أو غرفتان للجلوس والأكل وبعض المنافع، وتتخذ للراحة والاستجمام وقضاء عطلة الأسبوع بعيداً عن صخب المدينة وضوضائها.

وبرغم شهرة القضاة العداسنة في مدينة الكويت بما تشتمل عليه من أسواق ومراكز للإمارة، إلا أن ثمة قضاة آخرون عملوا في القرى والبوادي وجزيرة فيلكة لم ينالوا الشهرة ذاتها، ومن هؤلاء القاضي الشيخ أحمد بن عبد الله المبارك الذي تولى منصب القضاء في قرية الفحيل في الفترة بين عامي 1950 إلى عام 1960 ميلادية بأمر من رئيس المحاكم الشرعية الشيخ عبد الله الجابر الصباح، ومن بينهم كذلك الملا معروف بن عبد القادر السرحان الذي تولى منصب القضاء في جزيرة فيلكة في الفترة بين عامي 1942 إلى 1950 ميلادية بأمر كذلك من رئيس المحاكم الشيخ عبد الله الجابر الصباح.

0: 找他。
1: من اللي سوى فيك كذي؟ من اللي ذبحها؟ ولدي ميت يمه.
0: قلت لك يمه بطل عينك.
1: متى نعمت؟ متى ما شافت؟
0: كنت اقول لك يمه بطل عينك. اصحى بطل عينك يا شاهين. يمه بطل عينك. ولدك ميت صار لأربعة أيام يا شاهين. ولدك ميت بس انت متراب تصدق. يما إذا ما انت مصدقني روح شوفها عدل. ولدك ميت يا يما ميت. روح شوفها ميت. حرام عليك كافي. هذا ولدك حشاشة يوفك يما. رحمة ودفنة. شلون يعني ما تبت تدفنه؟ خلاص قدام كذي مثل النعامة رأسك بالأرض. قاعد أقول لك ولدك مات. ولدك مات يا شاهين. بطل عينك بطل عينك.
2: ريلي ثجيلة. الله يهديك يا أم عناد. سمي بالرحمن وبعدين الولد ناطرك لا تبطين عليه.
3: ما كنت تدري ان هذه علته. دواء مو عندي.
2: انت اللي قلتي دقوا بابي من تحتاجوني.
3: انت مو نشتني تبيني اداوي ولدك؟ دواء مو عندي.
1: مو فاهم انت شو تحكي؟
3: انا دخلت بيتك ولقيت اللي دخله قبلي.
2: شاهين
1: ليلى بغيت منك خدمه.
2: اي امر عيوني.
1: أبي سعودي قاعد عندك شوي.
2: إيه ما عليه. بس أنت وين كنت؟ عبد الله ليش ينشد عنك؟
1: أبي يقعد عندك شوي أخلص شغيله وتالي أي أخذه.
2: شاهين واللي سلم عمرك شو مسوي؟ قول لي طمن قلبي.
1: ليلى تقدرين ولا لا؟
2: أكيد بقدر. سعودي ولدي الله يهديك. بس صوتك ما هو عاجبني. شو مغبر؟
1: تالي أعلمك. سعودي يبا دش عند عمتك. دش خذ.
2: تعال يما تعال. شاهين لا تغبي علي. قول لي شو مسوي.
1: يا بنت الحلال تعالي أعلمك.
2: يعني مسوي شيء؟ سعود روح اقعد يما. روح الحين أجيلك. شو مسوي بتعلمني ولا شلون؟
1: ليلى قطيت روحي بحفرة وشكلهم بيطمون التراب علي.
2: شاهين اسعد قلبي. يا الله سترك. يا الله سترك. يا الله انك تستر. يا الله انك تستر يا رب. سعودي ما انت اكلت شيء؟ يوعان؟

0: مثل أبوك يوم إنه صغير كان يستحي مثلك. يلا روح أسوي لك شيء تاكله.
1: شلون مات ولدي؟
2: مو مهم شلون مات، المهم إنك دريت الحين.
1: شلون مات سعود؟
2: مو مهم تعرف شلون مات،
1: مهم أبي أعرف
2: إيش اللي بيفيدك الحين اللي تذكرت.
1: أبي أعرف
2: مات يمك، مات بحضنك،
1: لا لا لا هو يوم قبلت عليه قال لي أشون انك ما بطيت علي يبا. يبا سامحني اخذني شغل اليوم منك. شوف شوف شوف كلها هيك كم يوم وهو يمنع الباجي.
3: هو انت تحبني؟
1: احبك يبا، الدنيا كلها بجف وانت بجف. انا قلبي خلق عشان يحبك.
3: يبا ما تسلم عليك، يوم كانت هني ومسكت يدي.
1: لا يبا لا، انت انت بطيب كبار وتعرس وانا احب ازفك وارقص بعرسك ويصير عندك عيال.
3: يبا
1: يمك يبا يمك،
3: الجنة فيها مرض.
1: الجنة أحسن من هني وايد. الجنة أحسن من الدنيا. أقول لك شيء ما فيها تعب، ما فيها مرض. تعال يبا راسك بحضن أبوك. تعال

0: ليلى من هو؟
1: أنا إيش دراني من هو؟ نادي عبيد خلي شوف من هو.
2: عبد الله. عبد من هو؟
3: شاهين ياركم.
2: أنت ما تصيحي على وجهك؟ أكو أحد إيه هالحزة؟
1: إيش فيك أنت؟
4: فيكم فيكم شو الصيحة؟
2: شوف هذا شاهينو.
4: شاهين؟ شنك جاي؟
3: أبي ليلى ولدي هي تعرف.
4: اسمع شاهين بص يلا ولا شرقت الشمس أنا إيلك. يا الحزة تكلمنا ما تستحي في حريم.
3: إن شاء الله أبشر بس ولدي.
1: عبيد إيش فيك الله يهديك؟ شاهين ما هو غريب يارنا من وإحنا يا هال.
4: من وإحنا يا هال؟ وإحنا الحين ليلى ما عدنا يا هال. بدانا مو قايل لكم لا تعطونا وي. سمعوني زين لا تقربون صوب الباب ولا تكلمونا ولا تبطلون الباب. سمعتوني؟
2: وين رايح وين رايحتي؟
1: تشفيك ما تسمعين يقول ولدي
2: انت علامتك
1: اكيد بتصبين ويا ريلك.

0: يا ولدي وانت بالمعاد كنت احضنك ودادي، شلون الجفن بيحضنك وداديك؟ سميتك سعود كنت احلم بيوم بشاهين اناديك، بس الموت وقف قبالي وبذني اسمع يناديك، شلون بنزلك القبر وبلمس كنت حازيك؟ عسى ربي يعوض شبابك وبالجنة يجازيك.
1: ترى وليد قاعد يهددنا علشان نطلع برا البيت. أستاذ حاتون أنا موجود راح ندبر البيزات.
2: ومنين بتدبر البيزات يا حظي؟
1: أنا قاعد أشتغل ليل ونهار، ليش؟ قاعد أكرف من عرق جبيني راح أجيبهم. بعدين يا الوقت اللي أنت ترتاحين فيه، أنت الحين كبيرة بحسبة أمي.
2: قمت قمك إن شاء الله، عبيد وثول. ترى كل اللي بيني وبينك كم سنة؟
1: أنا راح أشتغل علشان تعرفون عبد الله القديم خلاص راح، عبد الله الجديد ياكم تغيرت، راح أغرقكم بيزات.
2: تغرقنا بيزات؟ مو أنا اللي ملزوم تخاف منها، ها؟ اللي يمك.
3: عبد الله أنت ليش قاعد للحين؟ بفهم. مو وراك شغل؟ قوم.
1: شغل.
3: وبعدين ترى البيت صغير. أنا متعودة أنام مع أختي بالغرفة. أنت راح تنام بالحوش.
2: ما تبي تعرفون الصار على شاهين؟
3: ما عرفنا ولا نبي نعرف.
1: أيوة.
3: بس لا تاكل حجك مبطل.
2: ليسابع جار وانا اختك. ليسابع جار. ما تعلم مرتك يلي تفتهم.
3: ما غير يار الفقر. كل يوم اشوفها بالفريج تمشى بروحها. من اشوفها تجيني حكها.
2: شاهين؟ لا عاد حرام عليك. شاهين ريال بحاله. عمره ما اذى احد.
1: سمعوني زين. شاهين الحين سمعته مو زينه بالفريج، ما ابي ولا واحده فيكم تقرب صوبه. سمعتوا ولا لا؟ انتم بنات عمي بعد، معرض عليكم.
3: اول مره تقول كلام عدل.

يبقى عسل مدب بطول ويل يوم اللي انت لقاها انا وياه نام يا بدا نام طير من الطيور اللي تشمل.

0: أبي منه ثلاثة. ريلي الله يطول بعمره أعطاني بيزات لي والبنات.
1: نوير تسمعين حس الناس؟
2: أسمع وأشوف، وكل ما أشوفهم تقلب كبدي. ناس عايشة بالطول والعرض، وأنا بالحسرة علي راحة البال.
1: لا تخلين قلبك يموت وأنا أختك، خليه ينكسر، وإذا أنت في طينة عاد تلقين اللي يداويه ويرد لك مثل الأول وأحسن.
2: انكسر ليلى انكسر، خلاص فهمي. شنا ورنا يتمتعون واحنا مجابين عبد الله بالبيت.
1: والله انا يا وخيتي راضيه بحكمه رب، لله الحمد.
2: انا ترى ما بغيت اتحكى قدام عبد الله.
1: هي عادتك، العاده لسانك شطوله ما تسكتين.
2: تحبين وما تقولين لي؟
1: نوير وثول شو الحكي؟ أنا وين والسوالف هذه وين؟
2: وشاهين

0: ولا تحسبين ما أدري؟
1: شاهين كان بالأول.
0: ليلى لا تغشمين.
1: أوه نورية خلاص عاد استحي على وجهك، كان أختك العودة حشميني. قلت لك كان بالأول.
0: بالأول؟ ليلى اللي يحب عمره ما يتغير. ولا ايش حق الريال يصرخ بانصاف الليالي بنص الفريج؟ وانتي من سمعتي صوتها سيده على الباب عصاتك بغت تنكسر من كثر ما اتكيتي عليها.
1: اوه نورية خلاص. يعني الحين انا لا بغيت احب بخاف منك ولا بخاف من عبد الله ولا يمكن بستحي منكم؟
0: خلاص خلاص ما تبين تقولين لا تقول.
1: اي والله.
0: بس ترى شفت يوم طلعنا رافر قبت الصوب بيته بغت تنكسر. ادري

الناس عافسة الدنيا مقاومتهم ومقعدتها. منهم؟ أنا بعرفهم. وقولي لهم ما راح أخلي الدنيا تنطبق على راسي بروحي، فهمتي؟

0: السلام عليكم. عطني شاي شاهين.
1: وين شاهين؟ صار له يومين مو جاي.
0: عنده.
1: أمس بالليل قاعد يصارخ بالفريج.
0: ما عليه. الدواء عندي. هالآدمي مش ما تسوي له ما يبين بعينه، منكر حسنه. بعد انت شفيك متعومس؟ ترى انا معاك وما علينا شيء.
1: غبي انت. شاهين اذا صادوه راح يعلم علينا. بعدين ربعك قصدي معازيبك بيوقفون معانا ولا بيقطونا؟ ترى احنا لقمه صغيره بحلوجهم.
0: عبيد اذا انت تشوف نفسك لقمه صغيره راحتك. بس انا اشوف نفسي لقمه كبيره حيل. اوقف ببلعوم اكبرها واسمنها. إذا بتتم تفكر كذي ترى عمرك متكابر.
1: أنت وين وأنا وين؟
0: يا المدمق لا تصير غشيم. إذا الجماعة ما يثقون فينا عشان ما يدزون لي مطراش يوصل لي رسائلهم. إيه ويبوننا الليلة نروح البيت اللي خبري خبرك.
1: زينو شاهين؟
0: بي غصبا عنه. لا وريله فوق رقبته بعد. قومي بلي شاي. شاي.
2: أبيك تجابلين عمتك هاجر. من البارحة نايمة وللحين ما قعدت. ومثامر تقول تعبانة وما بيدها تسوي شيء.
3: إن شاء الله عمتي خلص اللي بيدي وباشرها.
2: أبيك تباتين عندها الليلة.
3: عمتي
2: أنا أدري إنك أنتي مرة متزوجة. كروة اليومين لا تحاتينها، بعطيك إياها. بس أبيك تجابلين هاجر وولدها، أنا ما فيني أجابلهم. زين؟

ما ادري اذا انتي تسمعيني ولا لا. بس تدري المفروض انا اللي اكون مكانك. عندك كل شيء، عندك اهل، عندك بيزات، غير

تعالى تباشرج، شو تبين أكثر من كذي؟ شمعنى؟ شمعنى أنت يعني كل شيء؟ أنا ما عندي ولا شيء، أنا شنو ناقصني؟ معنى أنا أحلى منك وأصغر منك. أنا شنو اللي ناقصني عشان ما أتزوج اللي أحبه؟ إيش معنى أنت؟ تدرين؟ على كثر ما أنا أكرهك ما هان علي يصير في شيء. ولدك يتربى من غير أم، بس انتي ايش سويتي؟ انتي خذيتي مني أكثر شيء أنا محتاجته.

0: سعود سعود هذا انت يبا عيني تشوفك ما بغيتك تموت يبا سويت كل اللي اقدر عليه
1: لا هديت الموت انت اللي هديت الموت
0: لا مو انا والله مو انا
2: ايش قاعد تقول وين سعود
3: ولك عين تسالين بعد
2: شاهين لا تكلمني كذي انت تدري بمعزته وغلاته عندي سعود ولدي انا بعد ما ولدك بروحك
3: رجعي بيتك ليلى رجعي
2: عبد الله ونوريه عندي بالبيت ما اقدر عليهم ملتمين حولي
3: البيت ما شاف غير الموت عزرائيل دخل وما طلع
2: وين سعود سعود وين سعود وين سعود سعود سعود وينك

to sit with. No. It's so wet. It's so wet. It's so wet.

0: انت ايش سويت؟ من اكلمك حط عيني بعينك وطالعني، انت ايش سويت؟
1: ما ابي اسولف.
0: انا امك، من احاكيك حط عينك بعيني. شو اللي سويت؟ انت ما تخاف ربك؟ هل اللي دفنتهم ما عندهم اهل؟
1: وسعود ولدي ما عنده اهل؟ انا ما عندي اهل؟
0: انا ايش قلت لك يوم كنت صغير؟ كنت اقول لك ان الله حط عيوننا بالراس قدام، ما حطها بالقفة. قلت لك لازم تطالع قدامك لا تطالع وراك. شاهين، لا تخلي السواد اللي داخلك يعمي عيونك. الدنيا بعدها بخير.
1: لا أكسيها أكسيها، سواد الدنيا كلها تيمع وهو دخل داخل قلبي، هو عمى عيني. أنت السواد يمه.
0: ليه الحين مغمض عينك يا شاهين؟ ليه الحين ما بطلت عينك؟
1: بقى بعد ما شفته.

0: شاهين، وين رحت؟
1: لقيت نفسي أهيم بالفرجان. تدرين ليلى، كل ما أفكر وأحاول أفهم الدنيا ألقى نفسي مو فاهمها. أهلنا كذبوا علينا، يقولون من تركض ورا الدنيا الدنيا تركض وراه.
0: لا أنت غلطان يا شاهين، الدنيا من أول يوم وهي مكشرة عن نيابها، بس حنا اللي نشوفها حلو لأن من فتحنا عيننا على هالدنيا وهالينا يتوبوا سمون لنا، صرنا ما نفرق بين الضرس والناب. بس بعد مع كل هذا من حقنا نعيش. أنت من حقك تعيش يا شاهين؟
1: حق؟ كل واحد يقول من حقي، من حقي أسوي، من حقي أحب، من حقي أعيش، بس لا، إحنا مالنا إلا حق واحد بهالدنيا، الموت. كلنا من حقنا نعيش.
0: لا أنت غلطان، أنت غلطان يا شاهين.
1: علشان كذي بغيتك، ما بي شمس باكر تشرق علي.
0: قبل لا تقول أي شيء وقبل لا تكمل كلامك، أنا ماني موافقة، ما يا وقتك حتى تموت.
1: اللي مثلي ما له حق يعيش، المفروض كنت أسوي أكثر. أنا دفنت ولدي بإيدي.
0: هذا أنت تلوم روحك وتطق روحك ألف طراق، ولا كنا الدنيا مكفية بطراقاتها وموفية. بس قبل لا تعطيها خدك الثاني ملزوم تأخذ حق ولدك. ما ترد؟

0: حق ولدك انك تعيش وتسوي اللي هو ما قدر يسويه. انت امك وابوك يا ابوك بالفقر، ما احسبه وحساب من تكبر، وانت ورثت هالشيء لولدك، تشتغل وتكرف وتاخذ البيزات من هالايد وياخذونها من الايد الثانيه.
1: أنا داخلي دردور، أخاف من تقربيني يسحبك.
0: ما شكيت لك الحال، مو من حقك تتكلم بلساني.
1: وإذا ما قدر
0: إذا ما أنت مصدق إن في بهالدنيا هذه كلها أحد يحبك صدق، وإذا ما فهمت إن الموت ياي وما في داعي تستعجل عليه، أنت المكان يا شاهين، تعرف وين تلقى ليلى؟
2: أقول سمعت اللي قالوه؟
3: وين بتحصل 150 ربية؟
2: إيه بحصلهم، كانت ما تبي بطقاك.
3: قول لي أصلاً شلون بتلاقيهم؟
2: إيه تقول شلون بلاقيهم؟ أنا سمعت من الشرطة يقولون إن الحرامي إيده مجروحة، البنت هي اللي جارحة إيده.
3: وأنت بتمسك واحد واحد وتقوله تعال ورني إيدك تعال ورني إيدك؟ من صدقك أنت؟
2: آه صدق بتكفو؟ يا هل عندك أنا تطنز علي؟
3: أنا أقول اشرب شايك اشرب شايك.

0: طب وعدنا ما انا ايش دراني؟
1: زين اقول لك
0: هذه المره اللي انحاشت مو هي اللي
2: طمك الله. انا اقول نروح بيوتنا وايد احسن ومن اصبح افلح.
0: لا لا حبيبي والبيزات
2: نعوضهم وقت ثاني.
0: لا يا حبيبي تعوضهم انت، انا ريال متزوج وراي مصاريف، هذه واختها يصرفون وايد. تعال
2: شفت اللي خطف؟
0: شفت اللي خطف؟ الحين بدأت تخاف يا دياتي أم أحمد؟ مو أنت اللي قطيته بهالغار؟
2: أشوف طلع لك لسان قبل يوم تقبض مني بيزات ما تقول هالحكي.
0: اسمع عاد لا تهور راسي، أنا ماني مكمل خلاص.
2: كيفك هو كيفك؟ كيفك ما تكمل؟ عشان اللي خبري خبرك يقبرونك ويقبروني معك.
0: يقبروني يقبرونك ما يهمني عاد، قلت لك ماني مكمل ها.
3: شلونكم هني؟
0: هذا أنا أبي منه بيزات ومراد أرد ليهم، يلا عاد رد بيزاتي.
2: انطر يا اخوي انطر علي.
4: خلاص هذول الصبيان يشتغلون عندي وانا اعرفهم عدل، اذا في شيء انا اكفلهم. توكل على الله. عندكم هني ها؟ ايش عندك هني؟
0: انت ايش عندك هني؟
4: بيت ناخذ فريج تستهبل؟
0: ايه هذا انا ابي منه بيزات مو راضي يرد ليهم عمي.
4: اسمع انت وياه يكون حسب بالكم انا صدق بكفلكم، لو تخيسون بالمركز ما لي شغل فيكم، تصرفوا انتم مع الريال ها؟ يلا كل واحد يروح بيته.
0: عاد انت متعود على المركز من كثر ما تقعد عندهم المفروض يحطوا لك مكان حقك انت بس خاص.
2: انطمطمك الله. زين لك كثير ريال عرفوا ويهنا؟
0: شنو اسوي؟ ابدل وجهي؟ شو اسوي؟
2: عبيد اطلب روح بيتكم.
0: اي وصلني.
2: ليش اوصلك؟ ما ادري بيتكم؟
0: ما عندي هذا.
2: اقفض.
0: وانت شلون تروح؟
2: الحقك قدامي.
0: قلت لك وصلني.
5: يدك يبا تتعلم القراية والكتابة من الملة، وكان يعلمني ولما أرد عليه بكلمة يرني راجدي، ومرات يقطع الخيزرانة على ظهري. أول أمي وأبوي موجودين، مو مهم إيش كثر أنطق ولا يخانقوني، مرة ربطني بالنخلة معصب علي.
6: تأخر الوقت وما باليد حيلة، والسنين تثقل لك.

والروح للهم ذليلة، دنيا مالها أمان يضيع بنادم وما غير ربه دليلة، حسسك بالأمان ومن تقل تصفق دياتك من قلة الحيلة، تاخذ الحبيب من قربك وقلبك يتشاغب ويصير حلمك بس تكحل عينك بعينك.

مخدر الإيفور اسم برز مؤخراً ضمن أساليب مستحدثة لترويج المواد المخدرة بعد استغلال أوراق عادية وتشبيعها بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية في محاولة لإخفائها ونقلها بعيداً عن الشبهات. وفي مواجهة هذه الأساليب تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها الاستباقية لرصد هذه الجرائم وكشف طرق التهريب والترويج المستحدثة. وقد أسفرت جهود رجال المكافحة مؤخراً عن ضبط متهمين وقضايا مرتبطة بأوراق A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة، إلى جانب إحباط محاولات تهريب شحنات من هذا النوع بالتنسيق مع الجهات المعنية. والرسالة الأهم أن المخدرات لا تأتي دائماً في صورة مألوفة، فقد تتخفى في أشكال تبدو عادية لكن خطرها واحد: الإدمان وتدمير الصحة والمستقبل. لذلك الوعي خط الدفاع الأول، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه مسؤولية مجتمعية. والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مستمرة في تعقب المروجين والمتاجرين والمتعاطين لحماية المجتمع من هذه الآفة وتجفيف منابعها.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء سمائي وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمارنا. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. يا ربنا جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم وأسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.

مشركين وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حياكم الله الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة عند إضفاء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يقف في فكر أساسية ويقف مع مشاهد نبوية. دخل رجل ذات يوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل رسول الله بين الصحابة بين جمع من أهل التقى وأهل الصلاح والفلاح في المساجد الذي يدعى بها لكل ساجد. فجأة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إشارة مختلفة عن كل إشاراته، ليست إشارة أمر أو نهي، بل إشارة إلى الباب أن هناك رجل سيدخل عليكم من أهل الجنة. يا الله، رجل من أهل الجنة سيدخل مع هذا الباب، وكأن الرقاب اشرأبت والأعناق مالت والأبصار حدقت إلى هذا الباب. من يا ترى الذي سيدخل مع الباب؟ فجأة فتح الباب رجل من عامة المسلمين، وكانت لحيته تقطر من الوضوء، ثم دخل فصلى. وهذا المشهد لم يفارق أحد من صغار الصحابة، وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، هذا صاحب القرآن الذي يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، والذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أستطيع أن أختم القرآن في سبعة أيام؟ يختم القرآن كله. قال: يا رسول الله، أستطيع أن أزيد؟ حتى جعله في ثلاث، يختم القرآن كله في ثلاثة أيام، يعني في اليوم الواحد 10 أجزاء. كان صاحب همة تعلو به إلى القمة. وفي اليوم الثاني جرى مثل ما جرى في اليوم الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباب، فمالت الأعناق واشربت الأبصار وحدقوا به، إذ هو نفس الرجل الذي دخل في اليوم الأول، وكانت كذلك لحيته تقطر من الوضوء. وكان عبد الله بن عمرو في الثانية قد وقعت في نفسه: ما الذي صنع هذا الرجل؟ ما الذي عمل هذا الرجل حتى شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة؟ هذا العمل لا يأتي إلا بشيء عظيم. لذلك وقف عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه.

حياكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشوف بعيونكم ويتهدى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. لازلنا في مشهد جلوس بين الصحابة، وها هو رسول الله يشير إلى الباب في المرة الثالثة، يقول عليه الصلاة والسلام: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فمالت الأعناق وشرأبت الأبصار، فإذا هو نفس الرجل قد تكرر 3 مرات أنه من أهل الجنة. هنا وقع في قلب عبد الله بن عمرو: ما العمل؟ ما السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له بعينه أنه من أهل الجنة؟ ما الذي عمل من أعمال؟ ما الذي صنع من صنيع؟ هنا لما خرج الرجل تبعه عبد الله بن عمرو حتى وصل إلى بيته، فطرق عليه الباب، ففتح الرجل الباب وقال عبد الله: قد احتال حيلة، يعني جعل مكيدة لأن يجلس عند الرجل فيرى ما كان يعمل. قال: إن أبي قد أخرجني من البيت، وهل يمكن لي أن أنام عندك في البيت؟ فقال: هلوم عندي. فنام عنده وبدأ يرقبه في الليل، هل يقوم الليل؟ هل يقوم الليل حتى تتمزق قدماه؟ كان ينصب قدماه لمولاه، كان يجلس على فراشه ويذكر الله فقط وينام كالإنسان الطبيعي، وإذا أذن الفجر قام مباشرة وخرج من بيته بعد أن انثار من فراشه واتجه إلى المسجد وصلى معه. وفي اليوم الثاني قال عبد الله: لعله كان متعبا، يعني لم يقم الليل ولم يصلي بالقرآن كاملا، إنه ربما كان متعبا، فباليوم الثاني كان مثل اليوم الأول لم يصنع شيء، وفي اليوم الثالث كذلك ثبت عنده أنه لا يقوم الليل أصلا كثيرا، إنما يقول شيء يسير، ويصلي صلاة الفجر مع المسلمين، ويصلي صلاة العشاء مع المسلمين، ويعمل الطاعات ويفعل الخيرات، لم يزد. هنا سأل عبد الله بن عمرو هذا الرجل فقال: يا هذا، إني والله جلست عندك ورأيت عملك ورأيت ما تفعل، فبالله عليك أي عمل أرجى أن تكون من أهل الجنة؟ فإني لم أرى مزيد صلاة أو صيام أو بذل، لا أرى شيء، فأخبرني عن أرجى عمل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لك بالجنة. هنا قال الرجل: لا أعرف من الأعمال شيء. ثم أدبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فناداه الرجل فقال: أقبل. فلما أقبل عبد الله ووقف أمامه قال: يا بني، إني لا أرجو من العمل شيء يكون سببا في دخولي الجنة إلا أني إذا وضعت رأسي في وسادتي لا أحمل في صدري وفي قلبي غلا لأحد من المسلمين. هنا قال عبد الله: بهذه فزت، صدره سليم للمسلمين، صدره لا يكون لأحد من المسلمين من الغل أو الحسد أو البغي أو الغش أو الإثم، لا يكون إلا سليم الصدر للإخوان، لا يحمل على المسلمين أي حسد، بل يتمنى للمسلمين كل خير. وكانت هذه هي صفات أهل الجنة المعجلة في الدنيا، هذه الصفة نعيم معجل لأهل الدنيا، وهي سلامة الصدر، لأن الإنسان الذي يكون فيه الغل والحسد هو إنسان يعاقب نفسه وهو يصيب في نفسه. قال الله جل وعلا عن حال أهل الجنة: جعلنا الله وإياكم منهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرور المتقابلين.
إذا نزع من قلبك الغل فأنت من صفات أهل الجنة. ولذلك فتش عن قلبك، هل في قلبك حسد؟ هل في قلبك غل؟ هل في قلبك بغي، إثم، عدوان؟ المؤمن لا ينبغي إخوان الكرام. الإنسان صاحب الجنة يسمو به إلى القمة بإذن الله عز وجل.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.

0: السلام عليكم، أخوكم الأستاذ فهد البناي. اليوم راح يتكلم عن علم النبات وعلم الزيوت العطرية. ما مدى تأثير الزيوت العطرية علينا؟ ليش لما ندش داخل المجمعات نلاقي واحد ماخذ مثلا بخاخ عطر، نقول هذه عطور نسائية وهذه عطور رجالية، ونقول الله لما تشمها حلوة ولا ترتاح، أو تقول هذه ريحتها حلوة ولا هذه ثابتة ولا هذه تتبخر بسرعة؟ هذا كله علم جميل، وراح نتكلم عن الزيوت العطرية. أنت لما تدهن بعض الزيوت مثل زيت البنفسج، زيت الورد، ها مثل الطائف عندهم ورد وكذا، تلاقي الدوبامين عندك يرتفع، هرمون السعادة، تلاقي حتى الناس تي يمك تلصق فيك. ليش؟ لأن في ريحة حلوة. فإذا الزيوت هذه تعطيك إيش؟ تعطيك نوع من الراحة، خاصة مثل زيت النرجس يعطيك نوع من الراحة. زيت البنفسج أهم زين حق الصداع، زيت الخزامة، لاحظ زيت الليمون، كل هذه زيوت. زيت النعناع يأخذون حق الصداع اللي عندهم صداع مزمن، في ناس يحطه بماء وتستنشق فيه، زين إن أنا كله صداع وكله كذا. المنثول هذا يعطيك نوع من الفتحة هذه تشيلك الصداع. زين، في زيت بعد وايد حلو الآن تلاقي أكثر الأطباء وأكثر المعالجين يوصون فيه، اللي هو شنو؟ الكاستر أويل. الكاستر أويل، لاحظ هذا الجامايكي وهذا العادي الإنجليزي، شنو قصته؟ هذا تدهنه وين؟ بالسغة، مركز الأمراض كلها السغة. فأنت لما تدهن السغة يصير الامتصاص مع الأعصاب المتجهة على الجسم على السنتر، ويبدأ هني تمتص السموم. لذلك حتى مرض الشين ينصحونه بدهان بزيت الخغوع. لذلك لما قاموا يدهنون فيها الأجسام لقوا أن كثير من الأمراض وكثير من الأمور اختفت. فإذا مثلا أنت عندك أوام وشيء واللي عذب بالله، تدهن السغة وتدهن صوب الغدد وتدهن المعدة إذا في قولون، لاحظ. زين، إذا الزيت الخغوة هذا هو زيت طبي علاجي سبحان الله، ولكن هذا العلم الجميل أنت لما تدهن في المكان اللي هو مصاب فبتلاقي أمراضك بدأت تختفي. زين، هل يصير أدهن في أي مكان؟ نعم. لذلك لما جربوا على الأورام 200 أكثر من 260 حالة بدأت تخف هذه الأورام. فإذا العلاج بالزيوت أو الزيوت العطرية هو علم من خلال تجارب الناس، ولذلك تلاقي بالصين وايد، والآن في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، تكلمت على الدكتور بربارة، دكتور بيرت، كثير من الدكاترة المختصين في هذا الزيوت الجميلة اللي تستخدم في علاج الأمراض. فإذا هناك زيوت عطرية، وهناك زيوت علاجية، وهناك زيوت ممكن أن تصنع منها العطور، مثل عندك مثلا تلاقي عطر البنفسج، عطر الورد، بأن يأخذون كمية من الماء، كمية من الكحول، ونسبة معينة من الزيت ترج وتضع في بخاخة، وأنت تستخدمها وتصنع أنت ماركة لك في إنشاء هذه الزيوت العطرية الجميلة. ولكن أنا دائما أنصح أنك تغير، تخلق الجو عندك، نعم، وتغير هذا. يعني إحنا مثلا إحنا بالكويت جو حار، يوم حط زيت ورد حطه بمبخرة أو بخاخة، يوم حط زيت بنفسج، بس بالتالي اللي دش يقول الله في ريحة حلوة، في راحة نفسية، في سعادة. اخلق الجو. انت حين لما تروح منطقة كلها زرع وورد تقول الله هني في ريحة حلوة، الصدر غير، النفس غير، فتحس براحة. الطفل لما ما ينام بالليل ادهنه بزيت بنفسج، ادهنه بزيت مسك، كل عياب تشي كله مجنن امه وابوه، يبا ابو محمد الياه مو راضي ينام، طيب شو نسوي؟ معناته ممكن انت تدهنه بالزيت، بعض الزيوت تساعد على الاسترخاء، فتساعد على النوم، على السكينة، خاصة الكبار السن يا جماعة اللي عندهم مشاكل في النوم. ادهنه بالمسك، ادهنه بالبنفسج، ادهنه بالورد، هذه الزيوت تساعدك على الاسترخاء، نوع من الراحة، نوع من البالانس بالجسم، يعيد توازن. يا جماعة هذه الزيوت الله ما خلقها عن عبث، هذا علم، علم. يعني أنا أعطيك مثال، علم الزيوت العطرية، لاحظ الزيوت العطرية الموجودة في فرنسا يعادل مدخول بترول في الكويت، تخيل أكثر من مدخول الكويت. تلاقي عندهم مباني كبر المدارس، أكبر المدارس في زيوت لها رقم 5-6-7 مثلا، 5-6-8، هذا مركب مع هذا، هذا مركب مع هذا، يكتب لك شنو التركيبه مالته. فهذا علم. اذا هل هذا العلم عندنا اياه؟ وجب ان يكون من ضمن حياتنا حتى نلاقي الفائده وحتى نستفيد من هذه الزيوت الجميله. والله يجعلكم ان شاء الله دائما ايام حلوه وجميله. مع السلامه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الفنان التشكيلي عثمان أبو حمد، عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وأمين سر الجمعية. نرحب فيكم ونرحب سادة المشاهدين والمتابعين في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية. واليوم راح نتكلم عن شيء مهم جدا، متى الفنان ينتقل فكريا من مرحلة أن هواية الرسم يعني عنده منه أن تكون هواية إلى أن يكون فنان تشكيلي. لا شك أن كل بداية فنان يبدي هاوي بكل شيء، يبدي هاوي، ومع مرور الوقت مع صغل الموهبة تتحول عند الهواية إلى يعني حرفة يختص فيها أو يتقنها مع مرور الوقت. كلنا بدينا بالرسم هو، وكانت لنا تجارب أولى في الرسم، ولكن مع مرور الوقت أيقنا أن الفن التشكيلي يحمل رسالة يجب إيصالها للجمهور، يحمل مشاعر، يحمل دراسة، يحمل ثقافة يجب أن توصل للجمهور بشكل سليم. فاستوجب علينا يعني دراسة المادة عن قرب واكتشاف يعني سرها لكي يتقن عملها الفني ويحسن تقديمها للجمهور. حقيقة يعني أكثر مرحلة يعني واجهتني، وهي يعني مرحلة يعني ما نقول صعبة، لكن هي في البداية عندما جلست أمام كانفاس أبيض ويمي بلتة ألوان عليها مجموعة الألوان، وكان المطلوب مني أنقل الألوان من البلتة إلى الكانفاس الأبيض على شكل لوحة، وهذا كان أول مشوار لي شلون أنقل الألوان إلى الكانفاس، وأنه يكون عبارة عن لوحة وفيها تعبير وفيها أبعاد وفيها نسب وفيها تشريح وفيها عناصر. كان يعني شعور صعب في البداية، ولكن يعني مع التدريب ومع الاطلاع ومع الاستزادة لا يعني عرفنا يعني شلون نتعامل مع الألوان، وأن هناك وسائط، وأن هناك يعني حتى الفرش كذلك يعني تخدم في مواقع حسب الاستخدام وحسب العنصر. وعلى مدى يعني مسيرتي الفنية اللي امتدت لأكثر من 30 عام، أهم مرحلة مريت فيها أو النقلة النوعية اللي مريت فيها عند إقامة المعرض الشخصي، وكان هذا بسنة 2025 في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية. وأنا أوجه شكر وتحية لكل القائمين اللي ساندوني وقفوا معاي في إقامة هذا المعرض، وكانت فعلا نقلة نوعية لي أمام الجمهور، كان تحدي أمام الكاميرات، كان تحدي أمام حتى نفسي، يعني هل أنا بالإمكان أقدر أواجه هذا المعرض الشخصي بأعمالي.

أعمال وتنوع الأعمال فعلا يعني كان بالنسبة لي نقلة نوعية انقلتني من وضع إلى وضع، والحمد لله يعني تجاوزناها بجهود اللي كانوا معي في الجمعية هني، وأنا أوجه لهم شكر وتحية، وإن شاء الله يعني نوعد الجمهور ونوعد المتابعين عن قريب إن شاء الله راح يكون لي معرض شخصي ثاني بإذن الله، وشكراً.

0: هنا بالفوق. هذا الحجم الطيب وتشوفونه بطلعت بحر.
1: طلعت بحر تشوفونه في هذه الأوقات.

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرث. بالحلقة اللي فاتت تعرفنا على بداية رحلة الإدريسي وشلون حب المعرفة والسفر خلاه يجمع خبرة كبيرة بعلم الجغرافيا لين وصلت سمعته إلى جزيرة صقلية. واليوم راح نعيش المرحلة اللي صنعت مجده الحقيقي ونتعرف شلون سنوات طويلة، سنوات البحث والتجربة خلته يتحول وتحولت إلى واحد من أعظم المشاريع العلمية في تاريخ العصور الوسطى. وليش ارتبط اسم الإدريسي وظل اسمه حاضر إلى يومنا هذا رغم مرور أكثر من 800 سنة على وفاته؟ لما وصل الإدريسي إلى صقلية كانت الجزيرة العربية تعتبر من أهم المراكز السياسية والتجارية في البحر المتوسط. موقعها خلاها حلقة وصل بين أوروبا وشمال أفريقيا، وبلاد المشرق كانت السفن توصل لها بشكل شبه يومي محملة بالبضائع ومعاها أخبار ومعلومات عن مدن وطرق وموانئ بعيدة. وهالشيء خلق بيئة مختلفة عن كثير من المدن بهالفترة، لأن أي شخص يقعد بالميناء يقدر يسمع لغات ولهجات متعددة ويقابل أشخاص بحارة، تجار قضوا سنوات يجوبون البحر، أو تجار قطعوا آلاف الكيلومترات بين الشرق والغرب برا. وكان يحكم صقلية في هذيك الفترة الملك روجر الثاني، اللي تميز عن كثير من حكام عصره باهتمامه بالعلم. كان يشوف أن المعرفة تعطي الدولة قوة مثلها مثل الاقتصاد والجيش، لذلك اهتم يجمع الكتب وشجع على الترجمة واستضاف علماء من ثقافات مختلفة. ولما سمع عن الإدريسي ما شاف مجرد جغرافي أو رحالة، لكنه شاف رجل عنده منهج مختلف، وهذا اللي كان يبحث عنه في هذيك الفترة، شخص يقدر يعتمد على التحقق من المعلومات قبل لا يدونها. وهالشيء كان بالضبط اللي يحتاجه للمشروع اللي كان يفكر فيه.

دعا روجر الإدريسي وعرض عليه مهمة ضخمة، وهي إعداد وصف شامل للعالم المعروف مع خريطة تكون أدق من كل الخرائط الموجودة أو اللي مرت عليهم في هذاك الوقت. جمع الإدريسي هذه الكمية من المعلومات بدقة، وكان هذا الموضوع يحتاج لسنوات من العمل، وما يقدر ينجزه شخص يعتمد على النقل في المعلومات فقط. الإدريسي وافق على المهمة، لكن من البداية حط لنفسه قاعدة واضحة: ما في أي معلومة تدخل المشروع إلا بعد ما يقتنع ويتأكد بصحتها. رجع إلى كل الملاحظات اللي جمعها خلال رحلاته وبدأ يرتبها من جديد، وبعدها فتح باب البحث مرة ثانية. صار يقعد مع البحارة اللي توصل سفنهم إلى جزيرة صقلية ويسألهم عن اتجاهات الرياح، أماكن الجزر، شكل السواحل، أسامي المدن اللي يعرفونها واللي مروا عليها، حتى المسافات بين الموانئ والمدة اللي تستغرق رحلاتهم، وأيضا الأخطار اللي تواجههم بالطرق. بعدها يقابل التجار ويسألهم عن المدن والأسواق بشكل أعمق، والطرق البرية، وأماكن توفر المياه، والمحطات اللي ترتاح فيها قوافلهم. لكن أكثر شيء كان يميزه إنه ما يقتنع بسرعة. إذا بحار قال معلومة ما يكتبها بشكل مباشر، بل ينتظر يسمعها من غيره ويقارن، وإذا لقى اختلاف يرجع يقارن بين الروايات ويشوف أي هو أقرب للواقع، ويراجع الكتب أيضا اللي عنده ويشوف المعلومات والملاحظات اللي كان كاتبها، ويحاول يعرف سبب الاختلاف. أحيانا يكتشف أن شخص أخطأ في مثلا تقدير مسافة، أو خلط بين مدينتين متشابهتين بالأسماء، أو اعتمد على رواية سمعها من غيره ومو متأكد. عشان كذي كان الإدريسي يقضي وقت طويل مع كل معلومة يحاول يسجلها ويدخلها في المشروع، لأنه كان مؤمن أن الخطأ الصغير بالخريطة ممكن يسبب مشكلة كبيرة لأي شخص يعتمد عليها. ومع مرور الوقت تراكمت عنده كمية هائلة من المعلومات، لكن التحدي الحقيقي ما كان بجمعها وإنما بتنظيمها، لأن كثرة المعلومات إذا ما كانت مرتبة تتحول إلى فوضى. وهني بدأ الإدريسي يشتغل على نظام جديد لتنظيم العالم المعروف، واللي بيخلي كتابه واحد من أهم الكتب التاريخية والجغرافية في التاريخ. بدأ الإدريسي يقسم العالم المعروف إلى 7 أقاليم رئيسية. التقسيم كان مستخدماً عند بعض الجغرافيين قبله، لكن طورت طريقة أكثر تنظيماً، وبعدها قسم كل إقليم إلى 10 أقسام أصغر، وصار يدرس كل جزء وكأنه ملف مستقل. بهذه الطريقة قدر يرتب المعلومات بشكل يخلي القارئ ينتقل بين المناطق بسهولة، ويعرف موقع كل مدينة بالنسبة لغيرها، وأيضا المسافات التقريبية بينها، وطبيعة الأرض اللي تمر فيها الطرق. وكان بكل قسم يذكر المدن المهمة والقرى والجبال والأنهار والبحيرات والسواحل والموانئ، ويتكلم عن الزراعة والتجارة وأشهر المنتجات، وحتى عن الطرق اللي يستخدمها الناس بالتنقل. وإذا كانت منطقة معروفة بصناعة معينة أو محصول معين، دائما كان يذكر هذا الشيء، لأن الجغرافيا بالنسبة له ما كانت مجرد رسم خرائط وحدود، لكنها كانت أيضا شرح لطبيعة المكان وشلون يعيش الإنسان فيه. وهذا المنهج خلى المشروع يكبر يوم بعد يوم، وصار الإدريسي يراجع صفحة أكثر من مرة ويتأكد أن المعلومات مترابطة وما فيها تناقض، وإذا اكتشف خطأ أو معلومة أحدث ما يتردد يعدلها. كان يعرف أن الكتاب اللي قاعد يكتبه ممكن يعتمد عليه الناس لسنوات طويلة، لذلك كان يعتبر الدقة مسؤولية قبل لا تكون إنجاز. وبعد سنوات من العمل اكتمل أشهر مؤلفاته، وهو كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،
والكتاب ما كان مجرد وصف.

لبلدان العالم، لكنها كان موسوعة جغرافية متكاملة، جمعت خلاصة سنوات من البحث والسفر والمقارنة والتحقق. لهذا السبب اعتبر كثير من المؤرخين من أهم الكتب الجغرافية اللي ألفت بالعصور الوسطى، لأن قدم معلومات منظمة بعيدة عن المبالغة اللي كانت موجودة في بعض المؤلفات السابقة. وبالتزامن مع الكتاب بدأ الإدريسي يشتغل على الخريطة اللي راح تخلد اسمه، وتشير المصادر إلى أنها نقشت على لوح دائري من الفضة بطلب من الملك روجر الثاني، وما كان الهدف منها الزينة أو عرضها داخل القصر فقط، لكنها كانت تمثل خلاصة المشروع كله، بحيث يقدر أي شخص يشوف صورة متكاملة للعالم المعروف في ذاك الوقت. ورسم الخريطة كان يحتاج دقة كبيرة، لأن كل مدينة لازم تكون بمكانها التقريبي الصحيح، وكل نهر وجبل وساحل لازم يتم وضعه بناء على المعلومات اللي تم التحقق منها. صحيح أن وسائل القياس في هذيك الفترة كانت محدودة مقارنة باللي نملكها اليوم، لكن إذا قارنا خريطة الإدريسي بغيرها من الخرائط في ذاك الوقت، فتعتبر الخريطة يعني سابقة عصرها بغيرها من يعني من الخرائط، راح نلقى فرق واضح في مستوى التنظيم والدقة. ولهذا السبب ظل كثير من الجغرافيين والباحثين يرجعون لها لسنوات طويلة، وكانوا يعتبرونها من أفضل ما أنجز في زمانها. وأيضا من الأشياء اللي تلفت الانتباه أن الجنوب كان مرسوم في الأعلى، وبينما الشمال كان مرسوم في أسفل الخريطة. واليوم يمكن نشوف هذا الشيء غريب، لأن تعودنا على الخرائط الحديثة، لكن بهذه الفترة كان هذا الأسلوب معروف عند عدد من الجغرافيين المسلمين، وما كان يعتبر خطأ، وإنما طريقة مختلفة في عرض الاتجاهات. ومع انتهاء المشروع ما كسب الإدريسي شهرة داخل صقلية فقط، لكن اسمه بدأ ينتشر خارجها، صارت كتبه تتداول بين العلماء، واستفاد منها الرحالة والتجار، لأنها كانت تجمع بين الدقة وسهولة التنظيم. حتى بعد وفاة الملك روجر الثاني بقيت أعمال الإدريسي موجودة، وانتقلت نسخ من كتابه إلى مناطق مختلفة بعيدة، وصار مرجعا مهما لكل من يهتم بالجغرافيا ورسم الخرائط. ويمكن أكثر شيء يميز الإدريسي أنه أثبت أن المعرفة الحقيقية ما تبنى على كثرة المعلومات فقط، وإنما على طريقة التعامل معها. كان يراجع ويقارن ويتأكد ويصحح باستمرار، وما كان يخجل يترك أي رواية إذا ما اقتنع بصحتها. وهالمنهج سبق كثيرا من الأساليب العلمية اللي عرفت لاحقا، ولهذا السبب ما زال اسمها حاضرا في تاريخ العلم إلى يومنا هذا. في حلقتنا القادمة من سلسلة الإدريسي راح نشوف شلون تجاوز تأثير الإدريسي حدود عصره، وشلون وصلت مؤلفاته إلى أوروبا والعالم الإسلامي، وليش يعتبره كثير من الباحثين واحد من أعظم الجغرافيين في التاريخ. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة يفوق المعدلات المعتادة، تعاونك في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 5.

مساء يساهم في استمرار التيار الكهربائي للجميع. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والتزديد في الأمور كلها. أيها الأخوة وأيها الأحبة، لا شك ولا ريب أن من أفضل الأمور التي تصلح البيوت وجود الزوجة الصالحة التي تهتم بهذا البيت، ووجود الزوج الصالح الذي يهتم بهذا البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير النساء، أي النساء خير؟ فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، أو ومالها بما يكره، لا تخالفه في نفسه ومالها بما يكره، كما ورد في حديث عند النسائي وغيره. إذن تسره إذا نظر، هذه المرأة ودود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود. تسره إذا نظر بمنظرها وتبسمها وحالها وتجملها وفعالها، فيفرح ويسعد عند رؤيتها، تجعل بينه وبين هذا الزوج دائما مودة، دائما حسن صلة، دائما تتحبب إليه بالأفعال بالأقوال، تسره عندما يراها، تسره دائما إذا نظر. وقال: تطيعه إذا أمر. دائما هذه الزوجة مطيعة، إن أراد منها حاجة تلبي حاجته، إن أراد منها حقا واجبا تؤدي الحقوق، إن أراد منها أن تكون مطيعة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون مطيعة لله ولرسوله، تفعل الأمور التي يطلبها منه الزوج، طبعا من غير مشقة ومن غير تكلفة ومن غير تعنت من الزوج، ولكن تجيبه، ودائما تكون سهلة، فهي متواضعة لله أولا ثم لزوجها. فهذه فيها صفة التواضع، الانقياد، السلاسة، هذه من أعظم الصفات. قال: ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. فلا تخالفه في أمر يكرهه، لا تدخل على بيته أحدا يكره، ولا تفعل أفعالا في مالها لا يحبها، ولا تفعل أمرا لا يرضاه ويغضبه، بل تسعى دائما في إرضائه. فهذه المرأة أيها الإخوة لا شك ولا ريب أنها المرأة التي بها تصلح البيوت وتستقر البيوت. فتخيل معي لو أن امرأة لا تهتم بزوجها ولا تحسن إليه، وهي سليطة اللسان، ودائما تغضب على أتفه الأسباب، لا تعطيه الحقوق، ولا ترعى البيت، ولا تطيعه، ودائما تخالفه وتعاني.

تسانده وتفعل أمورا تغضبه وتفعل أشياء حتى لو كانت هي من الأمور التي عندها لكن قد تزعجه وقد تغضبه. فهذه المرأة تكون أحيانا عبا على زوجها، والحياة الزوجية تكون ثقيلة وقد تجر إلى ما لا يحمد عقباه. قد يكون هذا الرجل يعني إن استمر معها يستمر وهو يشعر بامتعاض وفي غضب ولا يرتاح ولا هي ترتاح، وقد يكون هناك خلافات وتجر إلى قضايا وتجر إلى محاكم وتجر إلى مشاكل. فهذه القضية إخواني يجب أن يعني المرأة تهتم بها والرجل، تكون منذ البداية أن تعرف المرأة حقوق زوجها، أن تحرص على بيتها وأن تهتم بهذا البيت. فهذا البيت وعلى رأس هذا البيت الزوج، تهتم بهذا الزوج، ثم بعد ذلك تهتم ببيتها ونظافته وشؤونه حتى يكون هذا الزوج مرتاح وهي تكون مرتاحة. تهتم بتربية الأبناء لأنهم مسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في أهل بيتها، تهتم بنظافتهم، تربيتهم، طعامهم، المحافظة عليهم، الأطفال لا تتركهم. بعض الناس تكون الأطفال يخرجون وقد يحصل لهم بعض المكروه إذا كانوا أطفال صغار ويستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، ولا تهتم بمتابعتهم ولا بما يصلح حتى الأمور الدنيوية التي فيها مصلحتهم، حتى في تطبيبهم، حتى في إرضاعهم، حتى في إطعامهم، في أمورهم، صحبتهم. بعض الأمهات لا تهتم بأن تتابع صحبة ابنتها وصحبة أولادها، هذه الأجهزة الهواتف يشاهدون ما يشاهدون وهم قد يكونوا صغارا وقد يقعون في بعض المواقع التي فيها ما حرم الله ويغضب الله عز وجل. وكذلك الوالد لابد له أن يهتم بهذا، ولكن كذلك هذه الزوجة الصالحة لم ينبغي لها أن تهتم كذلك، أن يرافقوا الصالحين وأن يكونوا مع رفقة صالحة، المرء على دين خليله. كذلك هذه المرأة الصالحة التقية النقية التي تريد استقرار البيت، من صفاتها أنها تعلم أبنائها الدين وتعلم الأبناء ما يصلح أمورهم، فتحرص كذلك على تعليمهم الدين. يا أيها الذين الله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بتعليمهم وأمرهم ونهيهم تحرص هذه المرأة كذلك على أن تعلمهم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه المرأة تحرص كذلك على أن تتعلم أحكام الدين، تحرص كذلك على صلتها يعني أم زوجها وبيت زوجها، ترافق الصالحات الخيرات، لا تسمع لمن أراد أن يفسد بينها وبين زوجها، تبتعد عن من ينم، عن من يجب لها الشر، تحرص على الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا الدعاء، تحرص على الذكر في البيت والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتسأل الله دائما التوفيق والتسديد، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح لها هذا البيت. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. هذه الأدعية إخواني الكرام لها شأن عظيم، الدعاء مما يصلح الله عز وجل به أمور كثيرة. كم من بيت أصلحه الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وكم من بيت جعل الله عز وجل فيه خيرا بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة الوالد لولده. دعوة الوالد لولده من أسباب إجابة الدعاء. فأنت أيها الأب وأنت أيها

الأم تدعين وتدعواني لأبنائكما بالصلاح وبأن الله عز وجل يصلحهما. تقول ما ذكره الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وتقول: وأصلح لي في ذريتي. هذه الأمور تصلح لنا ذرياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا صدقنا في دعائنا وتأدبنا في دعائنا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفقا لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

حياكم الله مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم في لحظات قديمه تعيش بداخلنا. خلونا نشوف معاكم هذه الاعمال القديمه ونتذكرها مع بعض.

العصر والحاسد خلف والهوى يجري حوالينا يلف الموج لنا واجهتنا.

0: أبغض الحلال عند الله الطلاق. بلكت تصيب.
1: وي يا بريد، أحس شنة حلو وقطيته.
0: إيه وأنت صادق، هو بعدهم شوية الله خير ثقيل ما ينبلع.
1: صدق يا بردح، أحس شني توني مولودة من جديد. طلاق بهالحالة نعمة راحة.
0: أنا ألزم ما علي راحتك، قصدي إحنا ألزم ما علينا راحتك. نعم حاضرين، ومن اليوم رايح ترى أنا تحت أمرك. تبي شيء تامرين شيء يخليك ربي؟
1: إيه أبي عشا من المطعم الصيني.
0: عشا من مطعم، لحظة خل أكتب. عشا من مطعم صيني؟ أنا ماني خابر، عندهم أكل زين، شوربة برعصية، ما أدري مرقة شولان، حاضر. غيره؟
1: عصير كوكتيل.
0: عصير كوكتيل.
1: والأشرطة اللي وصيتك عليها.
0: الأشرطة. سيرة الحب اللي قلتي لي عنها.
1: إيه.
0: وغدا ألقاك. هاي طلبتي. أنت تامرين أمر، أنت تدللين. يا أحلى نغم في حياتي.
1: بردح، هذا غزل ولا؟
0: الله يهدك يا أنغام، أنا وين والغزل وين؟ هذا نوع من الإعجاب يخليك ربي وإحساس.
1: يا ولد، يا مرهف الحس، يا زين الشباب، يا عم قاصد.
0: خربت الديكور الله يهدك.
1: ولا تزعل، قاصد.
0: وليش ما تسميني قوقو؟
2: والكل ما بوجودي من قلبي ومن ضمير، بحس انك عيني يا عيني وامان، مخلوق في الدنيا ليا مخلوق.
3: السادسة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو موجز النشرة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات آخر التطورات الإقليمية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس التركي يحث نظيره الأمريكي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، ويؤكد استعداد أنقرة لدعم جهود السلام. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معولاً على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. حركة حماس وممثلو الفصائل الفلسطينية يحملون الاحتلال تعطيل اتفاق غزة بسبب عدم التزامه بالتفاهمات. جيش الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات محافظتي رام الله وبيت لحم. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها استهدفت سفينتي شحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونتحول إلى آخر تطورات التصعيد بالمنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، مؤكداً في الوقت نفسه أن طهران لم تقبل الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضرورياً لإنهاء النزاع. وفي سياق متصل، قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم. في أنقرة، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، مؤكدا استعداد أنقرة لدعم جهود السلام. وقالت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد على أهمية استنفاد جميع السبل الدبلوماسية لمعالجة التوتر، معربا عن أمله في استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران. وفيما يتعلق بالملاحة البحرية في مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحرية، مجدداً الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليمياً أمريكياً. في غضون ذلك، أفادت شبكة CNN عن بيانات موقع مارين ترافيك أن 3 سفن تجارية على الأقل مرت عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة إن العمليات شملت استخدام الراجمات والمدفعية والطيران المسير، واستهدفت تدمير مصادر التهديد التابعة للميليشيا. وإلى كردستان العراق، حيث أفادت السلطات الصحية في إقليم كردستان بإصابة 18 شخصا جراء انفجار ضخم في مستودع وقود بمحافظة السليمانية. وذكر نائب مدير صحة السليمانية هيرش سليم أن الانفجار وقع في مستودع المشتقات النفطية بالمحافظة، موضحا أن أسباب الحادثة لم تعرف بعد.
في بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، معربا عن تعويله على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان ينتظر جولة جديدة من المفاوضات مع الاحتلال لبحث سبل إحراز تقدم دون تحديد موعدها. في الشأن الفلسطيني، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية أطلعوا الوسطاء والقيادة المصرية على آخر التطورات، مؤكدين تحميل الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لرفضه التفاهمات. وشدد قادة وممثلو الفصائل على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وفق قواعد الشراكة الوطنية والديمقراطية، إلى جانب صياغة استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات محافظة رام الله وبيت لحم بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في بيت لحم. هذا وقد أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة عجول شمال غربي رام الله في مندلعت، مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في السودان، يشهد إقليم ولاية النيل الأزرق في السودان اشتباكات وعمليات عسكرية متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يتخللها تبادل للاتهامات بشأن السيطرة الميدانية. وأعلن الجيش السوداني أن قواته نفذت غارات استهدفت مواقع كانت تتحصن فيها قوات الدعم السريع بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع وعناصر الحركة الشعبية المتحالفة معها. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن إحدى السفينتين تعرضت للقصف في ميناء أوديسا والأخرى في ميناء ميكولايف، مضيفة أن السفينتين كانتا تستخدمان لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. بالمقابل، قال أوليه كبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا أن هجوما روسيا على البنية التحتية للموانئ بالمنطقة أدى إلى تضرر سفينة مدينة ترفع علم توجو وأسفر عن إصابة 4 أشخاص. في كيشيناو، نددت وزارة الخارجية في مولودوفا بانتهاك مجالها الجوي من جانب جسم جوي مجهول دخل أراضيها قبل أن ينفجر قرب بلدة تالمازة المحاذية للحدود مع أوكرانيا دون وقوع إصابات. وقالت السلطات أن الانفجار تسبب في اشتعال النيران بالأعشاب فيما لم تحدد مصدر الجسم الجوي. ووصفت الخارجية المولدوفية الحادثة بأنه انتهاك خطير لسيادة البلاد وتهديد مباشر لسلامة المواطنين. في أثينا، لقي 3 أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة هيليكوبتر بجزيرة سيفنوس اليونانية. وأفاد مسؤول بقطاع الإطفاء أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل الطيار وراكبين اثنين، موضحا أن سبب الحادث لا يزال مجهولا. في ملف المناورات العسكرية بين واشنطن وسول، أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ليست موجهة ضد كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن سول تستعد للتعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة. وأضافت أن كوريا الجنوبية تواصل تعزيز استعداداتها الأمنية في ظل التوترات الإقليمية والمخاطر المحتملة.
ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قال مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في أندونيسيا في مؤتمر صحفي إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق أندونيسيا الذي وقع يوم السبت الماضي ارتفع إلى 68 قتيل ومئات المصابين ولجوء أكثر من 9000 شخص. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات آخر التطورات الإقليمية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس التركي يحث نظيره الأمريكي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، ويؤكد استعداد أنقرة لدعم جهود السلام. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال الأربعين

والعشرين ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، معولا على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. حركة حماس وممثلو الفصائل الفلسطينية يحملون الاحتلال تعطيل اتفاق غزة بسبب عدم التزامه بالتفاهمات. جيش الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات محافظتي رام الله وبيت لحم. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها استهدفت سفينتي شحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت.
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: مسايم.
8: إضاءات ثقافية.
9: استراحة طهيرة.
10: أبي منه الخبر.
11: صباح الخير.
12: مساء الخير يا كويت.
13: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة، البرنامج الذي نقتبس من خلاله معاني الخير ونقف فيه مع جملة من القيم والآداب التي جاء بها ديننا الحنيف، لنجعلها منهجا في حياتنا وسلوكا في تعاملاتنا وسبيلا لإصلاح أنفسنا ومجتمعاتنا. ومن أعظم ما يدعو إليه الإسلام حسن الأدب في مخاطبة الناس والالتزام بالآداب التي تجعل المجالس مجالس ذكر وعلم ومحبة واحترام، بعيدة عن الغيبة واللغو وكل ما يفسد العلاقات ويذهب الألفة بين الناس. وفي هذه الحلقة نستمع إلى توجيهات مباركة يقدمها فضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري، يتحدث فيها عن آداب المجلس ويبين ما ينبغي أن يتحلى به المسلم من مكارم الأخلاق وجميل الأدب ليكون مفتاحا للخير وسببا في نشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجعله في ميزان حسناتنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأدب الثالث أيها الأحبة أن تحرص أن تسمع أكثر من كونك أن تتكلم، وليعرف جليسك ومعاشرك على أنك أن تسمع أحرص منك على أن تقول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وفي هذا بيان أن أكثر المداخل الشيطانية التي تدخل على الإنسان اللسان وما بين فخذيه، فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه. وأيضا جاء عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله في من نجا، كيف أنجو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيتك. وابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه يقول لجليسي: علي ثلاث. إذا جلست مع إنسان يقول له: علي ثلاث حقوق، هذه ينبغي أن آتي بها. أنا أرميه بطرفي إذا أقبل، إذا داخل أرميه أنظر إليه وشعره بالاهتمام. والثانية قال: أن أوسع له إذا جلس. قال العلماء: حتى لو لم يكن هناك مكان واسع بجنبك ينبغي أن تريه من نفسك كأنك تريد إيش؟ أن توسع له. هذا أدب عالي جدا، ويجعل محبة عظيمة لهذا المقبل لك من حيث تشعر ومن حيث تشعر. لاحظوا أيها الأخوة، هذه الأداب هي عبارة عن مهارات، والله سهلة لكن لا يعمل بها إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. إذن الأدب الثاني قال: وسع له إذا جلس. قال: وأصغي إليه إذا تحدث. إذا تحدث تسمع. ولذلك ينبغي الإنسان إذا سمع المتكلم ولم ينتهي هذا المتكلم من الحديث لا ينبغي مقاطعته أبدا، لا تقاطع هذا المتكلم. طيب إذا احتاج الإنسان لمقاطعته ماذا يفعل؟ إذا احتاج لمقاطعته ماذا يفعل؟ ربما يتأدب بالعبارة، يكسو الألفاظ، يقول: وكلامك موصول، بس سامحني أنا عندي فكرة كذا بس، ثم يرجع الكلام له. وهذا من أعلى الأدب. وأيضا كما يقول القائل: عليك السكوت فإن لم يكن من القول بد فقل أحسن. وقطع الكلام. طيب أنا الآن لما يتحدث زيد يتحدث ويتكلم وأنا قطعت كلامه، ماذا استفدت؟ أولا سيحزن هذا المتكلم حزن شديد، يشعر أن ليس له قيمة، ويشعر أن من حوله لا يكنون له شيء من المحبة. الأمر الثاني يشتت الفكرة. الأمر الثالث يجعل المجلس غير هذا، وهذه مهمة ستأتينا إن شاء الله. الشاهد أن الإنسان إذا تكلم ينبغي على المستمع أن يحرص على إتمام هذا الكلام. وأيضا من الأشياء القبيحة الاستئثار بالحديث. فبعض الإخوة لما يجلس في المجلس يتكلم ويطيل الكلام ويفصل ويذكر الدقائق ولا يترك للجلساء المجال للكلام، وهذا من سوء الأدب. هذا من سوء أن يستأثر الإنسان بالحديث. وأيضا من سوء الأدب أن يكثر المتكلم عن بيته وعن أهله وعن حياته وعن بطولاته، هذا كله يعد من سوء الآداب التي تفعل في المجالس. الشاهد أيها الإخوة أن الإنسان إذا تكلم أوجز كما قال العلماء واختصر الكلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك العرب يقسمون الكلام ثلاثة أقسام. القسم الأول الكلام المختصر، من حيث المباني والحروف تكون قليلة لكن من حيث المعاني عظيمة، وهذا يكثر عند العلماء والأدباء والحكماء والعقلاء. القسم الثاني التوسط، تكون العبارة قريبة المعنى من حيث الألفاظ. والأمر الثالث الإطناب، وهذا الذي لا يحبونه العامة أو كثير من العامة، فيريد معنى قليل ويتكلم بكلام كثير، هذا يسمى الإطناب. فالأصل أن الإنسان يبتعد عن الإطناب إلا إذا اقتضت الحاجة. الأدب الرابع أيها الإخوة المحافظة على هدوء المجلس، هذا مهم. أحيانا تكون نفسك تشعر بها بانشراح عظيم، ثم تحضر لبعض المجالس فتخرج منها وأنت حزين، والسبب لم يكن فيها هدوء، لم يكن فيها سكينة. ولذلك هذه من الآداب المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها. والصحابة رضي الله عنهم إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي فكأنما على رؤوسهم الطير، فكأنما على رؤوسهم الطير. ولذلك وصية الخطاب بن المعلى لابنه ماذا يقول؟ قال وليكن مجلسك هادئا، وليكن مجلسك هادئا. أيضا من المواقف التي حصلت في وقت الشيخ بن باز رحمه الله، كان في وقته حصل

صلجت وارتفاع في الأصوات في مجلس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فكان يأمر أحد الحاضرين بقراءة شيء من القرآن حتى تطمئن النفوس وحتى تسكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشاهد إذا حصل لجج أو مخالفة ينبغي أن نغير الحديث، أن نحافظ على الهدوء في المجلس حتى أولا تتلذذ في هذا المجلس وتسكن نفسك، وأيضا تخرج من هذا المجلس وأنت مرتاح. والله يا أخوة

0: سكينة وفائدة ومحبة لإخوانك ما لا يعلم فيه الله عز وجل. حتى إذا خرجت تكون حزين لمفارقتك لهذا المجلس، والسبب هذا هو السر، هذا السر الذي ذكرته لكم حفظكم الله تعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
1: وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات مباركة لفضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري حول آداب المجلس وما ينبغي أن يتحلى به المسلم من حسن الخلق واحترام الآخرين وحفظ اللسان والالتزام بالآداب التي دعا إليها ديننا الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب وجميل الخلق، وأن يجعل مجالسنا عامرة بذكره مليئة بالخير والنفع، وأن يؤلف بين القلوب ويبارك في اجتماعات المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
1: صباح الخير،
0: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الأمل المتجدد، صباح الحياة التي تنبض بالشغف والإقبال على العمل. عبر أثير إذاعة دولة الكويت نلتقيكم مستمعين الكرام بكل حب وشوق لنبدأ معا يوما جديدا يشرق بالأمنيات ويكتب في سجل الإنجاز خطوات واثقة نحو المجد. وفي طريقنا نحو المجد تقبلوا تحيات محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.

0: السادسة وست وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

طاب صباحكم وطابت أيامكم وأوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صباح الخير. مستمعي العزيز، الحياة تمضي سريعا، وما يميز أيامنا ليس مرورها بل ما نصنعه فيها، فاحرص أن يكون هذا اليوم أفضل من أمس، وأن تضيف إلى رحلتك خطوة جديدة نحو النجاح. هذه تحيات أسرة التقديم زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

وكما قالوا قديما، من لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فالشغف هو الوقود الذي يحرك الأحلام، والعمل هو الجسر الذي يعبر بنا نحو الطموح. إذن لنجعل من هذا الصباح انطلاقة ملهمة، ولنبتسم للحياة كي تبتسم لنا. أهلا بكم في برنامجكم الصباحي، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

إذن لنبدأ معكم هذا الصباح بكلمة طيبة، بابتسامة وبنية صادقة وبأمل يقول ما دام في العمر صباح فهناك دائما بداية جديدة. تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.

اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم إنا نسألك نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وثباتا على الحق، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوطن يا كرام لا يبنيه إلا صدق العطاء، وأعظم البناء هو ما يبدأ من إتقان الخطوات الصغيرة قبل الكبيرة، عندما يجعل كل فرد منا عمله مهما صغر رسالة جودة وأمانة، تتكاثف الجهود لتصنع صرحا شامخا لا تزعزعه الأيام. إن

الأوطان لا تنتظر المعجزات، بل تولد من كل فكرة ملهمة، وكل ساعد يبني، وكل ضمير يرى في إتقان يومه وفاء لأرضه. فلنغرس في كل صباح أثرا يبقى، ليبقى الوطن عزيزا شامخا.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا مع طقس اليوم. يطل علينا هذا الصباح بأجواء صيفية مشمسة شديدة الحرارة، إذ تسجل درجة الحرارة العليا خلال النهار 48 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى ليلا لتصل إلى 34 درجة مئوية. أما عن حركة الرياح، تهب رياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تبلغ سرعتها حوالي 13 ميلا في الساعة، لتطفي بعض الانتعاش الخفيف في المساء. إذن نتمنى لكم يوما سعيدا مفعما بالصحة والنشاط. أهلا بكم في صباح الخير.
1: في منوعاتنا عزيزي المستمع، جدة مسلحة تطارد سارقا خارج متجر وموقفها يشعل الإنترنت.
0: غرامة مالية لمواطن والسبب إيقاظ دب قطبي نائم.
1: أما عن التنقيب وغسل الذهب، أصبح متاحا في بعض الدول.
0: طاولة ذكية تتحرك أوتوماتيكيا لتلبية احتياجات المرضى ليلا.
1: نحال غزة يعيدون بناء خلاياهم وسط الدمار.
0: وأشعة الشمس تقلل من الالتهابات المزمنة.
1: في عيادتنا الصحية، التأمل 7 أيام يغير بنية الدماغ.
0: نقص فيتامين د زائد سمنة في منطقة البطن يضاعف المخاطر الصحية.
1: تفشي إيبولا في الكونغو الأكثر فتكا بتاريخ البلاد.
0: هذا بالإضافة إلى جولاتنا في الأخبار المحلية والعربية والعالمية، كل هذا وأكثر تستمعون لها عبر أثير إذاعة دولة الكويت في صباح الخير، فلا تغير الموجة.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه. المرشد المائي أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي. تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح. المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق. نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه. اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
0: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنضب،
2: كن معنا
0: في صباح الخير
2: والمنوعات.
3: انتبه من أن توقظ دب قطبي نائم، فربما تتعرض لغرامة مالية. في حادثة غريبة وفريدة من نوعها، قضت إحدى المحاكم في جزر سفالبارد التابعة للنرويج بفرض غرامة مالية كبيرة على سائح قام بإيقاظ دب قطبي كان ينام بسلام في المنطقة. وفي التفاصيل، أوضحت السلطات المحلية أن السائح اقترب من الدب القطبي مسافة قريبة جدا لالتقاط صور مقربة، مما أدى إلى إزعاج الكائن الضخم وإيقاظه من نومه. وتعتبر القوانين في تلك المنطقة أن أي إزعاج أو مضايقة للحيوانات المفترسة أو الحياة البرية يعد خرقا جسيما للبيئة، حيث يشكل خطرا على سلامة الإنسان والحيوان على حد سواء. تذكير لطيف بأن الاحترام لا يقتصر على البشر فحسب، بل يمتد ليشمل الطبيعة وكائناتها. فبعض المغامرات قد تكلف صاحبها ثمنا باهظا، خاصة إذا كانت على حساب راحة دب قطبي.
4: انتبه من أن توقظ دب، صحيح، والأخطر من ذلك يا زينب أن تقترب وتسرق أمام جدة مسلحة. تحولت جدة مسلحة من ولاية أريزونا الأمريكية إلى بطلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما واجهت شخصا يشتبه في سرقته من متجر روس بمدينة توسان في محاولة لمنعه من الفرار. ووقعت الحادثة في أوائل أغسطس خارج المتجر في الجانب الشرقي من توسان، بعدما شوهد المشتبه به وهو يغادر المتجر حاملا عدة حقائب سفر وحقائب ظهر وحقائب يد في مشهد بدا وكأنه يستعد للذهاب إلى المطار. وبينما كان الرجل يعبر موقف السيارات،

0: اقتربت منه الجدة المسلحة ووجهت نحوه ما بدا أنه مسدس، ومع ذلك لم يبدي المشتبه به أنه مذعورا، بل واصل سيره بهدوء وتحدث معها بشكل عادي قبل أن يفترق الاثنان دون وقوع اشتباك. انتشر مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بتصرف الجدة، وكتب أحد المستخدمين: من تكون؟ أريد أن أصافحها. بينما قال آخر: نحتاج إلى مزيد من المواطنين الشجعان مثلها. وعلق ثالث: امسكي به يا جدتي.
1: والحاجة دائما أم الاختراع، طاولة ذكية تتحرك أوتوماتيكيا لتلبية احتياجات المرضى في فترة المساء. في ابتكار يبعث على الأمل ويسهل حياة المرضى وكبار السن، طور باحثون في اليابان طاولة ذكية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومستشعرات حركية دقيقة، تتحرك تلقائيا نحو المريض فور حاجتها أو حاجته إليها خلال الليل. تقوم الطاولة بتتبع إشارات بسيطة أو حركات أيدي المرضى دون الحاجة للإضاءة أو المجهود البدني، لتقرب لهم الماء أو الدواء أو الهاتف بكل سلاسة وأمان. يهدف هذا الاختراع إلى تقليل حوادث السقوط في المستشفيات والمنازل وتوفير قدر أكبر من الاستقلالية للمرضى دون الحاجة للانتظار الدائم للمساعدة. التكنولوجيا حينما تسخر لخدمة الإنسان وراحته تتحول من مجرد أدوات ذكية إلى لفتات إنسانية حنونة ترسم البسمة وتمنح الطمأنينة.
0: التنقيب وغسل الذهب أصبح متاحا في بعض الدول. أصبح بإمكان الأشخاص غسل الذهب يدويا في الأنهار والجداول كهواية أو في إطار النشاط السياحي دون تراخيص معقدة في كولومبيا ونيوزيلندا. وأوضحت أنتونينا رئيسة مختبر تحليل أفضل الممارسات الدولية في معهد جاي دارا لوكالة نوفو سيتي أن غسل الذهب بوصفه هواية أو نشاطا ترفيهيا سياحيا مسموح به في عدد من الدول من أبرزها كولومبيا ونيوزيلندا. وقالت: في بعض الدول يمكن ممارسة التنقيب الصغير عن الذهب الجريني أو غسله كنشاط سياحي أو هواية دون أن يكون الهدف منه الإتجار بكميات كبيرة. دعونا نتعرف ما المقصود بغسل الذهب. يقصد بغسل الذهب البحث عن حبيباته وفصلها عن الرمال والحصى، وغالبا ما يجري ذلك في الجداول والأنهار ومجاري المياه باستخدام أدوات بسيطة مثل الغربال أو الصحن المخصص لهذه الغاية. أما استخراج الذهب بشكل فردي فيشمل التنقيب اليدوي أو جمع الرواسب الحاملة للذهب ثم فصل المعدن عنها.

0: السابعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات آخر التطورات الإقليمية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس التركي يحث نظيره الأمريكي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، ويؤكد استعداد أنقرة لدعم جهود السلام. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معولا على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. حركة حماس وممثل الفصائل الفلسطينية يحملون الاحتلال تعطيل اتفاق غزة بسبب عدم التزامه بالتفاهمات. جيش الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات محافظتي رام الله وبيت لحم. وفي النبأ الأخير، وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها استهدفت سفينتي الشحن في مينائين أوكرانيين أعلى البحر الأسود. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: شكرا للأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعينا الكرام لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: تبدأ العادات الصحية من تفاصيل يومية بسيطة، ولعل اختيار الغذاء يأتي في مقدمة القرارات التي تنعكس بشكل مباشر على صحة الإنسان وجودة حياته. ومع تزايد معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بأنماط التغذية، تبرز أهمية تعزيز الوعي الغذائي في المجتمع وتشجيع الأفراد على تبني خيارات أكثر توازناً، بما يجعل التسوق اليومي مساحة لتعزيز السلوك الصحي والوقاية على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق، تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتنفيذ مبادرة التسوق الصحي في الجمعيات التعاونية، بما يسهم في نشر ثقافة التغذية السليمة وتعزيز الخيارات الغذائية الصحية ودعم التوجهات الوقائية للحد من الأمراض المزمنة في المجتمع. وفي هذا الشأن، كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيدة مريم العوض، المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حيث علقت قائلة:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبي الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أتقدم بالشكر لكم على هذه الاستضافة الكريمة لتسليط الضوء على دور اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في شأن دعم مبادرة التسوق الصحي، والتي تعد شراكة مميزة بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك اتحاد الجمعيات التعاونية، حيث أنها مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي ونشر الثقافة الغذائية السليمة لدى أفراد المجتمع. طبعا في هذا الصدد وصلنا كتاب من السادة في وزارة الشؤون الاجتماعية، مرفق به كتاب سعادة وكيل وزارة الصحة في شأن دعم هذه المبادرة. لذلك استصدرنا التعميم رقم 312 لسنة 2026 المؤرخ في 6/8/2026، وقد تم التركيز في هذا التعميم بناء على الكتاب الوارد لنا لدعم مبادرة التسوق الصحي، بحيث يكون هناك تدريب لطلبة الصف الخامس في المدارس، وهي مبادرة مجتمعية جميلة لهدف نشر الوعي. نتمنى أن تكون هذه المبادرة شاملة لجميع المراحل التعليمية الدراسية، لما لها من أثر واضح في نفوس الطلبة. أما فيما يتعلق في دور الجمعيات التعاونية في دعم هذه المبادرة، فالجمعيات التعاونية تمثل شريك أساسي في إنجاح هذه المبادرة، لكونها الأقرب إلى المستهلك والأكثر ارتباطا باحتياجات الأسرة اليومية. لذلك فاليوم دور الجمعيات لا يقتصر فقط على توفير المنتجات، بل يمتد إلى توجيه نمط الاختيار الاستهلاكي من خلال زيادة حضور المنتجات الصحية. اليوم نرى ما شاء الله المستهلكين والمساهمين ورواد الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية يتسابقون إلى الأرفف الخاصة في المنتجات الغذائية الصحية. لذلك نرى الجمعيات التعاونية تحرص أن يكون هناك أرفف كاملة وقواطع وأركان خاصة لهذه المنتجات الغذائية حسب اشتراطات معينة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وجميع جهات الدولة الرقابية. فيما يتعلق كذلك بدور الجمعيات، بداية الخطوة الأولى يجب أن تكون المنتجات الصحية متوافرة بشكل مستمر وبخيارات متعددة. لذلك اليوم نرى بعض المستهلكين ورواد الجمعيات التعاونية يعني ما يحصلون هذه المنتجات، لذلك يتجهون إلى بعض الأسواق الموازية أو حتى إن استدعى الأمر يطلبون هذه المنتجات من خارج دولة الكويت. لذلك الخطوة الأولى هي أن نوفر جميع هذه المنتجات يعني بسلاسة ويسر للمستهلك. طبعا كما أشرت سابقا، الجمعيات سباقة أن تضع أركان خاصة للمنتجات الغذائية الصحية، والجمعيات تمتلك فرصة كبيرة للوصول إلى الأسرة بشكل مباشر ونشر ثقافة التسوق الصحي. فنرى لذلك أن نجاح التسوق الصحي يعني وجهة نظر خاصة أنها تقوم على معادلة واضحة: الجمعية يجب أن توفر الخيارات وتسهل الوصول إليها وتعرف المستهلك بها، وكذلك المستهلك من جهة أخرى يجب أن يتخذ قرار الشراء الواعي، وعندما يتكامل هذا الشيء تتحول هذه المبادرة إلى ثقافة مستدامة تعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام. وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على مبادرة التسوق الصحي.
1: ويبقى الوعي الغذائي أحد أهم ركائز الوقاية، فكل اختيار صحي نضعه في سلة التسوق اليوم قد يكون استثمارا في صحة أفضل غدا. ومن هنا تكتسب المبادرات المجتمعية أهميتها في تحويل المعرفة الصحية إلى سلوك يومي وبناء ثقافة تجعل الغذاء المتوازن جزءا أصيلا من أسلوب الحياة. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: صباح تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير صحتك.

0: كأولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيماناً بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
1: دراسة حديثة تفيد بأن التعرض لأشعة الشمس الصباحية يقلل من الالتهابات المزمنة.

حديثة أجريت في أستراليا أن التعرض المنتظم لأشعة الشمس في ساعات الصباح الأولى يساهم بشكل فعال في تقليل مستويات الالتهابات المزمنة. أوضح الباحثون أن الضوء الطبيعي في البدايات المبكرة من اليوم لا يعمل فقط على تحفيز إنتاج فيتامين د، بل يساهم أيضا في ضبط الساعة البيولوجية للجسم، تنظيم استجابة المناعة، مما يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية. أوصت الدراسة بقضاء من 10 إلى 15 دقيقة يوميا تحت الشمس أو أشعة الشمس الصباحية للتمتع بصحة أفضل. نعم، الطبيعة حولنا لا تقدر بثمن.

التأمل 7 أيام يغير بنية الدماغ. أظهرت دراسة حديثة أجريت بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أن المشاركة في اعتكاف للتأمل لمدة 7 أيام قد ترتبط بتغيرات ملحوظة في نشاط الدماغ وبعض المؤشرات البيولوجية في الجسم. وكشفت إحدى الدراسات عن وجود تغيرات في نشاط عدد من شبكات الدماغ عند ممارسة التأمل، إلى جانب مؤشرات على تغيرات في عمليات الأيض والمناعة، فيما لم تثبت النتائج وجود علاقة سببية مباشرة نظرا إلى طبيعة الدراسة الرصدية. كما أظهرت فحوصات الرنين المغناطيسي الوظيفي انخفاضا في نشاط شبكة الوضع الافتراضي المرتبطة بالتفكير الذاتي والتجول الذهني، إلى جانب تراجع النشاط في شبكة الأهمية المسؤولة عن رصد المحفزات الداخلية والخارجية. وتأثرت الخلايا العصبية بعد فحص عينات البلازما المأخوذة من المشاركين، تمثلت في نمو أشواك عصبية أطول قبل التأمل، إلى جانب مؤشرات على تغيرات في الأيض الجيلا يوكولي وتنظيم الاستجابة المناعية وزيادة بعض المواد الأفيونية الذاتية.

0: دراسة تؤكد بأن نقص فيتامين د مع السمنة في منطقة البطن يضاعف المخاطر الصحية. أكدت دراسة طبية حديثة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن الاجتماع بين نقص مستويات فيتامين د وتراكم الدهون في منطقة البطن أو ما يعرف بالسمنة المبطونة يشكل خطرا مضاعفا على صحة الأيض والقلب. أوضح الباحثون أن الدهون المعدية العميقة تعمل على احتجاز فيتامين د ومنع الجسم من الاستفادة المثالية منه، مما يؤدي إلى خلل في تنظيم مستويات السكر في الدم وزيادة احتمالات الإصابة بالتقرحات. وأوصت الدراسة بأهمية إجراء الفحوصات الدورية واتباع نمط غذائي متوازن مع ممارسة الرياضة للحفاظ على الوزن المثالي ومستويات الفيتامينات لدى الجسم. إن الوعي بالتفاصيل الصحية البسيطة يمنحنا القدرة على حماية أجسادنا.
1: دواء للضغط قد يبطئ مرضا دماغيا نادرا لدى الأطفال. توصلت دراسة أجرتها المراكز الطبية بجامعة أمستردام في هولندا إلى أن دواء يستخدم بالفعل لعلاج ضغط الدم قد يساهم في إبطاء تطور مرض دماغي وراثي نادر ومميت يصيب الأطفال. وتركزت هذه الدراسة على تأثيرات دواء إجوانا بنز على مرض اختفاء المادة البيضاء، وهو اضطراب عصبي وراثي نادر يصيب بصورة رئيسية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وستة أعوام. ويتسبب مرض اختفاء المادة البيضاء في فقدان تدريجي للقدرات الحركية والذهنية، وقد يؤدي إلى

الوفاة المبكرة فيما لا يوجد حاليا علاج معتمد يمكنه وقف تطور المرض أو إبطاء وتيرة تقدمه وفقا للمراكز الطبية بجامعة أمستردام.

0: وما زلنا معكم في صباح الخير
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها، تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساوٍ، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائيا، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري. توصيات إضافية: الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء. فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات. استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
1: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: ساعتنا تشير إلى 7:30 صباحا، موعدكم مع صحافتنا لهذا اليوم. نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

النائب الأول ووزير الداخلية يفتتح عيادة الطوارئ الطبية في مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية. وزير الشؤون مواصلة العمل لتطوير آليات حماية الأسرة واستقرارها. دولة الكويت تدين رفض سلطات الاحتلال لخارطة الطريق الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. الداخلية ضبط 74 مخالفا ومطلوبا في حملة تفتيش بلفح حيل بالتعاون مع القوى العاملة. هيئة الغذاء تسجل 40 مخالفة وغلق 5 منشآت غذائية خلال حملات أو حملات رقابية بمحافظة الجهراء. فريق أمان يطلع على تجربة نيوزلندا في إدارة الطوارئ والكوارث. هيئة البيئة حريصون على دعم حلول النقل المستدام لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية. معهد دسمان للسكري يختتم برنامجه التدريبي الصيفي بمشاركة 46 متدربا ومتدربة.

ومع أبرز عناوين الصحافة العربية والدولية، الرئيس الروسي يشيد بتطور علاقات بلاده مع أندونيسيا، رئاسة الوزراء البريطانية، الرسائل المتبادلة مع البيت الأبيض في اختراق أمني لم تكن مهمة، روسيا تتهم فرنسا بتسليح وتدريب جماعات مسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، أمين الجامعة العربية يرحب ببيان عربي إسلامي يدين رفض الاحتلال لخريطة طريق اتفاق غزة، الجيش الألماني يعلن ارتفاع عدد جنوده إلى أكثر من 186 ألف جندي، الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا أودى بحياة 2325 شخص، الجيش الأندونيسي يعلن مقتل 3 من منظمة انفصالية في اشتباك مسلح بإقليم بابوا الوسطى، ألمانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين غادروها طوعاً.

0: وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 79.34 نقطة. المواشي استلمنا دعما حكوميا ب5,400,000 دينار. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو عند 355 فلس. عقود النحاس ترتفع 1.2% لتقترب من قمتها التاريخية. صناديق تداول بيتكوين تسجل أكبر نزوح للأموال منذ يونيو. تقلب أسعار النفط مع غموض صراع أمريكا وإيران. كندا تستعد لرسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50%. نمو عائدات السياحة في تونس إلى أكثر من 1,600,000,000 دولار منذ بداية 2026.
1: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح، أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة أهمية مواصلة العمل لتطوير آليات التنسيق والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بما يعزز دوره في حماية الأسرة ودعم استقرارها. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الدكتورة لحويلة خلال زيارتها التفقدية أمس الاثنين لمتابعة سير العمل في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واطلاعها على أداء مختلف الإدارات بعد تطوير الهيكل التنظيمي ولقائها القيادات والمسؤولين لمتابعة خطط العمل ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم. في صباح الخير.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

0: ضمن بطولة كأس الأمير موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين العربي والساحل، سجل الهدف الأول لصالح النادي العربي فاديقة.
1: الكورنر تبعد من دفاع الساحل، ترجع مرة ثانية، خطرة، جول، الله! ما لها إلا هذا الحل، ما لها إلا هذا الحل. فاديقة واقف في المكان السليم، ارتدت من دفاع الساحل المتكتل لتجد فاديقة على طول على طول.
0: في اللحظات الأخيرة يسجل الهدف الثاني للنادي العربي سلمان العوضي.
1: إيه ولا كرة معه، يلعب عرضية عالية إلى سلمان العوضي، يحط براسه، جول، الله! هدف لصالح العربي الثاني، هدف لصالح العربي الثاني سليم، جول لصالح العربي، جول لصالح العربي، هدف ثاني لسلمان العوضي، كرة رأسية جميلة، كرة رأسية جميلة لسلمان العوضي.
0: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي الساحل بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. البطل الكويتي غانم خان يحصد ذهبية بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية. كريستيانو رونالدو قد يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم. أرسنال يضرب السيتي بثلاثية ويتوج بكأس الدرع الخيرية. نادي ليفربول وصلوا إلى اتفاق مع إبراهيم مومباي بعقد لمدة 5 سنوات. نادي القادسية السعودي يتأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الحرمين الشريفين بعد فوزه على الطائي بنتيجة 5-0. نادي الأهلي السعودي يتأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الحرمين الشريفين بعد فوزه على نادي الأنوار بنتيجة 2-1. الاتحاد يدخل في مفاوضات متقدمة مع ليفواري كيسيه للتعاقد معه. يقترب نادي الأهلي السعودي من التعاقد مع لاعب الوسط الأوكراني أراتيم قادما من نادي شالكا الأوكراني. نادي أبها يعلن التعاقد مع المهاجم البلجيكي باشواي. نادي مانشستر يونايتد لا يرغب في بيع برونو فرنانديز هذا الصيف. جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مارتن زوبمندي لاعب أرسنال. روما وقلطة سراي يرغبان بالتعاقد مع مهاجم نادي ليون فوفانا. المدافع الكولومبي لوكومي ينضم لنادي يوفنتوس قادما من نادي بولونيا. سيرجيو بوسكيتس ينضم إلى فريق الشباب لنادي برشلونة كمساعد مدرب. الحارس الياباني سوزوكي أجرى اليوم فحوصات طبية قبل انضمامه لنادي أستون فيلا. نادي تشيلسي يحدد مبلغ بيع بيدرو نيتو ب 116 مليون يورو. نادي يوفنتوس يتوصل لاتفاق للتعاقد مع الحارس فيكاريو من توتنهام على سبيل الإعارة. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي التوقعات بشأن موعد اعتزاله بعدما قال أن العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير في مسيرتي الكروية. ويعاد قائد المنتخب البرتغالي البالغ من العمر 41 عام أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في تاريخ كرة القدم، إذ حقق العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته مع سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر السعودي. رغم مسيرته الحافلة بالإنجازات، لم يتمكن رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات من إضافة لقب كأس العالم إلى سجله بعدما خرج المنتخب البرتغالي من نسخته البطولة التي أقيمت هذا العام. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: من إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
3: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
4: تقنيات جديدة، تقنيات
3: جديدة، عالم تكنولوجيا،
4: عالم فيه الحاجة،
5: أم الاختراع،
4: أم الاختراع، أم الاختراع،
3: عالم من الإبداع والابتكار،
4: عالم تكنولوجيا،
3: عالم تكنولوجيا.
6: في عالم الابتكار تتجه شركات التكنولوجيا العالمية إلى تطوير جيل جديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث لا تكتفي هذه الأنظمة بالإجابة عن الأسئلة، بل تستطيع تنفيذ مجموعة من المهام بصورة أكثر استقلالية، مثل تحليل المعلومات وتنظيم البيانات والمساعدة في إنجاز الأعمال اليومية. ويرى خبراء التقنية أن هذا التطور قد يغير طريقة استخدام الناس للحواسيب والأجهزة الذكية، خصوصا مع ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم والصحة والأعمال والخدمات. ويأتي هذا التوجه في ظل منافسة متسارعة بين شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة أكثر دقة وسرعة وقدرة على فهم احتياجات المستخدمين، مع التركيز في الوقت نفسه على تعزيز الأمان وحماية البيانات والخصوصية.
7: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
8: صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، اختيار التخصص الجامعي يعتبر من أهم القرارات التي يواجهها طلبة الثانوية العامة، لما له دور في رسم ملامح مستقبلهم الأكاديمي والمهني. لذلك من المهم أن يستند الطالب في اختياره إلى ميوله وقدراته واهتماماته، إلى جانب التعرف على احتياجات سوق العمل والفرص المستقبلية، بما يساعده على اختيار التخصص الأنسب وبناء مسيرة ناجحة. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن اختيار التخصص المناسب مع الدكتور صالح محمد العنزي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية.
1: السلام عليكم. صالح محمد العنزي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية. موضوع اختيار التخصصات موضوع مهم جدا، وخاصة في هذه الأيام اختيار التخصص في المرحلة الجامعية. طبعا أغلب الطلبة يعني يقعون في هذا المأزق في موضوع الاختيار، وخاصة يكونون مضغوطين من المجتمع أو من ولي الأمر في موضوع اختيار تخصص المناسب حسب القدرات، اختبار القدرات والنسبة المئوية في الثانوية العامة. طبعا نتمنى أن يكون الاختيار اختيار صحيح وحقيقي، وخاصة أن طالب خلال المرحلة المتوسطة والثانوية يبتدي عنده التوجه في اختيار تخصص معين، خاصة التخصصات اللي يرغب في الدراسة بعد الدراسة بعد الثانوية العامة في المرحلة الجامعية. مهم جدا للطالب، وهو يحدد اتجاه أو نوع الوظيفة في المستقبل. نلاحظ في موضوع اختيار التخصص وخاصة بعد المرحلة الثانوية وهي مرحلة الجامعة، نجد هناك تذبذب في موضوع الاختيار. طبعا الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية وضعت برنامج متكامل للتخصصات، وخاصة في توجه الطالب في تخصص معين من خلال الدراسة في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. وضعنا برنامج متكامل لاختيار التخصص من خلال مشرفين متنوعين في البرامج لمشاهدة ومراقبة توجهات الطالب خلال المرحلة المتوسطة والثانوية. خلال هذه المرحلة نتمنى أن أولياء الأمور يلاحظون توجه أبنائهم في نوع الدراسة أو نوع التخصص المرغوب والموهبة، خاصة أن الطالب لا يستطيع يعني اتخاذ القرار في هذا الموضوع، وخاصة أن هناك ضغوط من البيت والأسرة والمجتمع في موضوع التخصص، وخاصة الكل يطلب تخصصات معينة علمية. ولكن يعني احنا يعني نوجه طلبتنا والأسرة الكريمة في دولة الكويت، عملية اختيار التخصص لازم تكون بتوجه من الطالب. يعني في طلبة يعني عندهم توجه خاص في موضوع الرياضيات والفيزياء والكيمياء، يختلف عن التخصص أو الرغبة في موضوع الآداب، وخاصة في اللغة العربية والتاريخ والاجتماعيات وما في مستواهم. لذلك يعني نتمنى أن الأسرة دائما تراقب توجه الطالب وتدعمه في التوجه المعين أو الموهبة المعينة في هذه التخصصات. خلال المدة عملية الاختيار يعني مهمة جدا، وخاصة أن التسرب الدراسي في موضوع التخصصات، أن الطالب يختار تخصص بالخطأ بناء على معطيات مثلا الأسرة وضغوط المجتمع في موضوع الاختيار، هذا كله يؤثر كذلك على المال العام في المستقبل. فلذلك التخصص الصحيح لاختيار الطالب لتوجهه وتخصصه للمستقبل بناء على الموهبة أو التفاني أو النجاح في مادة معينة، هو هذا الصح في موضوع اختيار التخصص. يعني نلاحظ مثلا أبنائنا أو بعض الأبناء متفوقين في الرياضيات، في اللغة الإنجليزية، في مادة الفيزياء، الكيمياء، الأحياء كعلوم بالأشمل، فتخصصه راح يختلف طبعا عن التخصصات الأخرى. إذا كان مبدع في اللغة العربية، في التاريخ، في الجغرافيا، في الاجتماعيات، هذا تخصص آخر. فطبعا لازم ننظر إلى فروق الطلبة ما بينهم، وخاصة في نتائج اختبار القدرات، اختبار نهاية السنة في

0: الثانوية العامة، كل هذا لها تأثير في موضوع التخصصات وتوجه الطالب في هذه المرحلة. طبعا الأغلب في وطننا الكويت توجهات أو رأي الأسرة أن هي تختار تخصصات معينة دائمة، لأن هي هذه التخصصات اللي تعتبر مشهورة. احنا براينا كل التخصصات تعتبر مهمة جدا، ولكن التخصصات المهمة لوطننا اللي عندنا فيها نقص، نحاول ان الطلبة يهتمون في هذه التخصصات وان يكون التوجه لها طبعا، وكذلك هذا بناء على محبتهم لهذا التخصص وابداعهم في هذا الموضوع.
1: اختتم معهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامجه التدريبي الصيفي لعام 2026 بتنظيم فعاليات اليوم السنوي للملصقات العلمية والبحثية بمشاركة 46 متدربا ومتدربة من الطلبة والخريجين الجدد في مختلف التخصصات العلمية والطبية. وقال المعهد في بيان صحفي أمس الاثنين إن الفعالية تضمنت عرض ملصقات علمية تلخص المشاريع البحثية التي أنجزها المشاركون خلال فترة تدريبهم تحت إشراف نخبة من المتخصصين وبحضور المدير العام للمعهد الدكتور جاسم العباد، إلى جانب عدد من الباحثين والأطباء والموظفين. أعرب الدكتور العباد وفق البيان عن الفخر والاعتزاز بما قدمه المشاركون، مؤكداً أن البرنامج يوفر بيئة متكاملة وفرص عملية واقعية تسهم في صقل المهارات العلمية وتعزيز القدرات البحثية لدى المشاركين سواء من الطلبة أو الخريجين الجدد في بداية مسيرتهم المهنية. أوضح العباد أن برنامج التدريب الصيفي تضمن مشاريع ومبادرات بحثية متنوعة تركزت حول مرض السكري ومضاعفاته، مبيناً أن الهدف من البرنامج الممتد لشهرين هو إكساب المشاركين المهارات الأساسية في البحث العلمي والكتابة العلمية والعمل ضمن فرق بحثية متكاملة.
2: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة، وتقوض بصورة جوهرية للجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم بما في تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام وكافة الأطراف المعنية. وشددت على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتزام وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذها.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها في حق السهو ويخرجها الزميل عبد الهادي خير الله.

في جولتنا لهذا الصباح، وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات آخر التطورات الإقليمية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس التركي يحث نظيره الأمريكي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، ويؤكد استعداد أنقرة لدعم جهود السلام. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية ضد ميليشيا الحوثية خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معولاً على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. حركة حماس وممثل الفصائل الفلسطينية يحملون الاحتلال تعطيل اتفاق غزة بسبب عدم التزامه بالتفاهمات. جيش الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات محافظتي رام الله وبيت لحم. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها استهدفت سفينتي الشحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال

0: استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونتحول إلى آخر تطورات التصعيد بالمنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، مؤكداً في الوقت نفسه أن طهران لم تقبل الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضرورياً لإنهاء النزاع. مراسلنا من واشنطن عزيز فهمي وهذا التقرير.
1: علق الرئيس ترامب لأول مرة الاثنين على انتهاء مهلة 60 يوم للاتفاق المؤقت بخصوص نهاية الحرب بين الطرفين والاتفاق النهائي على البرنامج النووي الإيراني، وذلك دون توقيع اتفاق نهائي ينهي الحرب ويعالج أزمة البرنامج النووي الإيراني. وأكد الرئيس ترامب أنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. وكتب الرئيس ترامب على حسابه عبر منصة تروث سوشيال إن الهدف الأول للولايات المتحدة من هذه الحملة هو حرمان إيران من امتلاك سلاحا نوويا أبدا، وأن ذلك ما زال الهدف الأول للولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا على مذكرة التفاهم في يونيو بهدف وقف الأعمال العدائية وتمهيد الطريق لإبرام اتفاق نهائي في غضون 60 يوم. قال الرئيس ترامب لقناة فوكس نيوز الاثنين بأن على إيران أن ترفع الراية البيضاء للاستسلام. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: في سياق متصل، قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كاريت كوشنر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم. في أنقرة، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، مؤكدا استعداد أنقرة لدعم جهود السلام. وقالت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد على أهمية استنفاد جميع السبل الدبلوماسية لمعالجة التوتر، معربا عن أمله في استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران. وفيما يتعلق بالملاحة البحرية في مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليميا أمريكيا في غضون ذلك إقليما أمريكيا في غضون ذلك. أفادت شبكة CNN عن بيانات موقع مارين ترافيك أن 3 سفن تجارية على الأقل مرت عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة إن العمليات شملت استخدام الراجمات والمدفعية والطيران المسير، واستهدفت تدمير مصادر التهديد التابعة للميليشيا. في كردستان العراق، أفادت السلطات الصحية في إقليم كردستان بإصابة 18 شخصاً جراء انفجار ضخم في مستودع وقود بمحافظة السليمانية. وذكر نائب مدير صحة السليمانية هيرش سليم أن الانفجار وقع في مستودع المشتقات النفطية بالمحافظة، موضحاً أن أسباب الحادثة لم تعرف بعد. في بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، معربا عن تعويله على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. وأشار الرئيس عون أن لبنان ينتظر جولة جديدة من المفاوضات مع الاحتلال لبحث سبل إحراز تقدم دون تحديد موعدها. سحر بشارة والتفاصيل.
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان لن يتحدث

0: تراجع عن صيغة الإطار التي توصل إليها مع إسرائيل، معربا عن تعويله على دور الولايات المتحدة في تنفيذها، مشيرا إلى أنها جادة وملتزمة وداعمة وتبذل قصارى جهدها. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد منظمة تاسك فورس فور ليبانون التي تنشط في تعزيز العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة، حيث تطرق إلى اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى صيغة الإطار التي يعمل لبنان على تنفيذها بشكل كامل. ولفت الرئيس عون إلى أن هناك صعوبات في هذا الإطار، لكنه شدد في المقابل على عدم التراجع عن هذا الخيار، وقال إن لبنان ينتظر عقد جولة من المفاوضات مع إسرائيل لبحث كيفية إحراز تقدم من دون تحديد موعدها. ميدانيا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث استهدفت الغارات بلدة المنصوري، كما ألقت مسيرة قنابل حارقة فوق دوحة كفر رمان وأطراف بلدة النبطي الفوق، ما تسبب بإشعال الحرائق في المنطقة. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي بلدتي عيترون وميفدون وأطراف بلدة شيحين، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا ضخما في بلدة زوتر الشرقية تردد صداه في أرجاء منطقة النبطي، وأفيد عن تفجيرين ضخمين في بلدتي برعشيت وبني حيان. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في الشأن الفلسطيني، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية أطلعوا الوسطاء والقادة المصرية على آخر التطورات، مؤكدين تحميل الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لرفضه التفاهمات. وشدد قادة وممثلو الفصائل على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وفق قواعد الشراكة الوطنية والديمقراطية، إلى جانب صياغة استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة. الزميل عبد الرحيم أبو كويك في سياق التقرير التالي.
2: تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت تتزايد فيه الخسائر البشرية وتتعمق الأزمة الإنسانية والصحية. وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 5 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وثلاثة جرى انتشالهم إلى مستشفيات القطاع. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى 1265 شهيدا وأكثر من 4190 إصابة. وتتواصل أعمال الدفاع المدني للبحث عن جثامين الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض في ظل دمار واسع ومحدودية الإمكانات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ. أما إنسانيا وصحيا، فتتفاقم أزمة الأكسجين الطبي في مستشفيات القطاع، وتحذر وزارة الصحة من خطر توقف خدمات حيوية في ظل خروج معظم محطات توليد الأكسجين عن الخدمة وعمل المحطات المتبقية فوق طاقتها، ما يهدد أقسام العناية المركزة وحضانات الخدج ووحدات عناية الأطفال. وسياسيا، يتواصل الجهد الأمريكي لدفع مسار المرحلة الثانية في وقت يربط فيه رئيس حكومة الاحتلال أي انسحاب إسرائيلي بإتمام نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، فيما تسعى واشنطن إلى اختبار الالتزام بخطوات تدريجية وقابلة للتحقق. وفي المقابل، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن قادة وممثلي الفصائل أطلعوا الوسطاء والقيادة المصرية على آخر التطورات، محملين الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة بسبب رفضه التفاهمات المتفق عليها. كما شدد قادة الفصائل على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وفق قواعد الشراكة الوطنية والديمقراطية وصياغة استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة. ويبقى المشهد في غزة عالقا بين تصعيد ميداني لا يزال يسقط ضحايا، وأزمة صحية تتفاقم، ومسار سياسي لم يحسم بعد آليات تنفيذ المرحلة الثانية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: في الضفة الغربية المحتلة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون سلسلة اقتحامات

0: في مدن وبلدات محافظتي رام الله وبيت لحم بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في بيت لحم. هذا وقد أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة عجول شمال غربي رام الله، فيما اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. مراسلنا من القدس حسن جعفر والتفاصيل.
1: في إطار تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصل المستوطنون المتطرفون وبدعم من جيش الاحتلال اقتحام المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، واعترف كذلك مع اعتداءات شنها المستوطنون على عديد القرى الفلسطينية، فيما أصيب فلسطينيان برصاص المستوطنين أثناء الاعتداء على بلدة بيتا من محافظة مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وكان المستوطنون قد واصلوا ولليوم التاسع على التوالي حصار 3 منازل في بلدة قصرة ومنعوا إدخال المياه والغذاء إلى المحاصرين في البلدة المذكورة، كما شن المستوطنون هجمات على قرى بورين وجلود والسنجل بالضفة الغربية، فيما شهد أثارة الغضب الشديد في نفوس الفلسطينيين من جراء انتشار المستوطنين في الشوارع ونصبهم لحوادث في الطرق الفلسطينية. يأتي ذلك في الوقت الذي هدمت فيه قوات الاحتلال 7 منازل ومنشآت زراعية في أماكن متفرقة من الضفة الغربية، وترافق ذلك مع اقتحام بلدة قباطية في محافظة جنين واعتقال أكثر من 30 فلسطينيا بعد دهم منازلهم وحصار البلدة المذكورة حصارا مشددا. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في السودان، يشهد أقليم ولاية النيل الأزرق في السودان اشتباكات وعمليات عسكرية متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يتخللها تبادل للاتهامات بشأن السيطرة الميدانية. وأعلن الجيش السوداني أن قواته نفذت غارات استهدفت مواقع كانت تتحصن فيها قوات الدعم السريع بمحافظة كورمك في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع وعناصر الحركة الشعبية المتحالفة معها. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت 2 سفينة شحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن 1 السفينتين تعرضت للقصف في ميناء أوديسا والأخرى في ميناء ميكولايف، مضيفة أن 2 سفينتين كانتا تستخدمان لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. بالمقابل، قال أولييه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا إن هجوماً روسياً على البنية التحتية للموانئ بالمنطقة أدى إلى تضرر 1 سفينة مدينة ترفع علم توجو وأسفر عن إصابة 4 أشخاص. في كيشيناوا، نددت وزارة الخارجية في مولودوفا بانتهاك مجالها الجوي من جانب جسم جوي مجهول دخل أراضيها قبل أن ينفجر قرب بلدة تالمازة المحاذية للحدود مع أوكرانيا دون وقوع إصابات. وقالت السلطات إن الانفجار تسبب في اشتعال النيران بالأعشاب فيما لم تحدد مصدر الجسم الجوي، ووصفت الخارجية المولودوفية الحادثة بأنه انتهاك خطير لسيادة البلاد وتهديد مباشر لسلامة المواطنين. وإلى أثينا، حيث لقي 3 أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة هيليكوبتر بجزيرة سيفنوس اليونانية،

وأفاد مسؤول بقطاع الإطفاء أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل الطيار وراكبين اثنين، موضحا بأن سبب الحادث لا يزال مجهولا. في ملف المناورات العسكرية بين واشنطن وسول، أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ليست موجهة ضد كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن سول تستعد للتعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة، وأضافت أن كوريا الجنوبية تواصل تعزيز استعداداتها الأمنية في ظل التوترات الإقليمية والمخاطر المحتملة. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قال مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في أندونيسيا في مؤتمر صحفي إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق أندونيسيا الذي وقع يوم السبت الماضي ارتفع إلى 68 قتيل ومئات المصابين ولجوء أكثر من 9000 شخص.

0: ومن الأخبار الاقتصادية مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية، افتتح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصنعاً لشركة سانجر باور السويس لمعدات الطاقة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، ويستهدف إنشاء مصنع لتجميع أنظمة تخزين الطاقة. شكري عبد الحميد والتفاصيل.
1: جاء وضع حجر أساس مصنع لتجميع أنظمة تخزين الطاقة بحضور الرئيس الجديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون في إطار توجه مصر نحو دعم توطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعميق التصنيع المحلي. يقع المصنع الجديد لتجميع أنظمة تخزين الطاقة بمنطقة السخنة الصناعية داخل نطاق المطور الصناعي تيدا مصر، ويقام المشروع باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل مع التركيز على توظيف الكوادر المحلية في مجالات التصنيع والإنتاج والأعمال الفنية. أكد رئيس الهيئة أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة الصناعات الجديدة في مصر، وخطوة نحو توطين صناعة أنظمة تخزين الطاقة ودعم التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن إقامته في مصر يعكس الثقة في المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من بنية تحتية متطورة ومتكاملة بين المناطق الصناعية والموانئ، وأن المشروع يجسد عمق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، ويعكس أهمية المطور الصناعي تيدا مصر في استقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. هذا المشروع الذي يقام بمنطقة السخنة الصناعية يرتبط بدعم مشروعات الطاقة المتجددة الاستراتيجية في مصر، من بينها مشروع وادي الطاقة التابع لشركة سكاتك، بما يعزز التكامل بين مشروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة وحلول تخزين الطاقة، ويدعم توجهات مصر نحو التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بها. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: استقرت أسعار النفط في التعاملات الأخيرة مع تباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء التصعيد في وقت يراقب فيه المستثمرون مخاطر تعطل الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.19% لتسجل 88.035 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.55% لتسجل 81.02 دولار للبرميل.

0: مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة.

من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 47، مدينة الجهرة 50، شمالا في العدلي 49، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 48، جنوبا بالوفرة 49، جزرنا الشمالية فيريتشا ورب وبابيان 46، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 41 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. تيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 3:45 مساء، أدنى جزر الساعة 9:50 صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 6:26. عبد العزيز القراوي.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات آخر التطورات الإقليمية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس التركي يحث نظيره الأمريكي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، ويؤكد استعداد أنقرة لدعم جهود السلام. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معولاً على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. حركة حماس وممثل الفصائل الفلسطينية يحملون الاحتلال تعطيل اتفاق غزة بسبب عدم التزامه بالتفاهمات. جيش الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات محافظتي رام الله وبيت لحم. وزارة الدفاع الروسية تقول أن قواتها استهدفت سفينتي الشحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية، قدمتها فيحاء السهو وأخرجها الزميل عبد الهادي خير الله. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل الشكر للإخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعينا الكرام لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير حتى الساعة 9 صباحا. بهذه الأثناء ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان محمد غريب. عقيد عثمان، صباحك الله بالخير.
2: حياكم الله، صبحكم الله بالخير، صبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما أتمنى السلامة للجميع وما يكونون. و مثل ما أنتم عارفين يعني فترة صيف والحركة المرورية تختلف من وقت لآخر، ولكن يعني أغلب الناس إجازات، بس تبقى يعني في مواقع فيها كثافة مرورية، وفي بعض الأماكن دائما نلاحظ للأسف بعض الحوادث البسيطة قد تكون جسيمة وتتسبب في يعني تعطل حركة السير، بالإضافة إلى أعمال التطوير اللي أمس نوهنا على بعض المواقع منها. لكن في الفترة الحالية أو الوقت الحالي الأجهزة المعنية من قوة الإطفاء العام وأيضا المرور وأيضا طوارئ الطبيعة متواجدين الاحتياط، تعملون مع أيضا حريق في شارع خالد بن عبد العزيز يمين بيان يسار مشرف باتجاه جنوب سرة، وقاعد يتعاملون مع المركبة، وهذا الشيء نوهنا في السابق على موضوع حرائق المركبات في فترة الصيف وضرورة التقيد والانتباه في سلامة المركبة. لذلك نوه مرة ثانية الطريق الواقع ما بين بيان ومشرف باتجاه جنوب السرة حريق مركبة جاري التعامل معاه من قبل الجهات المعنية المختصة. كذلك أيضا في تعطل شاحنة الدائرة السادس تم التعامل معها قبل شوي، وأيضا نفس الشيء احنا نضم هذا الحدث مع صيانة المركبة والشاحنات وغيرها. فالأمور هذه قاعد تصير تعطل مع فترة الصيف والحرائق مع فترة الصيف، ولكن مهم جدا صيانة المركبة. بالنسبة للحركة المرورية طبيعية جدا في أغلب الشوارع وخاصة مداخل مدينة الكويت، كنا نلاحظ في اليومين اللي فاتوا شوي في كثافة، لحد الآن الانسيابية واضحة على مداخل مدينة الكويت. بالنسبة أيضا لمستخدمين طريق الملك فهد كذلك بدأت الكثافة في بعض المواقع، ولكن ما يحتاج تغيير المسار. اخواننا يعني اللي يستخدمون شارع الغوص كنا قاعد نلاحظ ما بين مشرف وصباح السالم في الدوار الواقع على السادس القادم من صباح السالم في كثافه على هذا المدخل، وتواجد دوريه المرور لتسهيل الحركه المروريه. ايضا الشيء بالشيء يذكر تستمر وزاره الداخليه بايضا انتشارها الامني والمروري بجميع الفترات صباحا ومساء وخاصة في منتصف الليل. الهدف هو طبعا تأمين المناطق السكنية، الهدف أيضا مواكبة فترة الصيف، قد يكون هناك ناس بالشاليهات، ناس بالمزارع، ناس مسافرة، وقد يكون هناك أيضا بعض الشباب اللي موجودين. يعني تواجد دوريات المرور وانتشارها يعطي الطمأنينة، لذلك الانتشار واضح في أغلب المناطق السكنية، وهذا من ضمن الخطة الخاصة لفترة الصيف. احنا نذكر الجميع بهاتف الطوارئ 112 تلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية، وكذلك أيضا نذكر أخواننا المواطنين والمقيمين اللي عندهم بعض المعاملات تقدر تقدم عن طريق سهل وتختصر وقتك وتتأكد أن هذا المعامل، لأن فعلا احنا قاعد نكتشف بعض الأشخاص عند البرنامج وعند كل شيء، ولكن يوصل إلى الجهة المختصة لإنجاز معاملته وبالأخير ما تأكد أن هذه المعاملة يتم إنجازها في سهل، لأن سهل وخاصة في خدمات وزارة الداخلية تطويرها مستمر، مو يعني خدمات تقدموها ونزلوها في هذا البرنامج وخلاص انتهت، لا، قاعد بشكل يومي أو بشكل أسبوعي هناك خدمات إضافية. لذلك نتمنى التأكد من هذا الشيء، ونشكركم دائما على حرصكم وتواصلكم مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
1: بارك الله فيك وبارك الله بجهود وزارة الداخلية، وشكرا لك مدير العلاقات العامة العقيد عثمان محمد غريب على هذه المداخلة.
2: حياكم الله، يا أهلا
3: فيكم. صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
4: ماذا تفعل عندما يندلع حريق داخل المنزل؟ عند اكتشاف الحريق يجب إخلاء المنزل من جميع الأشخاص فورا. أغلق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف الطوارئ 112. اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها وعدم المجازفة حتى وصول الإطفاء. فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي. إغلاق مصدر الغاز. استخدم مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: سمعنا الكرام، ومن وزارة الداخلية إلى قوة الإطفاء العام ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. مقدم أحمد، صبحك الله بالخير.
1: صباح النور، يا مرحبا فيكم.
0: حياك الله مقدم أحمد، نود أن نعرف آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة أو 48 ساعة الماضية. نعم
1: نعم طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. قوة الإطفاء العام تعاملت مع العديد من البلاغات خلال اليومين الماضيين. طبعا للأسف أكثر البلاغات كانت عبارة عن بلاغات تعطل المصاعد. خلال اليومين الماضيين وصل عدد البلاغات في هذا الموضوع إلى 17 بلاغ. يجب أن لا نستهين بمثل هذه البلاغات. تعطل المصعد ليس بالشيء البسيط، أحيانا يكون هناك كبار سن أو أطفال أو حالات مثلا أغماء أو اختناق بسبب توقف المصاعد، فبالتالي تعتبر من الحالات الخطيرة. خصوصا أمس حدث انقطاع جزئي لبعض المناطق في التيارات الكهربائية، مما استدعى قوة الإطفاء العام للتعامل مع بلاغات تعطل المصاعد في هذه المناطق. ولكن الحمد لله تم التعامل، لم يكن هناك أي إصابات أو حالات خطيرة. ولكن ما زلنا ننوه للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت أن مثلا الصيانة الدورية للمصعد هو أمر واجب القيام به. الاعتماد على شركات متخصصة في هذا الموضوع، دائما أتأكد أن المصعد يعمل بشكل دائم ومتكامل، ما يكون هناك في أصوات، ما يكون هناك في تعليقات أو أنظمة الأنذار بالمصعد قد تكون مثلا شغالة وأنا أهملها. لا، بالعكس، الصيانة الدورية هي أمر مهم ولتفادي مثل هذه الأمور. وكذلك في أوقات الذروة أو لما تعلن الوزارات أو الوزارة ذات الصلة في الأمور الكهربائية أن ممكن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي، يكون الابتعاد عن استخدام المصعد، وتنبيه أيضا العمالة المنزلية والعمال أو السواق اللي موجودين أن ما يستخدمون المصاعد في مثل هذه الأوقات. كذلك عندنا عدد 6 بلاغات عبارة عن حريق مركبة على الشوارع الرئيسية في دولة الكويت. لم يكن أيضا هناك إصابات، ولكن هي أمور واردة جراء مثلا بيد الشرع عن جميع حوادث السيارات أو خلل فني أو خلل ميكانيكي داخل هذه السيارات، أيضا تم التعامل وياهم والانتهاء منهم. أبرز البلاغات صراحة اللي تعاملنا وياها في قوة الإطفاء العام هو عبارة عن بلاغ الكشف عن تسرب غاز في أحد المنازل. وصل البلاغ إلى غرفة العمليات المركزية وأبلغونا بوجود تسرب غاز، وعلى أثره توجهت الفرقة للتعامل مع الحادث والبحث عن مصدر تسرب الغاز، بحيث أن هل هو من الطباخ نفسه أو هو من القطعة أو الوصلات اللي واصلة ما بين السلندر ويا الطباخ أو من السلندر نفسه. علشان كذي دائما إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام تنوه على التأكد وفحص أجهزة الطباخ اللي موجودة في المنازل، التأكد من الأنبوبة. طبعا الحمد لله في دولة الكويت دائما اسطوانات الغاز معتمدة ومفحوصة، ولكن في بعض الأحيان الاستخدام الخاطئ أو الأهمال يؤدي إلى تسرب الغاز. فالفحص يكون عادة باستخدام مثلا اسفنجة مع صابون، تمريرها على نقاط معينة في الطباخ أو سلندر الغاز. إذا واجهت أنت كشخص من مواطنين أو مقيمين تسرب غاز، شميت ريحة تسرب غاز، لا تسوي أي شيء، فقط أن أنت تقوم بالاتصال على هاتف الطوارئ 112، تفتح الشبابيك والأبواب على أساس عملية التهوية. النقطة المهمة هني أن احنا ما نفتح أو نغلق أي مفتاح كهربائي، معناته إذا أنا دخلت المطبخ وفي هناك تسرب غاز لا تطفي الليت أو تشب الليت ابدا، هذا الشيء ابتعد عنه، ولا اي بلاك كهربائي، لان اي شراره ممكن تنتج عن اغلاق او فتح هذا المفتاح الكهربائي قد يؤدي الى شراره، بالتالي يؤدي الى حوادث قد تكون كبيره. هذه ابرز الامور اللي عندنا اليوم من قوه الاطفاء العام.
0: بارك الله بجهودكم مقدم احمد المشموم، وعلى كل ما تقوم به قوه الاطفاء العام من جهود حثيثه خلال 24 ساعه. شكرا لك على هذه المداخله.
1: حياكم الله، ونتمنى السلامة للجميع.

0: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: أهلا بكم في جولتنا الفنية الثقافية. أعلنت جمعية الخريجين الجهات المشاركة في النسخة 9 من معرض الكتاب الصيفي المقرر في 19 الجاري ويستمر إلى 23 منه، وتأتي الدورة 9 من المعرض بمشاركة قياسية للجهات المتنوعة من دور نشر ومكتبات ومؤسسات ثقافية وأخرى أكاديمية، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني. والجهات المشاركة هي شركة قرطاس للنشر والتوزيع، مكتبة تكوين، دار نون، الفكر العربي، ومجلة تقدم، ومكتبة ضحى، جريدة الجريدة وغيرها. وبهذه المناسبة أكد رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي أن معرض الكتاب الصيفي الذي تنظمه الجمعية سنويا بمقرها في منطقة بنيد الجر يهدف إلى تقديم الدعم لأركان الكتاب المحلي ممثلة بدور النشر والمؤلف والكتاب.
2: ذاكرة الكويت في عيون الأطفال. على خشبة مركز الأمريكان الثقافي وضمن فعاليات مهرجان صيف ثقافي 18 جاءت مسرحية جمول حامي السور كعرض عرائسي يحمل روح الكويت القديمة، وتم تقديمها للأطفال بطريقة بسيطة ممتعة وقريبة من أعمالهم. فالعمل لا يكتفي بسرد أحداث من الماضي، بل يجعل الطفل يرى التاريخ أمامه ويتفاعل معه من خلال الدمى والشخصيات والحوار. استخدام الدمى والعرائس في سرد التاريخ الاجتماعي للأطفال كان من أجمل عناصر العرض، إذ تحولت الأحداث والحقائق والمعلومات عن طرائق العيش في الكويت قديما إلى تجربة بصرية حية، فالطفل بطبيعته يميل إلى شخصيات الدمى ويتعلق بها ويتعاطف معها، ومن خلالها يستطيع أن يستوعب القيم الإنسانية التي تحملها الحوارات والمواقف، فيتعلم من دون أن يشعر بأنه أمام درس تاريخي مباشر. والجميل في هذا العمل أن الهدف الأول هو الإمتاع، مع جعل التعلم تجربة تفاعلية، فالمعلومة تأتي ضمن الحكاية، والشخصية تقود الطفل إلى الفكرة، والمشهد يفتح أمامه نافذة على زمن لم يعشه، لكنه يستطيع أن يتخيله ويتعرف إلى تفاصيله.
1: توم هانكس يتصدر المشاهد عالميا بمسلسل الحرب العالمية الثانية. يواصل المسلسل الوثائقي World War جذب اهتمام الجمهور حول العالم بالتزامن مع تصدره قوائم المشاهدة في عدد من الأسواق، مستفيدا من حضور النجم العالمي توم هانكس الذي ارتبط اسمه على مدار سنوات بأعمال بارزة تناولت الحرب العالمية الثانية من زوايا إنسانية ودرامية. يقدم المسلسل معالجة وثائقية واسعة للحرب العالمية الثانية، تبدأ من الغزو الألماني لبولندا عام 39 وتمتد عبر أبرز المعارك والتحولات السياسية والعسكرية وصولا إلى نهاية الحرب وآثارها على العالم.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على ماينس 18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
5: التاريخ،
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
5: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: الثامن عشر من أغسطس آب، حدث في مثل هذا اليوم من عام 1807 انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية اخترعها المهندس الأمريكي روبرت فلوتون، مدشنا بذلك عصر الملاحة ذو الدفع الميكانيكي. اجتماع بين الوفد المصري بزعامة سعد زغلول والوفد البريطاني، وذلك لوضع صيغة الاعتراف باستقلال مصر. هذا ما حدث في مثل هذا اليوم من عام 1920. وفي عام 1927 الملك محمد الخامس يتولى مقاليد الحكم في المغرب. منع جنوب أفريقيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 18 المقامة في طوكيو، هذا ما حدث في 18 من أغسطس آب من عام 1964. أحداث مرت ولكنها تركت أثرا في التاريخ وفي ذاكرة الناس، وما ذكرناه حدث في مثل هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الإخبارية. أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أنها سجلت 40 مخالفة متنوعة بمحافظة الجهراء، أبرزها عرض وطرح مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، شملت إغلاق 5 منشآت غذائية. وقالت الهيئة في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال تنفيذها ممثلة برقابة التفتيش بمحافظة الجهراء حملات رقابية دورية على المخازن والمصانع التابعة للمحافظة للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح والاشتراطات المعتمدة من الهيئة. وأكدت استمرار جهودها الرقابية بشكل دوري ومنتظم على مختلف المنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة وتعزيز مستوى السلامة الغذائية وحماية صحة المستهلك.
1: افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس الأثنين عيادة الطوارئ الطبية في مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين وزارتي الداخلية والصحة لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي الوزارة. قالت الداخلية في بيان صحفي إن الافتتاح جرى بحضور وكيل الوزارة اللواء عبد

عبد الوهاب لوهيب ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبد الله الصباح، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الوزارتين. وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف اطلع على تجهيزات العيادة وأقسامها واستمع إلى شرح مفصل بشأن آلية العمل والخدمات الطبية التي تقدمها لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين. وأشاد الشيخ فهد اليوسف بجهود وزارة الصحة وتعاونها المستمر، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك بين الوزارتين للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية وتسهيل حصولهم على خدمات الطوارئ الطبية. أشار إلى أن الاهتمام بصحة منتسبي الوزارة وتوفير بيئة عمل متكاملة ضمن الأولويات، لما لذلك من أثر إيجابي في رفع كفاءتهم وتعزيز أدائهم في القيام بواجباتهم ومهامهم.

إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الرحلة الصباحية التي قضيناها معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. دائما نتمنى لكم يوما مميزا مليء بالأمل بالتفاؤل بالإنجازات، لكن لا تنسى أنت عزيزي المستمع أن تبدأ هذا اليوم بنية صادقة، بكلمة طيبة، بابتسامة تزرعها في وجه من يراك فيها هذا اليوم وفي بدايته، فهي تصنع الكثير وتشكل الفارق. في الختام لكم تحيات أسرة برنامج صباح الخير: محمد القحطاني، ثامر الديحاني، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، في الجيران، عبد العزيز الصقعبي وعنود الرجيب. كنا بقيادة بدر المروان. إلى لقاء قريب بإذنه تعالى عبر أثير إذاعة دولة الكويت. يا صباح الخير.

0: تمام 9 صباحا في استديوهات إذاعة دولة الكويت. إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تقول إن المحادثات بين واشنطن وطهران باتت أكثر جدية، لكنهما لم يتوصلا إلى مذكرة تفاهم بعد. الرئيس التركي يحث الولايات المتحدة على مواصلة المفاوضات مع إيران، مؤكدا دعم أنقرة لجهود السلام. الجيش اليمني يشن هجمات مكثفة على مواقع تابعة للحوثيين، كانت أحدثها في محافظة الجوف شمالي اليمن. مبعوث الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن تأمل في إحراز تقدم لتنفيذ خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، بما في ذلك بدء نزع سلاح حماس خلال 30 يوما. غارات تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمالي سوريا، ومصادر ترجح بأنها إسرائيلية المصدر. واشنطن تعلن استعدادها للعمل مع شركائها لدعم حوار سوداني حقيقي وشامل بقيادة مدنية. روسيا تعلن إحباط 180 مسيرة من أصل نحو 600 كانت متجهة نحو موسكو، تسبب عنها سقوط إصابات وأضرار في عدد من المنشآت. مولدوفا تندد باختراق مسيرة مجهولة المصدر مجالها الجوي، أدت إلى نشوب حريق. والرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي، واليابان تؤكد أن التعاون العسكري بين واشنطن وسول أمر في غاية الأهمية للأمن القومي. انتهى الموجز، دمتم في رعاية الله.
1: قناه الهلال، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
4: عبد الله ابو شيخ.
5: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: نجدد لك تحية وسعداء بالتواصل معاكم، واليوم على أسطوانة وليبل مكتوب الفتاة وردة. بحثت أكثر والفنانة وردة الجزائرية في عام 1957، طبعاً هي بدأت في عام 1952 تقريباً عمرها 11 سنة. في عام 1957 عمرها 17-18 سنة قدمت أغنية بعنوان حبوب يا حبوب، ونسمع هذه الأسطوانة للفنانة وردة الجزائرية عام 1957، حبوب يا حبوب.
2: أسطوانات بافي بلبل شمال أفريقيا، الفنانة وردة.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية. غوانات.
1: سمعنا الفنانة وردة الزهرية وأسطوانة في عام 1957 بعنوان حبوب يا حبوب، ونذهب مع فنانة اسمها ست فرح، فنانة خليجية من الإمارات، ما بين الإمارات، قطر، البحرين، من المشاهير في الإمارات العربية. فنان اسمه علي بالروغة، ولها العديد من الأسطوانات، لكن بسمعكم الست فرح تغني أغنية بعنوان أنا ونيت من قاصي ضميري، وتنسب الكلمات للشاعر محمد بن سهيل بن هويدن. لكن يوم سمعت أسطوانة علي بالروغة وسمعت أسطوانة ست فرح وجدت كلمات مغايرة، نفس اللحن أنا ويلي على خل جفاني، نفس أغنية اللي غنتها الفنانة أحلام أنا ربي بلاني فيك بلوى، نفس اللحن، لكن هذا اللحن ونهج وطريقة قديمة في هذا اللحن، وينسجون عليه كلمات، يعني يأخذون اللحن وينسجون عليه كلمات. نسمع ست فرح واسطوانات عبود وهذه الأغنية أنا ونيت من قاصي ضميري. مع أهل اسطوانة كل التحية من أسرة البرنامج، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله
2: طوانات حافظون المطربة ستة فرح.

إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: يا خوش فكرة يا أبو عيسى، أنا أقول نروح كلنا فيلتشة شكل ما قلت، لكن يقولون فيلتشة كلها يا نانوة.
2: أي نانوة يا ريال، فيلتشة عدلوها وضبطوها، فيها أماكن حلوة، لا وفيها فندق حلو بعد، نروح هناك ونطلع ونشوي ونستمتع ونستانس.
3: وأنا أضمن إن فيها فعاليات جميلة. إيه نعم برقبتي. اي نعم لا تنسون نروح بالعبارة العودة. ها وكان بعد نرد زماننا هالطيران هالطقطقة. اي نبي طقطقة وغاني وناخذ شعيرنا معانا، سوالف حلوة وفندق وأكل وشوي وحداق بعد.
2: بس انتوا تقولون فيها ينان، وانا صراحة فيها ينان وما اقدر اقنع ام عيسى تروح وتالي هناك يطلع لنا يني.

0: ولا صوت بالليل نرتبك ولا يصير شيء. أرجوكم خلونا نروح أي شاليه من هالشاليهات الحلوة.
1: لا والله خلونا نروح فيلتشة، تجربة حلوة وجميلة، ومن هنا أخذ العيال ويانا يستانسون ها ويكونون قريبين منا بنفس الوقت.
2: حبيبي أي نانوة، أي نانوة، ما في نانوة غير البشر.

0: اليوم ببلغ الوالد ان احنا بنروح الشاليه بنستانس، صراحه بستانس هناك وبتم قاعد وبستمتع وباخذ هالميزانيه الطيبه وبضبط اموري، وانت ها لا تنسى تضبط وضعك.
1: انا جاهز وبقول حق ابوي ان بنروح الشاليه، مجرد ما اقول له اني انا وياك اكيد راح يوافق. انت تدري ابوي لما يسمع اني انا معاك يطمن، وابوك بعد لما يسمع ان انت معاي راح يطمن. انا اقول نقنعهم ولا تخلي احد فيهم يقنعك باي شيء ثاني.
0: اي واهم شيء انهم ما يكونون معانا.
1: اي والله نبي ناخذ راحتنا، لان ذا يوم معانا بيلزمونا وبيعطونا شغل وبيربطونا معاهم.

0: يا ربع سمعوني زين، لازم نحدد التاريخ بسرعة وقت علشان نعرف نضبط أمورنا، وانتوا عارفين الفترة هذه الشاليهات بسرعة نحجز، لازم نلحق ونحجز مبكر.
1: حتى لو ما لقينا الحين حجز نحجز بأقرب وقت، المهم ان هذا الصيف ما يروح علينا إلا وإحنا مستانسين بالشاليه.
2: وحتى لو كان الحجز بعيد ما يمنع ان هذه الفترة نطلع بحر وجت سكي ونستمتع بجو الصيف. يا شباب ما دام ان العطلة بلشت خلونا نستثمرها عدل.
3: اي أيوة والله عاد انا كنت مفكر اسجل بنادي.
2: ها نادي؟ خلي النادي لك، خلونا نروح نستانس بأجواء البحر.
1: اي والله ابي اروح استانس واغير جو، صار لي مده محكور بهالدراسه ومجابل هالكتب وهاللابتوب. تكفى يا عذبي دور لنا حجز اليوم بالليل، تكفى طلع لنا شاليه من تحت الارض، المهم نروح نستانس ونغير جو وهالدقدقه الحلوه. ما تدري اليوم اهلي واهلك يا عيسى موافقين نروح، باكر يمكن يدبسوننا بسفره، خلنا نطلع يا الربع ونستانس فكونا.

0: والله ما من سفر، بنيتي مريم عندها كورس صيفي واضطريت ان انا اقعد معاها.
1: وي ام عيسى، عاد احنا كنا معتمدين عليك وقلنا بنضغط على ازواجنا لان انت اللي بتحركينهم، اخرتها ما تسافرين.
0: والله ما قدرت، شو اسوي بعد؟ حاولت وحنيت على ابو عيسى بس عيه لانه ما يبي يخلي البنيه بروحها ويبينا نكون مع بعض. وبيني وبينكم انا ما اقدر اخلي عيسى ومريم بروحهم يدرسون، ما اقدر. خل هالفتره تمر وان شاء الله السفر يتعوض.
2: وي راحت علينا يعني، وانا اللي كنت اخطط واختار الدولة وقلت بروح اشوف باريس ولندن بهالصيف، اخرتها ما راح تسافري.
0: والله كله من عيونك وحنتك هذه، خلاص بعدين نفكر بحل بديل، ما راح نخليهم بروحهم.

0: حياكم الله شباب. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا
1: يا هلا ومرحبا.
0: شالي طال عمرك موجود وجاهز، بس ها عاد ما وصيكم يا شباب، ديروا بالكم على المكان، ترى هذا شالي عوائل، شالي هلي، المكان ترى فيه كاميرات ومراقب، ها عليكم بالعافية. ستانسا والمسبح ذاك الصوب، كراسي تان ذاك الصوب، وفي كراسي تان بعد بالروف. بس أقول لكم شيء، مو تؤذون العوائل، ترى يومكم بسليمان ما يغشمر خيزران أو يلسب، حطوا بالكم. ها وها بعد أوصيكم، سماعة وصوت عالي، وما أحب كذي أنا شالي، ما ينفع عوائل ومكان حق ناس محترمة مثلكم وشرواكم.
1: شرواك الطيب يا
0: ها، عاد عليكم بالعافية، وإذا يعني سمحتوا بعد بالمرة أمر عليكم، يعني ضحى كذي أسلم عليكم، أشيك عشالي شو ناقصكم، شيء أغراض شيء،
2: حياك الله،
0: آيس بوكس يعني عصاير، ساعات عندنا ضيافة شيء نقدمها
1: بالعكس حلوين. بالعكس عمي أفعل
0: كني سولفت عليكم واحد
2: تعلم عندنا بعد
1: حياك الله
0: والله، إذا ناقصكم واحد كوت شيء ترى موجود
1: حبيبي عمي، حياك الله،
0: يحبون يقعدون معاي ترى،
1: حياك تشرفنا مكانك. شنو هذا، وإحنا سمعنا عنك كل خير عمي، وأكيد احنا بالنهاية ما راح نرضى نسوي شيء يخالف فيه القانون.
0: لا مو بس بالنهاية، حتى في البداية الله
2: يخليك دمك خفيف، تمشير وبتشوف اللي سرك، تقدر تيه كل يوم وتطمن، واحنا نطمنك بعد.

0: اي كفو.
1: واذا تحب تمرنا كل يوم التقهوة وتحلي بتكون العين وسع لك من المكافأة.
0: الصدق هذه الكلمة الوحيدة اللي أنا حبيتها. إيه والله صراحة الود ودي بس قالها رفيجك، قالها تبي تريحون تبون شوية خصوصية، ها ما قصرتوا. ترى يا جماعة بالنهاية أنتوا حسبة إخواني ويا عمي ويا خالتي، أنا عزيتكم صراحة وأنا أعرفكم وأعرف أهلكم وأعرف عوائلكم تبارك الرحمن، ناس لها قيمة وحشيمة واحترام. بس أبيكم دير بالكم على المكان، الله يرحم والديكم، تكفون يا الربع. وبالليل إذا ما تحتاجوا ليتات لا تبطلوا لك ليتات الشاليه على الكهرباء. يلا يبا سلام عليكم.

0: ما أطب في إليتشي لو خلصت كل الأماكن.
1: ولا إيه؟ أنا ملزوم يا يبا أني أروح معاكم في إليتشي. أنا وعدت الربع وكلمت راعي الشاليه.
2: كلمتي قلتها في إليتشي يعني في إليتشي. أروح بروحي يعني؟ طبعا لا، أنتوا تروحون معاي غصبتي.
0: ولي نانوة؟
1: يا يما يا يما، أول شيء في إليتشي ما فيها يا نانوة. المشكلة أني أنا أبي أروح مع ربعي، ما أقدر أجي معاكم.
2: عدل هالكلام هذا، عدل، ما فيها يا نانوة ولا شيء. ريال قال لك
0: أنا خاف.
2: وأنت لا لا تخافين، تخافين وأنا معاك. سبع البحر معاك أنا أقول لك. يا أنت
1: نعم
2: ولدي اسمعني زين.
1: اسمع.
2: نعتذر، تعتذر من ربعك وتقول لهم أنك بتي معاي، ما تروح مع ربعك هالمرة، تي معاي أنا. ما راح أقدر أخليك تروح بروحك، تي معاي وتشوف فيلك وتكون رحلتنا إن شاء الله جماعية وعائلية.
1: يا يبا أنا كنت تعبان من الدراسة والصراحة اتفقت مع الربع.
2: ومن اللي قالك تتفق مع ربعك؟ أنت من كيفك شت حطيت خيطك ومخيطك؟ ما يصير، ما يصير هالكلام. أنا أقولك ممنوع يعني ممنوع. ريلي على ريلك وأمك معانا، فيلك يعني فيلك.

0: والينانوة، الينانوة يا ريال.
1: لا إله إلا الله، منو قال لك إن في نانوة يا مرة؟ منو اللي قال؟ أنا موجود زين، أي شيء بيصير أنا أتحمل.
0: يعني أنا من عقب السفر تبيني أروح مكان ما أعرف فيه إذا كان فعلا فيه نانوة ولا لا؟
2: يا يما أنا المكان رايح له من قبل ما فيه نانوة، بس المشكلة يا يما أني أنا اتفقت مع الربع.
3: والله يا يبا خوش فكرة، إذا بتروح فيلج أنا أقدر أروح أسبوع نستانس نستكشف المكان، ومنها نشوف متحف الآثار يتكلمون عنه وما أشوفه إلا بالمواقع التواصل الاجتماعي.
2: يبا أنا كلمت الربع وعطيتهم كلمة.
0: وأنا ما أقدر أروح هالمكان، اعذرني يا أبو عيسى.
1: كلمتي واحدة، فيلج يعني فيلج.

0: أم خالد تقول إن فيها ينان وتصدق عنها الحكي
1: صدق حتى أنا ما أدري من وين أم عيسى سامع هالسوالف يبا خلونا نروح ونطمنهم ونضبط لنا جدول مرتب.
2: ايش دعوه فيلم الارواح الشريره؟
0: ادري
2: القديم ذاك اللي خرعنا يبا يا جماعه
0: خرابين
2: يبا الحجز علي يا الربع خلوني اتذكر ايام اول ايام فيلشي ايام العبارات الله العباره السريعه والعباره البطيئه والعباره اللي ما توصل. Bye.

0: يعني الحين ما راح نروح الشاليه؟
1: احنا كلمنا راعي الشاليه، شو الحل؟
2: كنا يا الربع ماكو حل، احنا مجبورين، وبصراحة انا ما اقدر اكسر كلمة ابوي.
3: ولا انا قادر اقنع ابوي، وانا بعد ما اقدر اكسر كلمته، لازم اشوف لي حل. بس يا جماعة احنا مجبورين نكون معاهم، وبيني وبينكم يعني امي وابوي كبار، ما اقدر اخليهم بروحهم يروحون فيلكه.
0: اي والله يا عيسى كلامك عدل. تدرون شلون؟ شوفوا يا الربع، الخطة الاولى ما ضبطت، ما عليه، خلونا مع بعض نضبط خطتنا ونروح هناك ونلتقي كلنا فيلكه.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
3: هلا والله الصباح الحلو
4: والكويت
3: الحلو.
4: الو، السلام عليكم.
5: سلامكم تزن والجبال.
6: انا ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
7: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
8: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
9: ما بيحرجها زياده.
2: سنين طويله والذكريات

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل التحايا الصباحيه تاتيكم دوما عبر اثير المحبه والسلام، اثير اذاعه دوله الكويت، حيث يحلو معكم اجمل لقاء اخواننا داخل وخارج دوله الكويت. نقول لكم على الرحب والسعه، وصبحكم الله بالخير وبرنامج
1: مرحب.

0: يعني شكرا كبيرا قدمها أخو يوسف للدكتور سليمان الدريح، أرسل لنا نقصة جميلة جدا من تركيا، ووصل بالسلامة الله يعطي الصحة والعافية، وتعنا وصل للإذاعة جزاه الله خير، ونتمنى له إن شاء الله طولة العمر والمحبة والسعادة
1: وكل من يسمع إن شاء الله. شكرا دكتورنا العزيز.

0: ايش صار طلال؟
1: مساحة ما ادري شلون اقول لك
0: اياها. صار الطلب اللي طلبته
1: منك؟ نسيناه.
0: نسيته؟
1: ايه
0: ايش تحب؟
1: انت ما ذكرتني؟
0: قايل لك
1: تحب الكتب انت؟ مريت على مكتبة مجهولي
0: كم مرة اذكرك
1: ونسيت ليه؟
0: اذا ما تبي قول ما ابي. لا تقلقني يرحم والديك.
1: يمكن ابيك
0: يعني انا قمت استحي اقول مرة ثانية اطلب يعني.
1: يمكن ابي فلوس تحول لي وام.
0: ماشي قول لي يعني قول لي انا طلبك هذا محتاج الى كذا وانا حاضر.
1: محتاج الى
0: بس لا تخليني كل شوي ادق عليك واذكرك يعني هم انت تضايق وانا اتضايق.
1: اي والله يعني هذه مساحتنا اليوم خصوصا اذا كانت بين الازواج. يوسف زوجها طالبه طلب من زوجها من سنه من اول ما تزوجوا ابي كذي ابي كذي اي ان شاء الله اي حاضر طلبت وصيت زين وينه والعكس
0: ينسى يمكن
1: ممكن
0: الزوج يمكن
1: أو يتناسى ينسى.
0: يعني بالنهاية هذه مساحة الحوار اليوم. التذكير بالطلب مقبول ولا تشوفه شيء يقلل من شانك وقدرك عند الآخرين؟ هذه مساحة الحوار لمعديننا هاني المخيال ومحمد شافي السبحي.

0: فعلا مساحتنا تتكلم عن شيء جدا مهم. بعض الناس حساسين يوسف لدرجة يقول لك انت قريت الواتساب ليش ما رديت؟ انا اتصلت عليك وانت اونلاين. زين يمكن هو عنده ظرف، يمكن في مكان ممنوع يستخدم التليفون، بطبيب، اشعة، استوديو، غيره من الامور.
1: يوم يومين ثلاثة بس مو يعني،
0: بس قرا
1: يقرا الرسالة ليش ما يرد؟
0: ما عنده رد او ما يبي يرد، خلاص تركوب حاله يعني. الا يرد
1: يمكن اليوم. ما يقدر يحقق الطلب هذا اللي
0: ممكن.
1: انت تبي
0: ممكن، بس في ناس على بالها ان هذا اون

0: داين.
1: ماشي يعني... إذا ما تقدر قول ما أقدر يعني ليش؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله المستعان. تحيات حلوة من يوسف جوهر طلال الماجد والتنسيق لسوسن بوشهري.

0: عدم الرد خصوصا بالخطبة. انت الحين خاطبها وناطر ويقرون وما يردون.
1: هذا مو اي طلب يعني،
0: حريجة،
1: طلب مستقبلي،
0: طلب العمر،
1: طلب العمر وما يرد عليك،
0: ونقرا وما رد عليك.
1: حلو، يمكن قاعد يشاورون، يمكن قاعد يسألون،
0: يوم يومين اسبوع ايش تسألون عني؟
1: ليش انت ناطر؟
0: ناطر
1: ناطر انت
0: خليك ناطر.

0: من الهندسة الإذاعية ترحب فيكم أنفال العياف، ومن التنفيذ على الهواء أخونا الغالي سعود لسهلي.
1: إذن مساحتنا الحوارية تتكلم على عدم الرد على الرسائل، على الإيميل، على الواتساب، على
0: سموه ما شئتم،
1: على الكومنتات. أحيانا إحنا معجبين في شخص معين، الله هذا الأيقونة مالي، وتكتب له مثلا كومنت وتنطر ما يرد، يرد على اللي بعدك واللي قبلك. إنزين ليش؟ هل هذا الشيء يحزنكم، يزعلكم، خصوصا إذا كان داخل محيط صلة الأرحام والأسرة؟ هذا اللي بنعرفه على 224-1350 أو 224-1351، وإحنا بقيادة عبد الوهاب الصلاحات.
2: بعز الصيف وبالجو الحار، صوتك ينعش القلب ويثري الحوار.
3: يا هلا بالغالين، والله أنكم غالين، اشهد الله أنكم إخواني وغالين.
0: يا حي الله،
3: تعدل صباحكم،
1: صباح النور.
3: أحس الحين لاهين بالتلفونات، يعني في أمور كثيرة تصير في الحياة لازم السؤال. روحة حلوة مو بالعمر يا يوسف،
1: مشاركتك فوز والله. شكرا لك
0: عزيز وغالي، حياك الله.
2: مراحل. كم مرة أرسلنا رسالة إلى شخص وانتظرنا الرد ولم يأتي؟ وكم مرة طلبنا من أحدهم أمراً ووعدنا بأنه راح يتابع الموضوع، وبعدها مرت الأيام وما ندري هل نسى، هل انشغل، أم أنه تجاهل الطلب؟ وهني نبدأ في حوار مع أنفسنا، هل أذكره أم أن التذكير يقلل من شأني؟ هل أرسل له مرة ثانية وألتمس له عذر النسيان؟ أم أعتبر عدم الرد جواب بحد ذاته؟ لكن خلونا نعكس الصورة شوي. لما نكون إحنا من تلقى الرسالة أو الطلب وبعدها ننشغل وننسى، ما نتمنى أحياناً أن يذكرنا الشخص بدال ما يفسر صمتنا على أنه تجاهل أو عدم تقدير؟ موقف بسيط بس يكشف اختلاف كبير من نظرتنا للأمور. إحنا نبي من الآخرين أن يلتمسون لنا العذر لما ننسى، فهل نفعل الشيء نفسه لما أهما ينسون؟ عدم الرد نسيان أم تجاهل؟ والتذكير إلحاح أم التماس للعذر؟ هذا موضوعنا اليوم في مساحتنا الحوارية في مراحب، وإحنا بانتظار آرائكم وتجاربكم ومشاركاتكم. مراحب.

0: إذن طلال، سمعنا التقرير، يعني التقرير ما شاء الله وافي وشامل لكل محاور مساحة الحوار اللي راح نتكلم فيها اليوم، ولكن أيضا نذكر وندردش على هالمساحة الحوارية لعله عسى نوصل بالنهاية لنتيجة تغير مسار حياتنا في التعامل مع الآخرين. طلبت أو أرسلت رسالة لشخص ما وهذا الشخص ما رد عليك، ترد الذكرى مرة ثانية بالطلب أو بالموضوع، ولا تشعر بأن فيها إساءة لك وعدم تقدير من الطرف الآخر؟
1: أنا مو مع يوسف الانفعالية السريعة، بعضهم إذا ما رديت صكك بلوك أو خذ منك موقف، أو يا حبيبي ترى مو كل الناس قاعدين بالواتساب أونلاين يعني يشوفون كل شيء، لا يعني قدر إن عنده، يعني خصوصا العاملين الله يعينهم، عنده جروب مع المدير، جروب مع الموظفين، جروب مع كذا، عنده أشغال كثيرة، فخصوصا الشخص العامل هذا لازم تعذره مليون عذر.
0: قد يكون صمت، وهذا الصمت بحد ذاته إجابة.
1: أيوة
0: يعني ما بيرد عليك، ممكن أنه يعني ممكن. أنت فهمها مثل ما تبي، ولكن قد تؤثر على نفسية الإنسان، يعني لما الواحد ما يرد عليك حيل تأثر فيك،
1: خصوصا إذا كان الطلب مصيري. خلنا نسأل أخونا محمد المشعل شو يقول في هذا الموضوع، وهل تعرض لموقف أرسل رسالة لشخص قريب أو بعيد وما رد هذا الشخص، إذا التقى فيه بعدين إيش راح هل يكون في مواجهة ولا لا؟ ألو،
2: هلا والله، يا صباح الفل.
1: صباح النور،
2: شلونك استاذ ماجد؟
1: هلا بالغالي.
2: الجميع من يسمعنا ان شاء الله يكونون بخير وصحه وعافيه.
0: وياك يا رب العالمين. شكرا اخوي محمد.
2: امين امين، احنا بخير دام احنا بالكويت،
1: الحمد لله،
2: ما بعدها الا الجنه والله.
1: امين يا رب،
2: طالع الله من طالع هالديره الطيبه.
1: أحسن
2: يا اخوان، حلوه المساحه، بس ودي ابدي ملاحظه قبل. الحمد لله الديره الان وفي موسم الخلال البلح
1: زين،
2: وكثير من اهل الكويت شال الكيس وطلع العذق اللي هو يحمل الخلال البلح على اساس اللي يمر ياخذ.
1: صح.
2: الشوارع فيها ما يقصرون الزراعه كل مكان. انا اعتقد ان حتى شرعا يقول لك تعال اخذ حاجتك، يعني قاعد يقول لك تعال اخذ حياك الله. في ناس تجي وتقص العسوق وتمشي، يعني هذه شويه انا اقول خذها اكثر، روح طق الباب قول عطني عذق كامل، اخذ برضا نفس احسن ما تاخذه، وهو حاطه اللي رايح والراجع،
1: والخير وايد تبارك الله،
2: والخير وايد والله الخلاص. بس يعني انا اتذكر سالفه، يعني ما بيطيل عليكم، العمر طويل لكم، الوالد لانه يحب احنا ناكل الخلال، وبعد الرطب شهر 8 و9 يقول لي اللي يجمع اكثر عدد عظام الخلال راح اعطيه، كان الجائزه شنو 150 فلس يعني 1500 دينار، فكنا نجمعهم ونحطهم بالحفره وكل واحد يتباهى عشان يشجعنا ناكل الخلال، فشجعوا الاولاد لان فيه صحه، وهذا من الثمره، من الثمر فيه البركه ومن الجنه الثمر هذا.
1: نعم.
2: انا ما بيطيل عليكم، موضوع عدم الرد على المسجات. تدرون الناس،
1: انا دزيت لك الحين ابي خلال، انت ما رديت، خلاص انا زعلان.
2: انا اعطيك خلال واعطيك عيوني.
1: الله يعزك، الله يعزك
2: لكم انتم جميعا والله
1: يا حبيبي.
2: الله يسلمك. شوف، اوقات ما يكون في رد، يمكن ما يبي يرد على موضوع، بس انا وين يغيظني، انا الحين اللي يعتمد تماما على، خلينا نقول اذا سمح نقول الواتساب، ان دزيتك ما قريتها ما تلزمني، لان انا ممكن ما بطل الواتساب الا بوقت معين.
1: صح.
2: ما اشغل نفسي زين، اذا تبي شيء ايرجنت او ضروري دق تليفون.
1: صح.
2: ما رديت على التليفون هم عطني عذر على قولتهم الغايب حجيته معاه، انت غايب وهو غايب، والا ما صار بينكم مسجات، عرفت شلون؟ فهني عدم الرد، يعني الانسان اللي يرسل لازم يتحمل نتيجه هذا الارسال. يعني اقوله بكل غرا، ما رد خلاص خذها على قولتهم من اخرها، وهذا رد والله شافه وما رد بعد، انت شوف شنو المشكله، بس اذا شافه ما رد ما له حجه عليك، لان انت ما اعطيتني ريبلاي، ما اعطيتني اجابه، ما اعطيتني خبر.
1: صح.
2: مثل الحين اقول حق الاستاذ ماجد يقول بدز لك مثلا مواعيد جدول البرنامج وشوف متى اللي يناسبك ونلتقي في المركز العلمي، ما رديت انت دزيت لي، حد انا ما رديت ما قريته، هذه مشكلتي انا، او حتى ما اعطيت اجابه. فلا نخلي السوشيال ميديا سبب للخلاف.
1: صح.
2: خلنا ناخذ يعني اعتقاد او ايمان كامل انه ترى ممكن ما يرد عنده اسباب محرج يرد ما عنده اجابه عارف
1: ممكن.
2: نفسه غلطان صح. عارف ان الطرف اللي ارسل غلطان ما يبي يقول له نترك اذا في عذر الف عذر وعذر ولا نخليها مشكله أحسنت. في علاقاتنا
1: ما شاء الله عليك الف شكر لك
2: شكرا لكم تحياتي سلامي للجميع في البرنامج شكرا
3: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج احد يسمعنا ويشاركنا الراي برنامج مراحب يفتح لكم الخط يسمع قصصكم ويشارككم الراي
4: والله انا عندي بلاوزه
5: هذه مملكتي
6: بيني وبينكم انتوا الاثنين ولعب لي بالموضوع
3: لا تتردد اتصل وخلصوا تكعبوا

0: عدم الرد أو تجاهل الرسائل أو الطلبات في بعض الأحيان. واحد يطلب من واحد بديوانية طلب أبي منك كذا ويهمله وما يرد عليه ويبلش عادي يتصل عليه ويلح وما يشوف أي جواب أو رد. هذه مساحة الحوار اللي ناقشها اليوم مع أخونا سالم العجمي. أبو محمد يا حياك الله.
1: الله يحييكم يا هلا أخي يوسف الطلال. يا
2: صباح الخير.
0: يا هلا ومرحبا.
2: مرحب مرحب.
1: والله يجمل حالنا وحالكم يا ابن في أوطان.
0: أجمعين يا رب آمين.
1: إلى من يهمه أمري؟
0: قول كلنا يهمنا أمرك.
1: هذه الجملة هي تدخل في صلب الحوار. أمرك مهم عند الشخص اللي أعطيته الرسالة، هذا رقم واحد طبعا. شنو أهميته عند لك؟ يعني أنت وين توصل بأي مرحلة؟ إني أرد عليك ما أرد عليك.
0: حلو.
1: يعني هذه يا جماعة ترى والله يعني أنا أساسية عندي. لما تنزل رسالة لشخص خاص في مصلحة يرد بسرعة.
2: سبحان الله.
1: إيه يرد بسرعة.
2: مصلحة.
1: هانج لازم يرد عشان. فبعضهم طبعا رسالة العزيمة، رسالة الطلب، رسالة تخليص المعاملة، رسالة كل لها مكان في
2: صح
1: في عدم الرد،
2: خصوصا اذا كنت بالوظيفة. ابو محمد انت بالوظيفة وتكون مسؤول، تعال شوف الرسائل، تعال شوف كذا، تطلع من الوظيفة انت تدز لهم يا جماعة تذكروني انا الموظف الفلاني اللي خدمتكم، صباح الخير، ما حد يرد.
1: لا خل هذا خصص، احنا طلعنا احنا من الدوام
2: عساك على القول.
1: احنا نتكلم على فرض انت مسؤول بالدوام او عندك مكانك دوام اهال، فيدش عليك واحد قال بجيك الدوام تخلصني. انت عندك مراجعين ما تقدر ترد، تلقاه واقف على راسك ليش ما ترد؟ والله انا ما اقدر ارد لاني انا ما قدرت افضل لك.
2: صحيح.
1: يعني لازم الاعذار، لازم يكون العذر موجود، ولازم يكون الانسان متفهم الامر. يعني لا تخلي هذا الواتساب وهذا والرساله تكون سيف.
2: صحيح.
1: تقطع علاقه فيه وتقطع ما تدري شنو
2: وياخذ موقف، وانت شفت ان عندنا عرس وما حضرت، زين صار لي ظرف.
1: تعال شوف والله اقسم بالله
2: لا
1: يعني يرد عليك ترد عليك بدعاء.
2: لا لا
1: لا
2: لا حول ولا قوه.
1: مشيت انت قريته ومشيت، ليش ما رديت عليه امين؟ ليش ما يعني ساعة حوارية.
2: أبو محمد بسألك إذا مع عيالك، يعني أرسلت الحين لولدك محمد يا ولدي وانت راد البيت هات لنا خبز مثلا وقرا وما رد، المواقف هذه للوالدين تأخذون شوية؟
0: هل هذه تعني الموافقة ولا
2: اي شنو معناها؟
1: لا أخ طلال أنا لازم أعرف عيالي والمود مالهم وهو نايم قايم متى أعرف متى أنا أعرف إذا شاف الرسالة هو نايم.
2: نعم.
1: ما أخذ على الأمر.
2: ممتاز.
1: انا اسوي على الجروب كله بالكامل ادز.
2: ممتاز.
1: واللي يستقبل
2: فكره حلوه.
0: زين بالله الكل شاف والكل ياب خبز.
2: يا سلام. سووه مره
0: يعني غير ما واحد يقول لك ابشر، واحد يقول لك حاضر، واحد يقول الموضوع عندي
1: بالفريزر.
2: اي والله سووا محروق صبعه. فكره حلوه ابو محمد.
1: جيت على خبز ما عليه.
0: احسنت يا ابو محمد، يعني اصطلاحك هذا كان جميل جدا. الطلب يصير لمن يهمه امري وبالنهايه ينفذ، يا اما يقول لي ما اقدر. كل الشكر والتقدير
2: فنان ابو محمد.
1: يا فرصه سعيده.
0: حياك الله.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
2: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب. مراحب.

0: 22413250 أو 22413251. أنا يوسف من الناس يعني عندي خصوصا الشيء
1: أنت ما ترد
0: مو مارد خلنا أقول لك شغلة. إذا واحد كبير يعني والدي والدتي عم خال هذا أونلاين معه على طول وممكن أتصل أسمع صوته لأن شوف الكبار بالسن لما يدز لك صباح الخير يبي يوصل لك إن أنت وينك وهو ما راح يقول لك تعال زورني
1: كل يوم يعني بعد مو أنا
0: في بعضهم
1: يعني
0: كل يوم
1: كل يوم أدز له صباح النور صباح الخير
0: في
1: سلام
0: لازم
1: عليكم
0: ترد
1: عليكم السلام
0: إذا من أرحامك يوسف
1: الحين في شغلة ثانية في ناس أنماطهم الشخصية مختلفة يعني مثلا أخوك العود إذا دز لك رسالة وما رديت يتصل مو بأنت ليش ما ترد يا عمي نايم بالدوام عندي كذا ليش ما تردون لما أدز لكم يعني أيضا هذا النمط العصبي شلون تعامل معه إذا كان قريب منك. عندنا أخونا عبد المحسن الشمري طبعا خير من يتحدث في هذه المواضيع. حي الله أخوي عبد المحسن.
2: الله يحييك. السلام عليكم. صبحكم الله بالخير.
1: صبحك بالنور أستاذنا العزيز.
2: الله يحفظكم ويبارك فيكم ومن تألق إلى تألق يا رب العالمين دائما.
1: وياك يا رب.
2: لا يحرمنا هالضحكة وهالجمع الحلوة يا رب.
0: ولا منك يا غالي.
2: يحفظكم يا رب. سبحان الله. يعني هي مثل ما تفضلتوا أخواني يعني هي مسألة فهم طباع الطرف الآخر وقيمة هذا وقيمة هذه الرسالة قيمة الشغل اللي أنا حاليا يعني فيه. يعني أنا في عندي صديق أبو ناصر وهذا له فضل بعد الله سبحانه وتعالى على عبد المحسن كبير جدا وعسى الله يجازي عني كل خير حقيقة. هذا الشخصية من كثر ما هو مشغول من كثر ما هو عنده اتصالات من كثر يعني أمور كثيرة أنا بالنسبة لي أنا أعذره وأدافع عنه لما أطرش له وأدق عليه ما رد لأني أنا متأكد أنه بس يفضى راح يرد ومتأكد أنه لو عندي حاجة راح يقضيها لي أو الغيري يعني ما راح يقصر يعني الكل. أنا ما شلون تكونت عندي هذه الصورة؟ ما تكونت عندي هذه الصورة إلا من خلال تجارب ومواقف كثيرة متعددة. بس مو معقولة أنا أطرش لشخص وأنا مضطر أو إني أنا صاحب حاجة وأنا قاعد ألح في هذا صاحب الحاجة لازم نعذره يا جماعة.
0: إي والله.
2: لأنه صاحب حاجة.
0: فعلاً.
2: صاحب حاجة فممكن أنت تشوف الحاجة اللي هو يبيها بالنسبة لك يمكن تشوفها تافهة يمكن ما لها قيمة بس بالنسبة له لها قيمة وايد. يعني سواء كنت تستطيع أو لا تستطيع ردك له راح يعطيه يعني راح يشوف طريق ثاني يشوف مكان ثاني يشوف له مخرج ثاني غير اللي هو
0: وأحيانا يحتاج دعاء يحتاج فكرة يحتاج توجيه يعني هو طبعا. بالنهاية إذا ما عندك مثلا المبلغ الفلاني أنت عينه فكر له
2: بالضبط. فهي مسألة قيمة وتقدير الشخص والموقف هو ياخذها بالطريقه
1: بس هذه اللي اخوي عبد المحسن اذا تسمح لي النقطه الاولى اللي تكلمت عنها يعني اذا الشخص مشغول او اذا الشخص عنده جدول معين بحياته يعني انا عندي ساعه باليوم ساعتين اشوف الرسائل اللي واردتني في كل وسائل التواصل الاجتماعي فممكن انت تبني طلب الصبح انا شفته الظهر فهل اعذر على هذا الامر هل يقبل الطرف الثاني ظروفي يعني ولا راح ياخذ عني يعني مثل ما تقول سمعه سيئه بان هذا ما يرد
2: بحسب علاقتك مع ابو يعقوب انت شنو علاقتك معه يعني مو معقول انا اخوي اقول له والله انا رسائلك ما اشوفهم الا العصر بحسب لا يعني بحسب علاقتي مع الطرف هذا وبحسب حاجته انا ادري ان الشخص هذا لديه حاجه بعدين لما نكون واقعيين احنا فعلا يعني هل يوجد اللي فينا اللي الواتساب ما يشوفه الا بالساعه المعينه ولا بين فتره وفتره نجي نطالعه او نشوفه يعني مهما كان احنا محتاجين فعلا أن نقدر الطرف الآخر. أنا بالنسبة لعدم الرد إذا عدم الرد محتاج تقدير وإذا أرسلت رسالة وما رد علي محتاج أني أقدر ومحتاج أني أيضا أني أنا أستقبل الرسائل وقدر حاجة الطرف الآخر.
1: يعني حتى مرات أخوي عبد المحسن يكون زميل معاك متقاعد نفس أخونا سالم العجمي مثلا أدز له رسالة صوتية أخوي سالم اليوم أنت طريت على بالي حبيت أسأل عنك ما يرد علي طيب أنا ما طلب منه شيء أنا بسأل عنه مثلا ليش ما أحط ببالي إن الرجل مشغول برا الكويت عنده ظرف معين
2: يعني بس يعني عدم الرد نهائيا ولا يتأخر في الرد
1: لا إنه يتأخر مثلا رد عليك بعد يوم يومين مثلا
2: والله أنا بالنسبة لي أنا أعذر أنا وسويت شيء هذه نقطة يوسف ويعقوب والله نقطة مهمة جدا إن إحنا محتاجين جماعة سقف توقعاتنا في الآخرين وتقدير الآخرين لنا ليس بما نقدم نحن بل بما يفسر الآخرون يعني أنا شلون لازم أفهم الطرف الآخر
1: هذا بيت القصيد اللي كنا نبنصره
2: إذا من ناحيتي أنا راح أرفع سقف التوقعات بالكل أني أنا قدمت خير مو على سلوكي أو الثاني شلون يترجم هذا السلوك
0: أحسنت شكرا جزيلا لك
1: شكرا يا أخي عبد المحسن الشمري
3: من الأحد للأربعاء نسألكم ونسمع أصواتكم.
0: ألو صباح الخير.
4: صباح الأنوار. مرحبا مرحبا. يقولون غبيت. يقول وين الغبة؟ يقول
0: إي والله وين الغبة، بس وين في شيء تغبى؟
4: والله هذا لمثل
0: في المركز العلمي بالسالمية.
3: كل شوق ولا نتحراكم.
5: تحريتك سنين طويلة وأنا خايف إن قلبك نساني.
3: مراحل
0: حبيب ام حمد. اي جميل مع ابو بشيت.
1: حلو كان ابو بشيت صاير دجب مراحل.
0: يقولون ابو بشيت اتصل وقال الو انا رايح البحرين مع السلامه.
1: لا باخذك الحين البحرين عند ام حمد. ام حمد قبل لا تقولين الو نستميحك العذر، بالامس كان عندنا ضيوف فسامحينا ان ما اخذنا الاتصال.
0: خطار كان عندنا. الو
6: جيران نزلوا بالضعن. السلام عليكم، حيا الله ابو بشيت البحرين، حيا الله الجميع بالبحرين.
0: الله
6: يحييك. صباح الورد عليكم.
0: صباح النور.
6: الله وين السوق؟ لا تنسيني.
0: أفعليت بس انت سامحينا امس.
6: صباح الخير يما
1: ام حمد. ابشرك كالعاده ما شفنا شيء.
6: لول
0: تصدقين يعني ام حمد اني ما جبت شيء.
6: مبارك لو علم. مبارك
0: تصدقين جبت لهم بسبوسه هالكبر صحن.
1: اي والله لليوم راضي يتخلص.
0: كل يوم ناكل منه، وزعنا على الفريج كله.
6: نعم الله علي وقصص
0: حبيبتي.
6: احنا باكلنا منها
0: حبيبتكم.
6: طبعا اليوم انتوا عن التواصل اكره ما عندي.
0: إيه؟
6: واحد يتصل فيك من رقمه وانت مشغوله في السياره يرد يتصل فيك من رقم ثاني.
0: قمه
6: الحقاره والله العظيم. صديني موقف من 3 ايام، طالعه معزومه ونزين، وانا طالعه كلمتني وحدة علو تعرفين أنا أكره معرفتيني يعني صوت من زمان ما سمعته.
0: نعم.
6: ما تركز أول مرة. قلت لها لا والله، قلت لها أنا في السيارة أسوق وهني ممنوع كاميراتي قسما بالله ولا بسوكته وتخليني ليه وصلت مكان. قلت لها خلاص أنا في البوابة، أنا متأكدة أن الكاميرا صدتني. فهذه يعني ناس ما تفهم ما أدري شلون. ثاني هيك عجبني الأخ اللي قال في ناس حق المصلحة يشلون. أيوة. أو يتعون. هذه فيه
0: سالم العجمي. إيه قال
6: إيه كلام عدل. أنا لاحظ حق مصلحة مثل حد طلب منك شاي أو يبي منك خدمة بسرعة يشيل التليفون. صح. أو يفتح المسج. لكن هذين اللي يحطون المسجات المخفية أنتوا عزبكم الناس أقبية يشوفونكم ان انتوا قريتوا المسج.
0: صح.
6: يقرا المسج ويخليك ويخليك احنا مثلا شو اقول لك بتسال عن احد شيء تشوف انه هو يقرا ما يرد ما عليه. احنا نخبر احنا في الجمعيه ساعات يصير اشياء يبون اجتماع يبون شيء. هذا غير دي الواحد اللي قلت لك يتصلك من تليفون ثاني او يشوفك انت اونلاين ويا احد ويا يوسف ولا ويا فريده ويا ذي ويرد رن رن رن. انا هذه امس صادني الموقف.
1: نعم. ام حمد في طريقه ما ادري اذا مرت عليك ولا لا،
6: اللي هي
1: يدق عليك اليوم مثلا محمد شلونك اخبارك طيبه حاب اسال عن
0: احوالكم
1: شلون اموركم نشوفكم على خير سلام عليكم. ثاني يوم يدق يطلب.
0: ايوه فيه فيه.
6: لا ولاحظت الكلام شلون معسول لان يبي منك شيء. يعني ناس لوتية احنا نسميهم لواته والله العظيم. هذه يعني والله يعني تحتار. وبعدين انت من تلمس التليفون احنا ساعات احنا حاطين مثلا القران نسمع. ومن يشوفونك غشوا عليك زين وتشوفيني الحين انا على اتصال ليش كل ساعه ذي تخبري ينقطع الاتصال عليك.
0: صح.
6: وعندي يعني يبين عندنا انه في مكالمه ثانيه. هذه الاشياء وعلى ما قلت لي بقول حاجه شيء معسل ويقرون اصبر احنا ما نشوف.
0: اي والله
6: ما عليه بالله.
1: ام حمد يتصل عليك واتساب بعدين يدز رساله بعدين يدك خط عادي.
6: لا وحين انا قايله لهم يعني في الحاله حق الجميع صباح الخير.
0: صح.
6: تعال بالواحد والله ناس بالمرتين اطرش لها ما تشوف وناس ذي من كثر المسجات.
0: صح.
6: يعني في ناس ما ادري شو شكله. والاكره شيء الواحد اللي في الحقاره انت مطرش له صوتيه ويبطل لك قدام زوجها او قدام ربعها.
0: مو حلوه
6: وبعدين اخر شيء انت قاعد في مكان يعني سمعك عاد قاعدين مثلا يسجلونك
0: او بديوانيه ام حمد ويبطل فويسات دوام مو حلوه
6: وايد مو حلو. وبعدين التصوير انت شلون تروحين تصورين خلق الله في العروس بعد هذه عرس بيرقصون بيقومون يعني ما يجوز. في اشياء سلبيه يستخدمونها وفي اشياء ايجابيه. فيعني الواحد الاعتذار على ما قال على الشغل واقف على راسه او ليش ما ترد عليه زين الريال مشغول الريال ما يقدر يكلمك في موقف قاعد ما يقدر يكلمك.
1: مرات الواحد يكون عنده ظروف مثلا مريض بالمستشفى
6: مريض
1: عنده حاله وفاه لا سمح الله
6: اقول لك شيء هذه يعني لرفع ضغطي ترى انا هذه على التليفون هذه والاوادم هذه اللي ما عندها سالفه
0: الله يعينك
6: إيه والله العظيم اللي ما عندها سالفه لا طب
0: ام محمد يحبونك يمكن عشان كذي يدقدقون عليك وايد
6: يحبوني بس يما بعد
1: هذا من الحب ما قتل يا محمد. ام محمد كل الشكر والتقدير لك
6: هذا اللي بقتلوني انا
1: الله يحفظك بعيد الشر عنك. ومره ثانيه نعتذر منك ام محمد على امس ضيوفنا
6: على الراس
1: يعني يمون عليك ويمونون عليك ايضا. شكرا جزيلا
0: يما انت عوما ماكولة
6: ومذموم
1: مذموم
6: يعني وين العوم تعال شلون الميت صرفنا 10 دينار عندكم يوم بيجي الكويت السلب 6 دينار على الكيلو
0: لا لا لا تلقين تلقين ان شاء الله اسعار حلوه ما قصرتي يما
6: سلمك تحياتي يعني على كل المشاركين.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس التركي يحث نظيره الأمريكي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، ويؤكد استعداد أنقرة لدعم جهود السلام. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معولا على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. حركة حماس وممثلو الفصائل الفلسطينية يحملون الاحتلال الإسرائيلي تعطيل اتفاق غزة بسبب عدم التزامه بالتفاهمات. جيش الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات محافظتي رام الله وبيت لحم. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها استهدفت سفينتي شحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر كوريلا. زلزال بقوة 6 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر قبالة سومطرة الإندونيسية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 3:43 عصرا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 9:40 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والوفرة 48 درجة، مطار الكويت 49، نويصيب 46 درجة، أم المرادم 40 درجة، وجزيرة جارو 39 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 38، مطار الكويت 37، الوفرة 31 درجة، أم المرادم وجزيرة جارو 35، نويصيب 32 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:26. نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم في موجز 11 بإذن الله، إلى اللقاء.
1: في مراحل تسمع آراء واتصالات، وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه،
2: فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
1: وتسمع سامريات
3: ابشري يا عيني جابوا لي خبر.
1: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: تساؤلات كثيرة في مساحتنا الحوارية اللي تتكلم عن إرسالكم رسائل سواء كانت نصية واتساب أو كومنتات، وفي بعض الناس تقرأ وما ترد بين الزوجين. هل فعلا خصوصا الزوج العصبي هل يتأثر بين الإخوان، خصوصا لما تكون أخت كبيرة مثل أبلة نوال ومسؤولة عن إخوانها اللي أصغر منها، عيال أخوها غيرهم يسمونها يما مثل ما قالت، فهل تزعلين أبلة نوال إذا أرسلتي لأحد الأبناء رسالة وقرأ وما رد؟
1: هلا، السلام عليكم. أولا صبحكم الله بالخير، يعطيكم
2: عليكم
1: العافية.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: وقبل ما أرد الحين بوجه سؤال عليكم أنتم اثنيناكم، طبعا ما تردون.
0: أوه احنا منهم،
2: حلو استلمينا.
0: احنا آسفين.
1: امزح اياكم بس.
0: والله بقطع الخط يا أبلة، تحياتنا لأهل السعودية على عيننا وراسنا.
1: مو على الخط، أنا قاعدة شوية وش اسمه وش نسوي وش نقول احنا الكلمه الشهاتيه.
0: قولي.
1: يعني مثلا تحشر اياكم او شيء من ذا الكلام، يعني
0: نعم
1: ان انت ما ترد علي وكذا. لا بالعكس، فيكم الخير والبركه وما تقصرون. بالنسبه ليش ازعل ولا ما ازعل؟ احيانا مو دائما يا طبعا.
0: حلو، زين تسوي،
1: لان انا ساعات اسويها، يعني لان احيانا ما عندي وقت ارد على
0: ممكن عندك حصه تحضير مشغوله، خصوصا الموظفه معذوره
2: ما عندها شيء متقاعده. ليش ما تردين يا أبلة نوال؟
1: لا يوش، بالعكس الحين لما نتقاعد زادت المسؤوليه. والله العظيم يعني يا ليت يكون عندي وقت، يعني انا الوقت اللي عندي حط راسي وانام.
0: سبحان يعني الله، عاد انا خايف من التقاعد. أبلة دائما اقول حق اخوي يوسف، اقول ما ادري ايش بنسوي اذا تقاعدنا، اثري المتقاعد تطلع له امور اخرى يعني ينشغل فيها.
1: اي والله بالعكس، اصلا يحملونك المسؤوليه كلها خلاص. انت والله قالوها لي طلال قبل
0: سبحان الله
1: من شهر، قال خلاص انت تقاعدتين. يعني قالوها كده في وجهي.
0: يعني مسؤولية البيت عليك ما دام تقاعدت.
1: يعني قلت لهم ليش وكل السنين اللي ضافت انا ما شلت المسؤولية، الحين انا اشيلها. يعني فبالعكس انا ما ازعل اذا ما حد رد عليك، واحد وظروفه. بس اللي ضايقني طلال يوسف لما مثلا طلال يرسل لي وانا اتاخر ما ارد، بعد يومين او يتصل علي وما ارد، بعد يومين بعدين حشى. والله صارت لي قبل اسبوع وحده صارت تدق علي، والله العظيم والله شهد علي اني والله ما ادري عن الجوال، لان الجوال احطه في الغرفه وانا لاهيه في البيت.
0: صح
1: يعني
0: صحيح.
1: فاتصلت بعد يمكن 4-5 ايام، قالت ايش دعوه كل يوم اتصل عليش وما ترديه وما قلت والله اعذريني، مواعيد مع اخوي واروح مني ومنك.
0: صحيح.
1: تعرفيني انا ماني راعيه جوال يعني. فمفروض
0: تلتفت. واللي مجاب المريض مريض أبلة نوال، انت الله يعينك معذوره يعني.
1: إيه تقول لي أنا فكرت إيش مسافر عشان كذا ما تردين. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الله المستعان.
2: يعني حلو إن الواحد يقدر أبلة نوال انشغالات الآخرين، يعني مثلا تلقين واحد طبيعة عمله لازم التليفون يكون بعيد عنه. يعني إحنا المخرجين أمانة في الإذاعة ما نلومهم، لأن قاعد يشتغل وحاط سماعات وعنده موسيقى وعنده مقاطع صوتية. إحنا مثلا مرات ندش الاستديو بالساعة ساعتين نسجل، فلا تلومونا يعني أو لا تلومون الآخرين.
1: دورين والله بالعكس. أصح. احنا نعذر، انا عن نفسي والله اعذر. وبالعكس ما ردت علي اليوم اكيد بعد يومين ما يخالف، بس هي بترد.
0: أحسنتي.
1: لازم ما تحمل الرساله يعني، لازم لو بعد اسبوع لو بعد شهر ما عندي مشكله، يعني ما عندي مشكله في ذا الموضوع. انا ارد صحيح في البدايه انا ما ارد على حد، بس يعني اتاخر كذا كم ساعه.
2: ما صار ان ما تردين عمدا أبلة نوال؟ يعني انت متعمدة ما تردين
0: احيانا.
1: صراحة صار مرة واحدة قهرتني واعوذ بالله من القهر، والله يعني ما في عظم من القهر يا يوسف وطلال.
2: الله يبعدك.
0: عصاتش على القوة.
1: وقالت لي ليش نوال ما رديتها؟ قلت لها انت قهرتني وانا ما
0: حد. انت مثل طريقتي انا، اللي ما يرد اصيده بدوانية ولا بزوارة وتعالي شوفي ايش اسوي فيه.
1: اي انا يعرفوني من وجهي، من تعابير وجهي يعني. لا انا متضايقه وما رديت خلاص، ما يقول خلاص لا حد يكلمها نوال، شكلها متضايقه. شكلها
0: عصاتش على القوه. عصاتش على القوه
2: ان شاء الله. شكرا لك أبلة نوال.
1: الله يجرنا واجركم ان شاء الله.
2: حياتي
0: مع السلامه.
1: طمان الله. مع السلامه.
3: جاهز تقول رايك بكل صراحه في مراحب؟ نسمع كل اللي تقوله.
0: صباح النور.
2: صباحك من النور والسرور.
4: صاير حلو.
0: ايش في ايش ماكل؟
5: لا حد يسمع اصواتكم، ما يسمع اصواتكم.
0: الله يسعدك.
5: كله بس ما قاعد يحطها في الجرايد لك. يلا خليكم في مكالمات بعد.
0: شكرا لك
2: عزيز وغالي، حياك الله.
3: غنينا مراحل.
0: يوسف اخونا الله الله اخونا الوافي من اليمن باستقلال يوسف يعني مو مقصر باتصالاته بواتساباته اليوم كاتب السلام عليكم اخواني يوسف وطلال والله تستاهلون كل خير وهذا مو غريب على الدكتور سليمان الدريع على ارساله الهديه لكم جزاها الله خير والله انا بس اوصل الاذاعه عندكم راح يجيكم وازوركم وبجيب لكم عسل هتعرف العسل اليمني دعاني
2: الله يرحم والديك واصل ان شاء الله يا ابو استقلال كل الشكر والتقدير لك على هالمشاعر الطيبه وبالفعل ابو استقلال يعني وافي دوما ويانا عندنا ايضا اتصال عزيز على قلوبنا ما ودنا ينتظر من المملكه العربيه السعوديه تحديدا الزلفي اخونا العزيز ابو راشد حياك الله
4: ننتظر ساعات استاذ يوسف ننتظر ساعات ونسمع صوتكم السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم
4: وبركاته
0: السلام.
2: عليكم السلام ورحمة الله
4: شكرا شكرا لطاقم البرنامج وكل المستمعين والمستمعات ونحن نستفيد من هذا البرنامج أغلى وأهم برنامج يتابع عبر الله أعلم الله أعلم من كثير من الإذاعات فشكرا للجميع شكرا للجميع وإذا سمحتم أستاذ يوسف طلال أبدأ بالمشاركة
0: وانت واحشنا ترى أبو راشد
2: يا أبو راشد
4: الله يرضى عليك وانت اكثر استاذ طلال الحمد لله على سلامك
0: الله يسلمك الله يسلمك
4: نقطتين سريعتين وارجو الا اكرر انا الان سمعت الا اكرر ما قاله الاخوه
0: نعم.
4: من المستمعات والمستمعين بالنسبه للمرسل يعني عدم عندما يكون لم يرد يتحول الان عدم الرد الى لوم انت الان نسيت الموضوع الذي من اجله اتصلت وانما تريد ان تبرر لماذا لم يرد لماذا لم يرد انا جربت عشرات المرات اتصل ثم كل ما تزيد الاتصالات كل ما يزيد الغضب مني لماذا لا يرد ثم اتعمد ان ازيد من الاتصال لكي اجد اكثر تبرير يعني من لماذا لم ترد مره مرتين الصباح المساء وجدت ان الدخول بالموضوع بعدما يتم الرد بدون اي لوم هذا يوفر عليك الجهد كثير صح. كثير كثير لا تطلب من تبرير لماذا لم يرد
0: نعم.
4: فكأنك الآن يعني سبحان الله العظيم كأنك حولت المكالمة الآن إلى لماذا لم يرد والناس عندها مئة عذر ولو معقول أنا كل ما لم أرد سوف أبرر لك
0: صح.
4: هي الاتصالات الحديثة هذه شغلتنا ودخلت في بيوتنا ودخلت في النوم بل أكرم في كل مكان
0: نعم.
4: ولذلك لا تطلب يمكن لم تصل يمكن يمكن يمكن ولم يقل عمر بن الخطاب أوجد لأخيك مئة عذر عندما يسيء ذا أنت أوجد ألف عذر المهم حتى لا أطيل أن لا تكثر من اللوم لماذا هذه أمس وقال كلمة لماذا لم ترد علي ما الفائدة يبرر الآن أن تدخل بالموضوع مباشرة
0: صحيح.
4: وعندما ترد الزوجة هي جالسة بشغلك وبعملك ولما يتصل عندما يرد الرجل يكون في دوام المهم أن نتحول من المكالمة الآن إلى موضوع إلى عدم الرد ثم ننشغل بعدم الرد وينتهي الموضوع بالنسبة للمرسل إليه يعني اللي هنا أنا أقول أن كثرة الاتصال عليه من الناس الذين يعدون بأشياء لا يفهم بها عندما يطلب منك أحد عندما يطلب منك أحد موضوع ولا تستطيع مباشرة لا يكون هناك اتصالني والله لا أستطيع هذا الموضوع أنت الموضوع
2: أحسن.
4: لكن عندما تعده وأنت لا تستطيع لا تستطيع هذا يتطلب اتصال أكثر مرة لكي أشوف أنا موضوعي عندك لكن أنا أقول عندما وآسف عندما أقول أن لا أفرض ولا ألزم لكن عندما يطلب منك شيء قل أنا أتصل عليك عندما يتوفر هذا الموضوع انتهى الموضوع شكرا لمراحب شكرا لإصغائكم وأنا مستفيد من أستاذي طلال أستاذ يوسف ومن عبد الوهاب ومن محمد وهاني وسوسن وأطال كل الطاقم البرنامج شكرا
2: شكرا تسلم تسلم يا الغالي كل الشكر والتقدير لك أخونا العزيز أبو راشد
4: شكرا شكرا شكرا شكرا
3: حر الصيف بس تدري شي اللي يخفف علينا كلمة طيبة واتصال منك
6: وصباح حي للي طايب مكان شو تفادون يعني ضرر حق الغير
0: اي والله
2: ما يصير اقول بعد شوي
0: لا لا لا
2: بعد شوي
0: لا الحين
6: الله يحفظكم
0: تدللي واسالي
6: الله يرضى عليكم طبعا تحياتي للجميع
3: مراحل

0: كلام جميل من أخونا أبو راشد الزلفي، شكرا لك على هالمشاعر الطيبة، على هالكلام الرائع. وننتقل إلى اتصال آخر يجمعنا بأخونا العزيز الغالي أبو مشعل. يا حياك الله.
1: الله يحييك ويعز غاليك يا عزيزي، حيا الله الشباب الطيب.
2: هلا أبو مشعل، صباح الخير.
1: السلامة حبيبي طلال.
2: الله يسلم، عرفتك أنت اللي تينا في مراحب الزوارة يوم الخميس. يا مرحبا، شلونك؟ إيه عرفتك، الثقل بالصوت والصدى.
0: مشروع مذيع.
2: أي والله. هل سبق لك تقديم بالإذاعة؟
1: أي والله لا، بس عرضوا علي.
2: يا سلام، ورفضت ذلك ها؟
1: أي والله، الله يرحمه، كان الله يرحمه يا رب إن شاء الله، علي المفيد.
2: الله يرحمه.
0: الله عليه وسلم.
2: أي والله، يعني أبو حسين وكبرى يقول لك تعال صير مذيع وتقول لا؟
1: كلمته مرة بالتليفون بموضوع وقال لي
2: من صوتك
1: مش على تعالي، ترى انت صوتك
2: شفت
1: ما شاء الله، ودخلني دخلت معهم مسلسل
2: ما شاء الله،
1: اعطاني دور بمسلسل، قال لي بس ابيك بس تدش هالمداخله. يعني
2: شو تقول بالمسلسل؟ من في الباب؟ من الطارق؟
1: كان كذي صح عربي والله، كان
0: رحمة الله علي ابو حسين، يعني ذكرتنا بشخصيه لها فضل كبير علينا
1: في الاذاعه.
0: الله يرحمه ان شاء الله ويتغمد روحه بعليين يا رب العالمين.
1: اي والله امين يا رب.
0: بو مشعل، اللي ما يرد عليك شلون تصرف معاه؟ هل تبرر؟ هل هو تجاهل، عدم تقدير؟
1: هو مو اللي ما يرد عليه الحين، انا بالنسبه حق نفسي، انا عندي اسلوب حياه، انا لما ادخل البيت ما ارد على المكالمات، لان طول اليوم بالدوام وبالسياره عندي تليفون مفتوح، اي حد يتصل انا قاعد ارد. فلما ارجع البيت ولا في ناس يردون في البيت. انا بالنسبه لي انا ابو مشعل اسلوب حياتي لما ادخل البيت تليفوني على صامت.
2: انا وضع طياره، انا مثلك بس وضع طياره عصامت. صكه مره واحده تخيل.
1: لا انا على صامت عشان لي رديت طلعت اشوف من المتصل. فاخلي على صامت لان انت طول اليوم برا،
2: صح؟
1: هذا وقتي انا ووقت اسرتي
2: وعيالك محتاجينك،
1: بلتفت عليهم، بشوف الدنيا، بشوف انا نفسي، بشوف الاهل شنو يبون. فمنو اهم من الاهل؟ انت دخلت الموبايل، احنا برا انا دائما احاتيهم، اقول والله يمكن في شيء يبي يتصل فيني، وطبعا غير المعارف حبايبنا على راسي.
2: نعم.
1: اي حد يدق واشغالنا اكيد برد عليه، بس من ادخل البيت انت تبي سكون، تبي تليفون، وما ابي حتى اشوفه اتصور، يعني احطه سايلنت واحطه بالدرج، يعني حتى من بعيد ما ابي اشوفه.
0: نعم. طيب لو فرضنا واحد يبيك بشغله ضروريه ابو مشعل،
1: ما في شيء ضروري يعني ما يتاجل. يعني ما راح اخلي اكثر من 3 ساعات، هذا
0: يعني حق. لا سمح الله، حالة حرجة، حالة دخول مستشفى، حادث مروري، سيارة تعطلت،
1: والله مختصاصي أنا آسف يعني على راسي يعني، بس مثلا الساعات اللي برتاح فيهم لازم أركب أنا السيارة أروح أشوف. ما أنا يا مثلا اختربت ودقيت على الطو على في 1000 رقم بالنت أروح، ما عمري حتى كلفت أخوي اللي هو يعني ليش أطلع بهالشمس؟ أنا في تكشين بالتليفون كل شيء موجود،
2: صحيح.
1: عيونك وحالات حرجة بال يعني بالمستشفى. أنا مو أقاربي الدرجة الأولى اللي هما أمي وأبوي وإخواني وأهلي اللي بالبيت، أنا معاهم أصلا.
2: خلاص، فالحاجة انتفت، صحيح.
1: دائرة بيتصل فيني حق شيء طارئ.
2: نعم.
1: شنو الشيء الطارئ اللي أنا برد عليك وأنا بينك؟
2: والله مقبولة صدق، وأنا أسويها أبو مشعل. يعني أنت تبي تصلي، تبي ترتاح بالبيت، تبي تكلم عيالك،
1: هذا أسلوب حياتي.
0: إيه؟ طيب هذا الأمر ما
1: أتصل على حد وما يرد، أراعي كمان من الناحية الثانية. طيب. أقول ممكن هو عايش هالأسلوب،
2: صح؟
0: يعني هو أسلوب حياة بالنهاية أخوي أبو مشعل، أسلوب حياة نحترمه ونقدره، ويعني لك الحرية فيه، ولكن ما يسبب لك بعض الأحيان إحراج أو مشاكل مع الآخرين، أو إنه والله أبو مشعل ما يرد على حد؟
1: لا شوف، احنا جيلنا بعد جيلتي كان، احنا كبرنا ترى، ما احنا مراهقين اللي بيسألون، الناس قامت تتفهم يعني ناضجين.
0: احسن،
2: ما دام قالوا لك حجي ذاك اليوم، انا سامع واحد يقول لك حجي فخلاص. او عمي او خالي، تخيل.
1: يعني حتى دائرتي انا يعني متفهمين. انت ودائرتك انت
0: يعني انت مع المقولة اللي تقول ارضاء الناس غاية لا تدرك، خل اراضي نفسي وعيش حياتي.
1: والله شوف، اللي عزك ويحبك والله
0: يقدرك،
1: مثلك ارث ألف عذر، بيقول. نعم. هو الله. مثل ما أنا الحين معارفي أقول والله ممكن هو نايم، ممكن مسافر. أنا ترى على فكرة أنا سرق مني تليفوني بلندن أسبوع كامل. بلندن هم إيه ماكنيد.
2: وينك؟
1: اللي تشوفونه بالبيكر. زين الحين هالأسبوع وايد دقوا علي واتساب أو كلموني.
2: نعم.
1: زين أنا ما بيوك تليفوني. أنا مثل ما مباك تليفوني هم من عشت هاللحظة وعشت. فأكيد الناس بعد ترى البيوت أسرار، والله ما تدرون شنو
0: التليفون
1: قدامه يرن وما تدري شنو الظرف اللي ماسكه بيده.
0: أحسنت يا أبو مشعل، كل الشكر والتقدير لك.
1: الله
0: يحفظك ويهنيك على هذا الأسلوب الحلو الراقي. تسلم.
1: الله يرضى عليك.
0: الله وياك.
3: الشيء المختلف في مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تاخذنا هناك بعيد. ابعيد للزمن الجميل، زمن

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما ادري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويب من حافل بكر.
2: والله شنو؟ حد قال لي والله انا لو ادري انه معاش اليوم هياكل اطفال.
0: وحياه سعاد.
3: يعني ايش توقف تبي بيزاتك؟
4: هات فلوسي هاتهم زقيهم زقيهم ولا تبي من طاري رايلي.
0: وخالد النفيسي.
5: ما فات رقاد الضحى من خنيمة تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلب نابض بالحياة.
6: ننتقل لاتصال آخر يجمعنا بأخونا العزيز فارس الشمري. حياك الله.
7: يا هلا صبح عليك بالخير وعلى المستمعين كافة.
6: صبحك بالنور والسرور
7: على المساحة الطيبة هذه. فعلا في ناس تعاني من الأمر هذا وبكثرة.
6: صحيح.
7: اليوم وسائل التواصل على ما يقولون يعني طلعت لغرض معين، ومثل ما هي مفيدة أيضا هي على ما يقولون ضارة،
6: فيها سلبياتها ومضراتها. أحسن.
7: سلبياتها. أنا والله بالنسبة لي يعني أن أتصل على شخص وما يرد على أطرش له رسالة وما يرد علي، طبعا الرسول الكريم قال عط يعني أخوك مسلم 70 عذر.
8: صحيح.
6: أحسن.
7: ما تدري هو بسيارة مثل ما قالك محمد، وهو بيده شغلة قاعد يأكل ما تدري يعني. ويرد عليك إن شاء الله، وإذا ما رد عليك يعني بادر بالاتصال،
6: التمس للعذر. أحسنت.
7: وأنت اللي تقيم حاجتك يعني، ولا تصير لحوح يعني. خلص يعني إنسان ما رد علي أنا أقعد أدق ليش ما يردش فيه وكذا، وأقعد أحط سوء النية وأحد ما إحنا نفس الشيء قاعد نتعرض لهذه. ما تدري لو مسعف لك واحد من المستشفى ما تقدر ترد يعني. وفي في أماكن يعني ما تقدر ترفع فيها التليفون، ممكن أبوك قاعد يكلمه أو رجل مسن ما تقدر تقطع حديثه وتقول له بعد إنك والله خلنا نرد على الواتساب ونكمل موضوعنا.
6: بس التجاهل، التجاهل مؤلم وعدم الرد مؤلم أخوي فارس.
7: طبعا التجاهل يا أبو يعقوب له سبب. يعني اليوم أنت تشوف مسجات، يعني أنا أستغرب، أنا قاعد بصلاة الجمعة وطرش لي جمعة مباركة
8: فعلا.
7: أنت وين قاعد طرش لي يعني؟ أنت حتى مو مصلي.
8: إي والله عرف.
7: يعني خلوها والله العظيم أبو يعقوب، هذا ترى أمر يعني أنا والله لاحظت نبث مع الخطوة يدز لك واتساب يوم تطلع ولا الوقت من 3 دقائق أو 4 دقائق يعني أثناء الخطبة قاعد يدز لك جمعة مباركة وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام.
8: والصبح وليل يدز لك أخوي فارس.
7: ما يصير.
8: يعني الصبح يدز لنا الساعة 4 إن شاء الله ما يسمع هو ويانا. الساعة 4 كلنا صباح الخير. صباح الخير الظهر.
7: النوعية هذه كثيرة ويدز، ما يقول رجل نايم رجل
8: مبكر. إيه والله.
7: يا أخي أتحبني يجي علي تليفون وشلونك وش أخبارك بادر ما فيها أو لا تكلف مسج صوتي والله ما عندي شيء حبيت أطمن عليك وأسمع صوتك. أنا الله غفور رحيم. لا مزعجة جدا جدا مزعجة الشغلة.
8: شو الحل وياها يعني؟ أرحامنا بعد ما نقدر نهدهم يا أخوي فارس، شلون نتعامل معاهم مع رسائلهم؟
7: طلال شوف اليوم أنا أبيك أخلق لي 600,000 طريقة عشان أرضيك.
8: نعم.

0: ارضيك بمسج مسج. شوف هذا السلاح ذو حدين، الممكن انه يكون مزعج جدا، وهذا بيني وبينك يتعب، ترى يتعب الناس ويتعبهم بالامر هذا. لا لازم تراعي خصوصية الناس.
1: أحسنت.
0: المسجات هذه وضعت للحاجة، ما وضعت ترى للأمور هذه.
1: فعلا أحسنت يا أخوي فارس، صباحك مثل كلامك إن شاء الله خير وبركة.
2: الله يحفظك إن شاء الله، شكرا لك. كنا فارس

0: تتوقع يرد ولا ما يرد
1: عبد الحميد؟
0: إذا
1: بالملعب
0: رسالة ولا
1: مو فاضي
0: أبوي ملعب 45 دقيقة وراها 45 دقيقة
1: الحكم
0: يعني
1: معاقبة
0: أقل شيء 3 ساعات
1: يستاهل. ألو
0: حي الله أخونا أبو عبد الله
1: روح الدوحة.
2: هلا هلا هلا هلا بالطيبين الغالين
1: صباح النور.
0: هلا ومرحبا.
2: إيه قولوا لي وينك
1: أنت بالملعب للحين؟
2: لا بس قولوا لي كلمة وينك
1: مو اعتزلت سووا لك حفلة
0: قول له وينك وينك يا عبد الحميد
2: أتفقد أحوال الرعية
0: يا سلام عليك الله يحفظهم إن شاء الله لك
2: إن شاء الله زيد بس هذه يعني شوف فعلا في ناس مزعجين يعني يتصلون في أوقات الإنسان يعني ما قد راحته وجاي
1: إيه والله
2: إيه توه جاي من دوام تعبان يعني الواحد يختار الوقت المناسب صح؟
1: صح
2: وبعدين الاتصال على الواتساب أنا ما أعترف شيء في شيء اسمه واتساب تدرون ليش؟
1: ليش؟
2: لأن يعني الاتصال المباشر أنا عندي أفضل من الواتساب الواتساب ما تعرف متى ينتبه له متى هذه ومتى يرد صح؟
1: صحيح
2: إيه وبعدين تطلع عذار وهذه يعني ما لكن في موضوع حتى يعني يقول لك لا تكثر الدوس على الخلان تراهم
1: يملونك
2: إيه لا أنت بولدهم ولا بطفلة يربونك
1: صح والله نسيتها غلبتنا
2: زين إيه وبعدين دش موضوع هامان وفرعون زين مرة دشوا في واحد كان يبي فرعون يعني على عجالة زين وهامان تعرف إن سكرتيرة زي مدير أعماله زين إيه فقال لا يا أخي قل لهم فرعون مشغول في خلق الإبل يعني فرعون عاد إيش رد عليه هو قال على هامان يا فرعون
1: ما صدقه
0: أكيد ما يصدقه
2: هاي رفض على هامان يا فرعون المهم يعني شوف يعني الإنسان حتى العيال لأن بلغوا سن البلوغ زين ما يدشون على أمهم وأبوهم كذي يدرعمون
0: إلا يستأذنون نعم أحسنت
2: أيوة.
1: عساك على القول
2: أنا شوي أنا أتطفل وهذه لكن استحملوني
1: حبيب
0: عزيز وغالي يا أخوي أبو عبد الله وتحياتنا لكل أهلنا بقطر الشقيقة
2: يلا في مرحلة
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب الصوت ينبض روح
1: بعد الدوحة ايش رايك نروح دبي دار الحي وعندنا اخونا الغالي اللي
0: ابو عايدة
1: مشتاقين له من زمان ما اتصل ابو عايدة
0: حكيم برنامج مراحب
1: عليكم السلام
0: حي الله ابو عايدة
4: ان شاء الله استاذ يوسف استاذ طلال وطاقم البرنامج
1: صباح النور
0: عليك ويحفظك
4: بالخيرات الله يبارك
1: طولت علينا يا ابو عايدة
4: ايه لا والله انا موجود دائما على السمع ان شاء الله
1: مرحب
0: ابو عايدة ابو عايدة اذا تسمح لي
4: نعم
0: أنا أقول لك مشكور يا أبو عايدة على هالإصدارات الجميلة اللي بالفعل يعني تخلي الواحد يستمتع أثناء القراءة
1: جميلة
0: شكرا من القلب والله يا أبو عايدة الله يوفقك إن شاء الله
1: غذاء للعقل يعني أنا استمتعت فيها
0: خاصة الكتاب الصغير هذا اللي فيه سطرين ثلاثة وفاصل سطرين ثلاثة وفاصل يعني شيء راقي جدا
1: ترى أنا ويوسف بنسوي منه برنامج عادي
4: عادي هذا حقوق الطبع لكم
0: الله يحفظك الله يحفظك
4: دولة الكويت
1: يا حبيبنا
4: إيه
1: انا خذيت منه افكار جميله والله قاعد اكتبها
4: اي شيء تبغى تسوي حتى باي طريقه من طرق النقل مسموح لكم بالكامل
0: الله يجبر بخاطرك ان شاء الله
4: طال عمركم انا تفضل. من الاشخاص ان يوم من الايام كان في وظيفه حساسه ولازم ارد على المكالمات اول باول لأن التأخير فيه ضرر على الآخرين ولله الحمد أرد على أي اتصال
0: حلو
4: وعندي تقريبا 5 أرقام لكن الأرقام المتميزة والأرقام الحلوة مخليها حق الاتصالات الناس أرد عليهم أول بأول دون تأخير هاي واحدة ثاني شيء إذا أنا واحد اتصل وأنا نايم 1:30 صباحا أرد عليه وأكلمه يقول أنا ترى عايشة يقول أبدا مجرد ما أحط رأسي أنام وحتى بعض الناس

0: يمكن ما عنده رصيد يسوي لي مسكول،
1: صح،
0: أرد وأتصل عليه وأكلمه، وغالبية أشخاص اللي يتصلون فيه يعني كأنه ما بقول استشارة، يبون نصيحة.
1: نعم.
0: وأحيانا عندهم مشكلة بحكم أشياء كثيرة يتصلون فيه، وأفتح لهم القنوات وأنير لهم الطريق، وأكثر من ذلك أشعل لهم حتى شموع على الطريق.
2: الله يجبر بخاطرك.
0: وأنا في اليوم الواحد يعني يوم من الأيام كنت في 400 جروب.
1: ما شاء الله. الله يعينك يا أبو عايدة.
0: وكنت أتلقى يمكن ناس ما تصدق أكثر من 20,000 رسالة واتساب إنستغرام والإيميل.
1: الله الله يعينك. نعم.
2: هذا تليفونك ما ينشال من الشاحن كذي أبو عايدة.
0: نعم. لذلك قلت لك عندي 5 أرقام ووزع الأرقام، ودائما الأرقام معي واتصل فيه سواء ظهر اسمه أو لم يظهر اسمه، حتى اللي يتصل بالغلط شوية أسولف وياه.
2: أحسنت.
0: نعم. ليش؟ بصرف النظر إذا كان هو في حالة اضطرارية غير اضطرارية عادية، أرد عليه من باب إن طالما هو اتصل أكيد في شيء.
2: نعم. يعني أنت نذرت نفسك لخدمة الناس يا أبو عايدة، وأنت نعم. شخصية عامة يعني أكيد.
1: ما شاء الله عليك.
2: ما راح تقصر مع أحد. الله يجعلك إن شاء الله ذخر لنا دوم إن شاء الله.
0: شكرا جميعا.
1: وبانتظار زيارتك الميمونة لنا الكويت
0: بإذن الله إن شاء الله. أستاذ مرحب. طلال. شكرا جزيلا.
2: مرحب.
0: السلام عليكم. السلام.
3: في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد. نحمد الله على الكويت. يا عسى ربي يحميها. سموا بسم الله عليها. مراحل.

0: وبعد دبي والدوحة ايش رايك نروح السعودية الشرقية؟
1: ما يرد علينا
0: بوصالح
1: تقول له ألو ما يرد
0: يا عبد الله افتح الباب
1: ما يرد عبد الله دز له واتساب ما يرد ادش على سناب
0: والله ما ترد يا ابو صالح
2: لا انا رد عليك بس ما رد على اللي قاعد يطقطق عليه هذا
0: يقول لي بفريجكم في خباز وعنده خبز تميس صدق
2: والله لا خبز هولي خبز تميس ثقيل في الصيف
1: هو ما يرد عليك لا هو لا خباز
0: ولا شوف طلباتي يا ابو صالح اذا جيت الكويت جيب لنا خبز تميس بريالين
2: يا اخوي بس يخرب يصير كذا كفراد
0: لا والله نغطى بحليب نحطه بالفريزر
2: فيك فيك يعني الله
1: يتسخن يا ابن الحلال انت بس يجيبه ما عليك
0: مالك شغل
2: والله يا ابو يعقوب يا ضحكت عليك امس ضحكه امس وانا على قود السياره قلت الله يطول بعمره ابو يعقوب يا ابن كشل حبيبي يا بتقول له الفانوس الشهري اللي حكيته شوف كيف وش تتمنى ضرب بريك هو لان الموضوع كان حساس ودك شيء داخل ودك شيء داخل بس ما اقدر اقول يخاف من العيال تكون على الخطيه
1: اي والله عاد الرد كان واضح يعني وصريح ابو صالح يعني بدل الثلاث طلبات اطلب منه طلب واحد
2: الله
1: أقول له ردني على حالي الأولي
0: حبيبي أبو صالح شو تقول على مساحتنا أبو صالح تعاني من بعض الناس ترسل لهم ما يردون
2: والله شوف أنا عندي طريقة واحدة يعني بعد أفتح الجوال من بعد تقريبا الساعة 6 من بعد الساعة 6 الصباح أو الساعة 7
0: نعم.
2: ولا إلين الساعة 1:30 أغلق الجوال أتقفل مرة واحدة لين الساعة تقريبا مو صلاة العصر الساعة 3:30 بعد 3:30 بعد 3:30 يعني اللي عند شوف بعدين دائما خبر الشر ينتشر يعني لو ما تلا الناس ما حلا
0: صار
2: حادث شيء نعم. بعيد الشر لين عندك أهل ما شاء الله وكل واحدة
0: صح.
2: كل واحد مع تلفون وفي بعضهم مثلا يتصل في البيت مثلا أبو صالح نايم ولا جالس والله جالس وحتى الزملاء عارفين كلهم قال معروف أبو صالح من الساعة 1:30 3:30 ما جوال مغلق ليه أعطف شوف شو راح خصوصا وقت القيد
0: بالبيت تغلق أبو صالح مرة واحدة
2: إيه
0: أحسن تمام للعيال للزوجة
2: للعيال الزوجة بعد الرأي لك نفسك اختل نفسك
0: إيه والله ساعات ودك تقعد كذي بروحك بدارك أبو صالح ما تبي تكلم أحد
2: يصير دائما الإنسان ترى هذا والله ترى قاعدة هذه يعني أنا أذكر واحد رجل أعمال يعني نعم. الله يطول في عمره
0: آمين.
2: يروح للفندق يشتاج يقعد يوم كامل بس الفندق متجالس مغلق يعني يريح نفسه
0: مع نفسه وأفكاره
2: يعيش مع أفكاره وبعدين المقال أهلك اللي يتصل فيك يبغى كل ما يبغى يعني خلي مثل ما قال حبيبي لما لا تقول بعد 5 موبايلات موبايل الله يطول في عمره
0: وعايدة إيه ما شاء الله عليه
2: إيه إيه يعني لكن إذا إرادك في استشارة مثل ما قال حبيبي من شوي اختاروا وقت المناسب
0: صح.
2: اختار حتى تنصالك المناسب إذا كان مواضيع حساسة لا أروح أزوره شخصية
0: نعم.
2: أنا والله عندي موضوع كذا قد كلمه هو يكون في اجتماع قد يكون كذا حتى رده لك راح يكون ردك حد سريع
1: طيب بصالح في أشخاص سمى الله عدوينك إن شاء الله في أشخاص مهما كانت ظروفك صعبة ولا لا سمح الله أنت في أي موضع كنت ما تقدر ما ترد عليه لازم ترد عليه تشوفه شيء بي
2: إيه لكن ما ترى إذا شو اتصال مباشر أقيم الشخص إذا كان أنا أعرف وأعرف طبيعة الشخص فاوض بيطقطق عليك اكتب له تحت أنا في اجتماع يعني رسالة صغيرة أنا يعني أرد اعتبار برسالة من عندك فقط يعني شيل الرسالة والله هذا مش ما فكلمني أبو يعقوب قال يبي مثلا يبي شغلة أنا ماني فاضي أبو يعقوب يمكن تقطق علي أنا أقول مشغول حطه كده أقول أنا مشغول خلاص هذا يعني رد
1: يعني هذه كلمة مشغول شوي ما تجرح يعني
0: خصوصا لا الزوجة لا لا أم صالح تقبلها أبو صالح إذا رسلت لها مثل هالرسالة
2: لا لا لا, لا لا لا لا لا الزوجة أبشرك الزوجة عارفها قاري عليهم عارف
0: تمرة ما يضرها لاحوس
1: بس أبو صالح إحنا الحين ما عرفنا سرك يعني التليفون من 1:30 ل3:30 يتقفل ليش
0: وين تكون
2: أكيد
0: أكيد
1: يعني ليش ما تخليه شغال من شنو خايف يا أبو صالح خله صامت
2: أخليه شغال أطلع ظهري أخاف من حمارة القائلة مذكرين من يوم كنت صغير
1: عسى الله يحفظك يا أبو صالح كل الشكر والتقدير لك
2: وأبو يعقوب دقيقة الله يطول عمرك
1: تامر تفضل
2: يعني أنصح عن جميع الناس العائدي من إجازات ومن إجازات الصيفية بألاف السيارات توقي الحذر من الخطوط يا أخوان
0: وجعلوا
2: رجع عودتكم متعة مثل ما كان مسافركم متعة وعدم يعطي اذا في هذه الاجواء الحاره واخذ الاحتياطات اللازمه على الخطوط، خصوصا ما شاء الله في منطقه الجنوبيه يعني السيارات كانت تجي بالالاف
0: ما شاء الله،
2: والمسافات بعيده، فنتمنى نعم. لهم العوده السليمه يا رب العالمين. والمحطات والالهام اذا اردت انك تبقى يريح ما في داعي، المسافه تراسم فوق ال 1200 1300 كيلو
0: صحيح
2: وكيف يعني اجعلها متعه في السفر. نسال الله ربنا يعدل لهم سلامه ويكونوا اتصال. ترى في بعض الناس حتى اتصالاتهم ما بدك تكبر الله اكبر طق الجوال، لا هذا في بعض الناس الله يرحمه لها
1: اختار التوقيت المناسب. انت ابو صالح بس كثر لنا هالدعوات الطيبه لان قلبك ابيض والله.
0: اي والله
1: لا تنسانا من صالح الدعاء، الله يحفظك ان شاء الله.
2: لا لا خصوصا انت بالذات انا
1: الله يطول عمرك
0: حبيبي يا ابو صالح يا ابو قلب ابيض مثل الجيمر.
2: الله يطول عمرك يخليكم كلكم كذا، كلنا كذا ولا
0: كلنا قشطه وجيمر.
1: الله يحفظك
2: كلنا جيمريه، كلنا جيمريه
1: الا طلال قشطه بعسل.
2: لا لا لا
0: مو معاكم
2: جيمر مع عسل طلال.
0: حبيبي يا ابو صالح صباحك خير.
2: يا صباحك مرحبا وعسل.
3: بالسيارة تسمعنا ولا بالبيت؟ مراحل الصوت النابض من الكويت.

0: صالح رجع.
1: صالح
0: اي رجع ومعه قصائد.
1: مكتوب علينا صالح
0: ما شاء الله عليه. اي والله الله يصلح امورنا ان شاء الله. صالح صباح الخير.
2: صباح الخير. نبدا بالسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: صباح عليكم والمستمعين والمستمعات حيثما كانوا
0: حول العالم.
1: بالنور والسرور.
2: نعم. والله
0: تفضل يا صالح.
2: جاب فضلك والله. بس هل بقولكم سر بيني وبينك استاذ صرار استاذ يوسف سر عشان خافت معنا ابو صالح او محمد.
1: لا لا ما حد ويانا. السر كبير ان شاء الله.
2: ياخذونا بسرعه ياخذونا
1: من السر عندك بالامان ما حد يسمع غيرنا. قول.
2: تمام تمام. اريد اخترع تليفون اذا ما رديت عليه يعتذر يعتذر مني يعتذر يعني من الشخص المتصل ويقول اني مشغول او سارد عليك سارد عليك فيما بعد.
0: جميل.
2: في هذا الاختراع لازم يكون شنو السر لانه هذا انتشر هذه تكلف مليارات استاذ صلاح
0: فعلا.
1: يعني هذه خدمة موجودة.

0: ترى
1: رقم السيارة.
0: أخوي صالح
1: تفضل.
0: موجودة الخدمة هذه، إذا ياك اتصال تقدر ترد عليه على طول برسالة.
1: إيه بس يمكن أنا مشكور
0: إيه، يا تكتب
1: أونلاين.
0: له أنا مشغول، يا تكتب له أنا باجتماع، يا تكتب له عندي ظرف طارئ، يا راح أكلمك تالي.
1: لأ إحنا نريد هذا يجي تلقائيا.
0: أها.
1: بدون ما أرد عليه، يجي تلقائيا.
0: حلو.
1: بدون ما أرد عليه، هذا الاختراع بدون ما أرد عليه اعتذر منه، مثلا أنا باجتماع. أو أنا بلقاء معاكم أو بأي مكان أو بأي زمان هو يرد علي تلقائيا، هذا اختراع موجود.
0: فكرة جميلة هذه، حلو.
1: إي صراحة. أما بالنسبة لي إذا أريد أتصل إنسان أو أبعث له رسالة، أختار الوقت المناسب ليتصل علي. وحتى إذا ما رد علي ما أشغل بالي ولا ليش ما رد علي. لماذا؟ لأن وقتي من ذهب. لأن الإنسان لما يتصل أن يكون شنو عنده شغلة ضرورية. أما إذا اتصل علي مباشر أو عندي عندي عندي فراغ لازم أرد عليه مباشر، رد عليه.
0: حلو.
1: لماذا؟ لأن يمكن هذا الإنسان في طريق من بنش لا قدر الله، أو محتاج سلفة أو محتاج فلوس أو محتاج أي شيء.
0: نعم.
1: أنا قضي حوائج، لأن قضي حوائج الناس الله سبحانه وتعالى قضي حوائج.
0: أحسنت.
1: مباشر. أما إذا طلبت منه هذا الشخص سلفة وما أعطاني، ما سك التلفون بوجهه. لا.
0: طيب صالح أنت من هذا النمط، في ناس شو تسوي مثلا؟ هي تطلب من يوسف، يوسف يقولك خير، يقولك إن شاء الله، ويبلش عاد شنو يتهرب من الموضوع. طيب إذا ما تقدر قول لي من البداية، أنا يعني أستمعك العذر ما أقدر.
1: أصلا ما في أحلى من الاعتذار من أول شيء.
0: أحسنت. إن لا هو ينتظر ولا هو يتعب ولا أنت تتعب وياه.
1: ليش؟ لأن أدخل أنا إذا أنا وعدت يوسف قلت له أنا هذا حاطيك بكرة بيني مجال بكرة وبعد بكرة وما أعطيته، أنا دخلت بالشغلة الثانية وهاي مي موجودة عندي. أما إذا عندي مباشرة أعطيه. أما إذا عندي متوقع أن بكرة قبض قبضة كبيرة مثل مليون مليون نص دينار بهالمحاري، إذا أكثر أو أقل شوية. زين أستاذ طلال أستاذ يوسف.
2: نعم.
1: إذا مباشرة أعطيه، لأنه إن ضامن أني بكرة أقبض.
0: لا إذا مليون نص احنا نيلك ما عليك. الله يحفظك
2: حبيبي يا صالح، نورتنا
0: لك.
1: انتم منورين اصلا.
0: الله يحفظك، حياك الله.
3: في حب من اول نظره، وفي حب من اول اتصال. مراحب والمستمعين اسره واحده ومحبه صادقه. مراحب مراحب.
2: الحين هذا رقم بحريني.
0: قبل رقم انا قبل كنت اشك
2: ايه؟
0: فيك.
2: ايه
0: الحين صار عندي يعني يقين
2: انه
0: راسخ وثابت.
2: انه
0: ايش دراك انت ابو بشيت بالبحر؟
2: عرفت، شفته بالانستغرام.
0: خله بحاله يا ابن
2: مصور عند الجسر وهو ياخذ تذاكر. الو
0: نزلي انستغرام الحين، انا بشوف الجسر هذا ايش قصته.
2: صباح الخير.
0: يا حي الله ابو بشيت.
4: صباحا. انا
0: ملفك عن طلال ما شاء الله
2: موجود بجوجل.
4: طلال شلون عرف صيد؟
0: ما انا ترى في امور ما ابي اقولها ابو خالد، يعني حتى ريوقك قال لي اياه، قال متريك كذا وكذا وكذا.
4: لا أنا والله أنا لا لا والله انا حيت في مطعم تركي، والله جاي افطر فيه، ولكن جيت اسمع اصواتكم الجميله الحلوه.
2: يا حبيبنا شلونك؟
4: الله يبارك
2: فيك. الحمد لله على السلامة.
4: خليكم الله يسلمكم. بس ابو يعقوب ايش عرف طلال صدق؟
0: ما ادري والله، قاعد يقول لي متريك باكه وكراعين وخبز تنور وليمون وفلفل.
2: كله بجوجل.
4: اكل كراعين ولا كب نطرح فيها.
2: حبيبي ابو خالد.
4: انا جاي اسلم على بيت التفاحي ام حمد الله يطول في عمرها.
2: الله يسلمك.
0: الله يحفظك ويطول بعمرك.
2: والله ذكرتك بخير اول الحلقة.
4: الله يبارك فيك، الله يرضى عليك إن شاء الله. بالنسبة للمساحة الحوار،
2: نعم،
4: أنا أقول يعتمد صدق المكالمات يعتمد على الشخص. والله إذا كان هو مسؤول والله في تجاوب بسرعة على الواتساب ولا على الاتصال بترد عليه ما تصفطه. وبعضهم سبحان الله يقول لك إيش يا عمي شبغة في عور الراس واني راد، فتنطق بالشخص إلى شخص. بس إذا كان والله لك مصلحة بترد عليه. هذا اللي اشوفه انا كثير يعني.
0: يعني يمكن اخوي الغالي ابو بشيت هذه نقطه احنا دائما نقولها، يعني محمود مثلا دق عليه ما يرد عليك، فتقول له يا معود وزير قاعد يرد علينا انت.

0: ما ترد، ولا فلان قاعد يرد علينا، انت منو اللي ما ترد علي؟
1: بالنسبه لا انا لا لا بالنسبه لي ارد على الجميع والله.
0: يعني انت ترد بس محمود ما يرد.
1: لا انت يمكن ما يبغى، اذا يبي منك مصلحه والله بيرد عليك.
0: اكيد يبي مصلحه. اي
2: اكيد اكيد.
1: صارت الاكثريه مصالح والله، صارت الاكثريه مصالح.
0: طيب شنو علاجه هذا اللي ما يرد عليك؟ يعني ما رد علي طبعا، يقهرني يا ابو بشيت
1: والله.
0: ليش ما يرد؟
1: يقهر يقهر يقهر، وخلاه اذا ما رد مره مرتين خلاص حطه بلاك ليست. لا تعب نفسك، لا تعب نفسك صدق.
2: صح
1: اذا والله كمره مرتين ثلاث معناته انت مهم عنده، فالمهم اللي عندك والله بيرد عليك.
2: صحيح
0: يعني خلاص اخلي طلال بلاك ليست الحين.
2: افا
1: لا ما افا،
0: ومحمود وياه بعد. انا بسمع كلامك، انا ما يردون هالاثنين.
1: لا لا لا يوسف، بجيك بجيك الحين للكويت.
2: مرحب مرحب
0: ومساء الخير. المباركه تنورنا يا اخوي ابو بشيت.
1: الله يرحم والديك.
0: حياك الله يا ابو خالد.
2: صباحك خير.
1: مرحبا.
3: نختلف ونتفق.
4: تلاقي اثنين اخوان جاعدين صار لهم سنين، يا واحد طق ياهل، يا هذا طق بزواره، يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
3: نسمع ونفكر.
5: الحين الوضع تغير يمه،
3: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
6: الانسان هذا تركيبه عجيبه سبحانك يا رب، يعني هالمشاعر هالخليط المشاعر هذا اللي عنده، ممكن يفرح من اتصال، يمكن يفرح من كلمه، يمكن يفرح من صوت، يعني بسيط جدا هالإنسان.
7: اثنين شايلين قلوبهم على بعضهم وما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول انت شكو.
8: مرحب.
2: ام علي للحين نايمة،
0: نوم العوافي ان شاء الله.
2: صار له يومين تقول تتصل تقول سامحه اخر الحلقه تتصل تقول بشارك وانا نايم. بس ام صالح اللي وحشتنا صراحه.
0: ام صالح على طول
2: كانت بالمستشفى الحمد لله على
0: سلامتها. لا الف لا باس عليها. ألو؟ وما فيها الا العافيه ان شاء الله. يا اهلا ام صالح.
9: هلا والله هلا.
2: سلامتك سلامتك سلامتك.
9: الله يسلمك. بعدي ما دخلت المستشفى يوم الاثنين ان شاء
2: ما
9: الله
2: ما تشوف ان شاء
0: السلام ان شاء الله.
9: شرمايكم بعد روحي والله شرمايكم.
2: شلونك؟
9: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله. قولي
9: لا تحسون ترى هي عملية صغرة على قولتهم،
2: بسيطة ان شاء
9: يعني
2: الله،
9: ممكن بنج موضعي.
2: سلامتك.
0: الله يسهل امورك. الف سلامة.
9: امين امين يا رب العالمين. امين. الله يحفظكم كلكم يا رب ان شاء الله.
0: اجمعين ومن يحفظك.
2: وراح تلقينا ان شاء الله من تخلصين العملية تفتشين عينك كلنا بالمستشفى.
9: حياكم الله.
2: ما تشوفين شر
9: والله تنورون
2: حبيبتك
9: الغرفة.
2: تستاهلين.
9: حياكم الله.
2: قولي يا يمه ايش رايك بالموضوع؟ تدزين حق الاحفاد لعيال الجيران وما يردون، تفكرين تزعلين ولا عادي؟
9: لا والله انا اقول لك الصج، يعني
2: الصج.
9: انا اللي إيه؟ مثلا يتواصل معي زين ارد عليه، ما يحقرني ارد عليه وما احقر احد، بس يعني اقول يلا بعد شوي افضي نفسي وقعد. ممكن في ناس يعني تقعد تسير السوالف وياك اللي تخليك نجوم الدنيا كلها تطلع فوق راسنا.
2: اي والله مشكله
9: والله العظيم.
0: فانا ام صالح ام صالح انا اعرف واحد معنا بالدوام، شي يقول؟ يقول انا بس اتقاعد تليفوني بمسح كل الارقام، بعطيهم كلهم
2: ارقامنا احنا
0: وبعدين بمسحهم.
2: افا
0: ليش؟ يقول انا ما احبكم ابي فرقاكم.
2: محمود
0: هذا شلون تعاملين معه؟
9: لا لا لا لا اسمح لي بهالكلمه، يعني لا لا يقص عليكم.
0: اي والله لا والله واقف قدامي ويضحك ويرفع ايده يقول انا
9: انتوا اغلى الناس عنده.
2: اي والله
9: والله اللي يقول كذي تاكد انه يعزك ويغلي.
0: يعني ما راح يمسح ارقامنا؟
2: لا لا ما حط.
0: يقول لي انت اول واحد
9: مسح ارقامكم دق علي.
0: احنا ما نبي بعد اللي ما يبي لنا ما نبي يا مصالح.
9: لا بس يمكن على غشمرة يعني.
0: لا والله من صدق يحلف ايمان الله يقول ما طبطب بعد صوبكم ولا ابي اشوفكم.
2: لا اله الا الله.
9: وي وي وي
0: اي والله يقول حتى مو بس تليفون، حتى شفتكم يمين بروح يشمع
9: يدافع البلا يدافع البلا.
0: اي والله ما ايش مسوي.
2: مر عليك ما هالنوعيه؟
9: النوعيه هذه والله يعني يقول اللي ما يبينا ما نبي.
0: لا بس مثل ما قلتي مصالح ترى من وراء قلبه
2: اكيد.
9: كيف شلون؟
0: اي لا ندري فيه ندري فيه وهو اي الحين يبكي دمعتين ينزلون منه.
9: ليكون المخرج.
0: لا لا مخرجنا ما في منه.
9: اقول يعني لانه تو صغير مثلا تقاعد وكذي. لا بعد صغير.
0: لا صغير عبد الوهاب انت بنا له ان شاء الله.

0: خير
1: أفضل
0: كله يا
1: هلا
0: رب.
1: إن شاء الله، الله يحفظه حق أهل
0: وياك
1: أمه
0: يا رب،
1: وعيالنا
0: أمنا الغالية أم صالح،
1: وعياله.
0: ونستينا وما
2: اي
0: تشوفين ألف
2: والله
0: شر إن
2: الحمد
0: شاء
2: لله
0: الله.
2: على
0: الله
1: سلامتك.
0: يحفظك
1: بعد روحي إن
0: الله
1: شاء الله،
0: يحفظك
1: إن
0: إن
1: شاء
0: شاء الله.
1: الله إن شاء الله تصدقون وتيون تنورون غرفتي.
2: بأمر
0: الله
2: الله
0: يقدرنا ونكون بخدمتك إن شاء
2: ما
0: الله.
2: تشوفين شر
1: حبيبي بعد
2: حبيبتي،
1: قلبي حبايبي
2: سلامك
1: كلكم، الله يحفظكم أمي، الله يحفظكم.
0: مع السلامة يا رب، مع السلامة.
3: سلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من

0: الحمد لله على السلامة. نقولها للغالي الدكتور سليمان الدريع، ما قصر دكتور، هديتك وصلت ونعم الله عليك.
1: مع القوة، بارك الله فيكم، تستاهلون هذا وأكثر صراحة. أنتم دائما
2: ويحفظك
1: اليوم، إحنا مرة واحدة بس بالسنة يعني نحاول نذكركم بخير
0: يا حبيبنا. فاي نايين ببالك يعني العادة المسافرين ساعات شنو اللي وراء وربعة، بس انت مدام ذكرتنا بارك الله فيك ويدل على طيبك يا دكتور، ألف شكر لك.
1: الله
2: ما قصر دكتور سليمان، وبالتأكيد بعد رأيك يهمنا في مساحة الحوار اليوم.
1: اي والله، انا والله قاعد اسمعكم، ما كنت يعني حاب اشارك لاني صراحة ما ودنا نكثر، لكن صراحة طرت على بالي آية فقلت سبحان الله، القرآن ما خلى شيء، يعني كل شيء ذكره لنا.
2: أحسنت.
1: ذكر حتى الاستئذان وأن عدم الرد، فالله يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. بداية الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا، يعني صراحة قال لك، مو أن ما رد، لا بصراحة يعني أقوى، قيل لكم ارجعوا يعني قال لك ارجع، ترى الوقت مو مناسب، إذا ممكن تزورنا وقت ثاني ولا كذا فارجعوا هو أزكى لكم. هذه الآية نستنبط منها ونستفيد أن فوائد كثيرة. أول شيء أن سبحان الله القرآن يربي الإنسان ظاهرا وباطنا، ظاهر أنه يستأذن، والباطن إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني أطهر لقلوبكم.
2: أحسنت.
1: يعني لا تشيل بقلبك شيء، ويقولون في الأمثال يعني أن قبول الأعذار من كمال الأدب، أن الإنسان يقبل العذر ما دام أنه قال كرجع. وبعدين الله ما برر، ما قال اسألوهم، لا، يعني فيها أيضا أدب ثاني، أنك لا تقتحم خصوصية الآخرين، يمكن عنده سبب ما يقدر يقول لك،
0: صح،
1: فأنت ارجع وأحسن الظن وهو أزكى لكم، يعني أزكى لقلوبكم، والله بما تعملون عليم. يعني ترى إذا ما كان قلبك طاهر من تجاهه لما ما يرد عليك أو قال لك ارجع أو قال لك كلمني وقت ثاني، فخل قلبك طاهر أزكى لكم، وإذا ما زكى فإن الله عليم بهذه القلوب، والله عليم بما تعملون. فهذه سبحان الله حتى كلها من الأهداف اللي تعلم المسلم أنه يحسن الظن بالناس، ما رد، عنده عذر، عنده سبب. أنا أقول لكم مرة واحد كبر بعيني بدرجة كبيرة، موقف صعب صار وياي.
0: نعم.
1: يعني أنا قبل، تدرون بداية ظهور التليفونات، ولدي الصغير قال يبي تليفون، فقلت له ما في داعي، أعطيك تليفوني لما أسافر. فعطيته تليفوني، وكان يتصلون علي، اتصل علي واحد من ربعي، فكان الولد أثناء اللعب بالتليفون شدي يطلع للتليفون فيسكره. فمرة ثانية دق وسكره وما رد حد، يعني أنا ما أدري عن الموضوع ولا قال لي الولد صغير. لكن هذا الشخص كبر بعيني بدرجة كبيرة والله. ليش؟ لأن قالها يعني بلطف وباستغراب، أنا دقيت عليك مرتين وتسكره. فقلت لا لحظة، أنا تذكرت أنا لما سافرت تركت التليفون عند الولد، فالظهر أثناء ما هو يلعب يدق عليه أحد يسكره ولا كذا، كان بداية ظهور التليفونات
0: صحيح.
1: فشوف شلون سبحان الله، هذا مجرد أن أوجد العذر، فعلا أن إيجاد العذر للغير من كمال الأدب. فكبر بعيني بسبب هذا الموقف اللي غير مقصود. فعلا هذا من كمال الأدب، والله يقول لا تعتبرون كل رفض إهانة، إذا قيل لكم رجعوا فرجعوا، فمو معناته إهانة إن ما رد عليك قصد يهينك أو مستخفيك، لا ارجعوا، يعني اعتبر الأمر طبيعي، لأن أما يرد أو ما يرد.
2: نعم.
1: طيب
2: صحيح.
1: ما رد خلاص الوضع طبيعي. يعني
0: أحسنت يا دكتور، ألف شكر لك، ونتمنى لك إن شاء الله دوم السعادة والتواصل الجميل معنا في برنامجنا. ألف شكر لك دكتور. لا لا لا لا
2: طلال، بعد كل نقطتين

0: وقفة
1: كذي راح تكون صح
0: واحدة بواحدة
1: يا الله بمراحب ننتظركم
0: ونترقب اتصالاتكم.
2: أم حمد يا حياك الله
3: غريبة من بعد عينك يا يمه
1: ونشارككم في مساحة الحوار
0: معكم
1: يوسف جوهر
0: وطلال الماجد.
1: أمهاتنا قديرات ولهم مكانة جدا في قلوبنا خصوصا اللي تواصلهم مع مراحب. فأعتقد يوسف لو نروح بيان ونوقف عند باب أم محمد أكيد راح نستفيد من تجاربها بالحياة. تبارك الله محبوبة في المنطقة ومحبوبة أيضا من قبل المستمعين. أم محمد صباح الخير.
4: السلام عليكم. صباح النور
1: عليكم.
0: يصبحك بالنور والسرور
4: إن شاء الله. أول شيء قبل لا أنسى أشكر أخوي سليمان الدريع على هالنصايح الحلوة والكلام الحلو هذا اللي أستانس وقت اللي يتصل.
1: اي والله
4: بس والحمد لله على السلامة والصوغة عليكم بالعافية مع أن أنا ما لي نصيب فيها. عليكم بألف
1: حبيت.
4: عافية
0: كل هلت يا أم محمد.
4: اي الله يخليكم دائما إن شاء الله متواصلين في الكلام الحلو في الهدايا الحلوة. وأنا الحين متصلة عشان بس أسمع صوتكم وسلم على حبايبي اللي ما أنساكم لا ليل ولا نهار اللي هو أخوي وليدي صلاحات والشيخ أنيسة والباقي البنات كلكم ما أنساكم وأدريدكم دائما.
1: كلهم يسلمون عليك.
4: سلم عمرك إن شاء الله وعمرهم. أنا مرة وعدت واحدة يعني في إني ما رديت عليها. أنا ما رديت. قالت أنا مشتهية جبن من حليب البقر أيام المزرعة فيها بقر ونجيب حليب والوالدة الله يرحمها كانت توزع واللي هي ياخر.
1: إي والله
4: أنا سمعت هذه يعني ما أعرف هوايل بس في مجلس سمعت أنها تبي جبن من حليب البقر. قلت لها أنا أجيب لك. أنا قلت لها أنا أجيب لك تأمرين أمر. كانت تقول من أنت؟ قلت لها أنا ما تعرفيني بس أنا أوصل لك هذا الشيء وعلمك الطريقة اللي بتسوين فيها الجبن.
1: حلو.
4: المهم جت الأيام وإحنا في حالة التوزيع وكان ربيع نروح الوفرة ونرجع وهذا نسيت وكل ما بتذكر هالمرة شو اسمها ولا من هي هي ولا كلش راح عن بالي. صدق الحين كم سنة لين الحين يحس في قلبي.
1: لا
4: يعني
1: لا
4: أنا ما وصلت.
1: هذا من طيبك يا يما.
4: إيه شنو تأخذ فكرة عني الحين؟
1: لا مسامحتك تلقينها خلاص.
4: لا والله كل ما أشوف أحد أقولكم تذكرون المجلس اللي قاعدين فيه عن الحليب نتحكى وعن الجبن تذكرون هالمرة. لا هم بعد أخذوا مني نسايين.
1: نعم.
4: ليه يومك هذا والله العظيم.
1: عسى الله يجريك على طيبة قلبك يا يما.
4: أقول هذه قالت أجيب لك وهذا ما جابت لي يعني شيء صعب. أنا متضايقة مو هي. أنا اللي متضايقة شلون ما وعدت يعني وعدتها وما وفيت.
1: عساك على القوة. أنت لو متذكرة كان يبتي هي أكيد تدري.
4: إيه أنا والله نسيت ولي يومي هذا
0: حبيب. هذا يدل على طيبة قلبك يا أم محمد. إن شاء الله يكون واصل عند الله سبحانه وتعالى.
4: إن شاء الله
0: وعسى الله يجبر.
1: مو تنسين الخميس يما بالمركز العلمي بالسالمية.
4: إن شاء الله إذا قدرت إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله تقدرين
4: إن شاء الله. حياك
1: الله.
4: سلام للجميع.
0: الله يحفظك.
1: مع السلامة.
0: الله وياك.
4: مع السلامة.
5: وفي ختام حديثنا ربما لا ينبغي أن نحكم على كل تأخر في الرد بأنه تجاهل ولا أن نعتبر كل تذكير إلحاح أو تقليل من شأن صاحبه. إحنا بشر ننشغل وننسى. ممكن نقرأ رسالة ونأجل الرد عليها ثم تغيب عنا. علشان كذي فإن التذكير اللطيف ممكن يكون أحياناً التماس للعذر وليس انتقاصاً من الكرامة، وفي المقابل من احترام الآخرين ألا نجعلهم يكررون طلبهم مرات ومرات حتى يحصلوا منا على جواب. فإن استطعنا تلبية الطلب فعلنا، وإن لم نستطع فالاعتذار الواضح أفضل من الانتظار والصمت. وربما يكون الميزان بسيط، ذكر مرة أبلط والتمس العذر، لكن اعرف ايضا متى تتوقف. وفي الجهة الاخرى اذا نسى احدهم انه يرد عليك تذكر دايما انك انت ايضا بعد تنسى وتتمنى بلحظتها انه ينتظر جوابك ويذكرك لا يحكم عليك.

0: في مراحل، تسمع آراء واتصالات، وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
1: فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
0: وتسمع سامريات. تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس التركي يحث نظيره الأمريكي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، ويؤكد استعداد أنقرة لدعم جهود السلام. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معولا على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. حركة حماس وممثلو الفصائل الفلسطينية يحملون الاحتلال الإسرائيلي تعطيل اتفاق غزة بسبب عدم التزامه بالتفاهمات. جيش الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات محافظتي رام الله وبيت لحم. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها استهدفت سفينتي شحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر كوريل. وزلزال بقوة 6 درجات و10 درجة على مقياس ريختر قبالة سومطرة الأندونيسية. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
2: والله أنا عندي بلاوزة
3: هذه مملكتي،
2: بيني وبينكم أنتم الاثنين واللي عبلي بالموضوع.
1: لا تتردد، اتصل وخلصتك يا عبد.

لا تسألن الناس ما في أيديهم، فالحر يحفظ عزة ووقارا، وإن سألت فليس كل إجابة تأتي، ولا كل المنى تختارا. وإذا تأخر بالجواب مجيبنا فاصبر، ولا تجعل شكوته عارا، فلعله عجز ولعل ظروفه حالت، وللأيام أسرار توارى. لكن إذا طال التجاهل متعمدا، فالصمت أحيانا يكون قرارا. فاحفظ كرامتك العزيزة، لا تكن ممن يكرر طرق باب مرارا.

0: شكرا لكل من اتصل وحاول انه يشارك وما مدى، لكن ان شاء الله راح نلتقي معكم يوم الخميس باذن الله في بث حي مباشر من المركز العلمي في هذه دعوه مرسله لحبايبنا من داخل الكويت وخارج الكويت. حياكم الله، نورونا وسعدونا في المركز العلمي بالسالميه.
1: اكيد ننتظركم ان شاء الله على الخير والمحبه، وهناك ايضا ابواب تطرقها اخوي طلال لا ترد امانه، هناك من لا يردك خائب وهو الله سبحانه وتعالى. فكن مع الله دوما يكن سبحانه وتعالى المولى معك وين ما كنت. نسأل للجميع إن شاء الله الحفظ والرعاية، وللمرضى الشفاء والسلامة يا رب، وللمسافرين عودة

0: سالمة غانمة إلى أوطانهم، الله يرد كل غريب إن شاء
1: آمين.
0: الله إلى وطنه. وصلنا معكم للختام، لكم أجمل تحية وسلام من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شاف السبيعي من التقديم، أخوي طلال الماجد راح أظل أدزلك ولا ترد زين، ومحدثكم يوسف جوهر، سوسن بوشهري من المتابعة والتنسيق وأنفال العياف الهندسة الإذاعية والتنفيذ على الهوى لسعود لسهلي.
1: إحنا كنا معكم وتحيات الكبرى أكيد مع نخذانا عبد الوهاب الصلاحات، إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

يا نوف حدتني عليها المقادير وبينت له يا نوف جل اهتمامي أرخصت لجل رضاه قوم المناعير بالطيب طيب وبالكرامة كرامي أهديت له روحي شهادة وتقدير وبصمت له بالعشر حبك الزامي وصديت عن كل وجيه المسافير ونذرت له بالحب برد وسلامي فرشت له درب المحبة نواوير وارخيت شريان لشوفة عظامي أسدلت له روح النوايا المغاتير ورفعت قدره فوق كل الأنامي يا نوف صد وراح من دور تبرير يا نوف ما قدر غلاي وهيامي ما يدري أيامي بدونه معسير عيت عيوني من فراقه تنامي ألا يدري إن الشوق ملعون أبو صير كافر ولا يرحم عليه الحق.

اللي حياته تعازير باليه وقته قبل سن الفطامي ما شاف من دنيا غير المخاسر ولحد صفط له من خوال وعمامي تلعب به الدنيا وتعكس به السير يمشي ولا يدري بعكس النظامي يا نوف

راح، عذبتني المقادير وصارت حياتي عقب نوره ظلامي. يا نوف حدتني عليها المقادير وبينت لها يا نوف جل اهتمامي، أرخصت لجل رضاه قوم المناعير بالطيب طيب وبالكرام.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة البرنامج العام القلب النابض والصوت الأصيل رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
1: أعلنت إشارة ضبط الوقت
0: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
3: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

لسبيله من كنت ترجو به عثرات دهرك أن تقالا. مضى لسبيله من كنت ترجو به عثرات دهرك أن تقالا. فلست بمالك عبرات عين أبت بدموعها إلا انهمالا. وفي الأحشاء منك غليل حزن كحر النار يشتعل اشتعالا. كأن الليل واصل بعد معن ليالي قد قرن به فطالا. لقد أورثتني وبني هما وأحزانا نطيل بها اشتغالا. وقائلة رأت جسمي ولوني معا عن عهدها قلبا فحالا. رأت رجلا براه الحزن حتى أضر به وأورثه خبالا.

يقول الحكيم الفرنسي: قلق الشعراء لذيذ فلا ترثوا لهم، إن الذين يغنون يعلمون كيف يخلعون حلة بيضاء على سواد قنوطهم، فلا سحر إلا سحر الألفاظ، فالشعراء يتعزون وما عزاؤهم إلا الصور، فلولا قلق الشعراء وحزنهم لما تعزوا، ولو لم يتعزوا لما طلعوا علينا بهذه الصور، ولكنا خسرنا ما تضن به النفوس المتعطشة إلى العزاء أشد الطن. الشاعر زائد الإحساس، وعلى ذلك كان مروان بن أبي حفصة، ألمه فوق ألم الناس، فما هو أفق هذا الحس؟ وإلى أين يمتد وتمتد ظلاله؟ هل يقف عند حد نفسه في أهله وبيته، أم هو يتأثر بكل ما يرى ويسمع؟ كذلك يقول الحكيم الفرنسي مرة أخرى: إن الشاعر يجمع هوائج النفوس، فيبعث حياة كل واحد من البشر، يشعر بفرح كل من يفرح، ويحس بألم كل من يألم في هذا العالم، وهو كذلك يشعر بألم كل من يألم في هذا العالم. ولم نسمه شاعرا حتى عرفنا فيه ذلك، إلا أن آلامه لا تتساوى، فكثيرا ما يقسو قلبه فيأتي شعره خاليا من العواطف الصادقة والحزن الصحيح، إلا إذا تعلم في مدرسة مروان بن أبي حفصة.

وقد كنا بحوضك ذاك نروى، ولا نرد المصردة السحالة، فلهف أبي عليك إذا العطايا جعلن منن كواذب واعتلالا، ولهف أبي عليك إذا الأسارى شكوا حلقا بأسوقهم ثقالا، ولهف أبي عليك إذا اليتامى غدوا شعثا كأن بهم سلالا، ولهف أبي عليك إذا المواشي قرت جدبا تمات به هزالا، ولهف أبي عليك لكل هيجة لها تلقى حواملها السخالة، ولهف أبي عليك إذا القوافي لممتدح بها ذهب الضلالة، ولهف أبي عليك لكل أمر يقول له النجي الاحتيالا، أقمنا باليمامة إذ يئسنا مقاما لا نريد له زيالا.

هذه الأبيات من مرثية مروان بن أبي حفص حينما توفي معا ابن زائدة. وفي عالم الرثاء مسارب شتى، إليك مثلا أبا عبادة البحتري، فإن له في بعض من رثاهم تباكيا ليس فيه رائحة الحزن، وليس ينم عن شيء من الألم والوجع، لأنه لم يتسرب إلى قلبه شيء من اللوعة على فقدهم حتى يظهر أثرها في شعره، فكأنه ببكائه هذا يقضي واجبا عليه بالتكلف، كما تنوح النواحات لقاء أجر يتناوله. كيف نصدق أن رثاءه في أبي سعيد الثغري أنه منبعث من جوارحه وهو يقول: انظر إلى العلياء كيف تضام، ومآتم الأحساب كيف تقام. كيف نصدق عاطفة من يلجأ إلى مثل هذه المبالغات فيستعيض بها عن بث عواطف الحزن التي كان يجب أن يمتلئ بها قلبه قبل الرثاء؟ إن العلياء لا تضام والأحساب لا تفنى بموت رجل، ثم ألا يلزمه أن يجعل للراحل في مرثيته صورة يعرف بها دون سواه؟ فتأمل في هذه الصورة التي جاد بها البحتري على أبي سعيد الثغري وفي ذات القصيدة: أين السحاب الجود والقمر الذي يجلو الدجى والضيغم الضرغام؟ أين العبوس المشمئز إذا رأى جنفا؟ وأين الأبلج البسام؟ تأمل واسمع، ألا ترى أنها صورة تنطبق على كل من أردنا رثاءه من الناس؟ ولا تعرف بأنها لأبي سعيد أو لأبي عمرو أو لأبي زيد إلا إذا رأينا اسمه في رأس القصيدة؟ وقد تتعدد هذه الأمثال، ولسنا نريد أن نجرد الوريد من العاطفة في هذه القصيدة، فإنه قد أبدع في أطراف منها.

يا صاحب الجدث المقيم بمنزل، ما للأنيس بحجرتيه مقام، قبر تكسر فوقه سمر القنا من لوعة وتشقق الأعلام، ما الآن من كرم فليس يضره مر السحاب عليه وهو جهام، بي لا بغيري تربة مجفوة لك في ثراها رمة وعظام.

حالت بك الأشياء عن حالاتها، فالحزن حل والعزاء حرام، تستقصر الأكباد وهي غريحة، ويذم فيض الدمع وهو سجام. فعليك يا حلف الندى وعلى الندى من ذاهبين تحية وسلام. وبرغم أنف

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
2: حضارات
1: جذور
2: تاريخ
1: منهكة
2: منسية
1: تحت التراب
2: غبار القرون
1: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
2: عمق التاريخ
1: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ، لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، منذ أن وقف الإنسان الأول

أمام صفحة ماء ساكنة ورأى انعكاس وجهه. ربما ولد أحد أقدم الأسئلة في التاريخ: لماذا نرى شيئا جميلا وننفر من شيء آخر؟ هل الجمال موجود في الأشياء نفسها أم أنه مجرد إحساس يصنعه العقل؟ وإذا كان الجمال حقيقة، فلماذا تختلف معاييره بين الشعوب والعصور؟ وإن كان وهما، فلماذا تتفق البشرية رغم اختلافها على أن بعض الوجوه والمناظر والألحان أكثر جمالا من غيرها؟

إن تاريخ الجمال هو في الحقيقة تاريخ الإنسان نفسه، لأنه يكشف كيف تطور العقل وكيف انتقل من البحث عن البقاء إلى البحث عن المعنى. تشير الأدلة الأثرية إلى أن الإنسان لم ينتظر ظهور الحضارات حتى يبحث عن الجمال، ففي كاف لومبوس في جنوب إفريقيا اكتشف علماء الآثار قطعاً من المغرة الحمراء نقشت عليها أشكال هندسية يعود عمرها إلى أكثر من 75 ألف عام، كما عثر على أصداف بحرية مثقوبة استخدمت حلياً قبل أكثر من 100 ألف عام. لم تكن هذه الأدوات ضرورية للصيد أو الدفاع عن النفس، بل كانت أول دليل على أن الإنسان بدأ يصنع أشياء تتجاوز المنفعة المباشرة. لقد ظهر الجمال قبل الزراعة وقبل المدن وقبل الكتابة.

يرى تشارلز داروين في كتابه أصل الإنسان أن كثيرا من مظاهر الجمال تطورت لأنها ساعدت في جذب الشريك المناسب، فكما يملك الطاووس ذيلا مبهرا لا يزيد قوة في مواجهة المفترسات بل قد يبطئه، فإن الإنسان أيضا طور ميلا لتقدير ملامح معينة لأنها كانت عبر آلاف الأجيال مؤشرات غير مباشرة على الصحة والقدرة على الإنجاب.

0: اليوم تؤيد دراسات علم النفس التطوري بعض هذه الفكرة، فالوجوه المتناسقة والبشرة الصحية والتناسق بين جانبي الوجه تعد في ثقافات كثيرة علامات جذابة، ليس لأنها جميلة في ذاتها بالضرورة، بل لأن الدماغ يربطها بصحة أفضل واستقرار وراثي أكبر. يقول عالم النفس ستيفن بينكر: العقل ليس صفحة بيضاء، بل هو نتاج ملايين السنين من الانتقاء الطبيعي، وهذا يعني أن جزءا من إحساسنا بالجمال قد يكون مبرمجا في أعماق الدماغ. لكن لو كان الجمال مجرد بيولوجيا لما اختلفت معاييره عبر الزمن. ففي مصر القديمة كان الجسد الرشيق والبشرة البرونزية رمزا للكمال، وفي اليونان ارتبط الجمال بالتناسق الرياضي، حتى إن النحات بوليكليتوس وضع نسبا هندسيا اعتقد أنها تمثل الجسد المثالي. أما في أوروبا خلال عصر النهضة فقد أصبح الامتلاء علامة على الثراء والصحة، بينما تميل مجتمعات حديثة كثيرة إلى تفضيل النحافة. وفي الصين القديمة كان صغر القدمين معيار للجمال، بينما اعتبرت قبائل إفريقية معينة استطالة العنق أو الشفاه المزينة علامة على المكانة والجاذبية.
1: عمق التاريخ.

هذه الاختلافات دفعت علماء الأنثروبيولوجي إلى استنتاج مهم: هناك جزء من الجمال فطري، لكن جزء آخر تصنعه الثقافة. فنحن لا نولد ونحن نعرف أن لونا معينا أو قصة شعر معينة جميلة، بل نتعلم كثيرا من معايير الجمال من المجتمع الذي نعيش فيه. أما أفلاطون فقد نظر إلى الجمال بطريقة مختلفة تماما، ففي فلسفته لم يكن الجمال مجرد صفة في الأشياء بل حقيقة أسمى، وكان يقول: إن كل جمال نراه في العالم ليس سوى انعكاس ناقص لفكرة الجمال الكاملة. فالإنسان في رأيه لا يحب الوجه الجميل لأنه وجه فقط، بل لأنه يذكر بصورة مثالية للجمال تسكن العقل. ولهذا قال: الجمال هو بهاء الحقيقة. جاء تلميذه أرسطو ليجعل الجمال أكثر ارتباطا بالعالم الواقعي، فرأى أن النظام والتناسق والانسجام هي العناصر التي تجعل الشيء جميلا، ولم يكن يقصد الجسد فقط بل الموسيقى والعمارة والشعر وحتى القوانين. أما الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت فقد حاول الجمع بين الرأيين، فقال: إن الإنسان عندما يحكم على شيء بأنه جميل فإنه يشعر بأن حكمه شخصي، لكنه يتوقع في الوقت نفسه أن يوافقه الآخرون، وكأن الجمال يقع في منطقة وسطى بين الذات والواقع. في القرن العشرين نقل علم الأعصاب النقاش إلى الدماغ نفسه، فقد أظهرت دراسات التصوير العصبي أن رؤية الوجوه أو المناظر التي يعدها الإنسان جميلة تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والمتعة، وهي المناطق نفسها التي تنشط عند سماع الموسيقى أو تذوق الطعام. وهذا يشير إلى أن الجمال ليس فكرة مجردة فحسب، بل تجربة عصبية حقيقية يعيشها الإنسان. من الناحية البيولوجية ساعد الجمال على اختيار الشريك المناسب، ومن الناحية الاجتماعية أصبح وسيلة للتعبير عن الهوية والمكانة، ومن الناحية الفنية ألهم الإنسان ليبدع الرسم والنحت والموسيقى والعمارة. إلا أن الجمال أدى وظيفة أخرى لا تقل أهمية، فقد منح الإنسان القدرة على تجاوز ضرورات البقاء. فعندما رسم إنسان الكهوف أول لوحة على جدار صخري لم يكن يصنع سلاحا، بل كان يصنع معنى. ربما لهذا قال الفيلسوف فريدريك نيتشه: لدينا الفن حتى لا نهلك من الحقيقة. فالجمال ليس هروبا من الواقع بل طريقة لفهمه وتحمله.

لا يبدو الجمال حقيقة خالصة ولا وهما كاملا، إنه لقاء بين الطبيعة والثقافة، بين ما ورثه الإنسان من ملايين السنين من التطور وما صنعه عبر آلاف السنين من الحضارة. فالعين ترى لكن العقل يفسر، والثقافة تضيف، والتجربة تعيد تشكيل الذوق. ولهذا يظل الجمال أحد أكثر الألغاز الإنسانية إثارة، لأنه يكشف أن الإنسان لا يعيش ليبقى فقط، بل يبحث عن النظام وسط الفوضى وعن الجمال حتى في أكثر لحظات التاريخ قسوة.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. إذاعة البرنامج العام، القلب النابض والصوت الأصيل، رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
1: أعلنت إشارة ضبط الوقت،
0: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

أسامة الشطي. إخراج أوس الشطي.

0: ها ورنا ورنا ايش عندك يا ولد؟
1: ها اقول يابا تو الناس على الامية نقطة ها؟
0: اشوف مالي ايدك انت. ايه لا ضامن.
1: ايه فعليك.
0: اقول لا تنسى نفسك يا عبيد، انا اللي معلمك لعب الجنجفة.
2: مسيو كلود. مسيو؟
3: نعم حضرة المفتش.
2: شنو هذا؟ يلعبون ورق؟ معقولة؟
3: وي مسيو، أنت طلبت منا ما نضيق عليهم ونقدم لهم خدماتنا المعتدة.
2: طلبت إنكم تقدمون لهم المشغوبات مسيو، مو يحولون المكان إلى صالة ألعاب. من وين يابوا الورق أصلا؟
3: مدموزيل ماجي جابت الأغراض من كابينتها. تبيني أسحب الأوراق من الطاولة مسيو؟
2: لا لا لا لا. لا بأس يا مسيو، لا بأس، بإمكانك الانصراف الحين.
3: سأنصرف.
2: جميل، خارج غرفة التحقيق يلعبون الورق، وفي الداخل مسيو عماد مو كذي؟
0: ولا نعم مسيو عماد. وين أبوي؟ وين وديته؟
2: ممكن تتفضل داخل الغرفة؟
0: ولا شو السالفة؟ أبوي وين؟ الصاير لا تخرعوني.
2: لا تقلق مسيو، لا تقلق، تفضل. مسيو عماد، هل الوالد يعاني من حالة النوم المغربية؟ فجأة كذي نام وسط التحقيق؟
0: لا يا مسيرو، لا أنا أدري الوالد ليش صار في كذي وتشرقد ونام. أنت مو عطيته هذا الطاووس المشوي مع العيش؟
2: أي طاووس مسيو؟
0: دق العشاء وشربته بابونج تشرقد ونام خلاص.
2: معقولة؟
0: نعم هذا مفعول لك ما تعرفنا إحنا.

0: بسرعه مسيو.
1: احنا اقوى ناس ياكلون وينامون فورا. توكل بصدق توكل وتبي منا اجابات. احنا الطلبه لازم نروح الامتحان بدون لا ناكل عشان نجاوب صدق جدا.
0: طيب طيب مسيو، ليش ما تصح الوالد؟
1: شو صحي الله يهداك، شو صحي فيه ولي؟ اصبر اصبر خل احاول في الحين. تمك لينا هالاكل وتبي يصحى؟ لا فوق هذا بعد هم مشربينه بابونج. بامك وابوك يقعد. يبا يا يبا خل احاول فيه. يبا يا يبا
2: شو الناس يا ام عماد على المدارس؟ شو الناس؟ اعطيني فتشي 5 دقائق بس، 5 دقائق.
1: مدارس اللي حال 5 دقائق؟ لا اسمعني، ترى الحالة مستعصية، إن قعدناها الحين بيشخط فينا. شوف عقالة شلون زاهب. أنا أقول من الأفضل نخليه يكمل نومته، ولا إلا إذا تبيني أقعده أقعد على مسؤوليتك.
0: لا لا لا لا لا مسيو، خلّه يكمل نومته عليه بالعافية، وبعدين أنا استجوبه. خليني أبدأ معاك مسيو. تفضل تفضل اجلس.
1: وهو كذلك بلنا شيء نشربه بعد يا ولد، خلنا نشرب أنا.
0: والآن مسيو ممكن تخبرني عن... لا امبوسيبل، لا هذا وايد، هذا شخير، لازم يفحص جيوب الأنفية يا مسيو.
1: لا جيوب ولا هم يحزنون. لك الجنة يا أم عماد. اي والله هو كذي طالع وكالة يا مسيو، وكالة الوالد. اي اسأل أسئلتك يا حضرة المفتغش.
0: أبي عارف شو اللي داغ بينكم وبين الضحية مسيو آدم، ولما دخل عليكم الكابينة.
3: ممكن أدخل؟
2: وي مسيو انتريسي.
1: حضرتك من إدارة القطار؟
3: لا لا لا لا لا لا لا، أنا مسافر مثلكم، اسمحوا لي أقدم نفسي. آدم بلانك.
4: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة البرنامج العام، القلب النابض والصوت الأصيل، رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
2: أعلنت إشارة ضبط الوقت،
1: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة، ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم، يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم صباحا وعمتم مساء، هكذا كان العرب قديما يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم: أسعد الله صباحك ومساءك. ويراد من معنى الترحيب عمت صباحا وعمت مساء، أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين عمتم صباحا ومساء.

بين عفو المخطئ وإثم الخاطئ. إن قيمة الفعل في مقاصد السرائر، فبين هفوة الغافل وخطيئة العامد يبين جوهر الاستقامة، فيتجلى التمايز في بواعث السلوك. من رحاب لغتنا العربية نرتاد دقائق التبيين، ونقتبس من هدي الكتاب المبين، لنفرق بين كلمات قد تشابهت مبانيها واختلفت في الحقيقة معانيها. المخطئ هو الذي لا يتعمد الزلل ولا يقصد

0: يقصد في فعله الخلل. وفيه يقول الباري عز وجل في سورة البقرة داعيا لتجاوز المعذرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وذاك هو المخطئ الذي لم يتعمد الزلل والخطأ. أما الخاطئ فهو الذي يتعمد الخطأ بارتياب ويرتكب الخطيئة عن عمد واستحباب ويصر عليها رغم جلي الصواب. وفيه يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يأكله إلا الخاطئون. وأولئك من تعمدوا الخطأ وأصروا عليه. بذلك يتضح الفرق الجلي بين الكلمتين، فالمخطئ من لم يتعمد الخطأ في الأفعال، والخاطئ هو من يتعمد الذنب ويصر على الضلال.
1: أزاهير العرب.
0: حلم الأحنف بين الشجاعة والذكاء. تسمو النفوس بصبرها، ويعلو قدر الكبار بما أوتوا من سكينة ترسم لهم طريق المروءة عند هيجان الغضب. فالحلم سلطان يقهر الأهواء، وسيرة الأحنف نور يضيء دروب الحكماء. الحلم هو سكون النفس عند الغضب وكف الأذى مع القدرة عليه. وفيه يقول المثل: أحلم من الأحنف بن قيس. المراد في المثل أحلم من الأحنف الأحنف بن قيس التميمي، أحد العظماء الفصحاء والشجعان، ويضرب له المثل في الحلم والسؤدد. في حلم الأحنف بن قيس ذكرت العديد من القصص والعبر والأقوال، ومنها أنه أعطى الخياط ثوبا ليصلحه، وكلما مر عليه أخبره الخياط أن يعود غدا. وبعد سنة من حضوره اليومي جاء الأحنف إلى دكان الخياط ومعه ابنه بحر، وقال للخياط: إن أنا مت فأعطي الثوب لولدي هذا. وانصرف على الفور. ذكره أبو تمام في أحد أبيات شعره فقال: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. حينما سئل الأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم. الأحنف بأناته صار للقلوب سكنا، وبحلمه للأخلاق وطنا، فما أروع الاقتباس من نور حكمته لتهدئة النفوس الحائرة. وما أجمل لغة تخلد صبر الرجال بأبهى الصور السائرة، فيقال عندها أحلم من الأحنف بن قيس.

0: أسرار المسميات ودقة الصفات. تتجلى عظمة لغتنا العربية في دقة التقسيم وتنزيه المعاني عن اللبس والتعميم، حيث نرتاد ميادين حكمتها لنقتبس من فصول خطابها ما يجعل لكل كلمة حدوداً ولكل وصف شهوداً. فمن سحر لغتنا العربية أن الممر تحت الأرض لا يسمى نفقاً إلا إذا كان له منفذ يخرج منه الضياء، فإذا انسد طريقه ولم ينفذ فهو سرب يسكنه الخفاء. لا يطلق لفظ العهن على الصوف إلا إذا صبغ بألوان تسر الناظرين، فإذا بقي على فطرته وبياضه فهو صوف في عرف اللغويين. من دقيق القول أن اللحم لا يدعى قديدا إلا إذا عولج بالتوابل وجفف ليبقى طويلا، فإذا نضج بالنار دونها فهو طبيخ لا يعدله تبديل. لغتنا العربية لا تسمي الستر خدرا إلا إذا كان لجارية مصونة يحميها، فإذا خلا من وجودها فما هو إلا ستر يسدل على نواحيها. وأخيرا، لا يقال للنصل الرقيق مغول إلا إذا كان مخبأا في جوف صوت للمفاجأة والتنكيل، فإذا برز وظهر دون غمد الصوت فهو مشمل حاد التمثيل.
1: أزاهير العرب.
0: عبرة الفناء والبقاء. نجتني من ثمار القصص ما يوقظ الغافلين ويبث الرشاد في قلوب السالكين، لنعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المستقر. نرتاد منارة الأثر في كتاب روضة العقلاء لأبي حاتم بن حبان، حيث ينقل عن ابن السماك قصة صياد ألقى شبكته في غابر الأزمان فأخرج جمجمة بالية فأورثته عبرة جالية، فجعل يبكي ويقول: عزيز فلم تترك لعزك، غني فلم تترك لغناك، فقير فلم تترك لفقرك، جواد فلم تترك لجودك، شديد فلم تترك لشدتك، عالم فلم تترك لعلمك. يذكرنا هذا القول أن كل مقام مهما سما فهو إلى زوال، ولا يبقى إلا ما قدمه المرء من صالح الأعمال.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: لقد أصبح للعطاء علم يسميه الغرب علم الجود. إذن عليك بالعطاء. إذا كنت تتمتع بثروة مادية وفقر عاطفي فعليك بالعطاء. إذا كنت لا تملك شيئاً تأكد أنك تملك الكثير. تملك حضناً، تمتلك كلمة طيبة، تمتلك ابتسامة، حتى أنك تملك أقداماً تسير لك مهمة زيارة مريض في المستشفى أو شيخ في دار المسنين. يمكنك أن تغلف كل هذا بالنية الصادقة وتقدمها للشخص المناسب وفي الوقت المناسب. جرب أن تعطي، فأنت بحاجة لأن تمارس نشاطات وتختبر أشياء تحسن من صحتك النفسية والجسدية وبالتالي نمط عيشك. التمس صحتك في جيبك وصحنك وخزانتك ولسانك ووجهك وأقدامك وتحسسها في يدك. تذكر، وما تنفق من خير يوفي إليكم.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمة

0: بآياته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: علامات تدل على أنك تساعد شخصاً ما أكثر من اللازم. المساعدة والعطاء من النقاط التي تحسب في جانب قوة الشخصية، لكن في بعض الأحيان تفسح رغبتنا في العطاء المجال لمن لا يستحقون ذلك، أو تزيد من رغبة الآخرين في الأخذ، ونصبح في دائرة مغلقة من الإرهاق والتعب، ويصبح ما نعطيه حقاً مكتسباً بدلاً من عطاء الناتج عن رغبة حقيقية في المساعدة. الحل ليس في التوقف عن المساعدة تماماً، بل وضع حدود عندما نبدأ في صراع مع أنفسنا حول من يستحق ومن لا يستحق، وتزايد القدرة على استغلالنا. تقول الأخصائية الاجتماعية كارين كاليمان: هناك بعض العلامات على كونك شخصاً تساعد أكثر من اللازم، كأن تكون أنت المعطاء في كل علاقة أنت فيها تقريباً، وتشعر بالذنب عندما يعطيك أحدهم شيئاً ما، كما أنك تضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتك الخاصة. تعتذر بشدة إذا لم تكن قادراً على العطاء بالطريقة التي اعتدتها، كذلك تشعر بعدم الارتياح عند طلب شيء ما. وتلفت الكاتبة كارين نيك على أن الجوانب السلبية التي ترتبط بالعطاء الزائد، فهذا يجذب الأشخاص الخطأ الذين يقومون باستغلالك بطريقة ما، مما يترتب عليه شعور ضار بالاستحقاق. لقد أعطيتك هذا، لذا فأنت مدين لي الآن. وقد تعطي لأنك تريد أن تشعر بالحب أو الإعجاب، وفي حال كنت تعطي للحصول على شيء ما في المقابل، فسوف يأتي بنتائج عكسية وتكون الطرف الخاسر. لذا تأكد أولاً مما تفعله وممن تقوم بمساعدته، والنية وراء تقديم هذه المساعدة.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: لكنك أحياناً تقدم الكثير لأنك تأمل لأن يكون ذلك موضع تقدير، أو لأن العطاء يجعلك تشعر بالرضا عن نفسك، أو لأنك تشعر بالالتزام الأخلاقي. إلا أن الإفراط في العطاء مرهق، لأنه تدفق للطاقة في اتجاه واحد. تحدد شون بيرن، أستاذ علم النفس بجامعة ولاية كاليفورنيا، في كتابها المساعدة غير الصحية 12 إشارة إنذار تعبر على أننا أصبحنا نساعد شخصاً ما أكثر من اللازم، وهي كالتالي: أولاً، المساعدة التي تقدمها للشخص الآخر تعزز تبعيته وعدم كفاءته وإبراز الجانب السيء في شخصيته. في بعض الأحيان تتحول نوايانا الحسنة إلى ضرر يصيب الآخرين. العطاء يرتبط بإفادة الآخرين وليس العكس، كأن يتحول إلى أناس أنانيين معتمدين على مواردنا. ثانياً، الشخص الذي تساعده يخل بوعده واتفاقاته معك باستمرار، ويستخدمك لإنقاذه في العديد من المواقف التي يتعثر فيها، ولا يستخدم مساعدتك للقيام بما وعد أنه سيقوم به. في هذه المرحلة حان الوقت للتوقف عن تصديقه ومنحه الفرص. ثالثاً، أن يستخدم الأشخاص مساعدتك للهروب من المسؤولية مراراً وتكراراً. إن الاستمرار في مساعدة الأشخاص الذين لا يسعون وراء تحقيق أهدافهم مضيع للوقت والموارد. رابعاً، قد تتحول مساعدتك إلى صنع أشخاص لا يمكنهم الاعتناء بأنفسهم أو أداء مهامهم بشكل جيد. المساعدة المطلوبة هي التي تعزز استقلالية الآخرين وتقدمهم في الحياة ولا تؤخر.

0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: خامسا، أن تؤدي مساعدتك إلى عدم إدارة الشخص لحالته الخاصة كما يجب، فلا يذهب لطلب المساعدة المهنية والاحترافية التي يحتاجها، كأن يتأخر في طلب المساعدة الطبية على سبيل المثال، بدلا من ذلك يعتمد عليك في تحقيق حلول مؤقتة. سادسا، أن يطلب منك تقديم مساعدات تتطلب عدم الأمانة وعدم النزاهة، مثل تقديم أعذار مزيفة لشخص ما أو التغطية عليه حتى لا يقع في مشكلة، فالمساعدات الصحية عادة لا تتضمن الخداع وتجاوز الأمور الأخلاقية.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: ونكمل معكم ما تبقى من 12 إشارة إنذار تعبر عن أننا أصبحنا نساعد شخصا ما أكثر من اللازم. سابعا، المساعدة في حدود إمكانياتك، فيمكنك المساعدة دون التضحية بصحتك البدنية أو العقلية أو احترامك لذاتك أو سلامتك المالية. كن على استعداد للتراجع عن المساعدة السلبية التي تستنزف مواردك. ارفض الإنقاذ والمساعدة عندما لا يمكنك تحمله حقا. ثامنا، تدهور علاقتك بالشخص الذي تساعده بسبب عدم توازن العلاقة والصراع والاستيلاء، وكان من المفترض أن المساعدة والعطاء لهما أثر إيجابي طويلة الأمد على العلاقة وليس العكس. تاسعا، عندما يفشل الشخص الذي ساعدته في تحقيق هدفه يحملك مسؤولية فشله. في هذه الحالة أعلن بسرور أنك تتراجع وتفسح المجال له لكي يحقق أهدافه بنفسه، ثم ابتعد عن الطريق. عاشرا، ما عرضته بشكل متواضع للمساعدة مرة واحدة قد تحول إلى التزام غير مقصود على المدى الطويل، فتشعر أنك وقعت في الفخ. ذكر نفسك بأن مساعدتك السابقة لا تمثل التزاما مستمرا، وبالتالي فأنت لا تنتهك أي التزامات إذا تراجعت عما تقوم به. 11، إذا كنت في علاقة مع طرف يعطي بشكل مفرط وآخر يأخذ بشكل مفرط، فإن عدم التوازن سيقضي على العلاقة بالتدريج عندما تنضب قدرة الشخص المعطي على المساعدة والدعم. وأخيرا، إذا كان العطاء ليس لمساعدة أحدهم بقدر ما هو إثبات لنفسك أنك تقوم بأمور جيدة، يجب عليك التراجع عن المساعدة التي لا تفيد المتلقي حقا وتتعلق أكثر بك، كأن تثبت لنفسك وللآخرين مدى كونك غير أناني وأنك كريم ولطيف.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادي

0: 12:30 ظهراً في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة وجولة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق، أقرأه وأقدمه لحضراتكم أنا اليوم محدثتكم سعاد الموسى، ويخرج الحلقة الزميل حبيب الشعلان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. ومن أهم الأخبار، قالت عدة مصادر في قطاع التأمين إن أسعار التأمين المعروضة ضد مخاطر الحرب البحرية للمرور عبر مضيق هرمز لا تزال في حدود 10%، إذ يؤدي انخفاض حركة الملاحة البحرية واستمرار الهجمات على السفن التجارية إلى مواصلة الضغط على السوق مما يرفع الأسعار. وفي ذات الوقت أفاد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين وشركات متخصصة في تتبع ناقلات النفط ووسيط آخر بأن شركتين صينيتين عملاقتين في مجال الشحن أوقفتا إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب في الشرق الأوسط بسبب الصراع المستمر، وتقومان بدلا من ذلك بتحميل شحنات النفط بعيدا عن منطقة الخليج. وعلى الصعيد المحلي مستمعينا، فقد انتهت الشركات المدرجة في سوق بورصة الكويت من الإعلان عن نتائجها للنصف الأول والربع الثاني من العام، حيث اتسمت بارتفاعات ملحوظة للأرباح مقابل بعض الخسائر لمجموعة أخرى من الشركات. من جهتها، فقد ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة في مستهل تعاملات اليوم بدعم صعود 10 قطاعات، حيث صعد مؤشرا السوق الأول والعام بنسبتي 20% و30% على الترتيب، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 45% ونما الرئيسي 83% عن مستوى جلسة أمس الاثنين. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 11,430,000 دينار وزعت على 52,240,000 سهم وبتنفيذ 2044 صفقة. ارتفعت 10 قطاعات يتقدمها الرعاية الصحية ب1% و23%، بينما تراجع قطاعات تكنولوجيا والمواد الأساسية بنسبتي 92% و18% على التوالي، في حين استقر قطاع منافع.

أما الآن فنستعرض معكم أهم إعلانات السوق لهذا اليوم. أعلنت شركة بورصة الكويت أن بنك بوبيان حصل على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لإصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وأشار بوبيان في بيانه للبورصة إلى أنه في حال تقرر لاحقاً طرح هذه الصكوك وتسويقها وبيعها في دولة الكويت، فسيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. أعلنت شركة البورصة أن شركة الأولى للاستثمار أعلنت تطورات لتسوية التي أبرمتها مع أحد عملائها والتي تتضمن تخارجها عن حصتها في شركة بورغان لحفر الآبار والتجارة والصيانة نظراً لتحقق شروط تنفيذ الشق الثاني من الاتفاقية. وأشارت الأولى في بيانها للبورصة إلى أنه شرعت بالتعاون مع العميل الطرف الآخر في عقد الصلح واتفاقية التسوية النهائية المؤرخة في 27 من مايو 2024 في تنفيذ ذلك الشق وبيع حصتها في شركة آبار المشار إليها على أن تفصح عند الانتهاء من تنفيذ ذلك الشق. وفي إعلان آخر أعلنت البورصة أن شركة النخيل للإنتاج الزراعي أبلغت بصدور حكم استئناف لصالحها في دعواها المرفوعة للمطالبة بمبلغ 155,900 دينار كويتي. ووفق بيان نخيل للبورصة قضى حكم الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء الجهة الإدارية من مصروفات استئنافها وإلزامها مبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية مع إلزام الشركة المستأنفة بالاستئناف الثاني مصروفات استئنافها ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وأخيرا أعلنت شركة البورصة أنه وبمناسبة حلول المولد النبوي الشريف تود أن تعلن أن البورصة ستعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 من أغسطس 2026. وكل عام وأنتم بخير.

0: وننتقل وإياكم الآن مستمعين إلى تداولات السوق الخليجية وتحديدا إلى تداولات السوق السعودية، حيث يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم زميلنا الأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع، مساء الخير، مرحبا بك في الحلقة.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ سعاد والسادة المستمعين.
0: الله يسلمك زميلنا شجاع. كيف تقرأ نشاط السوق السعودي اليوم وبعد انقضاء يعني فترة الإعلان عن كافة نتائج الشركات؟
1: نعم، السوق اليوم حقيقة تداولاته تميل للأداء الإيجابي، ارتفاع باللون الأخضر في معظم تداولات اليوم. السوق حقيقة يعني ثبات جيد، لون أخضر خفيف لكن في نهاية المطاف، ويعطي انطباع أيضا مريح بالنسبة للمستثمرين المتداولين. هنالك بعض الأخبار التي تصدر على وكالات أنباء دولية تتحدث عن إمكانية فتح سقف أعلى للاستثمارات الأجنبية في سوق المال
0: نعم.
1: السعودي. هذا القرار إن تم حقيقة هذا قرار كبير جدا. السوق اليوم يرتفع بعشرة نقاط فقط في هذه اللحظات، مستويات 10917. السوق اليوم حقيقة يعني تماسك قوي جدا فوق مستويات 10900. هذا مستوى أصبح حاجز دعم المدى القريب. السيولة النقدية المتداولة الآن ب 2 مليار تقريبا و 700 مليون، قد نصل في نهاية تعاملات اليوم سيولة قريبة من حاجز 5 مليار ريال أو تقل عن ذلك بقليل. هذه السيولة إلى حد ما جيدة. فقط نراقب أداء الشركات الآن، 116 شركة باللون الأخضر مقابل انخفاض أسعار 130 شركة، وهذا أمر حقيقي ملفت أن تكون أيضا حتى أداء الشركات متباين ما بين الارتفاع والانخفاض. الاعتقاد أن هذا المسار الذي يمر به السوق خلال تعاملات هذه الأيام هو مسار طبيعي جدا. تماسك وأيضا اهتمام بنقاط فنية، انتهاء كما تفضلتي فترة الإعلان عن النتائج المالية، أيضا هذه الأيام فترة استحقاق لتوزيعات أرباح نقدية وانتهاء استحقاق التوزيعات النقدية فما إلى ذلك. قد تكون أيضا بعض الأسهم تتحرك وفق ذلك. ملفت اليوم بعض الشركات تحقق مكاسب ملفتة حقيقة من حيث الارتفاع، شركات لم يعني تكون في الأيام الماضية ذات القوة.
0: في أي قطاعات زميلنا شجاع؟ يعني عفوا في أي قطاعات؟
1: نعم، شركة مثل شركة الصناعات التكموية شركة كيمانول هي الآن ترتفع بالنسبة القصوى من المكاسب. أيضا نلحظ ارتفاع في بعض شركات التأمين، شركات قطاع الإنتاج الأغذية، شركات أيضا في قطاع التجزئة نلحظ عليها ارتفاع. البعض يعني يرجع هذه التحركات في شركات التجزئة وقطاع الأغذية إلى عودة الموسم الدراسي بإذن الله تعالى اعتبارا من يوم الأحد القادم. قد يكون هذا أمر يعني ملفت بالنسبة لهذه الشركات. بالمجمل السوق الآن هو بمرحلة نعتقد أنها مرحلة استقرار فني مهمة جدا. يراقب بس المتداول، يراقب عمليات حركة السهم، لأن حركة السهم الآن هي تحررت تماما من أثر النتائج المالية، فبالتالي أصبح هناك أيضا قد يكون نوع من المضاربة أو الحركة السريعة قد تكون موجودة في السوق. هذا أمر طبيعي. صفقات حقيقة طبيعية، الآن تقريبا 300 ألف صفقة حدثت في السوق حتى هذا الوقت، يعني أعتقد أنه أيضا هذا باعتبار أنه هناك نوع من المضاربة قد تكون موجودة، لكنها في نهاية المطاف هذه طبيعة السوق المالي.
0: نعم زميلنا شجاع، أيضا كما ذكرت قبل قليل بتداول وكالات الأنباء العالمية برفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودية، يأتي ذلك يعني بسبب القرار الملكي بتعيين السيد مازن السديري رئيسا جديدا لهيئة السوق المالية. إلى أي مدى يعني قد ينعكس هذا القرار بتعيين السيد السديري على تداولات السوق السعودي وتعزيز مكانته في مصاف الأسواق العالمية؟
1: نعم، السوق أساسا هو يعني منذ فترة فبراير تقريبا 1 فبراير الماضي فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب دون قيد أو شرط. فقط الحديث عن قيود الملكية، النسبة الحالية تقريبا 45% كأعلى سقف أو 49%، هناك نوع من الحديث عن رفع هذا السقف في المستويات أعلى من ذلك. رفع مستويات السقف في قيود الملكية أنا أعتقد أنه أمر ملفت وقد يجد المزيد من السيولة النقدية الأجنبية، لأن قيود الملكية حقيقة قد تدفع شركات كبرى وأيضا بنوك دولية وصناديق دولية إلى تملك حصة السيطرة في الشركات، وهذا أمر مهم جدا. قصة السيطرة يعني اتخاذ القرار، تعيين مجالس الإدارات، تصويت الجمعيات العمومية بشكل قوي. فبالتالي قد يكون هذا أمر ملفت. إن حدث هذا القرار وتم، أنا اعتقادي سيكون له انعكاس على حجم السيولة النقدية الأجنبية المتدفقة للسوق السعودي.
0: نعم، في أبرز أيضا الأخبار الاقتصادية لديكم، حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي طفرة حقيقة في نموه ليبلغ تقريبا 5% منذ عام 2017، وكما نمت إيراداته خلال العام الماضي بنسبة 9%. كيف تقرأ نشاط الصندوق وإنجازاته الأخيرة؟
1: نعم، صندوق الاستثمارات العامة السعودي حقيقة هو يقود قاطرة الاقتصاد غير النفطي في السعودية.
0: نعم
1: كما تفضلت، هي معدلات الربحية التي حققها الصندوق في السنوات القليلة الماضية معدلات ربحية ممتازة. أيضا حجم الأصول مرتفع أو ارتفع بشكل ملحوظ. الصندوق بهذه الاستثمارات هو يعكس أو الأداء الحقيقي للاقتصاد السعودي، لأن الاقتصاد السعودي أساسا حقق معدلات نمو ايضا ملفتة في السنوات القليلة الماضية. قطاع الغير النفطي يتحدث سجل معدلات نمو ملفتة على الرغم من الظروف التي يشهدها اقتصاد العالم من فترة لأخرى. تحقيق الربحية يتحدث تقريبا بحدود 6% او تقل عن ذلك بقليل بمعدل سنوي. هذه ربحية ممتازة، وايضا هذه الربحية تعكس قدرة الصندوق على اقتناص الفرص وعلى الاستثمار في المكان الصحيح والوقت الصحيح. بطبيعة الحال اليوم الصناديق الاستثمارية حول العالم هي تبحث دائما عن الربحية وعن المكاسب. 6% أو تقل عن ذلك بقليل مع المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، أنا اعتقادي أن تحقيق يعني رقم مهم جدا لاستثمارات هذا الصندوق، وأيضا مساهمة الصندوق في نمو قطاعات عدة بما فيها شركات القطاع الخاص، الشركات الصغيرة المتوسطة. ما في شك أنها استفادت من هذا النمو وحققت بلا شك أيضا نمو. هذا الأمر ينعكس على الاقتصاد الكلي، ينعكس على الاقتصاد غير النفطي، ويحقق الأرقام التي لاحظناها في السنوات الماضية فيما يتعلق بنمو الاقتصاد.
0: نعم طبعا، نتمنى لكم دائما التوفيق. كان معنا زميلنا شجاع السلطان من السوق السعودية. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه سيجري جولة محادثات جديدة مع ممثلي التجارة الأمريكيين لتجنب فرض رسوم جديدة على كندا، والتي تواجه بالفعل رسوما بنسبة تبلغ 50%. معا إلى التقرير التالي.
2: قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن أوتاوا تسعى إلى تجنب جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على مجموعة كبيرة من سلعها. وأوضح كارني لصحفيين أن المفاوضات كانت مكثفة وحساسة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الذي ردت فيه كندا على إجراءات واشنطن التجارية الأخيرة عبر إزالة عدة مقاطعات كندية أنواع محددة من المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر، وحثت المستهلكين على شراء المنتجات المحلية. يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على المنتجات الكندية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 19 من أغسطس الجاري. ووفقا للبيت الأبيض، ستشمل الإجراءات مجموعة من السلع الكندية المصدرة إلى الولايات المتحدة بما في ذلك عصي الهوكي والإسمنت. وقال البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية جاءت ردا على ما وصفه بأنه معاملة كندا التمييزية للمنتجات الأمريكية، مشيرا إلى السيارات ومنتجات الألبان.
0: ونعود بكم محليا وإلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ومعنا الآن المحلل المالي والفني الأستاذ حسن بومجداد. زميلنا حسن، مساء الخير.
3: مساء الخير أختي سعاد، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: أهلا فيك زميلنا حسن. يعني بدأ السوق اليوم منذ الافتتاح بعروض شرائية مكثفة، جاء على رأسها يعني أسهم عدة كمخازن ومواشي وغيرها. كيف تقرأ مسار السوق حتى الآن وبعد انتهاء فترة الإفصاح عن نتائج النصف الأول؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لنبدأ بجلسة يوم أمس في
0: نعم
3: سعاد. بدأت الجلسة في المنطقة الخضراء، وبعد ذلك تقريبا في بعد مضي ثلث الجلسة كانت هناك عمليات بيع قوية سيل أوف، وخصوصا على الأسهم القيادية وطني بيتك وكذلك البنك الدولي. كان في المقابل عمليات شراء على أسهم أخرى في السوق الأول، إما أسعارها أرخص من هذه الأسعار مثل سهم مخازن، أو أسهم في السوق الرئيسي مثل أركان. فشفنا جميع المؤشرات في الجلسة السابقة تلونت بالمنطقة الحمراء. كان الانخفاض غير مبرر، مبالغ فيه صحيح، يعني هناك كان تغيير مراكز، الوضع الجيوسياسي أحيانا يكون هناك شد وجذب، ولكن كانت هناك عملية مبالغة في البيع. اليوم شفنا ارتداد، افتتاح في المنطقة الخضراء مع بداية التعاملات. شفنا التمركز استمر على الأسهم اللي كان عليها نوع من الضغط في الجلسة السابقة. أركان أقفلت في الجلسة السابقة على منطقة 305، اليوم ارتدت بشكل قوي وبسيولة كبيرة، 9,500,000 دينار، ارتفعت اليوم 13.7% حاليا عند 347. بيتك استمرت عمليات البيع عليه بانخفاض فلسين على 768، ولكن هناك يعني مشتري، بالرغم يعني من دخوله في المنطقة الحمراء، هناك من يشتري بهذه الأسعار 7,273,000 دينار. سهم مخازن نشوف عليه تداولات يعني مرتفعة منذ أكثر من جلسة، حتى لو كانت الجلسات بالمنطقة الحمراء نشوف انخفاضات طفيفة في سهم مخازن. اليوم ارتد ارتداد قوي وارتفع 7 فلوس عند منطقة ال 158 حاليا 4.6%، 7,353,000 دينار. سهم تجارة على ما يبدو هناك يعني من يتخاف من هذا السهم منذ أكثر من جلسة، اليوم انخفض 7% 5,000,000 دينار. أهلي الكويتي مرتفع 6 فلوس 278 3,670,000 دينار. الوطني استمرت عليه كذلك عمليات البيع بانخفاض فلسين 851 2,325,000 دينار. بنك الخليج استقر عن 364 2,147,000 دينار. بنك الخليج نشوف منذ أكثر من جلسة يرتفع ويحافظ على مكاسبه حتى لو كانت هناك عمليات بيع أو انخفاض، يعني ليس كالدولي وبيتك والوطني يتماسك في حالات في يعني في فترات الانخفاض أو في حالة وجود السلبية في السوق. جي اف اتش عند منطقة ال 169 اليوم اصطدم بهذه المنطقة، يحاول ارتداد حاليا عند 171، مرتفع فلس واحد 2,018,000 دينار. وطنية دال قاف ارتفاع جيد اليوم 5.6% 188 1,940,000 دينار. التخصيص نشوف عليه نوع من التهدئة، نشوف عليه جني أرباح أثناء الجلسات ومن ثم ارتداد، حاليا يتداول عند استقرار 171، الفوليوم عليه جيد تقريبا بحدود 2,000,000 دينار. أعيان اليوم انخفاض 4 فلوس، عليه عمليات بيع طفيفة على 283 1,854,000 دينار. الأنظمة يواصل الارتفاع، لا يتأثر بانخفاضات السوق لأن أسهمه يعني ممسوكة وعروضه قليلة، نشوفه يواصل الارتفاع، مرتفع اليوم 6% دينار و278 1,760,000 دينار. الأولى الاستثمار، نشوف التسويات من فترة إلى أخرى تتفاعل معها هذه الشركة، ارتفاع 6 فلوس 138، اصطدم منطقة ال 139 أثناء الجلسة 4.5% 1,751,000 دينار. كويتية بارتفاع فلس واحد 188، اس تي سي ارتفاع 5 فلوس 594 1,471,000 دينار. بيوت استقرار من 334، الدولي بانخفاض 3 فلوس 250 1,425,000 دينار. الجزيرة بانخفاض 8 فلوس

0: 1700 1740، الدينار المشتركة انخفاض 20 فلس 880، وميزان منخفض 22 فلس على دينار و132 فلس.
1: نعم، أسهم الطاقة زميلنا حسن، يعني كما رأينا نشاط غير مسبوق لآبار مثلا، ولنتحدث أيضا عن أسهم طاقة أخرى كالسور مثلا، كيف تبدو يعني في ظل الأوضاع التي نشهدها أيضا؟
0: نعم طبعا سهم آبار انطلق بقوة الجلسة السابقة، اليوم نشوف عليه يعني انحسرت السيولة عنه نوعا ما، يحافظ على المكاسب، يعني لديه إقفال أسبوعي إيجابي في الأسبوع الماضي، ولكن اليوم ما شفنا عليه دخول سيولة كبيرة. حاليا يتداول عند منطقة 215 من خفاض فلس واحد 694 ألف دينار، يعني السيولة أمس كانت كبيرة بحدود المليونين دينار. طبعا الأولى الوقود والسور للوقود ما نشوف عليهم سيولة، يعني اليوم الأكثر تداولا الشركات اللي ذكرتها كانت أركان وبيتك وكذلك أسهم أخرى في السوق الرئيسي، فما شفنا تمركز ودوران كبير على أسهم مثل السور وأولى وقود.
1: نعم، نعود بك يعني زميلنا حسن إلى جلسة يوم أمس كما ذكرت قبل قليل، لربما بالأمس كان المتعامل يعني يراقب عن كثب ووسط مخاوف أو قلق من الأوضاع الجيوسياسية، وبالأخص مع انتهاء فترة الهدنة أو الاتفاقية ما بين واشنطن وإيران وإلى ذلك، كيف يعني تقيم نفسية المتعامل خاصة في يوم أمس؟ وكما تفضلت بما جرى من مجريات في جلسة أمس، كيف كانت نفسيته أو كيف كان يترقب هذه الأحداث؟
0: نعم طبعا رتم التداول في بداية الجلسة السابقة كان يعني في المنطقة الخضراء، كان هناك عمليات تذبذب، عمليات بيع وانتقال إلى أسهم أخرى، ولكن يعني شفنا سهم في قطاع العقار جر السوق إلى انخفاضات سريعة، سهم تجارة على ما يبدو كان هناك تخارج من هذا السهم في جلسة الأمس وجر السوق إلى انخفاضات، شفنا كذلك بيع الأسهم القيادية بعد ذلك، فكان الانخفاض اختي سعاد
1: نعم.
0: غير مبرر، يعني هناك اسواق مجاوره خليجيه كانت فيها انخفاضات وليس كانت ليست بنفس الحده اللي شفناها في الجلسه السابقه. طبعا هناك عمليه مراجعه في 31/8 لصناديق اجنبيه، صناديق مورغان ستانلي، عاده تسبق عمليات المراجعه يكون عمليات بيع او شراء على الاسهم القياديه، قد تكون هذه عمليات البيع اللي نشوفها لها علاقة بموضوع المراجعة وخصوصا على الأسهم القيادية بيتك والدولي والوطني، قد تكون لها علاقة أو حركة سباقية لموضوع المراجعة الأجنبية.
1: على ذكر زميلنا حسن الأسهم القيادية وبخاصة البنوك، وتحدثت قبل قليل عنها، ولكن لنرجع يعني إلى الأسباب حول هذا التفاوت، يعني لربما توجد بنوك هي تقود هذه طبعا الأسهم، ولكن ما سبب التفاوت بين أداء المصارف تحديدا في هذا التوقيت؟ يعني هل هي بسبب النتائج أم أن توجد أسباب أخرى يعني تؤثر على ذلك؟
0: نعم سؤال جيد اختي دلال، طبعا تتفاوت نتائج المصارف طبقا للبزنس موديل او نموذج الاعمال، لدينا مصارف عملاقه مثل بيتك والوطني لديها فروع خارجيه، انتشار جغرافي، لديها احتياطيات كبيره، عند انخفاض الربح التشغيلي نشوف تعويض لهذه الأرباح من شيء يسمى إدارة الأصول AUM Asset Under Management أو الرسوم والعمولات تعوض. على سبيل المثال البنك الوطني في الربع الثاني صافي إيرادات الفوائد 56 مليون دينار، قابلها إيراد العمولات والرسوم تقريبا نفس المبلغ 56 مليون دينار، فتشوفين كيف تساهم المصادر الأخرى في أرباح أسهم مثل البنك الوطني. مصارف أخرى كان لديها انخفاض في الأرباح، انخفضت أرباحها تقريبا أكثر من 50% مثل بنك برغام بسبب المخصصات، فيعتمد على البنك ومحفظته التمويلية، انتشار الجغرافي، طريقة إدارة الأصول في هذا البنك.
1: في قراءة سريعة يعني زميلنا حسن للنتائج السابقة للنصف الأول والربع الثاني من العام، إلى أي مدى انعكست هذه النتائج في أو على تداولات السوق وتعزيز وضعها المالي؟ رأينا يعني نتائج مجزية حقيقة، ومقابل ذلك أيضا خسائر كبيرة لبعض الشركات، كيف تقيم النتائج بشكل عام ومقارنتها بنتائج الفترة من العام الماضي؟
0: نعم طبعا أتفق وياك، كانت هناك نتائج جيدة، القطاع البنكي حقق تقريبا 4.5% يعني أكثر من العام الماضي، كارتفاع. طبعا كمعدل هناك بعض البنوك انخفضت ارباحها، ولكن اخذنا معدل قطاع البنوك ارتفع 4.5%. قطاع الاتصالات كان من اكثر القطاعات التي ارتفعت ارباحها تقريبا فوق ال 40% بسبب ارتفاع ارباح شركة زين في هذا العام. كان تقريبا ارتفاع كبير لشركة زين، ولديها كذلك توزيعة 17 فلس نقدي. قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا، قطاع الطاقة، هناك أسهم حققت ارتفاعات جيدة، قطاع العقار. في قطاع الخدمات المالية كان هناك انخفاض فوق 30%، ولكن تباين أو تفاوت ما بين شركة وأخرى. هناك شركات قيادية لديها مخصصات، لديها نشاط تشغيلي، والسوق سعر هذه الانخفاضات مسبقا فما تأثرت بشكل كبير. هناك شركات أخرى ليس لديها نشاط تشغيلي، معظم شغلها في الاستثمارات المتاحة للبيع، ليس لديها نقد بشكل كبير. فنشوف أساسا هذه الشركات ما عليها دوران في قيعان وما تتفاعل مع موضوع الأرباح بشكل كبير.
1: نعم، نشكر الأستاذ المحلل المالي والفني حسن بومجداد، كان معنا من سوق بورصة الكويت. وأنا أنتقل وإياكم الآن مستمعين إلى أسعار النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وكما أعلنت إيران أنها ستتخذ موقفاً أكثر هجومية واستبعاد الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وزاد سعر برميل النفط الكويتي 14 سنتاً ليبلغ 82 دولاراً و81 سنتاً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتاً لتصل إلى 91 دولاراً و76 سنتاً دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار وخمسة أجزاء من السنت إلى 85 دولارا و55 سنتا للبرميل. وأيضا نتطرق إلى أسعار المعادن لهذا اليوم، حيث تراجع الذهب اليوم متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو بحثا عن مؤشرات جديدة لمسار السياسة النقدية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4391 دولارا و14 سنتا، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4446 دولارا للأوقية. وصلنا وياكم مستمعينا إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة في يوم الغد بإذن الله، إلى اللقاء.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. مقابلة السمو ولي العهد حفظه الله. الرئيس الأمريكي يرفض تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس التركي يحث على تفعيل المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. تعرض سفينة تجارية لمقذوف في مضيق هرمز. مجلس الدفاع الوطني اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع الجوية والصاروخية ضد مصادر التهديد الحوثية. رئيس الحكومة العراقية يأمر بإجراء تحقيق في هجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان. حركة حماس تؤكد التزامها بخطة السلام الأمريكية. إسرائيل تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب السورية. استمرار عمليات نزوح الأسر من مدينة الأبيض السودانية. هجمات روسية أوكرانية متبادلة تخلف قتلى وجرحى بين الطرفين. اليابان تؤكد أهمية التعاون العسكري بين سول وواشنطن. مانيلا تؤكد خفض الوجود العسكري الأمريكي في المحيطين الهادي والهندي أنه لن يؤثر في التزام واشنطن الدفاعي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. توصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي. إلى جديد التصعيد في المنطقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، بالتزامن مع إنهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. وأكد الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري المفروض على إيران، وأكد أن إيران لا تزال قادرة على زرع ألغام تهدد السفن، لكنه وصف الحصار بأنه فعال للغاية. وقال إن الولايات المتحدة تتعامل مع ملايين براميل النفط أسبوعيا، وإن المضيق مفتوح وأسعار النفط تتراجع. وحول الجهود الدبلوماسية، أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وعرض دعم أنقرة لجهود السلام. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الجهود الدبلوماسية في التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمل في استمرار المفاوضات بين الطرفين. من جهة أخرى، قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر إن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، أظهرت بيانات شحن أولية إن حركة عبور السفن من مضيق هرمز ارتفعت قليلا مقارنة بمستوياتها في مطلع الأسبوع في ظل استمرار الجمود في محادثات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم.
إلى اليمن، أمر مجلس الدفاع الوطني اليمني بتوسيع عمليات الردع الجوية والصاروخية ضد مصادر التهديد الحوثية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية ورفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في جميع الجبهات. وأكد المجلس إن استهداف مخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لن يحقق للحوثيين مكاسب ميدانية أو يؤثر في عزم القوات الحكومية على إنهاء انقلاب الجماعة، فيما أعلن الجيش اليمني تنفيذ 133 عملية ضد الحوثيين باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة. وفي بغداد، وجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بإجراء تحقيق في هجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية في أربيل. وقالت السلطات الأمنية في إقليم كردستان إن الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من جهة الحدود الإيرانية واستهدفتا موقعين في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل، فيما وصف رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره، مؤكدا أن الاعتداءات مرفوضة وغير مقبولة. في المقابل، توالت الإدانات العربية والدولية بشأن الهجوم بطائرتين مسيرتين اللتين استهدفتا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر مدير وكالة الحماية في أربيل، وسط تأكيد أن الهجوم يمثل انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه واستقراره. وشددت المواقف الدولية على رفض استهداف المؤسسات والشخصيات السياسية وضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، مع الدعوة إلى خفض التصعيد ودعم أمن إقليم كردستان واستقراره. إلى غزة، أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة من أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جارد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم لفرانس بريس إن حركة حماس ملتزمة بهذا المسار الذي تم الاتفاق عليه، مضيفا أن الاحتلال لم يعطي للوسطاء موافقة واضحة على خطة الطريق إلى الآن. وفي سوريا، قال مصدر عسكري سوري إن إسرائيل شنت 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غربي البلاد والخارج من الخدمة منذ سنوات. وقال المصدر إن طيران الاحتلال استهدف فجر اليوم مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي، موضحا أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في البنية المطار دون وقوع إصابات. من جهة أخرى، قتل 3 أشخاص على الأقل جراء انفجار المحطة الحرارية في منطقة بانياس غربي سوريا، فيما أكدت السلطات أنها لا تزال تحقق في طبيعة الحادث وفق ما أورد الإعلام الرسمي. إلى دمشق، ومع ملف آخر، أصدر القضاء السوري حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان الحكم. وأفاد رئيس محكمة الجناية الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان عن تجريم وسيم الأسد بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقرر الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
وإلى السودان، أفادت مصادر طبية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردبان السودانية إن نحو 500 أسرة نزحوا من مناطق أم عرد وجبل الهشابة، وذلك سيرا على الأقدام عقب هجمات شنتها قوات الدعم السريع على المنطقة قبل يومين. وذكرت المصادر إن الأسر ومن بينها أطفال وكبار سن وصلت إلى أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدة الإنسانية، مشيرة إلى أن

تزايد أعداد النازحين. فقام الأوضاع الإنسانية بالمدينة خاصة مع استمرار فصل الخريف. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس بلدية موسكو عن تعرض المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية لهجوم بما لا يقل عن 620 طائرة مسيرة على خلال الليل. وقال حاكم المنطقة إن الهجوم أسفر عن 3 إصابات. في المقابل، أسفرت ضربة صاروخية روسية على منطقة خاركييف شمال شرق أوكرانيا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة. وفي سول، شددت اليابان على أن التعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعد أمرا حيويا للأمن الإقليمي. وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية إن المناورات العسكرية لا تعكس أي نية لمهاجمة كوريا الشمالية أو تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية. في المقابل، قال المتحدث العسكري للجيش الفلبيني إن خفض الوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادي، بما في ذلك حاملة الطائرات USS جورج واشنطن، أثار بعض التساؤلات حول الترتيبات الدفاعية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، لكنه لم يثر أي شكوك حول التزام الولايات المتحدة. من جانبه، قال مسؤول فلبيني إنه لا يتوقع انخفاضا في الأنشطة العسكرية مع حليفتها الولايات المتحدة بموجب المعاهدة، في ظل إعادة نشر بعض الأصول الدفاعية الأمريكية إلى الشرق الأوسط. وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف إنه استدعى السفير الياباني لدى روسيا إيكيرا موتو بعد احتجاج اليابان على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي جزيرة أوتوروب المتنازع عليها قبالة هوكايدو. وفي سيول، يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي مونغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي في سول هذا الأسبوع، في وقت تبدي واشنطن انفتاحا تجاه بيونغ يانغ الحليف الرئيس لبكين. وتأتي زيارة وانغ بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استجاب لمبادراته الأخيرة، مشيدا بالعلاقات التي تجمعهما. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم إعادة لموجزها، مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة السمو ولي العهد حفظه الله. الرئيس الأمريكي يرفض تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس التركي يحث على تفعيل المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. تعرض سفينة تجارية لمقذوف في مضيق هرمز. مجلس الدفاع الوطني اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع الجوية والصاروخية ضد مصادر التهديد الحوثية. رئيس الحكومة العراقية يأمر بإجراء تحقيق في هجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان. حركة حماس تؤكد التزامها بخطة السلام الأمريكية. إسرائيل تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب السورية. استمرار عمليات نزوح الأسر في مدينة الأبيض السودانية. هجمات روسية وأوكرانية متبادلة تخلف قتلى وجرحى بين الطرفين. اليابان تؤكد أهمية التعاون العسكري بين سول وواشنطن. مانيلا تؤكد أن خفض الوجود العسكري الأمريكي في المحيطين الهادي والهندي لن يؤثر في التزام واشنطن الدفاعي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة
2: أحمد الدروس التي أخذتها الثورات الأخيرة
0: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، ترامب يقول الاتفاق مع إيران دون قبول الشروط الأمريكية، نزع السلاح شرط لبدء إعادة إعمار غزة، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، وانفتاح أمريكي على كوريا الشمالية، وتحفظ ياباني. أهلا وسهلا بكم مجددا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، مؤكدا أن طهران تريد اتفاقا لكنها لم توافق على الشروط التي تعتبرها واشنطن ضرورية لإنهاء النزاع. وأشار ترامب إلى أن إيران غير مستعدة حاليا لقبول الشروط الأمريكية وسط غموض بشأن مصيرها وإمكانية الانتقال إلى اتفاق أوسع. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الدكتور ناصر مطيري، الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا،
0: حياك الله. دكتور، في أي إطار بداية يمكن قراءة إعلان الرئيس الأمريكي أن واشنطن لا تسعى هذه المرة إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران؟ هل يعكس ذلك برأيك تحول في الموقف الأمريكي تجاه المسار الدبلوماسي؟
1: يعني أعتقد أنه هو ليس تحول بقدر ما هو يعني تكتيك تفاوضي. يعني حتى ترامب عندما يتحدث بأنه غير مستعجل، هذا يبدو يعني جزء من استراتيجية التفاوض، ما يسمى التفاوض بالإنهاك، يعني إبقاء الحصار والعقوبات والضغط العسكري وترك عامل الزمن يعمل ضد طهران. يعني حتى اليوم الرئيس الأمريكي أيضا صرح بتصريحات أيضا ربما تبدو تصعيدية بأنه على إيران أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم. بتقديري يا أخي محمد، هذا ليس مجرد يعني مبالغة خطابية، هذا جاء يعني مع متزامن هذا التصريح مع انتهاء مهلة التفاوض الستين يوم دون اتفاق. يعني هذه تقرأ يعني باعتبارها انتقال من دبلوماسية التفاوض إلى دبلوماسية الإكراه إن صح التعبير، يعني إما أن إيران تقبل بالشروط الأمريكية الأساسية أو يستمر الحصار والضغط وربما التصعيد العسكري. لكن يعني الاستسلام هنا لا ينبغي أن نفهمه بالضرورة بمعناه العسكري التقليدي، بتقدير أنه الأقرب أنه استسلام سياسي وتفاوضي، بمعنى التراجع عن الخطوط الحمراء الإيرانية وقبول اتفاق بشروط أقرب إلى الرؤية الأمريكية. بإجمال نحن أمام صراع إرادات، يعني الجانب الأمريكي يرفع الآن مستوى التصعيد الإعلامي بمواجهة إيران مع انتهاء هذه المهلة لإجبارها على يعني تقديم تنازلات في اللحظات الأخيرة قبل التلويح بالحلول العسكرية الحاسمة. في المقابل نجد إيران تتمسك وترفض هذه التصريحات وتحاول يعني الظهور بمظهر الصامدة أمام الضغوط الأمريكية.
0: نعم، هل نستطيع من خلال هذا الحديث القول بأن انتهاء مذكرة التفاهم دكتور ناصر يعني عمليا وصول المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى طريق مسدود، أم أن الطرفين لا يزالان أمام فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد برأيك؟
1: طبعا لا شك أنه يعني انتهاء المهلة بدون التوصل إلى اختراق سياسي ونجاح في هذه المفاوضات هو يعكس لا شك فجوة المطالب بين الجانبين الأمريكي والإيراني. لا تزال هناك فجوة كبيرة، هذه الفجوة أكبر من قدرة الوسطاء على ردمها. يعني الخلاف لم يعد متعلقا يعني بالملف النووي، أصبح مركب، صراع مركب، الحصار، مضيق هرمز، العقوبات، الوجود العسكري، أمن الملاحة، كثير من المطالب والأجندة الطويلة بين الجانبين لم يصل أحد منها إلى أي منها إلى اتفاق. انتهاء المهلة أخي محمد من دون استئناف فوري لحرب واسعة لا شك يحمل دلالة مهمة أن الطرفين لا يزالان يريدان إبقاء الباب الدبلوماسي يعني مواربا، ليس مغلقا تماما ولا مفتوحا على مصراعيه.
0: وإلى أي متى لا حرب لا سلم دكتور ناصر؟
1: هي كما ذكرتك صراع إرادات، كل طرف الآن في هذه المرحلة يحاول أن يرفع أو يحسن شروط التفاوض على الطاولة. يعني ترامب يقول أنه غير مستعجل ويراهن على أنه الضغط المستمر على طهران سيجبرها مرغمة على تقديم تنازلات عملية على طاولة التفاوض القادمة. الجانب الإيراني يحاول أن يبدو صامدا وقويا. لذلك يعني اليوم نلاحظ أخي محمد هناك أمرين فيهما مفارقة. عندما يطالب الرئيس الأمريكي إيران بتصريح بكلام صريح بالاستسلام، نجد في تصريح آخر يقول أنه فتح قناة خلفية للتفاوض مع الحرس الثوري. يعني من يطالب بالاستسلام كيف يفتح قناة أخرى بالتفاوض؟ هي مناورة تكتيكية للضغط واللعب على مسارين متوازيين، مسار تصعيدي عسكري ومسار أيضا تفاوضي بقناة خلفية، يحاول أن يفرق فيها الكلمة الإيرانية مثلا، ويقول أن الحرس الثوري هو من يملك القرار وأنه لا تفاوض إلا مع الحرس الثوري. لا شك هي مسألة إصراع إرادات ومحاولة فرض قوة وأمر واقع جديد لطاولة تفاوض جديدة.
0: نعم، إذن لنبقى مع تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب بأن طهران تريد اتفاق لكنها في المقابل ترفض الشروط الأمريكية. بداية للمستمع دكتور ناصر، ما هي أبرز هذه الشروط وما الذي الحقيقة يجعلها غير مقبولة يعني بالنسبة لإيران؟
1: طبعا اليوم يعني الشروط هي متفاوتة وكبيرة بين الجانبين. يعني الحرب بدأت على الملف النووي الإيراني والأذرع الإيرانية يعني وتسليح وصواريخ الباليستية وغيرها. اليوم انتقلت أيضا إيران، ربما يعني قد تكون نجحت في نقل الحرب إلى الخارج وخلقت أزمة جديدة في مضيق هرمز وأمن الملاحة العالمية، وبالتالي أصبح اليوم مضيق هرمز يتصدر يعني هذه الأزمة بشكل كبير، وأصبح مضيق هرمز هو المشكلة وهو الحل، وصار أصبح وهو مفتاح يعني هذه الأزمة. وبالتالي اليوم يبدو مضيق هرمز والأزمة حوله والخلاف حول يعني إغلاق هذا المضيق أو الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية هو المشكلة الأساسية، وبالتالي هي اليوم كي يتمحور كل الخلاف حول هذه القضية، ولا يوجد من أي من الجانبين تنازل باتجاه تحقيق أي تقدم في هذا الاتجاه. وبالتالي أعتقد أنه الإشكالية تقف عند هذا الحد، وبالتالي اليوم هناك مراهنة ربما على المفاوضات الإيرانية العمانية، هناك مراهنة على أن تتزحزح إيران أو تقدم بعض المرونة، بينما الجانب الأمريكي لا يزال يصر وصامد عند مواقف متشددة بحصار هذا الموقف ورفض أن تكون لإيران أي سيادة على مضيق هرمز.
0: نعم، وربما أيضا هناك سعي من قبل واشنطن هذه المرة وبعد انتهاء المهلة من خلال الضغوط الحالية دكتور ناصر إلى انتزاع كما أشرت آنفا تنازلات إيرانية تمهيدا لاتفاق جديد. والحقيقة كما يرى بعض المحللون والمتابعون لهذا الملف بأنها بدأت فعلا الاستعداد لمرحلة ما بعد التفاوض، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تنجح الضغوط الاقتصادية هذه المرة في دفع إيران إلى تقديم تنازلات، أم أنها قد تأتي بنتيجة عكسية وتدفع بالتالي طهران إلى التصعيد؟
1: طبعا اليوم الرهان الأمريكي كما واضح على الضغوط الاقتصادية، يعني تصريحات ترامب واضح أنه غير مستعجل، هذا يعكس أنه الضغط الاقتصادي الشديد والضغط العسكري والتصعيد على إيران هو يحمل كلفة على إيران كبيرة جدا، أقل من الكلفة الأمريكية في هذا الموقف العسكري الحالي، لأن إيران تعاني من ضغط كبير اقتصادي حاليا بإغلاق موانئها، من وضعها الاقتصادي المضطرب في الداخل، وبالتالي المراهنة على استمرار هذا الحصار هو قد يطوع القرار الإيراني في النهاية لأن تقديم تنازلات، وهذا أقل كلفة على أمريكا من الدخول في حرب عسكرية تصعيدية قد تكون يعني تداعياتها ربما كبيرة على سواء على الكلفة العسكرية الأمريكية وعلى حتى على أمن المنطقة بشكل عام، ويعني تعطيل الملاحة الدولية وتصعيد يعني ربما لا يمكن أن تكهن بعواقبه ومداه. لذلك أعتقد أنه هناك ضغط أمريكي بهذا الاتجاه ومحاولة لتليين الموقف الإيراني أو تطويعه باتجاه معين، ولاحظنا تصريحات ترامب بأنه سيفتح أو فتح بقناة خلفية مع الحرس الثوري، رغم أنه الحرس الثوري أيضا أعلن نافيا هذه التصريحات. نحن أمام أخي محمد صراع إرادات، هناك يعني كل طرف يحاول الآن أن يرفع ويحسن من شروط يعني التفاوض للجولة القادمة من التفاوض، لأنه اليوم هو السيناريو الواضح

0: هل تمتلك واشنطن فعلا القدرة على فرض هذه السيطرة، خصوصا مع إقراره بقدرة إيران على زرع الألغام؟
1: طبعا الولايات المتحدة بقوتها وما لديها من قوة الآن هي بالفعل تفرض السيطرة كحصار على الموانئ اللي يعني الإيرانية، لكن إغلاق المضيق وتهديد المضيق وما يحدث من حاليا من حوادث واستهدافات للسفن العابرة والداخلة بشكل يومي من ربما من الجانب الإيراني، هذا لا شك يهدد أمن يعني المضيق. اليوم بعض الشركات الصينية وغيرها غيرت مساراتها ووقفت مرورها من خلال المضيق، لأنه اليوم المضيق أصبح غير آمن، بل أنه كلفة التأمين على السفن العابرة ارتفعت بشكل مضاعف لأربع إلى خمس مرات، وهذا لا شك يؤكد أنه المضيق غير آمن، وبالتالي هي هناك سيطرة ربما أمريكية بالفعل بالحصار الموانئ الإيرانية، وبالوقت ذاته هو هناك إغلاق إيراني بعدم تأمين مرور الملاحة من هذا المضيق. هي الأزمة معقدة وكبيرة ويتضرر منها الاقتصاد العالمي، لذلك يعني إيران تتمسك بهذه الورقة كورقة ضغط يعني تمارسها في محاولة منها لتحقيق صمود وأمام يعني الضغط الأمريكي المتواصل.
0: إذن الدكتور ناصر مطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم من جديد. خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مجلس الدفاع الوطني اليمني، يعلن توسيع عمليات الردع ضد ميليشيا الحوثيين.
2: في ظل تزايد هجمات ميليشيا الحوثي، أمر مجلس الدفاع الوطني اليمني القوات المسلحة بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد التي تمثلها ميليشيا الحوثي، وذلك بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وبحضور أعضاء مجلس القيادة ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى ووزراء وقيادات الأمنية وعسكرية. وناقش الاجتماع الأوضاع الميدانية والهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على المنشآت السيادية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين، ومما أسفر عنه من سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال. كما وجه المجلس بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للميليشيا، داعيا إلى ربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال بما يعزز تكامل أدوات الدولة العسكرية والأمنية والقانونية في مواجهة التهديدات الإرهابية. وأعرب المجلس عن عظيم الاعتزاز بأداء القوات المسلحة وما أظهرته من كفاءة وانضباط وجاهزية في حماية المواطنين والمنشآت السيادية والحيوية، مشيدا بالعمليات النوعية لسلاح الجو المسير وضرباته الدقيقة والموجعة ضد القدرات والمواقع العسكرية للميليشيات الحوثية، وشدد على أهمية إبقاء حالة الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات والمحاور عند أعلى مستوياتها، وتعزيز منظومة الإنذار المبكر ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية. وعبر مجلس الدفاع الوطني اليمني عن تقديره للدور الريادي للمملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم ثابت للشعب اليمني وقيادته السياسية على كافة المستويات، ودورها في تعزيز أمن واستقرار اليمن والمنطقة وقيادة جهود التحالفات الإقليمية والدولية لمواجهة مصادر التهديد والإرهاب وحماية أمن الملاحة والممرات المائية الدولية. كما نوه بوحدة المجتمع الدولي ومواقفه الواضحة في تحميل ميليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد وتهديد أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية. إلى ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر تابعة لجماعة الحوثي خلال الساعة 24 الماضية. وقال النزيلي إن القوات استخدمت راجمات الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة لتدمير مصادر التهديد، مشيرا إلى أن العمليات نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس.

عقب لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال المبعوث الأمريكي جارد كوشنر إن عملية نزع سلاح حركة حماس قد تبدأ خلال 30 يوما، بينما سيتم ردم بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما المقبلة. كما أكد أن إدارة ترامب ملتزمة بالمساعدة في إعادة إعمار القطاع الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية خلفت نحو 250,000 شهيد وجريح فلسطيني منذ أكتوبر 2023، شريطة أن يتم نزع سلاح حماس. يأتي ذلك بينما أكدت حركة حماس اليوم التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا وبالمسار الذي تم الاتفاق عليه، لكنها أشارت إلى أن الاحتلال إلى الآن لم يعطي للوسطاء موافقة واضحة على خطة الطريق. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا بعد قليل من رام الله أستاذ محمد مرعي الكاتب والمحلل السياسي.

0: سيداتي وسادتي، كما أشرنا إلى هذا الملف وعقب لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال المبعوث الأمريكي جارد كوشنر إن عملية نزع سلاح حركة حماس الآن قد تبدأ خلال 30 يوما، بينما سيتم ردم بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما المقبلة. حول هذا الملف وهذا الأمر نبقى مع الأستاذ محمد مرعي من رام الله، الكاتب والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ المستمعين،
0: حياك الله. بداية أستاذنا الفاضل، هل دخل اتفاق غزة فعلا مرحلة التنفيذ أم أننا أمام جولة جديدة من الوعود السياسية؟
1: هذا كلام دقيق، هي وعود سياسية لا أكثر ولا أقل، ولكن حتى نتنياهو أخذ مكافآت أكثر مما كان يطمح إليها في هذا اللقاء الأخير. أولا، كان إذا عدنا إلى الوراء قليلا كان هو يرفض الخطة 15 نقطة، خريطة الطريق كما سميت ذات 15 التي أقرها مجلس السلام، وبعد ذلك حصل على أنه ربط عملية الانسحاب بإعادة الإعمار وبنزع السلاح وبأن يكون تحت إشراف أمريكي عملية نزع السلاح، وأنه سيواصل عملية الاغتيالات. والنقطة الرابعة أن موضوع التنفيذ أي جزء من بنود هذه الخطة يسبق الانتخابات، وهذا سيعطل مسار الانتخابات التي يطمح للفوز بها مرة أخرى. لهذا السبب نتنياهو حصل على شيء كثير أكثر مما كان يريده سابقا، وفي ظل اختلاف التصريحات التي شهدناها في القاهرة لفريق مجلس السلام كانت تختلف عما شهدناه في تل أبيب عندما التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لهذا السبب الأمور أخذت تعقيدات أكثر، وحاولوا أن يخرجوا بحديث بأنه تشكيل مجموعتي عمل، منها تشكيل مجموعة لنزع السلاح وردم الأنفاق في تحت إشراف أمريكي، وهذه النقطة لم تكن موجودة، إلى جانب الحديث عن وضع إنساني لا يرتبط إلا بموضوع المياه والصرف الصحي، ولكن الحديث عن الإعمار وكل ذلك أيضا دخلت نقطة جديدة ستؤدي إلى إحباط أكثر لدى السكان في قطاع غزة في ظل ما حصل عليه نتنياهو في هذه الجولة الأخيرة من الحديث عن هذه الوعودات التي بتقديري ستأخذ امتدادات أكثر، لأنه يربط بعملية نزع السلاح.
0: نعم، نبقى في نزع السلاح أستاذ محمد. أستاذ محمد، في مقدمة طبعا هذا الموضوع أشرنا إلى تفكيك شبكة الأنفاق وأيضا الأسلحة، هل يمكن عمليا هذا الأمر خلال 60 إلى 90 يوما، أم أن هذه المدة سياسية أكثر منها عسكرية برأيك؟
1: هي كذلك، هي تأخذ بعد سياسي أكثر، لأن الرابح الأكبر في إطار ذلك كما ذكرت لحضرتك هو موضوع نتنياهو والانتخابات التي أدخل هذه النقطة بشكل كبير، لأن الأمور فيها تعقيدات في أرض الميدان بشكل واضح داخل قطاع غزة، ولهذا السبب موضوع النزع والإشراف وعملية الحديث هل وقضية نزع السلاح، مفهوم نزع السلاح يرتبط هل هو بالمعدات التي تستخدم كسلاح أم ما الذي مقصود فيه؟ في تفسيرات كثيرة لهذا الموضوع تأخذ أبعاد قد تؤدي إلى تطويل أمد الحديث عن هذه القضية ويبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يسيطر عليها بأكثر من 70% في قطاع غزة.

0: تستشير كل السكان في مساحة لا تتجاوز 30% من مساحة القطاع. لهذا الوضع موضوع نزع السلاح يحتاج إلى تفسيرات أعمق وأكبر فيما تريده إسرائيل، حتى لا يتم الدخول في تفاصيل أكثر تؤدي إلى بقاء الوضع بصعوبته كما هو الحال في قطاع غزة، الوضع الصعب الحاد الذي يعيشه القطاع سواء في حر الصيف أو في برد الشتاء، في إطار وجود أكثر من مليون من السكان في الخيام يعانون ما يعانونه نتيجة لكل هذا الواقع المفروض عليهم.
1: نبقى في نزع السلاح أستاذ محمد، عندما تتحدث واشنطن عن هذا الأمر ألا وهو نزع السلاح، هل تقصد تسليم الأسلحة أم تدمير البنية العسكرية أم نقل السيطرة إلى السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة؟
0: الحديث الجديد يدور عن أنه يجب تدمير السلاح وتفكيكه بشكل كامل وليس تسليم، سواء كان الخفيف أو ما بين قوسين الثقيل الذي تمتلكه حماس أو الفصائل الفلسطينية. هذا ما كان خرج في إطار تصريحات بعد زيارة نتنياهو الأخيرة واللقاءات التي جرت خلال الأيام الأخيرة سواء في القاهرة أو في تل أبيب، تفكيك بشكل كامل وتدمير لهذا السلاح حتى يكون قطاع غزة خالي بشكل كامل من السلاح ولا يشكل أي تهديد أمني بالنسبة لإسرائيل. هذه هي الجزئية التي يتم الحديث عنها في المرحلة الأخيرة، وترتبط أيضا كما تفضلت بموضوع الأنفاق وتدميرها وأن لا يكون هناك أي تفكير بإيجاد أي أنفاق أخرى في قطاع غزة.
1: وهل يمكن أن توافق حماس على نزع سلاحها من دون ضمانات واضحة بشأن الانسحاب الإسرائيلي وبالتالي أيضا مستقبل الحكم في غزة؟
0: يعني حسب التصريحات التي كانت موجودة عند لقاء كوشنر وميلادينوف وتوني بلير مع وفد حماس في القاهرة، كان أنه الطمأنة حسب البيان الذي أصدرته حماس أنه طمأنة بأن يكون المنطقة التي ينزع منها السلاح يتم فيها انسحاب إسرائيلي. الموضوع في عندما التقى نتنياهو اختلف تماما بأن نزع كامل لهذا الموضوع. فموضوع الضمانات هذه يعني دائما ما جربها الفلسطينيون في كثير من القضايا ولم يكن هناك التزام حقيقي بها بشكل أو بآخر، فلهذا السبب من الممكن أن يكون هناك إعادة حسابات لما بعد هذه التصريحات التي صدرت من قبل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمة حماس لما جرى فيما يتعلق بالنقاط التي تحدثنا عليها في المقدمة، بإضافة قضايا جديدة ترتبط بنزع السلاح وإعادة الإعمار والانسحاب والوفد الأمريكي وأيضا استمرار عمليات الاغتيال والقصف التي تنفذ على أرض الواقع من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: إذن من رام الله الأستاذ محمد مرعي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: أبرمت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون عقدا بقيمة 22 مليار مع شركة رايثون بهدف تسريع إنتاج صواريخ توماهوك التي تمثل إحدى قدرات الضربات بعيدة المدى الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية.
3: في خطوة تعكس توجها أمريكيا لتعزيز مخزونات الأسلحة بعيدة المدى، أبرمت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا بقيمة 22 مليار دولار مع شركة رايثيون لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك وتعزيز قدرة القوات الأمريكية على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى. وتأتي الصفقة ضمن خطة أوسع للبنتاغون لرفع معدلات إنتاج الذخائر وتعزيز القدرات الهجومية البحرية وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على الأسلحة بعيدة المدى. وبموجب الاتفاق ستعمل رايثيون على رفع إنتاج صواريخ توماهوك من نحو 60 صاروخا سنويا حاليا إلى أكثر من 1000 صاروخ سنويا، في زيادة كبيرة تستهدف تلبية احتياجات القوات الأمريكية وتعويض النقص في مخزونات الذخائر الدقيقة. ويعد توماهوك من أبرز أسلحة الضربات بعيدة المدى في البحرية الأمريكية، إذ يمكن إطلاقه من السفن والغواصات لاستهداف مواقع برية بدقة وعلى مسافات بعيدة. وتشير التقارير إلى أن واشنطن تسعى من خلال تسريع الإنتاج إلى إعادة بناء مخزونات الأسلحة التي تعرضت لضغوط نتيجة الإمدادات العسكرية للحلفاء والاستخدام المكثف للذخائر خلال العمليات العسكرية الأخيرة بما فيها الحرب مع إيران. وتعكس الصفقة التي تعد من أكبر عقود إنتاج توماهوك تحولاً نحو زيادة القدرة التصنيعية الأمريكية على المدى الطويل بما يضمن وافر كميات أكبر من الأسلحة بعيدة المدى والاستعداد لاحتياج

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم تقرير استخباراتي خطير، أحمد السدحان، قمة مكة، قراءة مغايرة في هندسة التحالفات، فهد الأحمري، هل رفض نتنياهو خطة مجلس سلام ترامب لغزة، جمال زقروت، وقفة مع الصحافة المصرية، شكري عبد الحميد.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الراية الكويتية وتحت عنوان تقرير استخباراتي خطير. قال الكاتب أحمد السدحان: تؤكد دراسة صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أن دول الخليج قادرة على تعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الإيرانية، لكنها تحتاج إلى تطوير قدراتها الخاصة والاستفادة من الشراكات الدولية، وهو ما يجعل الاستثمار في المعلومات والإنذار المبكر أكثر أهمية من مجرد زيادة أعداد الأسلحة، فالحرب الحديثة تبدأ بالمعلومة قبل أن تبدأ بالصواريخ، وأضاف:
1: يأتي ذلك في وقت يرى فيه معهد تشاتام هاوس البريطاني في دراسته إن طهران ستسعى إلى إعادة بناء عناصر قوتها وردعها، وأن قدرتها على التهديد الملاح في مضيق هرمز ستبقى ورقة استراتيجية مؤثرة في المعادلة الإقليمية. بينما تؤكد دراسة أخرى للمعهد إن اضطراب هرمز لا يمثل مشكلة خليجية فقط، بل أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
0: وخلص الكاتب إن الرسالة الأساسية التي يمكن استخلاصها من التقرير الاستخباراتي الأوروبي والتطورات الحالية هي أن أمن الخليج يدخل مرحلة جديدة عنوانها قدرات خليجية ذاتية أقوى، وشراكة أمريكية مستمرة، وتعاون أوروبي متزايد، ودبلوماسية تمنع تحول الصراع مع إيران إلى حرب دائمة، وأكد:
1: أهمية هذا الملف المهم والمتعلق بالتعاون الأمني والدفاعي بين دول مجلس التعاون، خصوصا في تبادل المعلومات والإنذار المبكر والدفاع الجوي والمراقبة البحرية والجوية، وبشكل ممنهج بالتوازي مع استمرار التنسيق الدبلوماسي مع الدول الكبرى والحليفة في المنطقة لخفض التوتر ومنع اتساع الأزمات.
0: وننتقل إلى صحيفة الرياض السعودية والتي كتب فيها فهد الأحمري: تثبت وقائع العلاقات الدولية وتجاربها المتراكمة أن التحالفات الرصينة لا تقوم على التطابق الأيديولوجي أو التماثل في الأدوار، بل تتأسس على حسن استثمار التباين وإدارته بحنكة، وأضاف:
1: القوة الحقيقية في موازين السياسة المعاصرة مبعثها التكامل الوظيفي المنتج لاستنساخ النماذج والتطابق الشكلي. من هذا المنطلق تبرز قراءة مغايرة لمخرجات قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك، إذ يمثل التقارب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية نموذجا متقدما في العمل الاستراتيجي المشترك.
0: وخلص الكاتب أن الشراكة بين مكانة المملكة باعتبارها قبلة العالم الإسلامي ومركز الثقل المالي والاستثماري وعماد استقرار أسواق الطاقة والتنمية، وبين الموقع الجيوسياسي لتركيا بجسورها الممتدة بين قارتين وريادتها الصناعية المتقدمة، فضلا عن العمق الدفاعي والخبرة العسكرية والامتداد الاستراتيجي لباكستان. هذا البناء يرسخ مفهوم الكتلة الإقليمية المتوازنة، حيث يسهم كل طرف بعناصره التنافسية دون ذوبان أو تبعية، مما يكفل لهذا المسار مرونة التعامل مع التحولات الدولية المتسارعة، وقال:
1: هذا التحول يمنح هذه الأقطاب وزنا تفاوضيا صلبا أمام التكتلات الدولية الكبرى، ويعيد ضبط موازين التوازن الإقليمي وفق رؤية واقعية تدرك أن استقرار الإقليم وازدهاره لم يعودا رهنا.

0: لبنان للإملاءات الخارجية، بل بقدرة دوله على صياغة حلول أمنية وتنموية تنبع من صميم مقدراتها الذاتية. ولم تكن قمة مكة للدفاع المشترك مجرد لقاء سياسي عابر، بل تدشينا لنهج دبلوماسي واقعي يؤكد أن التحالفات المثمرة لا تتطلب تماثل المقومات، بل يقوم نجاحها على تكامل القدرات وتناسق الأهداف.
1: وإلى صحيفة القدس الفلسطينية وتحت عنوان هل رفض نتنياهو خطة مجلس سلام ترامب لغزة؟ قال جمال زقروت: ليس من الصعب تفسير تشدد نتنياهو في مواجهة الخطة الأمريكية ببقائه السياسي والانتخابات الإسرائيلية المقبلة وضغوط شركائه في اليمين المتطرف، لكن اختزال الرفض في الانتخابات يفسر كلفة القبول بتسوية أكثر مما يفسر رفضها من حيث المبدأ. وتساءل الكاتب:
0: لماذا يرفض نتنياهو الخطة الآن؟ بل ماذا يريد أن تكون عليه غزة؟ وماذا يريد أن تكون عليه فلسطين إذا انتهت الحرب؟ ثمة فارق جوهري بين خلاف على شروط تنفيذ اتفاق مهما كانت صعبة، وخلاف على نتيجة السياسية التي يفترض أن يقود إليها. فجدول الانسحاب وآليات نزع السلاح والضمانات وترتيبات إدارة غزة كلها قضايا تفاوضية مهمة، لكنها تصبح ثانوية إذا كان الخلاف الحقيقي يتعلق بما ستفضي إليه التسوية في نهايتها.
1: وخلص الكاتب أنه قد تكون الانتخابات مظلة سياسية للرفض، وقد يكون نتنياهو أسيرا لائتلافه، لكن خلف ذلك تقف رؤية فكرية وسياسية أعمق، أي نهاية للحرب لا تنتهي بهزيمة فلسطينية سياسية واضحة، تظل في نظره ونظر الائتلاف الحاكم نهاية غير مقبولة. ولهذا يتمسك بصيغة محددة لليوم التالي: هزيمة حماس ونزع قدرتها على فرض أي من شروطها وإعادة تشكيل غزة، والأهم ألا تتحول نهاية الحرب إلى مدخل لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني. وأضاف:
0: المشكلة في جوهرها ليست من هو الفصيل الذي يقود المقاومة، بل فكرة المقاومة والفلسطيني نفسه حين يتمسك برفض الاحتلال وبأن له وطنا وحقوقا سياسية وسيادية على الأرض التي يعيش عليها. وهنا تبرز العقدة الأعمق في مشروع يقوم على السيادة اليهودية الحصرية. فالفلسطينيون في فلسطين التاريخية ليسوا جماعة عابرة يمكن انتظار اختفائها من المعادلة، بل مجتمع متجذر في أرضه لم تستطع عقود الاحتلال والحروب والتهجير محو هويته الوطنية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: اهتمت الصحف المصرية بمتابعة التطورات في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالجهود الجارية لتنفيذ اتفاق غزة. تقول الأهرام: الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يطالب باتخاذ موقف موحد وواضح إزاء تصرفات إسرائيل ومساعيها لإفشال اتفاق غزة. أما صحيفة الأخبار فتبرز اتفاق مصر والكويت على أهمية احترام سيادة الدول وخفض التصعيد بالمنطقة. تقول الصحيفة: وزير خارجية البلدين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباحة والدكتور بدر عبد العاطي أكدا خلال اتصال هاتفي على موقف البلدين الموحد تجاه التطورات الجارية، بالتأكيد على الرؤى المشتركة إزاء التطورات المرتبطة بالمنطقة وأهمية تكثيف الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة وضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساسا لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا. تشهد منطقة شرق آسيا تحركات لافتة تعيد طرح مستقبل التوازنات الأمنية فيها، بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استجابة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أويل لمبادراته الأخيرة بالتزامن مع تقليص حجم المناورات العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية، في خطوة قد تمهد لعودة التواصل بين واشنطن وبيونغ يانغ. لكن هذا الانفتاح الأمريكي يثير في المقابل تساؤلات لدى حلفاء واشنطن في المنطقة، وهو ما عكسته اليابان بتأكيدها أن التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية يظل ضروريا لمواجهة التحديات الأمنية. وبينما سعي ترامب لخفض التوتر مع كوريا الشمالية وحرص طوكيو وسول على الحفاظ على قوة التحالفات والردع العسكري، تبرز تساؤلات حول ملامح السياسة الأمريكية الجديدة في شبه الجزيرة الكورية ومدى قدرتها على تحقيق انفراج دبلوماسي من دون التأثير على منظومة الأمن الإقليمي. وللحديث بعد قليل عن هذه التطورات ينضم من القاهرة إن شاء الله الأستاذ محمد فايز فرحات المختص في الشؤون الآسيوية. إذن نبقى في هذا الخبر وحول منطقة شرق آسيا والتحركات اللافتة والتي تعيد الحقيقة طرح مستقبل التوازنات الأمنية التي أشرناها آنفا. ينضم من جديد من القاهرة حول هذا الموضوع وهذه التطورات الأستاذ محمد فايز فرحات المختص في الشؤون الآسيوية، فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد من جديد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا،
0: حياك الله. بداية، كيف يمكن قراءة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجابة كيم جونغ أويل لمبادراته الأخيرة؟ هل نحن أمام بداية انفتاح جديد برأيك بين واشنطن وبيونغ يانغ؟
1: نعم، يعني إذا أخذنا في الاعتبار خبرة العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية خلال فترة إدارة الرئيس ترامب السابقة، يمكن القول بأن هناك استعداد بالتأكيد لدى الطرفين لبدء موجة أو مرحلة جديدة من التطبيع والانفتاح. يعني كما نعلم خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة كان هناك توتر كبير في العلاقات بين البلدين، لكن في عام 2018 حدث انفراجة كبيرة وعقدت يعني ثلاثة لقاءات مهمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك الوقت والزعيم الكوري الشمالي. لكن هذا الانفتاح أو هذا التطبيع الجديد ليس بالضرورة أن يؤدي إلى يعني حدوث أو الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بالموضوعات الخلافية بين الجانبين. كل ما يمكن أن يحدث أو الاحتمال الأكبر هو حدوث انفراجة في العلاقات، يعني قد تؤسس للنقاش حول الموضوعات الخلافية دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى الاتفاق بشأن هذه الموضوعات.
0: نعم. في المقابل أستاذ محمد، هل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة الأمريكية إلى إثارة مخاوف إنجاز التعبير كوريا الجنوبية واليابان بشأن قوة الالتزام الأمريكي بأمن حلفائه في المنطقة؟
1: يعني إذا عدنا مرة أخرى إلى خبرة الانفتاح التي حصلت خلال عام 2018، كان هناك مباركة من جانب كوريا الجنوبية، بل أن كوريا الجنوبية ساهمت في يعني حدوث هذا الانفتاح، لأنه تحسن العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية يؤدي بالتأكيد إلى تخفيف يعني مستوى التوتر في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرقي آسيا. فكوريا الجنوبية يمكن أن يعني تدعم هذا الانفتاح في رأيي، لكن القلق الكوري الجنوبي ربما يعني يحدث في حالة إقرار الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن كان هذا بشكل ضمني أو بشكل غير مباشر، إقرارها بالقدرات

0: الجزائرية الكورية الشمالية، سواء القدرات النووية أو القدرات التقليدية.
1: في دقيقة واحدة أستاذ محمد، هل يستطيع الرئيس الأمريكي الموازنة، دعني نقول، بين بناء علاقة مباشرة مع كيم جونغ أويل من جهة، وفي المقابل المحافظة على منظومة التحالفات والردع الأمريكي في شرق آسيا من جهة أخرى؟
0: يعني أعتقد هذا ممكن بالفعل إذا انتقلت الأطراف جميعها، الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، إلى نقاش جاد حول نظام الأمن الإقليمي في منطقة شمال شرقي آسيا وشبه الجزيرة الكورية. في هذه الحالة إذا دعمت الولايات المتحدة الأمريكية هذا التوجه، يمكن أن يعني يتم الموازنة بين التحالفات الأمريكية التقليدية مع دول المنطقة والانفتاح على كوريا الشمالية.
1: نعم، إذن من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات المختص في الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: حذرت روسيا لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا بعد تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها.
3: وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. وجاء هذا التحذير في أعقاب نشر صحيفة ساندي تايمز تقريرا ذكرت فيه أن طائرات مسيرة أنتجتها شركتان بريطانيتان استخدمت من قبل كييف لضرب أهداف عسكرية وصناعية داخل الأراضي الروسية. واتهمت السفارة الروسية لدى بريطانيا في بيان لندن بأنها باتت شريكا ومتواطئا في هذه الهجمات، وأنها اختارت عمدا التصعيد في النزاع. أضاف البيان محذرا أنه كلما تعمق انخراط لندن في النزاع وتعاظم دعمها لآلة كييف الإرهابية ارتفع الثمن الذي ستدفعه. ووفقا لصحيفة ساندي تايمز، فإن إحدى الشركتين تتبع عملاق الصناعات الدفاعية BAA Systems، ولم تكشف الصحيفة عن اسم الشركة الثانية لأسباب أمنية. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بتزويد أوكرانيا بالمعدات اللازمة للدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بالهجوم غير الشرعي الذي تشنه روسيا. وأضاف المتحدث أنه لا ينبغي أن يساور روسيا أي شك في عزم هذه الحكومة على التصدي للحرب الروسية على أوكرانيا وكذلك عدوانها ضد المملكة المتحدة وحلفائها. وتعد بريطانيا من أبرز داعمي أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، حيث قدمت لكييف دعما بنحو 25 مليار جنيه، منها 16 مليارا على شكل مساعدات عسكرية. وبينما تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى استخدام الصواريخ بعيدة المدى في حربها الدامية ضد أوكرانيا، ترد الأخيرة بشن هجمات بطائرات مسيرة تستهدف عمق الأراضي الروسية.
1: الثانية تماما، موجز لأهم وآخر الأنباء. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية يدعو إيران لإرسال وفد بشأن قضية الطيارين. الرئيس الأمريكي يرفض تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس التركي يحث على تفعيل المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. تعرض سفينة تجارية لمقذوف في مضيق هرمز. مجلس الدفاع الوطني اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع الجوية والصاروخي ضد مصادر التهديدات الحوثية. رئيس الحكومة العراقية يأمر بإجراء تحقيق في هجوم بطائرتين مسيرتين استهدف مكتب رئيس حكومة أقليم كردستان. حركة حماس تؤكد التزامها بخطة السلام الأمريكية. إسرائيل تستهدف مطار أبو ظهور العسكري في أدلب السورية. استمرار عمليات نزوح الأسر في مدينة الأبيض السودانية. هجمات روسية أوكرانية متبادلة تخلف قتلى وجرحى بين الطرفين. اليابان تؤكد أهمية التعاون العسكري بين سول وواشنطن. ومانيلا تؤكد أن خفض الوجود العسكري الأمريكي في المحيطين الهادئ والهندي لن يؤثر في التزام واشنطن الدفاعي. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم.

0: ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: استراحة الظهيرة.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نسجل معاكم انطلاقة هذا اليوم وانطلاقتنا في كل يوم معاكم في نفس هذا الوقت من الساعة 2 للـ3 بفقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة وأيضا فقرتنا الأخبارية في برنامج استراحة الظهيرة اللي يأتيكم من 2 للـ3 على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. ودائما نتشرف في ضيوفنا الكرام من المسؤولين أو المختصين وأيضا أصحاب الإنجازات أصحاب المبادرات، نتشرف فيهم دائما في هذا البرنامج ونطرح الكثير من القضايا المجتمعية مع مستمعينا الكرام ونكون معاكم في برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت. ويمكن خلال الأسابيع الماضية كنا معاكم بالعديد من الفقرات المتنوعة خاصة خلال هذه الفترة اللي لها طبيعتها، وراح نستمر معاكم بإذن الله تعالى في استراحة الظهيرة. لذلك نوجه لكم هذه هي الدعوة لمتابعتنا وأجمل التحايا، وكذلك أيضا أقدم التحية لزميلتي شاهد. أهلا وسهلا شاهد.
1: فيكم مستمعينا الكرام اليوم في حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، مثل ما عودناكم دائما نطلع عليكم من الأحد ولغاية يوم الخميس، ودائما يوم الخميس يكون مميز من خلال نقل خارجي في برنامج استراحة الظهيرة، ونكون معاكم إن شاء الله. راح نكون في هذا الأسبوع بالتحديد في المركز العلمي، نطلع عليكم من خلال هذا المكان اللي يقدم دائما فعاليات مختلفة سواء بفترة الصيف وعطلة الصيف وأيضا طوال السنة من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لمختلف الأعمار، سواء كان نقدر نقول فئة الصغار بالسن من خلال الدورات التدريبية لتطور مهاراتهم، وأيضا من خلال فتح باب التسجيل للتطوع للأعمار نقدر نقول ما بين تقريبا 11 سنة و 12 سنة فما فوق، يقدموا لهم هذه نقدر نقول التجربة الجديدة من خلال التطوع والتعلم الجديد والاكتشافات الجديدة. اليوم سعود نقدر نقول الأجواء حارة شوية، لذلك دائما ننصح مستمعينا أن يكثرون من الترطيب سواء من خلال الكريمات كريمات حماية الجسم وأيضا من خلال الترطيب الداخلي وشرب الكميات الكافية من المياه.
0: أكيد طبعا، وخاصة مع عطلة الصيف دير بالكم على عيالكم لا يلعبون خلال فترة الظهيرة. يمكن الطفل طبيعته يحب يلعب خلال هذه الفترة، يحب يتحرك، لكن خلي يكون في أماكن مغلقة، وبعد ما تقل درجة الحرارة ما يمنع أنه يطلع ويلعب ويستانس. وكذلك أيضا بالنسبة لكم اليوم دائما أخذوا يعني الحيطة الحذر بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة اللي ما يتحمل ارتفاع درجات الشمس العالية. يعني إحنا نقول دائما حاول تدير بالك، حاول أشغالك يومك الأشياء اللي حابب إنك تسويها لا تكون خلال فترة الظهيرة أثناء يعني ارتفاع درجات الحرارة بدرجات أكبر، ونسأل الله يعني السلامة للجميع. ولكن لا سمح الله لا تترددون في التواصل مع اليوم الطوارئ في حال تعرضتوا لا سمح الله لأي نوع من الأرهاق التعب لأصحاب مرض السكر، خاصة إذا كنت بسيارتك كنت بطريقك تعرضت لضربة الشمس أو ما شابه ذلك، وإحنا نتمنى الصحة والعافية للجميع. شاهد، يمكن ما شاء الله ذكرتي نقطة في غاية الأهمية وهي مسألة البرامج التدريبية خلال هذه الفترة. إحنا نحب ننوه يعني اليوم أن وزارة التربية ما زالت ما شاء الله تفتح أبوابها للعديد، وخاصة اليوم من خلال استثمار في طاقات أبنائنا في مواهبهم في قدراتهم في مهاراتهم من خلال منصة موهوب، وتعلن عن فتح باب التسجيل للمتعلمين الراغبين بالانضمام إلى مدارس الموهوبين من 16 أغسطس لغاية 29 أغسطس. وكذلك أيضا يمكن هذه المسألة تتعلق يمكن أيضا في ما

0: تتعلق في العام الدراسي، وكذلك أيضا هناك بعض الأشياء اللي إحنا نتكلم عنها اليوم متعلقة في هذه البرامج التدريبية، هي فعلا تعتبر استثمار في طاقات أبنائنا، تعتبر استثمار في كفاءاتهم. حلو أن يكسبون بعض المهارات خلال هذه الفترة. يمكن مع قرب نهاية العطلة الصيفية واقترابنا على العام الدراسي نشوف بعض البرامج التعليمية التأسيسية اللي تكون عن طريق التعليم التفاعلي، مثل اللغة الإنجليزية، مثل الرياضيات، اللغة العربية، خاصة المراحل الصغيرة يعلمونهم، يأسسونهم بطرق تفاعلية جدا جميلة، وكذلك ينمون اليوم مهاراتهم وحصيلتهم اللغوية. وإحنا نتمنى بالعكس، يعني أن مثل هذه البرامج دائما تلقى الدعم وتلقى النجاح نظرا لانعكاساتها الحلوة على أبنائنا.
1: بارنس أكيد دائما أن نكون على تواصل مباشر ما بين الجهات المختصة. يعني في هذه الفترة جامعة الكويت عندها دورة خاصة في مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وعندهم دورات متنوعة يقدمونها خلال فترة الصيف، وإن شاء الله في خلال الفترة القريبة في ورشة اسمها أتقن الإلقاء واصنع التأثير، راح تكون بتاريخ 24/8. وأيضا عندهم برامج في تنمية الذات ودورات مجتمعية مهمة. كل اللي عليكم أكيد أنكم تتابعون هذه المواقع الرسمية الخاصة سواء بجامعة الكويت أو من خلال نقدر نقول المركز العلمي وغيره من الأماكن المختلفة، لأن حتى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يقدم دورات نقدر نقول مناسبة أيضا لجميع الأعمار الموسيقية، ولها جانب موسيقي لتنمية المهارات الموسيقية. شوفوا مواهبكم واتجهوا أكيد مباشرة إلى هذه المواهب وطوروها.
0: عموما احنا نتمنى التوفيق لأبنائنا ولطلبتنا كذلك. ومستمعين الكرام، بكون معاكم في حلقة اليوم فقرات ومواضيع متنوعة بإذن الله تعالى في برنامج استراحة الظهيرة. هذه كانت مقدمتنا وكانت بدايتنا ورسالتنا لكم، لكن مستمرين معاكم فقرات ومواضيع وحوارات متنوعة. لذلك لكم هذه الدعوة للمتابعة، موجهة لكم من فريق العمل، من فريق الإعداد، من حوراء درويش، ومن بشائر العيد،
1: ومن التقديم معاكم سعود الفياض وشهد الخميس.
0: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: وأيضا تحية مقدمة من الهندسة الإذاعية نور العيسى.
0: محمد عبد العزيز المطير يحييكم من التنفيذ على الهواء.
1: تحية مقدمة أكيد من الإخراج سعود الحربي في برنامج استراحة الظهيرة.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: وما زلنا مستمرين معاكم في برنامج استراحة الظهيرة، ووصلنا معاكم إلى فقرة أخبار الديرة. وخبرنا الأول يقول: استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي، وذلك في إطار متابعة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد صباح حفظه الله ورعاه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي. وفي سياق متصل، تسلم وزير شؤون الديوان الأمير الشيخ حمد جابر العلي الصباح رسالة خطية من رئيس وزراء المملكة المتحدة تناولت عددا من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك خلال استقباله لسفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت قدسي رشيد.
1: ثاني أخبارنا لهذا اليوم، قدم سفير دولة الكويت لدى الأرجنتين عبد العزيز البشر أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم ومحالا لدى جمهورية تشيلي إلى رئيس تشيلي غابرييل بوريك بحضور وزير الخارجية التشيلي. ونقل السفير تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، مؤكدا حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
0: وثالث أخبارنا في برنامج استراحة الظهيرة، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا لتنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين وتنظيم إيصال النيكوتين في دولة الكويت، بما يعزز حماية الصحة العامة ويحافظ على سلامة وصحة الأجيال القادمة. ويقضي القرار بحظر وبيع المنتجات لمن هم دون سن 21 عاما، مع تقييد أماكن ووسائل البيع وحظر بيعها عبر مواقع إلكترونية محددة وخدمات التوصيل. كما يحظر القرار المنتجات غير المرخصة أو مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، ويشمل المنصات الرقمية والمؤثرين والعروض الترويجية على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2027.
1: مستمعينا الكرام، إليكم هذا الخبر. أشاد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتي الدكتور طارق الجلاهمة خلال زيارته معسكر قدها جونيورز التدريبي للناشئة في المنامة، بما يقدم من برامج وتجارب تدريبية نوعية تسهم في تنمية قدرات الشباب والناشئة وصقل مهاراتهم. وأكد أهمية الاستثمار في الناشئة من خلال برامج تجمع بين التدريب

0: والتحدي والممارسة، وتعزز الثقة بالنفس والعمل الجماعي وروح المبادرة. ويستهدف المعسكر الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 17 عام، ويقدم للمشاركين مجموعة من الأنشطة والتحديات التي تنمي مهاراتهم الشخصية والعملية. مستمعينا الكرام، كانت هذه فقرتنا الأخبارية لهذا اليوم. مستمرين معاكم مع بقية فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا في برنامج استراحة الظهيرة. موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
1: في خطوة تطويرية تعكس مدى الاهتمام بالاستثمار في الطاقات الوطنية الواعدة وتعزيز رعاية الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم العلمية والإبداعية، وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية إطلاق مشروع مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026-2027، وهو أحد المشاريع التطويرية التي يتولاها مكتب الموهوبين التابع لمكتب معالي الوزير، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم من خلال سياسات تعليمية متطورة وشراكات محلية ودولية فاعلة، بما يسهم في إعداد رأس مال بشري إبداعي قادر على قيادة مسارات التنمية والابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ بدر الشرهان، رئيس مكتب الموهوبين في وزارة التربية.
2: الفكرة من مدارس الموهوبين هي مدارس الهدف منها أن تخريج طالب يمتلك بعض المهارات، هذه المهارات تساعد أنه يكون ناجح في حياته، في عمله، في دراسته، اللي نسميها مهارات القرن 21. هذا الهدف من مدارس الموهوبين. الحمد لله تم صدور قرار افتتاح المدارس. عندنا الحين مدرستين في منطقة غرب عبدالله مبارك، مدرسة للبنين ومدرسة للبنات مرحلة متوسطة في البداية. شروط قبول للطلبة، احنا عندنا المعيار أول شيء اللي هو النسبة تكون عالية، نسبة 95% في المرحلة من السادس إلى الثامن، ونسبة 100% في الصف الخامس. هذا المعيار اللي ينطبق عليه راح يتقدم إلى اختبارات نسميها اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين. في عندنا اختبار ذكاء، اختبار تحصيل دراسي، واختبار أيضا إبداع. بعد هذه الاختبارات يتم المفاضلة بين المتقدمين والقبول في المدارس. بإذن الله وسائر النقل راح تكون متوفرة للطلبة. المميز في مدارس الموهوبين هي المناهج الإثرائية. عندنا مناهج تنمي مهارات التفكير، مناهج تساعد أن الطالب يمتلك مهارة حل المشكلات، التفكير النقدي، التفكير اللي نسميه خارج الصندوق، التدريب على الابتكار والإبداع. هذه هي الإضافات الحقيقية في مدارس الموهوبين لهذه الشريحة من الطلبة. حث أن أولياء الأمور اللي تنطبق على أولادهم هذه الشروط، التسجيل في منصة موهوب والتقدم لاختبارات الكشف، والله يسهل لنا لكم ووفقنا أجمعين يا رب.
1: إن المشروع يقوم على إنشاء مدارس متخصصة ومستقلة للبنين والبنات تعني برعاية الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية مهيئة لتنمية قدراتهم، على أن تستقبل الطلبة المؤهلين من مختلف المناطق التعليمية في دولة الكويت، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأن الاستثمار في العقول الواعدة يمثل ركيزة أساسية لصناعة مستقبل ويعزز مكانة الكويت كمركز للابتكار والريادة على المستويين الإقليمي والدولي.
0: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
3: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
4: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي، الأستاذ حامد شوير العميري.
3: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
4: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب علي عبد الناصر مرزوق.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. ولما نتكلم عن التراث غالبا أول صورة تخطر في بالنا هي البيوت القديمة والمواقع التاريخية والحكايات اللي ورثناها من أهلنا، لكن للتراث وجه ثاني ممكن ان ما نعطي حقه من الاهتمام، وهو التراث الطبيعي. الكويت رغم مساحتها الصغيرة تتميز بتنوع طبيعي يمتد ما بين الصحراء الى السواحل والجزر، وكل بيئة فيها تحمل قيمة وأهمية تستحق أن نتعرف عليها ونحافظ أيضا عليها. ومن الكويت إلى المحافل الدولية كان التراث الطبيعي الكويتي له حضور مميز في اجتماعات لجنة التراث العالمي لليونسكو، ولنتعرف أكثر عن هذا الجانب وتفاصيل أكثر عن هذا الجانب مع ضيفة حلقتنا من خلال الاتصال الهاتفي الدكتورة سارة العتيجي المتخصصة في علم البيئة والتراث الطبيعي. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة.
1: هلين هلا والله.
0: نبي نتكلم بداية دكتورة سارة عن الأساس، خلينا نبدأ من الأساس. لما نقول مفهوم التراث الطبيعي الكويتي، شنو الصورة اللي نتكلم عنها؟
1: طبعا مفهوم التراث بشكل عام مثل ما تفضلت يعني في البداية عادة يكون لها ارتباطات يعني ثقافية مختلفة، مثل الملابس أحيانا، البيوت مثلا، اللهجة، هذا كلها أشياء مرتبطة بالتراث. ولكن التراث الغالبي اللي انقطع عنا او قطعنا احنا عنك يعني مواطنين هو التراث الطبيعي، يعني بمعنى انه لما يصير الربيع الناس كانت تطلع الوفرة، كانوا يطلعون مثلا الصبية، كانوا يروحون يعني اماكن اللي عادة تتكاثر فيها نباتات الفطرية يعني بشكل كبير، فالناس تقدر تشوفها، ناس تقدر اذا كانت ازهار يعني عطرية مثل الخزامة، مثل العرفج، مثل القرطة، وأزهار نباتات أو نباتات كثيرة يعني عندها هذه القدرة اللي يعني إذا خلينا نقول من الجانب يعني خلينا نقول الجانب اللي هو الجمالي، جمالي بمعنى أنه هو كعطر، بالإضافة إلى الجانب الجمالي اللي هو نشوفه إحنا، بالإضافة إلى كان يدخل يعني النباتات الفطرية دائما تدخل حتى من ضمن الأمن الغذائي ل يعني سكان الكويت القديمين.
0: صحيح.
1: فهذا كان هذا جزء من تراثهم بمعنى اتصالهم فيها، يلمسونها، يشوفونها، يشمونها. احنا ما عاد عندنا هذا الشيء، فاحنا التراث الطبيعي عندنا انقطع باتصالنا بالمدن وابتعادنا على عن المناطق اللي تكون فيها هذه النباتات بشكل أكبر.
0: إيه نعم دكتورة سارة، ساعات نقدر نقول نخلط ما بين مفهوم التراث الطبيعي وما بين التراث الثقافي، شنو الفرق بينهم؟
1: والله شوفي، هو يعني بالانجليزي يسمونها cultural ويسمونها natural. cultural بمعنى الثقافي، اللي هو مثل ما قلنا مثلا حفريات فيلشة، هذه اللي يربطونها مثلا بالثقافي. بس انا لما نتكلم بالثقافي احنا بمفهومنا ثقافي يشمل البيئي،
0: اي نعم،
1: يعني يدرج تحتها، بس احنا هو حتى يحصل هذا النوع من التفرقة اللي هو يكون ارتباطها في الجانب البشري اللي داخل فيه البشر في عمله، يعني احنا التراث الطبيعي من الله.
0: إيه نعم.
1: يعني نباتات فطريه هي نباتات. صح. من الله تطلع يعني. بس الجانب الثقافي مرتبط في الانسان كمباني، كتاريخ، ك يعني حضارات تبنى.
0: اي نعم.
1: من هذا المنطلق.
0: متى يتحول موقع طبيعي الى جزء من تراث الدوله او هويتها؟
1: والله هي من الاصل موجوده، بس هو انقطاعنا عنها هو اللي تسبب في هذا الانفصال. يعني احنا الحين كبرنا، انا واحده من الناس كبرت وانا ما اعرف اني كنت اشوفهم يعني في البر، لما كنا نروح خيران، نروح الوفرة، نشوف هذه النباتات، نشوف هذه الطبيعه، بس ما
0: نوير
1: عندنا او نوير، نعم، بس ما عندنا هذا يعني حتى النوير مو واحد، نوير في انواع وايد،
0: انواع
1: عندنا احنا الزملوق، عندنا حويذان، عندنا العضيد، عندنا الحوه وغيرهم، فاحنا هذيلا كلهم يعني الناس تشوف نوير تحسب ان هذا بس اللي بالشارع هو نفسه نوع واحد، هو مو نوع واحد، هو انواع، يعني حق اللي متخصص، حق اللي عندي يعرف.
0: صحيح.
1: لما طالع اقول لا هذه زملوك، لا اقول هذه حويذان، لا هذه كذا.
0: ايه؟
1: فهذا ما عاد عندنا، هم حتى الناس هم منين حتى طلعت الاسامي، طلعت من اتصال
0: المباشر
1: الناس مباشر سابقا يعني مع النباتات، هم عبيئتهم، فيعرفون يفرقون بالانواع من اشكالهم

0: احنا ما عندنا هذا الشيء. انا لما كبرت مدرسة لما عرفت أهمية هذه النباتات وهذه الكائنات حي تغير الموضوع عندي.
1: صحيح دكتورة. دكتورة سارة العتيجي، خلينا نتكلم. ممكن وايد أو كثير من الناس ما يتخيلون أن الصحراء أو الجزر ممكن يكونون جزء من التراث. شلون نغير هذه الفكرة، نخلي الناس تشوف الطبيعة بمنظور مختلف؟
0: توعية، توعية دائما عامل أساسي.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم، وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوياً.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، يسرنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والصحة، حيث نناقش في كل حلقة وكل لقاء موضوعا يلامس حياتنا اليومية ويعزز الوعي الصحي لدينا، انطلاقا من أن الوقاية تبدأ بالمعرفة، وأن تبني العادات الصحية هي الخطوة الأولى نحو حياة أكثر جودة. وفي السنوات الأخيرة لم تعد الرياضة تنظر إليها على أنها نشاط يمارسه الرياضيون فقط، أو وسيلة تقتصر على المحافظة على اللياقة البدنية وإنقاص الوزن، بل أصبحت جزءا أساسيا من نمط الحياة الصحية وركيزة تعتمد عليها التوصيات الطبية من الوقاية من الأمراض ودعم علاجها والحد من مضاعفتها. ولأن الكثير من الأمراض المزمنة ترتبط بشكل مباشر بقلة الحركة، فقد أصبح النشاط البدني المنتظم من أهم النصائح التي يوصي بها الأطباء، لما لها من دور في تعزيز صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم والمحافظة على ضغط الدم والكوليسترول، إلى جانب أثره الإيجابي في تحسين الصحة النفسية وزيادة النشاط والارتقاء بجودة الحياة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على أهمية الرياضة باعتبارها جزءا من العلاج، ونتعرف على الفوائد الصحية التي يمكن أن تحققها ممارسة النشاط البدني بانتظام، ولماذا يعد المشي من أبسط الرياضات وأكثرها تأثيرا، وكيف يمكن لخطوات بسيطة نمارسها كل يوم أن تحدث فرقا حقيقيا في صحتنا. فكونوا معنا.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: الرياضة بين الوقاية والعلاج.
1: كثير من الناس يعتقدون أن ممارسة الرياضة ترتبط فقط بالرغبة في إنقاص الوزن أو تحسين المظهر، إلا أن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير. فالرياضة أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة الصحي وعنصراً مهماً في الوقاية من الأمراض ودعم العلاج والمحافظة على جودة الحياة. وفي هذا السياق تؤكد الجهات الصحية والتوصيات الطبية أن النشاط البدني المنتظم يسهم في تحسين كفاءة أجهزة الجسم المختلفة ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والمحافظة على ضغط الدم والكوليسترول ضمن معدلاتهما الطبيعية، إلى جانب دوره في تحسين اللياقة البدنية وزيادة النشاط والحيوية. ومن هنا لم تعد الرياضة مجرد خيار يمكن ممارسته عند توافر الوقت، بل أصبحت جزءاً من الخطة العلاجية التي يوصي بها الأطباء لمرضى العديد من الأمراض المزمنة وفي مقدمتها مرضى السكري. إذ تشير دراسات إلى أن الانتظام في ممارسة النشاط البدني إلى جانب الالتزام بالعلاج والنظام الغذائي الصحي يسهم في تحسين الحالة الصحية ويحد من خطر حدوث المضاعفات على المدى البعيد. ولعل من أبرز ما يميز الرياضة أنها لا تشترط ممارسات معقدة أو مجهودا شاقا لتحقيق الفائدة، فحتى الأنشطة البسيطة وفي مقدمتها المشي يمكن أن تحدث أثرا إيجابيا كبيرا عند ممارستها بانتظام، وهو ما يجعلها خيارا مناسبا لمختلف الفئات العمرية ويمكن إدراجها بسهولة ضمن الروتين اليومي. وللتعرف على أهمية الرياضة من منظور طبي نستمع الآن إلى هذا المقطع الصوتي للدكتور عبد النبي العطار، استشاري أمراض الباطنية والسكري في مستشفى الأميري واستشاري سكري كبار في معهد دسمان للسكري، والذي يتحدث عن أهمية الرياضة بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة علاج مرضى السكري، ويبين الفوائد الصحية التي يمكن أن يحققها المشي عند ممارسته بانتظام.
2: السلام عليكم، معاكم دكتور عبد النبي العطار استشاري

أمراض باطنية وسكر في مستشفى الأميري واستشاري سكر الكبار في معهد أسماء للسكري. الرياضة جزء لا يتجزأ من منظومة العلاج في مرضى السكر، لذا توصي رابطة السكر الأمريكية بممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً 5 أيام في الأسبوع كحد أدنى، وما زاد عن ذلك فهو أفضل، ولعل الحد الأدنى من أنواع الرياضة هو المشي. المشي ينظم السكر بصورة أفضل، يساعد على تنظيم الضغط، تنظيم ارتفاع الكوليسترول، ويزيد من كفاءة القلب، وأيضا يخفف من التوتر النفسي.

0: المشي البداية التي ينصح بها الجميع.
1: قد يبدو المشي نشاطاً بسيطاً لا يحتاج إلى مهارة أو تجهيزات خاصة، إلا أنه يعد من أكثر أنواع النشاط البدني التي يوصي بها الأطباء، ليس لسهولة ممارسته فحسب، بل لما أثبتته الدراسات من فوائد صحية جعلته جزءاً مهماً في الوقاية من الأمراض ودعم العلاج للعديد من الحالات المزمنة. وفي هذا السياق يشير المختصون إلى أن المشي يناسب معظم الفئات العمرية، ويمكن ممارسته وفق قدرة كل شخص وحالته الصحية، كما أنه لا يتطلب اشتراكاً في ناد رياضي أو استخدام أجهزة خاصة، إذ يمكن ممارسته في الممشى أو حتى الحدائق أو حتى داخل الأماكن المغلقة عند الحاجة، مما يجعله من أكثر الرياضات سهولة في التطبيق والاستمرار. من هنا صديق المستمع، لا تكمن أهمية المشي في كونه نشاطا بدنيا فحسب، بل في الانتظام والاستمرارية في ممارسته. فالفوائد الصحية لا تتحقق من خلال الممارسة المتقطعة، وإنما مع الالتزام به كعادة يومية ليصبح جزءا من نمط الحياة الصحية وعنصرا داعما للخطة العلاجية، إلى جانب التغذية السليمة والالتزام بالإرشادات الطبية. من الجوانب المهمة أيضاً أن المشي يعد من الرياضات منخفضة الشدة، مما يجعله مناسباً لكثير من الأشخاص، خاصة من لم يسبق لهم ممارسة الرياضة أو من يرغبون في العودة إليها بعد الانقطاع، مع مراعاة الحالة الصحية واستشارة الطبيب عند الحاجة. على علم ما يميز المشي أنه يجمع بين البساطة والفعالية، فخطوات يومية منتظمة قد تحدث فرقا حقيقيا في الصحة العامة، وتسهم في تعزيز النشاط وتحسين اللياقة البدنية والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالعديد من الأمراض، وهما جعله في مقدمة الأنشطة البدنية التي ينصح بها الأطباء للحفاظ على الصحة ودعم العلاج.
2: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: المشي ودوره في تنظيم مستويات السكري في الدم.
1: يعد النشاط البدني المنتظم أحد أهم العوامل المساندة في إدارة مرض السكري، إذ تشير التوصيات الطبية إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام إلى جانب الالتزام بالعلاج والنظام الغذائي الصحي تسهم في تحسين التحكم في مستويات السكري في الدم وتعزز من فعالية الخطة العلاجية. وفي هذا السياق يساعد المشي على زيادة استهلاك العضلات للجلوكوز أثناء الحركة، كما يسهم في تحسين استجابة الجسم للإنسولين وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار قراءات السكر عند كثير من المرضى وفق ما يحدده الطبيب المعالج وحالة كل مريضة. ومن هنا يؤكد المختصون أن ممارسة المشي بانتظام لا تغني عن الأدوية أو الإنسولين عند الحاجة، وإنما تعد عنصراً مكملاً للعلاج يساهم في تحقيق نتائج أفضل عند الالتزام بالخطة العلاجية المتكاملة التي تشمل العلاج الدوائي والتغذية الصحية والنشاط البدني. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن الانتظام في ممارسة المشي قد يساعد على التقليل من عوامل الخطورة المرتبطة بمرض السكري والمحافظة على الوزن الصحي وتحسين اللياقة البدنية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الصحة العامة وجودة الحياة. ولذلك ينصح المختصون بأن تكون ممارسة الرياضة جزءاً من الروتين اليومي مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص.

0: إشارة الطبيب بشأن نوع النشاط البدني ومدته، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: الرياضة حماية للقلب والأوعية الدموية.
1: صديقي المستمع، لا تقتصر فوائد المشي على تنظيم مستويات السكر في الدم، بل تمتد لتشمل صحة القلب والأوعية الدموية التي تعد من أهم الأجهزة التي تتأثر بنمط الحياة اليومية. في هذا السياق، تشير الدراسات إلى أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد على تحسين كفاءة عضلة القلب وتعزيز الدورة الدموية، بما يسهم في إيصال الأكسجين والعناصر الغذائية إلى مختلف أنحاء الجسم بكفاءة أكبر، ويمنح القلب قدرة أفضل على أداء وظائفه. من هنا تؤدي الرياضة دورا مهما في مساعدة على تنظيم ضغط الدم، كما تسهم في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم من خلال رفع مستوى الكوليسترول النافع والحد من ارتفاع الكوليسترول الضار عند اقترانه بنمط حياة صحية، وهما يقلل من عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والشرايين. من الجوانب المهمة أيضا أن المحافظة على النشاط البدني تساعد في تحكم في الوزن وتقليل تراكم الدهون وتحسن في اللياقة البدنية، وهي عوامل ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة القلب وتنعكس إيجابا على الصحة العامة. لذلك يؤكد المختصون أن تخصيص وقت يومي لممارسة المشي أو أي نشاط بدني مناسب ليس مجرد عادة صحية فقط، بل استثمار طويل الأمد في صحة القلب وخطوة مهمة نحو الوقاية من كثير من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة.
2: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: هل تعلم؟
1: تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن البالغين ينصحون بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً أو 75 دقيقة من النشاط البدني مرتفع الشدة مع إمكانية الجمع بينهما بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل شخص. وفي هذا السياق فإن ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً 5 أيام في الأسبوع تعد إحدى الطرق العملية لتحقيق هذا الهدف، وهو ما يسهم في تعزيز صحة القلب وتحسين اللياقة البدنية والمحافظة على الوزن الصحي والحد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. ومن هنا يؤكد المختصون أن الوصول إلى هذه المدة لا يشترط أن يكون دفعة واحدة، إذ يمكن تقسيم النشاط البدني إلى فترات أقصر خلال اليوم، كأن يمارس الشخص المشي لمدة 10 دقائق في 3 مرات متفرقة مع الحفاظ على الاستمرارية والانتظام. ولذلك فإن كل دقيقة يقضيها الإنسان في الحركة تعد خطوة إيجابية نحو صحة أفضل. وتؤكد أن الاهتمام بالنشاط البدني ليس رفاهية، بل استثمار حقيقي في صحة الإنسان وجودة حياته.
2: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

0: الرياضة راحة للجسم وطمأنينة للنفس.
1: قد يظن البعض أن فوائد الرياضة تقتصر على تحسن في اللياقة البدنية أو المحافظة على الصحة الجسدية، إلى أن تأثيرها يمتد أيضا إلى الصحة النفسية التي تعد جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان وجودة حياته. في هذا السياق، قد تشير الدراسات إلى أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد على التخفيف من التوتر والضغوط اليومية، كما تسهم في تحسن في الحالة المزاجية وتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء، وذلك من خلال تحفيز الجسم على إفراز مواد

0: طبيعية ترتبط بالشعور بالسعادة والرضا. من هنا فإن تخصيص وقت للمشي أو لممارسة أي نشاط بدني مناسب لا يعود بالنفع على الجسم فحسب، بل يمنح العقل فرصة للهدوء ويساعد على استعادة النشاط الذهني والتعامل بصورة أفضل مع متطلبات الحياة اليومية. من الجوانب المهمة أيضا أن الانتظام في ممارسة الرياضة قد يسهم في تحسن في جودة النوم وزيادة مستوى الطاقة والتعزيز الثقة بالنفس، وكلها عوامل تنعكس بصورة إيجابية على الأداء في العمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية. لذلك يؤكد المختصون أن الرياضة ليست مجرد حركة للجسم، بل أسلوب حياة متكامل يجمع بين الصحة الجسدية والتوازن النفسي، ويمنح الإنسان شعورا أكبر بالنشاط والحيوية مهما كان عمره أو مستوى لياقته البدنية.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: هل الجميع يستطيع ممارسة الرياضة؟
2: قد يعتقد البعض أن ممارسة الرياضة تناسب الجميع بالطريقة نفسها، إلا أن الواقع يختلف من شخص إلى آخر، فاختيار نوع النشاط البدني ومدته وشدته يعتمد على العمر والحالة الصحية ومستوى اللياقة البدنية. لذلك فإن ممارسة الرياضة يجب أن تكون آمنة ومناسبة لقدرات كل شخص. وفي هذا السياق يؤكد المختصون أن معظم الأشخاص يمكنهم الاستفادة من النشاط البدني، إلا أن بعض الفئات تحتاج إلى استشارة الطبيب قبل البدء بأي برنامج رياضي، ومن بينهم مرضى القلب والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، ومرضى السكري الذين قد يواجهون مضاعفات صحية، إضافة إلى من لديهم أمراض مزمنة أو إصابات في المفاصل والعظام، أو من لم يمارس الرياضة منذ فترة طويلة. ومن هنا فإن استشارة الطبيب لا تعني الامتناع عن ممارسة الرياضة، وإنما تهدف إلى اختيار النشاط البدني الأنسب وتحديد مدته وشدته بما يتوافق مع الحالة الصحية، ويحقق الفائدة المرجوة بأمان مع تقليل احتمالية التعرض للإجهاد أو الإصابات. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن الإصغاء إلى إشارات الجسم أثناء ممارسة الرياضة يعد أمراً ضرورياً، فإذا شعر الشخص بألم في الصدر أو ضيق شديد في التنفس أو دوخة أو خفقان غير طبيعي في القلب فينبغي التوقف عن ممارسة النشاط البدني وطلب المشورة الطبية حفاظاً على سلامته. ولذلك فإن الرياضة الآمنة هي التي تمارس وفق الإمكانات الصحية لكل شخص وبصورة تدريجية ومنتظمة لتبقى وسيلة لتعزيز الصحة لا سبباً في التعرض للمضاعفات أو الإصابات.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.
2: أخطاء شائعة عند ممارسة الرياضة.
0: قد يحول بعض الأشخاص دون الاستفادة الكاملة من الرياضة بسبب ممارسات خاطئة، ليس لعدم أهمية النشاط البدني، وإنما لاتباع عادات قد تقلل من فوائده أو تزيد من احتمالية التعرض للإصابات. ولذلك فإن معرفة هذه الأخطاء تساعد على ممارسة الرياضة بطريقة أكثر أماناً وفعالية. وفي هذا السياق من أكثر الأخطاء شيوعاً الاعتقاد بأن الرياضة لا تكون مفيدة إلا إذا كانت شاقة أو مرهقة، بينما تؤكد التوصيات الصحية أن النشاط البدني المعتدل مثل المشي المنتظم يحقق فوائد صحية كبيرة عند الاستمرار عليها حتى وإن كانت البداية بخطوات بسيطة. ومن الأخطاء أيضاً ممارسة الرياضة بشكل مكثف بعد فترة طويلة من الخمول أو الانقطاع عنها بمجرد الشعور بتحسن الحالة الصحية، إذ أن الفائدة الحقيقية تتحقق بالانتظام والاستمرارية لا بالممارسة المتقطعة أو الموسمية. كما ينصح المختصون بعدم إهمال شرب الماء قبل ممارسة الرياضة وأثنائها وبعدها، مع أهمية التدرج في زيادة مدة النشاط البدني وشدته، وعدم إغفال تمرين الإحماء قبل البدء والتهدئة بعد الانتهاء لما لها من دور في تقليل خطر الإصابات وتحسين

0: أداء العضلة، ولذلك فإن ممارسة الرياضة بصورة صحية لا تعتمد على الجهد الكبير بقدر ما تعتمد على الانتظام والالتزام بالإرشادات الصحية والاستماع إلى احتياجات الجسم لتصبح الرياضة عادة صحية تحقق أهدافها بأمان وتسهم في تحسين جودة الحياة على المدى الطويل.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.
0: كيف نجعل الرياضة عادة يومية؟
2: قد تكون الرغبة في ممارسة الرياضة موجودة لدى الكثيرين، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الاستمرار والالتزام، إذ أن الانقطاع بعد أيام أو أسابيع يفقد الجسم جزءاً كبيراً من الفوائد التي يمكن تحقيقها مع الانتظام. وفي هذا السياق ينصح المختصون بالبدء بخطوات بسيطة تتناسب مع قدرة كل شخص، فليس من الضروري أن تكون البداية بتمارين شاقة أو لفترات طويلة، بل يمكن الاكتفاء بالمشي لمدة قصيرة ثم زيادة الوقت تدريجياً مع تحسن اللياقة البدنية، ومن هنا يساعد تحديد وقت ثابت لممارسة الرياضة على تحويلها إلى عادة يومية، سواء كان ذلك في ساعات الصباح أو بعد انتهاء العمل أو في المساء، فاختيار الوقت المناسب يسهم في تعزيز الالتزام والاستمرار. ومن الجوانب التي تشجع على المواظبة ممارسة المشي مع أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء، أو اختيار مكان مريح وآمن، أو الاستفادة من الممشى والحدائق العامة، فكل ذلك يجعل الرياضة أكثر متعة ويزيد من الحافز على الاستمرار. كما أن متابعة التقدم مهما كان بسيطا تعد وسيلة فعالة لتعزيز الدافع، فكل خطوة يخطوها الإنسان نحو نمط حياة أكثر نشاطا تمثل استثمارا حقيقيا في صحته، وتنعكس آثارها الإيجابية مع مرور الوقت.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.
2: الرياضة استثمار في صحة المستقبل.
0: بعد أن استعرضنا الفوائد الصحية المتعددة لممارسة الرياضة، تتأكد لنا حقيقة مهمة، وهي أن الرياضة لم تعد خياراً يرتبط بفئة معينة أو بمرحلة عمرية محددة، بل أصبحت أسلوب حياة وركيزة أساسية للحفاظ على الصحة ودعم العلاج والوقاية من كثير من الأمراض. في هذا السياق فإن الرسالة الأهم ليست أن نمارس الرياضة ليوم أو يومين، بل أن نجعلها عادة مستمرة ترافقنا في حياتنا اليومية، لأن الفائدة الحقيقية تتحقق بالانتظام وليس بالممارسة المؤقتة. من هنا قد تكون البداية بخطوات بسيطة كالمشي لمدة نصف ساعة يوميا 5 أيام في الأسبوع، وهي المدة التي أوصى بها الدكتور عبد النبي العطار في المقطع الذي استمعنا إليه، مؤكدا أن ما يزيد عن ذلك يمنح فوائد صحية أكبر متى ما كان مناسبا للحالة الصحية لكل شخص. ولعل أجمل ما في الرياضة أنها استثمار في صحة الإنسان، لا يقتصر أثره على الحاضر فحسب، بل يمتد ليحسن جودة الحياة في المستقبل، ويمنح الجسم مزيدا من النشاط، ويعزز من صحة القلب، ويساعد على تنظيم مستويات السكر والضغط والكوليسترول، إلى جانب دورها في التخفيف من التوتر وتحسين في الصحة النفسية. فلنجعل من الحركة عادة ومن المشي بداية، ولنتذكر دائما أن كل خطوة نخطوها اليوم قد تكون خطوة نحو صحة أفضل وحياة أكثر نشاطا وجودة.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطا وحيوية.
2: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، والتي تحدثنا فيها عن أهمية الرياضة ودورها في الوقاية من الأمراض ودعم العلاج وأثرها الإيجابي في تعزيز

0: تعزيز صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم والمحافظة على ضغط الدم والكوليسترول، إلى جانب دورها في تحسين الصحة النفسية وجودة الحياة. واستمعنا أيضا إلى المقطع الصوتي للدكتور عبد النبي العطار الذي أكد أن الرياضة جزء لا يتجزأ من منظومة العلاج، وأن المشي يعد من أبسط أنواع الرياضة وأكثرها فائدة، مع التوصية بممارسته لمدة نصف ساعة يوميا 5 أيام في الأسبوع كحد أدنى، لما يحققه من فوائد صحية كبيرة. وختاما لنتذكر أن المحافظة على الصحة لا تعتمد على القرارات الكبيرة فقط، بل تبدأ بعادات بسيطة نلتزم بها كل يوم، وربما تكون خطوات قليلة نخطوها اليوم بداية لحياة أكثر صحة ونشاطا في المستقبل. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والصحة، تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بصحة وعافية.
1: كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للهجوم العدواني بالطائرات المسيرة على أقليم كردستان العراق. الرئيس الأمريكي يرفض تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. وزارة الخارجية القطرية تقول إن الوسطاء ينتظرون توصل إيران وعمان لاتفاق بشأن مضيق هرمز، تمهيدا لعودة المحادثات الأوسع نطاقا. رئيس الحكومة العراقية يأمر بإجراء تحقيق في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز رئيس حكومة إقليم كردستان. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان، والجيش اللبناني يؤكد مواصلة تنفيذ المهام المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في سوريا، والمبعوث الأمريكي لسوريا يقول إن الغارات الجوية الإسرائيلية تشكل تصعيدا غير ضروري. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا، والحكومة البريطانية تجدد دعمها لأوكرانيا رغم التهديدات الروسية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ كل عام وفي توقيت يكاد يكون ثابتاً تبدأ الأشجار بالإزهار وتخرج الأوراق الجديدة، فكيف تعرف النباتات أن الشتاء انتهى وأن الربيع قد بدأ يا جهينة؟
1: قد يظن البعض أن النباتات تستجيب فقط لارتفاع درجة الحرارة، لكن الحقيقة أكثر تعقيدا.
2: وما هي الحقيقة؟
1: النباتات يا سيدتي تعتمد على عدة إشارات في الوقت نفسه، أهمها عدد ساعات الضوء خلال النهار ودرجة الحرارة والرطوبة وحتى التغيرات الكيميائية داخل خلاياها. وقد أظهرت دراسات أجرتها جامعة كاليفورنيا في ديفيز وجامعة فاخنهينغ في هولندا أن كثيرا من النباتات تمتلك ما يشبه الساعة البيولوجية تساعدها على قياس طول النهار بدقة، وهو ما يحدد موعد الإزهار في كثير من الأنواع.
2: إذن النباتات لا تشعر بالربيع كما نشعر نحن.
1: هذا صحيح، لكنها تستجيب لإشارات بيئية دقيقة جدا، فعندما يزداد طول النهار تدريجيا تبدأ بعض الجينات بالعمل وتنتج بروتينات تحفز تكوين الأزهار والأوراق. ومن أشهر هذه الجينات جين يعرف باسم FT، ويطلق عليه بعض الباحثين اسم جين الإزهار، لأنه يؤدي دورا رئيسيا في تحديد موعد تفتح الأزهار.
2: أعتقد أن الزراعين والمؤسسات الزراعية تستفيد من هذه الدراسات
1: بشكل كبير، فقد ساعدت هذه الأبحاث على تطوير أصناف زراعية تتحمل التغيرات المناخية أو تزهر في أوقات مختلفة بحسب حاجة المزارعين. كما يعمل باحثون من جامعة كورنيل والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح على تطوير محاصيل أكثر قدرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة بعد أن أصبحت التغيرات المناخية تؤثر في مواسم الزراعة حول العالم. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن تغير مواعيد الإزهار والإثمار أصبح من المؤشرات المهمة التي يراقبها العلماء لفهم تأثير المناخ على الأمن الغذائي.
2: إذن نحن على يقين بأن الشجرة لا تمتلك تقويما، لكنها تمتلك نظاما بيولوجيا أكثر دقة مما نتخيل.
1: بالفعل، ويمكن القول يا سيدتي إن كل ورقة جديدة تظهر في الربيع هي نتيجة ملايين السنين من التطور البيولوجي الذي مكن النباتات من اختيار التوقيت المناسب للنمو والإزهار.

0: لننتقل إلى موضوع حيرني جدا يا جهينة.
1: وما هو يا سيدتي؟
0: كثير من الناس قد ينسى رقم هاتفه أو موعدا مهما أو رقم هاتف أحد ما، لكنه يتذكر كلمات أغنية سمعها قبل 20 عاما. فلماذا يحفظ الدماغ الأغاني بهذه السهولة وينسى معلومات مهمة؟
1: هذا السؤال شغل بال علماء الأعصاب وعلماء الموسيقى لسنوات طويلة، فالدماغ لا يعالج الأغنية ككلمات فقط، بل يجمع بين الإيقاع واللحن والصوت والمشاعر في وقت واحد، وهو ما يجعل عملية الحفظ أسهل. وقد بيّنت أبحاث من جامعة أدنبرا أن المعلومات المرتبطة بالإيقاع تبقى في الذاكرة مدة أطول مقارنة بالمعلومات التي تقدم بصورة عادية.
0: ولهذا يحفظ الأطفال الأناشيد بسرعة؟
1: تماما، فالإيقاع يساعد الدماغ على تنظيم المعلومات وربطها ببعضها، ولذلك تستخدم كثير من المدارس الأغاني التعليمية لتعليم الحروف أو الأرقام أو اللغات، كما أظهرت دراسة من جامعة هلسنكي في العام 2025 أن الموسيقى تنشط عدة مناطق في الدماغ في الوقت نفسه، منها المناطق المسؤولة عن الذاكرة والانتباه والعاطفة، وهو ما يفسر قوة تأثيرها.
0: ولهذا تستخدم الموسيقى أيضا في العلاج.
1: نعم، وفي بعض الحالات، ففي مراكز بحثية من جامعة تورنتو وجامعة هارفارد قاموا بدراسة استخدام الموسيقى لمساعدة بعض مرضى اضطرابات الذاكرة أو التأهيل العصبي مع نتائج واعدة في مجالات محددة.
0: من الطريف أن بعض الأشخاص قد ينسى أين وضع مفاتيحه صباحا، لكنه يستطيع أن يكمل كلمات أغنية لم يسمعها منذ سنوات طويلة، وهذا يحدث مع الكثيرين،
1: لأن الدماغ لا يحفظ الكلمات وحدها، بل يحفظ اللحن والإيقاع والذكريات المرتبطة بها، فتصبح عملية استرجاعها أسهل بكثير.

0: من أجمل المشاهد التي يحرص كثير من الناس على متابعتها غروب الشمس، حيث تتحول السماء إلى درجات الأحمر والبرتقالي والبنفسجي. فلماذا يتغير لون السماء في هذا الوقت تحديداً يا جهينة؟
1: هذا المشهد الجميل يعود إلى ظاهرة فيزيائية اكتشفها العلماء وبتفصيل منذ أكثر من قرن، وتعرف هذه الظاهرة باسم تشتت رايلي، نسبة إلى الفيزيائي البريطاني اللورد رايلي.
0: وما هي هذه الظاهرة؟
1: أشعة الشمس يا سيدتي في الحقيقة ليست صفراء كما نراها.
0: ماذا؟
1: نعم، بل تحتوي على مجموعة من ألوان الطيف، وعندما تدخل الغلاف الجوي تصطدم بجزيئات الهواء الدقيقة فتتشتت الألوان قصيرة الموجة مثل الأزرق والبنفسجي أكثر من غيرها، ولهذا تبدو السماء زرقاء خلال النهار لأن اللون الأزرق ينتشر في جميع الاتجاهات ويصل إلى أعيننا من كل مكان.
0: حسناً، هي زرقاء في النهار، لماذا تتحول إلى الأحمر عند الغروب؟
1: عند الغروب تكون الشمس قريبة من الأفق، ولذلك تقطع أشعتها مسافة أطول داخل الغلاف الجوي، وخلال هذه الرحلة الطويلة يتشتت معظم اللونين الأزرق والبنفسجي، بينما تستمر الألوان ذات الموجات الأطول مثل الأحمر والبرتقالي في الوصول إلينا، ولهذا نرى السماء بألوان دافئة ومميزة في نهاية اليوم.
0: وهل تؤثر الأحوال الجوية في هذه الألوان؟
1: بالتأكيد، فوجود الغبار أو بخار الماء والدخان والجسيمات الدقيقة قد يجعل ألوان الغروب أكثر قوة وأكثر هدوءاً.
0: بالتأكيد يوجد دراسات على ذلك.
1: نعم يا سيدتي، فرق من جامعة كولورادو وجامعة أوكسفورد أجروا دراسات استخدموا بها صوراً التقطتها الأقمار الصناعية لربط ألوان الغروب بتركيز الجسيمات الدقيقة في الغلاف الجوي، مما ساعد العلماء على تحسين بعض نماذج جودة الهواء.
0: إذن هذا المشهد الجميل الذي نراه كل يوم يحمل معلومات علمية كثيرة.
1: صحيح، فالغلاف الجوي لا يمنحنا هذه الألوان الجميلة فقط، بل يحمي الحياة على الأرض من الإشعاعات الضارة وينظم درجة حرارة الكوكب، كما تشير بيانات وكالة ناسا إلى أن سمك الغلاف الجوي مقارنة بحجم الأرض لا يتجاوز بضعة عشرات من الكيلومترات الفعالة، وهو ما يوضح لنا مدى أهمية المحافظة عليه.

الخفاش يخرج ليلاً ويطير بسرعات كبيرة بين الأشجار والمباني، ومع ذلك نادراً ما يصطدم بأي شيء، فكيف يستطيع الخفاش فعل ذلك؟

0: الخفافيش تمتلك واحدة من أكثر أنظمة الملاحة تطوراً في عالم الحيوان، وتعتمد على تقنية طبيعية تعرف باسم تحديد الموقع بالصدى. فالخفافيش تطلق أصواتاً عالية التردد لا يستطيع الإنسان سماعها، ثم تستقبل الصدى المرتد من الأجسام المحيطة بها، ومن خلال الزمن الذي يستغرقه الصوت في العودة تستطيع تحديد المسافة والاتجاه وحتى حجم الجسم.
1: هل تقصد أنه كأنه يستخدم جهاز رادار؟
0: الفكرة متشابهة جدا، ولهذا استلهم المهندسون هذه الآلية عند تطوير بعض أنظمة السونار والرادار. وأظهرت دراسات من جامعة براون وجامعة جونز هوبكنز أن بعض أنواع الخفافيش تستطيع التمييز بين الحشرات المختلفة أثناء الطيران، بل وتعديل تردد الأصوات التي تطلقها بحسب البيئة التي تتحرك فيها.
1: وهل جميع الخفافيش تستخدم هذه الطريقة؟
0: معظمها نعم، لكن بدرجات مختلفة. ويعرف العلماء اليوم أكثر من 1400 نوع من الخفافيش، وهو ما يجعلها ثاني أكبر رتبة من الثدييات بعد القوارض، كما تشير أبحاث من معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان إلى أن بعض الخفافيش تستطيع اصطياد الحشرات خلال أجزاء من الثانية اعتمادا على تحليل الصدى فقط.
1: هل استفادت التكنولوجيا من هذه الدراسات يا جهينة؟
0: بشكل كبير، فبعض الروبوتات والطائرات الصغيرة تستخدم اليوم أنظمة مستوحاة من طريقة الخفافيش في الملاحة، خاصة في الأماكن التي يصعب فيها استخدام الكاميرات.
1: موضوع يبين أن الطبيعة ما زالت مصدراً مهماً للأفكار الهندسية الحديثة.

سأدخل دقيقة، كلمة نقولها عادة ثم نخرج بعد نصف ساعة. هذه العبارة التي تتكرر كثيرا سواء عند

سيارة أحد الأصدقاء أو عند تصفح الهاتف دقيقة واحدة فقط، ثم تمر نصف ساعة دون أن نشعر. فلماذا يخطئ الإنسان كثيرا في تقدير هذا الوقت بالذات يا جهينة؟

0: هذه الظاهرة معروفة في علم النفس وترتبط بما يسمى بوهم التخطيط، وهو ميل الإنسان إلى التقليل من الوقت الذي يحتاج إليه لإنجاز مهمة معينة. وقد درس هذه الظاهرة العالمان دانيال كانيمان وأموس تريفسكي، وأظهرا أن الناس يميلون بطبيعتهم إلى التفاؤل عند تقدير الزمن، حتى عندما تكون لديهم تجارب سابقة تثبت العكس.
1: وهل يحدث ذلك في الأعمال اليومية أيضا؟
0: بالتأكيد، فقد بيّنت دراسة من جامعة واترلو في كندا أن استخدام الهاتف الذكي يجعل الكثير من الأشخاص يفقدون الإحساس بمرور الوقت، لأن الدماغ ينتقل بسرعة بين الصور والمقاطع والمعلومات الجديدة. كما أوضحت دراسة من جامعة نوتنغهام في العام 2025 أن التطبيقات الرقمية تعتمد على عناصر تصميم تشجع المستخدم على الاستمرار في التصفح، وهو ما يجعل الوقت يمر دون أن ينتبه.
1: ولهذا نفاجأ أحياناً بمرور الوقت.
0: تماماً، يظن الشخص يا سيدتي أنه استخدم الهاتف لخمس دقائق، ثم يكتشف أن 30 دقيقة أو أكثر قد مرت. ولهذا ينصح الباحثون بتحديد وقت مسبق لبعض الأنشطة أو استخدام التنبيهات، لأن الدماغ ليس دقيقا دائما في تقدير الزمن عندما يكون مستمتعا أو مندمجا في نشاط معين.
1: هذا التفسير يفسر الموقف الذي يتكرر دائما مع كثير من الناس، خاصة في عصر الهواتف الذكية.
0: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

0: تناقل المسافرون منذ سنوات حكاية جبل مهجور، فيقال أن تنينا هائلا يحرس كهفا مليئا بالذهب والجواهر، وأن كل من يحاول الوصول إليه عاد مهزوما أو لم يعد أبدا. وعندما وصلت هذه الرواية إلى البارون مونشهاوزن لم ينجذب إلى الكنز بقدر ما أراد معرفة الحقيقة، فجمع رفاقه وانطلق في رحلة ستكون من أخطر مغامراته.
1: سمعت عشرات الروايات عن هذا الجبل، لكنني تعلمت أن الحقيقة لا تعرف من أفواه الناس بل من السير إليها. وإذا كان هناك تنين فعلا فسنعرف أمره، وإذا كان مجرد خرافة فسنعيد الطمأنينة إلى كل القرى المجاورة.
2: منذ أن دخلنا هذا الوادي وأنا ألاحظ آثارا ضخمة على الأرض، كأن مخلوقا هائلا مر من هنا قبل أيام. هل أشجار مكسورة والصخور محترقة في بعض المواضع، وهذا ليس من فعل البشر.
3: كما أنني رأيت دخانا يتصاعد من أعلى الجبل ثم اختفى فجأة، لا أستطيع الجزم بأنه تنين، لكنه بالتأكيد ليس حريقا طبيعيا.
4: سنواصل التقدم بحذر، لا ينفرد أحدكم عن المجموعة ولا يشعل أحدكم نارا بعد غروب الشمس. إذا كان هناك من يراقبنا فلن نعطيه فرصة لمعرفة عددنا أو مواقعنا.

0: توقفوا، اسمعوا ذلك الهدير يأتي من جهة الكهف، لكنه ليس صوت شلال أو ريح، إنه أشبه بزفير مخلوق ضخم.
1: انظروا، انظروا إلى هذه العلامات، الحجر منصهر وكأنه تعرض لنار شديدة جدا، لم أرى مثلها إلا في أفران صهر الحديد، لكنها هنا في قلب الجبل.
2: إذا كانت القصص صحيحة فربما نكون اقتربنا أكثر مما ينبغي، ما زال بإمكاننا العودة قبل فوات الأوان.
3: ومن يعود الآن فسيقضي بقية عمره يتساءل ماذا كان ينتظرنا في الأعلى، أما أنا فأفضل معرفة الحقيقة مهما كانت.
4: إذن فلنمضي معا، الخوف طبيعي، لكن التراجع قبل أن نرى الحقيقة لن يفيد أحدا.
5: سأراقب الطريق خلفنا، أشعر أن هناك من يتعقبنا منذ دخولنا الغابة.
6: وصلت المجموعة إلى مدخل الكهف، فوجدت بوابة حجرية عملاقة منقوشة برموز قديمة، وعلى الأرض بقايا دروع مكسورة وسيوف صدئة، وكأن معارك كثيرة دارت في هذا المكان ثم ابتلعها الزمن.
0: هذه ليست بقايا معركة واحدة، بل عشرات المعارك، كل هؤلاء حاولوا العبور ولم ينجحوا.
7: الباب لا يفتح بالقوة، هناك آلة مخفية داخل الجدار، وإذا أخطأنا في تشغيلها فقد نسقط في فخ.
8: أرى ضوءاً خافتاً في آخر الممر، لكنه يتحرك.
3: استعدوا، فإما أن يكون شخص سبقنا إلى الكنز أو أن الحقيقة بدأت تكشف نفسها.

0: كثيرا يا بارون. الكنز سيكون من نصيبي ولن أسمح لأحد بمشاركتي فيه.
1: إذن أنت من كان يراقبنا طوال الطريق. ضع سلاحك، فما زال أمامنا خطر أكبر من خلافنا.
0: أنا لا أخاف من القصص القديمة. الذهب، الذهب، أنا أحب الذهب. الذهب ينتظر من يملكها.
2: اسمعوا الصوت.

0: بعدما ظهرت العينان الحمروان من أعماق الكهف، ولم يكن أحد يعرف هل يقف أمام تنين حقيقي أم أمام مخلوق لم يره إنسان من قبل. أما زعيم المرتزقة فقد نسي الذهب للحظات بعدما أدرك أن الموت أصبح أقرب إليه من الكنز الذي جاء يبحث عنه.
1: أيها البارون، إنه أكبر مما توقعت، حتى الصخور تهتز مع كل خطوة يخطوها. لم أرى مخلوقا بهذا الحجم في حياتي.
2: لا تتحرك بسرعة ولا ترفع سلاحا قبل أن يهاجم. كثير من الوحوش تدافع عن أرضها، لكنها لا تبدأ القتال إذا لم تشعر بالخطر. دعونا نفهم ما أمامنا أولاً.
3: إذا اندفع نحونا فلن يكون أمامنا سوى القتال، لكن ضربات السيوف وحدها لن توقف مخلوقاً بهذا الحجم.
4: وزعوا أنفسكم خلف الأعمدة، لا تقفوا في مكان واحد حتى لا نصبح هدفاً سهلاً إذا نفث النار.

0: لن أتراجع الآن. إذا قتلت التنين أصبح الكنز لي وحدي. خذ يا تنين.
1: احتموا بالصخور.
2: أيها البارون، انظر إلى السقف، هناك سلاسل حجرية تحمل صخورا ضخمة، إذا سقطت فقد تغلق طريق التنين.
3: أحسنت كارل، أشغل التنين من الجهة اليمنى. أوسكار، أبقي الرجال خلف الأعمدة، أما أنا وفيكتور فسنتجه إلى السلاسل.
4: المصابون هنا، سأبعدهم إلى الممر الخلفي حتى لا يصيبهم اللهب،
5: وسأجمع المشاعل الموقدة، ربما نستطيع استخدامها لإبعاده عن الطريق الذي نريده.

0: تحرك البارون بسرعة بين الصخور، بينما كان كارل والقائد أوسكار يشغلان التنين بالهجوم من اتجاهين مختلفين. وفي اللحظة التي اندفع فيها الوحش نحوهم، ضرب فيكتور الحلقة الحديدية بكل قوته، فانقطعت السلسلة وانهارت كتلة صخرية هائلة بين التنين ومدخل الكهف.
1: أسرعوا! لقد انغلق الممر! أسرعوا قبل أن يجد طريقاً آخر!
2: أنقذتم حياتي! لو بقيت لحظة أخرى لكنت احترقت مع الصخور! لو قويت يا حرم!
3: لا وقت للكلام! لقد عطلنا التنين، لكننا لم نصل إلى الكنز بعد، وما زال قلب الكهف ينتظرنا، وربما يكون أخطر من كل ما واجهناه حتى الآن.
4: أيها البارون!
3: نعم.
4: انظر خلف الصخور المنهارة، ظهر باب حجري لم يكن ظاهرا من قبل، وعليه نفس الرمز المنقوش على البوابة الأولى.
2: إذن كان التنين يحرس هذا الباب وليس الكنز نفسه.

وبينما ظل هدير التنين يتردد خلف الصخور المنهارة، وقف البارون ورفاقه أمام الباب الحجري الجديد، مدركين أن أصعب مراحل الرحلة لم تبدأ بعد، وأن السر الذي أخفته الجبال قروناً أصبح على بعد خطوات قليلة منهم. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع.

0: في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

الفكرة تولد في لحظة أو في أقل من جزء الثانية. غالبا ما تكون الأفكار التي تولد عن طريق الصدفة أو التي لم يحسب لها ألف حساب على موعد مع التغيير، التغيير الذي يسهل الصعب ويقرب البعيد ويجعل المحال ممكنا. في السابق كانت أجراس الأبواب تعمل بشكل بدائي، فهناك أبواب توضع لها حبال تسحب ليخرج منها صوت يدل على أن هناك طارقا خلف الباب، وأبواب لا توضع لها أجراس فيضطر الطارق لطرق الباب بيده حتى يعلم أهل المكان أن هناك طارقا في الخارج. ولكن من أنهى تلك الطرق البدائية مهندس أمريكي يدعى جوزيف هنري في القرن التاسع عشر تحديدا في عام 1831 من الميلاد. الفكرة تصنع نجماً.

0: السيد جونسون طلب منا العمل على العديد من الأبواب الخشبية ليضعها مكان تلك الأبواب القديمة التي توضع في المنزل الذي اشتراه مؤخرا.
1: سنبذل ما بوسعنا من أجل الانتهاء من صناعة الأبواب وتسليمها للسيد جونسون في الوقت المناسب.
0: هذا هو المطلوب، فالسيد جونسون زبون مهم جدا.
1: نعم نعم، يدفع الأموال بموعدها ليس كباقي الزبائن.
0: كلامك صحيح يا دونالد، لهذا أنا حريص كل الحرص على أن نسلم الأبواب في الوقت المحدد.
1: سأشرف بنفسي على العمال الذين سيقومون بتصميم الأبواب. اطمئن يا سيد مارك.
0: لقد طلب منا أيضا وضع جرس عند الباب الرئيسي.
1: حسنا حسنا، سنقوم بتلبية هذا الطلب.

0: تفضلي يا ماري، قولي ما عندك.
1: هل تعرف يا سيد جونسون مهندسا شابا يدعى جوزيف هنري؟
0: جوزيف هنري؟ نعم نعم، إنه موظف هنا بالمصنع، هل هذا صحيح؟
1: نعم، طلب مني اللقاء بك إذا كان وقتك يسمح بهذا يا سيد جونسون.
0: بخصوص ماذا يريد أن يلتقي بذلك الشاب الذي يدعى جوزيف هنري؟
1: أبلغني بأن لديه فكرة يريد طرحها عليك.
0: بكل سرور، أين هو الآن؟
1: بالخارج، إنه بانتظارك.
0: حسنا، اسمحي له بالدخول.
1: أمرك سيد جونسون. جوزيف، جوزيف تفضل، السيد جونسون بانتظارك، تفضل.
2: صباح الخير يا سيد جونسون.
0: أهلا، صباح النور، لقد سمعت عنك الكثير، إنك شاب مثابر، قل لي ما هي الفكرة التي تود طرحها علي؟
2: لقد علمت بأنك اشتريت منزلا ووضعت فيه أبوابا جديدة.
0: هذا صحيح، صحيح.
2: ما رأيك يا سيدي أن أطرح عليك فكرة جديدة، فكرة تطبقها على الباب الرئيسي لمنزلك؟
0: وما هي تلك الفكرة التي تريد أن تطرحها علي؟
2: جرس كهربائي، وجميع تكاليف هذا التصميم ستكون من جيبي الخاص.
0: جرس كهربائي؟
2: نعم.
0: كيف؟ هل من الممكن صنع جرس يعمل بالكهرباء؟
2: نعم، من الممكن جدا يا سيدي.
0: وهل أنت واثق من نجاح هذا الاختراع؟

0: تفضل القهوة يا عزيزي جوزيف.
1: آه، لقد جاءت في وقتها.
0: أراك منهكا، لماذا كل هذا التعب؟ ألم تنتهي من عملك في المصنع؟
1: إنه عمل ليس له علاقة بالمصنع يا سارة.
0: وهل لي معرفة هذا العمل أم هو عمل سري للغاية؟
1: لا لا، ليس سريا. أعمل الآن على صناعة جرس كهربائي يعمل عن طريق الدائرة الكهربائية.
0: وهل يعمل عن طريق الأسلاك؟
1: لا لا، عن طريق البطاريات. فهناك بيوت لا توجد فيها الكهرباء وبيوت لم تصلها بعد.
0: لهذا قمت بصناعة جرس يعمل عن طريق البطاريات.
1: نعم، وسيكون أول منزل يعمل فيه الجرس الكهربائي بيت السيد جونسون صاحب المصنع.

0: تسلم تركيب الأبواب جيدا.
1: أمرك أمرك يا سيد دونالد أمرك.
2: سنواصل العمل دون توقف.
1: سيدي سيدي أرجوك لدي سؤال واحد، لماذا تم إلغاء الجرس الذي يعمل

0: بالحبل يا سيد دونالد.
1: إنه أمر من السيد جونسون.
2: ربما لا يحب سماع صوته، وقد يكون معتادا على طرق الباب عن طريق اليد.
1: كفوا عن تلك الأسئلة التي لا فائدة منها وواصلوا عملكم. هيا، وإلا سأقوم بكتابة ملاحظات تكون سببا في حسم أجوركم.
2: لا، سأعمل دون أن تسمعني صوتك.
0: وأنا سأكون مثل هذا الباب الذي لا ترس له.
3: لماذا ذلك الشاب مشغول عند الباب الرئيسي؟ سأذهب وأعرف سبب انشغاله.
1: قل لي أيها الشاب النشط، ماذا تفعل؟
4: لقد أوشكت على الانتهاء. لقد انتهيت من صناعة جرس كهربائي يعمل عن طريق البطاريات، والآن هل لك أن تقف خلف الباب يا سيدي؟
1: أقف خلف الباب؟ لماذا؟
4: من أجل التجربة.
1: حسنا، سأذهب خلف الباب.
4: هيا، واحد، اثنان، ثلاثة. لقد نجحت.
5: الطنين العالي، الصوت الأول الذي استخدم في الجرس الكهربائي الذي يعمل عن طريق البطاريات.

0: ذكي للغاية. أرى بأنه شاب سابق لعصره.
1: ماذا تقول أيها الصحفي؟ هل هذا صحيح فعلا؟
0: نعم صحيح. لقد نجح ذلك المهندس الشاب الذي يدعى جوزيف هنري في صناعة جرس كهربائي.
1: فكرة رائعة جدا.
0: إنه يواصل العمل على تطوير هذا الاختراع الذكي.
1: هل لي أن ألتقي بهذا الشاب الذكي؟
0: بالطبع. سأعطيك عنوانه.
1: سأكون مسرورا في لقاء ذلك المهندس الذكي. يا إلهي، كيف استطاع أن يصنع شيئا مثل هذا؟ جرس كهربائي؟

0: صباح الخير يا سيدي.
1: أهلا أهلا وسهلا بالمخترع الذكي، تفضل.
0: شكرا لك يا سيدي. هل لي أن أعرف سبب طلبك للقاء بي؟
1: بالطبع، أنا مستعد لتعيينك أمينا عاما لمؤسسة سميشونيان يا جوزيف.
0: ماذا؟ هل هذا صحيح يا سيدي؟
1: نعم، أنت شاب ذكي وشرف بأن تكون أحد أعضاء هذه المؤسسة التعليمية البحثية الكبرى.
0: شكرا لك يا سيدي، شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف السبب؟
1: بسبب ذكائك. أنت جينيوس، عبقري، وقدرتك على تقديم اختراع ذكي سهل الحياة على الناس، وأقصد بالاختراع الجرس الكهربائي. لقد ارتاح الناس من الأجراس التي كانت تعمل عن طريق المطارق الحديدية الخفيفة والأجراس اليدوية المتصلة بحبل أمام الجرس.
0: لقد سعيت بأن يكون الهدف من هذا الاختراع خدمة البشر.
1: نعم.
0: وسأسعى ولن أتوقف عن ابتكار كل ما هو جديد وذكي.
1: أتمنى لك التوفيق والنجاح أيها الذكي. والآن أسألك للمرة الثانية، هل أنت موافق لتكون معنا في هذه المؤسسة؟
0: نعم يا سيدي، وبكل سرور، إنه حلم بالنسبة لي وشرف كبير.
2: فكرة بسيطة صنعت من جوزيف هنري نجما لمجرد أنه قام بوضع لمسة خاصة به على شيء كان يظنه الناس لن يتغير أبدا.

الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام، الساعة الآن 5 مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم شباب اليوم صناع الغد، أفكار تنبض بالإبداع وطموحات لا تعرف المستحيل. شباب آمنوا بقدراتهم فحولوا التحديات إلى فرص والأحلام إلى إنجازات. قصص ملهمة وتجارب
2: محادثات جارية أو مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري بكامل القوة. وزارة الخارجية القطرية تقول أن الوسطاء ينتظرون توصل إيران وعمان باتفاق بشأن مضيق هرمز، تمهيدا لعودة المحادثات الأوسع نطاقا. الرئيس اللبناني يؤكد أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية. رئيس الحكومة العراقية يأمر بإجراء تحقيق في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية السوري يجدد التأكيد على سيادة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى وقف الفوري لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا، والحكومة البريطانية تجدد دعمها لأوكرانيا رغم التهديدات الروسية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
0: أهلا بكم مستمعينا، الساعة الآن 5:02 حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم شباب اليوم صناع الغد، أفكار تنبض بالإبداع وطموحات لا تعرف المستحيل. شباب آمنوا بقدراتهم فحولوا التحديات إلى فرص والأحلام إلى إنجازات. قصص ملهمة وتجارب واقعية وحوارات تفتح آفاق المستقبل. نقترب من الشباب ونستمع إلى تجاربهم ونكتشف معهم كيف تبدأ خطوات النجاح. شباب اليوم صناع الغد. لأن المستقبل يصنع اليوم، وبأيدي شباب اليوم تكتب ملامح الغد. صناع الغد.
3: بين فكرة ولدت وحلم كبر وإنجاز تحقق تبدأ رحلة النجاح، رحلة يصنعها شباب آمنوا بقدراتهم واختاروا أن يكونوا جزءاً من المستقبل. شباب اليوم صناع الغد.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صناع الغد اللي يأتي لكم كل يوم ثلاثة. أكيد يعني في هذه الحلقة الجديدة ناخذكم فيها جولة بين الإنجازات والنجاحات اللي فعلا نفخر فيها، لكن في البداية أرحب بزميلي حمد. يا هلا ومرحبا فيك حمد.
4: حياك الله أخت هبة، وهذه ساعة مباركة نكون معكم مرة ثانية.
0: أكيد ساعتك أبرك، وإن شاء الله يعني في هذه الحلقة نستمتع يعني مع ضيفنا، وأيضا مستمعينا يعني هم يستمتعون معنا في حلقتنا اليوم. أكيد يعني في كل حلقة مثل ما تعودنا كل يوم ثلاثة في برنامج صناع الغد عندنا يعني نجاحات نتكلم عنها، إنجازات من قبل يعني شبابنا، شباب الكويت. أكيد يعني هذه القصص اللي صنعوا الفرق وخلوا من طموحهم وإنجازهم مصدر إلهام حق غيرهم
4: بلا شك.
0: أكيد في البداية مستمعينا هذه تحيات من الإعداد حنان بهبهاني وعمر العيسى،
4: ومعكم من التقديم هبة المريشد وحمد العدواني.
0: أما المتابعة وتنسيق هذه تحيات سبيتش العربيد،
4: ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
0: وهذه تحيات من التنفيذ على الهواء سعد البوص،
4: وصنع الغد بقيادة المخرج عبد الله العبيد.

0: شباب اليوم مو بس أحلام وطموحات، شباب اليوم أفكار ومبادرات وإنجازات تصنع مستقبل أفضل. كل قصة نجاح كبيرة بدأت بخطوة صغيرة، وكل إنجاز بدأ بفكرة آمن فيها صاحبها. آمن بقدراتك وطور مهاراتك وخلك دائما مستعد للفرصة، لأن الغد يصنعه الشباب. شباب اليوم صناع الغد. صناع الغد. صناع الغد.
1: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج صناع الغد اللي راح نكون معاكم من الحين لغاية الساعة 6. أكيد يعني حمد اليوم حلقتنا حلوة ومميزة واستثنائية، راح نتكلم عن يعني شيء وايد حلو ألا وهو الوسط الفني. شلونك بالفن، الوسط الفني والتمثيل والأمور هذه أو المسلسلات أفلام؟
2: والله هبة، الكويت ولادة، والكويت يعني الحمد لله فيها عديد من الأنشطة الثقافية والمهرجانات على مدى العام. فالحمد لله يعني الأخبار الثقافية يعني دائما طالعها ونتابعها، وطبعا شبابنا ويعني فنانين مو مقصرين يعني في أدائهم وفي صح. إنجازاتهم يعني طوال العام شغالين في ورش، في مسرحيات، في أعمال مشتركة.
1: صحيح.
2: وطبعا اليوم راح يكون موضوع مميز لا شك.
1: أكيد بلا شك، وللأمانة يعني شبابنا وبناتنا يعني في الوسط الفني مبدعين، ويستاهلون أن الواحد يعني يلتفت لهم ويقدرهم ويعطيهم هذه يعني المراكز والإنجازات والتقدير والشكر. أكيد يعني مثل ما ذكرت يعني الكويت ولادة في الوسط الفني من ناحية التمثيل والتأليف والإخراج، وكل يوم يطلع لنا جيل جديد وطول يعني عمر يعني نجومنا ما شاء الله مبدعين داخل الكويت وأيضا خارج الكويت. خلونا مستمعينا نسمع معاكم هذا التقرير وراح نرجع لكم من جديد.
0: صناع الغد.
3: الفن مو بس ظهور أمام الكاميرا أو وقوف على خشبة المسرح، الفن رحلة تبدأ بالموهبة وتكبر بالتجربة وتصنع للفنان بصمة الخاصة. ضيفنا اليوم فنان كويتي خاض أكثر من تجربة في المجال الفني، ممثل ومنتج ومؤلف ومخرج، وكان له حضور مميز في عالم التمثيل الصوتي من خلال عدد من الأعمال المدبلجة، منها أبو قتادة أبو نبيل ودكان أبو نواف. وعلى خشبة المسرح شارك في عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسرحية ماردين عام 2022 ومسرحية حوش عطوان عام 2025. ومع استمرار التجربة وتطورها جاء التقدير وحصد جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ في الدورة 25 من مهرجان الكويت المسرحي. من الصوت إلى المسرح، ومن التمثيل إلى الكتابة والإنتاج والإخراج، تجربة فنية فيها أكثر من محطة وطموح مستمر لصناعة

0: صناعة شيء مختلف. ضيفنا اليوم في صناع الغد الفنان مساعد خالد، نقترب من تجربته ونسأله عن البدايات والتحولات والطموح اللي للحين مستمر.
1: صناع الغد.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج صناع الغد، ومثل ما تحدث التقرير اليوم عندنا فنان كويتي مميز. حياك الله الفنان مساعد خالد.
3: الله يحييك، مسي عليكم بالخير وعلى الناس اللي معانا وعلى مستمعينا.
4: يا هلا ومرحبا فيك، نورتنا اليوم في استديو إذاعة دولة الكويت، ويعني إن شاء الله يكون الحوار اليوم حلو وممتع. راح نتكلم عن أمور كثيرة، عن الوسط الفني وعن الإنجازات اللي سويتها، لكن في البداية عندك يا زميلي.
2: لا شك، هو فناننا اليوم يعني صاحب مسيرة طويلة وباع ما شاء الله كبير في المجال الفني. أستاذ مساعد، في البداية كلمنا عن مهرجان الكويت المحلي المسرحي في دورته 25.
3: مهرجان الكويت المحلي للمسرح يقام سنويا بتنظيم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتشارك فيه المسارح الأهلية في الكويت، وأحيانا تشارك فيه بعض الشركات أو من القطاع الخاص يعني.
2: نعم.
3: فيعرض فيه المهرجان تقريبا 9 مسرحيات سنويا، وفي ضيوف من خارج الكويت يقدمون ورش عمل، يقدمون ندوات نقدية بعد العروض. والحمد لله هذه كانت مشاركتي السنة الرابعة على التوالي في المهرجان.
2: ما شاء الله.
3: أي
2: نعم. فيعني أنا اللي فهمته منك الحين أستاذ مساعد أن المهرجان سنوي، وأن أنت يعني يمكن هذه المشاركة الرابعة كانت لك في المهرجان. لو تكلمنا عن مشاركتك في حفل الافتتاح بشخصية الشاعر.
3: اي، حفل الافتتاح كان بدعوه من المخرج هاني النصار ابو شملان.
2: نعم.
3: مسي عليه بالخير. كنت شغال معاه مسرحيه حق احد المهرجانات الخاصه اللي هو مهرجان الحملي.
2: نعم.
3: وكان هو بنفس الوقت قاعد يجهز حفل افتتاح المهرجان.
2: نعم.
3: فكلمني على شخصيتين، شخصيه الشاعر احمد مشاري العدواني.
2: نعم.
3: وشخصيه الشاعر ايضا سليمان الهويدي.
2: نعم.
3: فتجربة ممتعة صراحة. واختارني للشخصية هذه لأن كنت أحد الشباب القلائل اللي أتقن اللهجة البدوية. فوقع علي الاختيار، وكنت سعيد جدا بالأداء، وكانت تجربة ما أنساها الأمانة. عرضنا المسرحية في مركز جابر الثقافي، والحمد لله ردود الفعل كانت ممتازة جدا.
2: ما شاء الله، الله يعطيكم العافية.
4: أساكم على القوة. إحنا الحين ودنا نعرف يعني شون تم اختيارك لمسرحية حوش عطوان، وأيضا لو تكلمنا عن المسرحية أكثر وأكثر وعن دورك.
3: للأمانة مثل ما قلنا المهرجان يبتدي في ديسمبر كل سنة، لكن في السنة نفسها تقريبا شهر 3 أو شهر 4 كلمني المخرج علي العلي، يعني قبل المهرجان بتسعة أشهر تقريبا، وقال لي عندي مسرحية أبيك معي. علي العلي أنا ما اشتغلت معه قبل، أعرفه كممثل أكثر من مخرج، وأشوفه ممثل جدا رائع يعني. فلما كلمني قلت له أنا معك توكل على الله، بدون لا أعرف شنو الدور حتى. فقال لي أنا بس قاعد أجهز النص واشتغل عليه وإن شاء الله بكلمك. بعدها والله بفترة نعرض علي أعمال أخرى لكن رفضت لأن أنا ما أعطي الرجال كلمة. فقعدنا وقرينا النص، وتفاجأت بالنص للأمانة، من أجمل النصوص اللي قريتها، كقصة كلغة عربية، وكانت تجربة ما أنساها يعني. كان معطيني علي مساحة وايد كبيرة أني أبدع فيها يعني، والحمد لله كانت ردود الأفعال جدا جدا رائعة يعني.
2: طيب الحمد لله. الفنان فناننا العزيز مساعد خالد، فزت أيضا بجائزة أفضل ممثل دور ثاني في مسرحية حوش عطوان.
3: إينا.
2: كنت متوقع هالفوز؟
3: لا والله للأمانة ما كنت متوقع.
2: إينا.
3: لأن كان في منافسة كبيرة ما شاء الله. المهرجان يعني كان في 9 مسرحيات، أنا أقول يمكن كان في 9 أشخاص مرشحين للجائزة.
2: ما شاء الله.
3: وما تدري يعني في الجوائز بالمهرجانات كل ما اختلفت اللجنة ممكن تختلف الجوائز. فأبدا ما كنت متوقع. والحمد لله كان يعني إنجاز يعني شيء يثلج الصدر للأمانة.
2: ومبارك لك طبعا بالجائزة، وتستاهل إن شاء الله من هلا عليه يا رب.
4: إن شاء الله.
3: وكانت مكافأة جميلة للأمانة حق التعب اللي اشتغلناه واللي عطيناه يعني على المسرح.
2: لا شك.
4: جميل. أكيد يعني كل جائزة أو

0: كل إنجاز يضيف حق الممثل يعني شغلة معينة، يعني يضيف له في مسيرته في السي في. احنا ودنا نعرف يعني شنو أضافت لك هذه الجائزة أفضل ممثل لدور ثاني؟
1: للأمانة يمكن أكثر شيء أضافته هو المسؤولية في اختيار الأدوار القادمة. يعني إذا تم عرض علي مسرحية لازم أعرف أكثر عن الشخصية، لازم أشوف مساحة الشخصية، مو شرط بطولة أو غيره، ولكن الدور اللي أعطاني إياه علي كان دور جدا محوري وفي تحولات وعنده منولوجات مهمة كانت في المسرحية، فصار عندي مسؤولية شوية في اختيار أدواري القادمة. أنا ما أدري شنو راح تكون مشاركتي في المهرجان القادم، بس إن شاء الله يكون شيء بمثل القيمة اللي قدمناها في حوش أطوان.
0: جميل. وطبعا هالمسرحية فزتوا يعني بثلاث جوائز، أفضل ممثل دور أول للفنانة هند البلوشي، طبعا احنا نوجه لها تحية، وأفضل ممثل دور ثاني مساعد خالد، وأفضل أزياء مسرحية حصة العباد. فودنا يعني احنا يعني نتكلم معاك بخصوص هذه الجوائز.
1: الأمانة هند البلوشي فنانة كبيرة يعني غنية عن التعريف
0: طبعا،
1: ووجودها في المسرحية كان إضافة لنا جميعا. وأعتقد أحد أسباب يمكن فوزنا وترشحنا أيضا لجوائز التمثيل الثانية بسبة أنه صار في بيننا تناغم وتصاعد مع أحداث المسرحية. فلما الكل يعطي الأداء عند الممثل الثاني يرتفع أكثر، فهند كانت إضافتها أو وجودها في العمل جدا مثري لنا كممثلين.
0: مبدعة للأمان الفنانة هند البلوشي يعني،
1: وتستاهل الجائزة يعني بلا منازع، كانت المرشحة رقم واحد صراحة يعني.
0: صحيح.
1: وبالنسبة لحصة العباد، المسرحية كانت أجواءها أجواء خلينا نقول روحانية أكثر، والقصة يعني تقريبا خلينا نقول بال 800 هجري تقريبا كذي
2: يعني ثيم تاريخي،
1: ثيمة تاريخية. فالأزياء اللي قدمتها حصة العباد دخلتنا هم في الكاركترات أكثر، لما تحسين بثقل الملابس تحسين بثقل الحركة والشخصية. فالأمانة أضافت لنا حتى قمنا نشوف أشكالنا غير وإحنا قاعد نعرض،
0: تتقمصون شخصية أكثر وأكثر مع
1: الأكثر أكيد، خصوصا الإكسسوارات يعني المصباح يفرق. أنا كان شخصيتي عندها دائما مصباح، فوجود المصباح خلاه أداء عندي للتمثيل. وقت المكر لا حركة، وقت التفكير لا حركة، وقت الغضب لا حركة. فأكيد الأزياء أضافت لنا، وأتوقع هذا الشيء اللي خلاها تفوز بالجائزة.
0: نعم أكيد. إحنا راح نستكمل معاك يعني بقية محاورنا، وراح ندردش أكثر بخصوص الإنجازات والمسرحيات اللي خفتها، لكن من بعد هذا الفاصل.
3: معكم مستمرون في بودكاست صناع الغد، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. صناع الغد
4: تشحنوني لهيب لا ينطفئ.
5: أتصفني يا ضياء؟ أتراني كل ذلك؟
4: أيرضيك أيرضيك أن يستكين إليك المتعب الكامل فتجودي بنظرة بابتسامة هي دواؤه وداؤه؟
5: أحسب هنيه أن تكون أمانة.
4: هنيه، اقتربي يا هنيه اقتربي. ما أجمل لون أصفر يا هنيه يليق بك يا هنيه.
5: ضياء اتركني،
4: أحب هذا الشعر. اتركيه على شعرك الأسود الفاحل.
5: دعيه
4: يحتضن عمرة وزنتيك الخجلة.
5: ضياء اتركني أشوف.
3: بالعلم والعمل والإبداع تبني الأوطان مستقبلها، وشباب الكويت كانوا ما زالوا عنوانا للتميز والعطاء. لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك، فالمستقبل ملك لمن يمتلك الشغف والعزيمة والإصرار. شباب اليوم صناع الغد. صناع الغد.
0: عودة جديدة مستمعينا في برنامج صناع الغد، واليوم ضيفنا الفنان مساعد خالد. يا هلا ومرحبا فيك في إذاعة دولة الكويت.
1: يا هلا فيكم.
2: ما أدري أستاذ مساعد، سمعنا المسمع اللي مساعد.
1: نعم.
2: أي شنو تعليقك عليه؟
1: احنا تكلمنا عن هند البلوشي بس ما تكلمنا عن ابراهيم الشيخلي. الفنان ابراهيم الشيخلي اول مره التقي معاه في عمل فني كان في اعلان يمكن سنه 2009 اعتقد او شيء كذي، كان مثل اللي يسمونه بايلوت لمسلسل. فخلال الفتره اللي طافت من 2009 ما التقيت فيه الا السنه اللي فاتت في مسرحيه حوش عطوان. حوش عطوان كان عندنا مشكله في الدور الاساسي، كذا ممثل جرب لكن المخرج ما لقى الشخصيه اللي في باله. فابراهيم الشيخ اللي دخل معانا في وقت قياسي، دخل معانا قبل المهرجان يمكن ب 12 يوم واخذ دور بطوله وحفظ الحوارات كامله وارتقى فينا لان احنا كلنا معتمدين عليه كبطل المسرحيه. فابراهيم الشيخلي
2: في الفاصل اللي مساء كان هذا مقطع من المسرحيه،
1: مقطع من مسرحيه حوش عطوان اللي هو كان مشهد الختام ما بين هند البلوشي وابراهيم الشيخلي. فاوجه له تحيه صراحه، فنان بخبرته الكبيره قدر يحفظ بسرعه وقدر يتقمص شخصيه بسرعه وقدم عرض اللي يشوفه يقول هذا مدرب صار له شهرين او ثلاثه.
2: ما شاء الله، الله يعطيكم العافيه. استاذ مساعد، نبي ننتقل لعمل ثاني وعمل يعني له شهره وله جماهيريه اللي هو ابو قتاده ونبيل. وحسب ما عرفنا انك انت كنت مساعد مخرج في هذا العمل.
1: صحيح،
2: لو تكلمنا عن هالتجربه.
1: ابو قتاده ونبيل اوجه تحيه حق المخرج فيصل ابراهيم. فيصل ابراهيم في الموسم الثاني طلبني كممثل، ممثل صوتي حق بعض الشخصيات الجانبيه. فشاف ان عندي هذه الملكه في تقليد الاصوات وتغيير الاصوات واللهجات، فطلب مني ان اكتب معاه في البدايه. فكتبت بعض الحلقات، ما كتبت وايد للامانه. والموسم الثالث اعتقد انسحب مساعد المخرج، فكان محتاج مساعد مخرج، فقال لي تعال دش معي. واستمريت مع فيصل مساعد مخرج لمده 5 سنوات. لما نقول مساعد مخرج ما اتكلم عن الرسوم، كنت مساعد مخرج في التمثيل الصوتي. فكان في ايام كثيره ان انا اشرف على التمثيل الصوتي وأشرف على مونتاج الحوارات ما بين الشخصيات. وفي يمكن موسمين أو ثلاثة أنا سويت كل الشخصيات اللي بالخلفية يعني. المحامي اللي بيع اللي يشتغل المادي شنو.
2: ما شاء الله، يعني حلو. إحنا أمام موهبة يعني مو سهلة، موهبة خطيرة في تقليد الأصوات. ويعني جسدت أكثر من شخصية في العمل،
1: أكثر من شخصية. وفي كم سنة كان شخصية قتادة بالذات. وإذا بقتادة ما كان موجود أو ناسي كم جملة ممكن أقولها بداله يعني، خصوصاً ضحكة.
2: ممتاز،
1: يعني
2: ما شاء الله. يمكن أنا أول مرة هبة يمر علي يعني شخص يقلد أكثر من من صوت. من صوت أو يعني في عمل واحد. الله يعطيك العافية. الله
0: صراحة يعني هذا يعني موهبة يعني نادر إحنا نحصل أحد يعني يقدر يقلد صوت أو إنه يغير صوته من شخصية لشخصية. أنا أشوفها صراحة يعني صعبة، ويعني من نادر إن إحنا يعني نلتقي بشخص يعني عنده هذه الموهبة. طبعا في أعمال كثيرة يعني صراحة تدل على هوية يعني الكويت، وأيضا تدل على بصمة كويتية. لكن إحنا راح نطلع فاصل وأيضا لنعود في برنامج صناع الغد.

0: ابو قتادة قوم يا بعد عيني قوم اذن المغرب وانت للحين نايم.
1: اوخ شلون راحت علي النومة كذي؟
0: بسم الله عليك كثرت من هاللبن عقب القدا وازدحك مرة واحدة بعد عمري.
1: قتادة وينه؟
0: شوفه وعلي قاعد يدرس بالحوش عشان يخلص ويروح يلعب عند نبيل وابو نبيل.
1: ايش عنده ويا نبيل وهذا والعياذ بالله منه؟ كم مرة قايل لك لا يطلع وياه؟ الاسباي مايا ولبسه يفشل لبس بنات.
0: ويا ابو قتادة حرام عليك توهم صغار ونبوا لها لمدلعينا شوي ما فيها شي. ترى احنا بهالبيت بس اللي ناقصنا الدلع. انت لو تشوف ابو نبيل شي سوي حق ام نبيل.
1: شلون يعني؟ تبيني كل يوم اجيب لك ورده؟ هذا اللي ناقص؟ ولا تبيني اقضب لك الباب والعياذ بالله وخليك تطوفين الثانيه واقول لك ليديز فيرست؟ خسيتي.
0: وش فيها عاد يا بعد عمري؟ وش فيها لو تسوي لي كذي؟ ماني مرتك ام عيالك؟
1: ولين عشان حملت ويابت عيال تبيني ادلعها؟ تعالي بس خلطنا كل سنه تحمل بطنين وتولد فيك البطن اثنين وثلاثه بعد اللهم بارك وزيد. هم تبيني ادلعها هذه بعد؟
0: هو هو هو يا حافظ عاد يا ابو قتاده سويتني انا مثل الاسخاله؟
1: طيب قتاده مثل الكيس قاعد ياكل قراطيس. قول لي يدرس وامه مو سخاله بعد ها؟
0: ولا اذا هو تيس عيلك يدوب.

النجاح مو مجرد وصول إلى هدف، النجاح رحلة تعلم وتجربة وتحدي مستمر. لا توقف عند أول عقبة ولا تستسلم لأول محاولة. كل موهبة تحتاج فرصة، وكل فكرة تحتاج من يؤمن فيها، ويمكن تكون فكرتك اليوم مشروع نجاح الغد. شباب اليوم، صنع

0: صراحة يعني من بعد ما سمعنا هذا التقرير أو المسمع، صراحة أنا رجعت أيام،
1: أيام
0: يعني
1: حلوة.
0: أيام حلوة،
1: نعم
0: ذكريات للأمانة. وأنا صراحة من محبي يعني أبو قتادة، يوميات أبو قتادة وأبو نبيل يعني، وهذا أنا أشوفها صراحة هوية كويتية، بصمة يعني فعلا إحنا ما نقدر ننساها
1: بالفعل.
0: ولا نتخطاها. وكل ما نسمع الصوت وهالأغنية المميزة على طول نتذكر أيام يعني ما ننساها.
1: طبعا الفنان مساعد خالد، مثل ما تكلمنا قبل الفاصل، كان دورك كمساعد مخرج في العمل، وأيضا تكلمت أنك جسدت أكثر من شخصية في هذا العمل. في شيء حاب تضيفه قبل أن ننتقل للمحاولة؟
2: والله لما سمعت المقطع السابق تمنيت أنه يرجع المسلسل للأمانة.
1: نعم
2: يعني احنا كنا شغالين على موسم اخير، لكن الامانه ما توفقنا، فاتمنى يرجع المسلسل، واتمنى نقدر نرجع نشوف الحلقات القديمه لانه مو كلها متوفره،
1: او على الاقل عمل يعني خلينا نقول كرتوني او فكاهي يلامس المجتمع.
2: صحيح.
1: حتى وان كانت شخوص مختلفه.
2: صحيح.
1: يعني
2: نتكلم عن وحدتنا احنا كشعب.
1: اكيد لا شك.
0: صح.
1: لا شك.
0: صح. أكيد. يعني إحنا عرفناك في يعني يوميات أبو قتادة وأبو نبيل، فيعني وين تشوف نفسك؟ يعني في المسرح ولا التلفزيون؟
2: والله لا، يعني إذا بين التلفزيون والمسرح أنا أشوف نفسي بالمسرح أكثر كممثل. المسرح ردة الفعل لحظية تكون مع الجمهور.
0: صح.
2: المسرح في تعب شهرين ثلاثة، وبعدين في يكون إنجاز لما ينعرض العرض للجمهور. فأنا أفضل المسرح، لأن أهم المسرح تحدي حق أي ممثل. احنا نشتغل مثلا بدون ميكروفونات، فلازم صوتنا يوصل لآخر كرسي في المسرح، ففي مجهود جسدي كبير، في تشخيص أكثر، لأن بالمسرح ممكن الواحد يمثل شوية أوفر أكثر، لكن ما يبين أمام الجمهور أنه هو قاعد يمثل أوفر كثر ما يكون بالتلفزيون. ففي مساحة أكثر حق التشخيص، في مساحة أكثر حق الممثل أنه يبرز موهبته.
0: صحيح. أنا لاحظت يعني أغلب الفنانين عندهم المتعة أكثر على خشبة المسرح وقت التمثيل.
2: صحيح.
0: يشوفون يعني يلقون نفسهم وايد يعني على الخشبة، فأعتقد يمكن يوافقون رأيك أستاذ.
2: أكيد.
1: طيب.
0: جميل.
1: فنان الغالي أستاذ مساعد خالد، يعني اللي نعرفه أن المسرح هو المكان اللي يصقل شخصية الفنان، وممكن أغلب الممثلين اليوم سواء حتى نجوم التلفزيون اليوم والدراما الكويتية يمكن كان لهم بدايات في المسرح.
2: صحيح.
1: كذلك وانت ذكرت في إجابتك مساء أن أنت تميل للمسرح، لكن أيضا أخوي مساعد تدري أن التلفزيون له حضوره وله جماهيريته وكذلك له رونق الخاص، فهل في بالك مشاريع مثلا مستقبليه انك يعني تبرز اكثر في العمل التلفزيوني؟
2: والله يعتمد على الدور، يعتمد على الاجر، يعتمد على التجربه نفسها، لان انا اشتغلت كذا مسلسل ادوار بسيطه يعني، لكن تصوير المسلسلات انا بالنسبه لي متعب كشخص، انا موظف و يعني عندي بيت، زوجتي وبنتي،
1: يحتاج تفرغ من نوع خاص. يمكن
2: تفرغ يعني يوم كامل تقريبا.
0: صح.
2: في المسرح هنشتغل بروفات مو أكثر من ساعتين باليوم، وغالبا يكون بعد العصر بعد المغرب يعني. كوقت يعني شغل مع اللايف ستايل اللي عندي أنا.
1: نعم.
2: صعب أني أدش أو ألتزم في مسلسل لمدة طويلة.
1: نعم.
0: حلو جميل. ويعني أكيد يعني مساعد يقولون إنه في وايد يعني يعتذر بالتلفزيون، يعني هل هذا صحيح؟
2: لا والله مو صحيح، يعني يعتمد، لأن يعني حسب الدور، حسب هذا. يعني مثلا في مسلسل قبل فترة رفضت المشاركة بموضوع الأجر للأمانة. يعني أنت كممثل تلتزم يوم كامل، فإذا عندك 4-5 أيام تصوير، التعب هذا المفروض يقابل أجر معين يعني، أو مقابل هذا الجهد. لكن إذا كان الأجر قليل والدور مساحته عادية جدا، أنا أشوف كممثل ما له داعي أشارك، ممكن أي حد
1: يعني. أعتقد هذه طبيعة خاصة أو صفة مشتركة بين أغلب الفنانين يعني. حسب
2: والله يعتمد. يعني في ناس بالعكس تبي أي دور عشان تطلع، لكن أنا أحب أختار يعني، إذا الدور

0: لا مساحة حلوة لا تأثير في القصة أكيد راح أوافق.
1: نعم.
0: ولكن هم الأجر يبقى شيء مهم جدا يعني. مثل ما قلت لكم أنا يعني إذا بهد بيتي ودوامي وباخذ إجازة وروح أمثل مسلسل لمدة أسبوعين ثلاثة إذا الأجر غير مناسب ما يسوى عليك.
2: لا شك أخوي مساعد إن شاء الله نسمع هذا الفاصل ونستكمل حديثنا بعد ذلك.

0: الرابع كل مكانه ديركم هذه يا مانه ما نبى حد متكانه يبلشنا ونبتلش فيه الفتنه لا مانه بيها والنجرة قصب نخليها نقول زينه ونبديها وراع المعروف انتازي
1: واتساب يا الرابع
2: مرحبا

0: بالعلم والعمل والإبداع تبني الأوطان مستقبلها، وشباب الكويت كانوا ما زالوا عنوانا للتميز والعطاء. لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك، فالمستقبل ملك لمن يمتلك الشغف والعزيمة والإصرار. شباب اليوم صناع الغد.
1: صناع الغد.

0: عودة جديدة مستمعينا في برنامج صناع الغد. يعني الفنان مساعد خالد يعني قبل 3 أيام كلموك على عمل تلفزيوني. حلو؟
1: حلو
0: حلو. بس انت اعتذرت ليش؟
1: والله لازم نقول يعني في بعض الأشياء اللي تكلمنا عنها من ناحية الأجر ما أجر يعني مو حلو بحق أي فنان يدش عالم المسلسلات. إذا أنا بألتزم 4 أيام أو ألتزم 2 أسبوع لازم الأجر يكون مقابل هذا الوقت اللي أنا قاعد أعطيه للعمل ويغطي احتياجاتي أنا كممثل. لكن في أشياء تعرض علي يعني الدور ما يقدم ولا يأخر والأجر اللي بيعطوني عليه جداً يعني أقل من ما يستحق أي أقل ممثل موجود عندنا بالساحة يعني. فرفضت للأسباب المادية للأمانة يعني.
0: يعني مو علشان الدور؟
1: لا مو علشان الدور. الدور كان جدا عادي يعني. بس يعني أنا أشوف نفسي أنا لاني نجم ولاني كومبارس.
0: إيه؟
1: أنا ممثل فأي أدي وظيفتي وأخذ الأجر اللي أستحقه يعني. بس إذا كان الأجر جدا قليل والدور مو دور خلينا نقول بيشكل لي نقلة أو بيقدمني حق الجمهور بشكل مختلف.
2: دور عادي.
1: دور عادي. أنا أشوف إن الموضوع شخصياً ما يسوى.
0: ما يسوى. يعني أنت من نوع الممثلين اللي يحبون يختارون ينتقون النصوص
1: أكيد.
0: والأدوار
1: أكيد.
0: والأمور هذه.
1: أكيد.
0: جميل.
2: وممكن أخوي مساعد يعني بغض النظر عن يعني اللي تكلمنا فيه بموضوع التلفزيون وال يعني هذه طبيعة الوسط الفني يعني العرض والعمل والظروف تختلف من فنان لفنان.
1: صحيح.
2: لكن يقولون مساعد يعني انه يعني نعرف انه صانع الافلام وانك محب للسينما.
1: صحيح.
2: يعني كونك فنان يمكن كل فنان عنده ميول خاصة. اللي نعرف ان الفنان مساعد خالد صانع افلام وكذلك محب للسينما.
1: صحيح.
2: فشنو تعليمك السينما استاذ مساعد؟
1: والله السينما هي الشغف رقم واحد عندي انا بالنسبة لي. يعني أنا في بداياتي يعني خلينا نقول بعد ما تخرجت من الجامعة مثلت مسرح لمدة تقريبا 3 سنوات كان مع مجموعة بريطانية في الكويت وكنا نقدم مسرحيات في الإنجليزي وكان قدمنا مسرحيات لشيكسبير وقدمنا ميوزيكلز وغيرها وبنفس الفترة أيضا قمت أشتغل أفلام قصيرة كثيرة في الكويت فاكتشفت السينما حزتها. أنا بالنسبة لي قبل التجربة السينمائية وقبل أشارك أفلام قصيرة وأروح مهرجانات السينما بالنسبة لي كانت اللي أروح أقطع تذكرة بسينسكيب وأدش أشوف الفيلم وأطلع ولا أجر فيلم من محلات تأجير الفيديو قبل. لكن بعد ما اكتشفت السينما المختلفة والسينما الجادة والمغايرة السينما الأوروبية الآسيوية حتى السينما الأمريكية فيها أعمال جميلة جدا غيرت نظرتي وبنت عندي شغف جديد بدأ من التمثيل في السينما ولكن بعد مشاركتي في أفلام كثيرة ورحت مهرجانات كثيرة وقمت أطلع على الأفلام وأنا حاب الكتابة من زمان بديت أجرب فاشتغلت على أفلام قصيرة بسيطة جدا لا تذكر يعني حتى مو ناشرها ولا شيء كذي من باب التجربة ولكن مع الاحتكاك مع التطور بدأت تكبر المشاريع وبدأ يكبر الحلم والحمد لله اشتغلت على أفلام قصيرة كثير يعني واشتغلت على أفلام طويلة أيضا برا الكويت وصار هذا الهاجس يعني قلت لك من هديت المسرح اشتغلت سينما يعني مدة 15-20 سنة تقريبا
0: ما شاء الله
1: في يعني خلينا نقول احنا نسميه يعني بالانجليزي يسمونه underground اللي هو او الافلام المستقلة اللي ما فيها دعم ما فيها ميزانيات ورديت حق المسرح قبل فترة فلا زال السينما او لا زالت السينما هي الشغف رقم واحد بالنسبة لي.
0: يعني نقول الفنان مساعد خالد عنده رقم واحد سينما.
1: السينما أكيد.
0: سينما. يعني سينما بعدين المسرح.
1: أكيد.
0: حلو.
2: أنا عندي سؤال عن السينما أمانة هبة قبل الحلقة قريت تصريح قديم راح يمكن تفاجأ فيه مساعد الحين ب2009 كنت تتكلم فيه عن بداياتكم كفريق في السينما وكذا. وإنه يعني كان في عندكم تحديات كثيرة. هل التحديات من 2009 اليوم هي نفسها بالنسبة لل خلينا نقول السينمائيين الكويتيين؟
1: أكيد تقريبا يعني يمكن إذا ما صارت أصعب بعد لا أمانة في أشياء تسهلت من ناحية التكنولوجيا من ناحية الكاميرات من ناحية التقنية من ناحية احتكاكنا إحنا من ناحية تطورنا إحنا كفنانين لكن لا زالت في صعوبات خصوصا من الناحية الإنتاجية الأفلام يعني بالانجليزي يسمونه فيلم بزنس، فهو تجارة بالنهاية، فلازم يكون في مبالغ معينة لإنتاج أفلام بكواليتي معين. فإحنا قاعد نشتغل ندفع من جيبنا يعني، احنا خلينا نقول نسميها أفلام القطية. شوف أنا ربع خمسة ستة
0: حبيت الاسم،
1: اللي يصور اللي يمسك الصوت اللي يمثل وندورها بيننا يعني، انا ساعد فلان وفلان يساعدني.
2: وانا اذكر قلت انت في 2009 انك انتوا فريق وفعلا يعني تتشاركون فيما بينكم في الامكانيات، واحيانا تكون في شراكه مع بعض المؤسسات الانتاجيه المحليه. يعني انت قلت ان الوضع يمكن قد يكون اصعب احيانا، يعني هل اليوم يعني احنا نفتقد مثلا مثلا نقول يعني شركات خاصه او كذا، يعني هل المشكله في القطاع الخاص اكثر؟ يمكن
1: المشكله مو مشكله قطاع خاص كثر ما هي مشكله صناعه سينما. يعني احنا بالكويت عندنا صناعه للمسلسلات، واحنا الابرز في الخليج فيها.
0: صح،
1: عندنا في الكويت صناعه موسيقيه، مغنيين وملحنين وعندنا صناعة إعلانات أيضا بالكويت، لأن هذا البزنس ماشي. خلينا نقول أن في ميزانيات معينة تصنع فيها أعمال معينة، تنباع بأرقام معينة، فالمنتج هنا يطلع منها فلوس ويبدأ يشتغل على الأعمال اللي بعدها. السينما لا زالت
2: تفتقد يمكن الكثير من خلينا نقول المبادرات،
1: من المبادرات والثقة أيضا. يعني خصوصا إحنا يعني إذا إذا إذا تبي تسوي فيلم كويتي هنا لازم تحسب حساب انه يكون الفيلم بميزانيه ضئيله، لان لازم تحسب كم شخص يروح السينما. انا ما اقدر اقارن نفسي مع هوليوود اني اسوي فيلم حتى بنص مليون دولار، لان مستحيل ان الفلوس هذه ترجع حق المنتج بالكويت. فما في اعمال كثيره بالسينما نجحت عشان تصير هي موديل حق المنتجين انه يتبعونها، فنفتقد الثقه، نفتقد الدعم، تسهيلات التصوير ايضا هذا شيء نفتقده.
2: نقول ان شاء الله يعني نتامل يعني مع وجود سينمائيين كويتيين وجود شباب مثل الفنان العزيز مساعد خالد، ان شاء الله نشوف مستقبل افضل للسينما الكويتيه
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله احنا ما راح نوقف يعني، هذا اتوقع اللي حاطين احنا ببالنا كصناع سينما ان احنا بنكمل، وان شاء الله بي اليوم اللي بنصنع فيه اعمال جميله ولو بميزانيات بسيطه
0: باذن الله،
1: بس ان شاء الله بن

0: أتمنى لكم كل التوفيق
1: يا رب. يا رب أكيد. يعني إحنا قاعد نشوف يعني ما شاء الله يعني الشباب يحبون ينجزون شيء منها السينما, وفي أعمال كثيرة صراحة. يعني إحنا ما ما ما ودنا ننسى يعني فيلم معين,
0: صحيح.
1: بس لهم بصمتهم, لهم أثرهم, لهم يعني نجاحهم للأمانة. طبعا يعني مساعد لجروبه الخاص, شلون تخلي جروبك يعني مؤمن فيك؟
2: سؤال صعب والله. أعتقد أن تقدم لهم تحدي في كل عمل جديد. أعتقد اللي يكرر نفسه وايد راح يفقد الناس من حوله. ليش؟ لأن كل شخص جاي بمجهوده من غير أجر, فلازم يكون عنده شغف حق العمل هذا بالذات عشان يبدع فيه. أما إذا جاي مجاملة ما راح يبني عمل جيد يشاهده الجمهور أو يستمتع فيه ويبين هذا بالنهاية بالفيلم. فأنا ما أقدر أقول عندي جروب معين, أنا أشتغل مع وايد ناس, ولكن في ناس خلينا نقول أساسية في بعض المجالات يعني. فلازم في ناس أعتمد عليهم في خصوصا في مرحلة ما بعد التصوير, مرحلة الصوت, مرحلة المونتاج, مرحلة التلوين الفيديو. ف
0: اللي هو عمل مشترك أو فريق بالنهاية يعني. أكيد. لا يمكن إنجازه إلا مع فريق.
2: والناس هذه يعني مع الاحتكاك باختلاف أذواقنا الفنية, مع احتكاكنا مع بعض, مع اشتغلنا مع بعض, كل واحد فينا قاعد يزيد وعيه السينمائي ويحاول يقدم أفضل ما عنده في الأعمال القادمة يعني.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. أكيد إحنا راح نستكمل معاكم مستمعينا وأيضا مع ضيفنا الكريم, لكن من بعد هذا الفاصل.
3: النجاح مو مجرد وصول إلى هدف, النجاح رحلة تعلم وتجربة وتحدي مستمر. لا توقف عند أول عقبة ولا تستسلم لأول محاولة. كل موهبة تحتاج فرصة, وكل فكرة تحتاج من يؤمن فيها, ويمكن تكون فكرتك اليوم مشروع نجاح الغد. شباب اليوم صناع الغد. صناع الغد.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وبرنامجكم صناع الغد، وضيفنا اليوم الفنان مساعد خالد. يعني حقيقة مساعد ما أخفي يعني شعوري إن يعني مرينا هبة أكثر من يعني شخصية، مرة فنان ممثل، مرة
1: صح
0: مخرج، مرة
1: يعني فنان
0: سينمائي.
1: بمعنى الكلمة.
0: ما شاء الله فنان متكامل.
1: صحيح.
0: الله يعطي الصحة والعافية أخوي مساعد. مثل ما تفضلت قبل شوي، انت اشتغلت في عالم الافلام القصيره، وودنا اليوم تكلمنا عن الفيلم القصير ثلاثيه الاوابد.
2: ثلاثيه الاوابد هي ثلاث افلام قصيره. طبعا ثلاثيه الاوابد ثلاث افلام قصيره ثيمتها خلينا نقول الغرابه، وهذا كان موجود في المعنى او عفوا عنوان الثلاثيه. الأوابد مفردها الآبدة ولها معنيين. المعنى الأول
1: كنت أتساءل يعني
2: إيه؟ الآبدة المعنى الأول لها هي القصة التي تثير الدهشة والاستغراب. والمعنى الثاني هي نوع الحيوانات اللي يكون متعود أنه يعيش في سرب أو قطيع لكن يعيش بروحه، فيصير حدث غريب. مثل ذا بطريق راح يعيش بروحه، ولا والخروف ما يعيش بروحه، دائما يعيشون في قطيع. فهذا يعتبر آبدة. فقررنا أنا والكتاب اللي معي علي مصطفى ويحيى طالب أن نعمل مسلسل. كانت الفكرة بالبداية أن نعمل مسلسل كل يوم قصة، والقصة تكون غريبة. لكن إنتاجيا ما قدرنا يعني نسوي مسلسل من 8 حلقات أو 10 حلقات. فقررنا شنو يبقى اللي نقدر عليه، نقدر على 3 حلقات.
0: ممتاز.
2: فاشتغلنا عليهم. كتبت أنا مع يحيى وعلي 3 حلقات، وكل حلقة كان لها مخرج. أنا أخرجت الحلقة الأولى، الحلقة الثانية أخرجها صديقي داود شحيل، والثالثة أيضا صديق مشعل الحليل. العمل كان من إنتاجي أنا مع هم صديق عبد المحسن عبد الجادر، ونزلنا العمل باليوتيوب. الحمد لله ردود الأفعال جدا تثلج الصدر. يمكن ما انتشر العمل، لكن كانت تجربة لابد منها، لأن التجربة هذه طلعت من سنوات في محاولتنا للكتابة وتقديم مسلسلات مختلفة عن ما يقدم في التلفزيون.

0: ولكن مثل ما قلنا المنظومة الإنتاجية عندنا تطلب أنواع معينة من المسلسلات، فهذا النوع ما يعني ما له حظ في السوق عندنا خلينا نقول، فقدمنا على
1: مع أن جمهور أخي مساعد، جمهور التواصل الاجتماعي جمهور يعني نقول جمهور كبير، مو سهل يعني.
0: صحيح. أنا أعتقد يمكن مشكلتنا الأساسية كانت في التسويق. وأعتقد أيضا جانب مهم، ما كان عندنا نجوم معروفين حتى يسوقون لنا بالعمل. فكنا إحنا نفس السيستم اللي نشتغل فيه بالأفلام القصيرة، مع أن رفعنا الكواليتي أكثر، بس أقول لك يعني للأمانة رد الأفعال تثلج الصدر، وقاعد نحاول إن شاء الله نحيي مرة ثانية
1: إن شاء الله
0: خلال السنوات القادمة
2: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني الفنان مساعد خالد، كونك أنت من محبي حق السينما وشغفك الأول السينما، يعني إن شاء الله راح نشوفك منتج وعندك فيلم يعني طويل بالسينما الكويتية، ولا تحس إنه والله كنا تو الناس؟
0: والله أتمنى أكيد كل الشباب اللي قاعد يشتغلون معنا بالأفلام القصيرة هذه أمنيتهم يعني. منتج ما أدري، لأن المنتج وظيفة مختلفة تماما. المنتج يروح حق مستثمرين يحاول يجيب فلوس عشان ينتجون العمل، لكن أتمنى أني أقدر أكتب وأخرج فيلم طويل، والأفكار أكيد موجودة لكن يبيلها شوية شغل أساس أنه أقدر أسوي شيء بالميزانية اللي راح تتوفر عندي
2: إن شاء الله.
0: نعم. إن شاء الله.
1: أخوي مساعد، لك عمل شهير بعنوان دكان أبو نواف.
0: نعم.
1: شنو يذكرك هذا العمل، وخصوصا أنك كنت مؤلف وممثل بالعمل بنفس الوقت؟
0: دكان أبو نواف أيضا كان امتداد لنفس الفريق اللي عمل بمقتدى أبو نبيل مع المخرج فيصل إبراهيم. اشتغلت في العمل ككاتب وممثل أيضا. الحلو بالأعمال هذه مع فيصل إبراهيم أن فيصل يعطينا مساحة كبيرة في الكتابة، يخلينا نجرب. أهم شيء أنه يكون العمل كوميدي وفي قصة واضحة، ما يكون شيء غرائبي أو شيء مخالف يعني. فكنت أستمتع جدا وأنا أكتب حق الفنانين اللي موجودين بالعمل، خصوصا الفنان الكبير جمال الردهان. يعني جمال الردهان كان يمكن الفنان الوحيد اللي يقرأ النص مثل ما إحنا ككتاب متخيلينه بالضبط بالحرف، حتى لو غيرنا لكنة ما شاء الله عليه يجيب اللكنة اللي احنا كاتبينها في مخنا.
1: ما شاء الله.
0: فكان عمل ممتع، كان في مجال حق التجريب، وكان يعرض على تلفزيون دولة الكويت في رمضان بعد الفطور. وايضا كانت رد الافعال جميلة.
1: طبعا اخوي مساعد والفنان فنان العزيز مساعد خالد، يعني مثل ما هو معروف الكتابة والتمثيل في آن واحد يعني في نوع من المشقة عند أي فنان. ممكن إحنا كنا دائما نتساءل لما نشوف فنانين كبار أو يعني إنهم يكتبون السيناريو ويكتبون الحلقة وبنفس الوقت يمثلون الحلقة، فشلون كانت هالتجربة وهل ممكن تكررها في المستقبل؟
0: أكيد أتمنى أكررها. الكتابة يعني أنا درست أداب لغة إنجليزية، فكان ودي إني أكون كاتب، لكن ما كنت دال الطريق خلينا نقول. فكنت أغلب كتاباتي كانت عبارة عن مجرد حوارات ما فيها قصة. لكن لما اشتغلت في بقتادة أبو نبيل وبديت في القراءة في كيفية تكنيك الكتابة التلفزيونية وبناء الحلقة وتدرج الأحداث، بديت أطور من نفسي سنة عن سنة.
1: يعني من الميدان نفسه؟
0: أي نعم، يعني لأن الكتابة تعتبر حرفة. الحرفة كل ما تسويها كل ما تبدأ فيها، مثل النجار.
1: ما في شك.
0: يمكن أي نجار يسوي أول كرسي شوية ها يختل توازنه، لكن عاشر كرسي بيكون
1: متقن.
2: مضبوط.
0: متقن أكثر.
2: صح.
0: فالكتابة صارت متعة لأن تفتح المجال للخيال. وحتى لو كان في حدود من الشخصيات أو من الميزانية، لكن أستمتع جدا في فترة الكتابة، لأن أنت قاعد تحلم أنك تصنع عمل. إلا يجي وقت التنفيذ يمكن تنصدم بالميزانية اللي عندك. زين. لكن وقت الكتابة أكيد وقت.
1: والجميل أن الحلم يتحقق، أن أكيد بالكتابة أكيد. أنك أنت الكاتب وأنت المؤدي بالنهاية الممثل يعني.
0: لما تشوفه ولما تمثله تكون نعم تمثل أحد الأدوار.
1: نعم.
0: أكيد تستمتع.
2: أكيد أكيد. شنو الدور اللي يعني تتمنى أنه يكون بالتلفزيون وبالمسرح ما سويته؟
0: والله سؤال صعب، ما فكرت. دور بالمسرح ودي أمثل مسرحية لشيكسبير، سواء هاملت أو الملك ريتشارد أو يعني ودي أمثل شيكسبير باللغة العربية.
2: حلو.
0: بالتلفزيون ما في دور معين، بس ودي أسوي أعمال تاريخية بال

0: بالفصحى أيضا بالتلفزيون مثل الأعمال اللي كنا نشوفها قبل يعني. فيمكن مسلسل تاريخي عن قصة السندباد، ما مثل دور السندباد ولكن إنه في عالم السندباد أو علاء الدين أو ألف ليلة وليلة،
1: نقول الأعمال الكلاسيكية العربية،
0: الأعمال الكلاسيكية التاريخية أو حتى الفانتازيا التاريخية اللي هي مثل الأعمال اللي كان يقدمها الفنان خالد العبيد.
2: نعم نعم جميل. يعني أنا لاحظتك يعني من خلال يعني كلامك وردك لنا يعني يعني شو اللي أنت تفضله شو اللي هذا كله، يعني تكون الأعمال تاريخية ثقافية فيها يعني يعني لها أثر جميل للأمانة. يعني يمكن علشان كذي هذا السبب اللي أنت للحين ما خضت تجربة يعني طويلة في التلفزيون. صحيح. هذا على ما أعتقده يعني.
1: نعم.
2: حلو جميل.
1: يمكن هبة احنا يعني ما شاء الله ما حسينا بالوقت يعني، ومضى الحديث مع فناننا القدير مساعد خالد يعني بسرعة، لكن يعني يمكن في الختام اخوي مساعد عندنا اسئلة وايد صراحة ما اخفيك يعني، بس انه لو مثلا بتوجه رسالة للعاملين في الوسط الفني بشكل عام في الكويت او يعني في الخليج العربي، شنو يعني خلينا نقول ابرز طموحاتك او احلامك كفنان للمستقبل الفني الخليجي او الكويتي او العربي بشكل عام؟
0: والله اتمنى الارتقاء بالنصوص والتركيز على القصص اللي تلامس المشاهدين اكثر، وانه يكون في مساحه اكثر للتصوير او عدد ايام اكثر للتصوير حتى ما يطلع العمل على عجالة يعني. إن إذا المخرج خذ وقته بالتصوير يعني في فرق ما بين لما تصور مشهدين أو ثلاثة باليوم أو تصور 20 أو 25 مشهد باليوم. الممثل يتعب، المخرج ما راح يركز، الفريق كله راح يكون منهك.
1: صحيح.
0: فأتمنى أن تكون في نصوص أفضل وأن المنتجين يعطون المخرجين وقت أكثر لإنجاز الأعمال هذه
2: بإذن الله تعالى. مع أن إحنا قاعدين نلاحظ يعني في بعض الكتاب للأمانة يعني مجتهدين.
0: صحيح.
2: فعلا يعني وطوروا من ناحية النصوص، هالشيء يعني منعكس على مسلسلات يعني الكويت الكويتية تحديدا يعني من خلال 7 حلقات ولا 10 حلقات أو 30 حلقة. الله يعطيهم صحة والعافية وإن شاء الله يعني نشوف يعني الوسط الفني يكون يعني من إبداع إلى إبداع ومن يعني من نجاح إلى نجاح. إحنا نشكرك الفنان مساعد خالد على وجودك وحضورك معنا في استديو إذاعة الكويت.
0: أشكركم على الاستضافة وعلى رحبة صدركم، أشكر عمر العيسى على الاستضافة أيضا والشباب ما قصروا، ويعطيكم العافية.
1: الله يعافيك حياك الله.
2: كل شكر لك الفنان مساعد خالد. وأكيد إحنا الحين وصلنا لختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج صناع الغد، نلتقيكم أسبوع الجاي بنفس الموعد من 5 ل 6، وهذه تحيات من الإعداد حنان بهبهاني وعمر العيسى،
1: وكان معكم من التقديم هبة المريشد وحمد العدواني،
2: أما المتابعة وتنسيق سبيتش العربيد،
1: والهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
2: وهذه تحيات تأتيكم من التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: أجمل التحايا من المخرج عبد الله العبيد.
2: مع السلامة.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للهجوم العدواني بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان العراق. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لغارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكرية في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا توجد محادثات جارية أو مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري بكامل القوة. وزارة الخارجية القطرية تقول إن الوسطاء ينتظرون توصل إيران وعمان لاتفاق بشأن مضيق هرمز تمهيدا للعودة للمحادثات الأوسع نطاقا. الرئيس اللبناني يؤكد أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية السوري يجدد التأكيد على سيادة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. وروسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا، والحكومة البريطانية تجدد دعمها لأوكرانيا رغم التهديدات الروسية. نهاية الموجز.
1: دقيقتان بعد السادسة مساء في استوديو الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: دولة الكويت ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، مؤسسة البترول تحقق أرباحاً صافية بقيمة 2 مليار دينار، بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام، ليبيا تسعى لجذب 40 مليار دولار لتطوير مواردها النفطية، ألمانيا تبدأ إجراءات زيادة إصدار سندات اتحادية بقيمة 6 مليارات يورو. اقتصاد محلي. رفعت دولة الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 18.55 جزءاً من النقطة على أساس سنوي، بإضافة 10 مليارات دولار، مواصلة بذلك تسجيل مستويات قياسية في حيازتها لتلك السندات. وبلغت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية 68 مليار و820 مليون دولار وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. وبحسب التقرير، واصلت السندات طويلة الأجل الاستحواذ على النصيب الأكبر من استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 66 مليار و660 مليون دولار، فيما بلغت قيمة السندات صغيرة قصيرة الأجل نحو 2 مليار و160 مليون دولار. حققت مؤسسة البترول الكويتية أرباحاً صافية بلغت 2 مليار و155 مليون دينار خلال السنة المالية 2025-2026 في نتائج وصفت بالاستثنائية لتجاوزها الأداء المالي المسجل خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف لسعود الصباح أن هذه النتائج تزامنت مع تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع النفطي وتعزيز قدراته الإنتاجية والاستثمارية، مشيرا إلى التعاون الكويتي الصيني في قطاع البتروكيماويات العالمي إلى جانب مشروع السيف للاستكشافات البحرية الذي تعمل المؤسسة من خلاله على دعوة الشركات العالمية للمشاركة في تطوير حقول النوخذة وجزة والجليعة بهدف الوصول إلى مستويات إنتاج مستدامة. وأضاف الشيخ نواف أن الجهود تتواصل لتطوير وتحديث الصناعة النفطية من خلال حفر الآبار وصيانتها وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الحفر والإنتاج، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية الكويت النفطية الرامية إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع ورفع كفاءة العمليات وتحقيق نمو مستدام وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. حافظ القطاع المصرفي الكويتي على أداء إيجابي خلال النصف الأول من 2026 مدعوما بنمو الائتمان والإيرادات التشغيلية، إلا أن الارتفاع الكبير في المخصصات أدى إلى بقاء نمو الأرباح عند مستوى متوسط.
1: حافظت البنوك الكويتية عن أدائها الإيجابي من خلال النصف الأول من عام 2026 مدفوعة باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيا إلى جانب نمو النشاط الائتماني، مما انعكس على مؤشرات الربحية والإمدادات والمركز المالي للقطاع. وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الإنتاج المجمع للبنوك بنسبة 4.6% على أساس سنوي ليصل إلى 922 مليون دينار، فيما نما صافي إيرادات التشغيل بنسبة 7.8% مسجلا 235 مليار دينار. وفي المقابل ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمار بنسبة 31% ليبلغ 237 مليون دينار. وعزز نمو سوق الائتمان واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة إيرادات الفوائد والتمويل، حيث ارتفعت القروض والتمويل بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 85 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد والتمويل إلى 1 مليار دينار. إضافة إلى ارتفاع إجمالي إيرادات الفوائد والتمويل إلى 3.4 مليار دينار، في حين سجلت الإيرادات الغير فائدة نموا أقوى لتبلغ 7 ملايين دينار.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 11 نقطة و77 جزءا من النقطة، ليبلغ مستوى 8774 نقطة و14 جزءا. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 85 نقطة و96 جزءا من النقطة، ليبلغ مستوى 8861 نقطة و92 جزءا. وانخفض مؤشر السوق الأول بثلاث نقاط و42 جزءا من النقطة، ليبلغ مستوى 9210 نقاط و86 جزءا. وتم تداول 384 مليون سهم و100 ألف عبر 23681 صفقة نقدية بقيمة 98 مليون و700 ألف دينار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت. أكرم،
0: نعم، سيولة جيدة جدا، نشاط كبير، قدرة شرائية خاصة على الرئيسي، ارتفاع للأسعار لأسهم كانت متدنية لكن اليوم تحركت بطلبات وعروض وشراء بشكل جيد. كيف تقرؤون مسار جلسة اليوم وما هي أهم العوامل التي دعمتها؟
1: الحقيقة أن جلسة اليوم تأتي بعد جلسة الأمس التي كان السوق فيها منخفضا بشكل كبير، وجدنا اليوم ينعكس الاتجاه ونجد أن الأسهم التي انخفضت بشدة في جلسة الأمس كانت أحد نجوم هذا اليوم في عمليات الشراء المكثف وارتفاع في أسعارها السوقية، وخاصة الأسهم الموجودة في السوق الرئيسي. وجدنا هذا الأمر في عدد من الأسهم أدى نشاطها الكبير وعمليات المضاربة على بعض الأسهم الأخرى، وبعض الأسهم في السوق الأول أدى ذلك إلى تحسن في مستويات السيولة لتصل إلى مستوى 98 وحوالي 786 ألف دينار بعد أن شهدنا جلسة الأمس والتي كانت منخفضة كانت ب 89 مليون و900، بمعنى أن السيولة تحولت إلى عمليات شرائية لأسهم بعينها كانت انخفضت بشدة وبالتالي ارتفع حجم السيولة. الملاحظ أيضا أن على الرغم من هذه السيولة الكبيرة والتي تقترب من 98 مليون و700 ألف نار كما ذكرت، على الرغم من هذا إلا أن المؤشر العام للسوق لم يتحرك لتعويض جزء من خسائر الأمس، كل ما هو أنه ارتفع بمعدل 11 نقطة بينما يوم أمس خسرنا أكثر من 79 نقطة. هذا يعني أن الأسهم الثقيلة لم تستجب إلى هذا الارتفاع في السيولة، لم تؤثر في هذه الحالة على المؤشر، خاصة والسوق الأول وأسهم قطاع المصارف كان هناك ضغوطا عليه، وجدنا انخفاضات في بعض الأسهم، وجدنا تعامل على الأسهم والحفاظ على سعرها في جلسة الأمس، ومن ثم لم يكن هناك ارتفاعا في السوق بالشكل الذي كنا نتوقعه مع أحجام السيولة التي كانت موجودة.
0: نعم، نقف قليلا عند هذه النقطة، الأسهم الثقيلة لم تستجب إلى حجم السيولة ولم حتى يعني حتى أن مؤشر السوق الأول انخفض بثلاث نقاط لا يعتبر. نعم، كل ذلك ربما بفعل بعض أسهم البنوك التي كانت قد تراجعت لكنها تمكنت في المزاد من تقليص الخسائر مع وجود بعضها، خاصة مع استقرار بعض أسهم البنوك وتراجع سهم معين يعتبر ذا وزن كبير في المؤشر. دعنا نتحدث عن قطاع البنوك، لماذا اليوم لم يتحرك بالمستوى المعهود الذي كنا نراه في الجلسات الماضية من نشاط شديد عليه؟
1: الحقيقة أن قطاع البنوك وهو قطاع مهم جدا في سوق الكويت لأنه يلعب دورا كبيرا في

0: المؤشرات الخاصة بسوق الكويت، وجدنا الضغوط لا تزال متواجدة على سهم، تحديدا سهم الوطني، وجدنا أنه انخفضت بخمسة فلوس مع انتهاء الجلسة، بالإضافة إلى خسائر اليوم السابق. هذا السهم وحده يؤثر كثيرا. بيتك حافظ على مستوى أسعاره، وجدنا أن أغلب الأسهم الموجودة في السوق الأول كانت بعضها على اللون الأحمر، وهذا يؤثر بشكل مباشر على هذا المؤشر. قطاع المصارف قطاع متميز، أعلن عن نتائج مالية متميزة في النصف الأول من العام، وحقق أرباحا قدرت ب 922 مليون دينار، وهو هذا الرقم يدفع بهذه الأسهم إلى التحسن. ولكن نعلم تماما أن الكثيرين من المتداولين يقومون بعمليات جني أرباح عندما وصل مستوى الوطني مثلا إلى 872 فلس، فلابد أن يكون هناك عمليات جني أرباح لعودة مرة أخرى لعمليات شرائية وتجميع مرة أخرى والعودة إلى الشراء. إذن هي عملية، وهي عملية جني الأرباح. أيضا
1: نعم،
0: يجب أن نقول أن هناك من قام بعمليات بيع لهذه الأسهم وتوجه بها لبعض الأسهم في السوق الرئيسي لأنه يود الحصول على أرباح سوقية سريعة.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي. اقتصاد خليجي وعربي. أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية مرحلة رئيسية من برنامجها الاستثماري البالغ 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس في سوريا، مع تسلم الميناء ثلاث رافعات متنقلة جديدة، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن بنحو 40% وتعزيز حركة التجارة ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في طرطوس فهد البنا إن الاستثمار يعكس التزام المجموعة بدعم تعافي الاقتصاد السوري من خلال إعادة تطوير البنية التحتية التجارية واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصر وبلاد الشام محمد شهاب الأهمية الاستراتيجية لميناء طرطوس باعتباره بوابة تربط سوريا بالأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن المراحل المقبلة من المشروع تتضمن تعميق مياه الميناء وإضافة معدات جديدة لمناولة الشحن، إلى جانب إدخال تقنيات رقمية متطورة. تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لإضافة نحو 370 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للغاز قبل نهاية النصف الثاني من عام 2026 باستثمارات مقدرة بنحو 850 مليون دولار.
2: استهدفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إضافة إلى 370 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للغاز قبل نهاية النصف الثاني من عام 2026 باستثمارات تقدر بنحو 850 مليون دولار في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأوضحت الوزارة أن الكميات المستهدفة سيتم ربطها تدريجيا من خلال 9 آبار تنموية واستكشافية جديدة بواقع 3 آبار خلال شهري أغسطس وسبتمبر، و6 آبار أخرى خلال الربع الأخير من العام، بما يسهم في تعزيز دخول الاستكشافات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج التجارية. وأشارت إلى أن نمو 30% من الإنتاج المستهدف سيخصص لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول القائمة، فيما سيتم إضافة نحو 260 مليون كعب يوميا في الشبكة القومية لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال نهاية العام، وتتوزع الآبار الجديدة على عدد من المناطق الواعدة من بينها 5 آبار بحرية في المياه العميقة في البحر المتوسط، و4 آبار في مناطق خليج السويد ودلتا النيل. ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز إمدادات الغاز في السوق المحلي ودعم القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وفي مقدمتها محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، خصوصا مع ارتفاع الطلب الموسمي.
1: تسعى ليبيا إلى استقطاب استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار دولار لتطوير مواردها النفطية والغازية غير المستغلة في إطار خططها لاستعادة مكانتها بين كبار منتجي النفط الخام عالميا. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان إن طرابلس تمتلك موارد كبيرة لم يتم تطويرها بعد، مشيرا إلى وجود أكثر من 60 حقلا نفطيا غازيا تم اكتشافها لكن لم يبدأ استغلالها حتى الآن، مضيفا أن المؤسسة تستهدف رفع إنتاج ليبيا من النفط إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 1,400,000 برميل يوميا حاليا. وإلى البورصات العالمية، في بورصة أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم وسط تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، فيما زادت عوائد السندات منطقة اليورو الضغوط على الأسهم بفعل مخاوف استمرار التضخم المرتفع. وانخفض مؤشر ستوكس 600 إلى 654.81 نقطة. وفي بورصة طوكيو هبط المؤشر نيكي ليغلق عند 67,460.73 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 4,140.22 نقطة. نفط ومعادن، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 14 سنتا ليبلغ 82 دولارا و81 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 2.35 دولار لتبلغ 90 دولارا و87 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار لتبلغ 84 دولارا و50 سنتا. وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 355 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 415 فلسا، فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 378 فلسا، كما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. اقتصاد عالمي، بدأت الحكومة الألمانية اليوم إجراءات زيادة حجم إصدار سندات اتحادية لأجل 10 سنوات بقيمة مستهدفة تبلغ 6 مليارات يورو، وذلك في إطار خطة الاقتراض المعلنة للربع الثالث من العام الجاري. وأوضح البنك المركزي الألماني أن الزيادة تشمل سندات بفائدة اسمية سنوية تبلغ 3%، سبق إصدارها في يوليو الماضي وتستحق في أغسطس 2036. أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الإسبانية اليوم ارتفاع عجز ميزان التجارة الخارجية خلال يونيو الماضي، حيث ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وارتفع العجز التجاري إلى 7 مليارات و700 مليون يورو، وارتفعت الصادرات بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه ارتفعت نسبة نمو الواردات السنوية إلى 15.7%، وخلال الربع الثاني تراجع الميزان التجاري بواقع 21 مليار يورو مقارنة ب 11 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. نلتقيكم غدا، إلى اللقاء.

أعزائنا المستمعين، حان الآن موعد أذان المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الأعزاء، أذن لصلاة المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا

ماكو أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

تخيل رجلاً يزرع آلاف نبتات البازلاء في حديقة صغيرة، يلقح أزهارها يدوياً واحدة تلو الأخرى، ويدون بدقة شديدة لون كل بذرة وشكلها وطولها وطول كل ساق عاماً بعد عام، دون أن يعرف أن ما يفعله سيصبح يوماً أساس علم كامل يفسر كيف تنتقل الصفات من الآباء إلى الأبناء في الإنسان والنبات والحيوان. ولم يكن هذا الرجل أستاذاً جامعياً مرموقاً ولا عضواً في أكاديمية علمية شهيرة، بل راهباً بسيطاً في دير صغير فشل مرتين في اجتياز امتحان تأهيله للتدريس، ومع ذلك توصل بمفرده إلى قوانين علمية دقيقة لم يفهم العالم قيمتها الحقيقية إلا بعد وفاته بعقود طويلة. إنه غريغور يوهان مندل، الراهب النمساوي الذي حول حديقة دير صغير إلى مختبر علمي غير فهم البشرية لأسرار الوراثة، وأسس بتجاربه على نبات البازلاء علماً كاملاً نعرفه اليوم باسم علم الوراثة. قبل أن نفصل في حياة مندل، دعونا نتساءل كيف يمكن لعالم أن يتوصل إلى قوانين علمية دقيقة صحيحة إلى اليوم دون تعديل يذكر في جوهرها، ومع ذلك يموت دون أن يعرف أحد تقريباً قيمة ما اكتشفه؟ والإجابة تكمن جزئياً في أن مندل نشر نتائجه عام 1866 في مجلة علمية محلية محدودة الانتشار تابعة لجمعية علمية صغيرة في مدينة بيرنو، بعيداً عن المراكز العلمية الكبرى في أوروبا كباريس ولندن وبرلين، فلم تصل أبحاثه إلى أوساط علمية واسعة قادرة على تقدير أهميتها الحقيقية. وجزء آخر من الإجابة يتعلق بطبيعة المنهج نفسه، فقد اعتمد مندل على تحليل إحصائي رياضي دقيق لنتائج تجاربه، وهو أسلوب لم يكن شائعاً بعد بين علماء الأحياء في عصره الذين اعتادوا الوصف النوعي أكثر من التحليل الكمي، فبدت طريقته غريبة على كثير من معاصريه، رغم أنها بالضبط ما جعل استنتاجاته دقيقة وقابلة للتكرار والتحقق لاحقاً. ولد غريغور يوهان مندل في 20 يوليو عام 1822 في قرية صغيرة تدعى هانزندورف في منطقة سيليزيا التابعة آنذاك للإمبراطورية النمساوية، وهي اليوم جزء من جمهورية التشيك، لأسرة فلاحين بسيطة تعمل في زراعة الأرض. ورغم الفقر الذي عاشته الأسرة، آمن والدا مندل بأهمية التعليم فأرسله لدراسة الفلسفة والرياضية والفيزياء. وعانى مندل خلال مسيرته الدراسية من مشاكل مادية وصحية متكررة اضطرته أكثر من مرة إلى الانقطاع عن الدراسة، لكنه واصل السعي نحو العلم رغم كل هذه العقبات. التحق مندل بدير القديس توماس الأوغستيني في مدينة بيرنو، وهو خيار قد يبدو للوهلة الأولى انسحاباً من العالم، لكنه في الواقع كان قراراً عملياً، فقد كان الدير مركزاً ثقافياً وعلمياً نشطاً يضم مكتبة واسعة ورهباناً مثقفين مهتمين بالفيزياء والرياضيات وعلوم الطبيعة، وهذا وفر لمندل بيئة نادرة تجمع بين الاستقرار المعيشي والانفتاح الفكري. وسافر مندل في بعثة من الدير إلى جامعة فيينا عام 1851 لدراسة العلوم والرياضيات بشكل أكاديمي منظم، وتلقى هناك تكويناً علمياً متيناً في الفيزياء وعلم النبات قبل أن يعود إلى الدير عام 1853 ليعمل مدرساً للعلوم في مدرسة ثانوية محلية. وبدأ مندل تجاربه الأولى على الفئران محاولاً دراسة كيفية توارث الصفات بينها، لكن رئيس الدير طلب منه التوقف، واختار مندل البازلاء لأسباب علمية

0: دقيقة بدلاً من الفئران، فهي نبات سريع النمو والتكاثر وقادر على التلقيح الذاتي بسهولة، مما يسمح بالتحكم الدقيق في عملية التزاوج بين النباتات، كما أنها تظهر صفات متضادة وواضحة يسهل تمييزها بالعين المجردة كلون الزهرة وشكل البذرة وطول الساق. وهذا التباين الحاد بين الصفات جعلها مادة مثالية للتحليل الإحصائي الدقيق الذي كان مندل يطمح إليه. بين عامي 1856 و1863 زرع مندل وحلل ما يقارب 28 ألف نبتة بازلاء، ملقحاً أزهارها يدوياً واحدة تلو الأخرى بدقة متناهية، ومدوناً نتائج كل جيل من الأجيال المتعاقبة في سجلات منظمة في عمل يتطلب صبراً وانضباطاً استثنائيين استمر سنوات طويلة متواصلة. وركز مندل في تجاربه على سبع صفات واضحة التضاد في نبات البازلاء: طول النبات وشكل القرون ولونها، وشكل البذور ولونها، وموقع الأزهار ولونها. وكان حريصاً في كل تجربة على عزل صفة واحدة بعينها لدراستها بمعزل عن الصفات الأخرى، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى دراسة كيفية توارث أكثر من صفة في آن واحد. ركز مندل في تجاربه على سبع صفات واضحة التضاد في نبات البازلاء، وهي طول النبات وشكل القرون ولونها، وشكل البذور ولونها، وموقع الأزهار ولونها. وكان حريصاً في كل تجربة على عزل صفة واحدة بعينها لدراستها بمعزل عن الصفات الأخرى، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى دراسة كيفية توارث أكثر من صفة في آن واحد. وحين هجن مندل نباتات بازلاء صفراء البذور نقية السلالة مع أخرى خضراء البذور نقية السلالة، فوجئ بأن كل نباتات الجيل الأول جاءت صفراء البذور بالكامل دون أي أثر ظاهر للون الأخضر، وكأن الصفة الخضراء اختفت تماماً من هذا الجيل الأول من الهجين. لكن حين زرع مندل بذور هذا الجيل الأول وترك نباتاته تلقح ذاتياً، عادت الصفة الخضراء للظهور من جديد في الجيل الثاني بنسبة تقريبياً بلغت بذرة خضراء واحدة مقابل كل ثلاثة بذور صفراء. وهذا ما دفع مندل إلى تسمية الصفة الظاهرة في الجيل الأول بالصفة السائدة، والصفة التي تختفي ثم تعود للظهور لاحقاً بالصفة المتنحية، وهما مصطلحان لا يزالان يستخدمان في علم الوراثة حتى اليوم بالمعنى نفسه تقريباً. كرر مندل هذه التجربة على الصفات السبع كلها، وحصل في كل مرة على النسبة التقريبية نفسها، ثلاثة أرباع تظهر الصفة السائدة وربع واحد يظهر الصفة المتنحية. هذا التكرار المنتظم للنسبة نفسها عبر صفات مختلفة تماماً دفعه إلى استنتاج أن كل صفة تحدد بعاملين وراثيين واحد من كل والد، وأن أحد هذين العاملين قد يسود على الآخر عند اجتماعهما معاً في الكائن الحي. وصاغ مندل من هذه الملاحظات ما يعرف اليوم بقانون انعزال الصفات، الذي ينص على أن العاملين الوراثيين المسؤولين عن صفة معينة ينفصلان عن بعضهما أثناء تكون الخلايا التناسلية، بحيث ينتقل عامل واحد فقط من كل والد إلى النسل. وهذا القانون يشكل حجر الأساس الأول الذي بني عليه فهمنا الحديث لآلية توارث الجينات بين الأجيال. ولم يكتفي مندل بدراسة صفة واحدة في كل مرة، بل انتقل إلى تجارب أكثر تعقيداً، هجن فيها نباتات مختلفة في صفتين معاً كلون البذرة وشكلها في آن واحد، ليدرس ما إذا كانت هاتان الصفتان تنتقلان معاً كوحدة واحدة مترابطة، أم تنتقل كل منهما بشكل مستقل عن الآخر. ووجد مندل أن الصفتين تنتقلان بالفعل بشكل مستقل تماماً عن بعضهما البعض، بحيث يمكن أن تظهر تركيبات جديدة من الصفات لم تكن موجودة في أي من النباتين الأصليين. وهذا ما عرف لاحقاً بقانون التوزيع المستقل، وهو القانون الذي يفسر جزئياً التنوع الهائل في الصفات الذي نراه بين أبناء العائلة الواحدة، رغم أنهم يرثون جيناتهم من الأبوين أنفسهما. وفي 7 فبراير عام 1865 قدم مندل نتائج 8 سنوات من عمله الدؤوب في اجتماعين متتاليين لجمعية بيرنو للتاريخ الطبيعي أمام حضور من المهتمين بالعلوم الطبيعية في المدينة، شارحاً بالتفصيل منهجه التجريبي واستنتاجاته الإحصائية الدقيقة حول توارث الصفات في نبات البازلاء. ونشر بحثه في العام التالي تحت عنوان تجارب في تهجين النبات ضمن حوليات الجمعية نفسها، لكن هذا النشر المحدود لم يثر الاهتمام الذي كان يستحقه، فبقيت أوراق مندل شبه مجهولة لعقود طويلة تالية، رغم أنها كانت تحمل بين طياتها إجابات دقيقة عن أسئلة جوهرية في علم الأحياء لم يكن أحد قد أجاب عنها بهذه الدقة من قبل. في عام 1868 انتخب مندل رئيساً لدير القديس توماس، وهو منصب إداري رفيع أثقل كاهله بمسؤولية إدارية وقانونية ومالية واسعة استهلكت معظم وقته وطاقته، وأدت تدريجياً إلى تراجع نشاطه في التجارب العلمية التي كانت قد شغلت سنواته السابقة. وحاول مندل خلال هذه الفترة متابعة بعض الأبحاث في تربية النحل وعلم الأرصاد الجوية، لكنها لم تبلغ أبداً عمق وأهمية عمله السابق على البازلاء. وانشغل في سنواته الأخيرة أيضاً بنزاع طويل مع السلطات الحكومية حول فرض ضرائب جديدة على أملاك الأديرة، وهو نزاع استهلك جزءاً كبيراً من جهده في أواخر حياته. توفي غريغور مندل في 6 يناير عام 1884 عن عمر يناهز 61 عاماً بسبب مرض في الكلى، ودون أن يعرف العالم الخارجي إلا فئة محدودة جداً من المهتمين قيمة ما توصل إليه من قوانين علمية دقيقة خلال سنوات عمله على البازلاء. وبحسب بعض الروايات التاريخية أحرق خلفاؤه في الدير جزءاً من أوراقه ومراسلاته بعد وفاته، ظناً منهم أنها لا تحمل قيمة تذكر، وهذا يجعل من مصير مندل مثالا مؤسفا على عالم عاش وتوفي دون أن يرى ثمرة عمله الحقيقية، رغم أن هذا العمل كان على وشك أن يغير مسار علم الأحياء بأكمله بعد سنوات قليلة من رحيله. غريغور مندل، بيرنو، القرن 19 الميلادي. اكتشف قوانين الوراثة من خلال تجارب صبورة على نبات البازلاء، وأسس علماً كاملاً لم يعرف قيمته الحقيقية في حياته، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حج.

هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمان.

0: حل ودل، برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. حل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. كارل بنز وبدايات السيارة الحديثة، حين تحركت العربة بلا حصان.
1: كان الطريق طويلا حين كانت العربة تنتظر الحصان، وكانت المسافة تقاس بتعب الدواب وسرعة العجلات فوق التراب. ثم جاء حلم جديد، عربة تتحرك بقوة محرك لا بقوة حصان. وفي تاريخ هذا التحول يبرز اسم كارل بنز، المهندس الألماني الذي صمم وبنى واحدة من أوائل السيارات العملية ذات محرك الاحتراق الداخلي، وفتح بابا واسعا لعصر المركبات الحديثة.
0: لكن قصة السيارة لا تكتمل باسم كارل وحده، فقد كان إلى جانبه حضور حاسم لزوجته بيرتا بنز، التي آمنت بالاختراع حين كان كثيرون يرونه غريبا، وقامت برحلة طويلة عام 1888 أثبتت أن العربة ذات المحرك ليست لعبة في ورشة، بل وسيلة قادرة على الطريق.
2: يا بيرتا، أتسمعين هذا الصوت؟ كلما دار المحرك شعرت أن الطريق نفسه سيستيقظ.
0: أسمعه يا كار، وأسمع معه قلقك. أنت لا تخاف من المحرك، بل تخاف من الناس.
2: أخاف أن يروا فيه آلة غريبة لا حاجة لها. الناس اعتادوا الحصان والعربة، ما الذي يدفعهم إلى الثقة بمركبة تتحرك بالوقود والتروس؟
0: يدفعهم أن يروها تعمل. لا يكفي أن تشرح لهم المستقبل، يجب أن تجعلهم يشاهدونه يسير أمامهم.
2: لقد جربتها في الطرق القريبة، لكن ما زال الأمر صعبا. المحرك يحتاج لتحسين، والقيادة ليست سهلة، والناس يراقبون بسخرية.
0: كل بداية لها سخرية. لو انتظر المخترعون تصفيق الناس لما تحرك شيء.
2: أحيانا أشعر أنني صنعت شيئا أكبر من قدرتي على إقناع العالم به.
0: إذن دع الطريق يقنعهم.
2: ماذا تقصدين؟
0: أقصد أن السيارة يجب أن تخرج من الورشة، يجب أن تقطع مسافة حقيقية بين مدينة ومدينة أمام الناس، فيرون أنها ليست فكرة على الورق.
2: الطريق طويل والمخاطر كثيرة،
0: والبقاء في الورشة خطر آخر. الاختراع الذي لا يواجه الطريق يظل حبيس صاحبه.
2: أتعرفين ما أكثر ما يقلقني؟ أن تتوقف في منتصف الطريق فيضحك الناس أكثر.
0: وإذا توقفت أصلحناها.
2: تقولينها كأن الأمر بسيط.
0: ليس بسيط، لكنه ممكن. لقد رأيتك تصلح أعطالا أصعب، ثم أن كل توقف سيخبرنا بما تحتاجه السيارة.
2: أنت تنظرين إلى العطل كأنه معلم.
0: لأنه كذلك. السيارة التي لا تختبرها الطرق لن تعرف عيوبها.
2: وماذا عن الوقود؟ لا توجد محطات كما تتخيلين.
0: سنجد حلا. الصيدليات تبيع مواد يمكن استخدامها. الطريق يعلمنا الحيلة
2: والفرامل والطريق الهابط والأحزمة.
0: نحمل معنا شجاعة وبعض الأدوات وقليل من الإصرار. لا أحد يطلب من الاختراع الأول أن يكون كاملا.
2: أنت تؤمنين بهذه السيارة أكثر مما أؤمن بها أنا أحيانا.
0: بل أؤمن بما رأيته في عينيك حين اشتغلت عليها. هذه ليست عربة بلا حصان فقط، إنها طريقة جديدة للزمن.
2: طريقة جديدة للزمن؟
0: نعم، حين يتحرك الإنسان أسرع تتغير التجارة والزيارة والطب والسفر. المسافة ليست حجرا بل تجربة يمكن تغييرها.
2: لو خرجت بها في رحلة طويلة فماذا تريدين أن تثبتي؟
0: أريد أن أثبت أنها تستطيع أن يرى الناس امرأة تقودها من مدينة إلى أخرى فيسألون، إذا كانت هذه الآلة قطعت الطريق فلماذا لا تكون بداية للمستقبل؟
2: رحلة كهذه ستلفت الأنظار.
0: وهذا ما نحتاجه. الاختراع لا يعيش بالاختبار فقط، بل يحتاج إلى أن يعرف الناس قصته.
2: يا بيرتا، عودي سالمة.
0: سأعود ومعي دليل أن العربة بلا حصان قادرة على أن تفتح للعالم طريقا جديدا.
2: هكذا تحركت العربة بلا حصان وخرجت من الورشة إلى الطريق. وكان اختراع كارل بينز خطوة كبرى في تاريخ المركبات. وكانت رحلة بيرتا بينز الطويلة شاهدا عمليا على أن السيارة قادرة على تجاوز حدود التجربة القصيرة.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست السرعة قيمة وحدها، بل قيمتها في الوجهة التي تحملنا إليها. فمن صنع آلة للطريق فليصنع معها وعيا يحفظ الإنسان في الطريق. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
1: مساء الخير يا كويت.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أيها الأحبة في منتصف الأسبوع الثلاثاء. نلتقي كما نلتقي يوميا على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج مساء الخير يا كويت، ونسأل الله تعالى أن تبقى كويتنا دائما وطنا عزيزا شامخا حاضرا في القلب. أهلا بك الزميلة إسراء.
1: مساء خير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: ومن التقديم سنكون معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
1: وتتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: وإلى كل شخص ربما يكون ماخذ على خاطره شوي، زميلنا ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية يقول لك لا تكبر المواضيع.
1: وهذه تحيات التنفيذ على الهواء سعد البوس.
0: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء حتى 8 مساء، نحن معكم نستمر على الهواء مباشرة في حلقة متنوعة بأخبارها وتغطياتها ولقاءاتها من برنامج مساء الخير يا كويت، للمخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أيها الأحبة، لم نزل معكم في بداية حلقتنا، ودعونا نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة. أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم الثلاثاء عن إطلاق رحلاتها التجارية الجديدة إلى مدينة أسوان المصرية بواقع 4 رحلات في الأسبوع اعتبارا من 25 من أكتوبر المقبل.
2: وقال سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت محمد أبو الوفا في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الوجهة إن اختيار مدينة أسوان لتكون الوجهة المصرية الجديدة يحمل أهمية خاصة، مبينا أنها واحدة من أبرز المقاصد السياحية والثقافية في مصر بما تمتلكه من تاريخ عريق وآثار فريدة وطبيعة خلابة على ضفاف النيل.
1: وأضاف أبو الوفا أن أسوان تمثل أيضا بوابة مهمة إلى جنوب مصر ومركزا حضاريا واقتصاديا يتمتع بإمكانات كبيرة ومتنوعة، مشيرا إلى أن هذه الوجهة ذات أهمية إنسانية واجتماعية مباشرة في ضوء وجود جالية مصرية كبيرة في دولة الكويت.
2: وأوضح أنه كلما ازدادت سهولة الحركة بين مصر والكويت اتسعت معها فرص التعاون في كافة المجالات وتعززت الروابط الشعبية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: دعونا الآن نتحدث عن إنجاز طبي جديد في كويتنا الحبيبة، حيث نجح فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى جابر الأحمد التابع لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء. نجح هذا الفريق بإجراء جراحة دقيقة ومعقدة لطفلة تعاني من ورم سرطاني امتد ليشمل الحيز الأمامي بالكامل من الساق، إذ جمعت الجراحة بين الاستئصال الآمن للورم وإعادة البناء الوظيفي للطرف باستخدام تقنيات متقدمة لنقل العضلات والأعصاب وترميم الأنسجة.
2: وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن الحالة استلزمت استئصال مكونات الحيز الأمامي المصابة بالورم بما يشمله ذلك من عضلات وأنسجة مسؤولة عن حركة القدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان القدرة على رفع القدم وصعوبة المشي.
1: وذكرت أن الجراحة شملت نقل العضلة الشظوية الطويلة إلى الحيز الأمامي من الساق، إلى جانب إجراء نقل وإعادة توصيل عصبي بهدف استعادة الحركة والوظيفة، فيما جرى ترميم الفقد الكبير في الأنسجة الرخوة باستخدام سديلة جراحية فلاب تعتمد على أوعية دموية ثاقبة دقيقة لتوفير التغطية اللازمة للمنطقة وإعادة بناء الأنسجة المتضررة.
2: وبينت أن هذا الإنجاز يعكس أهمية نهج الفريق الطبي متعدد التخصصات في التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة والتكامل بين التخصصات المختلفة لتحقيق الهدف العلاجي، مع المحافظة قدر الإمكان على وظيفة الطرف وجودة حياة المريض.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: من أخبارنا المحلية الرياضية، توجهت بعثة منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين اليوم الثلاثاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في البطولة الأسيوية 11 لمنتخبات الناشئين لكرة اليد التي تنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري بمشاركة 10 منتخبات، هي الكويت، السعودية، البحرين، قطر، سوريا، الأردن، إيران، كوريا الجنوبية، الهند وأوزباكستان.
2: وقال المدير الفني للمنتخبات بالاتحاد الكويتي لكرة اليد فيصل سيوان في تصريح صحفي إن المجموعة التي وقع بها منتخبنا الوطني تضم منتخبات قوية وعنيدة، خصوصا بعد التطور الهائل والواضح لكافة المنتخبات في القارة الآسيوية دون استثناء.
1: وأوضح سيوان أن لاعبي المنتخب يتطلعون للظفر بإحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين من خلال الحصول على أحد المراكز الأربعة، مؤكدا أنهم يحظون بثقة الجهازين الإداري والفني لتحقيق المطلوب، وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم دون أدنى شك.
2: وأشار إلى أن جميع المنتسبين لبعثة الكويت من لاعبين وإداريين يعملون على قدم وساق لتحضير المنتخب الوطني والحرص على ظهوره بأفضل صورة ممكنة وتقديم مستويات مشرفة تعكس مكانة كرة اليد الكويتية ورفع اسم دولة الكويت بمثل هذه المحافل القارية الهامة.
1: يذكر أنه قد أعيد سحب قرعة البطولة الآسيوية 11 الخميس الماضي إثر انسحاب منتخبي اليابان والصين تايبي بسبب الظروف الأمنية الراهنة في المنطقة، وأقيمت القرعة الجديدة تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، وفي آخر أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب أن الوزارة تعمل وفق هدف تطويري واضح يشكل أساسا لمسيرة التحول الرقمي، مشددا على أن تطوير الأنظمة وتوظيف التقنيات الحديثة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل الأمني والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
1: جاء ذلك في تصريح للواء لوهيب نقله بيان صادر عن الداخلية خلال اطلاعه بحضور وكلاء الوزارة المساعدين وعدد من رؤساء القطاعات والقيادات الأمنية، من خلال اطلاعه على عرض تعريفي شامل قدمه قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات حول منظومة عمله وأبرز أنظمته وخدماته ومشاريعه التطويرية ودوره في تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف قطاعات الوزارة.
2: وأوضح البيان أن قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات استعرض تخصصات ومهام الإدارات التابعة له والخدمات التي يقدمها لدعم قطاعات الوزارة وتلبية احتياجاتها البشرية والتقنية والأمنية، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقتها وجودتها.
0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول، خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: دعونا ننتقل معكم الآن في برنامج مساء الخير يا كويت وعلى الهواء مباشرة إلى تغطيتنا الأولى تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. قدمت مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع السفارة اليابانية ورشة بعنوان أساسيات اللغة اليابانية، وهي من تقديم الدكتور إبراهيم الحليل. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع الدكتور إبراهيم الحليل وهو دكتور محاضر وخبير في اللغة اليابانية. دعونا نستمع للذي قاله.
3: السلام عليكم، معكم إبراهيم الحليل، كنت طالب مبتعث إلى اليابان وعشت هناك ودرست لمدة 7 سنين. تعلمت اللغة اليابانية من خلال دراستي وأيضا ممارستي للغة لما كنت عايش في اليابان، وبفضل الله حاليا أتقن اللغة اليابانية وأيضا أقدم دورات للغة اليابانية كعمل إضافي. الدورة اللي نقدمها هي دورة أساسيات اللغة اليابانية، نقدمها بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وأيضا سفارة اليابان في دولة الكويت. طبعا هذه الدورة هي مفيدة للطلبة بحيث أنهم يتهيئون لتعلم اللغة اليابانية ويكملون مشوارهم في اللغة أو تعلم اللغة اليابانية من حيث تعلمهم للأساسيات في هذه الدورة، وإحنا نتبع معايير الدولية ونتبع المحتوى والمعايير اللي خذيناها من Japan Foundation أو مؤسسة اليابان، وأيضا حتى الكتب اللي نستخدمها من مؤسسة اليابان. وطبعا هذا الشيء يعني يساعد في أن إحنا نضبط جودة الدورة وأيضا نخلي التعلم يكون بأعلى مستوى. طبعا حاب أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب وأيضا السفارة اليابان في الكويت على إتاحة الفرصة لتقديم هذه الدورة، وإن شاء الله تكون مفيدة لجميع الطلبة. شكرا.
0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: أحبتنا، نحن معكم على الهواء مباشرة، ووصلنا إلى لقائنا الأول الذي سنتحدث فيه عن موضوع إنساني وطبي في الوقت ذاته، التبرع بالدم. هذه الأهمية التي تأتي لأنها تنقذ حياة المرضى، لذلك قالوا في كثير من الشعارات بادر بقطرة من دمك لتنقذ حياة. التبرع بالدم عمل إنساني بسيط، لكنه من الممكن أن يكون سببا في إنقاذ حياة إنسان يحتاج إلى هذا الدم. وفي المقابل هناك الكثير من أمراض الدم التي تحتاج إلى التشخيص المبكر والمتابعة والعلاج المناسب. فمن يحتاج إلى التبرع بالدم؟ وهل التبرع آمن للجميع؟ وما هي أهم أمراض الدم التي يجب أن نعرف أعراضها وننتبه إليها؟ سوف تجيبنا على هذه الأسئلة وغيرها، وإن شاء الله تكون معنا في هذا اللقاء دكتورتنا وضيفتنا العزيزة الدكتورة مريم حسين الفيلي، وهي اختصاصي أول أمراض الدم. حياك الله دكتورة مريم.
4: الله يحييك، شكرا على الاستضافة.
1: ساعة المباركة دكتورة مريم. نحن نعلم تماما بأن التبرع بالدم عمل إنساني ومهم جدا، وهناك الكثير من الحملات التي تشجع الناس أصلا لتقديم هذه الهدية لمن يحتاجها، ولكن نريد منك أنت كمتخصصة أن تتحدثي عن هذه الأهمية من فضلك. ما هي أهمية التبرع بالدم؟ لماذا يعتبر هذا العمل مهم؟
4: نعم، التبرع بالدم هو من أكثر الأعمال الإنسانية اللي ممكن المجتمع يقدمها للناس أو للمرضى اللي موجودين وياهم، بالخصوص أن الدم ما نقدر نصنعه أو ما نقدر نشتريه جاهز، هو يطلع من إنسان، من قطرة دم إنسان إلى إنسان آخر، فهو بشكل مختص تماما من شخص إلى شخص آخر، ما نقدر نصنعه. فهذا الشيء يساعد المرضى بشكل يومي، ما نقدر نحدد لموسم أو ما نقدر نحدد لوقت معين، الحاجة للدم حاجة مستمرة، حاجة يومية 24 ساعة، المستشفيات شغالة بعمليات طارئة، بولادات، بأمراض مزمنة، بأمراض سرطانية، الله يحفظكم والسامعين، دائما في حاجة للدم، بنك الدم دائما مستمر في شغله، سواء بالمستشفيات أو في مراكز التبرع دائما الحاجة موجودة للدم، وممكن نلاحظ في مناشدات بين فترة وفترة لبعض فصائل الدم يكون في نقص فيها أو في حاجة لها من بعض المراكز.
1: هذا صحيح، نشاهد هذه الإعلانات باستمرار. ذكرتي أن هناك الكثير من الناس يحتاجون إلى هذا الدم 24 ساعة، الحاجة لا تنتهي ولا تنقطع ولا تتوقف. نحن نعلم بأن يعني لا سمح الله إذا إنسان تعرض إلى حادث مروري شايد يعني قد يحتاج إلى نقل دم، في العمليات الجراحية الكبرى كذلك يحتاجون إلى نقل الدم، كذلك ذكرتي حالات سرطان معينة عسى الله يشافي الجميع يحتاجون إلى نقل الدم. هل هناك حالات أخرى دكتورة مريم بحاجة إلى دم بشكل مستمر؟
4: نعم، احنا عندنا من بعض أمراض الدم الوراثية يحتاجون نقل دم دوري بشكل دوري كل 3 أسابيع، اللي هم مرضى الثلاسيميا المعتمدين على نقل الدم. عندنا بعض الأمراض الأخرى اللي يكون نسبة الدم عندهم بالحد الأدنى ويحتاجون إلى دعم مستمر من خلال نقل الدم. المرضى اللي على أدوية العلاجات الكيميائية أو علاجات السرطان ممكن يكون نسبة دمهم تحتاج دعم من خلال نقل دم أو نقل صفائح إذا كان في تأثر من نخاع العظم.
1: عسى الله يشافي الجميع. دكتورة مريم تصدقين يعني ليه هذا اليوم ليه 2026 هناك بعض الناس اللي يعني تجاوز عمرهم يعني سنوات كثيرة لأن ولا مرة تبرعوا بدمهم، بحجة شنو؟ والله بحجة ان احنا نخاف، ما نحب نشوف الدم، ما نبي الإبرة تدخل في ذراعنا وما نبي نشوف هذا المنظر. ماذا تقولين، ما الذي يعني تشرحينه لهؤلاء الناس الذين يخشون الذهاب بتبرع بدمهم عشان نطمنهم ونقول لهم ان هذه العملية آمنة وما تخوف؟
4: أكيد نقدر هذا الشيء، ودائما دائما نقول التبرع بالدم هو عمل تطوعي، ما في أحد يجبر أحد أنه يسويه، ولكن إحنا نشجع. الشيء اللي يصير في حملات التبرع أو في مراكز التبرع بالدم أن الشخص أول ما يدخل للمركز يكون عنده نفس استبيان كامل، تأكد من حالته الصحية، من عمره، من وزنه، فحص دقيق للحالات السابقة اللي تعرض لها أو لو كان عنده التهابات أو عدوى أو يستخدم أي أدوية، وبعدين يتم تقييمه من ناحية الصحية هل هو مؤهل أنه يقدر يتبرع بالدم أو لا. بالنسبة للوضع اللي هو الإبرة أو الوقت اللي ممكن أنه يأخذ التبرع، هو راح يكون قاعد في مكان مريح اللي هو مكان التبرع، وممكن أنه يدير ويها أو أنه ما يطالع الإبرة نفسها، ممكن هي تكون شوية أسمك من إبرة التحليل.
1: صحيح، شنها تيوب
4: شوي سميكة، ولكن ممكن هو يتحمل شكة الإبرة إذا هو بباله أنه هو يقدم خدمة للمجتمع، ينقذ بجيت الدم اللي هو يتبرع فيه إلى من غاية 3 مرضى ممكن يستفيدون من كيس الدم اللي هو قاعد يتبرع فيه. الموضوع ما راح ياخذ من وقته أكثر من 15 دقيقة. الدم اللي هو متبرع فيه هذا راح جسمه يعوضه، لأنه هو بحالة صحية لله الحمد إنه يقدر دمه إنه يعوض الدم اللي فقده خلال فترة قصيرة، ممكن خلال 10 أيام يقدر يعوض نسبة منه إلى شهر شهرين دمه تجدد بالكامل. فهذا الموضوع ممكن إنه لما هو يفكر شنو الخدمة اللي ممكن يقدمها بكيس التبرع هذا اللي هو سواه يشجعه إنه يسوي هالشيء.
1: بالتأكيد، ويعني يتغلب على خوفه. إذن كانت هذه الدعوة من الدكتورة مريم حسين الفيلي اختصاصي أول أمراض الدم، نتمنى أن تصل إلى كل القلوب. دكتورة مريم، أنا كنت أعرف شخص كل ما يحس شوية ثقل ويحس أنه هو صار كسلان وقومته وقعدته صاروا صعبين يروح يتبرع بالدم، يقول أنا عندي الهيموغلوبين مرتفع، هو مدخن أيضا فصارت عنده عادة، هل هذا صحيح؟ هل هذا تصرف صحي برأيك؟
4: بالضبط، هو عندنا بعض الأشخاص تكون عندهم زيادة في الدم أكثر من المعدل الطبيعي، وزيادة هذا الدم تعطينا تخثر في الجسم، يكون الدم أثقل من المعدل الطبيعي، فلما يتبرع يحس بتجدد، خفة، الصداع يقل، التعب اللي بجسمه يقل، وهم أنه هو قاعد يجدد من دمه.
1: نعم، فكم مرة يقدر يتبرع بدمه بالسنة؟
4: بالنسبة للأشخاص الصحيين اللي ما عندهم أي مشاكل يقدرون يتبرعون بين 2 إلى 3 مرات بالسنة. نعم. وطبعا يكون في ريكورد أو
1: سجل
4: بنك الدم اللي موجودة يبين الشخص متى تبرع، كلش كتر هو قاعد يتبرع عندهم. ممكن أنه يتبرع بدم كامل، ممكن أنه ينصحونه مثلا لو كان الرجل ما عنده أي مشاكل صحية ما يستخدم أي أدوية، ممكن ينصحونه أنه يتبرع على جهاز التبرع للصفائح بس.
1: نعم.
4: أو أنه يتبرع بس بالخلايا الدم الحمراء بدل لا يتبرع بكيس دم كامل.
1: نعم.
4: فممكن أن هذه النصائح يأخذها من الأطباء في بنك الدم نفسه، يساعدونا في التوجه التبرع، إيش كثر يحتاج يتبرع ومتى.
1: نعم. إذن لا ضرر إن شاء الله يعني في عمل هذه التبرعات 3 مرات بالسنة، ولكن يعني لا نتجاوز هذا الرقم. ولكن هل فعلا دكتورة مريم بعدها نحس بخفة؟ يعني هذا ليس شعور وهمي؟
4: ممكن طبعا هو من أول يوم يومين في ناس يحسون شوية دوخة لأن فقدوا جزء من سوائل الجسم، ولكن من بعدها يبدي تعويض الجسم في الخلايا الجديدة، فيكون هذا نفس تجدد للخلايا السابقة.
1: بس يحس بخفة، يعني يحس أن الكسر راح؟
4: أي.
1: نعم. دكتورة مريم، يعني حضرتك اختصاصي أول أمراض الدم، فبودنا أن نتحدث قليلا عن أمراض الدم المنتشرة على الأقل في الكويت. ما هو أكثر مرض دم منتشر في الكويت؟
4: بالنسبة للأمراض، الأول الأشخاص اللي راجعون عيادات أمراض الدم، من أكثر الأشخاص اللي يجون اللي هو فئة النساء مع نقص الحديد.
1: لكن
4: هذا أكثر مشكلة منتشرة عندنا، تتعدد أسبابها، وحاليا بدينا نشوف فئة الرجال هم يشتكون من نقص بالحديد. طبعا يختلف أسبابه.
1: نعم.
4: بين الأشخاص اللي خضعوا لعمليات السمنة، وهذا الشيء انتشر يعني تقريبا بال10 سنين اللي فاتت، نشوف آثاره موجودة. معظم الأشخاص اللي خضعوا لعمليات السمنة بدأوا يشوفون آثار فقر دم معاهم، خمول، تعب، رقعة، وهن، تسارع نبضات القلب، المجهود ما يتحملون نفس قبل. فلما يسوون فحوصات الدم يبين عندهم فقر دم، نقص بالحديد، نقص بالفيتامينات يحتاجون لها تعويض.
1: نعم.
4: ممكن بعض من هالأشخاص يغفلون أن يأخذون تعويض المكملات الغذائية مجرد أن ما يعدون سنة من بعد العملية، ولكن أنا أنصحهم لأن هذه الفئة قاعد تزيد وممكن تعاني لحد ما تلاحظ
1: حتى يبين على وجههم، يعني يبين على وجههم، يبين على عينهم.
4: نعم. نعم نعم نعم. الشغلة الثانية اللي هو عندنا فئة الشباب والبنات الأصغر، العادات الغذائية السيئة صراحة هي قاعد تأثر عليهم، وهم في مرحلة النمو والبلوغ يحتاجون أكل صحي متوازن يحتوي على مصادر اللحوم، البروتينات تكون موجودة، الفيتامينات، الفيتامين سي اللي يساعد على الامتصاص. فلما يكون الغذاء غير

0: متوازن، أو أن يأكلون كميات بسيطة ويشربون معها الشاي أو القهوة. والحين ممكن في ناس ما نقول الهبات اللي منتشرة من ناحية القهاوي أو الكافيهات،
1: نعم، كلها
0: أساس
1: ما يمتص أي
0: القهوة،
1: حديد.
0: لو أن هم يأكلون أكل صحي ومفيد ويشربوا من بعد القهوة من غير ما يباعدون بين الوجبات أو بين

0: موجودون،
1: لا
0: ولكن
1: موجودين
0: نعم
1: موجودين
0: بالضبط.
1: عندنا. بعد الفئة اللي شوي أكبر اللي يكون عندهم أمراض السكر، أمراض مزمنة، يستخدمون أدوية كثيرة، تتعدد معاهم الأدوية، ممكن بعض من هذه الأدوية تثبط من امتصاص
0: نعم
1: الحديد
0: نعم
1: فيكون عندهم نقص.
0: نعم
1: وهم أنبه وأنوه الأعمار فوق 45 ممكن يكون عندهم مشاكل مخفية بالجهاز الهضمي مو عارفينها، ويبين أول شيء في نقص الحديد. فمهم ان نسوي فحوصات الدم بشكل دوري على الاقل في 6 شهور مع مناظير لما بعد عمر 45، ممكن نكتشف مشاكل بالجهاز الهضمي ما تكون واضحة.
0: نعم دكتورة مريم، يعني أنا أعرف يعني من خلال خبرتي المتواضعة بأن في أكو فرق بين الحديد في الدم ومخزون الحديد. هناك الكثير من السيدات والأنسات أيضا يعني يعانين من مسألة نقص الحديد. تقول لك يعني إذا رحت المستشفى قالوا لي أخذي الحبوب أو أخذي الشراب هذا اللي يعطونه اللي بديل الحديد، وبعدها ممكن تأخذ حتى الدرب أو المغذي. لماذا يحتاجون إلى كل هذه يعني الإجراءات؟ لماذا لا يوجد هناك شيء يعني بمجرد ما يتم تناوله ربما نتغلب على هذه المشكلة؟
1: بالنسبة لسؤالك، هو منقسم لشقين، شق إن يعطونهم علاجات الحديد ممكن من غير فحوصات، وفي بعضهم يأخذون مكملات تحتوي على علاجات الحديد من غير استفادة. فإحنا عندنا بالشق الأول اللي يأخذون مكملات تحتوي على الحديد من غير فحوصات سابقة، هذه ممكن إن ما تكون مناسبة، لا إن من ناحية تعديل الأعراض اللي عندهم. مثلا في بعض المريضات يشتكون من تسارع ضربات القلب أو وهن أو تعب أو تساقط شعر، فهذا من أكثر الأعراض اللي ممكن تنتشر بالمجتمع ويطلبون إن يأخذون حديد من غير ما نشيك. فهذا ممكن إن يأخذون تعويض شهر شهرين ما يستفيدون، لأن ما تكون مشكلتهم بالحديد نفسها، تكون في مشاكل ثانية. بالنسبة للشق الثاني اللي يأخذون علاجات الحديد وما يستفيدون، يكون يا أن طريقة أخذ العلاج خاطئة، فممكن أن لما يكون الحديد مع شاي مع حليب مع شغلات تمنع امتصاص الحديد نفسه، أو أن يكون عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي ما يستفيدون منه، فهذا يعطيهم فشل في العلاج اللي أخذوه، فيضطرون أن يأخذون علاج وريدي.
0: نعم العلاج الوريدي يعتبر يعني هو شيء خلاص يعني الحل الأخير لهذه المشكلة دكتورة مريم.
1: هو البديل المضمون، لو إن ما
0: نعم
1: في استفادة على العلاج بالفم ممكن ينتقلون إلى العلاج بالوريد.
0: نعم فقر الدم كثير من الناس يربطونه فقط بالحديد، ولكن يعني هل هو نقص الحديد فقط الذي يسبب فقر دم، أم إذا كان ناقص شغلات ثانية كذلك من الممكن أن نسميه؟
1: احنا عندنا لستة من ممكن نقسم فقر الدم إلى 3 أقسام مبدئيا، اللي
0: نعم
1: هي نقص الحديد أو مشاكل في إنتاج الدم فيكون حجم الخلية صغير، فهذا
0: نعم
1: يندرج تحت أمراض وراثية ما تكون نقص حديد بس تكون صورتها بالدم كأنها نقص حديد، فيكون في التباس إن ممكن أنا عندي نقص حديد وما تصلح، بعدين لما نسوي فحوصات زيادة يبين إن هم حاملين لصفة الثلاسيميا، ما يكون عندهم مشكلة في الحديد فما يأثر معاهم سواء أخذوا الحديد أو لا، ما يرفع لهم من نسبة الدم. عندنا نسبة من فقر الدم يكون تكسر مزمن
0: نعم
1: أو مشاكل نزيف من الجهاز الهضمي، فيعطينا مجموعة من الفحوصات تبين إن في تكسر مثلا أو في خلل في إنتاج الدم نفسه، مشاكل في نخاع العظم ممكن تعطينا فقر دم. عندنا مشكلة نقص الفيتامينات الثانية الفوليت أو البي 12، هم يعطينا نقص في الدم بس تكون صورته مختلفة تماما عن نقص الحديد، يكون
0: نعم
1: حجم الكريات الحمراء أكبر من الطبيعي،
0: نعم
1: أو أنه يكون يستخدم المريض أدوية معينة تعطيه فقر الدم يمنع من نخاع العظم من أنه ينتج الدم بالشكل
0: نعم
1: الطبيعي.
0: هل كل هذه الفئات اللي ذكرتيها تنحدر تحت يعني الأنيميا؟
1: فقر
0: دكتور.
1: دم،
0: نعم
1: اسمها فقر دم الرئيسي، بس
0: نعم
1: شنو أسبابه تتعدد،
0: نعم
1: وكل نوع من أنواع فقر الدم يحتاج فحوصات معينة،
0: نعم مئة
1: سواء
0: بالمئة
1: كان وراثي أو مكتسب.
0: 100%. إذن بالفحص وحده فقط نعرف التفاصيل. شكرا جزيلا لك يا دكتورة مريم حسين الفيلي، اختصاصي أول أمراض الدم، نشكرك جزيلا.

0: الشكر على هذه المعلومات.
1: حياك الله وشكرا على الاستضافة.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
3: تقارير معدة بعناية تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت. مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
4: مستمعين الكرام، شخصية الطفل تبدأ من البيت ومن أول كلمة يسمعها وأول موقف يعيشه مع والديه. فالأب والأم لا يربيان بالكلام فقط، بل بالقدوة والتعامل والحب والاحتواء. فكيف يساهم الأب والأم في بناء شخصية متوازنة وواثقة؟ وما أثر أسلوب التربية على سلوك الطفل وشخصيته في المستقبل؟ وأين نخطئ أحيانا ونحن نعتقد أننا نربيه بطريقة صحيحة؟ كل هذه الأسئلة سيجيب عليها ضيفنا اليوم الأستاذ علي السلطان، مرشد نفسي وتربوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. أستاذ علي معي؟ ألو؟ يبدو أن هناك خلل في الاتصال، سنعاود الاتصال بالأستاذ علي السلطان، مرشد نفسي وتربوي.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
4: مستمعينا الكرام، عودنا الاتصال مع الأستاذ علي السلطان، مرشد نفسي وتربوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي.
6: يا ان شاء الله اختي وسع المبارك، وسعيد جدا بالتواجد معكم.
4: احنا اسعد. استاذ علي، بدايه متى يبدا الاب والام بالتاثير في شخصيه الطفل؟
6: يعني في البدايه احنا لما نتكلم عن حياه الطفوله لابد ان نتكلم عن اختيار الزوج والزوجه بشكل صحيح، وبالتالي امتلاك الزوج والزوجه المهارات المطلوبه في القضايا التربيه وهو ما يسمى بالوعي التربوي، هي من السياسات المهمة اللي دائما يجب أن يتم تطبيقها بين الزوجين. لذلك وزارة العدل قامت بإنشاء برنامج مهم جدا وهو برنامج ما يسمى بوفاق. هذا البرنامج يعطي صورة لكيفية التعامل المقبلين على الزواج، وبالإضافة إلى المهارات التربوية اللي ممكن يحتاجها. حياة الطفل متعرجة ومختلفة بين كثير من المراحل المختلفة، لذلك احنا وايد مهم ان احنا نعرف ما هي الاحتياجات الطفل في الأعمار الصغيرة لكي يقوم الأب أو الأم بأداء الأدوار فيها. قد تكون الأدوار اللي هي مختصة في الجانب الرعاية، بأن الطفل يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الأكل، ويحتاج إلى الحب والحنان، ولكن بمجرد أن الطفل يكبر ويكون في مراحل متقدمة نرى بأن الطفل بحاجة إلى مهارات أكبر من مهارات الرعاية، وهي ما تسمى بالمهارات الاجتماعية والمهارات العاطفية والانفعالية. لذلك قد تكون المراحل الصغيرة هي خاصة في من اختصاصات الأم، والمراحل المتقدمة هي من اختصاصات نوعا ما يدخل الأب، وقد تكون في المراحل المتقدمة مرحلة المراهقة هي من المراحل اللي ممكن تكون خالصة للأب في التعامل مع الاحتياجات الاجتماعية والحياتية بالنسبة للأطفال.
4: نعم أستاذ علي، ما أكثر شيء يحتاج الطفل من والديه حتى ينمو واثقا ومتوازنا نفسيا؟
6: احنا نتكلم عن 5 احتياجات أساسية. المدارس التربوية دائما تتحدث عن 5 احتياجات. الاحتياج الأول الحاجة إلى الأمان. الطفل الذي لا يشعر بالأمان في المنزل لن يستطيع أن يعيش الحياة آمنة، ولن يستطيع أن يعيش حياة سليمة، ولذلك يحتاج كثير من المواقف المشهودة من الأب والأم في ضع قيمة الأمان. ثاني شيء، الطفل يحتاج إلى التعبير عن المشاعر. كلمة اسكت وانت للحين صغير وانت للحين ما تعرف.

0: هذه كلمات تحطم يعني الأطفال وتحطم مشاعرهم وتحطم تبادل الحوار والكلام فيها، ولذلك يحتاج الطفل دائما أن يعبر. الشغلة الثالثة أن الطفل دائما في الاحتياجات يحتاج أن يشعر بأنه هو مقبول. نحن لا نحب أطفالنا لأنهم متفوقين دراسيا،
1: صحيح.
0: ولا نحبهم لأنهم هم مثلا ولد على حساب بنت، ولكن نحن نحب أبنائنا لأنهم أبنائنا.
1: نعم، حب غير مشروط يعني.
0: أحسنتي، فإذا الحب الغير مشروط هو من الأمور اللي يركز عليها. رابعا، الاحتياج الأساسي هو الحاجة إلى تطوير المهارات الحياتية، تطوير المهارات الحياتية في كيفية زرع القيم والمبادئ، وكذلك حتى القيم الوطنية والقيم الدينية والقيم الاجتماعية، هذه مهمة جدا أن يطرحها. الاحتياج الخامس، القدوة. الأب أو الابن الذي لن يجد أب قدوة له سوف يلجأ إلى الخارج، وبالتالي قد تكون قدوته مثلا شخصيات خارجية. وإحنا نشوف هنا في عيالنا ما يعرفون، يمكن الناس القراب علينا يعرفون ممثلين في الخارج، يوتيوبر أو أي أشخاص، فإذا في مشكلة في القدوة. لذلك إحنا نحتاج أن نزرع هذه الخمسة أمور في حياة الطفل بشكل أكبر.
1: نعم أستاذ علي، دائما يتم تحميل الأم والأب يعني موضوع تنشئة الأطفال، ولكن أحيانا احنا نجد بعض الأسر هي يعني نفس الأم ونفس الأب ونفس الظروف، نجد شخص يعني يخرج من هذه العائلة سوي نفسيا، وآخر يعني ممكن أثرت عليه هذه البيئة. هذا الاختلاف بسبب ماذا؟
0: الاختلاف قد يكون هناك، نحن نعلم أن في عالم التربية هناك شيء ما يعرف بالفروق الفردية. ببساطة احنا عندنا أولاد اثنين، واحد شاطر في القسم العلمي والآخر شاطر في الجانب الأدبي. واحد ممكن يسمع الكلام، واحد شوية يعك معانا ويطول معانا ويحتاج شوية يعني تعامل خاص وتعامل مختلف. طفل سوي وطفل عنده صعوبات تعلم، طفل آخر سوي وطفل عنده توحد. ولذلك احنا نحتاج أن نعرف يعني شيء مهم، أن نعرف الخريطة الطفل وكيف نتعامل مع الطفل. مثل ما نذكر المثال هذا دائما وأبدا، أن عند زيارة أي دولة جديدة وأي مكان جديد، وهذه الدولة ممكن بأنها هي تلعب دور في أن نكتشفها من أول وجديد فيها، كذلك عالم الطفل عالم جديد، ولذلك إحنا نحتاج أن نعرف كيفية التعامل مع الأطفال من خلال المراحل العمرية. الفروق الفردية لا تعني أن هناك طفل سيء وطفل جيد، الفروق الفردية أن هناك اختلاف في طريقة الطفل في توصيل المعلومة. مو بالضرورة عيالنا كلهم مهندسين وكلهم أطباء وكلهم محامين، لكن هناك قدرات ويجب أن نعرف القدرات ونكتشفها في حياة الطفل منذ نعومة أظافره.
1: نعم أستاذ علي، أحيانا هناك مثلا بعض الأسر ويعني غالبا سبحان الله تجد أن شخص يعني إما الزوجة تكون أكثر عقلانية ومثلا إنسانة متوازن نفسيا، فبالتالي ارتباطها يكون بشخص يمكن ما يوازيها بالشخصية، تمام؟ أو العكس، يعني يكون الزوج هو الإنسان العاقل في الأسرة وفاهم طريقة التربية ويحسن التربية، ولكن الطرف الآخر قد يكون عائق أو مشكلة بأنه يكون عكس هذا الشخص. في هذه الحالة هل يعني سيكون وضع الأبناء وضع سوي في ظل شخص متزن وآخر في خلل؟
0: شوف احنا نتكلم عن شخصية، نمطين من الشخصية، نمط العاطفي والنمط المنطقي. هو متعارف ان المرأة نوعا ما عاطفية، تتأثر اذا عيالها ما حلوا الواجب، تتأثر اذا صارت لهم شغلة معينة، وبالتالي تصير هالمواقف هذه بشكل وايد يعني مؤثر. لكن الرجل يأخذ الموضوع شوية بأكثر عقلانية، لأن المرأة أو الأم تعتقد بأن حياة الطفل كلها في هذه الدرجة أو هذه الشهادة اللي ممكن يأخذها، على العكس تماما أن الرجل ممكن قد يشوف أن تعلم الطفل في الحياة الاجتماعية قد يكون أكثر من الحياة الدراسية.
1: نعم.
0: فمعيار الأم هنا يكون قد يكون معيار الحياة الدراسية، ولذلك نلجأ إلى شيء ما يعرف بالأزواج بالترتيب الأولويات. أنا أولويتي أن أدخل عيالي مثلا مدرسة خاصة علشان يمتلكون المهارات ويتمتلكون المعلومات، ولكن الأم تعتقد بأن يجب أن ندخل مثلا عيالنا المدارس الأجنبية لأنهم الأكبر لأنها الأفضل. لذلك تعارض الأولويات قد تكون أحد المشاكل

0: الأساسية اللي ممكن يواجهها أولياء الأمور. ولذلك إحنا نحتاج أن نفهم كيف نتحاور وكيف نصل بالاتفاق في هذه القضايا. لا يوجد نجاح دائم للأبناء، لابد أن تكون نكسات، لابد أن تكون مشاكل، وبالتالي من خلال التعامل السليم والتعامل الحواري مع الزوجين نصل إلى الحل المناسب.
1: يعني أنا يمكن أستاذ علي أنا ما أتحدث عن الفروقات النفسية بين الرجل والمرأة، أنا مثلا على سبيل المثال هناك مثلا من يربي بالضرب على سبيل المثال، ها الطرف الثاني مثلا ما يعجب هذا الأسلوب في التربية أو مثلا بالمفردات النابية أو مثلا طريقة شتم، أو يعني في البعض يعني عندهم هذا الأسلوب في التربية، فبالتالي شلون نحافظ على الأطفال فيما لو كان أحد الطرفين هذا أسلوبه في التربية؟
0: لابد أن نزرع وعي في التربية، لأن شيء أساسي بين الزوجين هو ما يعرف الاتفاق التربوي. يعني ما يصير الأب يعاقب الأم من تحت لتحت، تمشي شيء ما يعرف بالرشوة التربوية. سامع في الرشوة التربوية؟ الرشوة التربوية خلي أبوك ينام أنا أروح أخذ المفتاح وأعطيك إياه، بس لا تقول له. فشوفي هذه نوع من أنواع الرشوة التربوية اللي قد تضر يعني في العلاقة بين الزوجين في المقام الأول، وكذلك متأثر على الطفل، لأن الطفل راح إذا شاف في رأيين أو شاف في قرارين راح يروح إلى الأسفل، ما راح يروح إلى الأفضل.
1: نعم.
0: حسب ما هو مناسب له. الفكر والوعي يعتمد دائما على طريقة فهمنا للأمور. الضرب ليس حل في التربية،
1: ليس أسلوب تربية.
0: الحرمان دائما، الحرمان دائما ليس حل في التربية. المقارنة ليست حل في التربية. لما نقارن ولدي في شخص آخر، فلذلك أنا أحتاج أني أعرف هذه الأمور، لأن هذه جزء من الوعي وجزء في التعامل مع الأبناء في حياتهم.
1: نعم، كل الشكر لك الأستاذ علي سلطان مرشد نفسي وتربوي على هذه المعلومات، شكرا لك.
0: شكرا.
1: إذن مستمعينا الكرام ما زلنا نتواصل وإياكم وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت، ولكن سوف نتوقف لدخول الفترة الدينية لأذان العشاء بإذن الله، ومن ثم نتواصل وإياكم ونكمل معكم ما تبقى من فقراتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج مساء الخير يا كويت. معاكم أستاذة مريم عادل الشيحة، ممارس مختبر طبي في وزارة الصحة. اليوم حابة أتكلم معاكم عن برنامج مختبر مغامرات العباقرة اللي قدمناه ضمن برنامج معا لجيل يصنع التغيير. وبصراحة أنا مؤمنة أن الطفل إذا حب العلوم من عمر صغير راح يكبر وهو يحب يفكر ويبحث ويستكشف. عشان كذي كانت فكرة البرنامج أن نخلي الطفل يعيش التجربة بنفسه مو بس يسمع عنها. سوينا مع الأطفال تجارب علمية ممتعة، ومن أكثر التجارب اللي حبوها تجربة شلون تنتقل الجراثيم. وريناهم إن الجراثيم ممكن تنتقل بسهولة عن طريق اليدين أو الألعاب أو مقابض الأبواب وغيرها من الأماكن، أو حتى إذا الشخص أكل من غير لا يغسل إيده. وخليناهم يكتشفون بأنفسهم إن الجراثيم ممكن تنتقل في أي مكان إذا ما انتبهنا للنظافة. وبعدها سوينا تجربة ثانية عن غسل اليدين، وشفنا مع الأطفال شلون الماي والصابون يساعدون بشكل كبير على إزالة الجراثيم، وإن هالعادة البسيطة تعتبر من أهم طرق الوقاية من كثير من الأمراض المعدية. وتكلمنا بعد عن الأماكن اللي ممكن تنتقل فيها الجراثيم بحياتنا اليومية، سواء في المطاعم إذا ما التزمنا بالنظافة، أو في الأماكن العامة، أو من خلال مشاركة الأدوات، أو حتى قبل الأكل وبعد استخدام الحمام إذا أهملنا غسل اليدين. بالنسبة لي دوري كمختصة مختبر ما يقتصر على إجراء التحاليل، لكن بعد أشوف إن من مسؤوليتنا ننشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع ونوصل المعلومة بطريقة بسيطة وممتعة، لأن الوقاية دائما تبدأ بالوعي، والطفل الواعي اليوم ممكن يكون سبب في حماية أسرته ومجتمعه بالمستقبل. وفي الختام أحب أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة الكويت ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر اللي أتاحت هالفرصة لنا من خلال برنامج معا لجيل يصنع التغيير، حتى نوصل العلوم للأطفال بطريقة ممتعة ونعزز حبهم للعلم ونغرس فيهم سلوكيات صحية صحيحة من عمر مبكر. وأشكر إذاعة الكويت على إتاحة لنا الفرصة لتوعية الناس على هذه النشاطات اللي تفيد الأطفال مستقبلا. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. كانت معاكم الأستاذة مريم عادل الشيحة، ممارس مختبر طبي في وزارة الصحة. إلى اللقاء.
3: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
4: مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
5: ولكن قبل الختام دعينا نتحدث ونتناقش قليلا زميلة إسراء.

0: بما أننا نملك الوقت عن حوارك الأخير مع الأستاذ علي
1: السلطان،
0: السلطان
1: نعم
0: المرشد النفسي والتربوي الذي تحدث عن دور الأبوين بالتأثير على أبنائهم، ما هي وجهة نظرك بالتحديد؟
1: يعني يمكن علشان انت عبد الله عارف ان انا مهتمة في هذا المجال
0: نعم
1: ودارسة هذا المجال، فبالتالي يعني انا اشوف انه يعني مؤخرا نسمع عن جرح الطفولة والأمور اللي متداولة في
0: نعم
1: السوشيال ميديا،
0: أو صدمة الطفولة.
1: وتحميل الوالدين أو أحد الطرفين، خصوصا إذا كان هو الشخص السوي في العلاقة وفي
0: نعم
1: التربية،
0: نعم
1: يحس بتأنيب الضمير لأنه هو ما قدر أنه ينقذ أطفاله من وضع معين،
0: نعم
1: وهذا طبعا عبء على أحد الطرفين في هذه العلاقة.
0: الطرفين الأب والأم
1: إيه
0: يعني.
1: يعني إذا
0: نعم
1: كان فيهم شخص واحد سوي والآخر غير سوي، فبالتالي يعني الإنسان لما يكبر ويوعى ويفهم الخلل اللي صار في الأسرة، أعتقد أنه هو قادر على أنه هو يطور من نفسه ويطور من
0: صحيح
1: يعني ويفهم الوضع اللي هو عاش فيه ويخرج من هذه الأمور. يعني
0: هذا صحيح، يتجاوز صدمات الماضي، ينقذ نفسه بنفسه عن طريق المعرفة، عن طريق الثقافة، عن طريق التسلح. نعم يعني مو الجميع تربى في
1: عبد الله عقدوا الناس يعني في السوشيال ميديا، انت عندك جرح طفوله، انت يعني خلاص
0: نعم
1: انتهت حياتك. لا ما انتهت، يعني
0: نعم
1: الحياه كلها جروح وتجاوزات وتحديات، وهذا
0: صحيح
1: جمال الحياه. يعني
0: صحيح 100%. نتمنى بأن نتجاوز الصعاب بالطرق السليمة، ما نكتم في قلوبنا وبعدها فجأة ننفجر، لا، يجب علينا أن نتبع إجراءات سليمة.
1: وكل أمر خيرة أكيد رب العالمين، هذه الشغلات تقوي شخصيتك وتخليك إنسان أقوى وأفضل وقادر، وهذا اللي يميز الشخصيات اللي عاشت تحديات في الحياة. يعني
0: 100% أتفق معك يا زميلة إسراء، نتمنى لكم حياة خالية من التحديات إن شاء الله، ولو أن شيء مستبعد إلا أننا نتمنى بأن تكونوا
1: آمين يا
0: قدها
1: رب.
0: وقدود.
1: آمين.
0: دعونا نقدم لكم تحيات فريق العمل الذي سيلتقي بكم غدا في
1: إن
0: نفس
1: شاء الله.
0: التوقيت في 7 مساء يوميا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أسرة برنامج مساء الخير يا كويت تودعكم، من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
1: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
0: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
1: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
0: سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
1: مستمعنا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
0: في أمان الله.

أعلنت إشارة ضبط الوقت الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم الثلاثاء، يقدمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها سلام العنزي.

0: وفي أبرز عناوين جولتنا هذا المساء: مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله، وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للهجوم العدواني بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان العراق، وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لغارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. دولة الإمارات تقول إن منظومة الدفاع الجوي رصدت تهديدا صاروخيا داخل الأجواء الإماراتية. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا توجد محادثات جارية أو مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري بكامل القوة. الرئيس اللبناني يؤكد أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وروسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا، والحكومة البريطانية تجدد دعمها لأوكرانيا رغم التهديدات الروسية. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أطر تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للهجوم العدواني بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان العراق الذي استهدف مكتب رئيس وزراء الإقليم السيد مسرور برزاني ومقر إقامة مدير وكالة الأمن والاستخبارات في الإقليم. وأكدت وزارة الخارجية رفض دولة الكويت لأي أعمال من شأنها المساس بسيادة جمهورية العراق الشقيقة وأمنها واستقرارها، وضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وفقا لمبادئ القانون الدولي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لغارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها وتصعيد من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد الوزارة موقف دولة الكويت الثابتة الداعمة لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها. في الرياض أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية. وقال البديوي في بيان إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعديا مرفوضا على سيادتها وحرمة أراضيها، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا البداوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات والعمل على وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية بما يحفظ أمنها واستقرارها. وجدد البداوي تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها. في أبو ظبي قالت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أنها رصدت صاروخين باليستيين معاديين قادمين من إيران داخل الأجواء الإماراتية، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية وسقط الثاني في المياه الإقليمية. بدورها أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد. إلى التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. في الوقت نفسه نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشال خريطة لمضيق هرمز كتبت عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. التفاصيل مع مراسلنا عباس متولي من واشنطن.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد أي محادثات أو حوارات جارية أو مجدولة مع إيران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن الحصار البحري على إيران لا يزال ساري المفعول بالكامل، وأوضح أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، مضيفا أنه تمت إزالة جميع الألغام المائية أو تفجيرها. وعبر منشور آخر قال ترامب إنه بصدد إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية جديدة. وجاء هذا الإعلان بعد أن سأل صحفيون ترامب في المكتب البيضاوي يوم الاثنين عما إذا كان يعتزم إصدار مثل هذا الإعلان، فأجاب قائلا: أعتقد أنها فكرة ممتازة، نحن نسيطر عليه من خلال الحصار، وتعجبني فكرة إعلانه أرضا أمريكية تابعة لنا. كما أشار ترامب إلى ما وصفه بفعالية الحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأمريكي قائلا: نحن نخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا، وإذا نظرت إلى الأرقام التي نحصل عليها ستجد أن المضيق مفتوح وأسعار النفط تنخفض وتواصل الانخفاض، ما لم نقرر القيام بشيء أكثر صرامة بكثير مما نفعله الآن. وفي معرض حديثه عن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إيران قال ترامب إن طهران ترغب في إبرام اتفاق، لكنها لن تبرم ذلك النوع من الاتفاقات الذي أراه ضروريا. تأتي تصريحات ترامب في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تراوح مكانها وسط خلافات بين الجانبين بشأن التوصل إلى تفاهم، بالتزامن مع استمرار التوتر المرتبط بمضيق هرمز. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وفي الدوحة قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء ينتظرون توصل سلطنة عمان وإيران لاتفاق ثنائي بشأن مضيق هرمز قبل العودة إلى المحادثات الأوسع نطاقا بين أمريكا وإيران. وأضاف الأنصاري أن إبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز من شأنه أن يسهل كثيرا استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية. وأشار الأنصاري إلى أن الجهد الحالي يتركز على نزع فتيل الأزمة والعودة إلى مذكرة التفاهم. في سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدعوة لا تزال قائمة لإيران لإرسال وفد للدوحة بشأن قضية الطيارين، لكن طهران لم ترد بعد. وأضاف أن إيران وقطر على اتصال مباشر بشأن قضية الطيارين الإيرانيين، مشيرا إلى أن بلاده سلمت الجانب الإيراني رفات أحد الطيارين اللذين اخترقا الأجواء القطرية، وأن الجانب الإيراني لم يستجب لدعوتنا بإرسال فريق فني للاطلاع على عمليات البحث. في إسلام أباد قالت مصادر باكستانية إن الساعات 48 المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مصير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، محذرة من أن استمرار الخلاف بين الطرفين وعدم العودة إلى مفاوضات جوهرية قد يرفع خطر تجدد الضربات. وأضافت المصادر أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، لكن الفجوة بين واشنطن وطهران اتسعت، فيما تواجه جهود الوساطة الإقليمية صعوبات متزايدة في تحويل الهدنة المؤقتة إلى إطار تفاوضي مستدام. في لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. ميدانيا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته اليوم على جنوب لبنان بشن غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية. بدوره، قال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق، مؤكدا أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ المهام المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوفرة. في سوريا، قالت وزارة الخارجية السورية اليوم إن الغارات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك بعد غارات للاحتلال الإسرائيلي اليوم على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غرب سوريا. وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع مدير الوكالة رافائيل غروسي أن المواد النووية التي عثر عليها في موقع غير معلن داخل سوريا لا تشكل خطرا. بدوره، أعرب المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك عن بالغ القلق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية السورية. التفاصيل مع الزميل علي إبراهيم.
2: عدوان جوي إسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمال سوريا بثمانية صواريخ، وذلك في تطور تصعيدي يأتي بعد أيام قليلة من زيارة وفد عسكري تركي للمطار في إطار دعم سوريا تقنيا وعسكريا، خصوصا مع بدء دمشق تدريب طيارين عسكريين واستعراضها جويا بطائرتي سوخوي حلقتا قبل أيام في أجواء إدلب. الخارجية السورية أصدرت بيانا منددا بالعدوان الإسرائيلي واصفة إياه بغير المبرر وبالانتهاك الصارخ لسيادة سوريا وتصعيدا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ومشيرة إلى أن دمشق لا تزال تمارس ضبط النفس تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة الهادفة إلى جر سوريا لحرب جديدة، وداعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد من هذه الاعتداءات. إلى ذلك، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي يزور دمشق، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن سوريا متمسكة بالمسار الدبلوماسي لثني إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، مشددا على موقف سوريا الثابت والداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات. من جهته، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك عن قلق بلاده البالغ إزاء الغارات الإسرائيلية، واصفا إياها بالتصعيد غير الضروري الذي لا يعزز الاستقرار الإقليمي، ومؤكدا أن حكومة الرئيس الشرع لم تتبنى موقفا عدائيا ضد إسرائيل، بل أبدت سعيها لخفض التصعيد في الوقت الذي استضافت فيه واشنطن حوارات لتشجيع الحل الدبلوماسي بين الجانبين، وداعيا إياهما لإعطاء الأولوية للحوار بعيدا عن الانزلاق نحو الاشتباكات العسكرية. في سياق مختلف، أكد غروسي أن سوريا استعادت مكانتها في المجتمع الدولي كدولة ممتثلة بالكامل لكل التزاماتها القانونية المتعلقة بوقف انتشار الأسلحة النووية. علي إبراهيم، إذاعة دولة الكويت، دمشق.
0: في بغداد، وجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بإجراء تحقيق في هجوم بطائرتين مسيرتين استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية في أربيل. وقالت السلطات الأمنية في إقليم كردستان إن الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من جهة الحدود الإيرانية واستهدفتا موقعين في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل، فيما وصف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره، مؤكدا أن الاعتداءات مرفوضة وغير مقبولة. في اليمن، أمر مجلس الدفاع الوطني اليمني بتوسيع عمليات الردع الجوية والصاروخية ضد مصادر التهديد الحوثية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية ورفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في جميع الجبهات. وأكد المجلس أن استهداف مخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لن يحقق للحوثيين مكاسب ميدانية أو يؤثر في عزم القوات الحكومية على إنهاء انقلاب الجماعة، فيما أعلن الجيش اليمني تنفيذ 133 عملية ضد الحوثيين باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 6 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. بدوره حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد المخاطر الصحية والبيئية في القطاع. على الصعيد السياسي، أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم لفرانس بريس إن حركة حماس ملتزمة بهذا المسار الذي تم الاتفاق عليه، مضيفا أن الاحتلال لم يعطي للوسطاء موافقة واضحة على خطة الطريق إلى الآن. في الضفة الغربية المحتلة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، منها بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم إصابة 11 فلسطينيا في اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب في سلفيت شمال الضفة الغربية، فيما قام مستوطنون بحرق أراض زراعية في أبو نجيم جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. في جديد الملف السوداني، أفادت مصادر طبية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية أن نحو 500 أسرة نزحوا من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام عقب هجمات شنتها قوات الدعم السريع على المنطقة قبل يومين. من جانبها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 12 مليون نزحوا منذ بدء القتال في السودان، مشيرة إلى أن هناك صعوبات في الوصول للنازحين. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في دونيتسك شرق أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 150 طائرة مسيرة أوكرانية في الأجواء الروسية خلال الساعات الماضية. في سياق متصل، جددت الحكومة البريطانية اليوم تأكيد مواصلة دعمها لأوكرانيا على الرغم من التهديدات الأخيرة التي أطلقتها روسيا على خلفية استخدام كييف طائرات مسيرة بريطانية الصنع في هجمات على الأراضي الروسية. إلى هذا التقرير.
3: خلال الساعات الماضية شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا متبادلا مع هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة استهدف محيط العاصمة الروسية موسكو. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في دونيتسك شرق أوكرانيا، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 150 طائرة مسيرة أوكرانية في الأجواء الروسية خلال الساعات الماضية. وأضافت وزارة الدفاع أن روسيا قصفت سفينتي شحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. بالمقابل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إن طائرة مسيرة انفجرت عند محطة حافلات يستخدمها موظفو محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وفي مولدوفا أعلنت وزارة الخارجية انتهاك المجال الجوي لمولدوفا من خلال جسم جوي مجهول قرب بلدة تلمازا المحاذية للحدود مع أوكرانيا، ولم تحدد السلطات مصدر الجسم الجوي، فيما أكدت وزارة الخارجية المولدوفية أن الحادث يمثل انتهاكا خطيرا لسيادة مولدوفا. وفي سياق متصل، وجهت موسكو تحذيرا إلى لندن أمس عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. بالمقابل، جددت الحكومة البريطانية اليوم تأكيد مواصلة دعمها لأوكرانيا على الرغم من التهديدات الأخيرة التي أطلقتها روسيا على خلفية استخدام كييف طائرات مسيرة بريطانية الصنع في هجمات على الأراضي الروسية. وقالت وزيرة العمل والمعاشات ليليان غرينوود إنه ينبغي على روسيا أن تدرك أن عزم بريطانيا لا يزال راسخا تماما في دعم أوكرانيا وبتزويدها بالمعدات التي تحتاج إليها.
0: ونبقى في موسكو، حيث استدعت الخارجية الروسية اليوم السفيرة اليابانية لدى موسكو أكيرا موتو، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي المناهضة لروسيا على خلفية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحدى جزر الكوريل الجنوبية المتنازع عليها بين البلدين. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التصريحات اليابانية بشأن زيارة بوتين إلى جزيرة إتروب تجاوزت حدود اللياقة، معربا عن قلق موسكو البالغ إزاء ما وصفه بمحاولات يابانية لإعادة صياغة قواعد القانون الدولي بما يتناسب مع أهوائها والتنصل من المسؤولية التاريخية. في برلين، افتتح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت في ولاية ساكسونيانهالت اليوم مركزا بحثيا جديدا يهدف إلى تطوير وسائل لمواجهة الطائرات المسيرة، وذلك بعد تزايد الحوادث المرتبطة بهذا النوع من التهديدات. وقال دوبرنت إن الهدف من المركز هو تعزيز البحث والابتكار في هذا المجال، وأن تصبح ألمانيا دولة ريادية على صعيد أمن الطائرات المسيرة، مضيفا أن المركز سيكون عنصرا أساسيا في منظومة الأمن لمواجهة التهديدات الهجينة التي تشكلها الطائرات المسيرة.

0: نصل إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، نناقش فيها مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران. يتعمق الانسداد السياسي بين واشنطن وطهران بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، مع تأكيد استمرار الحصار البحري في وقت تتمسك فيه طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقا إلى حين تنفيذ ما تعتبره شروط الاتفاق المؤقت. في المقابل تتواصل التحركات الإقليمية لمحاولة كسر الجمود، إذ تدفع قطر وسلطنة عمان باتجاه وقف التصعيد وضمان حرية الملاحة وتهيئة الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات. حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: بداية دعنا نتحدث عن دلالات إعلان ترامب عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران.
1: يبدو أن بعض المحادثات التي كانت تجري في قنوات خلفية أو في قنوات بطريقة غير مباشرة، تبادل أوراق، يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدودة. تدرج الرئيس الأمريكي في التعبير عن موقفه، أولا قال إنه ليس مستعجلا.

0: ثانيا قال إنه يستبعد أن يكونوا مستعدين لإبرام الاتفاق الذي يريده، ثالثا والآن خرج بهذا التصريح بأنه لا يوجد محادثات مقررة. هذا يصعب الموقف كثيرا ويؤكد أن الرهان الأمريكي على عقلانية إيرانية أو مجيء إلى طاولة التفاوض بشروط معقولة غير وارد في هذه المرحلة. طبعا الرئيس الأمريكي بالأمس قال إن عليهم الاستسلام، هذا لا يجري حقيقة وراء الكواليس، ما يتم البحث عنه هي حلول وسط إنجاز التعبير، وإن كانت تميل للولايات المتحدة لكن لا أحد يتحدث عن الاستسلام، لأنه في حال الاستسلام لا يكون هناك تفاوض. لكن من الواضح أن الحجم التنازلات الذي تريده الولايات المتحدة إيران غير مستعدة لتقديمه، وهذا ما يطرح الآن تساؤلات عن ماهية المرحلة المقبلة. بدأ الحديث كثيرا عن إمكانيات أن يكون هناك تصعيد على أكثر من مستوى أو يكون هناك شكل جديد للمواجهة بين الجانبين بخلاف الأشكال الأخرى التي شهدناها ليس منذ الآن وإنما منذ يونيو 2025 في حرب الاثني عشر يوما.
1: هل يعني ذلك أن المسار المباشر بين واشنطن وطهران قد يبدو أنه وصل إلى طريق مسدود، أم أن قنوات الوساطة لا زالت قادرة على إعادة الطرفين إلى التفاوض؟
0: من الصعب الآن القول بأن هناك إمكانية للعودة إلى التفاوض، لأن باكستان وقطر والعديد من الدول التي تلعب دورا إيجابيا وتسهيليا وتيسيريا لا يبدو أنها قادرة على تحقيق خرق في جدار الأزمة. المؤشرات تفيد بأنه بعد التوصل إلى حل فيما يتعلق بهرمز، مضيق هرمز، وهنا الأمر معقد ومتشابك، يمكن الحديث عن استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن لعبور مضيق هرمز يجب تخطي مرحلتين. المرحلة الأولى الاتفاق الذي كثر الحديث عنه ويتم التفاوض بشأنه بين إيران وعمان بصفتهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، والأمر الثاني هو دخول الولايات المتحدة على الخط لأنها طرف غير مباشر في هذه المفاوضات. وما يقوله الإيرانيون على أن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بالتفاوض هذا أمر غير دقيق، بل هي لاعب أساسي ولها رأي، وهم نقلوا إليها رسائل في هذا الإطار. لكن من الواضح أن التفاوض مسدود لأن إيران تريد الاستيلاء على المضيق، تريد التعدي على هذا، التعدي على القانون الدولي، حتى التعدي على سيادة جارتها عمان، لأنها تريد السيطرة على الخطين الخروج والدخول، وتريد أيضا السيطرة على المياه الدولية في المنتصف، ما هي أبعد من 9 أميال من الشاطئ. إذن هناك مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالمضيق. إذا أخذنا بعين الاعتبار ما قاله أمين عام مجلس الأمن القومي الجديد، وهو رجل متشدد جدا ومتطرف، هذا يعني أن الأمر صعب جدا الآن. هو يقول أن المضيق، أقصد محسن رضائي، يقول أن المضيق، السيطرة على المضيق أهم من 100 قنبلة نووية. إذن إيران لن تتنازل عن مضيق هرمز قبل أن تضمن أنه سيكون هناك تنازل الولايات المتحدة أو رفع عقوبات أو أن تحقق مكاسب كبيرة قبل أن تدخل في هذه المفاوضات.
1: وكيف تقرؤون هذا التناقض المباشر بين إعلان واشنطن أن مضيق هرمز مفتوح وتمسك طهران بأنه سيظل مغلقا حتى تنفيذ شروطها؟
0: والولايات المتحدة تستطيع أن تفتحه بالكامل ولا إيران تستطيع أن تغلقه بالكامل، هذا هو الواقع. ما يجري في مضيق هرمز إذا أخذنا بعين الاعتبار المعطيات والحقائق منذ 28 فبراير وحتى الآن، نكتشف أن ما يجري في المضيق تتم معرفته في مراحل لاحقة وبعد أسابيع. على سبيل المثال طيلة مدة الحرب، وتحديدا أتحدث عن شهر مايو ويونيو، جزء من يونيو، كانت الولايات المتحدة في عملية سرية، عمليات سرية ترافق السفن من أجل عبور المضيق عبر بوارجها ووسائلها العسكرية، وهذا كان أحد الأسرار التي أدت إلى عدم ارتفاع أسعار النفط، وإلا لا يوجد أبدا من الناحية الاقتصادية والنظرية أي مبرر لعدم الارتفاع طالما أن المضيق مغلق. إذن هذه العمليات تم الكشف عنها لاحقا. الآن نحن نتحدث بالتأكيد أن الكثير من السفن تعبر، بالتأكيد أن الولايات المتحدة تستطيع أن تسمح للكثير من السفن أن تعبر وتفرض حصار فقط على السفن الإيرانية. أيضا في المقابل بالتأكيد إيران تستهدف العديد من السفن، بعضها نعلم عنه وبعضها لا نعلم، لكن في المحصلة المضيق هو متنازع السيطرة عليه بين الإيرانيين وبين الأمريكيين. الإيرانيون يستطيعون أن يعطلوا جزئيا العبور منه، والأمريكيون يستطيعون أيضا أن يجعلوا يحموا السفن لتعبر، ولكن 100% هم

0: فيما يتعلق بالتنازلات، يعني ما الذي تسعى إيران إلى انتزاعه من الولايات المتحدة من خلال ربط فتح المضيق بتنفيذ مطالبها السياسية والاقتصادية؟
1: طبعا إيران تذهب بعيدا في التفاوض، تضع شروط تعجيزية مستحيلة، هي تعرف أنها لن تتحقق ولكن تضعها على الطاولة. ما تريده حقيقة هي السيطرة على المضيق. من اللافت جدا أنه منذ 4 أو 5 أسابيع تقريبا لا أحد يتحدث عن المشكلة الحقيقية. ما هي المشكلة الحقيقية؟ ما هو سبب الحرب المعلن؟ هو الملف النووي، أين أصبح؟ الآن المشكلة كلها في المضيق. إذا إيران تريد المضيق، تريد من الولايات المتحدة ومعها العالم أن يعترفوا لها بأنها تقرصن المضيق وتسيطر على المضيق، وهذا الأمر لن يتم حتى لو اندلعت الحرب مجددا. لا يمكن بتاتا لأحد أن يسمح لإيران بالسيطرة على المضيق، هذا مضيق حيوي لكل العالم، وإيران في نهاية المطاف سترضخ إما سلما إما حربا للقانون الدولي وللواقع، هي لا تستطيع أن تفرض ما تريد. نعم يمكن أن يكون هناك رسوم بحرية أو مقابل خدمات، لكن هي تكون هذه إجراءات طوعية، وأيضا يمكن للسفن أن تسلك المسار الذي تريده. لا يمكن لإيران أن تقول للسفن كل السفن يجب أن تعبر من هذا الممر الذي فتحته ويجب أن تدفع رسوم بدل خدمات وما إلى ذلك. إذن المشكلة الأساسية أن إيران تريد من الولايات المتحدة ما لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقدمه، وهو الإقرار بسيطرتها على مضيق هرمز. يتحدثون بطريقة غريبة في إيران، وهذا أمر مقلق باعتقادي، يتحدثون عن هبة إلهية، نعمة إلهية هذا المضيق، ويقولون أنهم لن يتنازلوا عنه، في حين أن الوضع في العالم لا يحتمل استمرار إغلاق المضيق. حتى الولايات المتحدة لا تستطيع أن تصبر كثيرا على إيران. أنا أعتقد أن إيران تغامر، وإذا استمرت بهذه الطريق من دون أن يكون هناك تنازلات ونقلت لها رسائل بهذا المعنى، يمكن أن يعود الخيار العسكري على الطاولة، وهذه المرة سيكون مختلفا عما شاهدناه في السابق، سواء في مساحات الاشتباك أو حتى في أنواع الأهداف التي يمكن أن تقصفها الولايات المتحدة.
0: بشكل سريع أستاذ محمد، هل يستطيع المسار الإيراني العماني بشأن هرمز أن يشكل مدخلا لإحياء التفاوض بين واشنطن وطهران؟
1: نعم بالتأكيد، هذا هو المسار الوحيد أو الأمل الوحيد، بصيص أمل الوحيد في نهاية النفق هو هذا المسار. لكن هناك مشكلة في هذا المسار، أن ما تطرحه إيران غير منطقي، وأن هذا الأمر ليس فقط بين إيران وعمان، هناك دخول أمريكي على الخط بشكل أو بآخر، هناك تفاصيل الولايات المتحدة معنية بها. لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تكون لإيران اليد الطولة والسيطرة شبه المطلقة على المضيق أو أن تفرض إرادتها. لكن بالتأكيد تحقيق اختراق في هذا المسار يفتح الباب، في يفتح قوة في جدار الأزمة، ولكن العكس صحيح. إذا ما تعثر هذا الاتفاق، ويبدو أنه متعثر لأنه منذ 3 أسابيع نحن نسمع أنه وشيك وضربت له تواريخ ولكن لم يتم، هذا يعني أنه متعثر. لكن إذا تحقق اختراق بالتأكيد سينعكس إيجابا على المفاوضات، وعندها هناك أمل كبير بأن ينتهي الحصار، وبالتالي الانتقال إلى المفاوضات السياسية الحقيقية التي تدخل في لب الأزمة، وهو البرنامج النووي ورفع العقوبات.
0: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 11 نقطة وسبعة أعشار النقطة، ليبلغ مستوى قرابة 8774 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي قرابة 86 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول 3.4 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 384,100,000 سهم عبر 23,681 صفقة نقدية بقيمة 98,700,000 دينار. وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار ورياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. أما الطقس المتوقع لنهار يوم الأربعاء، طقس راح يكون شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

سرعة تنشط أحيانا، سرعة الرياح من 15 إلى 50 كيلومتر بالساعة، مثيرة للغبار خاصة على المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد، مدينة الكويت 37 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 36، الجهرة مزارع العبدلي مزارع الوفرة 31، ميناء الحمدي فيلشة 39، جزرنا الشمالية ورب أبو بيان 38، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 39 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج ليلا، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم، معتدل إلى عالي الموج نهارا، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم، أعلى مد في الساعة 4:05 الفجر، أدنى جزر في الساعة 10:40 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:54، موعد شروق الشمس في الساعة 5:18. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا إلى حضراتكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للهجوم العدواني بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان العراق. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لغارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكرية في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. دولة الإمارات تقول إن منظومة الدفاع الجوي رصدت تهديدا صاروخيا داخل الأجواء الإماراتية. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا توجد محادثات جارية أو مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري بكامل القوة. الرئيس اللبناني يؤكد أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وروسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا، والحكومة البريطانية تجدد دعمها لأوكرانيا رغم التهديدات الروسية. تنتهي جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، وسعد بتقديمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، وصحبني في إخراجها الزميل سلام العنسي. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب للكرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: 48 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد.

نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. وزير الشباب والرياضة الكويتي يشيد بتجربة البحرين في تنمية قدرات الناشئة والشباب. الكويت في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2. منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين يتوجه إلى الأردن للمشاركة بالبطولة الآسيوية. كأس خادم الحرمين الشريفين، الهلال والأهلي يتأهلان إلى دور 16 بعد فوزهما على الرائد والأنوار. لا ليغا، ديبورتيفو يفرط بالفوز في مستهل العودة بعد طول غياب. كأس إيطاليا، ساسولو وبيزا يصعدان للدور الثاني والثلاثين.

أهلا بكم. أشاد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتية الدكتور طارق الجلاهمة في المنامة بما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتنمية قدرات الناشئة والشباب وما تقدمه من برامج وتجارب نوعية في هذا المجال. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الجلاهمة خلال زيارته معسكر قدها جونيورز التدريبي للناشئة الذي يقام بالشراكة مع الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين برفقة وزيرة شؤون الشباب البحرينية روان توفيقي للاطلاع على ما يقدمه المعسكر من برامج وأنشطة وتجارب تدريبية تستهدف تنمية قدرات الناشئة وصقل مهارتهم. وأشاد الوزير الجلاهمة بما شاهده من برامج وتجارب نوعية يقدمها المعسكر مؤكدا أنها تجربة تدريبية متكاملة تعكس أهمية الاستثمار في الناشئة وتنمية قدراتهم منذ المراحل المبكرة من خلال برامج تجمع بين التدريب والتحدي والممارسة. انضم نادي الكويت إلى المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم إلى جانب الوحدة الإماراتي وناساف الأوزبكي والخلدية البحريني، وذلك عقب سحب قرعة دور المجموعات يوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وتنطلق منافسات دور المجموعات في 15 من سبتمبر المقبل بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، على أن تختتم في 9 من ديسمبر قبل إقامة دورة 16 خلال فترة من 9 إلى 18 من فبراير المقبل.

ضمن الساحل بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل بعد تعادله مع الصليبيخات سلبيا ضمن الجولة 20 من منافسات دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم والمستكملة من الموسم الماضي. وبهذا التعادل رفع الساحل رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن الصليبيخات و4 نقاط عن اليرموك، وبات الصراع مفتوحا على بطاقة ثانية المؤهلة بين الصليبيخات واليرموك والجزيرة الرابع ب 38 نقطة.

0: توجهت بعثة منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين اليوم الثلاثاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في البطولة الآسيوية 11 لمنتخبات الناشئين لكرة اليد التي تنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى 31 الجاري بمشاركة 10 منتخبات، ولتسليط الضوء على مغادرة منتخب الناشئين والاستعدادات للبطولة أدلى إداري المنتخب شاكر آرتي في هذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بإذن الله اليوم التمشين المملكة الأردنية الهاشمية المشاركة في كأس آسيا للناشئين بطولة 11، مجموعتنا تضم منتخبات السعودية وقطر وسوريا وإيران. بإذن الله نطلع لتمثيل بوينت خير تمثيل، وصول إلى أبعد مكان في البطولة، وصول إلى كأس العالم بإذن الله. دعواتكم لنا بالتوفيق إن شاء الله.

أطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب فعاليات الدورة الثانية لبطولة الشطرنج، وذلك في متحف الفن الحديث، والتي تستمر حتى 27 أغسطس الجاري بالتعاون مع أكاديمية بيت الشطرنج بمشاركة واسعة

من عدة جنسيات ومن مختلف الفئات العمرية. وتأتي البطولة في إطار اهتمام المجلس الوطني بدعم الأنشطة الفكرية والثقافية التي تسهم في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والتحليل والإبداع، وتعزيز حضور لعبة الشطرنج كأحد الرياضات الذهنية التي تجمع مختلف أفراد المجتمع.

ومن أخبارنا الخليجية، تأهل فريق الهلال والأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوز الأول على الرائد بهدفين دون رد، والثاني على الأنوار بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور 32 من المسابقة. كما تأهل القادسية إلى دور 16 بعد فوزه على الطائي بخماسية نظيفة، فيما بلغ الرياض والفيحاء الدوري ذاته عقب فوز الأول على الزلفي بهدفين دون رد والثاني على العدالة بالنتيجة ذاتها.

فرط ديفرتيفو لا كورونيا بالفوز في مستهل عودته إلى الدوري الإسباني لكرة القدم بعد غياب دام 8 أعوام، وذلك بتعادله مع ضيفه إلشي بهدف لكل فريق في المرحلة الافتتاحية. وتقدم ديفرتيفو بطل الدوري لعام 2000 منذ الدقيقة 21 عبر الوافد الجديد الجابوني بيار إمريك أوباميانغ بتمريرة من الوافد الجديد الآخر الإيطالي لورينزو أموتشوتشي، لكن إلشي عاد من الملعب نفسه بنقطة بعد إدراكه التعادل في الدقيقة 76 من كرة رأسية لمارك غوادو أثر ركلة ركنية.

صعد فريق ساسولو وبيزا لدور 32 في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، وبأقل مجهود تأهل ساسولو بالفوز على ضيفه تشيزينيا بثلاثية نظيفة. وبشق الأنفس تأهل بيزا على حساب إمبولي بعد الفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عن ضم اليوناني يانيس كونتاسليس لاعب وسط باوك ووقع كونتاسليس على عقد يمتد حتى يونيو 2031. وذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة كلفت خزينة دورتموند 32 مليون يورو. وسيبدأ دورتموند مشواره في الموسم الجديد بمواجهة بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني فرانز بيكنباور يوم السبت المقبل، وبعدها سيواجه هامبورغ يوم 29 أغسطس في الجولة الأولى للدوري الألماني.

نجح نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في التعاقد مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا بموجب عقد يمتد لمدة 5 أعوام. يعزز ديديتش خيارات نيوكاسل الدفاعية عقب رحيل الظهير الأيمن كيران تريبير. وقال نادي بنفيكا البرتغالي أن قيمة الصفقة الخاصة باللاعب البالغ من العمر 24 عاما بلغت 35 مليون يورو.

كان ديدج قد عمل سابقا مع مدرب نيوكاسل المعين حديثا ماتياس يايسلا في نادي ريد بول سالزبورغ، حيث فاز الثنائي بلقب الدوري النمساوي في عام 2023. يستضيف فريق فنربخشة التركي نظير أولمبيك ليون الفرنسي في 10:00 مساء على ملعب شوكري سراج أوغلو في تركيا ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويدخل فنربخشة المواجهة متسلحا بعملي الأرض والجمهور، ساعيا إلى تحقيق الفوز وحصد أفضلية مريحة قبل لقاء الإياب الذي يقام على الأراضي الفرنسية، في مواجهة يتطلع خلالها الفريق التركي إلى مواصلة مشواره نحو التأهل إلى المرحلة الرئيسية من البطولة القارية. في المقابل يأمل أولمبيك ليون في الخروج بنتيجة إيجابية من معقل المنافسة سواء بتحقيق الفوز أو التعادل من أجل تعزيز فرصة في حسم بطاقة التأهل خلال مباراة الإياب، مستفيدا من خبرته الأوروبية ورغبته في الظهور ضمن مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك إلى الدورة 16 في بطولة سيناسيانتي للتنس بعدما غلبت تأخرها أمام اليونانية ماريا ساكري إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، محققة انتصارها الثامن تواليا. وتواجه شفيونتيك في الدورة المقبل الفرنسية ديان باري التي تغلبت على مواطنتها لويز بواسون بمجموعتين دون رد. صعد الإيطالي فلافيو كوبولي لدور 16 في منافسات فردي الرجال ببطولة سينسياتي المفتوحة للتنس بفوزه على البلجيكي ألكسندر بلوكس. واجه كوبولي صعوبة بالغة في الفوز على منافسه البلجيكي بعد مباراة استمرت 2:29. بهذا الفوز يثأر فلافيو كوبولي من خسارة أمام ألكسندر بلوكس في بطولة مونتي كارلو أوائل أبريل الماضي. وفي مواجهة أخرى أقيمت الاثنين، تأهل تياغو أغوستين تيرانتي بفوز ماراثوني على الإسباني مارتن لاندولاس بعد مباراة استمرت 2:16.

شهدت منافسات دورة سنسيناتي للتنس يوما حفلا، حيث خسرت الشقيقتان سيرينا وفينيوس ويليامز أول مباراة زوجي لهما معا منذ عام 2022 أمام الثنائي بايتون ستينز ومارتا كوستيوك في عودة استثنائية رغم عدم استمرارها في البطولة. وفي منافسات الرجال، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بصعوبة إلى الدور الرابع بعد فوزه على الفرنسي تيرناس أتمان ليواجه الأمريكي تومي بول، فيما واصل الأسترالي أليكس ديمينور مشواره رغم توقف مباراته أمام آرثر بيري بسبب الأمطار. كما تأهل رافائيل خوادور وتياغو تيرانتي مع انسحاب البرازيلي جواو فونسيكا للإصابة. وفي منافسات السيدات، وصلت إيغا شفونتيك وإلينا ريبينكا وجيسيكا بيغولا مشوارهن، بينما تأهلت أماندا إمسي موفا على حساب الفلبينية ألكسندرا إيالا.

مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. وزير الشباب والرياضة الكويتي يشيد بتجربة البحرين في تنمية قدرات الناشئة والشباب. الكويت في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2. منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين يتوجه إلى الأردن للمشاركة بالبطولة الآسيوية. كأس خادم الحرمين، الهلال والأهلي يتأهلان إلى دور 16 بعد فوزهما على الرائد والأنوار. لا ليغا، ديفورتيفو يفرط بالفوز في مستلم العودة بعد طول غياب. كأس إيطاليا، ساسولو وبيزا يصعدان للدور الثاني والثلاثين.

0: وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعين الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

0: مستمعين الكرام، تشهد دولة الكويت خلال الفترة الأخيرة حراكا متسارعا في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حضور الشركات والمؤسسات المالية العالمية بالتوازي مع توجه حكومي لفتح آفاق أوسع للشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشاريع الكبرى. يأتي هذا مشروع شاهين بقيمة 16 مليار دولار كأحد أبرز نماذج هذا التوجه، إلى جانب دخول مؤسسات عالمية كبرى إلى السوق الكويتية، في مشهد يطرح تساؤلات حول أثر هذه التحركات على الاقتصاد الوطني. هذا ما سوف نناقشه مع ضيفنا الأستاذ سلطان الجزاف المحلل الاقتصادي. أستاذ سلطان، حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
1: يا أهلا فيكم وحياكم الله، ويسعدني المشاركة في هذا اللقاء.
0: حياك الله. أستاذ سلطان، في البداية يعني البعض يتساءل، خاصة في ظل الأوضاع الحالية الاقتصادية وغيرها من المشاريع التي تصب في مصلحة دولتنا الحبيبة دولة الكويت، نود أن نتحدث معك عن كيف تقرأ هذا الحراك المتسارع الذي تشهده الآن دولة الكويت، وخاصة في ملف جذب الاستثمارات والشركات العالمية.
1: هي بسم الله الرحمن الرحيم، هي ليس يعني فقط يعني قراءتي، وإنما هناك حقائق وأدلة وأثباتات. المؤشرات ولله الحمد كلها إيجابية ومشجعة على أن الكويت ماضية قدما في تنفيذ خططها، وواحدة من أهم الخطط هي الاستثمارات الخارجية أو جذب المستثمرين الأجانب. الكويت دخلت في مرحلة أصبحت أكثر انفتاحا على الاستثمار العالمي واستقطاب شركات كبرى مالية وغيرها، وهذا يعني التوجه يعني أتى في إطار تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار. وعليه الحكومة قامت خلال هذه السنة يعني قامت بإصلاح، أو بداء من السنة الماضية قامت بإصلاحات تشريعية كبيرة، وأيضا اطلقت مجموعة من الحزم من القوانين أيضا والقرارات اللي كلها تهدف إلى توفير بيئة أعمال سهلة ومنافسة ومشجعة، ومبنية كلها على أسس تشريعية صلبة اللي تشجع على وتطمئن أي مستثمر أو شركة أجنبية تريد الدخول إلى السوق الكويتي أو الاستثمار فيه.
0: نعم سيد سلطان، البعض يتساءل خاصة في ظل الأوضاع الحالية، هل يمكن القول أننا أمام تحول فعلي في البيئة الاستثمارية الكويتية، أم أن الحكم على النتائج مازال مبكرا خاصة في الوقت الحالي؟ إلى الآن لم يرى المشروع النور في في في مرحلته الأخيرة.
1: لا، أنا إذا أسمح لي، هي ليس مبكرا أبدا، النتائج نعم. أتت مباشرة، وراح أذكر لك الآن يعني الإثباتات والأدلة. هو فعلا تحول فعلي، ليس فقط يعني هو خطط نظرية ومكتوبة، وإنما الحكومة يعني واضعة كل جهودها في تحقيق هذه الرؤية وتحقيق الخطة، ولذلك هذا التحول بدأ يظهر على الساحة. وأنا أكلمك في ظروف اليوم، إحنا نمر في ظروف أمنية جدا صعبة وفي المنطقة، ولذلك أتت كبرى الشركات الاستثمارية والمالية إلى الكويت وفتحت فروع لها. أيضا الكويت في بداية الشهر عقدت واحدة من أكبر الصفقات المليارية على مستوى العالم، فهذا يؤكد أن الكويت في الطريق الصحيح حول تحقيق رؤيتها وحول جذب الاستثمارات الأجنبية.
0: نعم، يعني ذكرت أيضا في ظل هذه الظروف الجيوسياسية الحالية، ماذا يعني اقتصاديا إذا كنا نريد أن نتحدث من هذا الجانب، أن تتزامن هذه المشاريع الكبرى مع افتتاح مؤسسات مالية عالمية مكاتب لها في دولة الكويت، وخاصة كما تعلم أن الآن الأوضاع الجيوسياسية لها أيضا تأثير على مثل هذه الشركات، سواء كان في الوقت الحالي وحتى أيضا في الأيام القادمة؟
1: هذا يثبت ويؤكد على قوة وصلابة الاقتصاد الكويتي، ويؤكد أيضا على ثقة المجتمع الدولي الاقتصادي في الكويت رغم هذه الظروف.

0: صعبة، يعني الناس المختصين والخبراء والإعلام يحذر أن المنطقة سوف تمر في أزمة، وأن دول الخليج بسبب عدم تصدير النفط وإيراداتها توقفت، أن هي أمام يعني مشكلة كبيرة، والنتائج يعني أثبتت العكس تمام. فثقة هذه العالم وهذه الشركات في هذا الكويت، فإن يدل الكويت على نهجها في سياستها الاقتصادية وعلى ملاءتها المالية وفي حكمتها أو حنكتها في إدارة اقتصادها. ولذلك هذه الشركات يعني أبدت الرغبة بعضهم، وبعضهم يأتى فعلا وفتح مكاسب بالكويت.
1: نعم، بالنسبة أيضا يعني البعض يتساءل عن مشروع شاهين ودلالاته أيضا الاقتصادية. إذا كنا نريد أن نتحدث عن هذا المشروع الذي يبلغ قيمته الآن إلى 16 مليار دولار، ووصف بأنه أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت، ما أهمية هذا المشروع من منظور اقتصادي؟ كما تعلم أن هذا المشروع أيضا يعتمد على الأصول السيادية.
0: نعم، أشكرك أنك ذكرت هذا المشروع، لأن لم أذكره في بداية اللقاء. هذا أحد يعني الأدلة والإثباتات على نجاح الكويت في استقطاب الاستثمار الأجنبي. هذا المشروع حقيقة مشروع حيوي جدا، واللي أعطاه قيمة مضافة وأعطاه قوة أن هذا المشروع تم مع أضخم وأكبر 3 شركات تدير رؤوس أموال العالم كلها. فهذا مشروع ما في شك، من ناحية المعنوية ومن ناحية السمعة ما في شك، هذا يعني عطى الكويت مزيد من القوة. أما على الجانب الاقتصادي، ما في شك يعني الكويت اليوم بدأت تعيد استراتيجيتها في استثمار أصولها، وباستعمال أدوات استراتيجية وأدوات مالية متطورة جدا ليس معتاد عليها السوق أو الاقتصاد الكويتي. فبالتالي إدخال شركاء بهذا الحجم واستغلال أصولك بأفضل طريقة لتحقيق أعلى النتائج، أنا أعتقد هذه يعني خطوة ذكية جدا وتستحق يعني حقيقة يعني كل الشكر على شركة النفط أو الكويت اللي قامت فيها حتى تحقق هذا النجاح.
1: نعم أستاذ سلطان، بالنسبة لهذا المشروع الذي يقوم الآن على الاستفادة المالية من أصول قائمة عبر نموذج التأجير وإعادة التأجير، يعني بمعنى كيف نشرح هذا النموذج للمستمع بصورة مبسطة؟ كيف تقرأ هذه الخطوة في الوقت الحالي وترجمتها أيضا في الأيام القادمة؟
0: هذا يعني مثل ما ذكرت سابقا بالسؤال اللي قبله، يعني هذه أحد أسباب يعني النقاط الذكية وفي هذا المشروع. لماذا أخذ هذا الصدى في بالصحف وبالإعلام؟ لأن هذا يعني الكويت هذا أصل البايبات النفط أو هذه الشبكة، هي بالأصل يعني لا تدر إيرادات، ويعني غير يعني تشغيلية، لا ترد إيرادات. الكويت كانت تستعملها في استخداماتها لانسيابة النفط إلى المواقع.
1: ولكن أيضا
0: فبالتالي
1: الآن يتم استثمار هذه الأصول في هذا
0: ايوه
1: المشروع.
0: بالضبط، الان الكويت يعني ليش قلت لك بدات بتفكر بشكل اكبر واستراتيجي، بدات تستغل هذه الاصول الغير منتجه كانت او للايرادات، الان استغلتها لمزيد من انتاج الايرادات. ليس هذا فقط، بل ادخلت شركاء استراتيجيين معاها، اولا للاستفاده من يعني قوتهم الماليه ودعمهم ونقل خبرتهم معي.
1: نعم،
0: فبالتالي الان هذا الاصل اللي لا يدر فلوس الان اصبح يدر فلوس. ليس هذا فقط، وايضا وفر كميه سيوله يعني كبيره جدا ايضا في هذه الظروف نقدا للمؤسسه. ممكن هذه يعني الاموال اللي حصلت عليها نتيجه هذه الشراكه ان تستثمرها في مشاريع حيويه تخدم القطاع النفطي وتخدم الكويت وتخدم الاقتصاد الكويت على المدى البعيد، لأن هذا العقد مدته 20 سنة، فهذا طويل للأمد، وبإمكان الكويت أيضا تتخارج منه أو تبيعه وأيضا تحصل موارد أكثر وأكثر. فهذا حقيقة يعني هذا العقد أو هذا الاتفاق أو هذه الشراكة فيها جوانب إيجابية كثيرة، وعلى إيرادات وأن تكون موجودة للكويت.
1: نعم.

0: يعني مثل هذا المشروع أيضا هل يجذب المستثمر الأجنبي بكافة المجالات الاقتصادية بشكل عام، بأن دولة الكويت ما زالت لديها القدرة الاقتصادية والرؤى أيضا الثاقبة، خاصة باستقطاب مثل المستثمرين الأجانب وأيضا بالتعاون مع شركات عالمية في مشروع شاهين في الوقت الحالي؟
1: نعم، كما ذكرت أنا يعني هذه واحدة من الصفقات. أول شيء كان لها صدى إيجابي على مستوى العالم، فهذا يؤكد للعالم كله وللمن يرغب الدخول الكويتي يعزز ثقتها، لأن الدخول هذه الشركات الكبرى لم تأتي من فراغ ولم تأتي يعني في قرارات يعني ارتجالية وعشوائية، إنما قرارات هذه الشركات الكبرى عندما قررت أن تشارك الكويت إلا بعد فحص ودراسات وأمور كثيرة حتى تمت قرار. فهذا يؤكد على ويزيد من سمعة الكويت خارجيا، ويشجع الآخرين أيضا على الاستثمار مع الكويت. طبعا هذه النتيجة لاستثمار الكويت ليس فقط على بسبب قدرتها المالية، وإنما على احترافيتها وقدرتها التعامل مع المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى هناك بيئة تشريعية صلبة تحمي المستثمر الأجنبي وتشجع الاستثمار، بالإضافة إلى بعض المميزات اللي الكويت فتحتها لهم.
0: نعم، يعني ذكرت أيضا في نهاية حديثك عن بيئة تشريعية لجذب المستثمر، هل البيئة التشريعية أيضا يندرج معها التحول الرقمي في جذب المستثمرين الأجانب؟ أيضا يعتبر من أحد العوامل المهمة التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في تسهيل مثل الإجراءات القانونية وغيرها لوجود المستثمرين الأجانب في دولة الكويت.
1: إيه بالتأكيد طبعا، اليوم الشركات هذه عندما تستثمر في أي بلد يعني خارج دولها بالتأكيد يعني لابد أن حتى تضمن حقوقها وتحافظ على استثماراتها، أول ما تنظر إلى القوانين والبيئة التشريعية في البلد، هي قاعدة رئيسية ومهمة ومن أحد أهم القرارات عندما تتخذ عندما يراد الاستثمار في هذا. ولله الكويت يعني هي بالأساس لديها يعني قاعدة تشريعية وايد مهمة، ليس فقط في السنوات الأخيرة ضافت عليها قرارات أو قوانين زيادة حتى تحمي المستثمر الأجنبي.
0: نعم، إذا كنا نريد أن نتحدث عن العوامل أو المعايير التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي لابد أن تكون متوفرة لوجود مثل المستثمرين الأجانب في دولة الكويت، مثل الأمان والاستقرار والتشريعات والتحول الرقمي.
1: ما في شك يعني أيضا خاصة هذه الشركات المحترفة الضخمة اللي اشتركت يعني في شراكات مع الكويت أو فتحت مكاتب مع الكويت، مرة أخرى هذه لديها معايير عامة ومحكمة قبل الذهاب أو الدخول في أي أسواق، ولله الحمد الكويت يعني تنطبق عليها هذه المعايير تماما، ولذلك أتت الكويت. أولا كما ذكرنا البيئة التشريعية لا يعني لا نرغب الحديث فيها أكثر.
0: نعم.
1: ثانيا الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي موجود في هذه الدولة، أيضا الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي قامت عليها الكويت، أيضا السمعة الدولية لدى المؤسسات المالية الكبرى، التزام الكويت يعني الالتزام في وفاءاتها المالية تجاه الغير أيضا على درجة عالية. فهذه كلها عوامل ويعني توفرت لدى الكويت ولله الحمد، يعني نادرا ما تحصلها في دول كثيرة، يعني الكويت من الدول الغلائل اللي تقدر تحصل فيها هذه المميزات والثقة اللي ممكن المستثمر أي أجنبي ومرتاح على استثماراته وعلى مشاريعه.
0: نعم، أستاذ سلطان، بالنسبة لمشروع شاهين هل يمكن اعتبار الآن مشروع شاهين نموذجا قابلا للتكرار خاصة في قطاعات أو حتى أيضا أصول أخرى داخل دولة الكويت؟
1: أكيد أنا أعتقد هذه خطوة أولى الكويت بدأت فيها، وأعتقد يعني نجحت يعني وإن شاء الله أنها تستمر في نجاحها. أنا أعتقد هذا راح يشجعها ويفتح لها آفاق إلى مشاريع أخرى أو إلى أصول أخرى. أنا أعتقد ممكن يعني نعيد هذه التجربة في قطاعات كثيرة عقارية أو استثمارية سياحية أو حتى في التحول الرقمي. أنا أعتقد هذه نموذج يعني راح يكون ممكن أن يحتذى فيه في تطبيقه في مشاريع أخرى.
0: نعم.

0: إذا كنا نريد أن نتحدث عن الاستفادة المتوقعة سواء كان في الوقت الحالي أو حتى أيضا في الأيام القادمة، في وجهة نظرك سيد سلطان، ما حجم الاستفادة المتوقعة للقطاع المالي والمصرفي المحلي من هذا الحضور العالمي في داخل دولة الكويت بفتح مكاتب أو في حتى أيضا تبادل الخبرات مع العنصر البشري؟
1: والله الحقيقة هناك يعني نقاط كثيرة، يعني إن شاء الله يعني تسعفني الذاكرة. أول شيء يعني السمعة الدولية، وهذه حقيقة هذه لا تقدر بثمن، ولله الحمد الكويت تملكها. أيضا المتانة والملاءة المالية الكويت اللي تملكها، هذه كلها يفتح الأبواب أمام يعني العالم كلها إن هذه الشركات قادت الأجنبية أنها أتت الكويت، بالتأكيد سوف يلحقونها متابعين، لأن يعرفون هذه الشركات الأخرى، هذه الشركات لا تذهب لأي مكان إلا يعني في فرص كبيرة. فبالتالي وجود هذه الشركات ووجود خبراتها، وهذيل أصلا الشركات هم مستشارين لحكومات ومستشارين لكبرى البنوك، فبالتالي أي فرص موجودة بالكويت ممكن أن تنقل لهم، وأيضا بالنسبة لنا نستفيد من تجاربهم ومن خبرتهم، وأيضا من توفير السيولة خاصة إذا كان في ضخ أموال داخل الكويت. فهي العملية من جميع جوانبها، سواء إحنا كشركاء لهم أو هم كمستثمرين، يعني تجربة راح تكون مفيدة للطرفين. أيضا بعد نقطة مهمة، اكتساب الخبرة ونقل الخبرة، الموارد البشرية أيضا ممكن يعني الشباب الكويتي يعني يستفيد ويتعلم من هذه الشركات.
0: نعم، بالنسبة للاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد، إذا كنا نريد أن نتحدث عن هذا الجانب تحديدا، الآن الكويت تسعى منذ سنوات إلى تنويع مصادر الدخل، إذا كنا نريد أن نتحدث عن هذا الجانب تحديدا، أين يقع الاستثمار الأجنبي اليوم المباشر ضمن هذه المعادلة في وجهة نظرك؟
1: والله شوف أستاذ العزيز، هناك قطاعات كثيرة ممكن أن الكويت يعني تستثمرها وإحنا بحاجة لها، وهناك فرص أيضا كبيرة، ولدينا لها من ذلك الميزانيات والخطط في تنفيذها. حتى تنجح الكويت يعني نحتاج الإسراع في تنفيذ الخطة، وعندنا مساحة كبيرة من الفرص أن نستغلها في قطاع اللوجستيك، في قطاع النقل، اليوم المواني، المطار. يعني الكويت اليوم تقع بين ثلاث دول اقتصاديات كبرى من مساحة جغرافية وكثافة سكانية، ممكن أن نوظف هذه يعني هذه الميزات اللي موجودة، نوظفها بحيث تكون انطلاقة ليس فقط محلية أيضا إقليمية.
0: نعم، البعض يتساءل خاصة في ظل هذه الظروف الحالية، مثل الظروف الجيوسياسية، مثل إغلاق مضيق هرمز، مثل التداعيات الاقتصادية التي تسود المنطقة بشكل عام، هل من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين سواء داخل دولة الكويت أو حتى خارجيا؟
1: هو ما في شك يعني اليوم يعني أي يعني خبر أو حدث أو أزمة خاصة بحجم هذه اللي حصلت، ما في شك تخلق نوع من القلق وتخلق نوع من التردد والبطء في اتخاذ القرار، ما في شك لها تأثير يعني نوعا ما سلبي من ناحية يعني الواقع ومن ناحية النفسية. ولكن ولله الحمد دول الخليج للأمانة يعني خلال هذه الست شهور أثبتت صلابتها وأثبتت تماسكها، على أنا أتكلم على المستوى الاقتصادي يعني، وأسواقها ما زالت متماسكة، تضخم في معدلات شبه طبيعية حصل بس ولكن ما زالت طبيعية، لن يتأثر النمو، لم يحصل انكماش. فهذه أمور نوعا ما لو اطلعوا عليها أو درسوها بأكثر تدقيق أنا أعتقد تزيل نوعا ما هذه المواقف.
0: نعم سيد سلطان، الآن في ظل هذا التعنت الإيراني وإغلاق مضيق هرمز والتصريحات المتضاربة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، من الممكن أن يغير من سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي في أخذ القرار بالنسبة لسعر الفائدة بالرفع بالخفض بالاستمرار على سعر الفائدة؟
1: قرار البنك الفيدرالي الأمريكي هو يعتمد على مجموعة من العوامل، للأمانة يعني الأزمة هني يعني ليس هي عامل رئيسي بالنسبة للبنك الفيدرالي الأمريكي. البنك الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراراته بناء على نتائج وتقارير السوق الأمريكي أو الاقتصاد الأمريكي. فالاقتصاد الأمريكي الآن ما زال

0: زال شبه وضعه الطبيعي، خاصة أنا أتكلم عن المؤشرات.
1: نعم.
0: فبالنسبة لهم الآن، خاصة آخر اجتماع اللي حصل قبل شهر تقريبا إن شاء الله ما يكون غلطان، النتائج نوعا ما مرضية بالنسبة لهم، لأن تبقى الفائدة كما هي، أن لا تخفض ولا ترفع. أما ماذا يحصل في المستقبل خلال الثلاث شهور القادمة في النتائج الاقتصادية الأمريكية، لا أعلم ما راح يحصل، بس ولكن إذا استمر الوضع كما هو في السوق الأمريكي الاقتصاد الأمريكي، أنا أعتقد سوف تستمر محافظة، يعني لن تخفضها ولن ترفعها.
1: نعم. بالنسبة أيضا البعض يتساءل عن التصريحات المتضاربة من الجانبين الأمريكي والإيراني، هل ما زالت تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين، أم بدأ يتلاشى بعض الشيء هذا التأثير بسبب التصاريح الكثيرة خاصة من قبل الجانبين، البعض منها يكون على أرض الواقع والبعض الآخر بلغة التهديد؟
0: اي طبعا تأثر يعني تأثير كبير يعني، وترى ردة الفعل مباشرة عند كل تصريح، عندما حصلت الهدنة، وعندما أعلن افتتاح مضيق هرمز، وعندما اتفقوا أن هناك اتفاق نهائي وشامل، عند كل تصريح تجد أسواق المال تنتعش، وتجد يعني ردة الفعل وايد إيجابية. وإذا حصل العكس، لم تنجح أي المفاوضات أو إعلان عن مضيق هرمز، تجد الأسواق العالمية ترجع إلى الانخفاض أو الانكماش، فبالتالي ما في شك لها تأثير كبير.
1: نعم. أستاذ سلطان، بالنسبة أعتذر عن المقاطعة، ولكن بالنسبة للمستثمر الآن، التريث أو التحفظ في أخذ القرار هل يعتبر هو الخيار المناسب في وجهة نظرك؟
0: اليوم بشكل عام نعم، هناك ما في شك يعني الترقب والحذر موجود، بصراحة موجود يعني لدى سواء محليين أو خارجيين، موجود ما زال هذا يعني التردد والمراقبة المشهد نعم موجودة، بالتأكيد لها تأثير كبير.
1: نعم. بالنسبة للمهل الزمنية التي يطالب بها الطرفين الأمريكي والإيراني بتمديد مهلة جديدة مقاربا إلى 60 يوما على الأقل، هذه المهلة كيف يتعامل معها الاقتصاد، وكيف أيضا ترى انعكاساتها سواء على الاقتصاد الخليجي أو حتى أيضا على الدول العالمية؟
0: طبعا راح تكون انعكاساتها سلبية، لأن العملية عدت صبر الناس، وعدت مرحلة إن الاقتصاد العالمي ممكن أن يتماسك ويستمر. أي يوم أو أي زيادة أو زيادة المدة في هذا الخلاف أو هذا الصراع سوف ينعكس سلبي على ليس فقط الاقتصاد الكويتي ولا الخليجي، أما العالم كله، لأن أنت اليوم العالم هذه دولة، يعني هذه المنطقة تصدر النفط وتصدر الغاز وتتصدر البتروكيماويات، وايضا للدوله هم الدول هذه تستورد. اليوم كثره يعني او زياده المده او مد المده في موضوع هذه المفاوضات وهذه الهدنه يعني على المدى البعيد يعني سوف تترك اثر سلبي جدا على اقتصاديات العالم.
1: نعم. بالنسبه ايضا لسعر البرميل او سعر النفط الان في الوقت الحالي، هل كان متوقعا في ظل هذه الظروف الخانقه اقتصاديا؟
0: طبعا لم تكن متوقعا اطلاقا، يعني في بدايه الحرب توقعت يعني ان المختصين والخبراء انه راح يعدي 150 دولار، ومع استمرارها جاءت توقعات انه راح يوصل 200 دولار. قبل اسبوع زادت التوقعات، وصلت الى 250 دولار للبرميل، ولكن ولله الحمد يعني لم نصل الى هذه الارقام ولا الى هذه النتائج. الآن هو مقارنة بحجم الأزمة، أنا أرى اليوم سعر البرميل نوعا ما يعني عادل، كنت أتوقع أنه راح يكون في ناس طفرات وزيادة في هذا في السعر، ولكن لا الحمد بسبب يعني سياسات الخليج يعني وجدوا منافذ أخرى للتصدير لتغطية جزء من طلب السوق، بالإضافة إلى دول أخرى ضاعفت إنتاجها، هذا جعل يعني سعر البرميل أقل من 100 دولار.
1: نعم. الأستاذ سلطان الجزاف المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في برنامج رؤى وطنية.
0: يا هلا فيكم، مشكورين.
1: هيا. إلى هنا وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء.

بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج سلام العنزي، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: خالد صالح الغنيم، ولد خالد صالح الغنيم عام 1916 في حي جبلة فريج الغنيم، وتلقى تعليمه لدى الكتاتيب ثم انتقل إلى المدرسة المباركية. هو رجل عصامي، بدأ حياته العملية كمشرف عام للأبوام التي تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت ثم صار نوخذا. افتتح مكتب تجاري عام 1956، وذلك للعمل في مواد البناء على أثر الطفرة الاقتصادية، وكان يلقب بملك الإسمنت. انتخب

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج ركن البادية.

0: ركن البادية، إعداد وتقديم حميد مسلم البحيري. ركن البادية يخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.
1: أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ركن البادية. نأتي بما هو جديد دائماً بفقرات جديدة ومتنوعة، أرجو أن تحوز على إعجابكم.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، في بداية كل حلقة تكون القصيدة الوطنية في مقدمة القصايد ومشاركة أعزائي من الشاعر مبارك بن ضاري بهذه القصيدة.

0: القاعدة الوطنية.
1: يا دارنا عند الطلب نزحف ونعلم بالنفير، حنا ترى دون الوطن والشعب عجلين المثار، نرخص جميع أموالنا ونواجه الجمع المغير من دون عزك.

الصيد الخطر وعيونها تقدح شرار وسلاحهم بصدورهم عهد موثق بالضمير وعزم قوي بلقى ما تعترف بالانكسار ما نعتدي لكن من يبدأ العداوة والقشير نعطيه لطمة من يمين ولطمة تثنى يسار حنا هل العادات واللقوات والفعل الكبير متوارثين الطائلة والحر عقب له حرار عند اللقاء ما ننثني مهما حصل مهما يصير دون الكويت أعمارنا ترخص ولا فيها عذار نفدي ثراها نفتدي بالروح والدم الغزير يلا عساها من عمار في عمار في عمار مثل العروس اللي زهت في لبسها لبس الحرير يا دير تنبنوارها غطت على كل الديار والشعب فيها متحد حزات تقرير المصير ما يلتفت للمرجفين اللي يلفون المسار هذه كويت الخير دايم ما تجي كلها بخير من عمرها هذه سياستها على حسن الجوار ما تزرع إلا خير وأهل الخير ناتجها وفير واللي زرع لابد ما يجني مطاليع الثمار والله يعز الشعب والقوات ويعيش الأمير وتحفظ وطننا من بلا سوى الدهر والانحسار.

0: ركن البادية.
1: وعودة لكم من جديد أعزائي المستمعين وفقرات برنامجكم ركن البادية. نستمع إلى الشاعر محمد الخزيمي الشمري بهذه القصيدة.
2: قال منه في بحور المثايل ما يتيه، شاعر باع النصايح على منه شراه. يا وسيع العرف خلك من الدنيا نبيه، ميز العربان واعرف ذكاها من غباه. لا تغرك بالمظاهر مقلبة الوجيه، اللي ليقام رجال حشت في قفاه. خل شوفاتك بعيدات يا رجل النزيه، كل من دور على شيء ضايع له لقاه. وردي بين المخاليج لا تشرح عليه، شو مع الرع الرديات وبعد عن لغاه. والخوية مر بيتك لزوم منك تجيه، قدر رجال مواقيف لا تجحد وفاه. ولا تخاوي كل خبل يسمونه سفيه، هالخوي قال ويقدر بتقدير اخوياه. رافق لي لا بد الراي رجال وجيه، واحد ما يرفع الراس لا تمشي معاه. واحترم جارك ترى الجار ملزوم انت فيه، خل جارك في حماتك مثل ما انت بحماه. لا تقصر في حقوقه غدا الله يهديه، التزم في كل ما يرضي الله في سماه. وانت رده لا ترد لو انك ما تبيه، احشمه من شان غيره وطوف له خطاه. موقفك اللي تبى النعم مجبور تحميه، وودك الرجال بالضيج يبعد في مداه. بيع واشتر مع اهل العرف بريال وجنيه، والرجل وقت المواجيب ما ينزح وراه. وحاول انك تتقي شر من تحسن اليه، احسب حساب الليالي اللي ادارت رحاه. ولا تطيع النفس في كل شيء تشتهيه، من يطيع النفس بشرورها يلقى جزاه.
0: ركن البادية.
1: ومشاركة من الشاعر والزميل فلاح حمود الشريكة.
3: صادفتني مايسة قد ممشوقة قوام، ارتوت منها عيوني وروحي حايمة. قاتلتني ود ويغنت في حرب السلام، فتنة

0: تم استيقظتها وفتنة نايمة حسنها كلها معاني وانا كلي كلام وافطرت في القلب كل الجروح الصايمة يوم جت من يمة الغرب شمس في ظلام ارهبتني واحسب ان القيامة قايمة قادة فيها من الحسن دعوة للهيام من يراها هام فيها ولحد لايمة في نعاس عيونها الكحل يغريها المنام عينها نجلة لذاك السواد ملايمة في بياض كنها الضوح في بدر التمام والصفات اللي ببحر المحاسن عايمة والثنايا كنها اللول من خلف اللثام يوم قالت شاعري والمحبة دائمة انتبه القلب للود والله ما يلام من جروح الضيم يطلب مروفة ضايمة.
1: ركن البادية.
2: أعزائي المستمعين، في فقرة قصيدة لهذه الليلة وصل إلى البرنامج إهداء ديوان الشاعر ناصر عبيد الجيعان من الشاعر والزميل مبارك بن باري، وهذا الديوان الذي أثرى به المكتبة الكويتية للتراث الأدبي للشعر النبطي لدولتنا الحبيبة الكويت، ونأخذ منه نبذة مختصرة عن الديوان ونعد منه بإذن الله تعالى كذا قصيدة. أما تعريف شاعر الديوان فهو الشاعر ناصر عبيد الجيعان من مواليد الكويت عام 1930 في منطقة المرقاب، تعلم القراءة والكتابة عند الملة مرشد ونظم الشعر في سن مبكر. طرق شاعرنا الشاعر ناصر عبيد الجيعان جميع أبواب وأوزان الشعر النبطي وله عدة قصائد في وصف الطير والمقناص. توفى رحمه الله الشاعر ناصر عبيد الجيعان عام 1994، وما هذه أعزائي المستمعين إلا نبذة مختصرة، واخترت أعزائي من الديوان كذا قصيدة. يقول الشاعر ناصر عبيد الجيعان رحمه الله: البارحة ساهر ما غمضت عيني، كله سبايب ولي في الراح ما جيته، أجاوب الورق في خضر البساتيني والبيت من عقبكم، يا زين مليته يا سيد روحي، دخيلك لا تخليني جرحي تمكن، علامك ليه خليته اذكر، زمان انتقضى يا نظر عيني، واليوم يا صاحبي بالهجر جازيته للطيع هرج العذول، يا صاحبي فيني معروفكم يا وليفي ما تناسيت، للطيع هرج العدو يا صاحبي فيني معروفكم يا وليفي ما تناسيته، الشاهد الله على ما في كافيني والخافي أعظم ترى والله ما بديته. الشاعر ناصر عبيد الجيعان رحمه الله. وله أيضا أعزائي المستمعين شاعرنا ناصر عبيد الجيعان رحمه الله يقول: يا ابو مرزوق قلبي زايد به عذابه، والسبب من وليفي ما يبين عليه، جرحي اللي تمكن ما يداوى صوابه، لو تجيب الدكاتر علتي باطنيه، كل ما قلت هود زاد جرحي التهابه، والله اللي بلاني في هوى الأجنبية، دمع عيني على الأوجان مثل السحابة، ساهر الليل والعي في رهيف الثنية، عقب ذيك المودة وعقب ذيك الحبابة، صار شوفه شفاقه حاجرينه عليه، غاب عني 3 سنين طول غيابه، ما حصل لي أشوفه لو بوقت ضحوية، وانبغيت المواصل حال دونه ذيابه، صك والباب دونه والحجج ظاهرية، دون خلي مشاكل ودون خلي عصابة، شلة ما اتفاهم تحمل الغيظ لي، حملوني متاعب واهضموا له شبابه، وانهمك يا عضيدي وانت راع الحمية، كل شي مقدر حاسبين حسابه، والدعاوي كثيرة دروبها سرمدية يا أبو مرزوق جاك الخط وافهم جوابه شارح كل ما به في مبادئ القضية. الشاعر ناصر عبيد الجيعان رحمه الله. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة قصيدة ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.

0: وعودة لكم من جديد أعزائي المستمعين وفقرات برنامجكم ركن البادية. نستمع إلى الشاعر جمعان أوقيان بهذه القصيدة.
1: هلا بالمنام اللي يجيبك بلا ميعاد، هلا قلتها يا مشغل كل تفكيري، هلا فيك فرحة طفل في جية الأعياد، هلا فيك ترحيب البدو بول الخيري، هلا وانت تستاهل هلا والهلا تنعاد، عليك ألف مرة ليت ما جاك تقصيري، وأنا يوم أهلي خابرك حلم وسط رقاد، أهلي وجر الآه من قل تدبيري، أهيجن حزن أيوه من عقبها فبعاد، وأنا خابر إن الحال ما فيه تغييري، تذكرت عقب الحلم يوم الغلا وقاد، هذاك الزمان اللي تسوق المعاذيري، تسوق العذر فوق العذر والجفا يزداد، وأنا سوق رجلي يمكم دون تفسيري، أجي كني موجه على يمتك من قاد، ولا كنك اللي يوم سببت تكديري، مدامك على كثر البطا من تبين الشاد، ومدام مسيارك من أسباب تدميري، علامك غديت بوسط حلمي علي معتاد، علامك تزيد من العنا في مشاويري، عليها الله أكبر من زمن فوضوي ما فاد، حرمني من النسيان من دون تبريري، هلا هلا ونطقت بها هلا حلم وسط رقاد، مدام القدر وفك مع واحد غيري.
0: ركن البادية. وأيضا هذه مشاركة من الشاعر فهد الهويدي يعد قصيده للشاعر متعب التركي.

مرت سنة وشهور وشوية أيام على غياب اللي حلاها شمالي. تعبت أدور بين حزني والآلام عن صبري اللي ما بقى من تالي. يا بنت خليت السوالف للقلاب، يكفيك لعز الكلام انفعالي. مرت سنة وشهور وشوية أيام على غياب اللي حلاها شمالي. تعبت أدور بين حزني والآلام عن صبري اللي ما بقى منه تالي. يا بنت خليت السوالف للقلب، يكفيك لعز الكلام انفعالي. من صارت الدنيا حسابات وارقام، وانا عجزت استوعب اللي جرالي. ضحيت بالواقع علشان الاحلام، وضحيت بالغالي علشان غالي. ضحيت بالواقع علشان الاحلام، وضحيت بالغالي علشان غالي. حتى الغرام اللي كسر قلبي العام، ماني بحاله كان ما هو بحالي. ما ينحسب عمره بن آدم بالعوام، بعض السنين نعيش فيها ليالي. وجهت شابه بين قلبك والأيام، القلب خالي والليالي خوالي. متعب التركي.

0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، في فقرة الأرشيف لهذه الليلة نستمع إلى قصيدة الشاعر زيد الحرب، يعدها الشاعر والراوي حمد العزب رحمهم الله جميعا.
2: يقول ابن حرب تاب وشاب عن بدع الأمثال، قلبه ضعيف والقوافي صعيبة، من أولا من قوة الحيل والحال، سيم الحديد لياعته ما يجيبه، واليوم من ضيم الليالي والأهوال، لو شد في عنقه تقوده سبيبة، ومن أولا يشيل ما تشيل الأجمال، واليوم ما يقدر يشيل الزبيبة، ومن أولا يلبس من الجوخ والشال، واليوم نص وزار له التويبة، ومن أولا يشرب من البن بدلال، واليوم يشرب خابطه مع سريبة، ومن أولا يأكل من الزاد بشكال، وكل ما طلب نفسه لزوم يجيبه، واليوم يا نفسي بصبرا على الدال، والحمد لله لا حصلت غبيبة، وهذا الدهر يكفيك بشر الأمال، يرميك لوك يا فتى بن زبيبة، والرزق لو هو بسلة السيف ينحال، إن كان بعض الناس رزقه نهيبة، رزق يقسم عند علام الأحوال، وكل على ما قال يأخذ نصيبه، وكم واحد يأتي مع الخيل خيال، لا شفت زوله قلت عطب صويبة، وعند الملازم عندنا فيه من قال أخير منه ناقضات القصيبة، وكم واحد يزمط بالزمط بالذال، وإن جيت عنده غار ماهب جليبة، وأوصيك عز النفس إن كنت رجال، النفس هي مفتاح خبثك وطيبة، وبالك الطالح حاجة عند الأنذال، يحول دونها طويق لو هي قريبة، وبالك تراد اللي لقال فعال، وعزي المن هو صار شرعه طليبة، واحذر عن النمام يا طيب الفال، واحذر عن النمام للدير به بال، حكي حكي لك في ما ينحكي به، واحذر عن النمام يا طيب الفال، اللي طعام عروض ربعه بغيبة، يسعى مع العربان بوصاف دلال، هذه يوديها وهذه يجيبه، واحذر عن الكذاب للدير له بال، حكي حكي لك فيه ما ينحكي به، ما ينعرف صدقه من الكذب لا قال، من حيث ما عنده علوم النجيبة، واوصيك تدمح زلة الجار لو عال، وليان اخاك المرء لازم تثيبه، وشد المراقل لصعدت روس الجبال، واركب عليها في العزوم الصليبة، وجود عراها دايم الدوم بحبال، قبل الكبل يرسل عليكم نديبة، فمن تابع المشراق بالقيض وظلال، بول شبابه خاسر في مشيبة، ومن لا يداوي الجرح من اول الفال، لخاس جرحه ما يفيده طبيبة، 20 عام عشت بهوال ومحال، ثلثينها خصبه وثلثينها محله وثلث خصيبة، بدنيا تهددنا بهم والوال، أما محيط الهند ولا بحطيبة، وحنا نقالبها يمين بلا شمال، وناخذ مقطع معها بكره وغصيبة، كل ذا ومع ذا من تراخى المنعال، دون الوطن نرخي عمارا أديبة، ونفر عن البيض وجضن به الهال، سقنا العمر لعيون عين الربيبة، وهذا الزمان فات بوعار وهوال، ومصايبه دايم بها نشوف ريبة، واليوم زاد الخير وفاضلنا الأموال، والله يهنيكم يا ذا الشبيبة، ولا على شاط شطى جرف وانهال، جرف انتهايل في جروح عطيبة، في البر ذي بنقاض بنحافة الجال، وفي البحر توميلي شعاريف ذيبة، ولا من صديق يافتى يرحم الحال، ولا من حبيب الرف قلب الحبيبة، ودنياي ملتني وانا منه ملال، وعمر بلي شوف قلوش نبيبة، ويبو جديد فوق الامتام ميال، هذا زمان ترقصي والعبيبة.
1: انتهت فقرة الأرشيف ومع هذا الفاصل.

0: ركن البادية.
1: وأيضا أعزائي، هذه مشاركة من الشاعر سيف الخليفان.
2: جلست مع نفسي وأنا حائر البال، في دنيا فيها الليالي طويل، تأخذ وتبخل في كثيرات الأحوال، تأخذ منها ما تشوف الحصيل. هذه عوايدها على مر الأجيال، في جوفها كم راح وقت وجيله، وكم واحد فيها تمنى ولا طال، غير السراب اللي عيونه تخيله، يركض يبي يروي لهاته ولا نال، غير الظما وعجزة رجوله تشيله، وطاح وتوفى وانطوى بشه بالله، ومن العجاجة صار فوقه نثيله. دنيا الفنا فيها العجايب والأهوال، من هالعقل خطر يضيع دليل، ويالله ثبتنا على خير الأعمال، نرجيك عفوك يا منجي دخيل، واجعل لنا عندك معزة ومنزال، في جنتك ويا الوجيه الجليل. وتمت وصلوا عد ما هالهمال على نبي كلنا ننتمي له.

أعزائي المستمعين، في فقرة قصائد مختارة أحرص بهذه الفقرة على اختيار مادة ثقافية أدبية لسيرة شاعر، واختار بعضا من قصائده وأسلط الضوء على شعراء رحلوا وبقيت قصائدهم ودواوينهم مطبوعة في أذهان وقلوب من أحبوا هذا النوع من الشعر العربي الأصيل، ونسأل الله القبول فيما نقول وحسن الاختيار من الله عز وجل. أعزائي المستمعين، لازلنا نتصفح ديوان شاعر من شعراء الكويت المعروفين، وهو الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله. فقد عديت له بالحلقات السابقة عدة قصائد، واليوم أعزائي المستمعين اخترت من ديوانه كذا قصيدة. يقول الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله: اليوم عديت رجم وكير من ضيقة الصدر عديته، جيته من أقصى الشعيب مغير، لين الحصى منه شديته من الضحى، لين رحت عصير الذاني الرجم وذيته، ما شفت من شوف راسه خير، في هزرق الدمع هليته، كلت عيوني من التفكير وصويح بي ما تحليته. وله أيضا أعزائي المستمعين شاعرنا سالم ابن تويم الدواي رحمه الله هذه القصيدة: يا ليتني ما نحرت الرجم متعني، وإن الولي عن طويل الرجم ناهيني، ما هو بيبرد توهج كل متمني، أسمع من الناس قبلي وشفت في عيني، سيرت يمك نهارين انت تتاللني، وهشوك ناس وهم بالترف مخطيني، بيني وبينك أسلوم ما يجيبني، إلا ندلك مليح وخاطرك زيني، نهيت قلبي عن الجية وهوني، حشمه وقدر وغلايا كامل الزيني، واليوم لي عنك يا الأطفال حشا ظني، إن كان قللتهن 27 يا عنز ريم لها الحذرات يتلن.

وعيون سود الربيب من الشياهين، أو شبه وضحة مع العجلات وردني، عدو عقب بكرها حالة زمانيني، ترعى قفاقيف قفر ما يطيجني، مهامل ما تجي فيها هل الضيني. الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة قصائد مختارة، ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.

0: وصلنا أعزائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة. أرجو أن يكون ما قدمناه قد حاز على إعجابكم. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم حميد مسلم البحيري، وتقبلوا تحيات مراقب هذه الحلقة سعود الردعان الهاجري، وتقبلوا تحيات المخرج أحمد سعد الفضلي. وبإذن الله تعالى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية. عده وقدمه لكم حميد مسلم البحيري، تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: هنا الكويت، الساعة الآن 10:00 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لصاروخين باليستيين قادمين من إيران. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا توجد محادثات جارية أو مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري الكامل. الرئيس اللبناني يؤكد أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا، والحكومة البريطانية تجدد دعمها لأوكرانيا رغم التهديدات الروسية. وهزة أرضية متوسطة الشدة تضرب مناطق قبالة سواحل تشيلي. هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 3:04 فجرا، وأدنى مستوى للجزر في الساعة 10:08 صباحا. درجات الحرارة

0: طغرى المتوقع الليلة في الكويت 38، جزيرة جارو وأم المرادم 35، الوفر 31، النويصيب وجال اللياح 32 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 47، أم المرادم 39، النويصيب 45، جال اللياح 48، وجزيرة جارو 37 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 5:18 بمشيئة الله تعالى. نهاية الموجز.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة. عندنا موضوع الحلقة أو موضوع الليلة ندردش فيه أنا وزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، مساء الخير مستمعينا الكرام، حياكم الله وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس، نطلع عليكم على الهواء مباشرة من الساعة 10 لغاية الساعة 11. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم من الأحد إلى الخميس. ومثل ما تفضلت زميلتي شاهة، عندنا فقرات متنوعة مختلفة متجددة، وأيضا عندنا الفقرة الطبية وهي فائدة طبية. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم.

0: في البداية مستمعينا تقبل تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد ذو السبع نجوم حنان بهبهاني وحنين الطرارة.

0: وتحييكم من التنفيذ على الهواء سارة الفرج.
1: ويقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم، انضموا لنا في هذه الساعة الهواء مباشرة، تجدون كل ما هو جديد في ليالي الإذاعة. مسي عليكم بالخير، مخرجنا مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: تطبيقات.
1: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة. طبعا مثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا اليوم, وأنا أنا وزميلي راشد قاعدين نسولف عن مواضيع حلقتنا اليوم. موضوعنا اليوم مهم ومو مهم بعد, وترفيهي بامتياز.
0: بالضبط,
1: يعني راح نتكلم عن السفر, وقاعدين نسولف أنا وراشد, قاعد نقول مثلا تحب تسافر بالصيف ولا مثلا بالشتاء, ولا يعني في موسم معين تسافر فيه. لكن سبقنا المخرج وعطانا الهواء. يعني موضوعنا الأول عن السفر,

0: موضوعنا الثاني اللي هو فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، وأيضا عندنا أخبار فنية نتكلم عن دور السينما، عن المسارح، أيضا عن ألبومات المطربين مو بس بالعربي ولا بالخليج، طبعا حول العالم. شنو عندنا بعد راشد؟
1: وعندنا أيضا فقرتنا الثابتة ويانا نشكر ضيوفنا الكرام على قبولهم هذه الدعوة بهذه الفقرة التسجيلية الخاصة بالأطباء، وهي فائدة طبية. نتكلم عن موضوع معين مع صاحب الاختصاص ونقطع الشك باليقين في هذا المجال. كل يوم شاهة عندنا فائدة طبية في تخصص معين نتكلم فيه في هذا المساء من الأحد إلى الخميس. فاليوم هذه فقرتنا أيضا نهج أيضا عن وزاراتنا وهيئاتنا ومؤسسات الدولة، مشكورة على الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه أول بأول. وأيضا ضيفتنا في ختام هذا اللقاء نتكلم ناخذهم برحلة سفر، راح نسافر وإجراءات السفر والأولويات والأهميات مع ضيفتنا في منورتنا بالاستديو، نقول لها حياها الله. إذن هذه هي فقراتنا لهذا اليوم، قواكم الله شباب الكويت، مسؤولين قيادين موظفين على الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه، ومهما قدمنا للكويت الكويت تستاهل أكثر.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

حياكم الله ويا اهلا ومرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم الينا في هذه اللحظه وهذه الساعه وبرنامجكم للاذاعه عبر اذاعه دوله الكويت من الساعه 10 وحتى 11 مساء على الهواء مباشره. يا جماعه السفر حلو، لكن ما ادري ليش الاغلب كلنا نصنا ربعنا ماني عارف تصير رده بسرعه، ولما يرد ولا يردي راجعين نبي نرد نبي نرجع، خلصت السفره بسرعه. فشاهب يعني

0: يعني يصير معك هالشيء
1: يصير ايه؟
0: انا بلغوني الصراحه يعني وصلتني معلومه ان اشاها من محبي السفر
1: اكيد بس اماكن معينه يعني خلي اقول لك شغله عند دول معينه خلي اقول لك شغله انا احب اسافر عكس التيار على قولتهم يعني ما احب اسافر بالصيف زحمه واليهال وكذي لا ما احب احب اسافر لما يردون شهر 10 11 12 1 2 قبل الامتحانات شهر 4 اخر 14 5 يعني مو وقت الزحمه تلاقي فنادق التذاكر اسعارها معقوله تلاقي اماكن المطاعم نظيفه يعني تختار اللي تبي ماكو حجوزات تروح المكان اللي تبي وتشتري فانا الصراحه بالنسبه لي احب هذا الموسم.
0: طيب في ناس قبل السفر تلاقين السفرة بعد 10 أيام بعد 15 يوم كل يوم يحجون بالسفرة كل يوم يسولف بالسفرة يجهز أغراض يا حبيبي تو الناس يا يبا باقي 20 يوم من الحين وفي ناس يقولك لا تكلمني عن السفر إلا بلحظتها بالمطار بعدين نتحكي أنت من أي نوع؟
1: لا أنا ما سولف
0: يعني حزة الحزة
1: حزة الحزة
0: وشنو تجهزين أهم شيء
1: قبل
0: أهم شيء.
1: السفرة بيوم أنا أقول لك تجهيزاتي وايد الصراحة
0: أهم شيء
1: يعني جناط وايد
0: ليه؟
1: يعني هذه مشكلتي
0: زين جناط وايد وش تردين فيه؟
1: أردهم بجناط لازم وزن
0: ولا
1: لازم ولا مرة رديت من غير وزن
0: والله أنا أيد في ناس عندهم طريقة بالسفر الصراحة وأنا عجبتني هذه الفكرة وإن شاء الله أطبقها لما يسافر مع أسرته يقول يا جماعة كل واحد الجنطة مالت الظهر فقط الملابس الأساسية والرئيسية فقط ما بأي جناط أخذ البوردنج وأروح إلى البوابة على طول الطيارة إذا طبينا البلد هناك يبقى روح المجمعات واللي عجبك اشتر والبس وإحنا رادين ترد أغراضك وياك
1: عدل.
0: هالفكرة هذه حلوة صراحة
1: صح
0: أنا عجبتني
1: لكن أنا أتكلم راشد مو مثل ملابس وشغلات وكماليات لا أنا المسافر ترى ماكو كماليات نسافر كذي بشغلات متواضعة لأن أنت بتروح بتغير جو تبتروح تستانس تبتروح تسوق يعني أنا واحدة من الناس بالمرتبة الأولى لازم تسوق
0: ناس تسافر معها معلبات وناس تسافر
1: لا.
0: معها هذا
1: لا مثلا
0: ما لا ضروري وياه
1: لا يعني في شغلات تكون مثلا في شغلات تكون ضرورية تاخذها وياك هذه اللي تاخذ وزن للأمانة لكن لا أكل ولا مثلا ملابس زايدة ولا يعني كماليات ولا اكسسوارات ولا جناط ترى ولا مجوهرات
0: أهم شيء بالسفرة الصراحة أنا أشوف بالنسبة لي يعني تكون الأدوات القهوة موجودة الزعفران والهيل والقهوة
1: زين مسافر أسبوع لازم القهوة
0: لازم قهوة لازم قهوة هذه ضرورية القهوة ما في صحيح القهوة
1: زين والدلة
0: مستوردة هي دلة هذه زعفران
1: ها تاخذ الدلة دلة المسافر
0: دلة المسافر احنا نبي نظل معاكم بالكويت لكن من تحكي عن السفر حياكم الله

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: راشد، على فكرة يعني في ناس مثل ما تفضلت في بداية الحلقة ذكرت أن مثلا يجهزون قبل السفرة مثلا بعشرة أيام يسولفون، تدري ليش؟ البعض يعني يقول لك أنا بأسأل أشخاص رايحين هذه الدولة، هو مثلا مو رايح لها أول مرة، فيحب يعرف مثلا المطاعم اللي فيها، الكافيهات، الأماكن السياحية، المتاحف، يعني السوق، يعرف مثلا الأوقات، أوقات مثلا المحلات متى تسكر، يعني الأماكن السياحية في هذه الدولة، عشان شي تلاقي قبل السفرة بعشر أيام وهو يسولف فيها.
1: الميديا اليوم شاهة ما قصرت بشيء، يعني وضعت كل شيء أمام عينك. أنا من الناس إذا على المستوى الشخصي وجه لي السؤال ما أحب أتعرف على البلد اللي أنا رايح له، أحب أتفاجأ وأكتشف الدولة اللي أنا رايح لها متى يسكرون، أتفاجأ. ما أحب أشوف الدولة قبل أسافر لها، أحس أني خلاص تشبعت، فما أحب أتابع البلد بالميديا. احجز وسافر، هذه سفرتنا اليوم، لكن إحنا بالكويت موجودين ونحكي عن السفر، لكن عندنا فقرتنا، نبي نروح فقرة شنو شاهد الآن؟
0: فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت، وهي فقرة أخبار الديرة. خبرنا الأول عن سعر برميل النفط الكويتي، يرتفع إلى 82.81 دولار. خبرنا الثاني عن الطقس، عيسى رمضان، رياح نشطة وفرص للغبار الأربعاء والخميس.
1: أجواء حارة وجافة وارتفاع أمواج البحر مع نشاط الرياح، تراجع سرعة الرياح خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا الكليبين تنتهي في 24 أغسطس وظهور نجم سهيل بعدها مباشرة. فهلا هلا جهزوا نفسكم أنا مستانس من كثر ما سهيل قرب، طقيت المايك كذي، فهذا يعطينا إيحاء أن احنا مستعدين للشتوية، وكل واحد يجهز موتره وعزبته، وهلا هلا في البر، بس دير بالكم أحد يقطع أغراض مني وناك، دير بالكم. إيه
0: خبرنا الثالث عن هيئة الاتصالات، تحذر مستخدمي آيفون رسائل احتيالية عبر آي مسج تنتحل صفة شركات الشحن والتوصيل.
1: الرسائل تستهدف سرقة البيانات الشخصية أو المالية يا شاهة للمستخدمين.
0: يقول لك أيضا ضرورة عدم الضغط على الروابط أو الاستجابة للطلبات الواردة منها،
1: وأيضا التحقق من الشحنات عبر الموقع أو التطبيق الرسمي لشركة الشحن فقط،
0: وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية عبر رسائل أو روابط غير موثوقة.
1: وينصح أيضا ينصحونكم بحذف هذه الرسائل المشبوهة والإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها. يعني هذا الخبر تحديدا، أنا واحد من الناس تعرضت لهذا الموضوع
0: قبل كم يوم
1: بالضبط. وصلني مسج من أي مسج تحديدا شحن، ما عندي شحن ولا عندي شيء، شكيت بالموضوع على طول، رسالة مزعجة وإبلاغ مباشرة، دير بالكم يا جماعة تضغطون على الرابط.

0: خبرنا الرابع والأخير عن شؤون القصر، تطلق البطاقات الممغنطة للمشمولين برعايتها.
1: تتيح لهم الاستفادة من التسهيلات والخدمات والعروض الحصرية للجهات المشاركة في هذا المشروع.
0: طبعا الهيئة ماضية في تطوير خدماتها بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف البرنامج الحكومي لحماية الأسرة والطفل.
1: قواهم الله وزارة الشؤون وتحديدا شؤون القصر، يعطيهم العافية وبارك الله فيهم وبجهودهم. وهذا التحول نشاهد شاه يعني أغلب جميع وزاراتنا تقريبا وإدارات هذه الوزارات التحول الرقمي بشكل سريع لننتهي إلى عالم الأوراق وغيره، وأيضا تكلمنا على التوقيع الإلكتروني، فالقادم أفضل وأجمل وأسهل.
0: أكيد طبعا، بس حبيت أصلح لك المعلومة راشد، طبعا الهيئة العامة لشؤون القصر وليس وزارة.
1: يعني شؤون القصر
0: أي
1: وزارة الشؤون ما لها شغل.
0: لا ما لها شغل. لا
1: شؤون القصر هيئة بروح.
0: هيئة بروح.
1: إيه شؤون القصر، قواكم الله شؤون القصر، هيئة شؤون القصر. هذا هو ختام خبرنا من أخبار الديرة.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى أخبار فنية وآخر الأخبار الفنية. خبرنا الأول عن النجمة الأمريكية آن هاثاواي لم تتمكن من حبس دموعها خلال حفل تكريمها بلقب أسطورة ديزني ضمن فعاليات D23 بعد ما وقفت أمام الجمهور لتتلقى تكريما يعد من أعلى الأوسمة التي تمنحها شركة ديزني للشخصيات اللي قدمت إسهامات بارزة ومؤثرة في تاريخها.
1: ويأتي هذا التكريم بعد أكثر من عقدين على الظهور الأول لآن هاثاواي مع ديزني، وأيضا ساهم الفيلم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات أبرز نجوم ديزني في أفلام الحركة الحية، بعدما جسدت شخصية المراهقة الخجولة اللي تكتشف أنها وريثة مملكة جينوفيا الخيالية. ويعد لقب أسطورة ديزني واحدا من أرفع التكريمات التي تمنحها الشركة، إذ يهدف إلى الاحتفاء بالشخصيات التي كان لأعمالها الشخصيات التي كان لأعمالها تأثير كبير ومستمر في إرث ديزني.
0: ويأتي طبعا تكريم هاثاواي في مرحلة مهمة من مسيرتها الفنية بعد ما عادت في عام 2026 لتجسيد شخصية أندي في الجزء الثاني من فيلم The Devil اللي جاء إلى جانب استمرار ارتباطها بالمشروع المنتظر Princess 3.

0: خبرنا الثاني عن النجمة يسرى. تعيش النجمة يسرى حالة من النشاط الفني اللافت خلال عام 2026، تجمع بين السينما والدراما في موسم يحمل العديد من المحطات المهمة في مسيرتها، بداية من انتظار طرح فيلمها الجديد بعنوان الست لمى، وصولا إلى عودتها للدراما من خلال مسلسل قلب شمس.
1: وبين السينما والدراما تواصل الفنانة يسرى حضورها بقوة على الساحة الفنية لتؤكد قدرتها على التنوع واختيار الأعمال اللي تضيف إلى رصيدها، خاصة مع اجتماع عمل سينمائي منتظر وتجربة درامية جديدة في موسم واحد، وهو ما يجعل 2026 عاما حافلا بالخطوات الفنية البارزة في مسيرتها. يسرى بالتوفيق، بطلة فنانة مميزة.

0: خبرنا الثالث والأخير عن مسرح مكتبة الكويت الوطنية، شهد أمس لأول مرة أول أمسية شعرية وطنية شبابية حملت عنوان الكويت قلب واحد ضمن أنشطة الدورة 18 من مهرجان صيفي ثقافي اللي نظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويستمر حتى 30 الجاري.
1: انطلقت الأمسية بكلمات ترحيب من عريفة، ثم ألقى الشاعر الحارث الخراز نصا شعريا وطنيا لاقى تفاعلا من الحضور، وحمل بين سطوره صورا شعرية استحضر فيها مكانة الكويت في الوجدان.
0: أما الشاعر عبد الله الفلشاوي قدم قصيدته الوطنية بعنوان هلال الشك، مستحضرا فيها ما مرت به الكويت والمنطقة من ظروف، مؤكدا من خلالها معاني الصمود والوحدة والتمسك بالسلام.
1: وفي حضور القصيدة الغنائية قدمت الشاعرة الدكتورة دلال البارود موشحا وطنيا بعنوان دار السنة، حمل لغة تجمع بين جمال الشعر وروح المحبة. الكويت قلب واحد عنوان اختصر روح الأمسية، فحين اجتمع الشعر على حب الوطن بدت القصيدة نفسها مساحة للالتقاء وللتأكيد على أن الكويت لا تكتب فقط أو لا تكتب فقط في قصائد الفخر، بل في قيمتها التي تجعل من السلام والمحبة والتكاتف جزءا من صورتها وذاكرتها.
0: طبعا هذه كانت أخبارنا الفنية لهذا اليوم، خلكم معنا.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم إلى فقرتنا فائدة طبية، وهذه الفقرة متخصصة وخاصة للأطباء، مشكورين على قبولهم هذه الدعوة وتقديم هذا النصح من قبل المتخصصين. لذلك راح يكون معنا إن شاء الله

0: برنامج ليالي الإذاعة الاستضافة. فقرتنا اليوم فائدة طبية، معاكم دكتور مشعل أحمد الهدهود، استشاري جراحة عظام، تخصص جراحة كسور معقدة وجراحة القدم والكاحل ترميمية. موضوعنا اليوم من أكثر الأسئلة التي تسأل جراحين العظام، وهي كيف أعرف أن كانت إصابتي مجرد التواء أو كسر في العظم؟ كثير من الناس يتعرضون للسقوط أو التواء الكاحل أو الإصابة أثناء ممارسة الرياضة، يحتارون هل يحتاجون مراجعة الطبيب أو يمكنهم الاكتفاء بالراحة في المنزل. خلنا نتكلم على موضوع الالتواء. ما هو الالتواء؟ الالتواء يحدث عندما تتمدد الأربطة أو تتمزق نتيجة حركة مفاجئة للمفصل، ويحدث غالبا في الكاحل أو الركبة. أعراض الالتواء تشمل الآلام حول المفصل مع وجود تورم، وقد يستطيع الشخص المشي رغم وجود الآلام. أما الكسر فهو انقطاع في العظم، وتكون أعراضه غالبا أشد، مثل الآلام الشديدة مباشرة بعد الإصابة وعدم القدرة على الوقوف أو المشي، أو وجود تشوه واضح في شكل الطرف المصاب، أو آلام شديدة عند الضغط المباشر على العظم. لكن يجب أن نعرف أن بعض الكسور تكون بسيطة لا يظهر فيها تشوه، لذلك لا يمكن الاعتماد فقط على شكل الإصابة، وأحيانا نحتاج إلى أشعة للتأكد من التشخيص. الآن إذا تعرض الشخص للإصابة، فما هو التصرف الصحيح؟ هناك قاعدة بسيطة تحتوي على 4 خطوات. الخطوة الأولى الراحة وعدم الاستمرار في المشي أو ممارسة الرياضة. الخطوة الثانية وضع الثلج، يوضع الثلج لمدة 20 دقيقة كل ساعتين أو ثلاث ساعات خلال أول يومين. الخطوة الثالثة الرباط الضاغط لتقليل التورم، وبشرط ألا يكون شديد لدرجة يمنع الدورة الدموية. الخطوة الرابعة والأخيرة هو رفع الطرف المصاب فوق مستوى القلب كلما أمكن لتخفيف الانتفاخ. الآن متى يجب الذهاب إلى الطبيب فورا؟ إن كان هناك تشوه في الطرف، أو عدم القدرة على تحرك، أو عدم القدرة على المشي، أو آلام شديدة جدا، أو جرح مع ظهور العظم، أو فقدان الإحساس، أو تغيير لون الطرف المصاب، فهذه حالات تستدعي التقييم الطبي بشكل عاجل. وأود أن أحذر من عادات منتشرة، وهي أن بعض الأشخاص يستمرون في اللعب أو المشي رغم الإصابة، أو يعتمدون على المسكنات فقط دون تشخيص. هذا يؤدي إلى تفاقم الإصابة مع تأخير العلاج، وربما يحتاج المريض إلى عملية جراحية كان يمكن تجنبها لو تم التشخيص المبكر. في الختام أقول أن التشخيص المبكر والعلاج الصحيح هما أفضل وسيلة للعودة السريعة للنشاط الطبيعي إذا كان الآلام شديد أو استمر أكثر من المتوقع. فلا تترددوا من مراجعة طبيب العظام. أسأل الله لكم دوام الصحة والعافية، وشكرا لحسن استماعكم.
1: إذا المستمعين الكرام، مثل ما تفضل الدكتور مشعل أحمد الهدهود، استشاري جراحة عظام، تخصص جراحة الكسور المعقدة وجراحة القدم والكاحل الترميمية، يا جماعة التشخيص جدا مهم، لا تعتمد على المسكنات، لا تعتمد على وكالة يقولون حسيت بألم، على طول توجه إلى الطبيب المختص. أسأل الله يعافينا ويعافيكم، وإن كل شر مستمرين معاكم في ليالي الإذاعة.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أنا وراشد أن اليوم راح نسافر وياكم، لكن إحنا بالكويت. زين، ضيفتنا اليوم راح تعرفنا على السفر، مو بس طبعا كوجهة نزورها لكن أيضا كتجربة نعيشها ونكتشف تفاصيلها. يعني معانا مؤثرة وصانعة محتوى في مجال السياحة والسفر، وأيضا شاركت متابعينها وتجاربها ورحلاتها واكتشافاتها في العديد من الوجهات. واليوم راح نتعرف معاها أكثر على رحلتها مع السفر، نسألها عن الوجهات اللي تنصح فيها الناس بالصيف ولا مثلا بالشتاء أو مثلا في مواسم معينة. وأيضاً راح نتكلم عن الميزانية، إذا واحد مثلاً ميزانيته محدودة هل يقدر يسافر دول معينة وشنو هذه الدول. كل هذا وأكثر راح نعرفه مع ضيفتنا الأستاذة شوق الشيرازي. حياك الله معنا.
1: الله يحييكم ويعطيكم العافية على هالاستضافة، وإن شاء الله يكون حديث سلس ومشوق بنفس الوقت حق الناس اللي بعدها ما سافرت.
2: ساعة المباركة منورتنا، وأيضا حضرتك وجمهورك معاك باللايف هني، مسي عليهم بالخير نقول حياهم الله، وأيضا كل مستمعينا يا هلا مرحبا فيكم. خلينا نتكلم معاك في البداية ونشركك في مساحتنا الحوارية اللي تكلمنا عنها. نبي نتكلم هل شوق الشيرازي تجهز قبل السفر بعشر عشرين 15 يوم ولا حزة الحزة؟
1: شوف يعتمد، بس إذا كانت رحلة أو جهة أول مرة أزورها لا أخطط لها من قبل للأمانة، عشان أكون مغطيتها بذمة وضمير. لكن إن أنا أروح وجهة أول مرة أروح لها وأنا ما عندي أي تخطيط راح يروح علي الوقت على الفاضي.
2: يعني أنت ما تحبين تزورين البلد وتكتشفين البلد، تحبين جاهزين تطلعين مثلا عن طريق الميديا تتعرفين على كافيهاتهم مطاعمهم مجمعاتهم.
1: صحيح، أخلي مساحة حق الوقت للاستكشاف اللي أنا أبي أستكشفها بطريقتي، بس بنفس الوقت لازم يكون عندي تجهيزاتي، لازم المواصلات، الفنادق، إذا في تنقلات داخلية، طيران، عشان ما أتوهق لمن أوصل هناك.
2: ويه هذا تعب قبل السفر.
1: صرت سلان، بس تعب شيق صراحة للأمانة، ممتع.
0: عدل، لكن أنا أيضا بأسألك سؤال، يعني البعض مثلا يجهز جناط وايد قبل لا يسافر، يعني وايد وايد شغل، يعني ياخذ وياه وزن قبل لا يوصل الدولة اللي هو رايح لها سياحة. هل شوق من النوع اللي تاخذ وايد قش وياها ولا جنطة ظهر باك باك وتمشي؟
1: انت جيت هنا عاد على الوتر الحساس على قولتهم. انا من الناس اللي للأمانة ادفع قبل لا اروح وادفع بالمطار وادفع وانا رادة، وما انصح الناس يسوون كذي، بس انا كترافل انفلونسر ابي اصور وابي اغطي ولي تغطيات بطريقة معينة. الصبح بلبس كذي بغطي، لا اليوم بشرب القهوة بسوي كذي. يعني اللي متابع صفحتي على السوشيال ميديا على كل مواقع التواصل الاجتماعي يشوف ايش كثر انا يعني اجهز اللوك حق المكان، فهذا ياخذ. بس انا صراحه ما انصح الناس، يعني اقول لهم انتم رايحين دافعين قبل وتدفعون هناك وتدفعون بالمطار، لا والله حرام.
2: يعني انت تسافرين وربعك اللي بالميديا وياك سافرون؟
1: اكيد اول ناس.
2: طيب ما في سفره صارت من غير ربع الميديا؟ كانت يعني على قولة شاهة القش يكون خفيف وسريع وتبين سفرة سريعة بس ما تبين ربعك الميديا وياك، ما صار الموضوع؟
1: ما صار، حتى لو أقول هالسفرة بس عشان أرتاح ما أقدر. سيدة تلاقيني فاتحة التليفون، هلا صباح الخير ترى أنا اليوم لازم، ما أقدر.
2: تمام، خلني أنطلق معك أيضا بمحاورنا الآن. هذه كانت مساحتنا الحوارية اللي حبينا نشركك فيها، لكن أسئلتنا راح نطلق مع حضرتك أول سفرة كانت عندك وأيضا الدول اللي تقريبا تكررت عليها الزيارة إلى اليوم.
1: زين، أول دولة تقصد وبلشت فيها السوشيال ميديا؟
2: أول سفرة بالنسبة لك أنت وبعدين حبيت السفر من بعدها.
1: وي وإحنا صغار. أيوة. كانت أمي من النوع اللي أيام ما كنا نروح أمريكا، الحين ما أبي أكبر نفسي قدام الناس ترى توني صغيرة، بس على أيام الخرائط كانت أمي تحب تودينا، بس أمي كانت من غير لا فندق من غير أي حجوزات ومن ولاية لولاية وتفتح الخريطة وتخطط ويلا بنروح هني، وأول ما نوصل المكان شبعنا منه شبعنا ما شبعنا حجزنا فندق وقعدنا ويوم بيومه. يعني
2: ترى كانت متعة، يعني الخريطة وتوقف صوب تعبي البنزين وطالع الخريطة احنا وين في. ترى في يعني فيها أحداث.
1: صح والله كانت جدا ممتعة، وأتوقع أن من هني يعني كان الكليك اللي بلش فيه حبي للسفر. وبعدين من ما يحب السفر؟ قلة قليلة أتوقع.
2: هني حبيت السفر. طيب صحيح. أكثر دولة تكرر عليها السفر؟
1: الحب بيروت.
2: أترك بيروت إلى شاهد.
0: أي والله بيروت. إنزين كلمينا عن بيروت، كلمينا عن معالمها السياحية، كلمينا عن الأماكن اللي أنت دائما تحبين تكررينها وتروحين لها، وشنو اللي حببك فيها؟
1: شوفي بيروت لأن إحنا نزورها من وإحنا صغار، فأي نفس الطريقة، فربينا هناك، فخلاص صار عندنا ربع وأصدقاء وتعودنا على الكلتشر اللبناني الحلو، الأكل والطبيعة. وأنا دائما أقول لهم على رغم كل الظروف اللي تمر فيها بيروت لليوم، كل يوم فيها تجدد مو طبيعي،
0: ظل جميلة،
1: الظل جميلة ولا صح. ومتنوعة بالأماكن السياحية، يعني ما تقول لا، كل مرة أروح ألاقي فيها شيء جديد وألاقي فيها شيء جديد. وأنا فعلا سويت من حبي لها، سويت لها فيديو دوكيومنتري عن لبنان وتكرمت عليه على مسرح الموريكس دور بلبنان، إن أنا سويت تنشيط سياحة معنى هي مو محتاجة بيروت للأمانة.
0: صح، بس في الآونة الأخيرة يعني في وايد ناس يقولوش لا مثلا ما قاموا يروحون، لكن فعلا يعني ليل عام قاعد أشوف وايد ناس قاعدين يروحون لبنان وسياحة.
1: صراحة لبنان حتى لو ما فيها سياحة هي فولي بوكت، وهذا الفيلم كان عنه فولي بوكت بالناس المغتربين اللبنانيين اللي يزورون لبنان. ما تلاقين حجوزات. شوفي ليه اليوم إذا بروح لازم أحجز قبل المطاعم، الأماكن اللي أبي أزورها، الفندق، ليه اليوم زحمة؟ هذا اللي يقولك ما يروح هو أول واحد تلاقينا قاعد قبل.
0: صح.
1: الطيارة اللي متروسة رايحة من الكويت من فيها.
0: يعني خلي أقولك شغلة، الحلو فيها أن جوها حلو بالصيف، يعني بالليل ناس صراحة الجو جميل، حتى بعز القايلة انت قاعدة بالذلال تحسين في هواء بارد.
1: بعدين خلي يعني شوفي الشيء الحلو في كل بلد اللي يخليك، بعد من الأساسيات اللي يخليك تزورين البلد ترى الشعب.
0: صح.
1: والشعب اللبناني شرايك فيه؟
0: حبوب.
1: كافي يقولش تقبرني وش اسمه اللي بدك إياه من أول ما تدشين.
0: هم يحبوننا لأنه بعد
1: والله ما شاء الله عليهم لسانهم حلو. يعني ما أدري صراحة
2: شعب مضياف للأمانة. صح. يعني كباقي فعلا. الشعوب اللي بلدها تعتمد على السياحة بالتأكيد وتعتبر واجهة سياحية ويبرزون دور البلد من خلال التقائهم بالجمهور وزوارهم، يعتبرونهم أهلهم وناسهم، فهذا شيء طيب في نفوسهم للأمانة، وهذا نابع من الجذور وليس شيء دخيل عليهم. فبارك الله فيهم والله يبارك في بلدهم إن شاء الله، ودوم دولنا العربية تكون دول واجهة سياحية جميلة. لكن خلنا نطلق معاك اليوم، هل فعلا الميديا جعلت شوق اليوم انها تلتزم بالسفر لاجل الميديا، ام الميديا ام السفر بالنسبه لك هو حب وهوايه والميديا مساعد لها؟
1: لا والله زاد السفر مع الميديا، لان في البدايه كان حب وهوايه، الحين انتقل صار شغل. يعني انا صرت صانعه محتوى في هذا المجال، وايد يؤمنون حتى في هيئات السياحه والسفارات يدعوني الى تغطيه بلدانهم، يعني كصانعة محتوى وكإنفلونسر في هذا المجال. فلا صار شغل، يعني لدرجة أن أنا قدمت استقالتي عشان هذه وظيفتي.
2: طيب أكثر تساؤلات الناس وطرحهم للأسئلة معاك في البلد اللي تزورينه، شنو الأسئلة الغريبة والأسئلة اللي تتكرر عليك؟ يعني مر عليك سؤال غريب في بلد كنت فيه ويسألونك الجمهور عن البلد هذا، أو أسئلة تتكرر اللي يطري على بالك؟
1: لا دائما طبعا يسألوني من وين، وطبعا دائما عبالهم ان الكويت صحراء، واوريهم واقول لهم ان شاء الله تزورونا، وبما ان عندي شركه اقول لهم تعالوا وانا اسوي لكم السياحه واوريهم الاماكن اللي بالكويت.
2: هذا بالنسبه حق الكويت، لكن اذا الكويت. اذا شوق سافرت برا

0: إذا مختصين في السياحة، إذا أنك أنت رايحة مع هيئة السياحة، الأسئلة اللي يسألون لها شنو اللي يحبون الخليجيين؟ شنو لازم نغير؟ شنو الأشياء اللي تحسين أنه لازم يعني ياخذون براينا، يسوون اجتماع في هيئة السياحة وياخذون براينا شنو يحب الماركت الخليجي.
1: تمام، هذا البروتوكول عرفناه. اذا انت رايحه تخطين برا، انت الان بالكويت، وانت الكويت ها،
0: صحيح،
1: شنو اللي تحرصين عليه تبرزينه اكثر شيء؟ اكيد يسالونك على السوق المباركيه.
0: اول شيء
1: اول شيء سوق المباركيه، الرهش
0: شيء.
1: متوفر، الحلوى موجوده والرهش ها،
0: صح.
1: وشنو يبون بعد؟ عندنا
0: يبون
1: الرهش
0: بعد وايد ناس حتى الخليجيين
1: درابيب،
0: يدورون سوق الاقمشه،
1: ها
0: المتاعات الخامات والمعارض. اي والله،
1: رجال ونساء،
0: النساء اكثر
1: يسالون عن الخام،
0: يسالون عن الخامات.
1: يعني تروحين صوبهم وتصورين وكذي؟
0: لا بس ادليهم، يعني اذا قالوا لي والله اكتب لهم، والله تروحون هني تسوون كذي وتسوون كذي، يعني اعطيهم صراحه.
1: وبعد شنو تعطينهم عن الكويت؟
0: كل شيء، ترى اقولها لا تشوفون الكويت كذي، ترى كل شيء فيها حلو. وارجع بعد اقول ترى عندنا مطاعم حلوه.
1: ليش ترجعين؟ والشعب... صدق عندنا مطاعم
0: لا لا لا يعني لا، شوف اقول لهم الشعب الكويتي اذا تعاشر مثل الشعب اللبناني، الصراحه ما ودك تهده.
1: شوفي هم اذا يتابعونا الان على الميديا عندك ويسمعونا باذاعتنا، طبعا اذاعتنا احنا دول العالم كلها تسمعها، احنا نقول اذا ما عجبكم اي مطعم طقوا باب اي بيت كويتي عندكم
0: صحيح.
1: بالكويت قول ابي غدا ولا ابي عشاء وشوف.
0: اي والله
1: المكبوس بعد ما يحتاج
0: هذا يوميا.
2: صح،
0: يوميا الاكل الكويتي موجود في كل بيت على الغداء.
2: اكيد طبعا. وعلى فكره يعني مطاعمنا من اجمل المطاعم.
0: صحيح.
2: يعني انا وايد عندي رفيجات مثلا اماراتيات وسعوديات يقولون والله احنا لما نيجي الكويت يزيد وزننا الدبل.
0: صحيح.
2: فعلشان كذي ساعات يقولون والله ما ودنا نيجي عشان مطاعمكم. وهم كافيهاتنا على فكره قهوتنا لذيذه، يعني
0: والله
2: ما تحصلينها.
0: والله انا صح.
2: يعني انا الامانه يعني قاعدين نسافر نروح ونرد، لكن قهوتنا فعلا في الكافيهات القهوه تختلف، وايضا فعلا اكلنا غير. لكن انا ودي اعرف البنات اللي يسالونك مثلا على السوق، يسالونك عن، يعني كلمينا عن مثلا البنات لما يسالونك عن الكويت.
0: البنات اللي يسالوني عن الكويت يعني سواء في اي مكان يسالون يقولون انتم عندكم المطاعم حلوه، ما يخاف تقولي لنا وين المطاعم الحلوه، فاعطيهم لستة المطاعم. ساعات ما اعرف اغش من ربعي اقول لهم قولوا لي المطاعم الحلوه اللي عندنا، لان ما شاء الله احنا على طول يكون في عندنا تكرار ونفتح مطاعم جديده وقهوه. واقول لهم السوق، روحوا المكان الفلاني، سكنوا بالفندق الفلاني عشان تروحون كذي اسرع وتروحون، يعني قايمه بالواجب لا تحاتين.
1: طيب. اذا عندهم اسئله ايضا الميديا ما في مشكله نطرح تساؤلاتهم، ترى
0: اذا عندكم اي سؤال سالوني.
1: إيه. حياهم الله باذاعه الكويت برنامج ليالي الاذاعه. خلينا نتكلم استاذه شوق على موضوع ايضا اللي هو السفر اليوم، وانت حضرتك خبيرة السفر اليوم، كم دولة تقريبا زرتي؟ أبي رقم.
0: يعني تقريبا فوق 50 دولة.
1: ما شاء الله. طيب أنا بسافر دولة، بس أبي الدولة هذه أبي الهدوء والسعر فيها يكون مناسب وما تكون زحمة. إذا أحد طلب منك النصيحة أي بلد يروح؟
0: شوف البلدان وايد، بس أنا دايما أقول حق الناس ونقطة مهمة جدا، لا تكررون الدول اللي أنتوا تسافرونها، لا تكررون الدول. ممكن انت شوف اي دولة، حتى اي مثلا خلينا نقول لو الناس اللي تروح بريطانيا يروحون لندن، روح برا لندن، طبيعة
2: غير.
0: احلى وارخص وما تلقى الزحمة والبضاعة ارخص وهدوء، يعني حتى باللبس انت تكون مرتاح، مو مضطر ان انت تتكلف على نفسك في اللبس. فالمدينة هي دايما تكون غالية ومزدحمة بالسياحة، بس اطلع برا شوف شلون المتعة تكون والهدوء.
2: عدل. إذا بنتكلم عن السيفتي أو الأمان، إذا طلعنا برا مثلاً الداون تاون أو السيتي، هل في سيفتي؟ في ناس يقول لا أنا أروح مثلاً السنتر عشان مثلاً السيفتي والأمان.
0: مو بالضرورة، يعني ترى أمريكا إذا كنتي بالداون تاون هذا وايد خطر. برا لهذا، بس إحنا لا نتكلف بالطلعة، نلبس عادي، إحنا رايحين مسافرين.
2: صح.
0: نلبس عادي اللبس الخفيف، ما له داعي البهرجة الزايدة عن اللزوم، عشان لا نلفت انتباه اللي موجودين، بيشوفون لابسة أوفر بيعرفون إن أنت غريبة عن الديرة. بس ليه لبسنا عادي ورحنا تمشينا وانطلقنا ما كلنا العافية.
2: عزب.
0: ونسأل طبعًا كله لازم في سؤال، ها سيفتي ها أمان، ويقولوا لك الشعب بكل صراحة.
2: صح أكيد. إنزين إذا أنا بنروح دولة مثلًا تكون رخيصة، الميزانية محدودة، وأنا عندي عائلة كاملة.
0: أي.
2: هل في دولة معينة فعلا تكون ميزانيتها محدودة وأسعارها رخيصة؟ وين؟
0: شوف هذا السؤال وايد انطرح علي، وأنا أقول يعتمد على الشخص نفسه. يعني أنا مثلا وايد أنصح إذا في مثلا عائلة كعائلة يعني يبون مكان يستانسون، الكبير يستانس والصغير يستانس، مثلا أقول لهم مثلا خلينا نقول روسيا، أنا ممكن أروح روسيا أدفع مبالغ هائلة، أبي أروح المطاعم الترند والأماكن الغالية والفنادق الغالية، مع أن حتى الفنادق مثلا الأقل ممكن تلاقين نظيفة وحلوة ومرتبة وأماكن سياحية وايد

0: حلو، المطاعم مثلا ناكل بالمطاعم الأقل سعر، فأتوقع موجود في كل مكان. إذا ابتعدتي عن العاصمة وقعدتي في الأماكن الثانية وصرفتي على قد اللي عندك، راح تستانسين وتستمتعين.
1: عدل يعني ترشحين لنا روسيا؟
0: حق اللي عنده عائلة واي أرشحها،
1: زين
0: والصين
1: حتى السوق رخيص؟
0: يهبل السوق.
1: رخيص؟
0: في كذي وفي كذي للأمانة، في الاثنين.
2: طيب شوقي الشرازي الآن اللي يسمعنا وحاب أنك أنت تنصحينه بدولة يزورها وهي غير مشهورة عند الخليجيين.
0: دولة
2: مو معروفة عند الخليجيين.
0: أي
2: تبي تنصحين الناس لهم الآن؟ يلا نبي نروج الآن لمدينة ولدولة سياحية. وين نروح؟
0: أنا أقول لهم طلعوا عن الأماكن اللي أنتم متعودين عنها عليها، خلاص لا حد يزور نفس الأماكن.
2: وين يروحون؟ أعطينا دولة.
0: مثلا أبي أروح أرتاح، أبي أغير جو، أبي بس طبيعة أهدي بالي، بروح بوتان.
2: بوتان،
0: بوتان وايد حلوة حق راحة نفسية، ما في يعني نمبر ون، لأن حتى يعني هم عندهم إنهم أسعد دولة في العالم.
2: ما شاء الله،
0: ما عندهم مباني فوق الثلاث طوابق، يعني وايد حريصين، حتى الأكسجين هناك غير،
1: متواضعين
0: على الآخر.
1: زين عندهم سوق؟
0: لا سوقهم على قدهم، هم التلفزيون ما دخل عليهم إلا بالتسعينات.
1: أي.
0: والتليفونات ما دخلت إلا بالتسعينات، فأنت متخيلة الدولة إيش كثر.
1: هذه يبينا نروح لها راشد.
2: بوتان؟
1: اي
2: والله.
0: واقول مثلا حق الناس روحوا الصين. تينن.
1: الصين معروفه عند الخليج، لكن هذه ما اعتقد هذه ما سمعت فيها.
0: اي بس مو مالت يعني عوائل واطفال وكذي، لا ناس بتروح والله تهدي بالها ومكان راقي وحلو والله تروح هناك.
1: فيها اماكن سياحيه؟
0: لا.
1: او ترفيهيه؟
0: لا. كلها طبيعه بس. شيء ما
1: وجوها شلونه بالصيف وبالشتاء؟
0: جوها وايد حلو، جوها وايد حلوة. أنا ما أنصح بالصيف، أنصح بالشتاء، بس وايد حلوة حق الناس اللي تحب الطبيعة والهايك والمشي والمناظر والفنادق الراقية.
1: بس أتوقع هذه حدها أسبوع صح؟
0: وايد أسبوع بعد. وايد أسبوع
1: دام ما في سوق. لا حدها ثلاثة أيام.
0: حلوة حلوة، شيء يعني شيء تقولين أنا شلون ما اكتشفت أو شفت شيء كذي مثل هذا من قبل.
2: في أسئلة عندهم؟ ما أدري. قاعد يسألون عن شيء معين أو شيء. كيفهم؟ كيفهم؟ إيش خلنا نتكلم على موضوع أيضا اللي هو موضوع السفر حتى لا يأخذنا الوقت. تبين تنصحين الناس الآن على موضوع الحجوزات، حجوزات الفنادق، حجوزات الأماكن الترفيهية اللي موجودة تحجزها. في ناس تحجز قبل 6 شهور 4 شهور، صحيح الكلام؟
0: إذا كانت
2: حتى يناسبهم الأسعار، يعني متى تنصحين الحجز يكون؟
0: شوف إذا الواحد متأكد من الوجهة اللي هو يبي يروح لها يحجز قبلها.
2: مش كثر؟
0: عاد على حسب كل ديرة، يعني في مثلا تقولي والله أنا بروح لندن وأبي الفندق الفلاني وأبي المكان الفلاني والمطعم الفلاني، لا تجيب لك حجوزات قبل، مو المطاعم والأماكن هذه بس، مثلا كتذاكر والله أخذوها قبل إذا أنت متأكد أنك تبي تروح. في ناس عندهم بيوت برا، تعرف أن هذا التاريخ الفلاني أنا بروح فيه، خلاص تحجز.
2: شنو يستفيد يعني؟ في أيضا بعض الدول الأوروبية نسمع من الشباب كذلك يقول أنا أحجز قبلها ب4 شهور يعني ما لاقي السكن في فترتها قبلها بأسبوع أسبوعين، بسافر شهر 8 مثلا.
0: أيه.
2: إذا أبحث في شهر 7 ما أحصل سكن موجود.
0: ممكن.
2: كشقق فندقية، كمساكن لأهوة وأسرته.
0: إذا المكان سياحي بحت، أي ممكن. بس أنا دائما أقول لهم إذا مو متأكدين من الوجهة اللي أنتوا رايحين لها، إذا أنتوا أكيد ولا لا بس تبون تحجزونها قبل عشان السعر، أخذوها ريفندبل.
2: طيب شنو نركز عليه غير سعر الفندق من وجهة نظرك بالسفر يعني؟
0: لا سعر الفندق، سعر التذكرة، المواصلات. في ناس تقولك ما بأخذ فندق بالسنتر عشان يكون غالي، خلا أخذ فندق بعيد. إنزين أنت لما تأخذ فندق بعيد راح تدفع مواصلات زيادة وراح تخسر وقت، فالأفضل أنك أنت تأخذ فندق سعره حلو بالسنتر وتوفر المواصلات وتوفر من وقتك ورايح راد. إلا إذا أنت كنت بتروح والله برا المنطقة، والله أوكي بتزور السنتر مرة واحدة أوكي، بس إذا أنت تبي السنتر احجز بالسنتر.
2: والله يا شوق شوقتينا للسفر، واحنا في اذاعتنا سافر الوقت ويانا وانتهى الوقت،
0: مدام في سفر يطير.
2: بالضبط. فالساعة المباركة نورتينا،
0: حياك
2: الله. اذا من كلمة او رسالة بالختام.
0: والله اشكركم على الاستضافة، ويا جماعة روحوا سافروا واستانسوا، ولا تنسون تذاكركم الفيزا. انا شفت ناس رايحة واصلة ليل المطار بالاخير ما عندها فيزا.
2: غريبة
0: فعلا، غريبة. ولا رايحة جوازها منتهي، وهذه فعلا صارت حق واحدة مشهورة، وصارت المطار كانت تقول لي كانت تقول الجواز منتهي.
1: صح صارت معنا.
0: شلون؟ نشيك على الفيزا إذا يحتاج انشورنس، هذه الأمور كلها نتأكد منها قبل أما نسافر. وسفرة سعيدة، ويعطيكم العافية على هالاستضافة، ومشكورين وما قصرتوا.
1: كل شكر لك الأستاذة شوق الشيرازي على المعلومات القيمة.

0: احنا بشي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لصاروخين باليستيين قادمين من إيران. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا توجد محادثات جارية أو مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري الكامل. الرئيس اللبناني يؤكد أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا، والحكومة البريطانية تجدد دعمها لأوكرانيا رغم التهديدات الروسية. وهزة أرضية متوسطة الشدة تضرب مناطق قبالة سواحل تشيلي. نهاية الموجز.
0: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل الأوطان العمر وطن،
0: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العالم.
0: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان، نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها، تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت،

حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثاً، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع، لأن المعرفة ليست حكاية تروى بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم علي الشلاحي، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: نظرية زد في الإدارة. في عالم الإدارة لا تقاس قوة المؤسسات بضخامة مبانيها، ولا بكثرة أجهزتها، ولا بحجم الأرباح التي تحققها في مدة قصيرة فحسب، بل تقاس أيضاً بقدرتها على بناء الإنسان وتعزيز الثقة وإيجاد بيئة يشعر فيها الموظف بأنه جزء أصيل من نجاح المؤسسة، لا مجرد رقم في سجلاتها. وعندما شهد العالم في النصف الثاني من القرن العشرين صعوداً لافتاً للشركات اليابانية وتفوقاً في الجودة والإنتاج والانضباط، بدأ الباحثون في الإدارة يتساءلون ما السر الذي يقف خلف هذا النجاح؟ أهو التقنية أم رأس المال؟ أم أن هناك فلسفة أعمق تضع العلاقات الإنسانية والولاء والثقة في قلب العمل؟
2: من هنا ظهرت نظرية زد التي ارتبطت بالباحث الأمريكي ويليام جي أوشي بعد دراسته لأساليب الإدارة في المؤسسات اليابانية والأمريكية. ولم تكن النظرية دعوة إلى نقل التجربة اليابانية نقلاً حرفياً، بل كانت محاولة للاستفادة من بعض قيمها وتكييفها مع بيئة العمل الأمريكية، فالثقة والاستقرار الوظيفي والقرار التشاركي والاهتمام الشامل بالموظف والتدرج المدروس في الترقية، كلها مبادئ أرادت نظرية زد أن تجعل منها جسراً بين الإنسان والمؤسسة.
1: فهل تستطيع المؤسسة أن تكون أسرة مهنية من دون أن تفقد انضباطها؟ وهل يمكن للقرار الجماعي أن يجتمع مع المسؤولية الفردية؟ وكيف يتحول الولاء من شعار مكتوب إلى سلوك يومي؟ في حلقتنا اليوم في برنامج أثر نروي حكاية نظرية إدارية حاولت أن تعيد تعريف العلاقة بين العامل والمؤسسة، وأن تثبت أن الإنتاجية الحقيقية لا تبدأ من الآلات، بل من الإنسان الذي يحسن استخدامها ويشعر بالأمان والثقة والانتماء في المكان الذي يعمل فيه.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: من تفوق المصانع اليابانية إلى ميلاد نظرية زد. لفهم نظرية زد لابد أن نعود إلى المناخ الاقتصادي والإداري الذي سبق ظهورها. فبعد الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تواجه دماراً واسعاً وتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومع ذلك تمكنت خلال عقود قليلة من إعادة بناء قاعدتها الصناعية وتحويل منتجاتها إلى منافس قوي في الأسواق العالمية. لم يكن هذا التحول قائماً على المعدات الحديثة وحدها، بل ارتبطت بثقافة عمل تعلي في قيمة الجماعة وتربط الموظف بمؤسسته على نحو طويل الأمد وتشجعه على المشاركة في تحسين الأداء. فالعامل لم يكن ينظر إليه بوصفه يداً تنفذ الأوامر فقط، بل عد صاحب خبرة ومعرفة وعضواً في جماعة تعمل من أجل هدف مشترك. وفي الوقت نفسه كانت كثير من المؤسسات الأمريكية تعتمد على نمط إداري أكثر فردية، يربط المكافأة بالإنجاز الشخصي ويركز على النتائج السريعة ويتيح حركة واسعة للموظف بين الشركات. وكان هذا النمط يمتلك مزايا مهمة، منها سرعة القرار ووضوح المسؤولية وتشجيع المبادرة الفردية، ولكنه كان قد يؤدي في بعض البيئات إلى ضعف الاستقرار وتراجع الشعور بالانتماء وغلبة المصالح القصيرة على العلاقات المؤسسية الممتدة.
2: أمام هذا التباين اتجه الباحث الأمريكي ويليام جي أوشي إلى دراسة الفروق بين النمطين الياباني والأمريكي، ولم يكن سؤاله أيهما أفضل على نحو مطلق، بل كان السؤال الأعمق: ما العناصر التي يمكن للمؤسسات الأمريكية أن تتعلمها من التجربة اليابانية من دون أن تفقد خصوصيتها الثقافية والاقتصادية أيضاً؟ ومن هنا بدأت ملامح نظرية زد في التشكل، فهي لا تدعو إلى إلغاء الفردية ولا إلى جعل المؤسسة نسخة مطابقة للشركة اليابانية، بل تقترح بناء نمط إداري يجمع بين الاستقرار والمرونة وبين المشاركة الجماعية والمسؤولية الفردية وبين مصلحة المؤسسة واحتياجات الإنسان. وفي عام 1981 أصدر أوشي كتابه الشهير نظرية زد، كيف يمكن للأعمال الأمريكية أن تواجه التحدي الياباني؟ فحظي الكتاب باهتمام واسع لأنه جاء في وقت كانت فيه الشركات الأمريكية تبحث عن تفسير لتفوق منافسها الياباني وعن أساليب تساعدها على تحسين الجودة والإنتاجية. كانت الرسالة الأساسية للنظرية أن نجاح المؤسسة لا ينفصل عن نوعية العلاقة التي تبنيها مع موظفيها، فحين يشعر الإنسان بالثقة ويرى أن صوته مسموع ويعلم أن مؤسسته تنظر إليه نظرة شاملة، فإنه لا يقدم وقته وجهده فحسب، بل يقدم خبرته وإبداعه وولاءه أيضاً. هكذا ولدت نظرية زد من مقارنة بين ثقافتين إداريتين، لكنها تجاوزت المقارنة لتطرح سؤالاً بقي حاضراً في كل مؤسسة: كيف نحقق النجاح من دون أن نفقد الإنسان في طريقنا إليه؟

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الثقة القاعدة التي تقوم عليها المؤسسات. تنطلق نظرية زد من فكرة جوهرية أن ترى الثقة ليست شعوراً أخلاقياً جميلاً فحسب، بل هي أساس إداري يتوقف عليه نجاح المؤسسة واستقرارها. فالموظف الذي يشعر بأن إدارته تثق بقدراته ونزاهته يكون أكثر استعداداً لتحمل المسؤولية وأشد حرصاً على العمل وأقدر على تقديم المبادرات والأفكار الجديدة. ولكن الثقة لا تبنى بالخطاب والشعارات ولا تتكون بقرار إداري يعلق على الجدران، بل تنشأ من تجارب يومية متراكمة يرى فيها الموظف أن القواعد تنطبق على الجميع، وأن المكافأة تبنى على الاستحقاق، وأن الخطأ يعالج بالعدل لا بالانتقام أو بالتشهير. فحين يخشى الموظف من كل خطأ ويتوقع أن يعاقب على كل اجتهاد لم يوفق فيه، فإنه يتجنب المبادرة ويلتزم بالحد الأدنى من الواجب، وينشغل بحماية نفسه أكثر من انشغاله بتطوير العمل. أما حين يعلم أن الإدارة تفرق بين الخطأ المتعمد والخطأ الناتج عن الاجتهاد، فإنه يتحرك بثقة ويبحث عن حلول أفضل. ولذلك تؤكد نظرية زد أن المؤسسة الناجحة لا تبني علاقتها بموظفيها على الشك الدائم، ولا تحول الرقابة إلى وسيلة لخنق المبادرة، بل تجعل الرقابة أداة لضبط الأداء وحماية المصالح العامة، مع ترك مساحة كافية للابتكار والاجتهاد.
2: والثقة في نظرية زد ليست علاقة في اتجاه واحد، فكما تثق الإدارة بالموظف ينبغي أن يثق الموظف بها أيضاً، وهذا يعني أن تكون القرارات واضحة والوعود صادقة والمعايير مستقرة، وألا يشعر العامل بأن مستقبله مرتبط بأمزجة متقلبة أو بعلاقات شخصية. فعندما تعد المؤسسة موظفيها بالتدريب ثم تفي، أو تعلن معايير الترقية ثم تلتزم بها، أو تفتح باب المشاركة ثم تصغي بجدية، فإنها ترسل رسالة عملية تقول أن الموظف شريك في المسيرة لا مجرد منفذ للتعليمات. وتنعكس الثقة على البيئة العمل كلها، فتقل الصراعات الخفية وتضعف الشائعات، ويزداد التعاون بين الأقسام، ويكون تبادل المعلومات أسرع وأكثر دقة. وحين يشعر الأفراد بالأمان لا يحتكرون المعرفة لحماية مواقعهم، بل يتقاسمونها لأنهم يرون أن نجاح زميلهم لا يعني فشلهم. ومع ذلك لا تعني الثقة التساهل أو غياب المحاسبة، فالمؤسسة التي تغض الطرف عن التقصير لا تبني ثقة بل تبني فوضى. والمطلوب هو مزج الثقة بالمسؤولية والمرونة بالانضباط وحسن الظن بالمتابعة الواضحة. وهنا يظهر أثر نظرية زد، فهي تنقل المؤسسة من بيئة يعمل فيها الأفراد خوفاً من العقاب إلى بيئة يعملون فيها شعوراً بالواجب والانتماء، وبين الخوف والانتماء يتحدد مقدار ما يقدمه الإنسان من جهد وإبداع وإخلاص.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: الاستقرار الوظيفي وبناء الولاء. من أبرز المبادئ التي اهتمت بها نظرية زد مبدأ الاستقرار الوظيفي طويل الأمد، فالمؤسسات وفق هذا التصور لا تنظر إلى الموظف على أنه حاجة مؤقتة تستبدل عند أول تغيير في الظروف، بل تعده استثماراً بشرياً ينمو مع الخبرة والتدريب مع مرور الزمن. وعندما يشعر الموظف بأن علاقته بالمؤسسة مستقرة وأن مصيره لا يتغير بسبب تقلب عابر، يكون أكثر استعداداً للتخطيط لمستقبله داخلها، فيطلب التعلم ويتقبل التدريب ويطور من مهاراته، لأنه يعلم أن ما يبذله اليوم سيعود عليه وعلى مؤسسته في الغد. أما الموظف الذي يعيش في قلق دائم على وظيفته، فقد ينشغل بالبحث عن فرصة أخرى أكثر من انشغاله بتطوير عمله الحالي، وقد يحجم عن تقديم أفكار بعيدة المدى لأنه لا يضمن بقاءه حتى يرى هذه النتائج. من هنا يرتبط الاستقرار في نظرية زد بالإنتاجية والالتزام، لا بالراحة النفسية وحدها. ألا يعني الاستقرار الوظيفي أن يضمن الموظف موقعه مهما تراجع أداؤه، لأن هذا الفهم يحول الاستقرار إلى جمود، وإنما يعني أن تمنح المؤسسة الفرد فرصة حقيقية للنمو، وأن تساعده على معالجة نواحي الضعف قبل أن تتخذ قراراً بالاستغناء عنها.
2: إن الولاء الوظيفي لا يشترى بالراتب وحده على أهمية الأجر العادل، بل يتكون من شعور الموظف بأن مؤسسته تعرف قيمته وتحفظ كرامته وتقدر ما يقدمه، وتتعامل معه في أوقات الصعوبة كما تتعامل معه في أوقات النجاح. فحين يمر الموظف بظرف إنساني ويجد من مؤسسته تفهماً ومساندة، تتحول علاقته بها من عقد مهني جاف إلى رابطة إنسانية أعمق. وحين تستثمر المؤسسة في تعليمه وتأهيله، يشعر بأنها لا تستهلك جهده بل تسهم في بناء مستقبله. يساعد الاستقرار أيضاً على تراكم الخبرة المؤسسية، فالموظفون الذين يبقون في المؤسسة سنوات يحملون معهم ذاكرتها وتجاربها ودروسها، وبفضلهم لا تضطر الإدارة إلى البدء من الصفر عند كل مشروع، ولا تفقد معرفتها كلما غادرها أحد العاملين. ومن جهة أخرى، يفرض هذا المبدأ على المؤسسة أن تحسن الاختيار منذ البداية، فالتوظيف طويل الأمد يحتاج إلى دقة في اختيار الكفاءات وفهم لقيم المرشح واستعداده للعمل الجماعي، لا إلى الاكتفاء بقياس مهارة فنية مؤقتة. وهكذا لا تفصل نظرية زد بين الأمان الوظيفي والمسؤولية، فالمؤسسة تمنح الموظف الاستقرار وهو يرد ذلك بالإخلاص والتطور والحرص على المصلحة المشتركة. وفي هذه العلاقة المتبادلة ينتقل الولاء من مجرد شعار إداري إلى سلوك يومي يظهر في الأداء والانضباط وحسن الانتماء.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: القرار الجماعي والمسؤولية الفردية. تعطي نظرية زد أهمية كبيرة للمشاركة في صنع القرار، لأنها ترى أن القرار الذي يشترك في صياغته المتأثرون به يكون أقرب إلى الواقع وأكثر قبولاً وأسهل تطبيقاً. فالموظف الذي يعمل يومياً في موقع الإنتاج أو في خدمة الجمهور قد يملك معلومة دقيقة لا تظهر في التقارير الرسمية ولا تصل إلى الإدارة العليا إلا إذا فتح له باب المشاركة. وليس القرار الجماعي مجرد اجتماع يتحدث فيه الجميع ثم يتخذ القرار مسبقاً من دون الالتفات إلى آرائهم، فهذه مشاركة شكلية تفقد العاملين الثقة وتجعلهم يرون أن الحوار وسيلة للتجميل لا للتأثير. أما المشاركة الحقيقية فتعني عرض المشكلة بوضوح والاستماع إلى البدائل ودراسة الأثر ثم اختيار القرار الأفضل على أسس موضوعية. وتساعد هذه المشاركة على كشف الأخطاء قبل وقوعها، فالفكرة التي تبدو مناسبة في مكتب الإدارة قد تصطدم بعقبات عملية لا يعرفها إلا من يمارس العمل. وحين يشترك أصحاب الخبرة في الحوار يصبح القرار أكثر نضجاً وتقل الحاجة إلى تعديله بعد تنفيذه.
2: وعلى الرغم من تأكيد نظرية زد القرار الجماعي، فإنها لا تذيب المسؤولية في الجماعة ولا تجعل الجميع مسؤولين بصورة تجعل المحاسبة مستحيلة. فبعد أن يناقش القرار وتدرس خياراته، لابد من تحديد من يتولى التنفيذ ومن يراقب النتائج ومن يسأل عن التقصير. إن الجمع بين المشاركة الجماعية والمسؤولية الفردية يحقق توازناً دقيقاً، فالمشاركة تمنع الاستبداد بالرأي، والمسؤولية تمنع تشتت المهام وضياع المحاسبة. وإذا غاب أحد الجانبين اختل العمل، فالقرار الفردي المنغلق قد يكون سريعاً ولكنه معرض للخطأ، والقرار الجماعي الذي لا ينتهي إلى مسؤول واضح قد يتحول إلى نقاش لا ينتج عملاً. ومن فوائد المشاركة أنها تزرع الشعور بالملكية المعنوية للقرار، فالموظف الذي شارك في دراسة الخطة يشعر بأنها خطته أيضاً، فيدفع نحو نجاحها ويدافع عنها ويسهم في معالجة عقباتها. أما القرار المفروض من غير شرح فقد يقابل بمقاومة صامتة حتى لو لم يعترض عليه أحد في العلن. ولكن نظرية زد لا تدعو إلى إطالة المشاورات في كل قرار، فبعض المواقف الطارئة تحتاج إلى حسم سريع، وبعض القرارات الفنية تحتاج إلى متخصصين في هذا المجال، وإنما تدعو إلى أن تكون المشاركة أصلاً حين تكون مفيدة، وأن يكون الحسم واضحاً حين تكون السرعة ضرورية. وبهذا المزج يتحول القرار من أمر يهبط من أعلى إلى مسار تشاركي يستفيد من عقول الجميع، ثم يسند إلى من يحمل مسؤوليته بوضوح وانضباط.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: الترقي المتأني والتقييم الشامل. تختلف نظرية الزد عن بعض النماذج الإدارية التي تقيس نجاح الموظف بالنتائج السريعة فقط، وتنقله من موقع إلى آخر بسرعة قد تسبق نضج خبرته. فهي ترى أن الترقي المهني ينبغي أن يقوم على معرفة عميقة بأداء الفرد وسلوكه وقدرته على التعاون، لا على إنجاز عابر أو انطباع مؤقت. والترقي المتأني لا يعني تجميد الكفاءات أو تأخير حقوقها، بل يعني أن يكون الانتقال إلى المسؤوليات الأعلى ناتجاً عن استعداد حقيقي وخبرة متراكمة. فالموظف قد ينجح في مهمة فنية، ولكنه قد لا يكون بعد مستعداً لإدارة الفريق أو معالجة النزاعات أو اتخاذ قرارات تؤثر في المؤسسة كلها. من هنا يأتي مفهوم التقييم الشامل، الذي لا ينظر إلى الأرقام وحدها، بل ينظر إلى طريقة الوصول إليها. فقد يحقق الموظف نتائج مرتفعة، ولكنه يفعل ذلك على حساب زملائه، أو يخلق بيئة مشحونة بالسرعة، أو يهمل الجودة من أجل السرعة. فهل يعد هذا النجاح مستداماً؟ ترى نظرية زد أن الجواب لا يكون بالنظر إلى الرقم منفرداً، بل إلى الأثر الكلي الذي يتركه الفرد في المؤسسة.
2: ويشمل التقييم المتكامل جوانب عدة، منها الكفاءة المهنية والالتزام والقدرة على حل المشكلات والتعاون مع الآخرين والاستعداد للتعلم والقدرة على تحمل المسؤولية. فالمؤسسة لا تحتاج إلى من يجيد مهمته فقط، بل إلى من يسهم في رفع أداء الفريق كله. وفي هذا السياق تكون الترقية نتيجة لمسار متكامل من المتابعة والتدريب والاختبار العملي. فقد يكلف الموظف بمهام متنوعة أو ينقل بين أقسام مختلفة ليفهم المؤسسة بصورة أشمل، وليتخلص من النظرة الضيقة التي تحصر اهتماماته في قسمه فقط. هذا التنقل المهني يساعد على بناء قيادات تفهم علاقة الأقسام بعضها ببعض. فالمدير الذي عمل في أكثر من مجال يكون أقرب إلى فهم تحديات موظفيه، وأقدر على اتخاذ قرارات لا تحقق مصلحة إدارة على حساب إدارة أخرى. ولكن الترقي البطيء قد يتحول إلى مصدر إحباط إذا لم تكن المعايير واضحة، أو إذا لم يرى الموظف أفقاً حقيقياً للتقدم. لذلك ينبغي أن توازن المؤسسة بين التأني والعدالة، وأن تشعر الكفاءات بأن جهودها مرصودة، وأن تطورها لن يضيع بسبب الجمود أو المحابة. والعبرة في نهاية الأمر ليست في سرعة صعود الموظف، بل في مدى استعداده للموقع الذي يصعد إليه. فالقيادة ليست مكافأة شكلية، بل مسؤولية تحتاج إلى نضج وخبرة ورؤية. وهذا ما تسعى نظرية زد إلى تحقيقه من خلال التقييم المتأني والشامل.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: الاهتمام الشامل بالموظف. تتميز نظرية زد بنظريتها الشاملة إلى الموظف، فهي لا تراه مجرد يد تنجز العمل أو عقل ينتج الأفكار أو رقم يقاس بساعات الحضور ومعدلات الإنجاز، بل تراه إنساناً له حياة واحتياجات وطموحات وعلاقات تنعكس على أدائه واستقراره. هذه النظرية لا تعني تدخل المؤسسة في الحياة الخاصة للموظف، بل تعني أن تدرك أن الإنسان لا يترك ظروفه ومشاعره خارج باب العمل، فالموظف الذي يعاني ضغطاً أسرياً أو مشكلات صحية أو قلق مستمر قد يتأثر تركيزه وإنتاجه حتى لو كان حريصاً على أداء واجبه. من هنا يتسع دور الإدارة في توزيع المهام ومراقبة الأرقام إلى بناء بيئة تحافظ على الكرامة الإنسانية، ويشمل ذلك توفير ظروف عمل آمنة واحترام أوقات الراحة مع مراعاة الحاجة المشروعة وإتاحة فرص التدريب والتطور. فالموظف الذي يشعر بأن المؤسسة تهتم بصحته ومستقبله يكون أكثر قدرة على العطاء. أما حين يشعر بأنه أداة تستخدم حتى تنفذ هذه الطاقة، فإن علاقته بالمؤسسة تضعف، ويتحول العمل في نظره إلى عبء ينتظر نهايته كل يوم.
2: ويظهر الاهتمام الشامل أيضاً في طريقة تعامل القيادة مع الموظفين، فالمدير الذي يعرف فريقه ويستمع إليهم يدرك مواطن قوتهم واحتياجاتهم، يستطيع أن يوجههم بصورة أفضل من

مدير لا يرى فيهم إلا أسماء في قائمة، وليس الاهتمام بالموظف مجرد لطف شخصي، بل ممارسات مؤسسية واضحة مثل العدالة في توزيع الأعباء وحماية العاملين من الإساءة والتنمر وتوفير قنوات آمنة للتعبير عن المشكلات ومنحهم فرصا حقيقية للتعلم والارتقاء. وتؤكد هذه الفلسفة أن الاهتمام بالإنسان لا يتعارض مع الإنتاجية بل يدعمها أيضا، فالموظف المرهق نفسيا وجسديا قد يظل حاضرا في مكان العمل ولكنه لا يكون حاضرا بتركيزه وإبداعه، والمؤسسة التي تستهلك طاقة عامليها دون أن تجددها قد تحقق نتائج سريعة ولكنها تدفع الثمن لاحقا في صورة غياب واحتراق واستقالات وتراجع في الجودة. كما أن الاهتمام الشامل يعني ربط مصلحة الفرد بمصلحة المؤسسة، فحين يتعلم الموظف مهارة جديدة ترتفع قيمته المهنية وتستفيد المؤسسة من كفاءته، وحين يحصل على فرصة للتطور يزداد رضاه وتزداد قدرته على الإنجاز. هكذا تدعو نظرية زد إلى بناء مؤسسة تعرف أن الإنسان ليس جزءاً من الآلة بل هو العنصر الذي يمنحها المعنى والحركة، وكلما حافظت المؤسسة إنسانية العاملين فيها حافظت مكانتها وسمعتها ومستقبلها أيضاً.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: الثقافة التنظيمية، الروح التي لا ترى. لكل مؤسسة ثقافة خاصة بها، حتى لو لم تكتب في دليل ولم تعلم في شعار. وهذه الثقافة تظهر في الطريقة التي يتعامل بها المدير مع موظفيه، وفي الأفعال التي تكافئ، والأخطاء التي تغفر، والأصوات التي يسمح لها بالحديث، والحقائق التي يفضل إخفاؤها. وتنظر نظرية زد إلى الثقافة التنظيمية على أنها الإطار الذي يجمع أفراد المؤسسة حول قيم ومعاني مشتركة. فالقوانين تخبر الموظف بما يجب أن يفعله، أما الثقافة فتؤثر على كيفية فعله، وفي الدافع الذي يحركه، وفي القرار الذي يتخذه حين لا يكون هناك رقيب. فإذا كانت الثقافة المؤسسية تقوم على التعاون، فإن الموظفين يتبادلون الخبرة والمعرفة. وإذا كانت تقوم على المنافسة المرضية، فقد يخفي بعضهم المعلومات عن بعض، ويتمنون تعثر زملائهم ليظهروا أفضل منهم. وإذا كانت المؤسسة تعاقب من يكشف الخطأ، فإن الأخطاء لا تختفي، بل تختبأ حتى تكبر. ولذلك تتم نظرية زد ببناء قيم مشتركة، مثل الثقة، الاحترام، الجودة، والمسؤولية، والانتماء. ولكن هذه القيم لا تكتسب قوتها من كونها مكتوبة، بل من كونها مجسدة في القرارات والممارسات.
2: من مصانع اليابان التي أثارت دهشة العالم، إلى دراسات ويليام أوشي ومحاولته فهم السر الكامن خلف تفوقها، ولدت نظرية زد لتطرح سؤالاً إدارياً وإنسانياً في آن واحد: كيف تبني المؤسسة نجاحها من دون أن تجعل الإنسان مجرد أداة في طريقها؟ وقد رأينا أن جوهر هذه النظرية يقوم على الثقة والاستقرار والمشاركة والاهتمام الشامل بالموظف، وبناء ثقافة تنظيمية تجمع الأفراد حول قيم مشتركة، وهي مبادئ قد تبدو بسيطة في صياغتها، ولكنها عميقة في أثرها وصعبة في تطبيقها، لأنها تتطلب قيادة صادقة وعدالة ثابتة وصبراً على بناء العلاقات.
1: إلى هنا صديقي المستمع نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج أثر. نترككم مع سؤال يستحق التأمل: هل تدير مؤسساتنا الإنسان بوصفه عنصراً في العمل، أم تبنيه بوصفه أساس النجاح؟ دمتم بخير، وإلى لقاء متجدد مع أثر جديد.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم علي الشلاحي، فواز المطيري، وفي التنفيذ

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج تحت المجهر. في تحت المجهر نفتح ملفات تلامس الواقع ونطرح الأسئلة التي تشغل المجتمع ونبحث عن الرأي المتخصص والمعلومات الدقيقة والرؤية الواضحة إيمانا بأن الحوار الواعي هو الطريق إلى الفهم وأن الاستماع إلى أصحاب الخبرة يمنحنا قدرة أكبر على قراءة القضايا بموضوعية وعمق. برنامج تحت المجهر، أعداد فهد الشمري، تقديم محمد الحزيم وعزيز الأستاذ، تنفيذ عبد الله سليمان، إخراج يوسف الشمري.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج تحت المجهر. مستمعينا الكرام، أصبح العالم الرقمي جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فمن خلال الهواتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية ندير حساباتنا البنكية ونجري عمليات الشراء والتحويل المالي بكل سهولة. لكن في المقابل تطورت أساليب المحتالين الإلكترونيين بشكل كبير، وأصبحت عمليات الاحتيال أكثر إقناعاً واحترافية حتى يقع ضحاياها دون أن يشعروا بذلك إلا بعد خسارة أموالهم أو بياناتهم الشخصية. فكيف يتمكن المحتال من خداع ضحاياه؟ وما أبرز الأساليب التي يستخدمها للوصول إلى المعلومات الحساسة؟ وكيف يمكن للأفراد حماية أنفسهم وأموالهم في ظل هذا التطور التقني المتسارع؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في حلقة اليوم مع ضيفنا المهندس حسين النكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السبراني، الذي سيضع هذه القضية المهمة تحت المجهر. حياك الله مهندس حسين.
1: الله حييك وشكرا على هذه الاستضافة في برنامج تحت المجهر، وإن شاء الله نكون يعني اليوم نعطي معلومة ونسلط الضوء ونستخدم المجهر للتركيز على المقدمة الجميلة اللي قدمتها بخصوص التكنولوجيا والأجهزة المحمولة وهذا العالم الرقمي.
0: صحيح، حياك الله مهندس حسين. في البداية نتقدم لك بالشكر الجزيل على قبول هذه الدعوة. مهندس حسين، يعني موضوع حلقتنا اليوم عن الاحتيال الإلكتروني، كيف يسرقون أموالك وأنت لا تشعر؟ يعني هذه مصيبة، سرقة الأموال والاختراق الحسابات البنكية، يعني من خلال على قولتهم عدم وعي الشخص نفسه.
1: أنت ذكرت الكلمة الذهبية، يعني اليوم أنا المصطلح الذهبي هذا الوعي. وبالمناسبة يعني أنا أشكر وزارة الإعلام على تسليط الضوء على التكنولوجيا والاختراقات الخاصة اللي يتعرض لها المواطن والمقيم. اليوم مثل ما تفضلت، الوعي هو خط الدفاع الأول لنا كمواطنين كمستمعين لإذاعة الكويت لتلافي هذه المخاطر وتلافي هذه المشاكل اللي بدينا احنا نعايشها يعني بشكل يومي، واللي هي عملية الاتصالات الوهمية، عمليات الاحتيال مثل ما تفضلت. بس احنا خلينا نقول اليوم يعني خلينا نعرف مستمعنا، واليوم المستمع الكويتي والمقيم عند الأساسيات. انا يعني ملامستي لزيارتي بالديوانيات، المحاضرات، الاجتماعات اللي تكون مع المسؤولين، اليوم صار في عندنا وعي، لكن ظل هذه الرسائل هي اللي تذكرنا، هي اللي تحمينا أكثر. فاليوم نركز على الوعي، لأنه مثل ما ذكرت هو خط الدفاع الأول. اليوم احنا قاعد نتعرض حق عمليات احتيال إلكترونية. اليوم هذا العالم الرقمي، عالم التكنولوجيا اللي بدينا احنا نستخدمه بشكل يومي، وهو صار يعني ترى صار جزء من حياتنا. اليوم ما في فرد ما عنده بدال الجهاز جهازين، عنده آيباد، عنده الأجهزة المحمولة، لابتوب، عياله، هو يحرص أن يكونون أولاده عندهم هذه التكنولوجيا. فاليوم إحنا كلنا اليوم ما في لا سن معين، ولا تقولوا لنا والله اليوم التكنولوجيا محصورة في المتعلمين أو محصورة في طلبة المدارس. اليوم صرنا جميعا، فتلاقي كبار السن وتلاقي أيضا

0: صغار السن حتى يبدون مرحلة الروضة يتعاملون مع هذه الأجهزة المحمولة. طبعا عملية تعاملنا مع هذا العالم الرقمي اللي احنا بدينا نعيشه وصار جزء من حياتنا يعرضنا حق مشكلات تقنية ومشكلات معلوماتية ما كنا نتعايشها قبل. يمكن كلمة الاحتيال احنا نربطها خاصة مع التكنولوجيا نسميها الاحتيال الرقمي، يعني هي عملية محاولة أشخاص غير مصرح لهم ما لهم علاقة يحاولون ان مثلا يجمعون معلومات عنا، معلوماتنا اللي هي قاعد ننشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، صور، صورة بطاقتنا المدنية، سفراتنا، هذه هي جزء من المعلومات. فهذا الأشخاص اللي احنا نطلق عليهم المحتالين يحاولون يجمعون هذه البيانات لهدف إن إما يرتكبون جريمة إلكترونية، عملية انتحال شخصية أو عملية سرقة حسابات بنكية أو أي عملية، حتى تغيير اليوم المعلومات والتلاعب بهذه هي جريمة إلكترونية، هذا نوع من أنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية.
1: نعم، يعني مثل ما ذكرت مهندس حسين النكاس، البطاقة المدنية أو تذكرة السفر هذه يعتبر جزء من المعلومات للمحتال نفسه.
0: نعم، المعلومات اليوم هي صارت معلوماتنا رقمية، صارت بصمتنا رقمية. احنا كثر ما نستخدم الأجهزة، ندش على التطبيقات، نتسوق إلكترونيا، نتبادل، نصور أوراقنا، نصور حياتنا اليومية، هذه عبارة عن معلومات. فكل ما يكون رقمي ويستخدم التكنولوجيا هذه عبارة عن معلومات. بطاقتنا المدنية يعني احنا اليوم الكثير من المعلومات موجودة فيها، البطاقة، الاسم، تاريخ الميلاد، رقم التسلسل، الرقم المدني، صورتنا الشخصية، تاريخ اصدار، تاريخ الصلاحية، هذه كلها معلومات ايضا تصنف كمعلومات حساسة،
1: تساعد يمكن المحتال نفسه ايضا بعد يعني الوصول للشيء اللي يبيه.
0: طبعا اليوم لو هي هالمعلومات احنا نحاول، ليش احنا مثلا نشيل محفظه ونحط فيها اوراقنا المهمه او اوراقنا مستنداتنا نخشهم مثلا بالبيت ونقفل عليهم؟ لان احنا ما نبيهم يوصلون لاشخاص مو مصرح لهم.
1: والله اضافه جميله مهندس حسين، يعني صحيح ليش نحط البوك المحفظه على قولتك ونحط فيه اوراقنا وشيء ولا نحتفظ فيها بالبيت في التجوري او غيره؟
0: نفس العمليه لما احنا نستخدم التكنولوجيا، نستخدم التطبيقات، نستخدم السوشيال ميديا، لازم يكون عندنا نفس الحرص ان هذه المعلومات ما توصل حق اشخاص ما لهم صلاحيه، اشخاص غير ذي صفه، فاحنا نحافظ عليها نتوصل لهم، لأن أنا ما أدري هذا الشخص شنو راح يسوي بهالمعلومات. فهي دعوة يعني من برنامج تحت المجهر، نقول حافظوا على معلوماتكم.
1: جميل مهندس حسين، يعني لما نتكلم عن الاحتيال الإلكتروني في هالمقدمة هذه وفي البداية الطيبة اللي ذكرتها حضرتك، المقصود بهذا المصطلح يعني ما الفرق بينه وبين الجرائم الإلكترونية الأخرى؟
0: الاحتيال الإلكتروني هو صورة من صور أو واحدة من جرائم إلكترونية. طالما أنت قاعد ترتكب شيء مخالف للقانون باستخدام التكنولوجيا احنا نطلق عليه جريمة إلكترونية، وهذه لها عندنا المشرع الكويتي اصدر من القوانين والتشريعات الخاصة اللي تواكب عملية حماية المجتمع. يعني اليوم ترى اي قانون يصدر من الجهات الحكومية مو الهدف منه ان التضييق على المواطن او مثلا الحد من تصريحاته، لا، اليوم احنا في مجتمع، اليوم هذا المجتمع مطلوب حمايته، فهذه التشريعات هي اللي تحميني وتحمي اسرتي من مثلا اليوم لما يكون في محتوى خادش للحياة. اليوم هذه القوانين، قانون الجرائم الإلكترونية وجرائم النشر والمعلومات، هي اللي تحافظ على المجتمع اليوم،
1: يعني خارج عن المألوف او عن عادات المجتمع وتقاليده مثلا.
0: اي نعم، احنا هذه القوانين يعني بالنهاية المشرع الكويتي لما اصدر قوانين او سن هذه القوانين الهدف منها حماية المجتمع، حماية المواطن الكويتي، جميع القوانين يعني تأكد ان ما في قانون يصدر إلا هدف منه أن حماية دولة الكويت، حماية هذا المجتمع، حماية المواطن الكويتي، واللي هي ترى واحدة من مؤشرات أو هي البيلرز اللي مثل ما نقول عنها في رؤية الكويت 2035، اللي هي ركزوا على حماية المجتمع، حماية المعلومات، حماية التكنولوجيا، هذه كلها ترى من ضمن رؤية الكويت. يعني اليوم احنا عندنا رؤية الكويت 2035 تتكلم عن الحماية والأمن السبراني وأمن المعلومات. فإحنا اليوم لما نذكر الاحتيال وقلنا هذا الاحتيال معناته شخص يحاول إن إما ينتحل شخصيتنا، يسرق معلوماتنا ويحاول يرتكب منها، لما يسرقها طبيعي ان هذا الشخص الغير مخول انه يحاول يرتكب جريمة إلكترونية يصنفها القانون انها جريمة، لان مثلا الدخول الغير مشروع، اليوم انت لما شخص غير مصرح لا يدش على واحد من الأنظمة، هذا قانونيا يسمى دخول غير مشروع على جهاز إلكتروني او جهاز كمبيوتر، وهذا طبعا لا إجراءات قانونية. اليوم عملية إن واحد ياخذ معلوماتي بطاقتي المدنية مثلا عند صورة البطاقة ويروح يفتح خط تلفون، هذه أيضا جريمة إلكترونية، لأنه هو اللي سواه عملية احتيال، عملية انتحال شخصية، لأنه استخدم التكنولوجيا واستخدم وثائق لارتكاب جريمة. فالاحتيال هي عملية قيام شخص غير مصرح له، إما بانتحال شخصيتك أو عملية السعي في ارتكاب جريمة يصنفها القانون كجريمة إلكترونية.
1: نعم مهندس حسين النكاس، نقول دائما عساك على القوة.
0: الله يقويك.
1: احنا راح نكمل معاك لكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود.
2: قضية تشغل المجتمع وسؤال ينتظر الإجابة ورأي متخصص يضع النقاط على الحروف. نلتقي بكم في برنامج تحت المجهر، حيث نناقش مختلف القضايا والموضوعات مع أصحاب الخبرة والاختصاص.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام وبرنامج تحت المجهر مع ضيفنا الكريم المهندس حسين النكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السبراني. حياك الله مهندس حسين بعد هذا الفاصل.
0: الله يحييك، يا أهلا وسهلا.
1: طبعا احنا تكلمنا قبل شوي مهندس حسين عن الاحتيال الإلكتروني ومن المحتال وشلون طريقته وشلون يهجم على الشخص نفسه. خلنا نتكلم الآن عن أبرز أنواع الاحتيال الإلكتروني التي أصبحت تنتشر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
0: عمليات الاحتيال اللي نتعرض لها وإحنا قمنا نشوفها في السنوات الأخيرة أو الفترة الأخيرة هي عمليات الاحتيال الإلكتروني اللي عبارة مثلا عن اتصالات توصلنا من خارج الكويت، أرقام دولية من دول بأفريقيا، دول مختلف العالم، رغم غريب بشكل عام. نعم، هذه طبعا تصنف كعمليات احتيال إلكتروني. احتيال إلكتروني ويستخدمون مثلا أسلوب الهندسة الاجتماعية اللي هي social engineering، معناته إن هذا الشخص المحتال يجمع المعلومات عنك. شلون يجمعها؟ اليوم أنا مثلا إذا بديت أنشر معلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي وسائل التواصل الاجتماعي عامة، يعني معناته البوست اللي أنا أنزله أو الصورة اللي أنزلها، ومثل ما تفضلت أنت ذكرت قبل الفاصل مثلا بوردك كارت أو تذكرة الطيارة. اليوم أنا لما أصور تذكرتي وأقول والله أنا مسافر هذه الدولة الفلانية، معناته أنا قاعد أعطي رسالة للمخترق أو رسالة إلى اللي يحاول يعمل احتيال، يتجسس أو يتابعنا، يجمع معلومات. فهو عارف أن أنت متجه للدولة الفلانية، رحلتك بهاليوم، كرسيك بالطيارة. فتخيل أنه ترى حتى يعني من عملية تجميع البيانات صارت في جرائم. يعني أنا مرت علي دراسة أن في واحدة من الجرائم صارت داخل الطيارة نفسها، يعني اليوم داخل الطيارة، لأن الشخص اللي يبي يرتكب الجريمة كان مجمع معلومات عن شخص أنه بيسافر وعنده وجهة ورحلته بالطيارة الفلانية بهاليوم الفلاني ورقم الرحلة. وطبعا يعني هو بنى مثلا من المقتنيات، إذا كان مثلا قاعد هذا الشخص يصور ساعاته وشنطه ومقتنياته الثمينة، فهو بنى بروفايل أنه بهاليوم راح يسافر وراح يكون بهالطيارة، أنا أحجز على نفس الرحلة وكرسي قريب منه. فإحنا الوضع الطبيعي بالطيارة، يعني خاصة لما تكون رحلة ليلية، يعني أكيد تبي تتعشى وتنام
1: تريح.
0: فأنت اليوم تلاحظ يعني مرات في ناس يفتحون مثل ما نقول إحنا الكابينة العليا ويفتحون الجناط، فهذه صارت جرائم وتثبتت، يعني إن صارت عمليات سرقة داخل الطيارة.
1: داخل الطيارة،
0: داخل الطيارة نفسها. يعني أنت ما مثلا ما تشك إنه والله واحد فاتح الصندوق فوق مثلا يبي يفتح جنطته يدور مثلا مجلة ولا يدور مثلا شغلة من جنطته. هذا احنا
1: اصلا الاماكن تكون مشتركة.
0: يعني إيه نعم. هذا يعني تخيل هذا من نوع من عمليات الاحتيال. هم اذا كان هو ناطرك بالمطار هناك ومثبت شنطك، فتلقى هم يسرق الشنط. فهي دعوة اليوم نقول لإخواننا المستمعين وعزائنا المستمعين، نقول لهم حافظوا على معلوماتكم، قللوا، لان عمليات يعني اشهر عمليات الاحتيال هي الاحتيال الالكتروني، وفي عندنا اللي هي هم احتيال من نوع اخر اللي هو عمليه التصيد الالكتروني او حتى الابتزاز الالكتروني. اليوم في عندنا شغله يسمونها الرانسوم وير او مصطلح الفديه، عمليه هذه برامج الفديه. اي نعم، من الرانسوم وير هي برامج الفديه، معناته ان شخص
1: يستدرج الضحيه،
0: يستدرج الضحيه، يدخل على جهازك او على حسابك البنكي، خلاص عنده هو الباسورد لانه سرق الباسورد من مثلا من تلفونك، ولا اذا انت مخزن كلمة السر ورقم الكرت مصوره وحاطه بالتلفون، فهو يقفل مثلا يقفل تلفونك ويبتزك في مبلغ مالي. اذا انت عطيته المبلغ راح يرجع لك كلمة السر حق تلفونك، معناته صورك اللي بالتلفون ممكن انت ماضي عليك،
1: ينشرها او شيء،
0: او ان مثلا واحدة من الخوات مثلا تتعرض حق نفس الاختراق، وصل لتلفونها شفر صورها وتكون خاضعة للابتزاز فيها، هذا يسمونه الرانسوم وير. زائد ان حسابات البنكية ممكن يصير فيها نفس العملية، انه يسرق حساباتك يبتزك اذا ما عطيت المبلغ مثلا يسرق المبلغ. وهذا يعني نلاحظ احنا هذه الاحداث او هذه المشاكل هي عبارة عن اخطاء بشرية. يعني اليوم انا لما لخطأ ما اعطي صلاحية لشخص انه يوصل على تلفوني، معناته مثلا اذا انا نزلت برنامج ومو عارف هذا البرنامج شنو مصدره، احتمال يكون هذا البرنامج فيه برنامج احنا نسميه برمجيات خبيثة، يعطي الصلاحية للهاكر او المخترق يتحكم بجهازي. معناته اذا تحكم بجهازي معناته هو راح يشوف الاو تي بي اذا وصلني، راح يشوف انا وين قاعد اتسوق، راح يشوف البوم صوري. فاحنا نقول دائما اتأكدوا وين مصدر البرامج اللي قاعد تنزلونها، مو اي برنامج تنزل على تلفونك. اغلب
1: مهندس حسين عفوا نعم. على المداخلة، يعني مو بس التليفونات الهواتف المحمولة اللي يتم اختراقها، حتى كاميرات المراقبة أمام المنازل وغيرها، حتى يعني داخل المنازل بعض الناس يحطون كاميرا داخل المنزل مثلا.
0: صحيح
1: أو شيء.
0: صحيح،
1: يعني حالات كثيرة تم اختراقها.
0: إيه يعني اليوم احنا الأجهزة الإلكترونية، اليوم صارت الأجهزة الإلكترونية كلها مرتبطة بالإنترنت. وأنا لما أتكلم مثلا أقول الجهاز المحمول، هم أيضا أنا أقصد اللابتوب، أقصد الكمبيوتر، أقصد الكاميرات، أقصد التلفزيون الذكي اللي فيه كاميرا، أيوة الرسيفر،
1: تمام.
0: هذه كل الأجهزة الدي في آر الخاص بالكاميرات. اليوم إحنا كاميراتنا لما نركب نبندش عليهم وإحنا مسافرين، نبندش على الكاميرا وأنا بالدوام، فهي طبيعي أنها تكون مرتبطة بالإنترنت. هذه تسمى يعني بالمصطلح السبراني يسمونها الثغرات. اليوم هذه الأجهزة، جرس البيت، تلفونك، كاميرتك، الجهاز اللابتوب، هذه كلها إذا أنت ما تحدثها ما تحميها تكون عبارة عن ثغرات. المخترق ممكن يوصل حق هذه
1: يعني
0: الأجهزة.
1: سهلة الاختراق،
0: هي مو سهلة الاختراق، لكن إذا أنت ما تحدث تلفونك، يعني اليوم إحنا نقعد الصبح مثلا نلاقي مثلا شركة التلفون مطلعة تعميم أو مطلعة مسج يقولوا لك في تحديث جديد للتلفون، فهو مطلوب منك أن أنت تدش تحدث التلفون، مو تقول لا أنا والله ما أشك بالشركة وما أبي أحدث، خلني على النسخة القديمة. لا،
1: كبير الشكوك.
0: إيه نعم، لأن هذا تكون هم مكتشفين عادة التحديث. ليش يسوونه؟ لأنه يكتشفون مثلا عيب بالبرنامج أو في ثغرة أو في عرفوا إنه والله أحد المخترقين دش عن طريق خطأ بالكودينج، فهم ينزلون التصليحات مالته. وهذا ترى يعني حتى التحديثات قاعد تصير عندنا بالجهات الحكومية، هم أيضا على الخوادم والأجهزة الرئيسية وأجهزة الموظفين عندهم متابعة لعمليات التحديث. هم يعني هي دعوة اليوم من تحت المجهر نقول للقطاع الحكومي، للموظفين، لزملائنا في المختصين في مجال تقنية المعلومات، نقولهم حرصوا على التحديث، حرصوا على أن يكون عندكم متابعة دورية لهذه الأجهزة من أجهزة الشبكات، أجهزة الحماية، أجهزة الرابط، أن تحثونها. واحنا كمواطنين اليوم انت لما تشتري راوتر وتخليه بالبيت عندك، هذا الراوتر اللي يربطنا بالانترنت، ترى لازم تدش عليه انت كمستخدم للراوتر عندك بالبيت، شوف متى تحديث المطلوب، لان شركة تنزل تحديث وانت مطلوب منك تحدثه، تطالع منو اللي داش، منو اللي حاول قاعد يشبك على الراوتر، شنو الأجهزة اللي شابكة على الراوتر.
1: مهندس حسين، البعض يمكن بس يشوفه كذي قطعة صغيرة
0: يشب ويطفي،
1: يشب ويطفي ويحطه على الشحن، بس أهم شيء إنه في شحن وما يدري عنه، ما حتى يعني الرقم السري ما مفروض يغير إنه من كل فترة لفترة. صحيح
0: صحيح 100%، كلامك صحيح. وأنت ذكرت موضوع كلمة السر والباسورد، وهذه واحدة يعني من أنظمة الحماية. اليوم أنا شلون أحمي وأمنع المخترقين إن يحتالون علي؟ إن لما أنا تكون عندي كلمة سر قوية أجددها، أحدثها، أغيرها، ما أتعيز وأقول والله يعني يا الله حفظتها وتعال غيرها. لا، اليوم مطلوب منك، لأن كلمة السر هي المفتاح اللي يفتح لك حساب البنك، هو يفتح لك إيميلك، يفتح تطبيق هويتي، برنامج سهل. فتخيل أنت لو عندك مفتاح واحد ويضيع منك أو يوصل حق شخص مو مصرح له، معناته هو يقدر يدش على كل برامجك وخدماتك وتطبيقاتك اللي انت تستخدمها.
1: مهندس حسين النكاس، احنا راح نكمل معاك لكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود.
2: تحت المجهر، حين تصبح التفاصيل أكثر وضوحاً.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام وبرنامج تحت المجهر مع ضيفنا الكريم المهندس حسين النكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السبراني. حياك الله مهندس حسين مرة أخرى.
0: الله حيك، يا أهلا وسهلا ورحب مستمعينا.
1: حياك الله. ونذكر مستمعينا الكرام أن موضوعنا ما زال عن الاحتيال الإلكتروني. مهندس حسين، شنو الفئات الأكثر استهداف من قبل المحتالين الإلكترونيين وليش؟
0: يمكن احنا كنا بالفترة السابقة قبل سنتين وثلاثة كنا نقول أكثر فئة تتعرض للاحتيال هم كبار السن. اليوم أنا برأيي كمستشار في تقنية المعلومات والأمن السبراني، وهذا يعني العالم السبراني اللي مسؤول عن حماية البنى التحتية وحماية الأجهزة وحماية المعلومات، اليوم الفئات صارت ترى مو محصورة على عمر معين ولا درجة جامعية معينة أو شخص معين. اليوم بوجهة نظري أن الكل ممكن يتعرض، طالما أنت قاعد تستخدم جهاز أنت مرتبط في حالة نفسية، أنت مرتبط في ظروف اجتماعية، فالهاكر عادة والمخترقين يستغلون المناسبات، يستغلون يعني مثل ما نقول إحنا الرزنامة السنوية، إذا إحنا كنا داشين ينتهزون الفرص ويعني ضبطون رزنامتهم على الموسم. اليوم مثلا الثانوية العامة خلصوا الامتحانات، فالمخترقين يبدون مثلا ينشرون مثلا روابط وهمية خاصة في قبول الجامعات، فيستغلون فيها مثلا يستدرجون فيها أولياء الأمور لأن اللي يبي يدور مثلا،
1: أو حتى هدايا للمتخرجين، يعني
0: هدايا خريجين
1: كذي، يعني الفعاليات هذه
0: الفعالية يعني تخيل أنت
1: الأمهات وغيرهم يمكن على طول يرتنون هذه الهدايا يهدونها حق البنات أو حق عيالهم أو حق الغير أو حق أقاربهم. يعني مثلا
0: الدش على موسم الصيف تلاقي المخترقين يشتغلون على تذاكر الطيران والشاليهات وخصومات كراتين الماي. فهو اليوم ما في شخص تقول انه والله انا اليوم كبار السن راح يتعرضون، لانه والله هم مو متعودين على التكنولوجيا. ولا نقول اليوم الصغار هذيلا اذكياء ويقدرون يحمون نفسهم، اليوم كل الفئات العمريه تتعرض للاختراق. لكن اليوم شلون احنا نوعي، انا اليوم كرب اسره شلون اوعي اولادي عيالي الصغار، إذا كان عندي أنا والدي كبير بالسن يدي أقعد وياه أشرح له أقول له شنو المخاطر اللي ممكن توصلك، مثلا يا يبا إن اليوم مثل يجيك اتصال من رقم غريب هذا لا تتواصل وياه، والله دق عليك شخص قال لك والله أنا من البنك الفلاني، اتأكد إن البنوك الكويتية ما تطلب منك OTP الرقم السري ولا يطلبهم معلوماتك عن طريق التلفون، لهم آلياتهم لهم طرقهم في عملية تحديث بياناتهم. اليوم أولادنا إحنا مقبلين على فترة الصيف راح يسهرون راح يلعبون أونلاين، فاليوم ولية الأمر أول الأمر يفضل إنه يكلم ولده ينبهه منو الأشخاص اللي يتواصل وياهم الأونلاين بالألعاب، شنو يتعامل إذا تعرض للتنمر أونلاين، لأن التنمر اليوم يسبب مشكلة نفسية للأطفال. فاليوم هذه عمليات حتى الاحتيال ترى الصغار هم يتعرضوا للاحتيال الالكتروني لانه يتعاملون مع هذه الايكونز والعمليات الاونلاين، هم يقنعونهم اشخاص انه مثلا والله يحط رقم بطاقه الوالد ولا الوالده او انه يشتري شخصيات او يحاول مثلا يسرق شخصيات من ربعه. فاليوم عمليه التوعيه لكل فئات المجتمع اليوم من كبير وصغير، من واحد عمره حتى يعني أنا أشوفهم بالزوارة حتى عيالنا اللي أعمارهم 7 سنوات 6 سنوات وأقل عنده آيباد. فأنا اليوم حتى كوعي إن ما أخلي هذا الطفل يتعرض حق مثلا محتوى ما يناسب عمره، أنا ما أقول لك حتى مثلا لو يشوف مثلا رسوم متحركة لكن لازم يكون يناسب عمره، شنو الرسائل
1: لقطات مو زينة أو في رسائل موجهة للطفل مثلا.
0: نعم، اليوم لما يوصلك وانت توك مثلا أول اليوم يوصلك اتصال من شخص يقول لك والله أنا من وزارة الداخلية عليك مخالفات، طبعا تخترع. اليوم وزارة الداخلية عندها تطبيقات خاصة في عملية مثلا إذا كان في عندك مخالفات ولا عندك مثلا معاملة منتظرة.
1: يعني تقدر تشيك يعني من تطبيق سهل يعني
0: موجود. اليوم هذا التطبيق شكرا لأنك ذكرت تطبيق سهل الحكومي. اليوم تطبيق هذا التطبيق الحكومي اللي كلنا إحنا اليوم لازم نستخدمه.

0: المنصة الرئيسية لإنجاز معاملاتنا. اليوم أنا بنجز معاملة أروح على تطبيق سهل، هذا التطبيق الآمن، هذا التطبيق المدعوم حكوميا اللي يحتوي على كل الإجراءات الحكومية، المعلومات. اليوم حتى اقتراحاتي أنا أقدر أقدمها عن طريق تطبيق سهل. اليوم حتى نشرات إدارة الجرائم الإلكترونية ونشرات بنك الكويت المركزي اللي خاصة بالاحتيال اليوم أتينا عن طريق تطبيق سهل، عن طريق المعلومات من مصادرها.
1: صحيح. مهندس حسين النكاس، احنا تقريبا وصلنا لختام هذه الحلقة، حاب تضيف شيء في الختام؟
0: نعم، انا يعني الكلمة اللي دائما اركز عليها، وطبعا هم اشكر مرة ثانية وزارة الاعلام على تركيزهم للوعي، وخاصة اليوم انا ضيف عندكم في برنامج تحت المجهر والمجهر هذا سلط الضوء على واحدة من يعني المشاكل اللي ممكن يتعرض لها مستمع إذاعة الكويت. هذه الإذاعة اللي يعني واصلة اليوم حتى بتطبيق إلكتروني 51 كويت واصلة إلى كل بقاع العالم. فلما تنشرون الوعي ونقول إحنا الوعي لازم إحنا نتثقف. اليوم وسائل المعلومات الخاصة، الجهات الحكومية تنشر المعلومات الخاصة بالوعي، فنحاول نثقف نفسنا، نحاول نعرف المخترقين شنو وسائلهم، وهي اللي راح تحمينا وتحمي حساباتنا البنكية من أي سرقة، تحمي موبايلاتنا من أي اختراق.
1: نعم، مهندس حسين النكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السبب.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للهجوم العدواني بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان العراق. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لغارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. دولة الإمارات تقول إن منظومة الدفاع الجوي رصدت تهديدا صاروخيا داخل الأجواء الإماراتية. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا توجد محادثات جارية أو مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري بكامل القوة. الرئيس اللبناني يؤكد أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وسوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي تفاصيل النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم، عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. نتابع التفاصيل في تقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبدالله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بموافقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على رعاية افتتاح مجموعة من المشروعات الصحية الجديدة في البلاد، وتكليف سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالحضور ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي أندي بيرنم رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة اليوم الثلاثاء، والتي تتعلق بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد قام بتسليم الرسالة لمعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعادة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت.

0: قدسي رشيد بحضور معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر لأحمد الصباح. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار شديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت ناقلتين وسفينة لشركة أتنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويعرض أمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية للخطر، مؤكدا ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروط، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام وكافة الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذها، مجددا التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثات الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وكذلك أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معاليه خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر على التالي: يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الأتيان: مادة 14 بند 4 إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت تلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك. مادة 19 يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني، ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها. كما نصت المادة الثانية على التالي: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة، ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية. في حين نصت المادة الثالثة على التالي: تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء، والذي يأتي في إطار العمل على تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائية والنيابة العامة وإرساء تنظيم أكثر تكاملا لمؤسسات العدالة، وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسة المترابطة. ويتمثل المحور الأول في مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر بتطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله. ويتمثل المحور الثاني في تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتطوير الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها وتعزيز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز. أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز، بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية، إلى جانب تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية التي تعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية على نحو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة، الأمر الذي يقضي إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية، وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى، وذلك من خلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة، وهي: أولا، تخصيص دائرة اقتصادية وقاضي يسند إليه العمل بها، ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يندب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها، وصولا إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ. ثانيا، تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية والعمل على تحضير الدعوة وإعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيها بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة، فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع. ثالثا، المرونة التشريعية، وذلك بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح واللجنة المسؤولة عن أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، حول الوقوف على آخر المراحل الخاصة بتشغيل وافتتاح المشروع، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه أمام الزوار يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026 موضحا أنه بهذه المناسبة سيقام كرنفال يتضمن فعاليات ترفيهية للزوار تشارك فيها فرق موسيقية وعروض ضوئية وفقرات ترفيهية للأسرة والأطفال، مبينا أن رؤية الحديقة تتمثل في أن تكون حديقة نموذجية ومتكاملة تشمل العديد من المرافق الرياضية والترفيهية، مشيرا إلى أن المساحة الكلية لأرض المشروع تبلغ 243.605 متر مربع، كما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 203.162 متر مربع، في حين تبلغ المساحة الخضراء 190.661 متر مربع. أما المساحة الاستثمارية فتبلغ 16.232 متر مربع، موضحا أن مكونات المشروع هي مبنى مسرح السور والذي يضم المسرح الروماني والسينما الخارجية، وقاعة متعددة الأغراض، ونادي صحي نسائي، ومقاهي ومحلات تجارية، مبنى الرياضات والتي تضم الحديقة العلوية ومتحف صالة التزلج وصالة التزلج وصالة الألعاب الثلجية وحلبة سباق السيارات الكهربائية ولعبة التحليق في الهواء، المرافق الخارجية وتتكون من المسجد والمسرح المفتوح والألعاب الخارجية ومضمار الجري والنوافير، مواقف السيارات تتسع لعدد 2388 سيارة. من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها قياديو ومسؤولو وموظفو الديوان الأميري واللجنة المسؤولة على أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة لافتتاح هذا المشروع الترفيهي والثقافي، والذي سيكون معلما سياحيا يجذب الزوار من داخل وخارج دولة الكويت. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منائر القلاف.
1: وفي خبرنا التالي، التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البدوي. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال هذا اللقاء مناقشة أطر تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للهجوم العدواني بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان العراق الذي استهدف مكتب رئيس وزراء الإقليم السيد مسرور برزاني ومقر إقامة مدير وكالة الأمن والاستخبارات في الإقليم. وزارة الخارجية أكدت رفض دولة الكويت لأي أعمال من شأنها المساس بسيادة جمهورية العراق الشقيقة وأمنها واستقرارها، وضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وفقا لمبادئ القانون الدولي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لغارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها وتصعيد من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وتدعو الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها. إلى الرياض، وفيها أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية. البديوي قال في بيان إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعديا مرفوضا على سيادتها وحرمة أراضيها، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. البداوي دعا أيضا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات والعمل على وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية بما يحفظ أمنها واستقرارها. في أبو ظبي قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها رصدت صاروخين باليستيين معاديين قادمين من إيران داخل الأجواء الإماراتية، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. بدورها أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد. وفي جديد التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. في الوقت نفسه نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال فخريطة لمضيق هرمز كتبت عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في الدوحة قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء ينتظرون توصل سلطنة عمان وإيران لاتفاق ثنائي بشأن مضيق هرمز قبل العودة إلى المحادثات الأوسع نطاقا بين أمريكا وإيران. الأنصاري أضاف أن إبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز من شأنه أن يسهل كثيرا استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية. وأشار أيضا الأنصاري إلى أن الجهد الحالي يتركز على نزع فتيل الأزمة والعودة إلى مذكرة التفاهم. في سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدعوة لا تزال قائمة لإيران لإرسال وفد للدوحة بشأن قضية الطيارين، لكن طهران لم ترد بعد. الأنصاري أضاف أن إيران وقطر على اتصال مباشر بشأن قضية الطيارين الإيرانيين، مشيرا إلى أن بلاده سلمت الجانب الإيراني رفاة أحد الطيارين اللذين اخترقا الأجواء القطرية، وأن الجانب الإيراني لم يستجب لدعوة الدوحة بإرسال فريق فني للإطلاع على عمليات البحث. إلى إسلام أباد، وفيها قالت مصادر باكستانية إن الساعات القادمة قد تكون حاسمة في تحديد مصير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، محذرة من أن استمرار الخلاف بين الطرفين وعدم العودة إلى مفاوضات جوهرية قد يرفع خطر تجدد الضربات. وأضافت المصادر أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، لكن الفجوة بين واشنطن وطهران اتسعت، فيما تواجه جهود الوساطة الإقليمية صعوبات متزايدة في تحويل الهدنة المؤقتة إلى إطار تفاوضي مستدام. إلى اليمن، وفيها أمر مجلس الدفاع الوطني اليمني بتوسيع عمليات الردع الجوية والصاروخية ضد مصادر التهديد الحوثية مع تعزيز التنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية ورفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في جميع الجبهات. وأكد المجلس أن استهداف مخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لن يحقق للحوثيين مكاسب ميدانية أو يؤثر في عزم القوات الحكومية على إنهاء انقلاب الجماعة، فيما أعلن الجيش اليمني تنفيذ 133 عملية ضد الحوثيين باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة. وفي بغداد، وجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بإجراء تحقيق في هجوم بطائرتين مسيرتين استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية في أربيل. السلطات الأمنية قالت في إقليم كردستان إن الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من جهة الحدود الإيرانية واستهدفتا موقعين في قضاء برمام بمحافظة أربيل، فيما وصف رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره، مؤكدا أن الاعتداءات مرفوضة وغير مقبولة. وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وميدانيا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان بشن غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية. بدوره قال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هايكل، قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق، مؤكدا أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ المهام المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوفرة. في سوريا، قالت وزارة الخارجية السورية أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غرب سوريا تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أكد خلال مؤتمر صحفي مع مدير الوكالة رافائيل غروسي أن المواد النووية التي عثر عليها في موقع غير معلن داخل سوريا لا تشكل خطرا. بدوره أيضا أعرب المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك عن بالغ القلق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية السورية. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت وصول 6 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. بدوره حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي، وذلك بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد المخاطر الصحية والبيئية في القطاع. وعلى الصعيد السياسي، أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قال لفرانس بريس، قال إن حركة حماس ملتزمة بهذا المسار الذي تم الاتفاق عليه، مضيفا أن الاحتلال لم يعطي للوسطاء موافقة واضحة على خطة الطريق إلى الآن. في الشأن السوداني، أفادت مصادر طبية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية أن نحو 500 أسرة نزحوا من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، وذلك عقب هجمات شنتها قوات الدعم السريع على المنطقة قبل يومين. من جانبه، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 12 مليونا نزحوا منذ بدء القتال في السودان، مشيرا إلى أن هناك صعوبات في الوصول للنازحين. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في دونيتسك شرق أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 150 طائرة مسيرة أوكرانية في الأجواء الروسية خلال الساعات الماضية. في سياق متصل أيضا، جددت الحكومة البريطانية تأكيد مواصلة دعمها لأوكرانيا على الرغم من التهديدات الأخيرة التي أطلقتها روسيا على خلفية استخدام كييف لطائرات مسيرة بريطانية الصنع في هجمات على الأراضي الروسية. نبقى في موسكو، حيث استدعت الخارجية الروسية السفير الياباني لدى موسكو أكيرا موتو وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي المناهضة لروسيا على خلفية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحدى جزر الكوريل الجنوبية والمتنازع عليها بين البلدين. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن التصريحات اليابانية بشأن زيارة بوتين إلى جزيرة إيتوروب تجاوزت حدود اللياقة، معربا عن قلق موسكو البالغ إزاء ما وصفه بمحاولات يابانية لإعادة صياغة قواعد القانون الدولي بما يتناسب مع أهوائها والتنصل من المسؤولية التاريخية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للهجوم العدواني بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان العراق. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لغارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. دولة الإمارات تقول إن منظومة الدفاع الجوي رصدت تهديدا صاروخيا داخل الأجواء الإماراتية. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا توجد محادثات جارية أو مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري بكامل القوة. الرئيس اللبناني يؤكد أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكان أيضا في هذه النشرة سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. انتهت نشرتنا مستمعينا، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:28 دقيقة فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، نجدد لحضراتكم التحية من إذاعة دولة الكويت، وهذه حلقة جديدة من محطات إخبارية. في محطاتنا لهذا اليوم: واشنطن تغلق باب التفاوض واستمرار الحصار البحري لمضيق هرمز، متابعة إخبارية. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، قضايا استراتيجية. تصاعد عدوان الاحتلال على غزة يسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، تحليلات استراتيجية. وفي آراء سياسية: روسيا تعلن تقدما جديدا في أوكرانيا، وبريطانيا تجدد دعم كييف. والبداية بمتابعة إخبارية. مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأزمة نحو مزيد من التصعيد بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود محادثات جارية أو مقررة مع طهران، مشددا على أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. يتزامن ذلك مع مؤشرات ميدانية مقلقة في المنطقة، إذ أعلنت الإمارات رصد تهديد صاروخي تجاه أراضيها، وذلك بالتزامن مع تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما يثير مخاوف من اتساع دائرة المواجهة وتهديد أمن الملاحة الدولية. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور ناصر خميس المطيري. دكتور ناصر، أهلا بك.
1: يا مرحبا استاذ ايمان، اهلا وسهلا.
0: دكتور ناصر، في البدايه كما تعلم، فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشان عدم استعداد ايران لابرام الاتفاق الذي تريده واشنطن، وذكره بانه لا وجود لمحادثات جاريه او محادثات حتى مقرره مع طهران، كيف تقرا هذه التصريحات؟ وهل برايك تعكس وصول المفاوضات الى طريق مسدود؟
1: يعني تقديري انه المفاوضات يعني لم تمت سياسيا، يعني لكنها متوقفه عمليا، اي انه يعني باب الوساطه موجود بينما التفاوض المباشر غير موجود حاليا. هذا يفسر يعني ظاهريا التناقض بين طبعا تصريحات ترامب والتسريبات عن وجود قنوات دبلوماسيه اخرى. يعني الرئيس ترامب قال انه ايران لن تقبل الاتفاق الذي يراه ضروريا، وشدد ايضا على انه منع إيران من امتلاك السلاح النووي أيضا يمثل خطا أساسيا، ورفض أيضا تمديد الترتيب المؤقت الذي انتهت نافذته ذات 60 يوم طبعا. واليوم ذهب أبعد من ذلك بقوله أنه لا توجد محادثات حاليا ولا اجتماعات مقررة. المشكلة أنه الخلاف لم يعد على تفصيلات فنية، وإنما هو على تصور كل طرف لشروط إنهاء الصراع. واشنطن مثلا تريد اتفاقا يعكس ميزان القوة الذي يعني تعتقد أنها فرضته عسكريا واقتصاديا أيضا، بينما يعني في المقابل نجد طهران تريد مقابل واضح، تريد عقوبات، تريد إنهاء الصراع، لها مطالب، الإقرار بشروط تتعلق بالملاحة وهرمز.
0: طيب في هذه الحالة دكتور، يعني ما الذي يمكن أن يدفع الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في هالمرحلة؟
1: طبعا هو الان هو الرهان على يعني القوه، هي ما يجري مفاوضات تحت الضغط. يعني كل طرف يحاول ان يرفع الكلفه على الاخر. الجانب الامريكي اليوم يرى انه زياده الضغوط الاقتصاديه والحصار على ايران واستمرار رفع الكلفه الاقتصاديه عليها قد يكون يعني يؤدي في مستقبلا الى تليين الموقف الايراني او الحصول على تنازلات، يعني بمقابل اقتصاد ايراني متعرض للانهيار، يعاني الكثير، هناك 90% من الموانئ الايرانيه

0: داخل إيران، العملة الإيرانية، الأوضاع الاقتصادية في إيران يعني هناك رهان عليها كبير. يعني الولايات المتحدة لا تريد الدخول في حرب بقدر ما لأنها ترى تكلفتها أعلى، لكن تكلفة الحصار الاقتصادي الذي ربما يثمر عن يعني تنازلات إيرانية قد يكون أمرا واردا، وهذا رهان أمريكي في المرحلة الحالية.
1: نعم. طيب أيضا دكتور ناصر، بالنسبة للمصادر الباكستانية تحدثت عن نافذة دبلوماسية لا تزال مفتوحة، لكنها في ذات الوقت تشير إلى اتساع الفجوة. كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟
0: هو حقيقة الأمر إيمان يعني لا يوجد تناقض حقيقي في هذا المجال. النافذة الدبلوماسية يعني تصف وجود قناة اتصال، نعم، أما اتساع الفجوة فيصف مضمون المواقف داخل هذه القناة. يعني يمكن أن تكون لديك قناة مفتوحة طوال الوقت، لكن الطرفين لا يقتربان يعني سنتيمتر واحد من الاتفاق، بل إنه إيران نفسها قالت قبل أيام إنه الاتصالات عبر قطر وباكستان لا تعني استئناف المفاوضات، بينما تستمر محادثات فنية مع عمان حول مضيق هرمز. إذن معناته نحن أمام دبلوماسية منع الانفجار إن صح التعبير أكثر من دبلوماسية صناعة اتفاق، وهذا لا شك توصيف مهم لهذه المرحلة الحالية كما يبدو لي.
1: طيب من خلال كل هذه المعطيات والشواهد دكتور ناصر، يعني من وجهة نظرك هل تعتقد أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مرتفع حاليا؟
0: حقيقة الأمر يعني الخطر مرتفع، لكنه ليس حتمي باعتقادي. أن المشكلة اليوم ليست فقط احتمال أن يقرر ترامب أو القيادة الإيرانية بدأ حرب واسعة، وإنما خطر التصعيد قد يكون غير مقصود، وهذه نقطة حقيقة مهمة جدا. لدينا قوات بحرية، حصار، صواريخ إيرانية، سفن تجارية، قوات أمريكية، دول خليجية في مساحة جغرافية ضيقة، لذلك توجد ثلاث مسارات للحرب. قد تكون هناك حرب مقصودة يقررها أحد الطرفين، أو تكون ربما هناك حرب انتقامية نتيجة هجوم كبير يسقط على أثره قتل أمريكيين، والأخطر قد تكون حرب سوء حسابات.
1: طيب دكتور ناصر، هناك نقطة أخيرة ولكنها مهمة نوعا ما، يعني فيما يتعلق بإعلان وزارة الدفاع الإماراتية رصد التهديد الصاروخي تجاه الدولة ورفع أيضا منظومات الدفاع الجوي إلى أعلى درجات الجاهزية. كيف يمكن قراءة هذا الإعلان، وهل يعكس ذلك من وجهة نظرك أيضا مؤشرات نوعا ما على اتساع دائرة التصعيد في المنطقة على المنطقة بشكل عام؟
0: بالتأكيد طبعا هذا تطور لا شك بالغ الدلالة إيمان، لأنه ينقل الأزمة من مستوى التهديد الإقليمي النظري إلى التهديد المباشر لدولة خليجية. الأهم أن وزارة الدفاع الإماراتية قالت اليوم أنها رصدت صاروخين باليستيين أطلقا من إيران تجاه الإمارات بشكل محدد، وأن أحدهم سقط في المياه الإقليمية والأخر خارجها، يعني
1: خارج المياه.
0: لذلك يعني طهران يبدو أنها توصل رسالة أنه الضغط عليها سيكون له كلفة إقليمية، وأن المجال للصراع يمكن أن يتسع. هي مسألة ضغط إيراني ورسالة إيرانية ربما تصعيدية في مواجهة ما تواجهه من ضغط اقتصادي وعسكري من الجانب الأمريكي.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا للدكتور ناصر خميس المطيري الأكاديمي والمحلل السياسي.
0: شكرا.

0: حصرا إعادة إعمار الجنوب فور انسحاب الاحتلال وانتشار الجيش حتى الحدود، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة. من جهته اتهم قائد الجيش العماد رودولف هيكل الاحتلال بمواصلة خرق التفاهمات، مؤكدا استمرار الجيش اللبناني في تنفيذ مهام اتفاق الإطار بالإمكانات المتاحة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
1: أهلا يا هلا.
0: أستاذ علي، في البداية نتساءل عن قراءتك عن التطورات السياسية والأمنية أيضا الأخيرة في جنوب لبنان، يعني هل يمكن القول أننا أمام خروقات محدودة أم مسار تصعيد متدرج؟
1: نعم، بالتأكيد هو مسار تصعيدي متدرج. الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم يوما باتفاق وقف إطلاق النار، لا الاتفاق الذي حصل في العام 2024 ولا في الاتفاق في العام 2026 لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية، ولكن الجديد طبعا شنة حرب واسعة على لبنان ابتداء من شهر مارس الماضي، توقفت قبل أشهر قليلة، ولكن التصعيد في الجنوب لم يتوقف. الاحتلال موجود هناك في منطقة واسعة جدا، يدمر القرى، يجرف المنازل، يمحو قرى بأكملها عن الخارطة، ومستمر في خروقاته واستهدافاته. ونلاحظ يعني تصعيدا في وتيرة العمليات العسكرية، وخصوصا في منطقة تلال علي طاهر، حيث يعتقد الاحتلال أن حزب الله موجود هناك ولديه قاعدة كبيرة، وتستمر استهدافاته لتلك المنطقة. لا أعتقد أن الاحتلال سيتوقف قبل استكمال ما يعتبره أهدافه، تحقيق أهدافه الكاملة وتوسيع المنطقة.
0: لكن عفوا أستاذ علي، يعني هل تعتقد أن الاحتلال من خلال هذا التصعيد الميداني يسعى إلى فرض مثلا واقع أو وقائع جديدة على الأرض قبل استئناف المفاوضات؟
1: طبعا هذا ما حصل، وهو فرض بالفعل هذا الواقع من احتلال من خلال احتلال منطقة يعني تبلغ مساحتها 600 كيلومتر مربع، وهو هذه كل منطقة جنوب الليطاني محتلة عمليا، وهو يحاول التمدد باتجاه شمال الليطاني، وخصوصا هذه المرتفعات التي نتحدث عنها ومنطقة النبطية. النبطية مدينة كبرى كبيرة في جنوب لبنان، وهي مركز حضري مهم. يحاول توسيع عملياته إلى هذه المناطق، ولكن الأمر الواقع الميداني فرض خلال الاحتلال، ولبنان يعني ذهب إلى المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية في واشنطن أولا ثم في روما لدفع الاحتلال للانسحاب من هذه المناطق على أن يتولى السلطة فيها وبسط سلطة الدولة هناك الجيش اللبناني، وهذا ما لم يسهله الاحتلال من خلال موضوع المناطق التجريبية. جرى انسحاب من منطقة تجريبية محدودة جدا، ويرفض الاحتلال اليوم تكرارها ويعني التوسع أكثر. إذن الواقع الأمر الذي يريده الاحتلال مفروض فعلا.
0: طيب هذا يجرنا للتساؤل أستاذ علي، يعني هل برأيك ما زالت المفاوضات قادرة بالفعل على إنتاج نتائج عملية إيجابية، أم أن استمرار العمليات العسكرية يفرغ المسار الدبلوماسي من مضمونه؟
1: يعني حتى الجولة الأخيرة التي عقدت في روما كان هناك أمل لبناني بأن تمارس الولايات المتحدة، وهي الراعية الأساسية لهذه المفاوضات، أن تمارس ضغطا ما لكي تتوقف الخروقات الإسرائيلية وأن يستكمل مسار المناطق التجريبية أي الانسحاب التدريجي. ولكن بعد الجولة الأخيرة، وكانت الجولة السابعة من المفاوضات، ساد جو من التشاؤم في الأوساط اللبنانية، وخصوصا على المستوى الرسمي على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة، بأن إسرائيل لم تقدم شيئا، يعني لم تنفذ أي من التزاماتها، على الأقل وقف الخروقات، لا توقف الخروقات، لديها أجندة عسكرية تتابع تنفيذها من دون أي رادع. لذلك يعني اليوم الجولة المقبلة كان يفترض أن تعقد في مطلع سبتمبر الشهر المقبل، ليست هناك أي تأكيد لحصولها، لأن الموقف ضبابي وغامض بظل يعني كما قلنا تعنت الاحتلال وعدم التزامه بأي شيء تعهد به في الاتفاق الإطار.
0: طيب في نقطة أخيرة أستاذ علي، يعني فيما يتعلق
1: نعم.
0: بعودة السكان إلى بلداتهم، ما تأثير استمرار القصف على هذه العودة للسكان؟ يعني هل بات أيضا النزوح جزء من أهداف الضغط العسكري؟
1: بطبيعة الحال الاحتلال لا يوفر أي وسيلة إجرامية وإرهابية لتحقيق أهدافه، ومنها إجبار الناس على مغادرة بيوتهم وقراهم. كما قلت قبل قليل، هناك عشرات القرى المحتلة وهي تدمر بشكل منهجي، وهناك استحالة طبعا لعودة الناس إليها. وأيضا هناك المناطق المحازية للمنطقة المحتلة من خلال عمليات القصف والغارات التي تجري، بالتأكيد يدفع كل سكان هذه المنطقة إلى النزوح، وهذا طبعا يشكل عبء يعني إضافي على لبنان وضغط على الدولة اللبنانية، ويعني وسيلة ضغط يمارسها الاحتلال بالتأكيد.
0: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا جزيلا لك.

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستهدفاً مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين بالتزامن مع جهود الوسطاء والولايات المتحدة لاحتواء التوتر ودفع المسار التفاوضي إلى الأمام. لتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلاً بك.
1: أهلا بك أستاذ إيمان، تحية لك وللسادة المستمعين، حياكم
0: الله
1: الله.
0: يحييك. دكتور، في البداية فيما يتعلق بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة والتي أسفر آخرها عن استشهاد 6 فلسطينيين، وذلك كما تعلم رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟
1: أنا أعتقد أن هذه ليست أو ليس هجوما واعتداء عارضا، ده رسالة سياسية بتوقيت محسوب، تصعيد يعقب مباشرة من الموافقة الفلسطينية على خارطة الطريق ورفض الحكومة الإسرائيلية لزعامة نتنياهو لهذه الخارطة، وهدفه تثبيت الأمر الواقع الميداني قبل أي انتقال إلى المرحلة الثانية. قراءة هذه الغارة وهذا الاعتداء يصفي خرقا منفردا، باعتقادي أنها قراءة قاصرة، نحن أمام نمط متكرر لا أمام استثناء. فحصيلة الخروقات منذ سريان الاتفاق في 10 من شهر أكتوبر 2025 تجاوز 1266 شهيدا وأكثر من 4000 جريح، حيث هنا يتحول الاستثناء إلى نمط ويكتسب وظيفة سياسية. الوظيفة هنا واضحة وهي التصعيد الذي يأتي بعد أيام من إعلان الفصائل قبولها على خريطة الطريق، وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه وثقة النقاط 15، أي أن الميدان يستخدم لتعويض ما لا يمكن انتزاعه على طاولة المفاوضات. والهدف الإسرائيلي هو تثبيت الخط الأصفر كحدود دائمة والاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية داخل السباق، يفترض أنه سار المرعوب. حيث ما توقيتنا بشكل اساسي ان اضافه الى العدوان الاسرائيلي والغاره التي تمت انها وقعت بعد يوم واحد فقط من دعوه الرئيس الامريكي دونالد ترامب اسرائيل الى وقف هجماتها واعتداءاتها، وهذا مؤشر بالغ الدلاله على حدود الانضباط الاسرائيلي اتجاه الحليف الاقرب وهو الولايات المتحده الامريكيه.
0: طيب في هذه الحاله دكتور، يعني ما هي الصعوبات من وجهه نظرك التي واجهها الوسطاء في احتواء الخروقات هذه وضمان الالتزام الكامل باتفاق وقف اطلاق النار؟ ايضا يعني الى اي مدى يمكن ان تؤثر غارات الاحتلال الاخيره على الانتقال الى المرحله الثانيه من الاتفاق؟
1: أنت الصعوبة الأساسية بنيوية وليس ظرفية، الاتفاق لا يتضمن آلية إنفاذ ملزمة ولا جزاءات على الخرق، والوسطاء يملكون قوة إقناع لا قوة إلزام، وهذا ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية ما بين قوسين، بمعنى أنها لا تضع عقوبات على من ينتهك الاتفاق الذي جرى بالرعاية الدولية. هناك 3 عقبات متراكبة إذا شئت، الأول هو غياب آلية التنفيذ، النص يحدد التزامات ولكنه لا يحدد ثمنا لاي فروق يقوم به الجانب الاسرائيلي، والجانب الاسرائيلي هو الطرف الوحيد الذي يقوم بهذه الخروقات، ولا جهه محايده اصلا تملك سلطه الحكم ولا
0: يعني
1: العقاب.
0: الولايات
1: العقبه
0: المتحده لا
1: الثانيه هو
0: يمكنها ممارسه اي ضغوط كافيه على الاحتلال؟
1: يمكنها ولكنها لا تفعل ذلك، هي ليست طرفا محايدا في هذا الاطار، هي لديها محاباه للجانب الاسرائيلي. طبعا المساله الثانيه الحقيقه غموض تعريف الخرق نفسه، فكل عمليه تبرر بذريعه تهديد وشيك، ويحتكر الطرف الواحد تفسير هذه الذريعه. اسرائيل هي التي تفسر لماذا تقوم بهذا الخرق، ليس الطرف الثاني يحدد المسؤوليات. طبعا العقبه الثالثه وربما هي الاخطر وهي تعدد المرجعيات، لان هنالك بروتوكول شرم الشيخ وخطه الرئيس الامريكي وقرار مجلس الامن 28/03 ووثيقه مجلس السلام. تعدد النصوص يفتح باب التنصل الانتقائي، يستطيع كل طرف وهنا الطرف الاسرائيلي ان يحتكم الى الوثيقه التي تهدمه. يضاف الى ذلك ان الانقسام لا يقف على طرفي الاتفاق بل يمتد الى معسكر الضامنين ذاته. حقيقه من ناحيه التاثير على المرحلة الثانية، أعتقد بأن التأثير الأخطر ليس تعطيل الجدول الزمني بل تآكل مبدأ التتابع نفسه، يعني كما تعلمين هنالك التزام مقابل التزام آخر الذي يقوم عليه أصلا الاتفاق برمته. المرحلة الثانية مبنية على منطق تسلسلي، كل خطوة تنفذ مقابل خطوة مقابلة، حين يستمر التصعيد بعد تقديم الجانب الفلسطيني تنازلا جوهريا يتعلق بالسلاح والحكم، فإن ما يصاب ليس ضدا بعينه بل بالمنطق التعاقبي نفسه، منطق العملية نفسه، وهذا هو الذي يضع هذا الاتفاق كله في مهب الريح، عمليا التأثير مباشر ومحدد، وهو التعذر الوصول إلى تطبيق للاتفاق وتعذر الوصول أصلا إلى المرحلة الثانية.
0: نعم، طيب دكتور، يعني من وجهة نظرك في ظل هذا التصعيد الميداني وأيضا التحركات السياسية المتسارعة، كيف ترى مستقبل قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة؟
1: أنت طبعا السؤال، هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الضغوط؟ هل تستطيع أن تقوم بدور فعال؟ ما طبيعة الضمانات التي تحتاجها الفصائل لمضي في تنفيذ المرحلة الثانية؟ كل هذه الحقيقة متوقف على أن القدرة متوقفة على الجانب الأمريكي، ولكنه لا يقوم بالضغط الحقيقي. إذا ترك الأمر للجانب الإسرائيلي كما رأينا خلال الفترة الماضية، فأعتقد بأن هنالك مراوحة بالمكان، هنالك رغبة بإبقاء الجرح في قطاع غزة مفتوحا، وواشنطن تمتلك كل أدوات الالتزام، السلاح والغطاء الدولي والمضادة السياسية. لكن السؤال، هل تستطيع، أو يخفي السؤال، هل تريد بأي ثمن يمكن أن تضغط على الجانب الإسرائيلي وهي لا تفعل ذلك؟ هي خط الحكم بنفس الوقت، والمؤشرات الحقيقة متناقضة، حيث أبلغ مجلس السلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل غير مطالبة بالشروع في سحب قواتها قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وهذا تبني أمريكي برواية الإسرائيلية. لذلك لا يبدو أن هنالك إمكانية للوصول إلى تسوية. الحقيقة تحويل الضمانات من وعود شفهية لدى الوسطاء إلى التزامات موثقة لدى الضامنين، وفي مقدمتها جدول زمني ملزم وآلية تحقق دولية، كل ذلك للأسف لم يتم حتى الآن. وهنالك ما هو موجود على الأرض، اعتداءات الإسرائيلية تهدف المدنيين وتؤدي إلى سقوط ضحايا بشكل مستمر في قطاع غزة دون أفق لنجاح عملية سلام حقيقية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي.

0: آراء سياسية. التطورات الميدانية في الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل مع إعلان موسكو سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في دونياتسك بالتزامن مع إسقاط نحو 150 طائرة مسيرة أوكرانية في الأجواء الروسية. في المقابل جددت بريطانيا تأكيد مواصلة دعمها لكييف رغم التهديدات الروسية على خلفية استخدام طائرات مسيرة بريطانية الصنع في هجمات داخل الأراضي الروسية، ما يعكس استمرار التصعيد بين موسكو والغرب. لتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، أهلا بك.
1: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: حياك الله دكتور. نتساءل في البداية عن قراءتك لإعلان كما ذكرنا قبل لحظات وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتين جديدتين في دونيتسك، هل يمكن القول أننا أمام تقدم ميداني ذو قيمة استراتيجية مثلا، أم مكاسب تكتيكية محدودة لا تغير ميزان القوى على الجبهة؟
1: بالتأكيد يعني هذه السيطرة الميدانية على قريتين في دونيتسك لافت، لأن روسيا في الفترة الأخيرة بدأت تركز على إقليم دونباس. إقليم الدونباس بيضم لوغانسك ودونيتسك، لكن في نفس الوقت روسيا بتخسر أراضي في مقاطعات أخرى. على سبيل المثال، شهد شهر أغسطس الحالي سيطرة أوكرانيا أو استعادت أوكرانيا حوالي 28 بلدة بمساحة تزيد على 600 كيلومتر في زاباروجيا في أقصى الجنوب الشرقي من الحدود الأوكرانية الروسية. أيضا روسيا بتركز أيضا على بعض المناطق مثل خاركييف في الشمال الشرقي، بعد أن كانت أوكرانيا وصلت في عام 2025 الحدود الدولية وحررت كل المناطق التي كان يسيطر عليها الجيش الروسي في خاركيف. لكن إجمالا الجبهة الروسية الأوكرانية مشتعلة بالكامل، هي جبهة تزيد مساحتها على حوالي 1300 كيلومتر من أقصى الشمال إلى البحر الأسود في الجنوب. أيضا هناك ضربات نوعية، يعني لأول مرة نشاهد هذا الكم الكبير جدا من الطائرات المسيرة التي تستخدمها أوكرانيا في ضربة واحدة وتصل إلى العاصمة موسكو. في إحدى الضربات أول أمس استخدمت أوكرانيا 800 طائرة مسيرة. الوصول إلى العمق الروسي ووصول أوكرانيا إلى مناطق بعيدة جدا في العمق الروسي تصل أحيانا إلى 2500 كيلومتر، هذا أمر جديد. أنا في تقديري
0: طيب عفوا دكتور أيمن، عفوا للمقاطعة، ولكن على ذكر هذه النقطة، يعني بما أن هذا الانتقال للضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي كما تفضلت، هل يؤدي هذا الانتقال إلى تغيير قواعد الاشتباك مثلا، خاصة مع ورود بعض التقارير عن استخدام مسيرات بريطانية الصنع؟
1: أولا هي تحرج القيادة الروسية. روسيا كانت تقدم نفسها أنها دولة عظمى، اختراق هذه المسيرات والوصول إلى مناطق بعيدة في العمق الروسي تضرب محطات للطاقة أو قواعد كبيرة للقاذفات العسكرية أو الطائرات العسكرية الروسية، هذا أمر يحرج روسيا أولا أمام شعبها، ثانيا أمام البيئة الداعمة لها تحديدا في منطقة الأوراسيا، ثالثا ربما هدف أوكرانيا من كل ذلك أن تخفض روسيا من مطالبها على طاولة المفاوضات. وأنا في تقديري هذا التصعيد الميداني هو نتيجة لغياب الدبلوماسية أو عدم وجود قناة دبلوماسية أو للتفاوض قناة جادة. الولايات المتحدة الأمريكية منذ قمة ألاسكا التي عقدت في أغسطس 2025 شعرت أن هناك فتور روسي في التجاوب مع المطالب الأمريكية، وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى في الظاهر أنها انسحبت ولا تقدم أفكارا جديدة، لا ترسل مبعوثيها إلى موسكو، لا يوجد حراك دبلوماسي حقيقي على هذا الملف، وبالتالي تلقي الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين بثقلهم خلف أوكرانيا. لذلك تتحدث بريطانيا بشكل علني أنها تسمح لأوكرانيا باستخدام طائراتها المسيرة لضرب العمق الروسي، هذا كان في السابق خطا أحمر. حتى بالنسبة للأسلحة الأمريكية والصواريخ الأمريكية كانت تستخدم في السابق في للدفاع فقط عن الأراضي الأوكرانية، حتى الأراضي الأوكرانية مثل شبه جزيرة القرم كان الرئيس السابق جو بايدن لا يسمح باستخدامها. الآن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت كل القيود على استخدام أسلحتها والأسلحة المصنعة أمريكيا لأوكرانيا لضرب العمق الروسي. في تقديري أولا هناك يعود هذا لعدة أمور. أولا شعور أن رد الفعل الروسي لن يكون كبيرا، وبالتالي بريطانيا تتحدث بثقة كاملة أنها سوف تواصل دعم أوكرانيا رغم التهديد الروسي. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك شعور بأن الداخل الروسي بدأ يتبرم ويرفض فكرة استمرار الحرب. لدينا في سبتمبر القادم انتخابات في روسيا، وهناك حزب كان يطالب بوقف الحرب في أوكرانيا، قامت لجنة الانتخابات الروسية بحظره أو منعه من المشاركة في هذه الانتخابات. هذا يؤشر على تنامي أو الرفض الداخلي الروسي لفكرة استمرار الحرب لأكثر من ذلك. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوكرانيا ومع الأوروبيين مزيد من الضغط على روسيا، لأن روسيا كما تعلمين أكثر من 80% من دخلها من النفط والغاز. عندما يتم استهداف كل هذه المحطات بشكل يومي هذا يستنزف روسيا. لكن هناك قد تكون هناك مقاصد بعيدة، يعني هناك في واشنطن من يقول أن هذه الضربات لا تضعف روسيا فقط، لكنها حتى تضعف الصين، لأن الصين هي التي تشتري هذا النفط الرخيص أو النفط الذي عليه خصم وديسكاونت يصل إلى 30%. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الضغط على روسيا واستخدام البيدق الأوكراني هي تحقق أكثر من هدف، ليس فقط على الجبهة أو في الميدان أو حتى في العمق الروسي، لكنها تحقق أهداف على المستوى الجيوسياسي البعيد بإضعاف الصين التي تشتري النفط الروسي. لذلك لا يوجد أفق سياسي في تقديري على المدى القريب والمتوسط لتحريك المفاوضات، وسوف تظل على الأقل لفترة قصيرة حتى انتهاء الانتخابات التجديد النصف في الولايات المتحدة الأمريكية. اللغة الوحيدة هي لغة الميدان ولغة البندقية وليس لغة الدبلوماسية.
0: نعم، إذن كل شكر لك دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. وصلنا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا بكم مستمعين الكرام. مستمع الكريم، هل تساءلت أن للورد لغة؟ أم أن العطر هو حديثه الخفي الذي لا تدركه إلا الأرواح الرقيقة؟ كلما تأمنا وردة أيقنا أن الجمال لا يحتاج إلى لسان، فهي لا تجادل ولا ترفع صوتها ولا تسعى تلك الوردة إلى إثبات حضورها، ومع ذلك تملأ المكان بمعنى لا يقال. للورد لغة لا تكتبها الحروف، بل تقرأها تلك القلوب الجميلة. ولعل أجمل ما في الورد أنها تخاطب الإنسان على سجيته، فتوقظ فيه ذكرى، أو تبعث فيه طمأنينة، أو تترك في روحه أثرا لا يعرف لها تفسيرا. ولهذا بقي الورد رقيقا للمحبة منذ أقدم الأزمنة، وشاهدا صامتا على ما تعجز القلوب عن البوح به. ولهذا نحب الورد، لأنه يذكرنا بأن الرقة قوة، وأن الصمت قد يكون أبلغ من الخطب الكبيرة والطويلة، وأن أجمل اللغات تلك التي لا تسمع، بل تلك اللغات التي يمكن أن تحسها أنت. من جانب آخر، ما أجمل أن يعرف الإنسان بأثره، بملامحه، بأسلوبه الجميل، لا بمظهره. فالأرواح لا تتعارف بالعيون وحدها، بل بما يتسرب إليها من رقة الفكر ونبل الحديث. وكم من إنسان في هذا العالم ازداد في القلب مكانة بكلمة مهذبة أو فكرة مضيئة، وكم من آخر تضاءل حضوره، وللأسف حين اكتشفت ذلك الأسلوب وما خفي من ضيق الأفق وقلة الذوق. هي أشياء متعددة، هي أنواع متعددة من الناس جميعا. إن الإنسان لا يبلغ تمام نضجه إلا عندما يدرك أن للكلمة موضعا، وأن للصمت موضعا آخر، وأن الإصغاء في أحيان كثيرة أبلغ من الحديث، وأن الحكمة ليست فيما نقول فحسب، بل فيما نختار ألا نقوله. وحين يعرف الإنسان متى يتكلم ومتى ينصت ومتى يلوذ بهدوئه النبيل، يكون قد اقترب من ذلك الوعي الذي يجعله شخصا رائعا، ويجعل نفسه أكثر اتساعا ورقة في هذا العالم. فاصل ونواصل.

مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. قد يكتفي الإنسان من الدنيا بأشياء كثيرة، لكن القلب إذا ألف روحا بعينها بقي يشعر أن في غيابها فراغا لا تملأه ألوف من الناس، ولا اتساع هذه الحياة، حتى طابقه قول ابن زيدون: فإن غبت لم ألق إنسانا يؤنسني، وإن حضرت فكل الناس قد حضروا. أو قول الرافعي رحمه الله: ولقد يكون في الدنيا ما يغني الواحد من الناس عن أهل الأرض كافة، ولكن الدنيا بما وسعت لا يمكن أبدا أن تغني محبا عن الواحد الذي يحبه. مستمعي الكريم، يودع الله بركة في العائلات وفي الناس الذين يلتفون حول بعضهم البعض، يفرحون لفرح بعضهم البعض، فتراهم وإن قل ما في أيديهم أغنى الناس قلوبا، وإن تكاثرت عليهم الأيام لم تفرقهم البتة، لأن المودة إذا سكنت الناس أو سكنت بيتا صارت له منعة لا يهدمها حادث يمر من هنا أو هناك، وصار أهله كالأغصان في شجرة واحدة، يقوي بعضها بعضا ويضل بعضها بعضا. مستمعين الكرام، في كل مكان، لم يكن أجدادنا أقل حزنا منا، لكنهم كانوا أقرب إلى الأشياء التي تهدي القلب. طريق طويل وجبل صامت وسماء واسعة وجداول ماء ومزرعة، كانوا يعرفون بالفطرة أن بعض الأسئلة لا تحتاج جوابا، بل تحتاج إلى نظرة أو كلمة قصيرة، أو في كثير من الأحيان تحتاج إلى صمت مطبق لتكون مع هذه الحالات.

لازلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام من خلال برنامجكم حروف الحياة. صديقي المستمع، السباق في هذا العالم كل يتسابق من أجل غايته. السباق ليس لمن سبق، بل السباق والنجاح لمن استمر بوعي وهدوء وطمأنينة وإيجابية. لا تنهك نفسك بمقارنة مسارك بإنجازات الآخرين. كل منا له توقيته الخاص. تذكر أن الله يرى تفاصيل سعيك، وأن القيمة الحقيقية في حياتك تكمن في ذلك الأثر الذي تتركه. استعن بالله ورتب أولوياتك، واجعل يومك محطة لتحقيق الطموحات، واترك ذلك الماضي وما يحمله من ألم وخيبة. مستمعي الكريم، لا تنظر للظروف المثالية، ابدأ بما تمتلك أنت، ابدأ من مكانك. فالمستقبل لا يصنع بالتمني، بل بخطوة تتبعها خطوة أخرى. أصدقاء المستمعين، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: العشرون بعد الواحدة، وأنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم أنتم تستمعون لإذاعة على الهواء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة دولة الكويت كل يوم من 21 دقيقة حتى 3 فجرا.
1: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، فأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة داخل الكويت 89.5 FM، أما خارجها فأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بك وتقبل تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: لكم تحية فريق التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: ولكم تحيات التنسيق والمتابعة من فراج لسهلي.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
0: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وعودة مع اتصال مميز. اليوم نتكلم عن الخيل، حيث أن للخيل مكانة خاصة في حياة الإنسان، وعلاقتها به لا تقتصر فقط على الفروسية أو الرياضة، بل أصبحت تدخل في مجالات مختلفة تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز الثقة بالنفس وتحسين جوانب متعددة من حياة الفرد.
1: ومن المجالات المميزة في هذا الجانب استخدام الخيل في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتيح هذه التجربة للمتدرب فرصة للتفاعل وأيضا للتعلم وبناء علاقة مع الخيل، إلى جانب تطوير عدد من المهارات والقدرات بشكل تدريجي يتناسب مع احتياجات كل حالة.
0: ومع استمرار التدريب قد تظهر تغييرات ونتائج مختلفة على المتدرب، سواء في ثقته بنفسه أو استقلاليته أو تفاعله واستجابته، وهنا تبرز أهمية دور المدرب والأسرة في متابعة هذه الرحلة ودعمها.
1: وللحديث أكثر مستمعين الكرام عن هذه التجربة ونتائجها، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ بتال المطيري، وهو مدرب علاج بالخيل لذوي الاحتياجات الخاصة. حياك الله أستاذ بتال، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء، وصباحك خير وبركة.
2: يا مرحبتي طال عمرك، ويسرني أني أكون وياكم في هذا اللقاء.
0: سعداء في وجودك معنا، واليوم نتكلم عن الحالات اللي تعاملت معها أستاذ بتال. شنو أكثر جانب تشوف أن الخيل يقدر يصنع فيه فرق واضح؟
2: والله شوف، للأمانة يوم تعاملت مع الأطفال أنا أكثر شيء يعني شفت الفرق فيه اللي هو الفرط الحركة والتشتت الانتباه، لأن هذا الجانبين الأكثر وضوح خاصة مع أطفال التوحد، مع الوقت يقل بزيادة إلى يعني ما يكون هنالك أثر لهذا الجانب، والحمد لله يعني شفت النتائج طيبة فيها.
1: نعم، لكن من خلال التجربة هذه عندما شفت النتيجة، هل أخذت وياك مدة طويلة، أو أن الطفل اللي يتدرب معك أو صاحب لهذه الحالة اللي يتدرب وياك يكون يعني مدة قصيرة، أو ممكن أنت تشوف وضعه وتقيس هل ممكن أن تأخذ وياك فترة صغيرة أو ممكن مدة كبيرة؟
2: شوف، للأمانة هي تبين البوادر خلال يعني 3 شهور، والقالب يعني يفضل ان كل ما كان هناك استمرارية في ركوب الخيل كل ما تشوف النتائج احسن واحسن بأفضل.
1: يعني من خلالها تقيس المدة اللي يحتاجها كل فرد متدرب لديك.
2: نعم، وهي تختلف على كل حالة، يعني في بعض الحالات تكون استجابتها سريعة، في بعض الحالات يبي لها وقت يعني اكثر، بس الأفضلية تكون في استمرارية في يعني الجلسات عشان تبين يعني أثر الخيل فيه.
1: جميل، لكن شلون تعرف أن المتدرب اليوم قاعد يتقدم فعلا، وشنو العلامات اللي تلاحظها عليه مع الوقت؟
2: شوف، بالبداية دائما يعني الأطفال يعني ما يتقبلون الحصان، ويكون هناك يعني سلوك عدواني يظهر فيه، مع الاستمرارية

0: يكون هناك يعني تقبل، هو تقبل الحصان بشكل سريع، وهذا يدل على محب يعني محبته للتدريب ومحبته للحصان. وكذلك هدوءه في الجلسة، هذه من علامات يعني الأكيد يعني في تطور الطفل.
1: ممتاز. احنا اليوم نتكلم عن يعني بعض الاشخاص اللي ممكن يفقدون حس السيطرة.

0: نطفي على من خلال يعني ركوب الخيل. بالبداية نسوي له تهيئة للجلسة، وأثناء ركوبه نكون يعني جنب الطفل، نكون وياه يعني عشان لكي يعني يحصل على الأمان عدم الخوف من مثل السقوط، أو عدم الخوف من ردات فعل الحصان
1: هنا.
0: إذا كان تردد. ومع الوقت سبحان الله الطفل يتسر على الركوب، ويحس يعني فيه تبادل مشاعر بينه وبين الحصان يعني.
1: لكن أريد أن أطرح عليك سؤال يمكن كررت عليك، لكن هل بعد أخذ فترة التدريب هل النتيجة أو المحصلة الأخيرة تكون بعد مدة طويلة من الزمن، أو أنها تكون فترة معينة من خلال 3 شهور تبين وياكم؟
0: والله شوف، هي يعني دائما من خلال يعني رسالتي ونتائجها لاحظت انه خلال يعني 2.5 شهر الى 3 شهور، وبشرط الاستمراريه في الجلسات، تبين البوادر. ومثل ما قلت يعني ان هي حسب على كل حاله، في بعض الحالات يعني قبولها سريع، في بعض الحالات يعني يبي لها استمراريه اكثر. بس دائما نفضل يعني في استمراريه الجلسات، لأنها أثرها طويل يعني في أثرها طويل للطفل على مدى أكثر يعني.
1: حلو. أيضا أستاذ بتال، لو تكلمنا عن بعض المواقف والذكريات اللي مرت وياك مع هذول الفئة من الأطفال اللي قاعد يتدربون حتى يتم علاجهم بالخيل، خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة.
0: من ناحية شنو بالضبط يعني
1: يعني
0: من
1: ذكريات،
0: البشاشة؟
1: مواقف، تطور كبير من
0: والله
1: حالة
0: شوف،
1: إلى حالة.
0: والله شوف اللي يعني اذكر يعني كثير من الحالات يعني اللي الحمد لله يعني تعاملت وياها، كانت في بعضها يعني كانت بالبدايه كانت عدوانيه، الا ان اصبحت يعني تغيرها ب 180 درجه من خلال السلوك ومن خلال
1: ما شاء الله.
0: تقبل الاحصان. وهنالك يعني اذكر في حاله يعني كان عندها ازدواجيه في الاعاقه، هو ضمور عضلات واضطراب طيف التوحد.
1: الله يشفي.
0: فكان الطفل ما كان يمشي بتاتا، والحمد لله يعني من خلال ركوب الخيل ويعني مدة سنة الولد يلعب مع الأطفال،
1: الحمد لله.
0: والحمد لله يعني حتى تشرفت إني أضع صورته في كتابي العلاج بالخيول، كيعني باب يعني هدية لأسرته وهدية للطفل نفسه، إني أكرمه في هذه الصورة يعني
1: ما
0: في
1: شاء
0: غلاف
1: الله،
0: الكتاب.
1: ممتاز. احنا اليوم حتى نتكلم، يعني اليوم اكيد واحدة من الرياضات، واحدة من الهوايات الجميلة اللي تترك عند الطفل الكثير من المهارات. ابرز المهارات اليوم اللي نركز عليها، شنو من هذه المهارات اللي اليوم نقدر نقولها، وحتى القدرات اللي نلاقيها عند المتدربين بعد ما يتعاملون مع الخيل؟
0: شوف للأمانة، هو شيء الطفل كبداية يعني قدراته بسيطة يعني من خلال مسكة المصراع أو الثبات يعني على الحصان. مع الوقت سبحان الله يكون عنده يعني قدرة التوازن وتكيفه في الجلوس، وقوة الملاحظة على الحصان يعني خلال يعني ملاحظة على جسمه على شعره. مع الوقت سبحان الله تقل الطفل نفسه يبي الركوب، لين يوصل مرحلة يعني هذه بينها مدها طويل، لين يوصل مرحلة يعني الاستقلالية في الركوب وإدخال في سباقات يعني الأولمبيات لذوي الإعاقة.
1: ما شاء الله. يعني اليوم احنا نتكلم لأي درجة ممكن التعامل مع الخيل يعزز مفهوم الثقة في النفس، الاستغلالية، خصوصا عند ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: إيه نعم، للأمانة يعني كثير يعني من الحالات اللي تعاملت وياها مع الاستمرارية وهذا، صار هنالك يعني في تغير في الثقة في نفسه، وتغير يعني حتى كذلك في استغلاليته. يعني كبداية الطفل كان بالمرات يكون أنا أكون لي أكون مساعد جنبه، مع الوقت الطفل يكون لحاله يعني. فهذه قمة الثقة في نفسه وقمة الثقة في استغلاليته في الركوب.

0: لكن استاذ بالتالي اليوم نذكر بعد شلون تتطور العلاقة بين المتدرب وأيضا الخيل مع استمرار الجلسات، وشنو تأثير هذه العلاقة عليه شخصيا المتدرب وأيضا على المدرب ونظرته للنتيجة اللي قاعد يحصل عليه.
1: والله شو اسمه، يعني العلاقة تكون يعني علاقة متبادلة بين المتدرب والمدرب، وكذلك مع الخيل، يعني خاصة لما يكون الطفل يعني متعود على الحصان. يعني في بعض الأطفال يميلون بعض الخيل مثل الموجود مثل في الاسطبل أكثر مثلا من حصان ثاني إذا جبته، فيفضل الحصان اللي يركبه أول مرة مثلا، حتى يكون هناك يعني علاقة قوية بينه وبين الحصان. ودائما يعني يكون هناك يعني تأثير إيجابي يعني
0: حلو،
1: بين الطفل يعني.
0: لكن ما يحب يغير نوع الحصان اللي قاعد يركبه بشكل يومي أو خلال الحصص اللي قاعد تقدم لها، أو إنه خلاص يقدر يغير هذا الحصان أو تعود على حصان واحد.
1: والله شوف، في الغالب دائما نحاول ان نغير يعني الخيل حتى يتعود الطفل على انواع الخيل، وعلى يعني حصان بوني مثلا او خيل الحجم الكبير مثلا الخيل الانجليزيه، حتى يكون هناك يعني فيه تعود، خاصه يعني ما يلتزم مثلا في حصان معين، حتى يعني بعدين هويه مثلا هي اسرته يركب مثلا خارجي مثلا الاسطبل، ما عنده مشكله انه يركب باي حصان،
0: عنده ثقة.
1: فعنده يكون ثقه وعنده هذا قبوله لجميع الخيل يعني.
2: شنو أهمية إنه يتعود على أكثر من خيل؟ ليش مهم إنه ما يلاقي الخيل المفضل عنده وخلاص؟ في حكمة من هذا الموضوع؟
1: هذه اللي احنا نسميها يعني في التربية خاصة، خاصة في تعديل السلوك، اللي هو يسمونه التعميم. تعميم مثلا الاسلوب او تعميم الهدف، يعني في اي شغله مثلا معينه تبي تلزم الطفل لازم يكون هناك تعميم معين. انت متعوده مثلا على الخيل، اذا عودت على الخيل مثلا على حصان واحد وخلاص تعود على جسمه وعلى لونه، فالولد راح يلتزم بالمساله هذه، فانت ما تبي تلتزم بهذه عشان لا تسبب مشاكل ثانيه يعني. يعني تلقاه مثلا ينهار نفسيا، وهذا ليش؟ انه يبي
2: إذا ما حصله صح.
1: اذا ما حصله ويبي الحصان اللونه مثلا اصفر او اللونه اشقر او اللون الكوميت او اللون الاحمر، فله يعني شو اسمه رغباته كثيره.
2: ممتاز، فأنت اليوم يعني تعلم الطفل أنه شلون يتعامل مع هذه الأمور لو ما حدثت.
1: ما حدثت هذه، بس تحطها في بال ان تبين ان الخيل كلها يعني جميلة، والخيل
2: صحيح.
1: يعني هادية، تعطيه الثقة عن الخيل كلها يعني، وتكون إيجابية يعني العلاقة إيجابية كاملة.
2: ممتاز، فاليوم مهم علاقة الـ يعني المتدرب بالمدرب، وأيضا علاقته في الخيل مهمة.
1: هو الطفل إذا تقبل المدرب يقدر من خلال يعني تقبل المدرب يتقبل
2: باقي لله.
1: التدريب
2: ممتاز
1: والخيل كذلك.
2: ممتاز. الحين نقول احنا تختلف طريقة التدريب من حالة إلى أخرى حسب القدرات والاحتياجات لكل مدرب.
1: اي نعم، مرات يعني يكون مثلا خاص يكون مثلا في جلسات فرديه، في جلسات يعني كمجموعه مثلا حالتين او بالكثير ثلاثه، هني على حسب، بس دائما يفضل يعني يكون يعني كجلسات يعني هذا فرديه، حتى يعني الطفل مثلا تعرف قدراته وتعرف اموره، الا عادي اذا بتحط مثلا مجموعه لما يكون القدرات متشابهه او الاهداف يعني متشابهه. ومرات بعد تحط يعني كهدف تعاوني كعمل جماعي يعني بينه وبين الطفل الاخر.
2: من اي ناحيه يعني، شنو الامثله اللي مرت عليك في العمل الجماعي؟
1: مثال يعني مثلا الطفل بعض المرات يكون في عنده هايبر، ولكن لما يشوف طفل آخر وهادي وهذا سبحان الله الطفل يتعلم من الطفل نفسه.
2: الآخر

0: إيه، ومنها بعد كذلك مثلا تبي تلعب مثلا لعبة مثلا الكورة أو الألوان، وهذا أعطي اللون الفلاني حق صديقك وهذا، فتصير هناك علاقة اجتماعية وتفاعل اجتماعي أكثر، يعني جني تقوي تقوي يعني نطاق التفاعل الاجتماعي لدى الطفل.
1: نعم أيضا أستاذ، بالتالي يمكن قد يستمع لنا أحد الأخوة أو الأخوات خلال الأثير، هل اليوم الخيل فقط لذوي الاحتياجات الخاصة يتم علاجهم، أو إذا كان هناك بعض الأطفال اللي مثلا ما عندهم انضباط، خلنا نسميها ما راح نقول فرط حركة، لكن انضباط نفسه منه، مثلا تقول له اقعد ما يقعد تحرك، فهمت
0: أول
1: علي
0: شيء
1: صح؟
0: لا فهمت عطلة، بس أقولك يعني الخيل سبحان الله،
1: أمم
0: الخيل له تأثير على جميع الأعمار وجميع يعني سواء ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص العاديين، خاصة يعني على الكبار نفسهم.
1: حلو
0: فالخيل سبحان الله يعني خاصة الركوب بدون سرج تندرج تحت 3 مجالات: العلاج النفسي والعلاج السلوكي والعلاج الطبيعي. لما احنا نتكلم مثلا كمثلا نقول مثال يعني كعلاج، نقول ك يعني علاج نفسي مثلا او تعديل سلوك، الطفل مثلا اللي عنده هايبر او مثلا ما يثبت في مكان، لما يركب الخيل راح يحس بشعور الخوف اكثر، فيشوف المدرب هو مصدر الامان ماله،
2: صحيح.
0: فينجبر انه يسمع كلام المدرب، اذا ما سمع كلام المدرب الامان هذا يروح عنه وراح يزيد عنده الخوف. فهني تقدر تسيطر عليه وتقدر هني تعدل من سلوكه، وتقدر يعني في مراحل معينه على حسب الحاله يعني.
2: صحيح، وعشان كذي استاذ بتال ذكرت انه لازم الشخص المتدرب يكون واثق في المدرب.
0: اي نعم، وهذه مهمه يعني.
1: أيضا بما أن الشيء بالشيء يذكر، يقال أن هناك علاقة بين أي شخص يرتبط مع الخيل، هل هذه حقيقة كونك أنت شخص متخصص بهذا المجال وما شاء الله قاعد تعطي يعني تدريب في هذا المجال خصوصا لذوي الإعاقة؟ يعني نسمع أن خيل معين متعلق بصاحبه لدرجة أنه يفقده، يشتاق له ويسعد إذا شافه.
0: شوف للأمانة الخيل يعني كائن جميل، يعني دائما يعني الخيل والإبل تحس في صاحبه أكثر، خاصة لما يكون هناك تعامل ودي وتعامل لطيف بينه وبين يعني بين المدرب والحصان، راح يفقده أكثر. ليش؟ إن المدرب نفسه يعطيه تعزيز إيجابي من خلال الأكل، من خلال تعامله ويعني ما يؤذيه، وهذا مع الوقت سبحان الله راح تتكون علاقة أكثر وأكثر. يعني الحصان لو شاف راعي راح يرتاح ويستانس ويفرح أما في بعض الخيل سبحان الله إذا ما صار يعني راعيه يعني مكرمه أو يعني تعبه،
2: داير بال عليه صح؟
0: ما هو داير بال عليه، فعلى طول تلقى الحصان ما هو يعني
1: غير مطيع،
0: ما هو على المود، غير مطيع وما هو على المود بعد الناس.
1: لكن اليوم أستاذ بتال، شنو أكثر التحديات اللي تواجهك أثناء التدريب وشلون تتعامل وياها؟
0: مرات والله شوف بالتدريب يعني لما يكون حالة مثلا تكون كبيرة وخاصة بوقت المراهقة تكون فيها شوية يعني العناد ويكون يعني الهايبر زايد، وخاصة يعني مثلا الطفل يكون شوي يعني قوته الجسمانية قوية، فهني يعني ما ودك نركب الحصان وهو هايبر لين تهدي تسوي له يعني سيفتي له يعني حماية له يعني هذا قبل التدريب، وانك تهدي بعدها عاد تعطي له هدى، وهذا هني تعطيه الامر، ما تعطيه الامر هو معصب، لين تهدي تعطيه الامر بعدين عاد تركبه. فهذا شوي يعني ياخر يعني مرات الجلسات، بعض المرات يخرب مود الخيل نفسها. في بعض الخيل يعني يمكن اوكي تحمل فلا صار شيء يمكن ينقلب شوي مزاجها،
2: صحيح يتصرف تصرف غير منطقي.
0: فاني تضطر يعني شوي انك يعني بعد تهدي الحصان.

0: وهي الأفضل يعني، خاصة الخيل، تأخذ الخيل يعني الهادية، مو أي حصان يعني مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة. فهذا يعني أحاول أنبه يعني إخواني اللي مثلا بعضهم يدربون لذوي الاحتياجات الخاصة، أو مثلا بعض الأهالي يشترون الخيل حق أبنائهم. يجب اختيار الخيل وفق يعني أمور معينة، من خلال مثلا العمر كبير ويفضل مثلا فرس أو حصان غير يعني يكون فحل، ويكون من الخيل الباردة، تكون خيل إنجليزية، هذه أفضل يعني، أفضل بكثير يعني. ويكون وتعود الحصان على الأشياء اللي أنت تدربها، وخاصة يتعود على أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني إذا كان هايبر يصفق والأمور هذه، عشان يتعود أكثر ويعرف الحصان أن هذا الطفل عنده ردات فعل، ويدرك أن هذه ردات فعله، ما يتفاجأ، ويكون هناك يعني ردة فعل من الحصان قوية.
1: اليوم يعني هذه معلومة بالنسبة لنا جديدة، ان حتى يعني حتى الحصان في مواصفات معينة لذوي
0: نعم.
1: الاحتياجات الخاصة عشان يتعامل معهم.
0: لا لا، شوف الخيل يعني هذه كمواصفات عامة،
1: منها
0: ولكن في خيل معينة أصلا موجودة يعني في أوروبا وفي بريطانيا، يسمونها مثلا يسمونها الخيل سكول، أو الخيل المدرسية. إذا هذه مو موجودة، يفضل أن يكون الخيل الإنجليزية أعمارها يعني من 8 سنوات، يفضل بعد 10 سنوات وأكثر يعني، كل ما يعني
1: تهدأ يعني أو تغير حالتها.
0: سبحان الله الخيل كل ما كبرت كل ما تصير هادية، يعني أن الطاقة اللي فيها
1: تقل.
0: فرغتها يعني.
1: سبحان الله.
0: وفي بعض الخيل سبحان الله طبيعتها يعني، الخيل نفس البشر يعني، تلقى شخص مثلا هادي من طبعه هادي، وفي بعض الخيل كذلك يعني طبعه هي هادية.
1: شنو أهمية وجود الأهل في هذا الجانب؟ ليش مهمين؟ وهل تفضل أن يكونوا الأهل موجودين يراقبون، ولا خلاص يعني يأمنون فيك ويتوكلون على الله؟
0: شوف هي ان شاء الله اول شيء الامان من عند الله سبحانه
1: أي نعم.
0: وتعالى، يعني كالمدرب اذا تعامل مع الطفل يعتبر ان هذا امانه عليه، ويحسب حسبه يعني ابنائه. متابعه اولياء الامور مهمه، يعني انا دائما اشوف يعني لو شفت ولي الامر اعلم ان الطفل تطور اكثر من الطفل اللي مثلا ولي امره مو وياه او غير متابع، لان سبحان الله يعني تاثير الاهل يعطي تعزيز ايجابي يعني للطفل، وهو يركب الحصان وامه وابوه يشوفونه او ولي امره يشوفه، فيحس يعني فيه يعني شعور طيب. خاصه يعني اذكر يعني في كم حاله كان الام والابو متابعين الطفل، وصل مرحلة الطفل انه في التايم يتصل على امه وابوه ودوني الخيل، يعني يجي الجلسة على التايم نفسه يعني ما يتأخر يعني. فهذا محبته للخيل، محبته يعني خاصة يعني تعامل امه وابوه وياه، هو وصل مرحلة هذه.
1: طبعا نتكلم عن جانب الأسرة في هذا الموضوع، فعلا جانب مهم. اليوم نحتاج أو يحتاج أي شخص اليوم، يعني مو بس احنا ما نحصرها بس عند ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن عند أي شخص اليوم يحتاج هذه المتابعة، يحتاج هذا الدعم، خصوصا في هواية يعني ممكن تكون جديدة عند الكثيرين.
0: نعم، لا الأسرة يعني دورها كبير يعني، سواء يعني في تدريب الخيل أو مثلا في الرياضات الأخرى مثل السباحة وغيرها، هذه لها تأثير قوي. كل ما صار هنالك علاقة يعني بين ولي الأمر وبين ابنه، كل ما يكون هنالك يعني علاقة طيبة، وسبحان الله تكون الأسرة يعني هادية ونفسيا واجتماعيا وعاطفيا كذلك.
1: صحيح. أيضا أستاذ بتال، يعني دائما المدرب يعني يهم أكثر شيء النتيجة في الأخير. هل في نتائج أو تجارب حديثة مع بعض المتدربين فاجأتك بشكل إيجابي؟
0: والله شوف، للأمانة الحمد لله من فضل ربي هناك كثير من النتائج الطيبة والتجارب، وهذه كلها الحمد لله من فضل ربي، يعني من كلام أولياء الأمور وتعاملهم. يعني أذكر أن في يعني كم طفل كان فيه هايبر زايد، نشاط زايد، فكان الأب غير مقتنع بسالفة الخير، يعني ما كان بباله أنها، فيوم شركه وياه واشتغلت وياه يعني جلستين ثلاث، الأب من نفسه قاعد يتحدث انه شنو اللي يصير في البيت، الولد صاير هادي، ينام لا قاعد من النوم، عنده ركاده، ما يكون عنده طيره او التسرع وكذي. يقول قبل لا اركب الخيل كان قاعد من النوم على طول حركي والامور هذه، يعني نشاط زايد زيادة، هو تو صاحي من النوم.
2: نعم.
0: يقول بعد الركوب سبحان الله صار عنده، لا قعد عنده ركادة يعني، وبعدين يعني ما هو نفس قبل يعني. فهذا
2: شنو
0: اللي شوي يعني أعطاني الحافز أكثر، يعني
1: الدافع؟ صحيح. نعم.
0: كل ما أشوف نتائج إيجابية كل ما يعني أرتاح نفسيا للأمانة.
2: حلو، لكن شنو الشيء اللي عطى الأستاذ بتال المطيري إنه يتوجه إلى هذا المجال وإنه يعطي يعني ورش في هذا الموضوع؟
0: والله شوف للأمانة يعني من خلال يعني يوم سويت تجربتي في رسالتي الماجستير وشفتها كتجربة إيجابية، حبيت إني أثقف المجتمع العربي والمجتمع الكويتي عن العلاج هذا بالخيول، وحبيت أتوجه لهذا خاصة يعني كالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن الكثير للأمانة يعني أنا ودي إني أعمل شيء يعني ينفع الناس، خاصة مثلا من تعديل سلوك، من علاج مثلا بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء مثلا الإعاقات الحركية، تقويتهم في المشي، تعديل الحوض، مثلا نقول اضطراب في الواحد، مثلا تغليف تشتيت الانتباه، ضبط الحركة، تعديلهم في مثلا التفاعل، مثلا تقليل من مشاكل التفاعل الاجتماعي ومشاكل الحسية الحركية لدى أطفال التوحد. هذه كل الأمور يعني تعطيني دافع أكثر يعني أسعى لهذه البرامج. وأنا أتمنى يعني خاصة يعني إن شاء الله يعني في الكويت أتمنى أن تكون هناك يعني دورات إن شاء الله، وأنا بإذن الله متفائل خير، يعني خاصة يعني الأيام هذه صارت بيني وبين جمعية العلاج بالخيل الأمريكية يعني مراسلات، وتمت يعني موافقة مبدئية بيني وبينهم
1: ما شاء الله.
0: إن نقدم في الكويت يعني دورة مثلا كجزء ثاني، وأنا بحاول إن الجزء الأول يكون حضوري وليس أونلاين، حتى يستفيد يعني منها، يعني نكون مدربين من الكويت، يعني أنا هدفي أني أكثر مدربين علاج بالخيل في الكويت حتى يغطي
1: الحاجة.
0: يغطي الحاجة
1: هنا
0: وأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لأني أنا لحالي ما راح أغطي الكويت كلها، وحتى لو كان هناك يعني بعض المراكز في الكويت يعني سابقتني، هم كثير من أولياء الأمور يطالبون يعني في جلسات لأبنائهم وهم لا يستطيعون بسبة الانتظار الطويل في بعض
1: صحيح
0: المراكز
1: صحيح.
0: هذه.
1: يعني في النهاية لكل إنسان طاقة معينة يقدر يقدمها، وأكيد كل طفل من هؤلاء الأطفال يحتاج متابعة دقيقة. فاليوم الجانب مو بس ربحي، هو في النهاية طريقة اهتمام ووصول لهدف.
0: هذه صحيحة، هذه صحيحة. أنا الحمد لله يعني أنا يمكن قبل يومين صار اتفاق بيني وبين نادي المساعي الفروسية حتى يعني أتم عندهم التدريب، يعني هذا شيء طيب لما يكون هناك عند نادي المساعي أو نادي آخر ونادي آخر هناك جلسات لذوي احتياجات خاصة، شيء يسعدني يعني لما انتشار هذا المجال وانتشار هذا العلم شيء يفرحني. وإن شاء الله بإذن الله يعني نشوف الخير قدام
1: بإذن
0: بإذن
1: الله
0: الله.
1: إن شاء الله. طبعا كل الشكر لك لوجودك معنا الأستاذ بتال المطيري مدرب علاج

0: بالخير لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني اهتمام كبير وأمنية بإذن الله إن شاء الله تتحقق خلال الأيام القادمة. شكرا
1: صح.
0: لوجودك معنا، وبإذن الله إن شاء الله لنا لقاءات قادمة.
1: الله يجزاكم خير والعفو، وشكرا جزيلا على اللقاء الطيب هذا.
0: شكرا لك.
2: الثانية صباحا في ذات دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، الرئيس ترامب ينفي وجود مفاوضات مع إيران بعد حديثه عن محادثة سرية مع الحرس الثوري. الدوحة تربط استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية باتفاق بشأن مضيق هرمز، وتواصل اتصالاتها مع طهران لحسم ملف الطيارين. الرئيس اللبناني يؤكد أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. إسلام أباد تحذر من تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران مع تعثر المسار التفاوضي. هجوم بمسيرتين يستهدف مواقع حكومية في أربيل، وبغداد تفتح تحقيقا لكشف ملابساته. 133 عملية للجيش اليمني ضد الحوثيين، وتوجيهات بتوسيع الردع الجوي والصاروخي. شهداء بغارات الاحتلال على غزة، وتحذيرات من أزمة إنسانية، وحماس تتمسك بالمسار السياسي. وروسيا توسع سيطرتها في دونيتسك، ولندن تجدد دعم أوكرانيا رغم تحذيرات موسكو. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
6: أهمية اللعب في حياة الطفل. يعد اللعب من أهم الوسائل التربوية التي تساهم في تكوين شخصية الطفل ونموه نمواً سليماً في جوانبه المختلفة، فهو ليس مجرد وسيلة للتسلية وقتل الوقت، بل نشاط أساسي يحمل فوائد تعليمية ونفسية واجتماعية عديدة. يساهم اللعب في تنمية القدرات العقلية للطفل، إذ ينمي مهارات التفكير وحل المشكلات والابتكار. فعندما يلعب الطفل يتعلم كيف يخطط ويجرب ويكتشف العلاقات بين الأشياء، مما يساعده على فهم العالم من حوله بشكل أفضل. كما أن اللعب يلعب دوراً مهماً في النمو الجسدي، فاللعب الحركي يقوي العضلات ويحسن التناسق الحركي، ويساعد على تفريغ الطاقة الزائدة عند الأطفال، ومن خلاله يكتسب الطفل عادات صحية سليمة تساهم في بناء جسم قوي ونشيط. وفي الجانب النفسي والاجتماعي، يعلم اللعب الطفل التعاون واحترام القواعد وقبول الفوز والخسارة، كما يساعده على التغيير عن مشاعره وتخفيف التوتر والقلق. لذلك فإن توفير فرص اللعب المناسب للأطفال يعد ضرورة أساسية لتربيتهم تربية متوازنة وسليمة.
5: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم إلى أخبارنا الرياضية، وشلون تكتمل هذه الفقرة من غير وجود الزميل فهد الشمري. سعداء في وجودك معنا وحياك الله.
2: الله يحييك، صباح الخير أثمان، وصبح عليك على المستمعين كلهم.
1: الساعة المباركة وصبحك الله بالنور، سعداء في وجودك معنا. واليوم نتكلم دائما عن الأخبار المحلية بشكل رياضي، شنو موجود اليوم في الإطار المحلي، وبعدها دائما نروح للعالمي.
2: طبعا محليا دوري الكويت إن شاء الله الأسبوع المقبل 25/8 بيفتتح الدوري بمواجهة قمة ما بين العربي والكويت الساعة 7:45 الأستاد نادي النصر، ويتبعها مباراة في الساعة 9 ما بين القادسية وفحيحيل باستاد نايف الدبوس بنادي الفحيحيل، وبقية المباريات تباعا. طبعا وقيمة أيضا مباريات دوري الصالات الجولة الأولى اليوم ما بين القادسية والكويت، وفاز الكويت 3-1 بالدوري التمهيدي لدور الصالات، والنصر فاز الإصابي خاص بهدف للا شيء. هذا فيما يخص الرياضة المحلية اللي أخبار اليوم.
1: ما شاء الله، يعني اليوم احنا نتكلم عن البطولة ان شاء الله الدوري والامور اللي راح تكون جميلة باذن الله، نتكلم عن الدوري الكويتي وكل ما سيتم حصوله في هذا الجانب. عالميا هل من جديد؟
2: عالميا طبعا اليوم يمكن الاخبار رايحة صوب الدوري روشن السعودي.
1: نعم،
2: يعني في استحواذ كبير منهم خاصة في اخر الساعات. نادي الهلال برئاسة الأمير بن طلال أرسل عرض رسمي إلى أوستن فيلا للفوز بالتعاقد مع أولي واتكنز مهاجم منتخب إنجلترا وأوستن فيلا بقيمة 45 مليون يورو. المصادر الخاصة يعني الموثوقة الإنجليزية تؤكد رفض أوستن فيلا للعرض الأول من الهلال ب 45 مليون يورو. من جانب آخر أيضا نبقى بالهلال، الهلال سيعير لاعب داروين نونيز إلى الدرعية السعودي، وأيضا الخبر القنبلة هو يعني بدء مفاوضات ما بين طرابزون سبور التركي اللي ضم محمد صلاح مؤخرا للظفر والفوز بالتعاقد مع كريم بنزيمة. هذا طبعا خبر جديد، لكن هناك خبر آخر من إسبانيا أن ريال بيتيس هو من يرغب بإعارة كريم بنزيمة، لكن يبدو أن يعني طرابزون سبور شوي أصدق بالنسبة لي، يعني في لاعبين يرفضون اللعب بنفس الدولة بعد تجربة معينة، بنزيمة منهم يعني. فأتوقع أن ضم صلاح بجانب بنزيمة راح يكون قنبلة للدوري التركي
1: فعلا، يعني خصوصا بعد المباراة الأولى اللي شفناها في مستوى متذبذب صراحة يعني للفريق، ما توفج في انه طلع تعادل، مع انه يعني اليوم احنا نتكلم عن عن عن انتقال كبير لمحمد صلاح للدوري التركي، مع انه بعض المحللين يقولون مو هذا المكان اللي يتمنون يكون فيه صلاح. صراحه
2: هو صلاح للامانه تشعر انه ما قدمه مع ليفربول هو خلص، يعني انا وصلت القمه ووصلت قمه الهرم الاوروبي. فهو طبعا يعني احنا نقول عمر محمد صلاح، هو طبعا وكلاء او الاخبار تقول انه هو طلب ود او انتظر عروض من الدوري الايطالي او الاسباني، كان هناك تحركات من اتلتيكو مدريد، لكن اتلتيكو مدريد ما يقدر على معاش محمد صلاح دون بيع وتضحية كبيرة. محمد صلاح قرر عدم الانتظار، يوفنتوس ميلان انتر تم عرض محمد صلاح عليهم، لكن الأندية الإيطالية لا تستطيع تحمل راتب أكثر من 7-8 مليون يورو. اللاعب الآن يأخذ 20 مليون يورو مع تركيا. طبعا هو كان الأقرب أتلتيكو مدريد، لكن بسبب السلم الرواتب وعدم بيع نجم كبير بشكل مبكر خلى محمد صلاح يقول لك أنا أخذ تجربة تركية، وبالنهاية أنا أي لقب أجيبه لطرابزون سبور سأكون بطل قومي مثل ما أنا بطل قومي في ليفربول لأن جلت الدوري.
1: صحيح، احنا نتكلم عن جانب مختلف. مثلا الدوري السعودي الموسم اللي طاف كنا نشوف الكثير من الأقاويل ان يعني الطلب لحصول على خدمات محمد صلاح هذا الموسم ما كان فيه طلب؟
2: لا، ما في طلب محمد صلاح من الدوري السعودي، لان الدوري السعودي جميع الانديه عليها ديون عاليه. لذا تشوف هذا الصيف غير الهلال لا يوجد اي نادي يبي يتعاقد اساسا عندنا. هذه السنه احنا نحافظ على لاعبينا ونحاول نسكر الديون المتراكمه، الا الهلال الذي يملك يعني استدامه ماليه نقدر نقول وإمكانية صرف. بالنهاية الهلال يخضع لقوانين محلية وآسيوية، ومحلية هي أكثر منها آسيوية.
1: ممتاز.
2: فهذا السبب أن الدوري السعودي ما دش على محمد صلاح، وهو دخل قبل سنتين عبر الاتحاد، ومحمد صلاح رفض العرض وقتها.
1: صحيح، يعني هذا الشيء اللي كان قاعد يخلينا نفكر انه شلون يعني تم تجاهل محمد صلاح في ظل يعني الانتقال المجاني. بس الفكرة انه معاشه غالي.
2: مع بالضبط، هو الراتب غالي، والأندية السعودية خلاص يعني في
1: مكتفية،
2: في أمور، في تراكمات مادية على الأندية الكبار
1: صعبة صعبة صعبة تعدل الحين. صحيح،
2: صعب. ومحمد صلاح كان يدري من العام الماضي عن طريق وكيل رامي عباس، كان يعلم، وجميع الصحفيين يعلمون أن السعودية غير الهلال ما حد يقدر يتعاقد هذا الصيف.
1: فهل هذا معناته ان يعني شفنا الكثير من اللاعبين اللي تم بيعهم صراحه؟
2: اي بالضبط، فهذا سبب البيع، وسبب انه تشعر انه يعني شوي خف زخم العوام الماضيه، هذا تشعر فيه يعني حتى من خلال الصفقات. لكن الهلال يعني اولي واتكنز يقال الان وانا اكلمك انه يرغب بالانضمام للهلال، وبما ان احنا بالدوري السعودي يعني غدا قرعة دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين دون تحديد مستويات، بمعنى النصر ممكن يواجه الهلال، الاتحاد
1: في
2: يواجه
1: الأهلي. صحيح،
2: إيه، فيعني احنا نقول ان اليوم مالكم ايضا جناح نادي الهلال البرازيلي انتقل الى الجزيرة الاماراتي، سيوقع غدا مع الجزيرة الاماراتي. خلاص، بعدين كانت القاويل تقول له انه ممكن يروح يعار لحد انديه السعوديه.
1: السعوديه صحيح، هذا اللي سمعناه فعلا.
2: اي لا خلاص، هو خلص وانتهى الامر. طبعا اليوم في حادثه للاعب الالماني جمال موسيالا، دخل في احد المباريات الانديه امام هوفنهايم
1: ممتاز
2: الألماني، فهو بعد 6 دقائق طاح على أرضية الملعب مخشي عليه، وخافوا عليه بعد فحوصات. طلع اللاعب وقال أنا بخير، أنا ممتن لكل من سأل عني، تم تشخيص حالتي بنوبات غياب مؤقتة وقصيرة الأمد لكنها سهلة العلاج، ويمكن إرجاعها إلى خلل عصبي فيني، وقد تؤدي هذه النوبات إلى لحظات مثل تلك التي حدثت أمام لايبزيج قبل شهرين، أول يوم أمام هايدنهايم. يقول هذا الأمر مخيف لكن العلاج وسهل، ولا يوجد أي خطر صحي إضافي علي، أو أنا أكون لست قادر على التعافي. لدي شعور جيد جدا، وأنا على يعني أتم الاستعداد للعلاج.
1: يعني واحد من اللاعبين فعلا، واحد من اللاعبين المهمين فعلا. اليوم احنا نتكلم عن موسيالا، أيضا يعني مطلوب في الكثير من النوادي صراحة، لاعب يعني مهاري، لاعب هداف، لاعب شاطر مثل ما يقولون.
2: نعم، وطبعا بالنسبة حق الدوري الإنجليزي اليوم في أخبار أن أرسنال يهتم بشكل جدي لتقديم عرض رسمي لكنان يلدز نجم يوفنتوس ومنتخب تركيا. من جانب آخر، الصحافة الإيطالية تؤكد أن يوفنتوس أبلغ رسالة واضحة، هذا اللاعب الوحيد الغير قابل للبيع بالفريق. فيعني هناك رغبة من أرسنال، صحافة إنجلترا، ومن أرتيتا اللي قال حق إدارة نادي أرسنال إذا كنتوا تريدون ضمان الجناح الأيسر لسنوات تعاقدوا مع هذا اللاعب،
1: خصوصا يعني لتعويض غياب مارتينيلي. اعتقد مارتينيلي ايضا سيخرج.
2: اي مارتينيلي خلاص هو قريب من الخروج، ربما غلطه سراي. يعني ترى الدوري التركي يعني يقوم بشكل جيد، يعني انت قاعد تتكلم عن بشكتاش، ضم فلاهوفيتش، وهناك
1: صحيح
2: فنربخشة، ضم جرينوود، وعنده كانتي وغندوزي. غلطة سراي بقيادة أوسمن، طرابزونسبور بقيادة محمد صلاح. ترى الدوري التركي يعني نقدر نقول إنه قاعد يقوم بشكل مميز، وعلى فكرة هذه فكرة الحكومة التركية إن توجيه الأموال نحو الرياضة والشركات الخاصة يعفي ضرائب، وهذه الأندية تتنفس فتجلب نجوم لي، يعني بالنهاية هو أمر اقتصادي أمر رياضي.
1: صحيح، زيادة السياحة فعلا.
2: إيه مشروع، يعني هو مشروع ما هو ضخ أموال.
1: ممتاز.
2: إيه يعني هذه نقدر نقول أن رودري طبعا مثل ما قلنا إحنا أول أمس تم الإعلان بشكل رسمي، وقع عقد لحتى عام 2030.
1: صحيح، 4 سنوات
2: ودفعات كبيرة. نعم، وبرشلونة لا يزال ينتظر مهاجم، ريال مدريد مقفل السوق يكتفي بالبيع، ميلان تعاقد مع لاعب طبعا مقابل 51 مليون يورو، لاعب مميز بصراحة.
1: اليوم احنا نتكلم عن برشلونة فقط مهاجم، كأني سمعت فليك يأكد على يعني الحصول على مدافع ايضا.
2: هو يسعى، احنا تكلمنا لو تذكر بداية
1: صحيح.
2: ما بعد المونديال
1: صحيح،
2: كنا دائما نتكلم ان حاجة برشلونة للاعب مثل لابورت، ووقتها كان فليك يقول لا احنا مكتملين، واحنا وناقشنا فكرة ان المدرب يحمل ادارة من الجماهير، لكن هو واضح هو يبي كانسيلو، جيبوا لي قلب دفاع ومهاجم. طبعا بعد انتقال اكيد فيران توريس هو خلاص لازم يجيب مهاجم
1: فعلا، وخصوصا بعد انتقال يعني اراوخو، اعتقد ان قلب دفاع مطلوب.
2: اي بالضبط، هو يعني خلاص قلب الدفاع مطلوب وبقوه وفي فراغ عنده. اتوقع انه شوف لو تلاحظ الدوري الاسباني والدوري الايطالي يعتمد على ان الدوري الانجليزي تنتهي انتقالاته، لان الدوري الانجليزي يملك اموال ترفع اسعار جميع اللاعبين المرتبطين بهذا الدوري، فلما هذا الدوري يكتفي الاسعار تنخفض، خصوصا ان السوق بيسكر، ففي أندية تبي تتخلص من لاعبين
1: صح
2: أو, او او او تنزل بالسعر عشان تبيع. لاحظ يعني انت يوفنتوس يبحث عن ظهير يسار ومهاجم مع كولومواني، طبعا تعاقد مع فيكاريو حارس مرمى توتنهام بالإعارة المجانية وحق شراء، ميلان يبحث عن صفقتين، انتر ميلان يبحث عن صفقة أيضا. هذا تكلم انت دوري إيطالي، ونابولي نروح حق دوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يبحث عن صفقتين، برشلونة يبحث عن صفقتين، ريال مدريد ممكن اللي يبحث فقط عن صفقة واحدة. فأنت قاعد تتكلم عن الأندية الكبار في الدوريين، هؤلاء يبحثون عن فرص.
1: سمعنا بعد يعني ممكن حتى بعض هذه الفرق تبحث عن مداخل مخارج لبعض النوادي البريطانية فعلا.
2: صحيح،
1: يعني اليوم مثلا برشلونة في انتظار أرتيتا وشلون يتعامل مع جيكوريس مثلا، ويظفر بخدماته، إذا أنت ما تبي عطني.
2: بالضبط، هم ينتظرون الفرص. وهذا ترى يعني أمر واقع أن البريمير ليج يعيشون ملاءة مالية تعاني منها باقي الدوريات.
1: فعلا
2: يعني هذا أمر واقع، ولازم يتم يعني خلاص الجمهور الرياضي لازم يفهم أن أندية البريمير ليج هي أعلى من جميع أندية العالم، يعني إلا برشلونة وريال مدريد مو دائما.
1: والله حتى حاليا احنا قاعد نشوف برشلونة وريال مدريد ما زال للحين صغير، يعني من ناحية ضخ الأموال. يعني يعني ريال مدريد من سنوات لم يدفع، الحين هذا الموسم يقول بدأ يشتري، لكن برشلونة في وضع يعني صعب، يدوب هذا الموسم رجعوا لقاعدة 1-1،
2: لأن برشلونة عنده مشاكل مانية من الإدارة السابقة إلى لابورتا، وكل شوي يبيع جزء من أصول النادي عشان يمشي حاله.
1: صحيح،
2: بس هو آخر سنتين قرر الاعتماد على نفسه، وتلاحظ
1: 100%. صحيح بعد ما حقق إنجازات، يعني
2: بالضبط حقق الدوري، زادت المداخيل،
1: فتح
2: الكامب نو.
1: صحيح
2: هذه الأمور تساعد بالنهاية. يعني أنا بالنسبة لي الأمر يحتاج الوصول بعيد في دوري أبطال أوروبا، بجانب أنك أنت تسوي مشروع ريال مدريد الخاص، انك انت توصل لإيرادات غير متوقعة، وريال مدريد هذا مش فيه. يعني اتكلم انا عن مستوى الدوري الايطالي والاسباني، لازم تاخذ نموذج ريال مدريد الاداري، اتكلم على مستوى الاقتصاد،
1: صحيح،
2: تنفذ هذه الاندية. ريال مدريد الان عنده ايرادات مليار، هذا هو مشغل النادي ب700، الرجل وصل مليار، اول نادي بالعالم بالتاريخ. اعلم بارقام واحصائيات دقيقه، ومو عنوانه لما تبطل
1: 100%. صح صح صح، لا بالعكس يعني، وهذا الدليل على ان انتخابه ما زال مستمر.
2: ايه يعني هذا بيريز خلى امبراطوريه، يعني حق اللي بعده امبراطوريه كبيره جدا، و يعني للامانه
1: لا ناجحه ناجحه. هو يعني شخص مثل ما يقولون بزنس مان، وعارف شلون يدير. طبعا استاذ فهد، يعني اليوم احنا حلقتنا كانت مميزه جدا في الجانب الرياضي، وشكرا لوجودك معنا.
2: الله يسلمك، وبالعكس انا اتشرف، ودائما يعني معاكم ان شاء الله بتحليل الميركاتو
1: باذن الله،
2: خصوصا الاسبوع المقبل يكون اخر الايام صفقات تكثر
1: يا رب باذن الله. ان شاء الله لنا لقاء وياك باذن الله، وما يصير كل خير، وكل معلومات جديده في جانب الرياضه دائما بيكون معك. كل شكر لوجودك معنا اليوم الزميل المتالق دائما فهد الشمري، وباذن الله ان شاء الله يتجدد اللقاء.
2: في امان الله.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكد وزير العدل المستشار ناصر السميطة أن قانون تنظيم القضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية وتعزيز استقلالها وكفاءتها. وأوضح السميطة أن القانون يعيد تنظيم عدد من المسائل الجوهرية في العمل القضائي، من بينها اختيار أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم والتفتيش على أعمالهم، إلى جانب وضع قواعد لشغل المناصب الإدارية العليا وتوحيد المبادئ القضائية، بما يعزز استقرار الأحكام وسيادة القانون. اطلع مجلس الوزراء على آخر مراحل تشغيل وافتتاح مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، والمقرر افتتاحها أمام الزوار في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن مشروع يهدف إلى توفير وجهة ترفيهية متكاملة في البلاد. وتتضمن المرحلة الجديدة فعاليات ترفيهية وعروضا ضوئية وفقرات مخصصة للأسرة والأطفال، إلى جانب عدد من المرافق الرياضية والثقافية ومسرح وسينما خارجية وقاعة متعددة الأغراض وناد صحي، فضلا عن مساحات خضراء ومقاهٍ ومحلات تجارية. أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب أن الوزارة تواصل تطوير أنظمتها وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة العمل الأمني ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأوضح أن خطط التطوير تشمل رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد سهل، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المراجعين. وفي أخبارنا الرياضية، فاز منتخب الكويت لكرة الطاولة لفئة 11 عاماً بالميدالية الذهبية في مسابقة زوج الفتيات ضمن بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في الأردن، بمشاركة عدد من المنتخبات العربية. وحققت اللاعبتان شيخ العلي وحياة صلاح الذهبية بعد فوزهما على المنتخب السعودي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية، فيما تشارك الكويت في البطولة بمختلف الفئات العمرية للذكور والإناث. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألال بنايك.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: شركة أمريكية تطلق قميصا مقاوما للعرق.
1: أطلقت شركة هيركليون الأمريكية قميص هيرك شيرت المقاوم للعرق، وقالت الشركة أن القميص يبقى منتعشا لأكثر من 30 يوما من الاستخدام اليومي، مبينة أن نسيج القميص يحتوي على النحاس والفضة والزنك والذهب والرماد البركاني، إضافة إلى مكونين سريين. وأضافت أن النحاس يحد من نمو البكتيريا المسببة للروائح، فيما يعادل الزنك مركبات الكبريت الناتجة عن التعرق، بينما يمتص الرماد البركاني الرطوبة والروائح الخارجية. ويبلغ سعر القميص 79 دولارا، ويتوافر عند الانطلاق باللون الأسود وفق أوديتي سنترال. وتخطط الشركة لإضافة ألوان مثل الكحلي والعنابي والأخضر الداكن، كما ستتوفر نسخة اقتصادية بسعر 39 دولار تدوم لثلاث أيام دون غسل، فيما تحافظ النسخة القياسية على نظارتها لمدة تصل 14 يوما. ومن المقرر بدء شحن القميص الجديد في أوائل نوفمبر المقبل. إذن وداعا للعرق.

0: عمل صيفي يقود طالب إلى كنز يقدر ب9 ملايين يورو في بلجيكا.
1: تحولت مهمة صيفية عادية لطالب بلجيكي يبلغ من العمر 18 عاما إلى اكتشاف استثنائي بعدما عثر مع زملائه على كنز من الذهب تقدر قيمته بنحو 9 ملايين يورو داخل مبنى تاريخي في مدينة دينار موند. ووقع الاكتشاف وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية أثناء أعمال حفر لمد أنابيب الصرف الصحي في موقع مصنع جعة قديمة، حيث ظهرت قطع ذهبية وسبائك مخبأة بعناية داخل جدار في قبو مغلق. وأبلغ الطلاب وزملائهم الشرطة والجهة المشرفة على ترميم العقار قبل نقل الذهب إلى مكان آمن، وفتح تحقيق رسمي بشأن مصدره ومالكه القانوني. وتبحث السلطات عدة احتمالات تتعلق بحقوق الملكية، من بينها مالك العقار والجهات العاملة في الموقع وورثة العائلة التي امتلكت المكان سابقا. كما يتعين أولا التأكد من أن الذهب لا يرتبط بأي سرقة أو حتى نشاط غير قانوني، ولا يمنح القانون البلجيكي الكنز للمكتشف تلقائيا، إذ تبقى الملكية مرهونة بنتائج التحقيق وإثبات ما إذا كان المالك أصلي يمكنه المطالبة بالمستقبل أم لا.

0: ناسا تعلن تسريع المهمة أرتميس 3 للهبوط على سطح القمر في عام 2028.
1: أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جاريد إسحاقمان أن الوكالة قررت الإسراع في تنفيذ برنامج أرتميس 3 بحيث يهبط رواد الفضاء الأمريكيون على سطح القمر عام 2028. وقال مدير ناسا خلال فعالية أقيمت في كيب كارنيفال بولاية فلوريدا: نحن نسرع برنامج أرتميس، وحاليا يجري بناء صاروخ مهمة أرتميس 3 في مبنى تجميع المركبات، وبعد هذه الرحلة سنعيد رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر عام 2028. ومن المتوقع أن يطلق طاقم أرتميس 3 الذي سيكون على متن المركبة الفضائية أوريون إلى مدار أرضي منخفض بوساطة صاروخ النقل SLS، وبعد ذلك ستلتحم المركبة أوريون مع المركبة الفضائية بلو أوريجين ثم تنفصل.

حفل الأشواء ينتهي باعتقال في كريت اليونانية وشرارة صغيرة تستنفر عشرات رجال الأطفال.

تحولت جلسة شواء في جزيرة كريت اليونانية إلى حادث استدعى تدخلا واسعا من فرق الإطفاء بعدما اندلع حريق قرب منطقة ريثمينو، فيما أوقفت السلطات سائحا يبلغ من العمر 35 عاما للاشتباه به في ارتباطه باندلاع النيران. وقد وقع الحريق وفق وسائل إعلام يونانية مساء الجمعة الماضية في بلدية أجيوس فاليسيوس خلال فترة كانت فيها المنطقة تواجه مستوى مرتفع من خطر حرائق الغابات، كما تشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به كان يقوم بالشواء في الهواء الطلق قبل اندلاع الحريق، كما أكدت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن محققي جهاز الإطفاء أوقفوا الرجل للاشتباه في تسببه بالحريق بصورة غير معتمدة أو متعمدة، كما أشار إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران بعد نحو 4 ساعات. كما أفادت تقارير محلية بأن أكثر من 60 رجل إطفاء شاركوا في العملية مع استخدام مركبات ومروحيات وإصدار تنبيهات احترازية للسكان في مناطق قريبة من النيران، ولم ترد تقارير عن أي إصابات، بينما ينتظر أن تحدد السلطات القضائية طبيعة الاتهامات التي تم توجيهها إلى المشتبه به.

0: لقاء اليوم. ليس كل تراجع عن هدف يعتبر فشلا، وليس كل تمسك به نجاحا، فأحيانا تكون الشجاعة في أن نعيد النظر في الطريق الذي اخترناه، وندرك أن ما كان يناسبنا بالأمس قد لا يشبه ما نريده اليوم. وبين الخوف من التغيير ونظرة الآخرين، يصبح تعديل الأهداف أحيانا علامة على النضج والوعي بالذات. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع، أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة كوثر الياقوت، استشارية نفسية متخصصة في اضطرابات الشخصية.
1: يصعب على الإنسان قبول فكرة التغيير، لأن التغيير بالنسبة له هو تخلي عن جزء من هويته القديمة اللي ربما قد أنفق فيها جهد ووقت، وكذلك جزء من مشاعره ونفسيته وانفعالاته. فبالتالي تتدخل هناك عدة عوامل نفسية وعقلية ووجدانية وعاطفية تجعل تقبل تغيير الأهداف أو التغيير الشخصي رحلة شاقة بالنسبة لهذا الشخص. يمكن عدة أسباب، ومن أهم هذه الأسباب الارتباط الوثيق بين الهدف والهوية، بحيث أن الإنسان لا يرى الهدف مجرد خطة، بل يبني حوله هويته ونظرته لنفسه. وعندما يتغير هذا الهدف يشعر كأنه يتخلى عن هويته لنفسه، وهذا يجعله يشعر بالضياع والتشتت وعدم التركيز وعدم الثبات. فبالتالي ارتباط الهوية بالهدف جعل من تغيير هذا الهدف صعوبة وعدم إمكانية لهذا الشخص في أنه هو يتغير لنسخة جديدة منه، أو يتغير ليصل إلى أهداف جديدة. كذلك ممكن حكم المجتمع والأقران، وهذه يمكن نقطة وايد مهمة، في أنه يخاف من أنه ينفهم هذا التغيير على أنه استسلام أو فشل في عيون المحيطين اللي حواليه. فبالتالي دائما يربط الثبات بالقوة والتصميم، ويرى أن التغيير أحيانا هو قلة ثبات بالنسبة له، فبالتالي يثبت على النسخة القديمة منه وما يقدر أنه هو يغيرها، في حين رغبته الشديدة في تغيير هذا الوضع والانطلاق في النسخة الجديدة ووضع أهداف جديدة والوصول لها. يمكن يتصالح الإنسان مع نفسه ويغير شخصيته في أنه هو يقدر يطلع من هذه البوتقة أو من هذه الأزمة النفسية، في أنه هو يقدر يغير من أهدافه ويصل لها بكل سهولة وبكل مرونة، في أنه هو يواجه ذاته. مواجهة الذات مهمة جدا في هذه المرحلة، بحيث أنه هو يعني يتقبل أو يقتنع في أن التغيير يتطلب

من الشجاعة. لابد أن يكون للشخص شجاعة وقوة، وكذلك أن يكون لديه قدرة في البدء، فإنه يطرح أسئلة، والأسئلة هذه تكون يعني بسيطة جدا. شنو اللي أنت تبيه في من هذا، وشنو الخطة الزمنية اللي أنت حاطها عندك عشان توصل حق هذا الهدف، وحول ما أنت مثلا يعني تريده حقا من هذا الموضوع. وإذا وصلت حق هذه الأهداف، شنو راح تغير من شخصيتك ومن استجابتك للأحداث المحيطة فيك؟ شنو راح تضيف لك في مجالات حياتك، إن كانت وظيفية، أسرية، عائلية، في محيط الصداقة، الزمالة؟ أكيد في تغيير ممكن أنه هو يشكل لك شخصية جديدة. ومواجهة هذا الأمر يحتاج إلى أن الشخص يكون عنده القناعة في أن ليس كل ما كان يناسبك في الماضي لم يعد يشبهك اليوم. في بعض الأمور قد تناسبك في الماضي وتشبهك اليوم، ولكن في أمور كثيرة لابد أنك تتطور وتتغير وتحط لك أهداف كثيرة أن أنت تغير من نفسك ومن نسختك القديمة. في النهاية التغيير وتعديل الأهداف ليس دليلاً على الضياع أو الفشل، بل هو نضج طبيعي ومرونة نفسية تعكس مدى اتساع وعيك مع مرور الوقت والتجارب وكذلك الخبرات. دكتورة كوثر الياقوت، استشارية نفسية تخصص اضطرابات شخصية.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
3: النائب الأول خلال افتتاح عيادة الطوارئ بمبنى نواف الأحمد، الاهتمام بصحة منتسبي الداخلية بما ينعكس إيجابا على كفاءتهم وكذلك أدائهم.
4: تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب، ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح، افتتحت عيادة الطوارئ بمبنى نواف الأحمد بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من وزارتي الداخلية والصحة. واطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تجهيزات العيادة وأقسامها، واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل والخدمات الطبية التي توفرها لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين. ويأتي افتتاح عيادة الطوارئ وفق بيان لوزارة الداخلية في إطار حرص وزارتي الداخلية والصحة على تعزيز التكامل في مجال الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية بما يلبي احتياجاتهم الصحية ويسهم في دعم بيئة العمل. وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجهود وزارة الصحة وتعاونها المستمر، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك بين وزارتين للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية وتوفير خدمة الطوارئ الطبية التي تسهم في تلبية احتياجاتهم الصحية وتسهل حصولهم عليها، مشيرا إلى أن الاهتمام بصحة منتسبي الوزارة وتوفير بيئة عمل متكاملة يأتي ضمن الأولويات بما ينعكس إيجابا على كفاءتهم وأدائهم في القيام بواجباتهم ومهامهم. البيئة تشجع استخدام وسائل النقل الجماعي للحد من الازدحامات وتعزيز جودة الهواء.
3: أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على دعم التوجه نحو حلول نقل مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية الطويلة المدى. أشارت إلى أهمية ربط مشاريع النقل المستدام بالأهداف الوطنية بما يدعم خارطة الطريق البيئية والتنموية للبلاد حتى عام 2060. وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة شيخ الإبراهيم ليكونة عقب زيارة لوفد الهيئة إلى شركة النقل العام الكويتية برئاسة مدير عام الهيئة بالتكليف نوف بابهاني، إن الهيئة تدعم كذلك تعزيز التحول التدريجي نحو حلول نقل تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية. كما أضافت الإبراهيم أنه تم الاطلاع خلال الزيارة على أحدث مشاريع الشركة في مجال النقل العام، لا سيما الحافلات الجديدة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، والتعرف على آلية تشغيلها وأبرز مميزاتها ودورها في دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة. وأوضحت أن وفد الهيئة اطلع أيضا على أعمال الشركة وجهودها في تطوير منظومة النقل العام ودورها في تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بما يسهم في الحد من الازدحامات المرورية وتقليل الانبعاثات وتعزيز جودة الهواء. فريق أمان يطلع على تجربة نيوزلندية في إدارة الطوارئ.
4: اجتمع فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني أمان مع الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا، حيث التقى وزير الأمن ووزير إدارة الطوارئ والتعافي مارك ميتشل والرئيس التنفيذي للوكالة ديف غاون للإطلاع على التجربة النيوزيلندية في إدارة الطوارئ والكوارث. وقال أمان في بيان صحفي أن الفريق تعرف خلال زيارته إلى نيوزيلندا على آليات الرصد والتنسيق الوطني والإنذار المبكر، إضافة إلى منهجيات تقييم المخاطر وإعداد سيناريوهات الكوارث ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة، إضافة إلى أن الجانبين بحثا سبل تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات النيوزيلندية بما يدعم جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الكويت.
5: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: بقدر ما يكون مقام المرء رفيعا بقدر ما يتعين عليه أن يبدو متواضعا.
1: ليست القوة هي الحق، بل الحق هو القوة.
0: إن الطبيعة كلها تعكس نفسها في قطرة واحدة من قطرات الندى.

0: إن القوة لا تأتي من الإمكانيات الجسدية، بل من عزيمة الإرادة.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن البلد العربي الوحيد الذي لا يوجد به صحراء هو لبنان؟
1: هل تعلم أن القدماء كانوا يعتقدون أن هناك عصبا صغيرا يصل بين الإصبع المسمى بالبنصر في اليد اليسرى وبين القلب، وهذا العصب مسؤول عن الحالة الشعورية، لذلك كان وما زال خاتم الزواج يوضع في هذا الإصبع لهذا السبب؟
0: هل تعلم أخف أنواع الخشب وزنا يوجد في كوريا، حيث يزن المتر المكعب 44 كيلو جراما؟
1: هل تعلم عزيزي المستمع أن أطول ضوء برق قد سجل لصاعقة امتد حوالي 32 كيلو مترا في السماء؟

0: هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء. لكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.